0: اهلا بكم احبائنا واصدقائنا في كل مكان، ليله مجيده جديده مع ايام عيد الحصاد. بشكر رب جدا لاجل كل الايام اللي فاتت، وبشكر رب على عمله في قناه الكارما، بشكر رب لاجل استخدامه وتشريفه لينا انه يرضى يكرمنا ويشغلنا في كارمه ويستخدمنا لمجد اسمه. حقيقي شرف كبير جدا، حقيقي حقيقي شرف كبير جدا. تخيل لما يكون تعرف حد كده وزو مركز وانت بتشتغل معاه، بتبقى ماشي فخور تقول واو انا شغال مع المهندس الفلاني او الدكتور الفلاني او شغال مع المحافظ الفلاني، او بقى لو وزير او بقى لو رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية. احنا شغالين النهاردة مع ملك الملوك ورب الأرباب في أحلى وأحسن شغل طلبوا مننا في كل العالم ده كله، ان احنا نكون صيادين الناس، ان احنا نكرم اسمه ونجيب نفوس لملكوته. اوعى تبصي وتقول ايه اللي انتوا بتقولوا ده، على فكرة كل حاجة تانية هتنتهي وهو ده بس اللي باقي بعد كده، النفوس اللي نجيبها لمجده. مبارك اسم الرب، شرف لينا ان احنا نعمل في ملكوته. بشكر ربنا جدا، وكمان بشكر ربنا لاجل كل واحد وكل واحده من حضراتكم. بشكركم لاجل صلاتكم، بشكركم لاجل تشجيعكم، كل كلمه تشجيع بتفرق معانا. بشكركم كمان لاجل عطائكم، لانه بعطائكم احنا مكملين، لانه في مصاريف مطلوبه مننا، ولو في حد طالب مني حاجه ما اقدرش اقول له روح استدفئ ونام وخلاص. ما ينفعش لما تيجي شركه الساتلايت تقول عليك زي ما كان الاسبوع اللي فات عليك 41,000 زياده عن المصاريف الشهرية اللي احنا بندفعها، اللي هي مبالغ كبيرة جدا جدا جدا. كان علينا مبلغ متأخر 41,000، يقول لي لو ما دفعتهوش هيتقطع الإرسال. دول بقى ما اقدرش اقول لهم ربنا يبارككم، صح؟ ما اقدرش اقول لهم روح استدفئ، هيقول لك كمان انت روح استدفئ من غير إرسال. فأنا بشكركم لأجل وقفكم معانا بيخلي الإرسال يوصل ورسالة المسيح توصل للملايين. بمجد اسم الرب جدا لأجلكم، بشكركم وبنصلي لأجلكم في قناة الكارما طول الوقت، وبنثق ان الرب هيبارككم ويكمل معانا ومعاكم مع بعض، ونوصل برسالة المسيح وتفضل الكارما تكون سبب بركة ليك وليكي والأهالينا والأولادنا والشبابنا ولبلادنا. أمين في اسم المسيح. ليلة مجيدة ومعانا أحباء غاليين جدا على قلوبكم، وتعالوا نتعرف بيهم. بشكر رب لأجل مرنم الكارما الحلو أخ بيتر جمان زكي. أهلا بك أخ بيتر.
1: أهلا بحضرتك يا أخ صامويل، ده شرف كبير فعلا زي ما حضرتك قلت، وامتياز كبير. بس عايز أقول أنه بجانب أنه شرف، هو كمان مسؤولية كبيرة. أنا كتير قوي بفرح أن أنا بخدم الرب، بس في نفس الوقت بخاف كتير جدا أني ما كنش بعمل اللي بيقول لي عليه. وعلى قد ما هو امتياز كبير أن احنا نكون خدام للرب يسوع على الأرض وناطقين اسمه وبنزيع خبر

0: وبنتكلم عنه وبنشهد عنه، لكن كمان بخاف ليكون مش قايم بدوري كويس، مش قايم بدوري كما ينبغي. المسؤولية كبيرة جدا على كل واحد، الرب اداله شرف الخدمة معاه زي ما كان الأخ صامول بيتكلم. فأنا بشكر الرب جدا يعني إنه ادانا إن احنا نكون بنتكلم عنه نشهد عنه، نخبر بكم صنع بنا في حياتنا لربح نفوس ولنقل نفوس من الضلمة للنور. وبشكر الرب من أجل عيد الحصاد، بشكر الرب من أجل خدام الرب بالاستوديو الغاليين المباركين اللي الرب مباركهم ومستخدمهم. بصلي من كل قلبي النهاردة يكون يوم فارق في حياتك، يكون يوم ربنا بيديلك فيه إعلان جديد، نور جديد بيكشف لك عن حاجة أنت ما كنتش واخد بالك منها في حياتك الروحية من خلال الكلام عن العطاء تحديدا في الأيام دي، لأنه ده تعليم مهم جدا جدا. قلت مبارح وبقول النهاردة أن ده تعليم مهم لحياة الروحية قبل ما هو يكون لعيد الحصاد. أنا لازم تكون اسلوب حياتي هو العطاء. أمين.
1: يس.
0: حياتي كلها مبنية على هذا المبدأ علشان أخلي عمل الله وامتداد ملكوته على الأرض مستمر لربح النفوس. ما فرحش أنا بخلاص نفسي وبيتي واسيب الناس اللي لسه ما وصلهاش الرسالة والإنجيل، ما وصلهمش أقول ما هو ربنا هيوصل لهم، ما ربنا لا، ربنا كلفنا بالكرازة دي. وآخر وصية قالها الرب يسوع اكرزوا، أرسلهم كلهم للكرازة التلاميذ، وكانوا بيضحوا بحياتهم وبيضحوا بأجسادهم وبتعبهم وشقاء ومرار كبير جدا عاشوه علشان وحريتهم علشان يوصلوا كلمة المسيح. احنا مش زيهم وعمرنا ما هنقدر نعمل زيهم ولا هنروح للموت زيهم، لكن على الأقل ان احنا نكون بنطيع صوت الرب وبنكمل خدمته من خلال خدمة زي قناة الكرمة للرب أوجدها في هذا الزمان عشان تكون منارة للعالم كله يوصل من خلالها رسالة الإنجيل. بصلي من كل قلبي إن النهاردة يكون يوم مبارك، يوم مميز، يوم فارق في حياة كل نفس قاعدة النهاردة بتتابع معانا أخبار عيد الحصاد والتفاصيل اللي هتسمعها والاختبارات اللي هنسمعها والأخبار الحلوة. فأمين الرب يدينا يوم عظيم مبارك باسم يسوع.
1: مبارك اسم الرب. شكرا لك يا أخ بيتر. كمان معانا رجل الله، رجل الصلاة، دكتور القس أليكس حنا. الأسيس أليكس بنشوف برامج مختلفة في نفس الوقت تطلبوا تجدوه مباشر على قناة الكرمة. فبشكر الرب جدا لأجلك يا أسيس، ورب يباركك ويستخدمك النهاردة.
2: بحب أقول الرب يباركك أسيس صامول، برحب بيك وكل إخواتي الموجودين. الحقيقة من خلال اشتراكي في عيد الحصاد في خلال 10 أيام اللي فاتوا دي، كل يوم كنت باخد اختبار جديد، وأنا مش عاوز أي مشاهد من إخواتنا الحلوين يتحرم، لأن إحنا مش بنيجي بس عيد الحصاد بنجمع احتياجات أو بنسدد احتياجات، لا، بنيجي للإله اللي بيقول عنه يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. فبجد بادر في المشاركة وبادر في العطاء، لأنه اختبرت يعني كمية اختبارات يمكن تكفيني سنة إن أنا أقول فيها، كل يوم 2-3 اختبارات، كل واحد 4 من التاني. فأنا مش عاوزك تتحرم عزيزي المشاهد، وفي الأيام القليلة اللي باقية من عيد الحصاد لو أنت ما اشتركتش مد إيدك عن خبرة وعن تجربة إن احنا نجيب العشور لخزنة الرب ونجربه عشان يفتح قوى السماوات.
1: أمين في اسم المسيح. بشكر رب جدا لأجلك يا سيس. كمان بشكر رب لأجل خدمه
2: سيس هاني.
1: لا مش السيس. الأخياني جد السيد. أهلا بك أخياني.
3: أهلا بك.
1: برحب بك وناثق خادم الإنجيل الأخياني، وبناثق النهاردة ليلة مجيدة في اسم يسوع. أهلا بك أخياني.
3: أمين. أمين. شكر رب جدا لأجل شرف وجودنا في محضره. بشكر رب جدا لأن شرف نكون عاملون مع الله زي ما حضرتك قلت، بركة كبيرة جدا. وبشكر رب لأجل الباقة الحلوة من الأخوة والأخوات الأبطال اللي على الاستوديو هنا. وبشكر الرب جدا لأجل المتفرجين وقلبهم وبيتهم المفتوح لينا النهاردة ليلة بركة. بس أنا عايز أقول على حاجة جميلة.
1: فضل.
3: قناة الكرمة هي انطلقت شرارة نهضة من 22 سنة ومستمرة. يعني اللي بيراجع نهضات زمان من النهضات الرائعة نهضة ويلز طبعاً. اللي قعدوا 100 سنة يصلوا لها واستمرت ما كملتش سنة وسنة وشوية. لما يعني بعض الحبايب المؤرخين الجمال اللي كتبوا التاريخ الحلو ده لما قالوا ان حوالي 100,000 نفس رجعوا كان حدث تاريخي.

0: لكن احنا بنشكر رب جدا لاجل جيلنا, بنشكر رب جدا لاجل طاعتك يا خصامول, بنشكر رب جدا لاجل جيلنا اللي شاف عمل الرب خلال هذه القناه. احنا كنا لما بدات القناه كنا بنقول مئات للمسيح, الاف للمسيح, والنهارده ملايين للمسيح, وسمعنا من اخونا صامول بنقول بلايين للمسيح. نهضه, شراره نهضه ابتدت من طاعه شخص حب الرب هو وزوجته, وثقوا في الرب من جراج صغير بس كان كل ما يملكه تحت امر الرب. تفرج لما حد يحط امكانياته في ايد الرب يصنع العجب. العجب اشكر الرب جدا لاني مهما وصفنا ومهما قلنا فالمجد كله يرجع للرب لان ده عمل الرب. انا النهاردة بدعوك انك تكون شريك في النهضة اللي ابتدت وتستمر ومستمرة لاجيال. شريك مش بس صديق, حلو انك تكون صديق, لكن شريك فعال في عمل عظيم مثل هذا العمل. الرب بيعمل عجب هنا, ليلة عظيمة, ليلة بركة, وادعوك تكون شريك معنا بالبركة في اسم يسوع.
1: أمين. شكرا ليك خاني, ربي يباركك. كمان بشكر ربي جدا لأجل خادمة أمينة, ربي بيستخدمها لسنين طويلة في قناة الكارما, بتشوفوها أوقات كتير في اختبارات وحاجات جميلة, وبشكر ربي جدا لأجلها لأنها امرأة صلاة, وبعتبر أقدر أقول أنها قوية جدا في الإيمان, وربي بيستخدمها بكل قوة في قناة الكارما. بشكر ربي جدا لأجلها. الأخت ميسون الخوري, أهلا بك يا أخت ميسون.
2: أهلا بك يا أخ صميل, الرب يباركك ويبارك تعبك في قناة الكرمة. بشكر الرب من أجل عمله الكبير في قناة الكرمة, وأهلا وسهلا بحبايبنا الخدام في الاستوديو, وبرضه عايز أقول أهلا وسهلا في حبايبنا المشاهدين. بجد أنا بشكركم من كل قلبي على محبتكم, على تشجيعكم, وعلى دعمكم لقناة الكرمة. بالفعل أنتوا أبطال وانتوا اولاد ملك الملوك ورب الارباب. الليله حتكون ليلتنا كتير حلوه باسم يسوع, مثمره, عظيمه, مميزه, وراح اشارككم باختبارات عشان تعرفوا الرب شو عم بعمل في قناه الكرمة, معجزات في اسم يسوع.
1: امين امين امين. شكرا لك يا اخت ميسون, نرجع ونسمع ونستمتع باختبارات رائعه. كمان بشكر رب جدا لأجل خادم رائع رب بيستخدمه في وسط الشباب في مصر بطريقة مجيدة جدا, بشكر رب جدا لأجله, وسعداء جدا يكون معانا في قناة الكارما دلوقتي خادم الرب الأخ مايكل محروس. أهلا بك أخ مايكل.
3: أهلا وسهلا بك أخي صامويل, فرحان جدا أكون موجود هنا في قناة الكارما في أمريكا, والحقيقة أول مرة أكون موجود في أمريكا, وقد ايه اتفاجئت بالصرح العظيم لما جيت اشوف قناة الكرمة واللي الرب عامله في قناة الكرمة والشاشات والاستوديوهات والمبنى. فعلا هو مش حاجة يعني ما اقدرش اقول عليها غير اصبع الله. فعلا فرحان جدا بالعمل, فرحان جدا بإطاعتك لصوت الرب, فرحان جدا كمان بإخوات المشاهدين اللي هم بيشاركوا في هذا العمل. فهذا العمل مش بانفصال أو قائم على شخص بعينه, لكن هذا العمل قائم على مشاهد بيشوف وبيشارك. اختبر الرب واختبر العطية السماوية, ومن هذه العطية السماوية يقدر ينطلق ويشارك في عمل الرب, ويساهم ان كلمة الرب تقدر تنتشر في كل العالم. ولا سيما انه الايام دي بنتكلم عن موضوع عملي في الكتاب المقدس. هذا الموضوع يمكن مهمل في كنايسنا لسنين طويلة مش بنتكلم فيه, لانه لو حد اتكلم فيه وهو موضوع العطاء, لو حد اتكلم عن العطاء يقول لك بس يبقى دول عايزين يجمعوا فلوس, او دول عايزين, او دول طماعين, او دول عايزين ياخدوا مننا. واحنا طبيعتنا القديمة ما تحبش تدي, طبيعتنا القديمة تحب تاخد لكن ما تحبش العطاء. كون ان يتعمل ايام فيها يتعرض انه في احتياج, وهذا الاحتياج احتياج لكي ترسل كلمة الحياة لنفوس ميتة بالذنوب والخطايا, ويعرض هذا الاحتياج على الناس, اعتقد انه هيكون في تجاوب, واعتقد انه ده مهم جدا, لانه في حاجة اسمها الشركة, واحنا مش بمفصل, يعني احنا مش ورا كاميرات وقدام كاميرات, او ورا شاشة وقدام شاشة. لا, الرب يربط اللي بيسمعونا بينا من خلال عمل الروح القدس, يبقى فيه شركة قوية جدا ويشعروا بأنه فيه احتياج حقيقي. وأرجو من حضرتك يا أخي صامول فعلا أنك تتكلم عن الاحتياج الحقيقي ده. مش عيب, ده مش غلط, لا, فيه احتياج حقيقي. الاحتياج الحقيقي ده مش هيسدد غير لما المؤمنين يمدوا أيديهم في جيوبهم فعلا ويساهموا في انتشار كلمة الرب. أحد رجال الله قال كلمة ما انساهاش أبدا, قال

كل ما يحتاجه عمل الرب هو متاح وموجود، ولكنه موجود في جيوبنا وفي أرصدتنا البنكية. يا إما أدينا تنكمش أمام العطاء وأمام المحبة العملية، يا إما أدينا تأخذ النمو فننمو، وبكده يبقى نمونا الروحي كامل. أيوة بنسمع ودنا بتنمو، أيوة بنذهب للحق، الوعي جوانا بينمو، لكن كمان بنذهب

0: لك الرب بيه قدام الاحتياج المهول اللي هيشارك بيه الاخ صمون. شرف كبير كمان ليا ان اكون متواجد مع اخواتي هنا في الاستوديو، اخويا بيتر جمال زكي المرنم الرائع وحشني جدا، حضرة القسيس أليكس، أخويا هاني جاد السيد ديروت، وأحلى ناس ناس ديروت. وأنا أتوقع النهاردة أن ديروت هتشارك بالنصيب الأعظم، كمان أختنا ميسون الأردن، وأحلى ناس ناس الأردن. ونصلي في قلوبنا أن الرب يباركنا ويدينا حلقة مميزة
1: في اسم يسوع. أمين أمين. أحب أنا بشكر الرب جدا، أنا متوقع النهاردة بركة غير عادية في اسم يسوع. وفي البداية هطلب القسيس أليكس أن يقودنا في الصلاة، بس زي ما قال الأخ مايكل وأحبائي في الاستوديو هقول لكم إيه اللي بيحصل. احنا قربنا على نهاية عيد الحصاد، بقينا ايام بسيطة ولازم هنقفل عشان في مؤتمرات، وكمان احنا ما نقدرش يعني لا صحيا ولا اي حاجة نقدر نكمل بالوقت الطويل اللي احنا بنقعده. فانا بحط التحدي ده قدام كل شخص النهاردة، مطلوب مننا 498 الف زائد 180 الف عشان تكملة الاجهزة اللي احنا كنا قلنا عليها، ودي حاجات أساسية جدا. 498 ألف ممكن بعض الناس تقول يا عم ده رقم صغير، 498 واحد في كل أمريكا، ده أمريكا مليانة مليونيرات، يعني ما فيش 500 واحد، حط كل واحد ألف ونخلص. دي وجهة نظر. في ناس تاني تقول ياه ده مبلغ كبير. هو اللي أنا عارفه زي ما قال الأخ مايكل إن ربنا سدد الاحتياج، بس ربنا لما بيشتغل على الأرض بيشتغل من خلال أولاده، فبالتالي ربنا سدد احتياج الكارما وإدى الفلوس لحضرتك عشان تديها للرب في الكارما. فالخمسمائة ألف اللي بقية دي مثلا ربنا اداها الأشخاص إزاي؟ هتلاقي ربنا ادالك ألف اتنين تلاتة خمسة، في بعض الأشخاص عشرة، في بعض الأشخاص مية، في بعض الأشخاص عشرين، أنا معرفش، بس ربنا ادالك الفلوس وقال لك إن دي أنا دتهالك وأكرمتك بيها علشان تكرم بيها عملي عشان الرسالة تفضل توصل. أما بالنسبة للأجهزة 180 نشكر ربنا لأجل الأجهزة اللي جبناها، وتقريبا 90% من الأجهزة جت، تقريبا 90% من الأجهزة جت، ناقص شوية حاجات صغيرة ولازم وناقص تسديد بعض الحاجات. ولأن التكنولوجيا غليت جدا في الأيام اللي فاتت بسبب الضغط على الـ AI وبسبب الـ الحروب وبسبب الحاجات الكتيرة اللي احنا عدنا فيها من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي، فعلشان كده المبلغ ده موجود. فاحنا بنصلي ان الرب يسدد ده وده. امين. انا كنت عايز اخر يوم في عيد الحصاد اخليه للاجهزة، بس امين الرب يبعت الـ 500 الف ونخلي اخر يوم للاجهزة. طيب دلوقتي ايه المطلوب مننا نعمله؟ الاساس أليكس هيصلي، ونصلي بإيمان ان الرب يبعت النهاردة حاجتين، ماتشينج فاند وناس يقدر يحط قدام الماتش ده 1,100, 500, 5,000، انا معرفش اللي ربنا يقولك عليه تعمله، دي حاجة. او ربنا يفاجئنا النهاردة قسيس أليكس يجي حد يقول انا اعمل اوبن ماتش لمدة ساعة او ساعتين او تلاتة، ويبقى ليلة بركة غير عادية. نقدر نعمل كده؟ ايه رأيكم؟ نقدر نعمل كده النهاردة؟ بالايمان نقدر في اسم المسيح. دلوقتي انا عارف ان احنا عندنا 10,000 موجودة من بارح ماتشينج فاند، وزائد كمان في 1,000 كمان من الاستوديو، يبقى 11,000 النهاردة موجودة نبدأ بيهم الماتش بتاعنا. وفنشكر ربنا في تقدمة موجودة اوريدي وصلت من أول تقدمة في الماتش، فمن أول دقيقة هنفتح الأرقام وبطلب أبطال يقدر يقولوا أهو 11,000. هي احنا دلوقتي الماتش بتاعنا 11,000، فهنصلحها اللي هي الدقيقة دي المبلغ ده، وبعدين هنكمل عليه 11. ممكن يجي حد أساس أليكس يقول أنا أقدم للرب 5، أقدم للرب 10، أقدم للرب 20. شفنا في يوم الأيام في 2 قدموا 35,000، ده كان أكتر يوم في عيد الحصاد. نفس النهاردة يبقى يوم ريكوردز. احنا بنؤمن بنصلي ونصلي بإيمان في اسم يسوع النهاردة يعمل معجزة. الفلوس دي مش ليا، الفلوس دي مش لينا، الفلوس دي المجد اسم يسوع، الفلوس دي عشان تدفع بيها إيجارات الساتلايت، الفلوس دي عشان تعمل بيها البرامج، الفلوس دي عشان أولادنا وبلدنا، الفلوس دي عشان توصل بيها رسالة المسيح ونساعد بيها المحتاجين والمطرودين لأجل اسم المسيح. أمين أحبانا.
2: أمين.
1: نقدر في الدقايق الجاية بإيمان نرفع صلاة مع الأساس أليكس ونثق إن السماء تتحرك النهاردة، ورب يقنع قلبك تنزل إيدك لجيبك، طلع محفظتك او تمسك تليفونك

0: وتتصل بينا او تبعت بالكيو ار كود الرقم اللي الرب يحطه على قلبك. امين. تفضل سيس أليكس.
1: يا رب نباركك ونشكرك من كل القلب،
2: نعظمك
1: لان احنا واثقين يا رب ان احنا داخلين بكل ثقه ويقين الى عرش نعمه الاب السماوي، ونثق يا رب انك تفتح القلوب والجيوب، ونثق يا رب انك تسدد احتياج ال 500,000 وال 187,000، ولا يعوز قناة الكرمة ولا المشاهدين ولا نحن شيء من الخير، لأنك فتحت يمينك يا رب، أشبعت كل حي وسددت كل احتياج بحسب غناك في المجد. يا رب نحن مؤمنين وواثقين أنك أنت في وسط القنوات ولن تتزعزع بهذه المبالغ البسيطة. إن كان مجموع المبالغ يا رب تقريبا 700,000، لكن لا يعسر عليك أمر. يا رب نؤمن ونثق من كل القلب أن سماواتك مفتوحة، وأنك يا رب تشرق بنورك وشمسك علينا يا رب في هذه الحلقة. يا رب أنا بصلي أنك تفتح كل قلب وكل بيت، وتجعلنا يا رب نشترك في عمل الله، نعمل في عمل الرب ما دام الوقت يدعى نهار قبل أن يأتي الليل ولا يستطيع أحد. أعطينا يا رب هذا الامتياز، نتقدم يا رب بثقة، نسمع صوتك ونسمع ما يقوله الروح لقلوبنا ولنفوسنا، ونعطي الطاعة والمجد والقدرة والإكرام. بارك يا رب أخونا الحبيب صمود اللي تعب كل هذه الليالي، اجعلنا نرفع يديه زي موسى يا رب، لأن صلواتك في الكرمة وخدمتك مستجابة قوي وشدد في الروح والجسد. نشكرك لأجل أخونا مايكل يا رب وجوده في بابيدنا، أيضا أختنا ميسون والأخ هاني والأخ بيتر يا رب، ونحن نقدم لك ذبائح مقبولة بدم يسوع. امسح كل عطية وكل تقدمة يا رب، لتكن الليلة أول الأسبوع يا رب يبيل ذهبي، يعيد 50 عيد حصاد حقيقي، فيه نرى يدك تمتد لكل مريض ويدك تمتد لكل محتاج. وأنت يا رب وعدتنا أن من يزرع بالشح يحصد، لكن يا رب عاوزين نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء، لأنك إله سخي في العطاء، كريم في التوزيع. نتمثل بيك، نفتح قلوبنا ونعطيك يا سيد الرب ما يحصل في عينيك أنت تفعل، ونحن بين إيديك لتقل كلمتك يا رب في هذه الليلة. ولنجد يا سيدي أنك أعطيت الاحتياج وفوق الاحتياج حسب طاقة يدك وحسب غنى مجد ميراثك فينا نحن القديسين. نثق في أبواب مفتوحة وتسديد كل الاحتياج، لأنه لا يعسر عليك أمر يا ابن الله.
0: أمين أمين أمين.
1: ممكن أقول تحدي صغير؟
0: فضل يا سيس.
1: عاوز أقول أن أنا في كل مرة باجي شريك مع الكرمة، خصوصا في عيد الحصاد، الوقت ده البركات اللي فيه مضاعفة على قد السنة كلها، غير العطاء الشهري غير العطاء العادي. بقول اختبار من 8 شهور كان جاني جواب من الضرائب، أنا بدفع الضرائب بانتظام، ضرائب الخدمة وضرائب الخاصة، ومفيش سنة اتأخرت. فبعتت لي الجواب بيقولوا لي أنت اتأخرت وعليه غرامة تقريبا 4,000 دولار، وكل يوم هتتأخر عن الدفع بيتحسب الغرامة اليوم الواحد 30-40 دولار، فأحسن لك تدفع يا إما نسحب منك اللايسنس، خدمتك هتروح، اسمك هيروح، هناخد منك الأربع تلاف دي هتبقى 8,000. أنا عندي 2 محاسبين بس قالهم، قالوا لي لا إحنا بلغنا وفي الوقت وكل حاجة تمام، مش مقتنعين بأي حاجة، لأن كل حاجة بالذكاء الاصطناعي، لو الذكاء الاصطناعي قال لا يبقى أنا ما دفعتش. فقلت أخدها من قصرها وأدفع بدل ما أدفع كل يوم غرامة 40-50 دولار زيادة. فدفعت المبلغ، وفي عيد الحصاد لما جيت روح الله قال لي مستعد تقدم عطية عن الأربع تلاف الغرامة تقريبا اللي جات لك. قلت له أقدم يا رب، يعني هقدم بالإيمان رغم أن المبلغ كبير وأوفرلود عليا، لكن أنا حاجة كرمت في قناة الكرم. سهرنا الحد اللي فات لغاية تقريبا نص الليل ما قدرتش أدفع، لكن الاثنين الصبح وضعت التعهد اللي الرب حطه على قلبي. رحت أفتح صندوق البوستة لقيت شيك رجع لي بكل الغرامة اللي فرضوها عليا الأربع تلاف دولار، وكمان جاني جواب تاني. أنا وريت لصمو الحاجة

الحاجات دي. جاني جواب تاني يقولوا لي احنا لغينا الغرامة التانية $4,000 اللي عليك. ازاي ده يحصل في وقت ما قطعت الرب في الكرم؟ الاختبار التاني اللي انا عاوز اقول عليه انه الرب باركني في 3 خدمات امريكية واسبانيش وعربي. العربي كان يوم الخميس اللي فات مع الاخت ليديا اللي يشوف الحلقة يلاقي اخت اسمها حلان كان عندها سرطان الكبد بتقول من النوع النادر جدا اللي بيجي 30 في كذا مليون وتفشى في جسدي وفقد الامل تماما في شفائي. لكن من خلال قناة الكرمة وصلاتكم معايا جالي الإبراء من السرطان النادر بالكامل وشفيت تماما. بعدها اتكلم واحد ابن الرب كان عنده سرطان على الأحبال الصوتية وسرطان الأحبال الصوتية بيقول ما كنتش بقدر أطلع كلمة ولا أقدر أنطق حرف. اتكلم واتكلم مرتين ثلاثة يشهد بعمل الرب. غير عدد النفوس اللي كانت بتصلي وتبكي في الحلقة وتسلم حياتها للرب ويحصل شفاء وديليفرنس وتحرير. بعد كده رحت كان عندي خدمة في كنيسة أمريكية فقالوا لي بص انت تاخد ربع ساعة بس. قلت لهم ماشي ربع ساعة ربع ساعة. فقعدت اتكلم روح الله انسكب. قالوا لي لا عاوزين اكتر خد الخدمة كلها. فخدت الخدمة كلها والمكان امتلأ بروح الله. الكنيسة كلها طلعت للألتر تصلي وتمتلئ بالروح. بعديها جاء القسيس الأسباني فالقسيس الأمريكاني بيقول له اديله ربع ساعة ده في مسحة في المكان وخليه يشارك بخدمته ربع ساعة. جيت أتكلم الربع ساعة الروح القدس حل على الإسبانيش كلهم والكنيسة فضلت 2 ساعة في الألتر كول قدام الرب صلاة وشفاء وتحرير وحلول قوة لروح الله غير عادي. عاوز أقول لك اشتركنا في عيد الحصاد ده وقت حيوي هنحصد فيه 10 البركات. بعد كده يعني الرب قال لي بص في احتياج تاني انت بتطالبني بيه والاحتياج ده هيتسدد بصورة معجزية. والرب فعلا بحسب غناه في المجد. اللي عاوز اقوله لك الرب بيدعونا في العيد لملوك الاول الاصحاح 8 دي مش وعظة لكن كل اللي هيصدقها لما جوب جميع رجال اسرائيل في العيد في الى سليمان ايه اللي حصل. وانت بتحط عطيتك معانا في العيد انا بقول لك وعود مش بقول لك وعظة ولا بقول لك تأمل. بيقول كده لما خرج الكهنة من القدس السحاب ملأ بيت الرب. النهاردة سحابة الروح القدس عاوزة تملأ كل بيت هيحط ايده في العمل معانا. ده الوعد الاول. الوعد الثاني بيقول حول الملك وجهه بارك كل الجمهور وكل جمهور الشعب وقال اخرجت شعبي من ارض مصر لم اختر مدينة. لكن بعد بركة التالتة اللي الرب اتكلم بيها بيقول كده قال له يا رب انت الرب الهنا ليس اله مثلك في السماء من فوق وعلى الارض. الرب حافظ العهد هيطلع نفوس من ضيقات من قلبات. الوعد الرابع لا يعدم لك امامي رجل ابنك هياخد مكانك. كنا بنشارك الاخ مايكل كده قبل الخدمة فبيقول الخادم فلان مات والخادم فلان راح والرب طلعني الخدمة. لا يعدم لك رجل يجلس على كرسي داود أو كرسي الخدمة. لو أنت حزين لأجل ناس سابوا الخدمة أو فارقوا الخدمة الرب النهاردة بيعين من خلال قناة الكرمة خدمات بلا عدد ولا يعدم لك رجل. الوعد النمرة 6 اللي الرب عاوز يديه بيقول له اسمع تضرع عبيدك إذا سمعت فاغفر واعمل وقدي. لو أنت عليك قضية النهاردة أنا كان علي قضية ظلم كنتش بنام الليل 8 شهور تهديد يومي وتهديد كل أسبوع لكن الرب رفع عني القضية وقالوا لي خلاص أنت براءة. وبعد كده بيقول لهم كل صلاة وتضرع في أمراضها تشفى. بيقول بيد العظيمة والزراع الممتودة لكل شعبي لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك. فأنا عاوز أقول لك أنه رسالة قناة الكرمة وانت بتشارك في توصيل كلمة الله لشعوب الأرض انت بتحقق رؤية عظيمة جدا. بيقول لك في البرد والوباء شعبك وميراثك أفرستهم ميراثك. بيقول إلهنا معنا كما كان مع أبائنا ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر. فبيتكلم بعد كده عن المرض وعن السبي وعن الضيقات
ولم يس

0: مذبح الرب، المحرقات والتقدمات، تعال النهاردة. أنا مش بكنتش بقدم عشان أخد، ولا كان عندي توقع، بس مشاكل مستعصية تفوق قدراتي. عملت كل حاجة، كلمت محامين ومحاسبين، قالوا لي مفيش حاجة نافعة. إزاي اليوم اللي أنا بقدم فيه تقدمتي للكرمة يجيني جواب إبراء؟ الرب النهاردة عاوز عائلات بأمانة. لو أمنت وأمنتي قرين مجد الرب، هيسلمك جواب إبراء من المرض، من السرطان، جوابات هتيجي إبراء من المستشفيات ومن التحليل اللي انت مستنيها والديون اللي عليك والقضاء اللي انت مظلوم فيه. لو آمنا هنرى مجد الرب.
1: أمين أمين أحبائنا. ولما الرب يتكلم لينا محتاجين نحن نتفاعل مع كلمة ربنا، وإلا يبقى أنا مش مؤمن، مش مصدق. فأنا النهاردة بتوقع أبطال يقدر يقول يا رب أنا مصدق في كلامك النهاردة، أنا مصدق يا رب النهاردة. أنت مصدق؟ أعلن. أمين. أعمل علامة، قول أنا يا رب مصدق وأنا هقدم يا رب النهاردة. مش أنت بتشتري العطية ولا بتشتري أي حاجة من اللي قالها على أساس أليكس. نو، ده أنا بقول يا رب أشكرك لأنك أنت هتنفذ وعودك النهاردة، وأنا بقدم هدية $1,000، أنا بقدم هدية $500، بقدم هدية لجلالك يا رب. $10,000، $20,000، عندنا ماتشينج فاند 11,000. أحبائنا نشكر ربنا لأجل تقدمتين وصلوا، متوقع أشوف تقدمات كتيرة توصل في الدقائق اللي جاية. إحنا فات نص ساعة، تخيل الوقت بيجري هوا، فات 32 دقيقة من بداية الحلقة. بس عايزين نسرع وبعدين ناخد كلمات سريعة من إخواتنا بردك عشان نتشجع ونقدم بسخاء لعمل ربنا. وقت عيد الحصاد وقت مميز زي ما احنا بنتعلم فيه، الرب بيساعدنا ان احنا نسدد الاحتياج بتاع عمل الرب. حلو جدا، انا بقابل ناس كتيرة جدا جدا ويقولوا لي ربنا يبارككم، احنا مقدرين المجهود اللي بتعملوه، رائع، برافو عليكم، كملوا، ربنا معاكم، ربنا مش هيسيبكم. جميل، بس انا نفسي كل واحد بيقول كده يعمل كمان هو حاجة شخصية، يقول يا رب أنا هقدم مع الكلام الجميل ده هقدم $100، مع الكلام الجميل ده هقدم $1,000، مع الكلام الجميل ده هكلم ناس حواليا، مع الكلام ده هقدم اشتراك شهري. عارفين يا جماعة نفسنا كل شعب الرب اللي مؤمن يحط إيده معنا في قناة الكرم. مش هتقدر $100 اعملها $50، مش قادر على $50 اعملها $20، $30، بأي مبلغ قول يا رب أنا مؤمن بعملك من خلال قناة الكرمة وعايز الرسالة دي توصل للملايين. انت مش بتدي انسان، ولو حد في يوم من الايام بيفكر انه بيدي في قناة الكرمة عشان خاطري اوعى تعمل كده، ما تديش. انت بتدي عشان الرب يسوع، ما بتديش علشاني ولا بتدي عشان حد من الخدام. احنا اوعى تعمل كده، انت بتدي عشان رب المجد. قول يا رب انا بمجد اسمك النهاردة وعايز اسمك يعلى. يا رب غطاء دمك على بيتي، على أولادي، على حياتي، على كل ما لي. أنت يا رب تحمي البيت وأنت يا رب تتمجد. أمين؟
0: أمين يا رب.
1: ويبقى رب سور نار من حولها ومجد في وسطها، زي ما هو في الكرمة يبقى كمان على بيتك وعلى بيتك. أمين أحبائنا؟ يلا بينا وإحنا بنرنم على أخ بيتر، يكون الرب بيحرك قلوبنا وإيدينا، وإيدينا بدل ما هي قاعدة ساكتة، إيدينا طول الوقت على السوشيال ميديا. طب اشمعنى دلوقتي؟ مسك التليفون بتاعك وجهه ناحية الكود اللي موجود، وهتلاقي في لو اتفح الكاميرا وجهه ناحية الكود واضغط على اللينك اللي موجودة وقدم باللغة اللي انت تحبها. لو انت بتفهم عربي وسمعني بس بتعرف تكتب انجليزي، بتعرف تكتب فرنش، بتعرف تكتب اي لغة تاني، هتلاقي اللغة بتاعتك موجودة وبأي عملة من عملات العالم وبأي طريقة. ايه رأيك؟ سهلة مش كده؟ يلا بينا.
2: هاليلويا.

0: هللويا
1: هللويا مبارك اسم الرب هللويا امين امين امين. حبقنا كمل رحلتنا مع بعض, فاتنا الوقت 46 دقيقه, نفسي اشوف الارقام اللي قدامنا بتتغير. امين احبانا, فرحنا ورنمنا. دلوقتي وقت نتعلم ونعمل, نتعلم ونعمل. امين احبانا, تعالوا نسمع مع احبانا في الاستوديو. اخ مايكل, ايه اللي الرب حطه على قلبك النهارده؟
2: الحقيقه يعني في نصوص كتابيه كتير جدا بتتكلم عن العطاء, ومن اجمل النصوص اللي بتتكلم عن العطاء هي رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 8 واصحاح 9. صح 8 وصح 9 بولس الرسول في كورنثوس الثانية مخصص إصحاحين كاملين لأجل العطاء. لو بنتكلم عن تعليم للعطاء في الكتاب المقدس, فأكبر إصحاحين في الكتاب المقدس بيتكلموا عن العطاء كورنثوس الثانية 8, كورنثوس الثانية 9. والأمانة أحبائي, لما بقول لي بولس يعني شغل بالوحي الإلهي أنه يكتب إصحاحين كاملين في الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية 8 و 9 عن العطاء, بلاقي أسباب كتير جدا. أول شيء أحبائي, في كورنثوس الأولى بولس الرسول كتب لهم عن العطاء برضو, بس ما كتبش إصحاحين, لكن كتب أيتين, اتنين فقط عن العطاء. لما كتب أيتين في كورنثوس الأولى عن العطاء, كانت مشغولية كورنثوس الأولى التعليم عن المواهب الروحية, وكان كل ما يشغل بولس الرسول في كورنثوس الأولى هو أن يعلم عن المواهب الروحية, يعلم عن مجيء الرب, يعلم عن حق الإنجيل, وأيتين اتنين فقط عن العطاء. اللي حصل أن بولس الرسول وجد مقومين لي في كنيسة كورنثوس, فابتدوا يشككوا في حاجتين. أول حاجة في رسولية بولس الرسول, وطالما شككت في القيادة شيء طبيعي العطاء بعد كده هيبتدي يقل. ما انت ضربت بولس الرسول وتعاليم بولس الرسول, تيجي تقول لي بولس الرسول بيقول اعطوا, مش هدي, مش هدفع. تاني حاجة شككوا فيها هي أقويل على بولس الرسول, تقولوا على بولس. فبولس الرسول كان أمام خيار من الاثنين, والحقيقة احنا واقعين في نفس الخيار من الاثنين في الحلقة دي, وده اللي كنت بتكلم فيه مع الأخ صمويل قبل ما ندخل الحلقة. الخيار من الاثنين اللي وقع فيهم, أو الاختيارين اللي وقع فيهم بولس, أو حجري الراحة أو قرني المعضلة اللي وقع فيهم بولس الرسول, أنه لو اتكلم عن العطاء يقولوا بيتكلم عن العطاء وعايزين يجمعه, ولو ما اتكلمناش عن العطاء عمل الرب يقف. فبولس الرسول كان متحير جدا, نتكلم عن العطاء ولا ما نتكلمش عن العطاء. انا كنت اتوقع ان بولس خلاص يسكت, لكن الغريب انه بعد ما تقولوا على بولس وقال لهم ايتين عن العطاء, يجي في الرسالة التانية ما يقولش ايتين بقى, لكن يفرد اصحاحين كاملين عن العطاء. ما قبل الاصحاحين دول هو كان بيرد ويثبت رسوليته في كورنثوس الثانيه, بعد كده اتكلم اصحاحين كاملين عن العطاء وتفعيل هذا العطاء, وابتدى يتكلم عن دوافع العطاء ومقاييس العطاء. فبولس الرسول خصص اصحاحين هما اكبر اصحاحين في الكتاب المقدس بيتكلموا عن قصه العطاء. قبل ما نتكلم عن الاصحاحين دول, حابب اروح لفكره موجوده في اذهان البعض, وهي فكره العشور. بالمناسبة أحبائي, لا يوجد في العهد الجديد كلمة عشور. نعم. يعني الدارس لكلمة الله يعرف أن العهد الجديد ما فيهوش كلمة عشور. وبالمناسبة هو ما كانش واحد على عشرة, هو ما كانش العشر. يعني حتى لو رحنا للعهد القديم مش هتلاقي واحد على عشر, ومش بنقول العشر لكن بنقول العشور. دايما. معنى كده أنه كان فيه أكتر من عشر. لما ندرس لكلمة الرب أرجوكم تركزوا قوي معايا, في تعاليم موسى كان في حاجة اسمها العشر لخدام الرب للاويين, وده كان بالمناسبة في وقت موسى كانت الدولة هنا دولة دينية, الحكم حكم ثيوقراطي,

0: ولما اقول ثيوقراطي جايه من كلمتين ثيوس وقراطي. ثيوس اللي هو الهي، وقراطي معناه حكم، فثيوقراطي معناه كان يحكم الله، كانت دولة دينية نقدر نقول. فكان عشر من دخلهم، واحد على عشرة من دخلهم يروح للاويين، واحد على عشرة من دخلهم يروح لبيت الرب، وده تاني عشر. بعد كده كان كل ثلاث سنين عشر يروح للفقراء من شعب الرب. يعني أقدر أقول العشور دي، فكرة العشور هي ما كانتش عشر، ده كان لغاية دلوقتي عندنا ثلاث عشارة، عشان هي عشان كده مش بنسميها عشر لكن بنسميها العشور بالجمع. عشر يروح لقديسين الرب، خدام الرب، عشر يروح لعمل الرب، وده اللي احنا بننادي بيه في قناة الكرمة، في عمل للرب يحتاج. عشر يروح لفقراء الرب، وبالمناسبة الكرمة بتطلع جزء كبير جدا من دخلها للفقراء وللمحتاجين في أنحاء كتير جدا في العالم. وأرجو من حضراتكم أنكم تأخذوا كلامنا بمحمل المصداقية، يعني مش معقولة كل رجال الله اللي جم في موسم الحصاد دولة يعني ما عندناش مصداقية، احنا عندناش مصلحة. فأرجوك احنا شفنا الكلام ده قدام عينينا، طبعا الناس مش هتطلع تقول قناة الكرمة ادتني يعني، لكن شفت الكلام ده قدام عينيا مع ناس في مصر قناة الكرمة كانت سبب عطاء ليهم لأنهم فقراء. فأرجو من حضرتك انك تعرف ان العهد الجديد مش تعليم عشور. تقول لي طيب ده تعليم موسى؟ للأمانة حبائي برضو مش تعليم موسى. اللي من حضرتكم يقرأ الكتاب المقدس يجد الآتي، يجد انه من سفر التكوين كان هناك عطاء. بس لما أقول كلمة العطاء أرجوك تروح للعهد القديم، وفي العهد القديم العطاء ينقسم إلى نوعين، في حاجة اسمها عطاء اختياري وفي حاجة اسمها عطاء إلزامي. كان في سفر التكوين العطاء ليس عطاء اختياري، ليس عطاء إلزامي في البداية. يعني مثلا أول فكرة عطاء جت في الكتاب المقدس، ولما روح لسفر التكوين هو مستودع بزار كلمة الله، فأي فكرة عايز تعرفها ابحث عن بدايتها، بدايتها موجودة في سفر التكوين. لما روح لسفر التكوين ألاقي بداية العطاء في تكوين أربعة. إيه تكوين أربعة؟ كل اللي قدمه قدموا هابيل، قدم ذبائح حيوانية، قدم العشر هابيل؟ لا الكتاب ما قالش إن هابيل قدم عشر، لكن كل اللي نعرفه ونستنتجه من ذبيحة هابيل أو تقديم هابيل أن هابيل قدم ذبيحة حيوانية وأن الرب يصر بالذبيحة الحيوانية. لغاية كده ده أول عطاء في الكتاب المقدس في سفر التكوين. أروح شوية كمان لسفر التكوين صح 8، ألاقي نوح بعد ما خرج من الفلك بنى مسبح وقدم للرب ذبائح حيوانية. طب ده إجباري يا نوح؟ لا مش إجبار، هو قدم من نفسه. ده إجبار يا هابيل؟ ما نقراش إن الرب أمر هابيل أن يقدم. إمتى جت فكرة العشور؟ جت مع إبراهيم في تكوين 12. إبراهيم في تكوين 12، وأرجوك اسمع الكلمة اللي جاي، قدم العشر وهو راجع من الانتصار على خمس ملوك لملكي صادق. وفكر معايا في الكلمة دي، إبراهيم يقدم عشور لمين؟
1: لملك
0: صادق. من هو ملك صادق؟ ملك سليم. طب هو أنا ممكن أقدم العشور لملك؟ يا عم أنت شايفه ملك، بس إبراهيم قدم للملك عشور. أنت ممكن تكون شايف مثلا شاشة وناس قاعدة قدام حضرتك بجواكت وبدل وكرافطات، وانت الوقت قاعد قدامنا تقول لا لا لا لا لا يوجد احتياج. مين قال لك انه لا يوجد احتياج؟ ممكن احنا نكون اجبرنا على هذا اللبس عشان خاطر الناس بتشاهدنا. فارجو من حضرتك ما تاخدش بالمنظر ده ابراهيم قدم لملكي صادق وهو ملك اكبر منه، امكانياته اكبر من امكانيات ابراهيم، ولكن ابراهيم عشر لملكي صادق. والنتيجه بورك ابراهيم ونسله بحسب عبرانيين 7، بورك ابراهيم من ملك صادق. ومن هنا بفهم من بدايه سفر التكوين ان ابراهيم حينما قدم ما اعتمدش على الفقر والغنى، لكن الرجل ده قدم وكان امام التقديم يوجد
1: بركه.
0: فمن فضلك انت مش بتقدم لان اللي قدامك غني او فقير، انت بتقدم لاجل انه قدام كل عطاء، زي ما كان بيتكلم الاسيس اليكس من شويه، قدام كل عطاء فيه بركه. فانت بتقدم مش عشان خاطر اللي قدامك شكله ايه، انت بتقدم لان في بركه. ارجوك انت بتقدم، والعطاء في العهد الجديد يذكر عنه انه ذبيحه. ملاخي قال لهم قدمتم الاعمى، اوعى تقدم ذبيحة حامية. الذبيحة لازم تكون فيها عينين وعينين

0: فتحة بالبلدي كده الذبيحة مفتحة وعارفة هي رايحة فين. قدم، مش مهم اللي قدامي حالته ايه، لكن الاهم الذبيحة مفتحة بإرشاد الروح القدس. روح الله يرشدك على احتياج معين، وهو احتياج نفوس هالكة محتاجة ان هي تسمع رسالة الكرازة، محتاجة انها تسمع رسالة الانجيل. وهقول الكلام ده كمان شوي. في لغاية دلوقتي كان العشور تعليم موجود، مش تعليم إجباري على أيام إبراهيم. برضو إبراهيم لما قدم ما كانش فيه إجبار لإبراهيم، لكن كان اختياري. شوية كمان لما أدخل في الكتاب المقدس أجد يوسف، طبعا يعقوب قدم، ولكن يعقوب قدم بدفع مغلوط جدا. يعقوب لما قدم قال للرب إن رجعت إلى هذا المكان سالما وحفظتني وحفظت بيتي وحفظت أولادي وأعطيتني أكل لآكل وخبز وملابس لقلب، هديك العش. هنا ده بيدي العش بدافع الرشوة
1: بالظبط كده،
0: عايز يرش ربنا. زي بالظبط لما أقول لك إيه، أنت هتدفع هتتبارك. طب خلاص طالما هنتبارك يبقى ندفع، فأديكوا كام تدوني كام؟ أنت هنتبارك 100 ضعف، يبقى أنا أديكوا 10 فأنا هتبارك قدامها 1000. لا ده رشوة، ده انت كده داخل مع الرب في مصلحة ذاتية
1: مقايدة.
0: هنا مركزية العطاء بقيت ذاتك، ما بقيش الرب، لكن العطاء مركزيته هو محبتي للرب. انا بحب الرب، وعشان بحب الرب قررت ان انا ادفع للرب وانظر للعمله الرب علشاني. لغاية كده ينتهي يعقوب اعطى العشور، ولكن عشور يعقوب كانت في كلامه في سياق الرشوة. اجي بقى في اخر سفر التكوين، تكوين 47، الاقي يوسف. يوسف تفسيره للاحلام وقراته للاحداث انه هتحصل مجاعه. فيوسف قال لهم يا جماعه ناخد الخمس ونخزن الخمس للسبع سنين مجاعه. هنا شعب الرب في ارض مصر بيدفع الخمس. الخمس يعني كام؟ مش عشر،
2: 20،
0: لكن 20%. بس اسال سؤال، وكل اللي بيشاهدني يعني اللي متابع معايا التعليم ده يقول معايا، هنا هو بقى هيدفع لمين؟ للرب ولا لفرعون؟ لا، هيدفع لفرعون،
2: فرعون
0: للدوله، تمام. وهنا الدوله دوله مدنيه مش دوله دينيه، يعني كانه بيدفع ضرائب. طب كام؟ مش عشر، 20%. فهو بيدفع الزامي 20% لفرعون. ده لغايه كده قفل سفر التكوين بداية. وهنا بقى فكرة العشور هي مش فكرة مساوية، يعني هي مش فكرة ناموس. فكرة العشور موجودة من قبل ناموس موسى أصلا. يعني الناس يقول لك إيه، هل إحنا يهود عشان هل إحنا في تعليم الناموس عشان نقدم العشور؟ لا، هي فكرة العشور موجودة من قبل موسى. والدليل إن إبراهيم عشر لملك صادق، أعطى العشور لملك صادق، ويعقوب أعطى العشور، وفي أيام يوسف لموا 20%، مش 20%. لكن لما بدخل في تعاليم موسى بلاقيهم في عطاء إجباري وفي عطاء اختياري. كان العطاء الإجباري إنهم يدوا الدولة الدينية 23% زي ما قلنا، عشر للاويين، عشر لعمل الرب، عشر كل 3 سنين، يعني 10 على 3 تطلع 23.5. يعني بالشكل ده العشور بس بتاعة اليهودي في العهد القديم كانت تمثل 23.5%، ده العشور بس. بعد كده كان يقدم ذبائح، جزء من هذه الذبائح كان إجباري طبعا، لكن كان في حاجة اسمها البكورة، والبكورة معناها في اللغة العبرية رأس الكون، يعني أفضل ما في الكون، أفضل ما عنده. الأولوية كانت تقدم للرب من البهائم، من الزرع، لكن كان في حاجات تانية زي زوايا الحقل، كان في حاجات تانية زي اللي يقع على الأرض، أو إحنا ماشيين عنقود عنب وإحنا بنجمع الحصاد وقع على الأرض، قالوا لا ما تاخدوش، ده تسيبه واقع للفقير. أحبائي، العطاء في العهد القديم كان يفوق 50%. أحد رجال الله كنت بقرأ له قال إن العطاء في العهد القديم كان يفوق 60%. البعض بيسأل ليه هذه الشعوب كانت شعوب مباركة؟ الشعوب دي كانت شعوب مباركة لأنها كانت
1: بتعطي.
0: ليه هم مباركين؟ ليه أغنياء؟ لأنهم تعودوا على العطاء. المدرسة الوحيدة التي لن تخسر أبدا هي مدرسة العطاء.
1: نعم،
0: هي مدرسة العطاء. العهد الجديد العطاء فيه فاق كل هذه المقاييس. العهد الجديد بولس بقى لما بيكتب لهم عن العطاء، وانا هختم بالجزء ده واسيب الكلام لاخواتي، بس شوف بولس بقى في كورنثوس الثانيه 8 وهو بيقول لهم ايه؟ يقول لهم

0: ثم نعرفكم أيها الإخوة
1: نعمة
0: الله. نعمة الله
1: ليك المجد يا رب.
0: سمى العطاء
1: نعمة.
0: نعمة العطاء نعمة. العطاء نعمة يا جماعة. اللي بيدي دي نعمة. دي نعمة. يعني إيه بقى العطاء نعمة؟ يعني لن يعطي إلا من اختبر
1: نعمة.
0: عمل
1: نعمة.
0: عمل النعمة. طب واحد ما اختبرش عمل النعمة
1: هيدي منين؟
0: هنقعد نحكي معاه الصبح. أخي صمويل استفانوس عامل 7 قنوات ها إيه الهدف؟ يوصل رسالة المسيح للنفوس الهالكة. ليه بقى؟ عشان النفوس الهالكة تختبر النعم. طب صاحبنا ما اختبرش النعم. لا يهمه 7 قنوات ولا يهمه العمل ولا يهمه النفوس تخلص ولا يهمه أي شيء. الغريب بقى انك ممكن تلاقي أخونا ده اللي ما اختبرش عمل نعمة الرب يتبرع بهذا الكم للقنوات الخيرية. يعني لو عملنا برنامج خيري، البرنامج الخيري ده بنجيب فيه حالات إنسانية تلاقي الناس تتبرع بمئات الألوف.
2: هنا في أمريكا للكلاب والقطط.
0: لو عملنا يعني مثلا أنا مش عايز أقول أن أنا ضيف وماشي بكرة بالليل، لكن عايز أقول أنه لك أن تتخيل لو عملنا برنامج خيري لحالات إنسانية، حالات إنسانية يتبرعوا بمئات الألوف من الدولارات. ولو عملنا برامج قنوات دينية ومتابعة وتلمذة وأكاديمية لتعليم كلمة الرب ودفاعيات وبرامج للشباب وأيام كرازية وأزيد من 45 اجتماع يبثوا يعلنوا كلمة الرب عشان خاطر النفوس تخلص، تلاقي الدفع شحيح. ممكن أسأل حضرتك سؤال وانت بتشاهدني الوقت، تعريف زي يعني تعريف حضرتك ايه؟ انا من خلال دراستي لكلمة الله لم يختبر نعمة الله.
1: نعم.
0: الذي اختبر نعمة العطاء نعمة الله يقدر يعطي. العطاء مبني على شخص اختبر نعمة الله. نعمة الله تجسدت في صليب ربنا يسوع المسيح. واحد عينه شبعانة بالصليب، واحد عينه بص على الرب اللي مات لأجله، اختبر النعمة. فواقف قدام الصليب والجراح والنزيف والألام والمسامير والجلدات يقوله كل ده حب لي، كل ده عطاء لي، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين.
1: نعم.
0: كل ده علشان يا رب صوتك لي يقول إذ قد صرت عزيزا في عيني
1: ومكرما
0: وأنا قد أحببتك. أروح فين من محبتك دي قدام كل هذا الحب يا رب؟ أنا فيش قدامي غير أن أنا أبارك عمل الرب. أنا هدفع يا رب العمل الرب، أنا هشارك في عمل الرب. أنا جاي من مصر مخصوص أحبائي للأمانة، وفرحان جدا أن بشارك يا أخي صمويل معاك في حدث الحصاد، وعايز أشجع حضرتك. أنا مؤمن جدا بالرسالة اللي حضرتك بتعملها، ومؤمن جدا بالتعب بتاعك. يعني الأخ صمويل للأمانة يمكن أنا شفت بعناية هنا من امبارح ما بينامش، وناس على قلوبها الكرازة هو والفريق اللي معاه. لما تطلع برا في الاستوديو ورانا في براينج روم، في ناس قاعدة تصلي، في ناس قاعدة بتعد، في ناس قاعدة بتخرج. عمل عظيم للرب. عايزين نوصل بالرسالة لشعوب أخرى ولبلاد أخرى ولبيوت كان مستحيل الكتاب المقدس يدخلها. إن لم تستطع أن تكون مرسل، شارك في أن الرسالة توصل. شارك بأي قدر من الإمكان. في احتياجات كثيرة قدام الأخ صمويل، يمكن كان بيتكلم في بداية الحلقة وبيقول أن في 500,000 دولار محتاجة. بس دي يا جماعة مش محتاجة عشان يعمل حاجة، لا، دي لازم يعني دي حاجات، وإلا يتقطع عليه النور، مش هيلاقي كاميرات، مش هيلاقي تصوير، مش هيلاقي تمن البث، مش هيلاقي الكلام ده كله. فدي حاجات أساسية، يعني دي حاجات مش هتتشال في الخزنة عشان تدفع، لا، دي حاجات أساسية في عمل الرب، في عمل الرب، في انتشار عمل الرب، في وصول الرسالة لست قاعدة في البيت مش عارفة تطلع، لشخص مريض محتاج كلمة تشجيع، لأخت متضايقة محتاجة ترنيمة تسمعها ترفعها روحيا، لشاب عنده سؤال من خلق الله ولماذا وجدت على الحياة محتاج يسمع برنامج يجاوبه على هذه الأسئلة. ليه بنبخل على الكرازة بإنجيل يسوع المسيح؟ يمكن هو قال من شوية ادفع حتى 30 دولار، ادفع المهم تشارك في عمل الرب. أصلي في قلب إن الكلمات دي تحرك عمل نعمة الله في قلب القلوب، وباسم الرب يسوع المسيح تشارك مشاركة شركة

0: كانونية مشاركة، شركة ميراث القديسين، شركة في شركة في العطاء، تشارك لكي يصل الإنجيل إلى النفوس المحتاجة في جميع بلدان العالم.
1: هللويا. أمين. شكرا لك أخ مايكل، ربي يباركك. حبقنا احنا من جهتنا أذاعت وانتشرت كلمة الإنجيل، فلازم نكمل نوصل، وإلا هيبقى الموقف صعب جدا. بشكرك يا أخ مايكل لتوضيح بعض الأمور، ربي باركك. بقنا دلوقتي الكلام جميل جدا، بس الكلام يمكن بعض الناس قاعدين بيسمعوا يقولوا الله كلام جميل، بس دلوقتي لازم نعمل حاجة عملية. شايفين أنا شايف من بداية الحلقة النهاردة التقدمات قليلة جدا. هقول لكم 100 دولار من كاليفورنيا، شايف 1000 جنيه من مصر، 5000 جنيه من مصر، 100 دولار من استراليا، 100 دولار من كاليفورنيا. دي كل التقدمات اللي وصلت، مجموعها ما كملش 400 دولار تقريبا، والماتش بتاعنا 11000. وانا نفسي ال 11 دي توصل بطريقه ما 20 او 25 النهارده عشان نقدر ننزل جزء. يعني المفروض عشان نقفل على ميعادنا في عيد الحصاد، المفروض الرب يبعت النهارده من خلال اولاده في كل مكان 100000. مش عارف ازاي، لان احنا تاخرنا الايام اللي فاتت، كان فيها دراجينج شويه، كانت الدنيا ماشيه بالراحه. فانا دلوقتي خلونا نعمل اللي علينا، سيبك من المبلغ وسيبك من كل حاجه، الرب هيسدد كل احتياج لمجد اسمه، بس ربنا عايز يستخدمنا احنا دلوقتي. فربنا يستخدمنا ازاي؟ كل واحد فينا يعمل الدور اللي عليه. كل واحد فينا. بمعنى ايه؟ بمعنى امسك تليفونك، اوجهه ناحيه الكيو ار كود الموجود ده، وقدم احسن تقدمه. اعتبر ان انت بتقدم عطاء النهارده. عارف لو انت بتتفرج على الكنيسه، وانا بيجي لي يعني شفنا وقريت اختبارات وقريت حاجات، ان قناه الكارما هي الكنيسه، هي مش بس كنيسه، دي حياه في بيتي. سمعتوا الاختبار ده من يومين لما قلته؟ قناه الكارما مش مجرد ارسال موجود في البيت، قناه الكارما حياه في البيت. طيب في كل كنيسه وفي كل مكان بتروح بتقدم تقدمه عشان استمرار عمل ربنا في الكنيسه دي. طيب دلوقتي الكارما بتتكفل بتكلفة يمكن تكون أكتر من تكلفة الكنيسة نفسها، إن هي تاخد الإرسال ده وتحطه على العالم كله. ما أعتقدش إن في اجتماع في كنيسة بيتكلف $1000، لكن أخدان الاجتماع ده ويحطه على العالم كله بيتكلف يمكن أكتر من $1000 كمان حسب طول الاجتماع. طيب نشارك في التكلفة دي عشان تفضل نعمة وجود الاجتماعات على الهواء موجودة، سبب بركة لبيتي وسبب بركة للعالم، ولا لأ؟ طب دي مسؤولية مين؟ ما اقدرش اكلف بيها اساس الكنيسة، صعب. بقول له شارك معانا، امين. بعض منهم بيقدر بعض منهم ما يقدرش، وبيشاركوا مشاركات رمزية لو حد شارك، لكن 90% ولا 95% ما بيقدروش، ما بيقدروش يشاركوا. لكن احنا دلوقتي مين اللي يدفع تكلفة الارسال؟ نجيب مين؟ احنا بنحط كل يوم من عندنا، نحط اكتر واكتر واكتر. يعني انا عايز كلنا نشترك النهارده. أيوة. كل واحد فينا يشترك. اعتبر نفسك انك بتقدم عطاء، تقدم عطاء كل اسبوع. تقدر تقدم $10 في الاسبوع؟ يعني متهيألي لو انت في الكنيسه ما تقدرش تقدم $10 في العطاء، لانه عيب. ما اعتقدش ان في حد بيقدم عطاء $10 في العطاء. يعني انت دافع جاز البنزين بتاعك، يمكن دافع لك $20 عشان تروح الكنيسه، ولابس ومضيع وقت ومش عارف، وتروح تحضر ساعتين في كنيسه وتقدم $10، دي عيب جدا، عيب جدا. يعني ما اعتقدش ان حد بيقدم $10. يعني المفروض بتقدم، تروح الكنيسه بتقدم $50 في الكنيسه، $100 في الكنيسه. يعني اللي في مصر لما كنا شباب كنا بنروح ونروح كنايس ونشوف، لما كنا بنخدم في اجتماعات ونشوف ان العطاء لما بيتلم، بس تلاقي الاحباء اللي يقدموا العطاء يمسكوا كان ساعتها بقى ربع جنيه ولا كان whatever، يمسكوا يعصروا ويفعصوا ويدور على العملة البيضة والمقطعة ويحطها في صندوق العطاء. يا لهوي، ده أكبر عيب، أكبر عيب. أنت بتقدم أحسن حاجة للرب. يقول لك إيه، كان يجي يهزروا يقولوا الورقة 100 جنيه دي ما تخشش الكنيسة، ما تعرفش طريقة الكنيسة. لا، إحنا هنا تقدم أحسن حاجة للرب. لما تروح الكنيسة قدم أحسن عطية للرب وربنا بيكرمك. اكرم الرب. اتصل بينا اخ مبارك من كام يوم وقال اعتبر نفسك انك بتقدم ساعه من دخلك في الاسبوع، ساعه من دخلك. احنا انتوا عارفين مينيمم ويج هنا ما حدش يقدر يشتغل باقل من مينيمم ويج ده. اعتبر يعني بتقدم ساعه في الاسبوع للرب، ساعه في الاسبوع للرب.

يعني 17 18 دولار 20 دولار 15 دولار، انا ما اعرفش انت بتشتغل بكام في الساعه، بس انا عارف انه هنا في امريكا في كاليفورنيا لو واحد دخله 4000 دولار مثلا بيعافر يمكن عشان يعيش، ما يقدرش يمكن يعيش، ما يقدرش يعيش ب 4000 لان ايجار الشقه لوحده تلاقيه ب 3000 ولا يمكن اكتر من كده، انا مش بقول مورجيج ولا اقول حاجه غير بقى حط مصاريف الكهرباء والجاز والمش عارف، بص تلاقي الدنيا كركبت. وانا بقول دلوقتي ناس يقول طب ما تفكرناش، طب ما تحط بذره النهارده لمجد الرب، تقول يا رب انا هحط 20 دولار في الشهر، حط 30 دولار في الشهر، حط 50 دولار، ما تجرب تحط 50 دولار في الشهر لعمل الرب في الكارما لضمان استمراريه العمل. علشان اخ رائع زي اخ مايكل لما ينزل ايفنتات الشباب في مصر يلاقي حد يساعده ويقف جنبه ياخد الارسال من الكنيسه ويبعته للعالم كله اللي هو الكارما. انتوا عارفين كده الايفنتس بتاعت الشباب اللي احنا بنعملها الكارما بتتكفل بيها، اللي هو حضراتكم بتتكفلوا بيها. احنا بنصلي لاجل الخدمه، بنشجع الخدمه، بنشجع خدمه الكنائس. انا

يلاقي حد يساعده ويقف جنبه ياخد الإرسال من الكنيسة ويبعته للعالم كله اللي هو الكارما. انتوا عارفين كده الإيفنتس بتاعت الشباب اللي احنا بنعملها الكارما بتتكفل بيها، اللي هو حضراتكم بتتكفلوا بيها. احنا بنصلي لأجل الخدمة، بنشجع الخدمة، بنشجع خدمة الكنائس. أنا نفسي أشوف

0: يعني انت بتخرب بيت ابليس
1: بالظبط,
0: بتاخد منه نفوس من بقه, فده اللي احنا بنعمله. فابليس مش هيسقف لنا.
2: لا طبعا.
0: وللاسف زي ما قلت مش عارف امبارح الاول, انا عارف واحنا بنتكلم ابليس مجند كده يمكن 6-7 مليون شيطان ومسرحهم. خلي بالكم اوعى حد يتبرع اللي عمل ده, اضحكوا على الناس, الهوهم, خليه مكالمه تجي لهم في الوقت ده, يفتح الكلام ومش عارف ينتبه, الكرافته معدوله, كرافته مقلوبه, ده لابس مش عارف ايه, ده مش عارف ايه, ويقعد يلهينا في كلام فاضي عشان يضيع المعنى الحقيقي. وربنا يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم, وهدف ابليس انه مش عايز الكلمه تنتشر.
1: نعم.
0: مش عايز الشباب يعرفوه.
3: صح.
0: مش عايز ابليس. صح. مش عايز. أيوة. مش عايز الكارما تكون موجوده. ابليس بيحط لنا في كل خطوه عرقله. فانا عايزك النهارده تبقى منتبه ان في حرب علينا, في حرب روحيه موجوده, لازم نبقى مدركين ده كويس جدا. احنا مش اطفال في الايمان, احنا بنسمع وعظات قد كده, وكلنا يمكن اغلبنا متربي من هو في اجتماعات ولا مدارس احد وكبر وهو عارف المعلومات دي, بس يمكن بتروح من دماغنا. كنت بتقول حاجة يا أخ مايكل؟
3: يعني أنا للأمانة يا أخ صامون متضايق جدا من

0: إهانة للقنوات الفضائية. ليه؟ اللي بيجمعوا واللي بياخدوا فلوس من الناس واللي واللي واللي. طب يا أخونا الحبيب حضرتك يعني كانت أسهل حاجة عندك أنك تطلع على الموبايل وتكتب إهانات في الناس على الفيسبوك. طب حضرتك يعني عملت كم اجتماع؟ طب أنا يعني نفسي أقول لحضرتك يعني قناة الكارما دي مش مش مش قناة واحدة، دول 7 قنوات وهو 24 ساعة وبيقدموا اجتماعات للنهار وبيقدموا برامج للنهار. حضرتك انت شخصيا يعني طالما انت شاطر في الفيسبوك، انت لو عندك صفحة مش عارف تدورها، فكم وكم عندهم صح 7 قنوات بمئات البرامج بعشرات الاجتماعات التي تبث. ده انت مش عارف تكتب يعني تعمل بوستين على بعض على صفحة الفيسبوك جاست نازل إهانة في الناس إهانة في الناس. طب ما دول شغالين وبيخدموا الرب وبيوصلوا للناس وبيقدموا تعليم وبيقدموا كلمة الحق وبيقدم كرازة وبيقدم للأسرة وبيقدم للطفل وبيقدم للشباب وبيقدم للآخر. طب حضرتك عملت إيه؟ أنت كل اللي يعني كل اللي أنت اتشطرت فيه ودي أسهل حاجة بالنسبة لك أنك تشيع مزمة القنوات. حضرتك عملت إيه؟ طب يا عم إحنا عايزين 1,000,000 كارما زي ما كان بيتكلم الأخ صمويل من شوية. إحنا حابين إن يكون في عمل للرب، شد حيلك واشتغل وبارك بالزبط. بدل ما تهين الآخر بارك الآخر، بارك الآخر، قول الرب يباركهم، قول الرب يستخدمه، قول الرب يزيد من هذا العمل، شاور على الاحتياج وقول يا جماعة شايف يا سمر، شايف يا نفوس، وصلت لها كلمة الرب.
1: أمين.
0: كم من مرة أتقابل حبل أسيس مع شباب خدام للرب، هو فعلا معهوش فلوس يشتري كتاب. هو معهوش فلوس يشتري كتاب. يعني مثلا النهاردة أنا لو عايز أتعلم من حضرتك تعليم عن الصلاة عشان أنزل مكتبة أشتري 5-6 كتب عن الصلاة في مصر
2: أرقام
0: مش صحيح. أقل من 700-800 جنيه. طب هو معهوش الكلام ده، راح فتح قناة الكارما أو فتح اليوتيوب بتاع الكارما وراح كتب تعليم عن الصلاة أو حلقات عن الصلاة، بيجي له مش أقل من 30-40 حلقة حضرة القسيس وفلان وفلان من خدام رائعين كانوا بيقدموا تعليم عن الصلاة. هلا أخ مايكل درست الكتاب من خلال قناة الكرم، بيفهم يعني إيه سلوس من خلال قناة الكرم، بيفهم يعني إيه تجسد من خلال قناة الكرم، بيفهم يعني إيه لاهوت من خلال قناة الكرم، وحي الكتاب المقدس بيفهم من خلال قناة الكرم. فليه نبخل بالكرازة وليه نبخل في أن احنا نشارك في الرؤية؟ بدل ما انت بتكتب كلام سلبي يا عمي خليك ايجابي وشارك في عمل الرب ارجوك.
1: يعني ممكن يا اخ مايكل حد يجي او اخياني واخواتنا الاحباء ممكن حد يجي يقول لك ايه لازمة ان انتوا تاخدوا 41 الكنيسة؟ طب ما كفاية عليكم كنيسة واحدة. طب انتوا ايه لازمة ان اخ مايكل والاخوة بتوع صفحة جديدة وعندكم 20 خادم؟ ايه لازمة ان 20 خادم ينزلوا يعملوا نهضات في مصر؟ ما كفاية واحد منكم ينزل يعمل نهضات؟ ليه تعملوا نهضات للشباب طول الوقت؟ انا ما مش بصدق حد يقول لي كده، انا مش بصدق، كانه
0: مش قاري، مش قاري الاحتياج،
1: مش بس كده كانه في عالم تاني جديد. كانه الرب بيقول حاجه واخينا ده بيقول حاجه تاني. يا عم ربنا عايز نوصل للناس والشباب، الشباب اللي بالملايين عندنا في شبابنا في الشرق الاوسط. عارف عندنا كم مليون شاب؟ عارف في الشرق الاوسط في كم مليون شاب؟ فوق 300 مليون شاب. 300 مليون شاب في الشرق الاوسط، الشرق الاوسط بس. نوصل لهم ازاي؟ تقول لي انت عارف احنا بنذاع كم ساعه برامج عشان بقى اللي عايز يعني يتكلم بالمره. احنا بنذاع كل اسبوع 1,344 ساعه برامج
0: في الاسبوع.
1: في الاسبوع
2: يا رب
1: 1,344 ساعه برامج، منهم حوالي 50-60 برامج بتبقى بث مباشر كل اسبوع ما بين كنايس، ما بين برامج جوه الاستوديو، ما بين ايفنتس بتتعمل، ما بين مؤتمرات. احيانا بيبقى 70 اجتماع يعني تقريبا كام 140 ساعه، والباقي كله باقي 1,344 برامج بتبقى تتذاع، ترانيم وبرامج اخرى مختلفه وتعليم وتلمذه وغيره وغيره وغيره. بس ايه دول قدام لما بتكلم عن شباب بس؟ يمكن حوالي 300 مليون شاب.
0: كم 300 مليون شاب بيروح كنيسه يا خصام؟
1: كم واحد فيهم ضايع في المخدرات؟ كم واحد فيهم بيجوا مرمر اهاليه؟ كم واحد فيهم اهاليه بيبكوا بالدموع وبدل الدموع دم ويجوا بيتصلوا بينا يقول الحقونا عيالنا راحت، الحقونا بيضحكوا على بنتي، الحقونا بنت قسيس مش عارف راحت فين، الحقونا الخادم الفلاني

0: ولاده مش لاقيهم. طب يا اخوانا الرب بيعمل وعامل عمل عجيب وطالب مننا نحط ايده ايدينا معاه عشان نوصل بالرساله دي للملايين. طب احنا فين يا اخوانا؟ احنا فين؟ انا بحس ان احنا في عالم تاني خالص، في عالم مش عارف اسمه ايه، احنا في عالم الضياع. ابليس عارف كانه بحس ان بيدي حقن الدنج كده لكل اولاده، اولاد يعني اولاد الرب، كانه مبنجهم في عالم اخر، كانه عايش في عالم اللالا لاند، مش عارف ايه اللي بيتعمل، مش عارف الله عايز ايه وابليس عايز ايه والحرب الروحيه شكلها ايه واللي طالبه مننا كاولاد المسيح. ونقول لك اه ونروح الاجتماعات ربنا يباركك واحنا سفراء عن المسيح واحنا اولاد واحنا. طب يا حبيبي عندنا مسؤوليه. حد من الاخوه من شويه كان بيقول واحنا من حتى في الدقائق الاولانيه في الحلقه كان بيقول ده شرف ومسؤوليه عليا، مسؤوليه علي والمسؤوليه مش عليا انا لوحدي. ليه انا اللي مش قادر انام لوحدي؟ ليه شعب الرب انت فين؟ انت فين؟ هو دي مسؤوليتي انا لوحدي؟
1: لا،
0: الرب اقامنا كلنا على العمل ده. الرب اقامك، اتصل بيا، اتصل بيا، قول انا معاك، نعمل مجموعه صلاه مخصوصه مكرسه، نعمل 10 اشخاص 20 شخص قلبهم على العمل ونيجي ونصلي مع بعض ونفكر نعمل ايه؟ ازاي نفتدي اولادنا؟ ازاي نفتدي شبابنا؟ ازاي نفتدي عالمنا؟ ازاي نوصل للنفوس الضايعه؟ ازاي نمجد اسم يسوع؟ انت فين وبتفكر في ايه وبتعمل ايه وكلام ايه اللي انت الهري الابليس بيهري في نفوخك بكلام كذب وعك واي كلام وتضيع وقت؟ انتبه وفوق لنفسك قبل ضياع الاوان. سنعطي حسابا عن كل كلمة بطالة بنقولها، هنعطي حسابا عن كل اموال الرب ادهنا واستعملها في ايه. احنا وكلاء، احنا بنفكر نفسنا احنا ملاك على الارض، كله هيروح في يوم الايام استعملته في ايه. ربنا بيزود مستوى دخلنا وخاصة حبايبنا اللي قاعدين في البلاد الغربية اللي أنا بكلمهم دلوقتي علشان نزيد نوصل بكلمة الإنجيل للناس أكتر، مش عشان أخليهم لنفسي بس. يا جماعة النهاردة يعني اشمعنا يعني في يوم الأيام لما الرب طلب مني من اداني الرؤية في سنة 2001 رؤية قناة الكرم، قعدت أصلي كذا شهر وقاعد على ركبي ويا رب إيه اللي أنت اللي بتقوله ده؟ أنا مش عارف أعمل إيه. قال لي ابتدي وادرس. قعدت 3 سنين أدرس، وأنا درست أصلاً كمبيوتر وهندسة يعني، وربنا كان مديني شغلانة بمرتب خرافي خرافي لما جيت أمريكا، خرافي. ما الناس بيشتغلوا طول عمرهم لغاية لما يموتوا ما ياخدوش المرتب ده، وربنا أكرمني ببيت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة في السنين الأولانية. وبعدين جه ربنا قال لي تعالى اعمل اللي انا عايزه. ابتديت ادرس من سنة 2001 لغاية سنة 2004، وبعدين جيت رب قلت له انا خلصت دراسة وانا مستعد اعمل دلوقتي اللي حضرتك يا رب عايز نعمله، ابعت حد بقى يجيب الفلوس. كلمت ناس عشان اكون امين، كلمت ناس وياريتني ما كلمت، ياريتني ما كلمت. المهم جيت قلت له يا رب انا اعمل ايه، انا عملت اللي قلت لي عليه. ربنا قال لي ايه؟ حط كل اللي عندك، بيع اللي عندك، ورهن بيتك وابدأ. ساعتها كلمت مراتي اللي كانت ساعتها مراتي دلوقتي في السماء، قلت لها في الأول كان صعب طبعا على أي ست أنها تقبل، وبعدين قالت لي خلاص خلينا نعمل ربنا عايزك تعمله. وبدأت رهنت بيتي، بعت كل حاجة، كنت شغل الشغل طبعا كنت لازم أسيبه، وحطيت كل ما أملك. في الوقت ده كان يمكن 300,000 دولار وحطيتهم في الخدمة. مين قدر يعمل كده؟ في تمن الدفع. قاعد تتكلم وتهرج وتضحك وكلام فاضي بتقوله، وقاعد إبليس مشغل معامل في دماغ الناس. يا جماعة في مسؤولية. وبدأت بالبذرة البسيطة، بدأت من البيت. الخدام جم وشافوا البيت وشافوا الدكتور زكريا الثوري وكل الأحباء اللي كانوا بيسجلوا معنا في البدايات، الأسيس شادي العواد اللي كان معنا وأحباء كتير. مش عارف حضرت الأسيس أليكس الأيام دي؟ مش عارف الأخياني ما كنتش موجود في الجراج. بدأت في البيت كله، ما كانش الجراج، الجراج مش جراج اللي حد يفكر إن الجراج يعني مش عارف إيه، ده كان 3 كار جراج بحط فيه 3 عربيات فضيناه وعملنا استوديو. لكن البيت كله يعني محط اوضه النوم بتاعت الاولاد هي كان محطه الارسال، اوضه الارسال، اوضه نوم تانية بتاعت الاولاد كان فيها الايديت، اوضه النوم بتاعتنا كان فيها السيرفرز الاساسي والمكاتب. وشفت الصور الكلام ده، كان البيت كبير مش بيت حق، ده الكلام ده

0: كان سنه وانا رهنته وطبعا بعد كده بعته، لكن كل حاجه كنت حطيتها للرب. لو جه ربنا النهارده قال لك طلع ال 300 الف دولار اللي عندك ما عندكش غيرهم وقدمهم للرب، هتقول ايه؟ لو ربنا جه النهارده قال لك ال 10,000 انا عايزها لمجدي، هتقول له ايه؟ لو جه ربنا قال لك المليون دولار الزياده اللي انت بتفكر تبيع البيت بتاعك وتحطها على ثمن البيت عشان تشتري بيت تاني، قدمها ليا، تقول له ايه؟ ال 300 الف في الوقت اللي انا بدات فيه من 25 سنه، من سنه 2004 يعني 22 سنه لما بدانا فعليا، الكارما فعليا موجوده بقالها 22 سنه، متسجله رسميا في الدوله بقالها 22 سنه. انا بدات من 25 سنه في الرؤيه والصلاه والدراسه والكلام ده كله، لكن من 22 سنه 300 الف دي النهارده تساوي يمكن اكتر من مليون. لو ربنا جه النهارده قال لك بيع البيت بتاعك، حط المليون دولار عند اقدامي زي ما كانوا بيعملوا التلاميذ، وده مش جنان، انا بخدم ربنا طول عمري من وانا شاب صغير واحنا طالعين في الخدمه وبنكرز، كنا بنلف كل بلاد مصر ونكرز، نخبط على البيوت ونصلي مع الناس طول عمرنا شباب، كنا طالعين يعني انتوا عارفين السيسي ونتان وانا كنا طالعين في نفس الوقت من نفس المكان في نفس الكنيسه بنخدم نفس الخدمه طول عمرنا وخدمات تانيه كتير. لو جه النهارده وقال لك كده، مش يعني الفكره اللي انا عايز اقولها مش كلام وخلاص ربنا بيقوله نو ركب، تقعد قدام ربنا،
1: ايوه
0: تقعد قدام ربنا، مش ساعه ولا اتنين، مش صلوه، مش كلمه بتقولها ربنا وخلاص، تقعد تسمع وتطيع صوت ربنا، ولما ربنا يقول لك اعمل كذا. انا بعتقد دلوقتي يمكن ما عندناش وقت نقعد مع ربنا كتير، وبنسمع للسوشيال ميديا اكتر ما بنسمع لربنا، وبنسمع في الوعظات، وحتى ببقى قاعد في الكنيسه ونص مخي معايا والنص التاني هنطلع من دلوقتي هنعمل ايه بعد شويه، ويا ترى مش عارف مين كلمني هرد عليه اعمل ايه، وببقى قاعد في الكنيسه بسمع الخدمه وبعمل جدول اعمالي، ببقى قاعد في اجتماع صلاه حتى لو دلوقتي انا ما بشوفش اجتماعات صلاه، يعني للاسف زي ما كنا احنا واحنا شباب واحنا صغيرين كان عندنا اجتماعات صلاه للصبح كل اسبوع، كنا بنقعد قدام ربنا، كان في مؤتمرات صلاه بنقعد قدام ربنا بالايام. عشان كده كان ربنا بيلاقي فرصه انه يكلمنا.
1: صح،
0: انا بشجعك وبشجعك النهارده، عايز تعمل فرق في ملكوت الله طيع صوت ربنا مهما كان والتكلفه مهما كانت، عارف ربنا عمره ما هياخد منك
2: ابدا.
0: انا ربنا جوعني لما انا حطيت كل حاجه عند اقدام الرب
2: ابدا،
0: نيفر
2: ولا نيفر الرب
0: نيفر، ده ربنا بيبارك بطرق انا ما اعرفهاش
1: يا رب،
0: وانا مت جعان قاعد نو نو، لان ربنا مديني المخ اللي بعملت بيه الشغل اللي قبل كده والبرامج والكمبيوتر، وعندي امكانيات كبيره اقدر اعمل بيها حاجات كتير، انا بوجهها بس لملكوت الله. عشان كده بنعمل الاكاديميه، عشان كده بنعمل القنوات، عشان كده بنشتغل بالاي اي، عشان كده بنعمل برامج كمبيوتريه، عشان كده بنعمل حاجات كبيره نمجد بيها اسم يسوع. انا اتكلمت كتير بس انا عايز ادي الفرصه لاخواتي، وعايز اشوف فرق النهارده، انا عايز اشوف ابطال يكون الرب بيكلمهم ويقول له النهارده قوم سدد احتياج عمل الرب في الكارما، وانا ما انساش في يوم من الايام انا عارف ان عمل ربنا هيكمل، لانه لا متوقف عليا ولا متوقف علينا ولا متوقف على حد، ولما حد يدور وشه قدام ربنا ربنا هيجيب غيره. ربنا في يوم من الايام قال لي هتعمل اللي انا قلت لك عليه ولا هجيب غيرك، لان انا اخدت وقت انا كمان بقول يا رب طب ازاي، طب ما هو كتير، طب اعمل ايه، طب واتس اف، طب البيت بتاعي، طب انا لما بيع البيوت هرجع، وافرض الموضوع يا رب فشل، وافرض الحكومه جت قالت لي لا ما تكملش، وافرض مش عارف ايه، وهرجع. حتى انا اتكلمت وقلت للناس اللي حواليا في الوقت ده، قلت لهم حتى لو رجعت وبعت كل حاجه ورجعت اشتغلت حتى لو في اي شغلانه بسيطه، قلت انا اوكي ام فاين، انا هعمل كده، وخدت خطوه الايمان. الفكره ان ربنا قال لي لو ما عملتش انا هجيب ناس تاني يعملوا اللي انت اللي انا طلبته منك. فساعتها قلت له لا يا رب انا هعمل اللي انت قلت لي عليه، ده كفايه الشرف ان انا امجد اسمك. وما حدش قعدت قناه الكارما سنين ما فيش مخلوق يعرف مين اللي عاملها، وكانوا الناس بيتصلوا بينا في التليفون ويقولوا القسيس فلان فلاني هو اللي عامل قناه الكارما، قلنا ربنا يباركه. الكنيسة الفلانية عاملة هي اللي عاملة، وكانوا كتبوا في الجرايد ومعايا نسخ منها يقولوا مليونير عمل قناة تلفزيونية وبدأها من بيته ومش عارف. قلت أمين يا رب.

0: بتسمع الغنى.
1: فالمهم اللي انا عايز اقوله مهما كانت في تكلفه مفيش تبعيه للمسيح بدون تكلفه.
0: نعم
1: في تبعيه للمسيح بدون تكلفه. عايز نجاح حقيقي ادفع الثمن. عايز نجاح حقيقي في تعب في سهر في دموع في تعب في تكلفه حقيقيه. فانا بشجعك النهارده الرب بيكلمك بايه؟ الرب بيقول لك النهارده تقوم سدد الاحتياج بتاع عمل بتاع الناس دي. انا ما انساش اختبار حكيته قبل كده لكن انا فرق معايا في يوم من الايام. قلت له يا رب كان ما كنت في الاول في بدايه قناه الكرمه ما كناش بنعمل عيد حصاد ما كناش. انا كنت بصرف من الفلوس اللي كانت عندي قعدت قناه الكرمه شغاله بالفلوس اللي كانت عندي صرفت كل حاجه. لكن جه في يوم من الايام واتزنقت في مبلغ كبير ما كنتش عارف اعمل ايه. وبعدين بصلي انا لما بتزنق بقعد اركب قدام ربنا اقول يا رب اتصرف الموضوع موضوعك مش موضوع ادفع فواتيرك يا رب. فجيت تاني يوم في مره من الاوقات كان علينا حاجه و80 مش عارف ثينك 86 الف او حاجه زي كده 86 الف دولار وصليت بالليل صحيت الصبح لقيتهم موجودين في البنك حد حطهم وبعتهم وانا ما اعرفش منين لغايه النهارده انا ما اعرفش منين امام ربنا انا ما اعرفش منين الفلوس جت. حد عمل تحويل للبنك بنفس المبلغ ومش كاتب اسمه والفلوس اتدفعت. وكان الكلام ده لما بتكلم على سنه 2005. مره تاني موقف تاني برضك كان في البيت حد اتصل بيا بالتليفون وقال لي انا محتاج اقابلك في ستاربكس والستاربكس ده كان على الناصيه بتاعتنا ناصيه بيتنا واحنا قاعدين في منطقه انتوا عارفين المنطقه الناس اللي جم زاروا البيت منطقه كويسه. فحد قال لي انا عايز اقابلك في ستاربكس. حاضر انا مش عارف عايز ايه. رحت اهلا وسهلا اهلا ازاي حضرتك ازيك جاي بحاجه في ايده كده وقلم واهلا وسهلا اهلا بيك اتفضل اتفضل انت الكلمه اللي قالها لي على طول انت محتاج كام؟ قلت له نعم. قال لي انت محتاج كام؟ بقول له محتاج كام ازاي؟ قال لي انت محتاج كام؟ قلت له كتير. قال لي يعني كام؟ قلت له كتير مبلغ كبير. قال لي قول لي الرقم محتاج كام؟ قلت له 25 ألف دولار. راح فتح دفتر الشيكات طلع اللي في ايده دفتر شيكات كتب 25,000 دولار وراح ماضي راح قاطع الشيك اتفضل وبيمد ايده عشان يسلم عليا ويمشي. بقول له طب حضرتك مش عايز تعرف انا هعمل بيهم ايه وهنعمل بيهم ايه؟ قال لي ماليش دعوه. قال لي الرب قال لي روح سدد احتياج صامول في الكارما والرب بيسدد احتياجك النهارده. وقطع الشيك وادهوني باي باي باي باي مقابله ما خدتش 2 مينتس كان الرب سدد الاحتياج. اللي انا عايز اقوله لك الرب هيسدد الاحتياج هيسدد الاحتياج بس انت لا تتحرم من البركه وانت لا تتحرم من البركه. انا لو كنت في يوم من الايام قلت له يا رب نو انا ال 300 الف اللي عندي دول غاليين عليا وانا تعبت فيهم سنين وانا اشتغلت وده حق عيالي وده مش عارف ايه وده ايه كان ربنا عمل اللي عمله ده كان اكيد كان هيلاقي ناس تانية بس ربنا كان هيشرفني ويبقى عندي اكليل بعد كده ويبقى الشرف ان انا اطعت صوت ربنا. ده انا كنت هندم ندم عمري لو ما عملتش اللي ربنا بيقول لي عليه. صح. انا عايز اشجعك النهارده خد خطوه ايمان. كلمنا كتير عايزين حاجه النهارده عمليه. ربنا بيكلمك مش بيقول لك حكايات مش بنحكي قصص مش بنحكي حكاكي وجميله وتقول نو ربنا بيكلمك وبيكلمك النهارده عايز مني ايه يا رب النهارده؟ احتياج قناه الكارما حد كان بيتكلم معايا بيقول لي ده واحد قسيس كان بيتكلم معايا يعني من قبل يمكن نص ساعه قبل اللايف كان بيقول لي انت تعرف بيقول لي كنا بنتكلم عنك امبارح كنا قاعدين مجموعه من الخدام وبنقول قد ايه انت بتتعب وقد ايه الكارما بتتعب وبيقول لي كده بالظبط قال لي واحد ممكن يتصل يسدد كل احتياج عمل الرب في الكارما وبيقول لي ده في بدل الواحد الاف حوالينا عندهم الامكانيه ان يحط النهارده نص مليون دولار لعمل الرب في الكارما انت مش بتحطه لي انا بيقول لي في الاف حوالينا يقدر يحط نص مليون دولار ولا هيعور الميزانيه بتاعته ولا هيفرق معايا في ناس ربنا اكرمهم لوقت زي ده. يا ترى انت منهم؟ انا مش بقول لك اعمل كده لكن انا بقول لك اعمل الرب قاله لك. لو الرب قال لك 20 دولار اقدمها لو رب قال لك 20,000 قدمها.

0: لو رب قدك قال لك اعمل، انت مش بتعمل لي انا، انت مش بتقدم لي انا، انا نفسي انا كاتب ممتلكاتي بعد كده اغلبها لعمل الرب، او جزء منها، جزء منها كبير لعمل الرب عشان يستمر كل حاجه. لانه هو ده احلى حاجه في الدنيا، ان الواحد حتى بعد ما يطلع السماء يبقى الفلوس اللي ربنا ادهالنا بتجيب نفوس، بتجيب نفوس طول الوقت. انا بشجعك النهارده، نفسي اخ هاني لو حابب تصلي معانا يا اخي هاني، ان الرب كل واحد بيكلمه الرب ياخد خطوه عمليه. وانا عارف الاساس اليكس كمان عايز يشارك، واخت ميسون طبعا ما شاركتش من بدايه الحلقه وشايف دفتر جميل كده قدامها، الرب يباركك. بس كمان هرجع لاخ هاني، لو تصلي ان الرب
1: امين
0: يثقل اولاده، اولاده اولاده. تخيل لما باباك يجي يقول لك، لو يعيش يعني، او باباك يجي يقول لك اعمل الشيء الفلاني، هتقول له ايه؟ انا ابويا السماوي بيقول لي ايه النهارده؟ اتفضل يا خيني.
1: حبايب الرب في كل مكان، تعالوا كلنا نتحد. الكلام اللي سمعناه والتعليم الجميل والامثله الحيه اللي مش مستورده، احنا بنحكي على ناس عرب مصريين، احنا مش بنحكي عن فلان المترجم ولا فلان، لكن حد سمع وطاع. انت قدامك فرصة، تعالى النهاردة قول يا رب فعل الكلام ده، فعل ايماننا يا رب.
2: ايوه يا رب،
1: ادينا عمل ايماننا وتعب محبتنا. تعالى نتحد مع بعض النهاردة
2: يا رب. يا رب
1: يا رب نكرمك لاجل شخصك العظيم اللي موجود وسطينا، نعظمك لانك علمت الدنيا العطاء. انت قلت وقبل ما تقول عملت. اشكرك من كل القلب يا رب، لم تحبنا بالكلام ولا باللسان لكن بالعمل والحق. وديتنا شرف انك تكون المثال الكامل ان نتبع اثار خطواتك يا رب. قدام هذا الشرف علينا مسؤوليه زي ما قالوا اخواتي يا رب. واحنا غلابه بنقول لك من كفء لهذه الامور، لكن اشكرك لانك انت العامل فينا يا رب. يا رب النهاردة مش مجرد كلمات ولا تعليم عظيم ولا تعزيات ولا اختبارات قوية، لكن أشكرك لأنك أنت هتعرف تترجم الكلام ده في حياتنا. أشكرك لأن مصنعك لم يغلق يا رب. اللي طلع صمول استفانوس وطلع خدام أفاضل قاعدين وخدام بيخدموا في كل مكان، أنت موجود يا رب. بس تعدنا يا رب كلنا نقول لك ها أنا ذا أرسلني. أنا تحت أمرك ورهن إشارتك. تقول لذلك اذهب فيذهب وذلك يأتي فيأتي. أشكرك لأن هذه الأمور يا رب اللي سمحت أن الموضوع يتاخد في هذا الاتجاه تنشئ فينا غيرة وتنشئ فينا أشواق مقدسة. تعالى بالروح القدس إلهب القلوب يا رب. يا رب ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ أنت اتذبحت، انت مت عشاننا. كيف لا تستحق ان تأخذ الحياة وكل ما فيها يا رب.
2: يا سيد.
1: يا رب طلبة لأجل كل نفس مترددة، كل نفس خايفة، كل نفس عمالة تحسبها. تعالى يا رب وزورنا زيارة زيارة زيارة للنفوس المشككة والنفوس اللي خايفة، واسمعها الصوت لا تخافي، وان بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. احنا مستنينك وعايزينك الليلة يا رب تفتح القلوب وتتفتح الجيوب، ويبقى ليلة عطاء وليلة بركات يا رب. ما تبقاش قطرات لكن فيض، فيض من البركة يا ابن الله الحي. لا نسكت ولا ندعك تسكت يا رب. اشكرك لأنك أمرت بالبركة، والكرمة ده شغلك وعملك. الكرمة أنت اللي غرستها بإيديك، وأنت قلت من جهة عمل وصوني وإحنا بنوصيك.
2: نعم يا
1: تقم إن تقيم أبطال
2: يا رب،
1: ويكونوا ناس جديدة تقف وتشوف عمل عظيم يا رب.
2: يا رب باسم
1: أشكرك لأنك ما عندكش مانع تعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر ونصلي في اسمك. وليك كل المجد.
2: آمين
1: آمين,
0: آمين. امين امين. ربي يباركك خاني. ارجع لك تاني بعد ما اسمع مع الاخت ميسون والاسيس اليكس كمان. حبقنا انا لسه شايف الماتش 11,000. مين يقدر يقول انا احط 10 عليه و19 واكتر؟ الرب بيتكلم ليك والرب بيتكلم ليكي. من فضلك اعمل الرب بيقول عليك. يعني مش معقول كمان

0: نكون قاعدين من بداية الحلقة يا أسيس أليكس وشايف تقدمات نشكر ربنا. آخر تقدمة شايفة $50 مونثلي من نيويورك، بشكر ربي جدا لأجل كل تقدمة، لكن كل اللي وصل $885 من بداية الحلقة
1: اللي انت بتقوله ده صامويل موجود في تثنية واحد لما موسى كان بيقول لربنا لا أقدر وحدي أن أحملكم، كفاية أحمال ثقيلة على القناة وعلى أخونا صم. بيجيني كل يوم اتصالات ناس كتيرة شايلة أحمال وشايلة أثقال، البيوت الخربانة والابن اللي بيفقد بيته وبيفقد زوجته وبيفقد ولاده والناس اللي بتبقى أحمال أحمال أحمال. بس أنا عاوز أقول لك الحمل ده مش هيتشال من عليك إلا وإنت بتطلب ملكوت الله وبره أولا وبتشيل الحمل. ليه؟ لأنه بيقول لهم إيه، بص الأراضي بتاعتنا الله عنده نداء للدول العربية بتاعتنا في تثنية واحد بيقول في عبر الأردن في السنة 40 بعد ما ضرب سيحون ملك الأموريين السكان في عشتور في عبر الأردن في أرض مؤاب كل الأماكن العربية دي، وإحنا عندنا حروب شغالة كل ما يلي من العرب العربة الجبل السهل الجنوب ساحل البحر لبنان النهر الكبير نهر الفرات كل المناطق دي على فكرة جماعة دلوقتي تحت حرب وحرب شغالة، ملك سيحون شغال حروب بتخترع في كل يوم حروب جديدة. طب نعمل ايه قدام الحروب اللي في بلادنا العربية دي؟ بقول له انظر قد جعلت امامك الارض ادخلوا تملكوا الارض التي اقسم الرب لابائكم ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيها لهم، واحنا دلوقتي لان احنا اولاد ابراهيم من ايمان ابراهيم لينا الوعد ان احنا ممكن ننتزع الارض دي من الحروب. بيقول الرب اله ابائكم كلمتكم في ذلك الوقت. لو انت مش عاوز تشيل حمل، لو عاوز بس تشاهد وعندك طلبة صلاة وكل يوم تكلمونا أحمال وأثقال مفيش حاجة بتحصل. ليه؟ لأنه بيقول له الرب لا أقدر وحدي أن أحملكم، الرب إلهكم كثركم وهو إذا أنتم اليوم كنجوم السماء في الكسر. أنا واثق أن اللي بيشاهدوا الكربة فعلا زي نجوم السماء في الكسر. طيب الرب غرضه إيه؟ عاوز لما نشيل الحمل مع صامويل عن كل الشعوب دي في وعود، بيقول الرب إله أبائكم يزيد عليكم مثلكم 1000 مرة. أنا بنادي يا رب على ناس تقدم 1000 و10 و5 وانت بتنادي لأنك مغبوط هو العطاء أكتر من الأخس. يا رب أنا بصلي أنك أنت عاوز تزود ناس قاعدة سكتة مش عاوزة تتحرك ولا تتكلم ولا تبدي يد. طيب هل لي اختيار أن أنا أقف مشتول قدام عمل الله وما أعملش حاجة؟ بيصف الكتاب ان الرب عاوز يزودهم ولا يستطيع موسى ان يحمل الثقل وحده وحملهم وخصوماتهم، فبيصف ان الناس اللي بتاخد المسؤولية الرب بيديهم رجال حكماء عقلاء فاجعلهم رؤوسهم. بدل ما تبقى المشاكل والاحمال هو تفكيرك والرأس بتاعك، تعال اشترك معانا في عمل الله علشان وانت بتشيل الحمل عن القناة الرب ليه وعد انه يبارك 1000 مرة. أمرتكم في ذلك الوقت. الرب إلهك بيقول جعلت الأرض أمامك اصعد وتملك لا تخف ولا ترتعب ولا تخف من بكرة وما تخافش على فلوسك وما تخافش على إمكانياتك.
0: أمين.
1: لأنه أنت يعني الناس اتزمرت وبيقول كده إلى أين نحن صاعدون لا ترهبوا ولا تخافوا منهم الرب إلهكم السائر أمامكم. الرب عاوز يحارب عنك النهاردة، عاوز يحارب عن ابنك، عاوز يحارب عن بنتك.
0: أمين.
1: عن عيلتك، لان احنا بيقول محدش قدر يسمع كلمة الله الا كالب ابن يفنة له اعطي الارض. انا بأكد ليك الرب عنده عطايا وامتلاك جديد لكل واحد كالب ويشوع النهاردة الا يسمعه صوت الرب كما امرنا.
0: امين امين. احبان خلينا ناخد معنا مكالمة كمان. معنا اخونا يوسف من ميشيغان. سوري اخي يوسف اتأخرنا عليك، انا عارف انه الوقت عندك متأخر، لكن اهلا وسهلا بك، اتفضل.
2: الو مساء الخير.
0: مساء يسوع، اهلا بيك.
2: سلام ليسوع اللي تحب لكلكم.
3: امين يا يوسف، ربي يباركك.
2: اخ صامويل انت تحب يسوع؟
0: طبعا.
2: عندي رسالة من يسوع لك.
1: هللويا.
2: بس تسويها؟
1: نسويها.
2: تسوي بيها الرسالة؟
0: تفضل.

0: امين.
1: اوكي بالسبعة ونص توقيت تليفوني اليوم بقى لكم 40 دقيقة سكر هذا البرامج. يدفع سيد المسيح 11 و10 21 بس بحيث يجي هذا المبلغ بالسبعة ونص يعني 21 ألف يجون
0: يعني دلوقتي
1: السكر تخلص هذا اليوم عيد الحصاد وبكره انت تاخذ الاوف.
0: جميل.
1: انت شخصيا يشوف لك واحد غيرك يقدمك
2: عسل يا اخي بس
0: ربنا يخليك ربنا يخليك. انا طيب بص نمشي واحده واحده نمشي واحده واحده. اول حاجه دلوقتي عشان اشوف انا فاهم صح ولا لا, حضرتك هتحط 10,000 على المبلغ اللي موجود يبقى 21,000 بشرط ايه؟
1: نو
0: ايه
2: سدد 10 باي
1: نو
0: ايه
2: طب فاهم
1: ادفع 11 وبلس 10
2: 11 وبكره 10 بيوم.
0: لا تاني معلش
1: نو نو ادفع الماج والباقي من الماج 21
0: اوكي
1: اوكي بس بحيث بس 7 ونص السكر البرامج اليوم.
2: عاوز يدينا راحه عاوز يدينا راحه
0: 7 ونص المبلغ اللي موجود على الشاشه ده ما نلمهوش من احبائنا.
2: هو هيسدد
3: هو هيسدد
2: هو هيسدد
1: هيسدد سنيناتهم
2: ويدينا راحه الساعه 7 ونص
1: 11 و10
3: هو مكتوب على الشاشه 11
2: ويقول لك تسكر تريح 7 ونص
0: ونريح يعني حضرتك
2: هيدفع 21
0: حضرتك يعني هتدفع ال 21,000 بس مش عايز اي حد يتلم من اخواتنا.
1: لا لازم تجيب هاي العشره خلال 7 ونص توقيت كاليفورنيا يعني 40 دقيقه بعد
4: يعني مشروطه
1: اذا تجيبون 10 انا ادفع 21
4: لو اتلمت المبلغ خلال لغايه 27 دقيقه هو هيدفع
2: 10 في 40 دقيقه
1: لا مو 10 21
4: كانه تريبل كده
0: يعني بردك افهم احنا المطلوب مننا دلوقتي
1: ليش ما جات الرساله مال يسوع.
0: طب بس انا ملخصها
1: دقيقه واحده بس اسمحوا لي
2: واحده واحده
4: اتفضل
1: واحده واحده. لو انتم جبتم 10,000 من المسيحيين يتبرعون منا لسه او نص توقيت تليفونيا
0: ايوه كده
1: تخلصون برامج
0: ونقول
1: اوكي مو اول ماتش مالكم 11 اللي باقي مو 10 اجمعهم هذول اثنين قديش 21 صحيح
5: 11 و10 yes. 21
0: صح
1: اوكي قال يدفعهم
2: هللو.
1: بس بحيث يجيبون هاي ال10 و116 110 مو صحيح بقالكم
0: يس yes.
2: في شركة الاتصال
1: بحاجة تسكر اليوم البرامج
2: عاوز ريحنا
1: وتاخذ انت خلص نص انت تومورو اوف
0: تومورو اوف
1: ربنا هذا المسج من السيد المسيح
0: واخذ
1: بيه لو ما تبغى يو تشويس يعني الكورة ملعبك انت يا صامويل.
0: صدقني انا كنت بدور على حد النهارده ياخد بدالي
2: بكره
1: السيد المسيح راح يدز واحد باكر ياخذ مكانك
0: امين
1: تواعد لو ما تواعد
2: واعد
1: الكره ملعبتك صامويل الحصر
2: واعد
0: حاضر
1: مثل المسج لو لا
0: ربنا
1: يهديك يسوع اللي تحبه
0: امين
2: ربنا يريح قلبك اخ يوسف دايما بتريحنا بجد يعني.
0: طيب التحدي دلوقتي قدامنا في 40 دقيقه المبلغ اللي قدامنا على الشاشه ده لازم يخلص
2: امين
0: صح كده يا يوسف
1: 100%
0: مية مية تمام خلينا نشتغل دلوقتي على المبلغ اللي قدامنا ده ونخلصه في ال 40 دقيقه يبقى عندنا تايمر اخونا المخرج عندنا 40 دقيقه في شرط ان ال 40 دقيقه دول المبلغ اللي هو ده ال 10,000 ده يخلص جزء جزء
1: صامويل
0: يس
1: 40 دقيقه والثانيه واحده اذا ما يجي ديل اوفر
0: بحب انا
4: الكلام العراقي مهم
0: بحب
2: العراقي عندك كلمته
0: برافو عليك ثانك يو اخي يوسف
5: يا رب اسم يوسف
0: ثانك يو
1: ثانيه واحده
2: اي يا اخي
1: اذا صار التوقيت تليفوني 7 ونص بالضبط 37 دقيقه وثانيه واحده ديل از اوفر لا تحاسبني
0: عليه. طب ليه بقى دلوقتي 35 دقيقه اخونا المخرج ولا 37
2: دقيقه لربنا بقى
0: 37 دقيقة
4: أول تقدمة. طب نقدر نحسب ال 40 دقيقة أول تقدمة
0: هو قال لك 7 ونص
2: 7 ونص مكفول
1: توقيت
0: كاليفورنيا. صدقني أنا سعيد بالتحدي ده أنا أكتر واحد سعيد أنا بشكرك
1: صامويل تواعد باكر راح تاخذه أوف تومورو

0: باذن يسوع
1: نرتب حاجه ده اساس هذا وعد
2: خلاص واحد
0: قول امين
2: سلمنا
0: فشكرك يا اخي يوسف اشكرك اشكرك اشكرك ربي يباركك ربي يباركك عزيزي احب انا عندنا تحدي حاجه 30 دقيقه
2: تحدي جميل
0: 7:30 بتوقيتنا اللي هي بعد بالظبط 37 دقيقه بتوقيت بالتليفون اللي معايا 37 دقيقه اكشلي التايمر شغال تا 100
2: بنلحق نص
0: اخونا المخرج برافو عليك ظبطه لنا وخلاص كده هيخلص التايمر ده على 7:30
2: اسمي يسوع
0: الكلام العملي 10115 تعالوا نخلصهم بسرعه
3: باسم يسوع
0: اوكي انا ما سمعناش من اخت ميسون
4: امين
2: ممكن بعد
0: ما سمعناش من اخت ميسون معلش يا سيس اخت ميسون اتفضلي حضرتك
4: امين امين هنتكلم بسرعه عشان قبل 7:30
0: بالظبط
4: من شوي اخ سموئيل انت كنت بتقول على قناه الكارما السبع قنوات والبرامج كن اللي له زمان في امريكا بيعرف انه كنا نتمنى قناة مسيحية وبتتكلم اللغة العربية وبالنسبة للقنوات للبرامج الكتيرة قديش في ناس عم تفرح عم تتفرج على مؤتمر ولا على نهضة في مصر ولا في ولاية تانية واحنا قاعدين في بيوتنا وموجودين في الولاية اللي احنا فيها دي بركة عظيمة قديش اختبارات سمعناها من ناس قاعدة في بيوتها وبتشاهد المؤتمرات أو نهضة أو بقول البرنامج الفلاني القسيس الفلاني الخادم الفلاني وركعوا على الأرض وصلوا وقبلوا الرب يسوع المسيح مخلص لحياتهم فنشكر الرب من أجل قنوات الكرمة السبعة ومن أجل البرامج كلهم لأنه كل برنامج بركة وكل برنامج بيكمل الثاني ودي نعمة من عند ربنا إحنا دائما بنقول الهدف قناة الكرمة هو بالفعل خلاص النفوس يعني كل مكالمة بتيجي إلنا أو كل مكالمة إحنا بنعملها لازم نوصل رسالة الخلاص على فكرة يعني في ناس بجد بيكلمونا أول كلمة بيسألونا هل عندكم وقت تسمعوا لنا الظاهر أنه إحنا في زمن ما حد عم بسمع لحد ما حد عنده وقت الدنيا عم تجري والناس بتجري وما حدا فاضي لحدا لكن بيتصلوا فينا وأول سؤال بيقولوا هل عندكم وقت تسمعونا وبالفعل بنسمع لهم وبنوصل لهم رسالة الخلاص وبنصلي معاهم وبنتابع معاهم في أشخاص بيكلمونا منهارين بيبكوا بيفكروا بالانتحار أو حاولوا الانتحار وكانت بالبداية مكالمة مؤلمة لكن في آخر المكالمة بيكونوا فرحانين لأنهم حصلوا على الخلاص وصلينا معاهم وتكلمنا معاهم وساعدناهم وصاروا بالفعل خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح في أشخاص ماشيين في طريق غلط إن كان شباب أو بنات أو رجال أو ستات برضو بنكلمهم عن خلاص الرب يسوع المسيح وبنصلي معهم وبنتابع كل شخص بنصلي معه بنتابع معه ونتأكد إنه بالفعل ماشي في الطريق الصح في أشخاص بنكلمهم هم عايشين في نيرسينج هوم في بيت العجزة يعني من يومين كنت أنا بكلم ست حبيبة قلبي تقول لي أنا أتمنى أشوفك هل تقدر هي في كندا هل تقدر تيجي تزوريني على كندا يعني شوف المحبة قديش لأنه إحنا بنهتم فيهم قديش الست دي كانت متمنية تشوف الأخت اللي بتتابع معاها وبتصلي معاها في أشخاص عندهم طبعا أمراض جسدية ونفسية وروحية لكن برضو بنصلي معاهم وبيقبلوا المسيح والأغلبية بيشفوا وبيتحرروا في أشخاص بيكلمونا يقولوا إحنا الليل مش عارفين ننامه مش شبعانين النوم من وراء الأعمال والأسحار والشياطين اللي بتنط في البيت وبتنط علينا يعني تعبانين برضو بنعمل نفس الشيء نكلمهم عن خلاص الرب يسوع وبنصلي معاهم وننتهر الأرواح الشريرة وبالفعل بيتحرروا وبيبدوا بداية جديدة مع الرب يسوع المسيح في اختبار

0: كتير حلو، شاب غير مسيحي من السعودية، بعت لنا إيميل بيقول أنا لي 5 سنين بشاهد قناة الكرمة وخصوصا برنامج صوت العابرين. الأشخاص الذي بيتكلموا عن اختباراتهم لمسوا قلبي، أنا شاعر في فراغ في قلبي، وبقول أنا كنت مخدوع في ديني وفي إيماني، لكن أنا عاوز يسوع. أرجوكوا صلوا معي وقولوا شو أعمل. وصلت له برسالة الخلاص وصلى معي من كل قلبه وقبل الرب يسوع المسيح مخلص لحياته. بعد ما خلصت معه الصلاة قال أنا بحب يسوع، في فرح بقلبي، شعرت في قوة لمست قلبي، أنا شاعر نفسي أني اتولدت من جديد. قلت له بالفعل أنت اتولدت من جديد وأنت صرت خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح. بعد شهر اتصلت أسأل عليه وأطمن عليه، قال هو بيقول لي أنا فرحان كتير في المكالمة، وقال أنا فرحان بيسوع وبقرأ الكتاب المقدس وبصلي وعاوز أعرف الأكثر عن يسوع وبشكره لأنه غفر كل خطاياي وأنا نفسي أتعمد. قلت له صلي ربنا يفتح الباب للمعمودية.
1: أمين.
0: في مجال لكمان اختبار
1: ولا
0: المكالمة هاي؟ الاختبار هذا كتير كتير أنا أثر فيه، وكنت بمسك نفسي من البكاء. شابة عندها 22 سنة، أول شيء قالت لي عندك وقت تسمعي لي؟ قلت لها نعم حبيبتي. فقالت لي أنا شابة عندي 22 سنة، بتقول أنا عاوزة ناس يسمعني وينصحني، أنا قلبي مكسور وأنا محطمة، لا بشتغل ولا بدرس ولا بعمل أي شيء، وحاولت الانتحار لكن أنا ما متش، وبدأت أخذ مخدرات وصرت أمشي في طريق غلط، وأنا في علاقة دلوقتي مع شاب غير مسيحي. فسألتها قلت لها حبيبتي إيه اللي وصلك للأشياء هاي؟ قالت من لما كنت أنا 9 سنين إخواتي الشباب كانوا يعتدوا علي، وكانت تشتكي لأبوها وأبوها كان بيضربها. قلت لها طب ومامتك؟ قالت مامتها عندها مرض نفسي ولا دايرانة في أي شيء ولا بتعرف أي شيء. فطبعا كلمنا أنا وياها وكانت مكالمة طويلة قوي قوي. أول إشي كلمتها عن خلاص الرب يسوع المسيح، وصلت معاي وقبلت الرب يسوع مخلص لحياتها، وشجعتها على قراءة الكتاب المقدس والصلاة وأن تروح الكنيسة وتسمع ترانيم. فبعد ما صلت معي قبلة المسيح قلت لها أنت لازم دلوقتي توقفي على رجليكي، لازم ترجعي تكملي علمك ولازم تشتغلي عشان تصيري تعتمدي على نفسك ونفسيتك تتغير وتلتهي بأمور تانية، وأنت صرتي دلوقتي خليقة جديدة، طبعا مش هترجع للحاجات اللي أنت كنت بتعمليها. وطبعا تكلمنا كتير في الموضوع ده. في نهاية المكالمة كانت فرحانة وقالت أنا بشكر رب أنك سمعتي لي وأنك صليتي معاي وأنك حاسة فيا. بعد شهر أو شهر ونص اتصلت فيها أسأل عليها، قالت لي أنا فرحانة، وقالت أنا تبت توبة حقيقية وبدأت أكمل دراستي زي ما قلتي لي، بدأ أكمل تعليمي، ومش بس كده بديت برضو أشتغل وصرت أروح الكنيسة، وبابا بطل يضربني وإخواتي صاروا كويسين معايا، وأنا فرحانة في يسوع. أشكركم لأنكم أنتوا أنقذتوني، أنقذتوا حياتي، وشكرا على محبتكم. البنت دي الشاب دي لو ما اتصلت في الكرمة، لو ما يعني قربت لنا تروح لمين؟ هي البنت دي في الشرق الأوسط، معقولة تروح تكلم الجيران؟ معقول تروح تكلم قرايبها؟ لا أكيد كان حيبهدلوها وكان رجموها وكان عملوا فيها العمايل.

0: لكن في قناة الكرمة صلينا معاها، تابعنا معاها، والبنت رجعت وقفت على رجلها. شوفوا إحنا يعني إحنا في أمريكا وبنوصل لناس في بلدان برا وبنتابع معاهم وبنصلي معاهم وبنقودهم للمسيح، وحياتهم كلها تتغير وبتشهد عن الرب يسوع المسيح، وإنهم بالفعل بيصيروا خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح.
1: أمين. رب يباركك أخت ميسون، اختبارات رائعة. ده اللي ربنا بيعمله من قناة الكارما، ده اللي ربنا بيعمله بكل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في الكارما. حبقنا احنا عندنا تحدي 26 دقيقة وشايف 9000 وشوي، 9000 تسع أشخاص في كل أنحاء أمريكا في 9 دقائق نكون خلصنا.
2: طب لنا مين يقدر؟ يوسف
1: الأخ يوسف عمل تحدي أن المبلغ ده لو جه، لم لو هو قال لو جه في الوقت اللي هو قاله اللي هو باقي 26 دقيقة بالضبط، يعني ما التايمر ده يبقى صفر معنى كده أنه صفر. لو ما جاش المبلغ ده خلاص، لو جه المبلغ ده الأخ يوسف هيحط قده تاني. فبشكر ربنا جدا جدا جدا لأجل التحدي اللي هو يعني انت عارفين الأخ يوسف. ربي باركك يا أخ يوسف حقيقي، وبشكرك بشكرك على مشاعرك الحلوة. أنا فعلا هدور على بعض الأحباء أنه بكرة يقوموا بدل، أنا فعلا محتاج، يعني أنا ببقى قاعد ويمكن بعض بيلاحظ مش قادر أحرك رجلي من كتر التعب، وكل يوم بقالنا أسبوعين دلوقتي تعب رهيب ومسؤولية كبيرة. أنا بقوم بالدور اللي عليا، طب أنت بتقوم بالدور اللي عليكي وأنت بتقوم بالدور اللي عليكي. 25 دقيقة وأنا عايز نرجع نتكلم مع أحبائنا، دقيقتين دقيقتين دقيقتين، مش هنطول دقيقتين مع كل واحد منهم علشان ما عندناش غير 25 دقيقة، ولازم كل دقيقة أقعد أفكر أحبائنا إحنا إيه المطلوب. دلوقتي لسه المبلغ أنا شايفه آخر تقدمة 60 دولار من هولندا، 60 يورو سوري 60 يورو من هولندا. أمين. ربي يجيب أبطال من هولندا، ربي يجيب أبطال من أستراليا، أبطال من كندا، أبطال من كل حتة. ورب بيكلمك أنت النهاردة، ليك نصيب في البركة. اللي سمعنا في بداية الحلقة من الأساس أليكس، اختبار عملي طازة سخر جاي. أخونا الأخ يوسف نفسه شهد على الهوى باختبار قدم للرب والرب عمل مكافأة. الرب بيدي، الرب بيكرم، بس اللي يصدق.
2: أنا بشكر
1: من له أذنان للسمع فليسمع. يلا بينا أحبائنا،
2: وأنا بنادي على الشعوب. ذكرت نهر الفرات، والرب يزيدكم يبارككم ألف مرة. فهو سمع النداء وقال أنا مستعد أسدد المبلغ ده
1: 24 دقيقة،
2: واثق أن الرب هيبارك. في نداء أخير بس عاوز أقدمه من أشعياء 49. الرب بيتكلم عن العبد الذي يريد أن يتمجد به، وبيقول كده قليل أن تكون لي عبدا، بيقول له كده جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. الوقت ده وقت حساس جدا لأنه هيسدد الماتش كله، وكمان هنصلي الرب يدي أول أخونا الحبيب صمو وصار الليالي، وهيكون يعني رحمة على جلسة بيقعد كل يوم أخونا صمو اللي ميد نايت وبيكمل شغل، ورحمة للقناة ورحمة لعمل الله. فبيقول في وقت القبول استجبتك، في يوم الخلاص أعنتك، أحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. النهاردة زي ما سمعنا أخت ميسون، فعلا الرب بيدينا أملاك البراري، أملاك جديدة. وبيدي الرب الوعد اللي يشترك في عمله النهاردة، لو عندك أسرة في البيت قائلا للأسرة اخرجوا للذين في الظلام اظهروا على الطريق يرعون في كل الهضاب. النهاردة وإحنا بنكمل المبلغ الباقي ده، أنا شاركتك اختبارات حقيقية. لما الرب أرسلني تحت تأثير المسحة في الكرمة باركني بثلاث شعوب، شعوب عربية، شعوب مختلفة في أمريكا وأسبانية. استخدمني بثلاث لغات في أسبوع واحد، حصل خلاص وتحرير وأنا تحت المسحة دي. ولو بتصدق النهاردة لو سمعتم هتأكلون خير الأرض، لو أبيتم للأسف ما فيش غير السيف. فبيقول كده لا يجوعون ولا يعطشون. هؤلاء من بعيد يأتون، من الشمال، من المغرب، من أرض سبيهم، ترنب أياتها السماوات لتجد الجبال بالترنم، لأن الرب عز شعبه وعلى بائسية طرح. المبلغ الباقي اللي احنا بندفعه بسرعة عشان الأخ يوسف هيدفع قده بعد 22 دقيقة. لو قال لو اتأخرنا

0: ثانية واحدة الماتش هيروح، وده مبلغ بسيط جدا اللي بيع الشاشة، ممكن 10 أو 9 بألف واحد بالمبلغ البسيط اللي باقي، علشان يعني زي الأخ يوسف أنا عارف يعني كل يوم بيتحدى معنا وبيكمل معنا، مستعد يدفع المبلغ كله 11 ألف لو سددنا الباقي. آخر حاجة عاوز أقولها
1: 21 دقيقة،
0: أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم راياتي، فأتي بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملنا ويكون الملوك حاضنيكم. اللي بيدخل معنا في هذه الرؤية السماوية، لأن قناة الكرمة بترفع راية الرب وبتتمم الإرسالية العظمى، بيقول لك الملوك يكونوا حاضنوك. يمكن أنت تكون عايش في مملكة ولا في مكان مظلوم، الرب هيمد يد المعونة ويد الرعاية ويسلب، وغنيمة العاتي تفلت. وأخاصم مخاصمك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم يسكرون بدمهم. أنا الرب مخلصك وفاديك. لو أنت أمين. بترفع معانا الراية وبترفع معانا اسم يسوع، كل الوعود دي هتتم النهاردة، لأن جه الأخ يوسف وقت بركة وبعد 21 دقيقة عاوز يدفع ال 11 ألف كلها الباقية، والرب يكمل معانا. وترحم القناة وندي وقت راحة شوية لأخونا صامويل والأحباء وأخونا بيتر كمان كل ليلة بيسهر.
1: أحبائنا باقي نص الوقت، وأنا كنت متوقع أن نشوف أحباء يقدروا يقدموا مرة واثنين، وتقدر تقدم 1000، تقدر تقدم 500، تقدر تقدم 5000، تقدر تقدم 7000، وحد يقدر يقول أنا اشمعنى الأخ يوسف اللي ياخد البركة دي، أنا كمان عايز أخد البركة دي. ممكن حد يتصل دلوقتي يقول أنا حط قد المبلغ ده تاني.
0: أمين
1: أمين. صدقوني عندنا أبطال موجودين وبيسمعونا دلوقتي، وربنا ادالك الإمكانية أنك تعمل فرق في ملكوت الله، تقدر تعمل فرق وتوصل رسالة المسيح. عارف بالمبلغ ده نقدر نعمل كم إيفنت في الشرق الأوسط؟ عارف كم شاب توصل لهم الرسالة بسبب الفلوس التقديمات دي؟ 20 دقيقة. أنا مش عايز أتكلم كتير، أنا بشجعكم لحاجتين، لازم نخلص المبلغ ده، وبشكر ربنا لأجل كل تقدمة شهرية. أنا شفت 3 النهاردة، واحدة تقدمة 25 دولار من بنسلفانيا، تقدمة 5 دولار من كاليفورنيا شهري، في تقدمة 50 دولار من نيويورك اللي جت، 3 اشتراكات شهرية. بفكركم أي اشتراك شهري هيوصلك ميداليتين حلوين من شعار عيد الحصاد ده، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ممكن نعمل تأملات كثيرة في الآيات دي، لكن يوصلك ميداليتين من دول، واحدة ليك وواحدة تقدمها لحد تاني. فأنا بشجعك يلا بينا. وكمان في آخر يوم السحب 200 دولار اللي أي مبلغ 200 دولار أو أكتر هيكون في آيفون لواحد من حضرتكم، أنا معرفش مين، بس أنا بشجع كل شعب الرب ما نسمعش وخلاص، لكن نقدم 19 دقيقة. أخي هاني هديلك دقيقتين ونرجع لأحبائنا في الاستوديو تاني بسرعة، احنا 19 دقيقة وأنا نفسي أشوف الأرقام دي تيجي نعمل قبل الوقت يكون الفلوس دي خلصت.
0: أمين يا رب.
1: يلا بينا دلوقتي، مين يقدر يقدم 1000 2000 دلوقتي؟ 1000 2000 يلا
2: بسوع.
1: يلا بينا. اتفضل يا خين.
3: الوقت ده وقت خاص جدا، وقت الرب خلاك يعني تقعد قدام الشاشة، لهذا الوقت الرب أقامك، ولهذا الوقت الرب عمال يعدك علشان فيض من البركة هيخش حياتك. بشجع اخواتي اللي رب استأمنهم على اعمال كبيره والاستأمنهم على مشاريع كبيره، ولا سيما في كاليفورنيا وغيرها وكل الولايات والعالم كله. النهارده جه الوقت انك انت تقول له انا برد لك ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي. عايز اقول لك فكره صغيره خالص. الفاضل اخويا مايكل الجميل الممسوح بيقول ان الكنائس مقدونيه ان هم اعطوا، وازاي ان هم اختبروا نعمة الله. وانا بنادي النهاردة على كل مؤمن حقيقي اختبر النعمة، كل مؤمن عاش ومقيم في النعمة، امنتوا لذلك تكلمتوا. لازم يبقى في اكشن، في فعل، ما يبقاش مجرد يعني احنا بنقول كلام. يا حبايب عايز اقول لك لا الفقر ولا الضيق وقف قدام كنائس مقدونية حتى لو كانت ظروفك صعبة جدا. يا حبايب الكنائس اللي أخويا حكى عليهم في بداية الحلقة والروح القدس خدنا في الخط ده، الكنائس دي اللي هي شمال اليونان اللي هي المقاطعات بكالوش، يعني عايشين حياة كويسة، يعني فيليبي وتسالونيكي كانوا الإخوة المؤمنين بتحت ضغوط وتحت الاستعمار و ده كله. طب احسبها بالمعادلة، فقر وفقر شكله إيه؟ عميق، وضيقة وضيقة شديدة. الفقر والضيق الشديد ده يساوي ايه؟ يساوي وفور فرح. ايوه

0: ده ضد المنطق، ايوه ده ضد العقل، ايوه، لان نعمه الله في الموضوع، لان بركه الرب في الموضوع، لان قلب الله معاك، فبيوصل للقصه دي. وانا بحكي النهارده نفسي قوي تختبر الكلام ده، تعطى انفسهم اولا ثم اعطوا، مش بس يعني حسب الطاقه لكن فوق الطاقه. انا اشهد النهارده الرب عايز مش يباركك بقطرات من المحبة ولا الفرح ولا السلام. بص يا حبايب، احنا للأسف طمعين في حاجات كتيرة، لكن نيجي في الحاجات الروحية احنا يقولك يا دوبك ندعت شوية يعني. لكن النهاردة الرب عايز يغمرنا أشواق للبركة بتنادي يا رب، اغمرنا تعالى يا رب وفيض فينا. انت النهاردة عايز اقولك على السر، كيف تفيض البركة في حياتك، كيف تنتهي القطرات من الفرح ومن السلام والمحبة. عندي سر رهيب، بلاخي 3 بيقول لهم كده: يا جماعة لو انتوا سمعتوا الكلامي هاتوا العشور وتعالوا حطوها في الخزنة بتاعتي وخلي في بيتي طعام، إن كنت لا أفتح قوة السماء وأفيض عليكم بركة لا توسع. النهاردة فيضان من البركة، النهاردة فيضان من المحبة ومن السلام ومن الفرح، ومش بس هتكون بركة لكن هتكون قناة للبركة، مش بس تكون قناة. للأسف يستخدمك إبليس إنك تشيع المذمة، لكن هتكون قناة من بطنك تجري أنهار بقى حي. بس أنت التعبير اللي اتقال صعب قوي، الوحيد اللي اتقال في الكتاب: هاتوا العشور واعملوا ايه؟ جربوني هذا يقول رب الجنود. يعني ده مش إنسان ولا أسيس ولا خادم، ده رب الجنود اللي بيقول كده: إن كنت لا أفتح قوى السماء. شاعر إن السماء مغلقة، شاعر إن مفيش مطر في حياتك، مفيش تعزيات في حياتك، مفيش مفيش مفيش. النهاردة الرب هيفيض عليك، ولما تفيض البركة يا سلام، مواهب كانت مدفونة ماتت تقوم، أفكار خوف تتشال، هتلاقي أمور مختلفة تماما. أنا بناشد النهاردة انك انت تقول له يا رب انا تحت امرك. ايه رأيكم تيجي تدوق النهاردة فيض من البركة عن طريق العطاء؟ العطاء يؤدي الى فيض من البركة، العطاء يؤدي الى فيض من الفرح، العطاء يؤدي الى فيض من النعمة. بشجعك النهاردة والرب هيعمل فيك وبيك باسم يسوع.
1: امين امين. شكرا ليك اخياني. بنتحدى شعب رب في كل مكان، كلمات قوية من أولاده في الاستوديو. هرجع نشارك تاني مع الأخت ميسون.
2: قول الإعلان تاني لو سمحت.
1: حاضر يا أسيس، بس ناخد باقي الأحباء، ودلوقتي عندنا 14 دقيقة بس. أنا نفسي وإحنا بنسمع مع الأخت ميسون والأخ مايكل ورنم مع الأخ بيتر يكون التايمر ده هيكون صفر، وأنا نفسي يكون الأرقام بقيت صفر. باقي قد إيه؟ باقي 7151. بشكر ربنا لأجل كل التقدمات اللي بتيجي. أخ محبوب من كندا، ربي باركك، قدم 1500 كندي، وفي أخت قدمت من كندا $150. بشكر ربي جدا لأجلك. أونلاين يعني بالكيو آر كود اللي موجود قدامك ده، تقدر بالكيو آر كود تعمل نقلة في الدقائق اللي جاية. باقي 13 دقيقة وإحنا عندنا تحدي، لو المبلغ ده ما وصلش، في مبلغ كده الماتش هيخلص في الوقت بإذن يسوع. أخونا المحبوب الأخ يوسف هيحط مبلغ كمان، فبشكر رب جدا لأجلك يا أخ يوسف ولأجل التحدي. نفسي كل يوم أبطال زي كده يتحدوا من كل مكان، النهاردة من ميتشيغان، بكرة من نيويورك، بعده من بنسلفانيا، بعده من تكساس، بعده من أوريغون، بعده من كاليفورنيا. أحبائنا احنا بقينا 5 أيام بس وننهي عيد الحصاد، والمطلوب مننا 500,000. أنا معرفش إزاي النهاردة هنخلص الحلقة بتاعتنا، الماتش بتاعنا كله 11,000. أخونا المحبوب الأخ يوسف
2: في 1000 كمان جات من كاليفورنيا.
1: أمين، مبارك اسم الرب. أمين. 1000 كمان من كاليفورنيا، أخونا المخرج ممكن يساعدنا فيها. بشكركم أحبائنا. 12 دقيقة أخت ميسون هدي لك بردك بعد إذنك تشاركي معنا.
3: أمين.
1: اتفضلي.
0: باقي كام يا خصامر قبل أخت ميسون؟
1: باقي 7151 في 1000، يبقى 1000 من كاليفورنيا، يبقى 6000. دي 1000 غير الأولانية.
2: طب أكد لنا على الإعلان ده تاني معلش.
1: إعلان إيه يا
2: سيدي؟
1: إعلان إيه؟
2: الإعلان بتاع الأخ يوسف إنه 7:30 يعني لو ما جاش ثانية زيادة،
1: لو الرقم ده
2: لو ما جاش ثانية زيادة هنخسر.
1: الصفر لما تيجي هنا مش الفلوس دي بس اللي هتضيع علينا، في مبلغ الرب يسوع بعته من خلال الأخ يوسف أعتقد 21,000 هيضيع لو المبلغ ده

0: ده بقى فيه دولار واحد والرقم ده بقى صفر, كل حاجة تضيع. 21,000 هتضيع علينا.
1: هو كده 7,000 من غير الألف بتاعت
0: الألف دي منين يا
1: أس؟ هبعت لك.
0: حاضر. من كاليفورنيا أخت ميسون اتفضلي.
1: يبقى كده الدولار بقيه 6,000.
0: 6,000 المبلغ الباقي 6,151.
1: فالمخرج يغيره.
0: ماشي.
2: طب ابعتوا لأصحابكوا تكست ولا عنده حد صديق يقدر يدفع, قول لهم قناة الكارما قدامها 11 دقيقة وربنا هيبعت 21,000 مقابل 21,000. ده هنا القناة نقلة كبيرة قوي وهيريح كتير في المصاريف. فممكن تكون بتعرف دكتور, بتعرف رجل أعمال, قول له بليز emergency need, احنا في حالة طوارئ عشان ال 21,000 المقابل يجي.
0: وعلى فكرة عايز اقول حاجة يا سيس أليكس, يعني حتى الـ الارقام اتغيرت, يعني الالف اللي حضرتك قلت عليها اتغيرت, بس بتاخد يمكن دقيقة ولا حاجة عبات ما تطلع وتعدي في السيرفرز والكلام ده كله, عبات ما تطلع على الشاشة. يعني انا عارف انها متغيرة, يعني الالف الدار انا شايفها موجودة قدامي, موجودة على السيستم, بس بتاخد لها بتاع دقيقة عبارة ما تطلع على الهواء. فنستناش لآخر ثانية وتقول أنا هستنى لآخر دقيقة, آخر دقيقة يبقى ضاعت علينا, لأنه لازم يعني على الأقل إدي دقيقتين ولا حاجة عبارة. أنا عمال أتكلم كل ده وأنا شايف الألف دولار موجودة, وفي كمان تقدمة جت تاني 151 دولار من أخواتنا, من الأخوات بتوع الكارما حطوها, فكده المبلغ اللي باقي 6,000 دولار. ومش عارف ليه لسه ال 250 لسه موجودة على
2: شقة. صلوة سريعة بس يا رب باسم يسوع بنحط ايدينا على هذا المبلغ المتبقي يا رب. دي فرصتك انت لتوصيل الكرازة في الكرمة. 21,000 دولار هتيجي كمان دقايق يا رب, 10 دقايق يا رب باسم يسوع. كلم 10 اشخاص كل واحد بألف او 6 بالألف يا رب او 7, وواثقين يا رب انك هتكلل هذه الحلقة بجودك وأثارك تقطر دسما, لأن كل ما نأمر في السماويات يكون يا رب في الكرمة الآن, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض في الكرمة الآن يا رب. اطلق البركة القليلة الباقية للمبلغ المتبقي 6,000 أو 7,000 يجوا حتى من شخص واحد, ونقول لك يا رب عظمت العمل معنا وصرنا كلنا فرحين ومبتهجين بالرب.
0: امين في اسم المسيح. صلاة قوية مبارك اسم الرب. شكرا ليك يا سيس أليكس, كمل صلى معانا, صلي معانا بين الاحباء يشاركوا معانا دقيقة دقيقة او دقيقتين دقيقتين. نشجع شعب الرب 9 دقايق, وانا قلت لكم الارقام بتاخد دقيقة ولا اتنين عبات ما تطلع على الشاشة.
2: يا ريت اخواتي يصلوا كمان.
0: امين امين امين. هانت يا اخوانا 9 دقايق. انا بعتقد ان لازم تكون الارقام دي وصلت في تسيب لنا دقيقتين عبات ما الارقام تنزل على الشاشه عشان تبقى صفر. 9 دقايق واقل كمان في 6,000, يعني لازم كل دقيقه يجي تقدمه 1,000. تحدي
3: اسم يسوع.
0: اتفضل يا اخت
4: مسيح. امين امين. حبايب الرب, انا عايز اكلم كل اخ وكل اخت عم بيشاهدونا هلا, ان كانوا بالمئات او بالالوف, ارجوكم أرجوكم, إلهنا يستحق, يسوع يستحق. يعني إذا الإمرأة الأرملة الفقيرة حطت آخر فلسين عندها, يا ترى يا أخي أنت أو أختي ما تقدروا تساهموا في هذا العمل؟ يعني عن جد هاي الست كانت إكزامبل إلنا إحنا, إنه هي حطت كل اللي عندها. يعني فيها ما تقول لا هدول إلي, يعني يا دوب يكفوني, أو خليني أحط فلس وخلي فلس إلي, لكن حطت كل ما عندها. إحنا ما عم بنقولكم حطوا كل اللي عندكم, لكن حطوا من اللي عندكم, من اللي بكرمكم فيه الرب. أرجوكم لما الأخ يوسف قال معانا 40 دقيقة, لازم إحنا نشتغل بسرعة. أرجوكم لا تستنوا, خلنا نشوف مين هلا رح يكلم, مين هلا رح, لا يلا خلينا نعملها مسابقة. أرجوك لا تكونوا مثل الشاب الغني.
0: أمين.
4: الشاب الغني حين الفلوس في الرب يسوع المسيح, حين إنه يعني لو حب الرب بالفعل كان حب, لو حب قريبه كنفسه كان عمل اللي قاله عليه الرب. بس أرجوك لا تكون الشاب الغني اللي ضيع البركات وضيع خلاصه من وراء حبه للمال.
0: امين امين. احبائنا اخ مايكل 5 دقائق اللي باقيه.
1: يعني في دقيقة واحدة بس عايز أقول الشاب الغني مضى حزينا لأنه كان ذو أموال كثيرة. الأموال الكثيرة

0: مش هي الأمان. الأموال الكثيرة مش هي سبب الفرحة. أهل مقدونية كانوا أكتر ناس فرحين في الرب، لدرجة أن الكتاب في مقدونية في حاجة اسمها فيليبي، أكتر رسالة اتكررت فيها كلمة الفرح فيليبي. هي كلمة فيليبي، افرحوا في الرب كل حين، لأنها أكتر بلد أيدت وعطت الرب. أرجوك، الشاب الغني مضى حزين بسبب الأموال، فيليبي فرحت في الرب لأنها أعطت من مال الرب. عايز تختبر الفرح، جرب فرحة العطاء. القناة بتوصل بفرحة لأن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. اللي انت بتدفعه ده بيكون سبب بركة للسماء، السماء بتفرح، انت بتفرح بفرحة العطاء، بيتك بيفرح. قد يكون اللي انت بتدفعه ده فيما بعد يسمعه ابنك حفيدك يكون سبب بركة لي. فأرجوك أيد عمل الرب. أنا شفت ناس كتير جدا معذبين يا عيني، يعني واحدة ست مثلا ابنها مات ما بتقدرش تطلع من البيت عشان البلد والقرى ما تتريقش عليها. الست دي التعزية الوحيدة بتاعتها هي قناة الكرمة. طب لو قناة الكرمة ما كملتش، شفت واحد عايز يطلع هو ومراته وعياله مؤتمر، اشتراك المؤتمر 1000 و1500، طب هيجيب منين ده؟ الغلبان وهو موظف غلبان مش قادر يروح المؤتمر، قناة الكرمة خلته يحضر المؤتمر وهو قاعد على الكرسي في بيته. فأرجوك أيد عمل الرب وإن كلمة الرب توصل. صدقني لو ما دفعتش واختبرت الفرح اتصل وقول أنا ما اختبرتش الفرح، لكن قدام كل عطاء في فرح، جرب تفرح.
1: أمين أمين أمين. حبانا قدامنا 3 دقائق لانه الخمس دقايق دي انتوا عارفين الابديت بتاع السيستم بياخد له دقيقه اتليست وعبايه ما نكتبها، فمن فضلك اعمل التقدمه دلوقتي. بقينا المبلغ اللي على الشاشه ده اللي هو 5000، ودلوقتي انا شايف الابديت 5520، بس كان في مبلغ على الشاشه 11000 جنيه. خليني اكتب اقول لكم الرساله اللي جت معايا. 11000 من مصر، من بتقول كده انا ارمله وبحوش وابعت كل عيد حصاد قناة الكارما كنيسة في بيتي، وكمان بشكركم من أجل الصلاة لبيتي وأولادي.
2: أمين
1: أمين أمين. أرملة بتحوش عشان تبعت التقدمة دي. طب أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أمين. 4 دقايق قدامنا دقيقة. أسيس أليكس تفضل.
3: ده بس يعني في ناس بتقول الوقت لم يبلغ بعد لبناء بيت الرب، لكن الرب بيقول هل الوقت لكم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ أنا واثق أن في ناس قاعدة قدام الشاشة هتقدر واحد أو اثنين يكملوا المبلغ الباقي، مش قاعدين في بيوت ومتفرج على عمل الله، لأنه في تحذير إلهي لما بيقول زرعتم كثيرا دخلتم قليلا تأكلون ليس إلى الشبع تكتسون ولا تدفعون، الآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. عطائنا في قناة الكرمة الرب هيبارك، هيسدد احتياجات. أنا اختبرت كده بنفسي خلال 2 أسبوع الحصاد بصورة منقطعة ما فوق توقعي. فمن فضلك ما تقعدش على الريكلاينر تتفرج، لكن الرب بيقول ابن البيت ابن عمل الرب فأرضى عليه وأتمجد. كيف يتمجد الرب؟ الرب يتمجد ويقول كده قال حجي الرسالة لجميع الشعب. الرب يتمجد بيدي الوعد، أنا معكم يقول الرب، ونبه الرب روح زروبابل ابن شلتائيل وروح يهوشع ابن يوصداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب. روح الله بينبه نفوس، وروح الله بيقول لك ادفع 1000 و2000. اسمع صوت روح الله لأنه بيقول عمل الشغل في بيت الرب إلههم. فيوم واحد اتلم كل الاحتياج وعملوا بناء لبيت الرب. فمن فضلك مش عاوزين نكون بعد عار. احنا عندنا أخ مبارك الأخ يوسف من ميتشيغن خد التحدي كله، قال 21000 مقابل كم ألف بسيطة باقية هتيجي؟
1: دقيقتين.
3: أمين
1: أمين أمين. 5310 باقي دقيقتين وشوية ثواني.
2: بسم يسوع.
1: دقيقتين وشوية ثواني. نقدر نقدر. أنا معايا التليفون أهو ومستني أي رسائل تيجي من حضراتكم.
3: طب ابعت رسائل لحبايبك طيب والناس اللي تعرفها.
1: طيب أنا مستني ال 5300 في أبطال.
3: بعت رسالة لحد بعت ألف
1: أكيد الله. أمين. أكيد أكيد في ناس دلوقتي ما تستناش لآخر ثواني. أنا ما بتزنقناش عشان يطلع الرقم صفر بصفر
3: باسم يسوع يا رب تعالى في الدقيقة.
1: أمين. مايكل أديلك دقيقة لو عندك أي تشجيع.
0: عايز أشجع كل اللي بيشاهدنا دلوقتي، أرجوك اللي أنت بتدفعه ده هيكون سبب بركة فعلا لناس محتاجة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك كم من مرضى دلوقتي بيسمعونا، كم من مسنين، الست المسنة دي عشان تاخد تاكسي وتروح تحضر الاجتماع وهي على المعاش، يعني معاشها كله بعد تكافؤ

0: وكرامة وبعد وبعد وبعد. في مصر ده حاجات بسيطة، 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، مش هتقدر تروح تحضر بالاجتماع. فده مهم جدا ان الناس دي تتعزف وحدتها. قناة الكرمة كانت يعني مشغلينها 24 ساعة، لما بزورهم في البيوت يقول لي هي دي تعزيتنا، هي دي الترنيمة، هي دي الصلوة. ليه بنبخل ان الناس دي ترنم، ان الناس دي تصلي، ان الناس دي تتعزى؟ ارجوكم ما تبخلوش بالقليل اللي في ايدك عشان غيرك يتعزى ويتبارك. مبلغ قليل اللي باقي ونقدر نسدده، يعني انا اعرف ناس ممكن تصرفوا المبلغ ده في خروجه يعني. فارجو من حضراتكم سددوا هذا الاحتياج.
1: امين. دقيقه وعشرين ثانيه يا اخي هاني.
2: احلى حاجه انك تسمع صوت الرب وانك تنفذه، واحنا قلنا وبنقول اومر الشيطان ما يقول لك ادي. صوت الرب لما يقول لك اعطي، قول له رب اتكلم يا رب لان عبدك سامع. عايز فرح، عايز سلام، عايز نصره، عايز ضمان، تسمع صوت الرب وتيجي وانت بكل حب وبكل قوه بتعمل وتسدد الاحتياج. انا بناشد حد النهارده سامعني، من فضلك من فضلك، انت ادي لك وقت كتير، الرب عمال يزنقك ويكلمك ويكرر عليك، ناوي عليك بالبركه صدقني، مش ناوي عليك انه يضايقك. عارف الكتاب بيقول كده، اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر. اللي بيستمع لكلام الرب بيسكن امنا. فمثال 1:33، عايز اقول لك كمان انك انت ممكن تعيش حياه النصره.
1: 30 ثانيه.
2: لو سمع لي شعبي سريعا كنت أخضع أعدائهم وعلى مضايقهم كنت أرد يدي. النهاردة الاستماع أفضل من الذبيحة، الإصغاء أفضل من شحم الكباش. يا حبايب يا حبايب، نشدكم في الثواني البسيطة، أنا بثق أن الخمر الجيدة للنهاية
1: وصلوا بزيادة كمان.
2: هللويا. نكمل بس الفكرة، ان سماع صوت الرب بيبقى فرح وشبع
3: افضل من الزمن.
2: فرح. عارف الكتاب بيقول اسمع استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولا تتلذذ بالدسم انفسكم. السلام ليتك اصغيت الوصايا فكان كنهر سلامك وبرك. بشكر اخواتي اللي سمع، واشكر اخويا البطل والاحبه اللي سمعوا، لكن انا نفسي الغيره تبقى يعني تنتقل.
1: امين.
2: شوف واحد ولا اثنين ولا عيله ولا عيلتين، يا جماعه دليله في بركه مش قطرات البركه. احنا في نهضه مستمره بدت من 22 سنه، في نهضه الكرمه هتستمر. فيض من الفرح، فيض من البركه، فيض من السلام. اسمع صوت الرب، اذهب يا ابني اعمل اليوم في كرمي. اشكر الرب جدا
1: ان الرب عمل. انا بس خليني اقول بعض الرسائل كمان. انا بشكر ربنا جدا. في اخت مباركه من نيوجيرسي بعتت بردك في نفس الوقت، قالت انا هقدم 310 دولار. بشكر الرب جدا جدا لاجلك اختنا المباركه، ودي مش اول مره تدي، اديت قبل كده بكتير، فكده هنحط ال 310 بردك. وفي بشكر ربنا اخت تاني من نيوجيرسي قدمت 300 دولار. مبارك اسم الرب. امين. مبارك اسم الرب. احبائنا بشكر ربنا جدا لاجل البطله اللي قدمت، قالت اقدم بزياده، كانت عايزه اكشلي تعملها ماتش، بس قالت انا هحط المبلغ ده عشان اقفل الليله النهارده. فانا بشكر ربنا جدا لاجل كل تقدمه. وكمان لا انا دي رساله عاديه فيها حاجات عن الماتشات، فانا بشكر ربنا جدا انه المبلغ وصل يا اخي يوسف. احنا قادرون عليها.
2: ليه كده؟
1: قادرون عليها.
2: في بركة الرب يا اخي يوسف، جرأة ايمان.
1: في ابطال بيحبوا الرب يا اخي يوسف.
0: انه الاخ يوسف ما قالش الكلمه دي من نفسه،
2: اكيد،
0: لكن اكيد يا اخي يوسف حضرتك صليت وسمعت صوت الرب، عشان كده كنت بتتكلم في مكالمه التليفون بثقه. انت كنت واثق في الرب، او انت كنت واخد اعلان من الرب، فالرب يباركك. انت حساس جدا لصوت الرب، حساس لعمل الروح القدس جواك. كمان شكرا جدا لكل اخواتنا الابطال، لرجال الله الحب الرب اكتر من المال. اكيد انتم مختبرين فرحه العطاء زي ما احنا مختبرين فرحه العطاء، وزي ما انتم دلوقتي في بيتكم اكيد فرحانين لعمل الرب. الرب يستخدمكم دايما، يعوضكم، يحفظكم، يحفظ بيوتكم، يحفظ اولادكم، يحفظ عائلاتكم باسم الرب يسوع المسيح. يحاربونك ولا يقدرون عليك، ولا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. حمايه الرب ليكم ولو اولادكم ولعائلاتكم ولبيوتكم باسم الرب يسوع كل باب للخراب يتقفل
2: أمين.
0: أيام اللي جاية تبقى أيام تعوض
1: باسم يسوع. أمين أمين أمين أحبائنا.

0: نشكر ربنا. استاذ اليكس وعندي كمان طلبه صلاه مطلوب من حضرتك تصلي لاجلها. بشكر ربنا جدا لاجل اخ يوسف، بشكر ربنا لاجل التحدي، احنا بنحب التحدي مش كده عندنا. نشكر ربنا كده كده اقصر حلقه هنختم مدري هنرنم بس اخ بيتر
1: حاجه بقى بكره.
0: هنشكر الاخ يوسف. كنت بتقولي حاجه المخرج انا ما سمعتش، سوري. انا على التليفون. اهلا بك يا اخ يوسف، اتفضل.
2: اتفضل يا بابا،
1: اديله سقف. شكرا لك. ريح قلبك زي ما ريحتنا الليلاد.
3: الو
1: يا حبيبي
3: اخ صامويل.
0: ايوه
3: صدقني قاعد بالدراج بس السيد المسيح يسوع حكاني.
0: هللويا.
3: قال لي هذا صامويل تعب تعب تعب، رساله بساله خل سوي هيجي. قال لي انا متاكد هذا المبلغ راح يجي.
0: امين.
3: بس خليه يرتاح.
0: امين.
3: خليه يرتاح وخليه ياخذ باكر اوف.
0: ربنا يخليك.
3: رأيي هذا.
0: امين.
3: هذا الشيء حكاني وسويته بس ما طول جاوبوا المسيحيين، معناته هاي رساله من يسوع لك.
0: صدقني انا كنت بدور على حد النهارده كمان ياخذ بدالي.
3: راح يبعث.
0: امين.
3: راح يبعث واحد تومورو راح ياخذ مكانه.
0: امين في اسمي.
3: اللي هو تسبي هيك سوى هو راح يدس واحد مكانه.
0: امين امين. وانا هعمل حاجه حلوه.
3: هاي رساله.
0: امين. وانا هبعت.
3: ما طول ما طول صار الشيء اللي يريده هو، يعني هاي ال 500 راح تروح. بس اخ صامويل لا تفقد اعصابك، يرد لك بيش، يعني يرد لك بعد الصبر. اطلب من يسوع اللي تحبه.
0: امين.
3: راح يعطيك بيش وراح يعطيك بيش مثل ما انت للايوب راح يعطيك
0: يا رب.
3: بس اصبر بس اخ صامويل، اذا الفلوس تيجي سهل ايزي ما بيها طعم، بس الفلوس تيجي بالتعب وعلى اعصابك هاي صدقني بيها طعم، طعم الحلال، طعم العسل.
0: لأنه
3: جاي بالعرق الجبين بالتعب صدقني كل فلس يسوى مليون فلس.
0: أمين.
3: هذا التعب بس أنت عندك، يعني هذا التعب اللي تتعبه راح تأخذ ثمنه، بس مو هنا مو بهاي الأرض. ما تريد ما تريد أنت ثمن بهاي الأرض.
0: لا أنا
3: ما تريد رولز رويس ولا تريد القصر.
0: لا
3: ولا
0: مش عايز.
3: إمارات.
0: I don't want anything.
3: أوكي. سو راح تأخذ تعب بس أصبر بليز.
0: امين.
3: يعني انا من شفتك اليوم يعني اومس انت كنت تفقد اعصابك، طلبت من السيد المسيح قال يسوي هيك انا اريحك، وصدقني كل ما اشوفك تضحك ارتاح نفسيا. يعني
0: ربنا يخليك
1: تضحك كلنا.
0: ربنا يباركك.
3: خلص انت واقول لك شيء، الكرمه ما تسوى بدون السيد المسيح. وانت
0: هو الرب، هو الرب.
1: ربي يبارك.
0: ربي يخليك.
3: الله راح يجز واحد مكانك.
0: امين امين امين امين.
4: ربي
3: ولا تنسى ولا تنسى اني وعدي على الاجهزه ما انسى.
0: حاضر. أمين. انا خلي حتى حاضر. امين امين. ربي يباركك. انا انا انا بشكرك لانك بطل واقف معايا، وابطال زي كده زي الابطال، في ابطال كتير الرب بيقيمهم والرب لسه بيصحيهم. انهضوا الابطال. في ابطال كتير زي الاخ يوسف محتاجين يجوا يقولوا انا هستيب ان، انا هقف في الثغر، انا هعمل زي الاخ يوسف، انا هعمل اللي ربنا بيحطه على قلبي، انا هقدم. الاخ يوسف كان عمل حاجه في عيد الحصاد اللي فات واللي قبله واللي قبله، بيقول انا بفضي حسابي في البنك، حساب البنك في الكارما، يمكن ارقام كبيره وانتوا بتشوفتوا كل يوم كان بيحط 10 20 30 وتبص تلاقي بيفضي حسابه في البنك ويجي يقول الرب اكرمني، الرب اكرمني، الرب اكرمني وعوض
4: وبعطي وهو فرحان كمان.
0: اهو سامعينه.
4: المعطي المسرور يحبه الله.
1: ما دام من بلد ابراهيم من العراق.
3: ابراهيم
0: سامعينك يا اخي.
3: اخ صامويل انا تعجبني صراحه وما اخاف من اي واحد.
0: يس.
3: انا عامل ساد سويت 315000 دولار للكرمة.
0: واو تخيل.
2: نيكلمك
3: صدقوني اذا تريدون اتذكركم
0: اكبر متبرع.
3: الماي بزنس ماي بزنس 500 سكوير فيت صغير.
4: واو.
3: وما عندي غيره. منين اجيبه؟
0: والمكان صغير. والمكان الصغير اللي
3: الله يعوض.
0: ربنا يباركك. ربنا يباركك.
1: حتى واحده
0: ربنا يباركك.
2: يا حسام بقول احنا مش عايزين نعدي الموقف ده، مجرد بس موقف، لكن انا يعني ايماني ان دي اعظم رساله اتقالت النهارده.

0: رسالة حية واختبار حي أخويا يوسف، نشجع بيه مئات الناس اللي زيك اللي رب اداهم فرصة ان يخشوا التحدي ويشيلوا عمل الرب ويكونوا الغيرة في الحسنة جيدة. رب يباركك يوسف في عودك وشجع الباقي. تفضل.
1: المسيح مالنا حي
2: طبعا.
1: المسيح مو بغمي، أنا بغمة، بس هو أحسن من عندي انصلب على مودي.
2: yes.
1: لأنه أنا إنسان خاطئ.
2: yes.
1: هذا الفلوس يعني تراش، ما أريد أقول كلمة مصري ما يفهمون زي الفلوس، هم تراش.
2: صح.
1: تراش. أفصلهم عن المسيح. صدقني يعني ما أسوى أقول نفسي عن المسيحي. هو وضعني، هو
2: ده الحقيقة.
1: هو وضعني.
2: بشكرك بشكرك لك الرسالة دي. خلينا أوضحها، أقول الأخ يوسف بيقول الفلوس هي، هو كان بيقول زبالة وبعدين قال لا يكون اللفظ ده مش كويس، فأقول إن هي تراش. تراش اللي هي الزبالة بردك، الفلوس اللي هي تراش. أنا أقدر في يوم من الأيام أخلي التراش ده أهم من الرب يسوع؟
0: يا سلام.
3: بولس قال نفاية،
2: بولس الرسول قال نفس الكلام اللي أنت بتقوله،
3: أقل من الزبالة كمان.
2: نفاية يعني زبالة الزبالة،
3: أقل من الزبالة. عرفت
2: المسيح. ربنا يباركك يا أخي يوسف. وحاضر أهو أنا مبتسم.
0: كلنا مبتسمين معاك.
1: صامويل راح تخلص على 500 وراح تخلص فلوس مال الأجهزة.
2: أمين.
1: وراح ترتاح. أمين. أصبر أصبر أصبر.
2: صابر.
1: لا تخلص صبر عليك.
2: مبارك اسم الرب. شجعتني جدا يا أخي يوسف. شجعتني جدا، انا بشكرك جدا جدا، وهطلب من الاسيس اليكس والاحباء كلنا هنصلي النهارده. أمين. كل واحد اعطى، والاخ يوسف كمان، وفي طلبات صلاه كمان هرجع بيها للاسيس اليكس. اسيس اليكس في طلبه صلاه هنصلي لها، وبعدين هنرنم مع الاخ بيتر. أمين. وهنختم، ونتوقع ان بكره يكون في بطل.
0: أمين.
2: يجي ويقول انا هعمل
0: ماتش
2: المبلغ الفلاني 50,000 100,000. ما يغلاش على الرب. أمين. ما يغلاش على ربنا. أمين. ما يغلاش. الفلوس بتروح وتيجي، بس بيكون امتحان، يا تسقط يا تنجح، يا تمضي حزينا يا تمضي
3: فرحا.
2: فرحا.
0: نعم.
4: هللويا.
2: خلينا ناخد طلبه الصلاه دي. وبيقول طلبه صلاه من اجل اخت زوجته علشان عندها سرطان في الثدي والعظام، وبرضك قدمت مبلغ من كندا. بشكر الرب جدا لاجلك، وهنصلي دلوقتي مع الاسيس. أمين. اليكس. وفي طلبات صلاه
0: تاني. في طلبه صلاه تاني يا اخي صامويل اسمحك، من أخ غالي مهندس بيحب الرب. للأسف جاله مرض نادر جدا، بيجي بيقول كل مليون واحد. كانسر في آخر عمود الفقري. وطبعا الجراحة دي هتأثر على حاجات كتيرة في رجليه وفي حاجات كتيرة قوي. الشاب ده شاب صديق عليا، صديق غالي عليا وغالي على الرب، وخادم حلو قوي. لكن خلونا نتحد كلنا، على كل المؤمنين على مستوى العالم، نرفعه، والرب هيعمل معجزة وهيعمل عمل عظيم في اسم يسوع.
2: باسم يسوع. سيس أليكس معك طلبات.
4: أمين. يا رب احنا بنشكرك لانك كللت هذه الحلقة بجودك. بنشكرك يا رب لاجل وجود الاخ يوسف وكل المتبرعين، لأن كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا.
0: أشكرك يا رب.
4: أشكرك لأنك شجعتنا وشجعت بالأخص أخونا صامويل، وعدتنا الثقة رب أنه المبلغ المطلوب 500 والـ189 كله جاي وأكتر يا سيد الرب بحسب غناك في المجد. لأن احنا يا رب قاعدين القعدة دي لمجد اسمك والامتداد ملكوتك. أشكرك يا رب لأنك بتوسع تخوم الأخ يوسف، وفعلا بتباركه وبتكون يدك معه وتعطيه يا رب فوق ما يطلب ويفتكر. بتصلي يا رب لاجل المهندس المصاب بسرطان في العمود الفقري وفي المكان الحساس ده يا رب، انك بمد يد يسوع للشفاء الان، انك تنظر اليه يا رب وتفتقده برحمه الهيه. وعدك يا رب الذي يغفر جميع ذنوبنا، يفدي من الحفره حياتنا، يشفي جميع امراضك، لا يستعصى عليك شيء. نشكرك يا رب لان دي حلقه مميزه، حلقه تاريخيه، انك جعلتنا يا رب نخلص الماتش في ساعتين ونص وخارجين فرحانين مبتسمين، ابتسمت في وجوهنا ابتسمت الرضا. بارك يا سيد الرب الايام الباقيه، واجعل المبلغ الباقي يا رب يتلم بسرعه بمعجزه زي الليله كده، ما في ساعتين ونص خلصت كل شيء مضاعف في اسم الرب يسوع. الأخت الزوجة اللي عندها سرطان الثدي والعظام يا رب.

0: بنضع ايدينا بالايمان عبر الشاشات على كل سرطان، على كل مرض حميد، على كل مرض خبيث، ولتخرج قوه من يسوع تلمس كل مريض، وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. ارسل كلمه حياه، ارسل كلمه شفاء، كلمه بالروح القدس، وايد عملك يا رب بالايات التابعه التي دائما نراها في هذا المكان قدس اقداس للرب. تخرج يا رب رائحه حياه لحياه، لاننا نسعى كسفراء عن المسيح، كان الله يعز بنا مش وعظه معلومات لكن خدمات شفاء وخلاص وتحرير. وبقوه عظيمه كان الرسل يؤدون الشهاده، ايات تتبع المؤمنين، نضع ايدينا على المرضى فيبرؤون، يتكلمون بألسنة جديده، من شرب سما مميتا لا يؤذوه لا يؤذيه. تخرج الشياطين باسمك، تعطي يا سيد الرب كل اعلانات ومواهب الروح القدس كالكنيسه الاولى بنفس القوه امس واليوم والى الابد يا رب. بارك قناه الكرمة اخونا صمود، جدد قواه، شدده، شجعه، اجعل يا رب كل من يشاهد يكون له يد في هذا العمل ويشارك يا رب في المبلغ البسيط المتبقي، ونكون يا رب نحمل أزرعه ونرفع هذه الخدمة، نكون يا رب سامعين عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين أنفسنا، ونشارك في وصول الرسالة، وتغمر يا رب المياه كما تغمر المياه البحر، تغمر بها كلمة كلمة الرب كل الأرض، وتمتلئ الأرض من مجدك وحضورك وآياتك. بارك أخويا بيتر من استخدمت كل هذه الليالي يا رب ذبائح التسبيح، باركت نبيه، شدده وعائلته وشجعه. أخويا هاني الحبيب يا رب من استخدمته في وسطنا، بارك حياته وعائلته، شدده واعطيه نعمة فوق نعمة. أخونا أختنا ميسون يا رب من استخدمتها باختبارات مجيدة، عظم عملك وصنيعك واعطيها أكثر وأكثر أن تتقدم في كل شيء صالح وفي عمل آيات أكثر. أخونا مايكل يا رب أن تستخدمه بين الشباب وفي جمعيات خلاص النفوس وأماكن كثيرة، ساعد يا رب وامسحه بالقوة بالروح، وأيده بالقوة بالروح في الإنسان الباطن، فتكون كلمتك مثمرة في 30 و60 و100. آمين.
1: مبارك اسم الرب. أمين أمين. هنرنم مع الأخ بيتر. أحبنا بصوا، أنا وردتكم يمكن المنظر ده قبل كده، دي العدادات والحسابات بتاعتنا في وقت أيام الحصاد، كل تقدمة بتدخل بتعمل إيه ويبقى باقي علينا إيه. فأنا هنا مبيني العداد بيقول إن باقي من عيد الحصاد المبلغ 460,000. الفلوس اللي جت بالفعل هي 9% بس، والبروميس هو 52%، واللي باقي علينا هو 38%. الحاجة دي يعني الحاجات دي بتجت فيدت اوتوميتد اوتوماتيكلي مع كل تقدمه حضرتك بتقدمها، سواء اونلاين، سواء بالتليفون، سواء باليد، اي تقدمه بتدخل هنا بيوريني العدادات دي. طبعا مش عايز اعمل ريفليكشن بالايباد، بس المبلغ اللي باقي اهو علينا 460,000. والتقدمات الشهريه، انا بشجع التقدمات الشهريه لغايه دلوقتي، بشكر ربنا لاجل التقدمات الشهريه، بس مجموعها لغاية دلوقتي مجموع التقدمات الشهرية هو 1494، يعني أقل من 1500 دولار. أنا نفسي تبقى يعني نفسي تبقى أكتر بليز، يعني المبلغ ده قليل قوي قوي، يعني كل اللي احنا بنعمله ده هو عبارة عن 1494 في الشهر. لا، احنا محتاجين نشد حيلنا شويه، محتاجين نتكلم احبائنا، محتاجين نتكلم في كنايسنا، محتاجين نتكلم اصدقائنا، اهالينا، قول لكل شريك شهري، كون شريك شهري ب50 دولار، كون شريك شهري ب20 دولار. وحاجه جميله ممكن تستخدمها، قولها توصلك ميداليتين رائعتين فيها الصلاه اللي كلنا بنحبها، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظنا من الشر. امين. عندنا تحدي، احنا النهارده هنرنم مع الاخ بيتر، المبلغ اللي باقي لسه عندنا 460,000. مين بكره يجي يقول انا احط 60,000 ماتشنج فاند؟ مين بكره يجي يقول انا احط 50,000 ماتشنج فاند؟ مين يجي يقول انا هعمل اوبن ماتش لمده ساعه ساعتين ثلاثه؟ نؤمن الرب هيسدد كل احتياج، صدقني. يعني اللي وقف معنا كل السنين ده هيجي هيسيبنا؟ عمره ما هيسيبنا. هو امس واليوم والى الابد، هو يظل امينا الى الابد، هو هيكمل العمل في قناه الكرمة. بس شرف ليا لو اقدر احط 100 دولار، اقدر احط 1000 جنيه، 500 جنيه، الرب بيستثمر. دي الفلسين، ده الرب عايز يباركك ويباركك بيهم. احبائنا احنا هنختم النهارده بدري، بشكر احبائنا جدا. خلونا نرنم مع الاخ بيتر وبعدين هنختم.

0: مبارك اسم الرب. امين امين. ليله جميله مش كده؟ بشكركم جدا، بشكركم لاجل صلاتكم، بشكركم لانكم بتقبلوا التحدي معانا، بشكركم لانكم هتكملوا معانا المشوار ويفضل الرب يتمجد وابليس مدعوس تحت الاقدام.
1: امين
0: امين. ويعظم انتصارنا بالذي حملنا، ونقول دوسي يا نفس بعز.
2: امين.
0: وندوس اراضي جديده للامتلاك لمجد اسم يسوع. ونفوس جديده تعرفه، وعيالنا يعرفوه، وبيوتنا تعرفه، واهالينا. النهارده كنت في كنيسه، جت اخت وسلمت عليا وقالت لي الكارما دي كل حاجه في حياتي، انا معاكم من اول يوم بالكارما، وبشكر الرب لاجلكم. جه اخ تاني قال والدتي عندها مرض في رجليها ما بتتحركش، وقاعده ليل ونهار، الكارما دي هي حياتها.
1: ليك المجد يعني.
0: ببارك اسم الرب. هو ده اللي الرب عمله. ابليس عايز يحرم الناس دي من البركه، لكن الرب هيكمل، وابليس تحت الاقدام. بشكر الرب ان في ابطال زي الاخ يوسف موجودين الايام الجايه، هيبانوا وهيطلعوا، ورب هيشيل معانا الشيله ويمجد اسمه. بشكر الرب لاجل خدام رائعين. بشكر الرب في اسم المسيح.
3: بكره اعظم
0: باسم يسوع. امين. بشكر الرب لاجلك يا خبيث.
1: شكرا يا عصام، وشكرا للرب على الافراح اللي ساد بيها علينا.
0: أمين.
1: وشكرا على ابطاله اللي بيظهروا في الوقت اللي المهم جدا كجندي صالح للرب يسوع، مستعد حاطط ايده في عمل الله، مؤمن بيه وسبورت للعمل دايما، وبيثبت دايما انه الهه حي فيه وباعماله. احنا بنثبت ان الهنا حي من تصرفاتنا، بنثبت ان الهنا موجود، ان الهنا بيشتغل، انها بيعمل، الهنا بيعمل بينا ومن خلال اللي بنعمله على الارض، ومن خلال امتداد ملكوته على الارض كل يوم اللي بيحصل بينا. انا بشكر الرب من اجل اليوم، بشكر الرب من اجل الخدام الابطال اللي الرب استخدمهم النهارده وباركهم. الاخ يوسف طبعا ربنا يكافئه كتير ويباركه، وبكره اعظم. أمين. والاتي اعظم باسم يسوع.
0: امين يا اخ بيتر. شكرا لك يا استاذ اليكس.
4: شكرا لك فعلا. اقدر اقول على الحلقه ده نيرو هين وحمله خفيف.
0: اكيد كنت بتصلي يا استاذ ان تمشي بدري.
4: فبشكر الله يعني كده نلاقي كم بطل زي الاخ يوسف يخلص المبلغ اللي باقي في كم يوم اللي باقيين. وقال وانا بحب اشكر الرب مقدما لانه كل العيد الحصاد بجوده وصاروا تقطب ده ثمن، وهنسمع وهنشوف، لان دي طبيعه بيقولها انا ذا والاولاد الذين اعطانيهم الاب، كل واحد فيكم وكل واحده فيكم، واحنا متحدين مع الرب في الكرمة ايات وعجائب. يعني اللي بننتظره من الرب مش فعل عادي، لكن فوق ايات فوق المعتاده. الرب يثبت العمل مع الكرمة، واحنا واثقين. صامويل لينا اكتر من 20 سنه خبره مع الرب في امانته ومحبته وغنى مجده.
0: أمين. امين. شكرا ليك استاذ اليكس. شكرا ليك اخ هاني. انت
1: ربي يبارك
0: النهارده
1: ويبارك كل الابطال اللي وقفوا واللي حبوا الرب من كل قلبهم. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين، وسيعظم بكره. أمين. وبعده، والرب هيكمل هيفاجئنا. بس خليك مستعد انك تكون مشارك للبركات اللي جايه. اشكر الرب جدا لاجل كل الفريق اللي بيخدم، اللي في الخفاء والكاميرات بيصلي. اشكر اخواتي لاجل خدام الابطال، الكل عينينا بس نفسنا نكرمه بأي طريقة.

0: أو بأي وسيلة
1: مبارك.
0: يستحق كل الإكرام ويستحق كل السجود. أشكر الرب أهل البوك اللي الرب استخدمه في الأيام الأخيرة، بوك الكرمة. أنا بصلي أن الليلة دي الرب يشجع أبطال زي أخو يوسف. رب هيباركك أخو يوسف وهتشوف بركات غير عادية، يشجع أبطال تكمل، وهنشوف العجب الأيام اللي جاية. انتظروا البركة وانتظروا عمل الرب العظيم من خلال هذه القناة.
1: أمين. شكرا لك هاني، كمان أخت ميسون بشكر الرب جدا لأجلك، شكرا لك.
2: أهلا فيك يا أخي صموئيل، الرب يباركك. وأشكر الرب من أجل هذه الليلة، أنه الرب يحب يفاجئ أولاده. فالرب فاجأنا والرب أكرمنا، وأنا بشكر الرب من أجل كل أخ وأخت وقفوا معنا وساهموا معنا. بس أنا عايز أقول اللي لسه ما اتبرع، خط العطاء لسه مفتوح والبركة لسه موجودة، فاتصلوا فينا الليلة بكرة أونلاين، اللي أنتوا عاوزينه اللي بريحكم اعملوا باسم يسوع.
1: شكرا ليكي أخ مايكل، بشكر رب جدا لأجلك، ربنا يستخدمك. أنا مش متأكد بكرة أنت حضرتك معنا ولا الأخبار، بس بشكر رب جدا لأجلك.
3: أنا الحقيقة بشكر رب جدا لأجلك أخ صموئيل ولأجل قناة الكرمة، قناة يعني فعلا بتقدم تعليم صافي حقيقي محافظ يتماشى مع تعليم الكتاب المقدس. وانت بتسمع التعليم اللي بتتقدم على قناة الكرمة، انت مش قاعد بتسمع ايات مغلوطة وانصاف ايات، لكن بتسمع تعليم حقيقي سهران عليه رجال الله هنا. يعني اخ صموئيل بيتابع كل حاجة بنفسه. اشكر الرب لاجل قناة الكرمة اللي راحت الاماكن الراقية جدا، واللي راحت الاماكن البسيطة جدا والغلبانة جدا. انا شخصيا شفت قناة الكرمة في كنايس، في نجوع، في قرى، في مدن، في حواري، شفتها في كل مكان في مصر. صلي في قلبي ان الرب يبارك هذا العمل، ودايما هذا العمل يكون في الارتفاع، وباسم الرب يسوع المسيح يكون في ثمر، وثمر وفير، وثمر متكاثر الايام اللي جايه. الحقيقه اليومين عدوا بسرعه شديده جدا. بشكرك انك سمحت لي اكون بشارك في الحصاد، ده شرف كبير ليا.
1: أمين. أشكرك ورب يباركك ويستخدمك، ونشوفك على الشاشة دايما في إيفنتس للشباب، وانت بتتكلم تبقى عارف انت الإرسال وصل منين لفين وبيطلع من الكرمة شكلها إيه. شكرا ليك، رب يباركك. أحبائنا هنكمل مع بعض ونقول أعظم من منتصرين. أمين. هنكمل مع بعض الأيام اللي جاية. ربنا يبارككم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.

0: شكرا خالص لوجود قناة الكارما معانا في كل حدث، في اي حاجة بنطلبهم بنلاقيهم فعلا في ظهرنا وبيدعمونا بكل قوة. يعني
1: شكرا جدا لوجود قناة الكارما، بصلي ان الوقت اللي جاي ربنا يستخدمها تكون سبب بركة لناس كتير.
2: شكرا جدا جدا جدا لاجل كل حاجة بتقدموها لينا، بجد قناة مليانة جدا جدا وواصلة للعالم كله بكل حاجة بتقدموها، فرقة في حياتنا وفرقة في حيات ناس كتيرة. رب يحفظكم ويبارككم ويستخدمكم.
3: نشكر قناة الكارما انها بتبقى موجودة معانا في كل حدث وبتذيع الحدث ده في كل المناطق اللي حوالينا، مش بس المناطق بس، لكن بتذيع الحدث ده للمحافظات، ومش في مصر بس، كمان في كل الدول. نشكر جدا قناة الكارما على وجودها، وقد ايه احنا بنتبارك من قناة الكارما.
4: بحب اتفرج على خدمات جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة، وقد ايه هم عندهم خدمة مميزة جدا مش متواجدة كتير، خدمة الصم والبكم، وقد ايه هم بينشروا الموضوع ده، واكيد ده بيبذل فيه مجهود كبير جدا، وده اكيد بيبارك ناس كتير ما بنعرفش نوصل لهم بسهولة.
2: انا بحب قناة الكارما جدا، بحب اسمع وقت التسبيح، بحب برنامج شفتات وسبحانك، بحب برامج البث المباشر، الكنايس، في حاجات كتيرة قوي قوي انا متابعاها وبحب قناة الكارما جدا جدا.
0: بحب اتفرج على قناة الكارما، برنامج صفحة جديدة دايما بيقدم مواضيع مختلفة لجيلنا، لمشاكل مثلا في بيوتنا، دايما بيجيب الاحداث من كذا جانب، يعني كل مرة بيبقى جايب حد مختلف في موضوع مختلف بيوضح أفكار مختلفة لبيوتنا.

بحب اتفرج على قناه الكارما، برنامج صفحه جديده دايما بيقدم مواضيع مختلفه لجيلنا، لمشاكل مثلا في بيوتنا، دايما بيجيب الاحداث من كذا جانب، يعني كل مره بيبقى جايب حد مختلف في موضوع مختلف، بيوضح افكار مختلفه لبيوتنا، لجيلنا، للشباب اللي حوالينا، يعني دايما بيكونوا مميزين.

0: فلوس خالص اللي نعملها، وكانت حالتها وحشة جدا. وقفوا معايا وساعدوا بنتي وعملوا لي عملية اللوز، وأنا ظروفي صعبة جدا، والدي ووالدتي متوفيين، وأنا مريض سكر. كنت نفسي إن أنا أعمل مشروع بسيط ليا يقدر يدخلي دخل لأطفالي وليا اللي إحنا نقدر نعيش. بصراحة هم تواصلوا معايا وقوموا وشوفنا الظروف، فراحوا جابوا لي موتوسيكل وبقيت شغال عليه، والحمد لله ربنا كرمني، وشكرا على كل واحد وقف جنبي منهم وكتر ألف خيرهم، وربنا يعوضهم أضعاف أضعاف.
1: أنا اسمي ياسر سمير نذير، كان عندي بدل تحت الركبة سكر، وتواصلت مع قناة الكرمة. هم أنا كنت عايز جهاز، يعني هم مدوني بالفلوس إن أنا جبت جهاز، وأشكر قناة الكرمة فعلا ربنا يخليهم، وأنا تواصلت معاهم وهم ما كتبوش خبر، يعني على طول اتبرعوني بالفلوس وجبت الجهاز، والحمد لله نشكر ربنا وأشكرهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
2: أنا اسمي بسمة، مامتي كانت محتاجة مساعدة علشان بابايا توفى، احنا 5 بنات، وكان أختي لسه بتتجوز، ونشكر ربنا إن قناة الكرمة قدرت تساعدنا بمبلغ وعطتنا، فشكرا خالص ليهم، وربنا يعوض تعبكم خير، وشكرا لمحبتكم، وربنا يديكم نعمة دايما تقدروا تساعدوا الناس كتير محتاجة حاجات زي كده.

Hello. أنا اسمي فرح حيالي، أعيش بميشيغان فارمينغتون هيلز. أتابع قناة الكرمة، أتابع صوت العابرين الأخت نورة، أتابع أنا مش كافر الأخ أندرو حبيب، وأستفاد من عندك كلش أخ أندرو، إنه التفسير الآيات الإنجيلية ويعني تأثيره عظيم، لأن مو هو يعني هو مستخدم من قبل يسوع المسيح، فطبعا التأثير راح يكون يعني يكون عظيم، والحصاد أكيد أعظم، لأنه هو من الرب وبالرب وللرب. فأشجع أنه تنطون للكرمة، لأنه اللي يزرع يحصد، تزرعون تحصدون العطاء، العطاء مو بس راح تحصدون فلوس أكثر، أكيد الله يبارك، لأنه الله ما يبقى مديون، بس تحصدون أكثر بركات روحية، نعم، بركات بالعوائل مالتكم، بأصدقائكم، بأعمالكم، بالناس اللي تتعاملون وياهم، في كل شيء أكو حصاد. وبعدين هو حتى الله قال إنه يفتح كوى السماء، فيعني هو الرب، هو رب النعم. فمن واحد يعطي هو أحلى أداة إنه ده ننطي للاستمرار الرسالة، استمرار رسالة يسوع المسيح تستمر هي بينا، يعني مثلا أحلى كأداة تستمر حتى بغير طرق، لأنه هو هاي مشيئة يسوع أنه تستمر إلى أن يأتي الاختطاف. فبالتالي أشجع أنه تعطون، يسوع يبارككم بالزايد، وحتى تعطون من الاحتياج أكثر راح يعطيكم، لأنه وبالفعل يسوع ما يبقى مديون وما يخليكم محتاجين. قناة الكرمة توصل لكل العالم، هاي بركة عظيمة، بركة عظيمة إنه الله جعل الإنسان أكو يعني يستكشف السوشيال ميديا، يستكشف القنوات، يوصل لكل العالم، هاي بركة، هاي الروح القدس، هاي شغل الروح القدس، مو شغل الإنسان، شغل إحنا أداة، إحنا بالفعل الطريق المعد للإنسان إنه يمشي عليه حتى يوصل يسوع المسيح. ربي يبارككم.

0: قناه القرمة. بنتي دخلت المستشفى جالها كورونا وعندها بيبي لسه ولدها من 10 ايام، مش عارفه ايه اللي حصل، وحجزوها هناك ومناعتها ضعيفه ومش عارفه اعمل ايه يا جماعه. صلولي يا ما وقفت معايا وقت كتيره قوي في الصلاه، وانا عارفه ان صلاتكم هتعمل حاجه. بليز من فضلكم صلولي، انا محتاجه صلاتكم، من فضلكم من فضلكم صلولي.
1: Right, let's go.

هلو، معكم قناة الكارما. أهلا بيكي، أنا بطمن عليكي. كانت والدتك اتصلت بينا وطلبت صلاة من أجلك، قالت إن حضرتك كنتي لسه والدة وجالك كورونا وتحجزتي في المستشفى، فلو عندك وقت تحبي نكون بنصلي معاكي. اوكي، خليكي معايا، صلي معاكي. يا رب يسوع، نشكرك يا رب، نشكرك من اجل محبتك، نشكرك من اجل احسانك، نشكرك يا رب لانك اله صالح. يا رب احنا جايين النهارده بنحط اختنا بين ايدك يا رب، واثقين ان انت الطبيب الشافي، انت اللي ليك في الموت مخارج وليك سلطان على الشفاء يا رب، لانك كنت قديما تجول وتشفي المرضى. فتمد ايدك لعبدتك الان يا رب في المستشفى وتتلامس معها يا رب وتشفيها يا رب وترجعها لبيتها بسلام من فضلك يا رب، ولك كل المجد، امين.

قناة الكارما. ألف شكر ألف شكر، أنا مبسوطة جدا. فاكرين لما صليتوا لبنتي واتصلتوا بيها في المستشفى؟ هي رجعت البيت وكويسة جدا والبيبي حلو قوي. أنا بشكركم على محبتكم وصلواتكم، أنا بحبكم كتير كتير كتير. ربنا يخليكم ويبارككم جدا جدا.

هلو، انا اسمي منى، وبس عايزه بقول اشكر ربنا من اجل قناه الكارما، لان هي فعلا قناه جميله جدا جدا، وهي فعلا استجابه صلاه، لاني كنا من زمان بنصلي ان الرب يوصل في كل مكان، والرب خلق الكارما والخدمه اللي في الكارما عشان يلمس ملايين من القلوب في كل مكان، ودي معجزه واستجابه صلاه. فالمجد يعود للرب يسوع المسيح، الهنا الحي اللي بيسمع وبيستجيب كل طلب حسب قلبه وحسب مشيئته. في الكارما الصراحه بنلاقي التعزيه، بنلاقي النمو، وبنكبر، بنتعلم، بنتشدد، بنتقوى. And not only that, anytime عندك question او في a prayer request، بتكلم قناه الكارما، بتلاقي نفوس بترد عليك، بتكلمك، بتشجعك، بتصلي معاك. ودي this is something يعني you cannot take for granted, it's a gift from God. وtruly في ناس كتير بتروح تدفع مصاريف كتير جدا جدا جدا، وتروح تشوف psychologist و depression attacks that need to be resolved. وصراحة محدش بيعرف يحل المشاكل غير اللي خلقك وصنعك على صورته، هو اسمه يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما، من أجل العمل الجميل دوت واستجابة الصلاة. وبشجع if God puts it on your heart أني فعلا تدعم العمل ده اللي بيتمم قصد مشيئة ربنا، أني بيعلن حب يسوع وخلاص يسوع وشفاء يسوع للنفوس اللي محتاجة. فمش كل مكان عنده الابيليتي ان هم يروحوا الكنيسه او يسمعوا خدمه، فقناه الكارما هي دي الوسيله. فانا بشكر ربنا من اجل الخدمه دي، وبشجع كل واحد encourage this ministry because I really believe the word of God says that a cup of cold water done for in my name you will have a reward. فلما ندعم عمل بيكرم الرب وبيمجد الرب، أكيد الرب هيكافئك بحاجات حلوة كتير. وفي anything just a piece of God that passes understanding، وإن الواحد يعرف إن يسوع حي في حياته، محوطه سور نار من حوالينا.

0: Because the kingdom of God is worthy. Our King is worthy of everything we do for His name. In Jesus' name, God bless you all and reach you wherever you are and just cover you and protect you and guide you and lead you in His truth and His light. You and your families and your loved ones in the name of Jesus. Amen.
1: Salam al-Rab. أنا تغريد ضاحي من متابعين قناة الكرمة القناة المشهورة اللي بتحب الرب بتمنى من الكل أنه يتابعوا هاي القناة ويكونوا من المساهمين ومن الفعالين فيها لدعمها مادياً وروحياً وكل شيء هيك شغلات حلوة وسلام الرب لكم
2: ندعو الجميع أنه يدعم قناة الكرمة لأنها تنتشر عبر الساتلايت في العالم كله لدرجة أنه أنا بتفرج على قناة الكرمة عن طريق الصين مش من طريق أمريكا لأنه عندي الإنترنت تشيبس جاي من الصين فماني تشانلز ومننا دعم لهم عشان الله يقويهم ينشروا كلمة المسيح ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح.
3: هاي أنا اسمي هناء وهنا في كاليفورنيا بحضر النهاردة البانكويت بتاع قناة الكرمة يعني it's a great privilege وبركة كبيرة قوي إن إحنا نشوف رسالة المسيح على الميديا أجمل حاجة كرمة كانت سبب بركة في حياة بابايا ومامتي They were very godly people. كانوا بيحبوا ربنا جداً بس old age kept them home. وقناة الكرمة brought the message of Christ every day to them. Brought التسبيح لبيتهم. Brought الصلاة لبيتهم all the time when they were not able to go to church. It was a great blessing. أشجعكم كلكم تتفرجوا وتقضوا وقت وتصلوا علشان الخدمة تكبر وتزداد وربنا يوصل لناس أكتر through الكرمة بشجعكم إنكم تدعموا القناة و you pray for it, you support in any way you can financially, emotionally كل شيء مترحب بي because it's a great ministry Thank you
4: سلام الرب لكم أنا منال حلو من كنيسة الأرلي تشيرش للأسيس عصام حداد من متابعي قناة الكرمة من برنامج أطلبوا وتجدوا للأسيس عصام بتمنى من الكل أنه يقدر يتابع هذا البرنامج الحلو عشان يوصل لكل أنحاء العالم نطلب دعمكم عشان توصل كلمة الرب وكل الناس تقدر تسمعها ونصلي كلنا مع بعض سلام الرب لكم

0: كل يوم بنستقبل مكالمات كتيرة مع فريق متخصص في الرد على أسئلتكم والصلاة والتشجيع، ومنكم بنسمع قصص كتيرة مشجعة. لكن حفاظاً على الخصوصية لاستمرار عمل الرب، مش هنذكر الأشخاص الحقيقيين اللي قرروا يكونوا في الخفاء. لكن علشان نشجعكم بعمل الرب معانا، حبينا نشارككم بشوية قصص منكم وحقيقية. القصة دي ممكن تكون قصتك أنت أو أنتي، ودي قصة منكم.
1: هلو قناة الكارما،
2: اهلا بيكم قناة الكارما. انا كنت عايزة تثبت صلاة ضروري من فضلك.
1: اتعرف عليكي،
2: انا بنت الرب.
1: اتفضلي حبيبتي احكي.
2: عندي مشكلة كبيرة قوي، انه بنتي عندها يأس وعندها احباط جامد قوي ومتضايقة، وطول الوقت في اوضتها وبتبكي، وانا مش عارفة اعمل لها ايه في الحقيقة.
1: طب ايه يعني، هل دي هي دي بس الاعراض ولا في حاجات تانية يعني بتهدد مثلا بالانتحار؟
2: في الحقيقة ايوه، مرة هي فعلا قالت لي كده. هو مرة كنت بكلمها واقول لها تعالي الكنيسة حبيبتي، طيب اسمعي كلمة ربنا، كنت بكلمها حتى عشان نتكلم مع بعض، لقيتها مش عايزة تتكلم معايا، وقالت لي انا خلاص بقى، انا زهقت من حياتي بقى، انا خلاص انا عايزة انتحر، عايزة اخلص من الدنيا.
1: طيب هي عندها كام سنة؟
2: هي 15 سنة.
1: هي كانت بتروح الكنيسة وبطلت، ولا هي مش بتروح الكنيسة؟
2: هي فعلا وهي صغيره كنت باخدها الكنيسه، لكن ابتدت تكبر واتصاحبت على نيه.
1: لكن في انتوا بتقعدوا مع بعض، بتتكلموا عن ربنا، بتصلوا مع بعض؟
2: لا للاسف هي رافضه كل ده.

0: بصلي بس، وطبعا دايما بشوف حالات الكارما، لكن نفسي هي كمان تتعرف على ربنا.
1: حبيبتي يعني طبعا هي الفكره ان هي بعيده عن ربنا واضح، لكن كمان يعني انا هقول برضو الجانب التاني ان انت لازم تكوني بتعرضيها على دكتور.

0: حابب أشكر ربنا جدا من أجل قناة الكارما ولأجل عمل الله من خلالها. كان عمل الله واضح فعلا ومازال مستمر من خلالها بشكل جميل جدا، سبب بركة في البيت عندي وفي كل مكان. ربنا يبارككم، وعايز أشكر ربنا بجد من أجل وجود قناة الكارما، إضافة جديدة جدا جدا وكبيرة جدا للميديا المسيحية.
1: شكرا لقناة الكارما، وشكرا لأخونا الغالي صامويل استفانوس، ربنا يبارككم ومن مجد المجد إن شاء الله.
2: قناة الكارما من القنوات المميزة جدا، بتقدم برامج كتير جدا زي مثلا اجتماعات قصر الدبارة واجتماعات خدمة سلام بيد جبارة، وزي مثلا اجتماعات كنيسة سليمان وليف فيكتوريا. فحقيقي يعني بتفرق في حياتي جدا لما بفتح شاشة التلفزيون والاقي قناة الكارما مقدمة برامج مهمة ومميزة جدا، بتفرق معايا وبتفرق في حياتي جدا.

0: بحب الكارما تسبيح، ان هي دايما بيبقى ترانيم متوسطه بشغلها طول اليوم في البيت.
1: بحب اتفرج على برنامج صفحه جديده، بيفرق معايا قوي كل الخدام الكارزين.
2: بحب اتفرج على ولا مكاري، بيبقى حاجاته حلوه، ترانيمه حلوه، والصاله بتاعته بتبقى حلوه.
3: هي طبعا الكارما تسبيح دي حقيقي يعني من القنوات الممتازه قوي اللي ممكن تشغل.
4: انا حابه اشكر قناه الكارما خالص، وحابه كمان اقول لهم ربنا يبارككم ويبارك تعبكم ويعوض تعب محبتكم في الرب، واحنا يعني مبسوطين بيكم خالص بالبرامج الكتير اللي انتوا بتذيعوها لينا. انتوا قربتوا لينا جدا الدنيا، واحنا متباركين خالص بكل برامج بتتذاع، وبنشكركم خالص. يعني
5: شكرا لقناه الكارما، تمشي معانا خطوات ثابته في اماكن مختلفه، معانا في كل حاجه، معانا في المراكز، معانا في الكره، معانا في المدن، معانا في الاحداث الكبيره قبل الصغيره. شكرا انك انتوا بتهتموا.

0: بتذيعوها لينا. انتوا قربتوا لينا جدا الدنيا، واحنا متباركين خالص بكل برامج بتتذاع، وبنشكركم خالص يعني.
1: شكرا لقناة الكارما، تمشي معنا خطوات ثابتة في أماكن مختلفة، معنا في كل حاجة، معنا في المراكز، معنا في الكرة، معنا في المدن، معنا في الأحداث الكبيرة قبل الصغيرة. شكرا لك، أنتوا بتهتموا بالمحتوى بتاعنا، وأمين نكمل مع بعض.
2: بحب أشكر قناة الكارما إن هي باركتنا في وقت زي ده من ضمن النهضة اللي احنا كنا بنقدمها، وحدث كبير.

0: زي الشباب ان احنا مش بنكون عندنا خبره كافيه في الموضوع او معرفه كبيره او كتابيه بالنسبه لموضوع مواهب الروح القدس، فنفسي تكون ان هي بتتقدم او بتتوضح اكتر بحيث ان احنا نفسنا نختبر المواهب دي ونشوف كل واحد مميز بايه وايه اكتر من موهبه ممكن يكون بيمتلكها والرب يكون بيباركه فيها.
1: حابب ان هي تكون تتكلم اكتر عن مواهب الشباب وبتشجعهم وازاي مثلا انا موهبتي استغلها في ان انا برضو اجيب ناس لربنا.
2: نفسي اشوف في الوقت الجاي في قناه الكارما حاجات بتخاطب الشباب بشكل شخصي، في حاجات كتيره بتتحدى الشباب الوقت ده زي الفتور الروحي، الانضباطات الروحيه مثلا، الادمانات بشكل مختلف. في ناس كتير على فكره لسه مش واصله للحته دي.
3: حابب يكون القناه اكثر تعليميا ويكون التعليم ده مش بس بيخاطب فئه محدده، فئه المؤمنين، لكن كمان الفئه اللي لسه واخده دروس اوليه في بدايه الايمان، ده هيفرق معانا جدا.
4: حابب يكون الفتره الجايه موجود على قناه الكارما موضوعات متخصصه بالشباب اكتر، لان الشباب هم اللي اعتقد بيكونوا محتاجين جدا ان هم يكونوا بيعرفوا الله، لان الله كمان هيستخدمهم في ان هو يكون بيستخدمهم في ان هو يجيب ناس جديده. اعتقد ان هيكون افضل بكتير ان يكون في برامج مميزه تكون يعني بتضم شباب جديده، هيكون مفيد ليهم ومفيد لاشخاص جديده كمان ممكن تعرف الرب من اشخاص في نفس سنهم ويستفيدوا منها.
0: الامانه مفيش حاجه معينه قوي يعني انا شايفاها مش موجوده في قناه الكارما، لان هي مميزه ان موجود فيها برامج تعليميه، برامج طبيه، برامج كمان اخباريه، برامج طبعا روحيه قويه جدا ومفيده لنا قوي، شباب وكبار وصغار، مغطيه كل حاجه. فانا يعني ما عنديش حاجه اقولها اضافيه.

أشكر الرب يسوع المسيح. قديش بنفرح بمكالماتكم وقديش بنفرح بالاختبارات العظيمة اللي الرب بيعملها في قناة الكرمة. في أخت كلمتني قالت لي أرجوك ساعدونا. بتقول ابنها سنه 18 سنة وفي لقوا عنده بالإدن سيست اللي هو زي كيس، وبجيله التهاب في الأذن على طول على طول، يعني دايما بيدوه أنتيبياتيك ويصير كويس شوية وعاود يرجع المشكلة تاني. فبتقول احنا خلاص تعبنا من الموضوع ده وقالوا آخر حاجة حيعملوا له عملية. فأنا قلت لها ابنك جنبك؟ قالت لي آه. قلت لها أعطيه ممكن أصلي معه؟ قالت لي نعم. فأول حاجة كلمته عن الرب يسوع المسيح وصلى معاي وابن المسيح، وصليت لشفائه وشجعته انه يصلي، وشجعته يقرا بالانجيل، وشجعته انه دايما يسمع ترانيم. قلت له في ترانيم كتير كتير جميل انت حتنبسط فيها. ففرح وشكرني الشاب. بعد مدة اتصلت اسال عليه ولا استغرب، بقول ايه السرعه دي انه الكيس اختفى وإنه مش بحاجة لعملية والالتهابات في الأذن خلاص ما رجعت تاني، انتهى الموضوع. فكانت فرحانة بتقول قديش إلنا بنعاني، يا ريت من الأول اتصلت في قناة الكرمة وصليته معايا، كان وفرنا على نفسنا مواعيد الدكاترة والفحوصات والأدوية والتعب ده كليته. إلهنا إله عظيم، هو الطبيب العظيم، هو القادر على كل شيء، لا يعسر عليه أمر أبدا. أخي وأختي لو عندكم طلبة صلاة أو عندكم احتياج أرجوكم كلمونا على قناة الكرمة، إحنا هنا موجودين عشانكم.

عايز أشكر ربنا من قلبي من أجل الميديا والتأثير العظيم اللي ربنا عامله من خلالها، وبالذات قنوات الكرمة اللي أنا أتشرف أني أقول ببساطة شريك في العمل الجميل ده من خلال الأحداث الكرازية ومن خلال الأعمال اللي بتتقدم على شاشات الكرمة. وعايز أشكر ربنا من أجل أخويا صامويل مدير ومؤسس قناة الكرمة على الرؤية العظيمة للرب.

بديها له. وعايز اشكر ربنا لاجل الفريق الكبير اللي بيشتغل في قناه الكرم علشان توصل لنا الاحداث الكرازيه واللقاءات والبرامج والاعمال العظيمه دي. حقيقي عمل مبهر. وليه بشكر ربنا من اجل العمل ده؟ لان للامانه قابلت في كل العالم كثيرين اتأثروا وعرفوا المسيح، مش بس من خلفيات مسيحية لكن من كل الخلفيات، اتأثروا بحلقات وبرامج واجتماعات فيها أعمال عظيمة اتقدمت من خلال قناة الكرمة. وأنا الحقيقة عندي شخصين موجودين معايا في الفريق بيخدموا ربنا، الشخصين دول عرفوا المسيح من خلال قناة الكرمة. واحد منهم قال لي أنا في يوم من الأيام لحد الصبح كنت بحضر اجتماع للأسيس ناشد غالي وكان بيتكلم في حاجة كرازية جميلة وقبلت المسيح في إذاعة الكرمة. وحد تاني للأمانة قال لي أنا سمعتك في وقت معين بتكرز وبتقدم رسالة كرازية وكنت في الجيش ومزنوق قوي وأنا موجود في الليل كده الظلام ومش عارف أعمل حاجة غير أني أفتح موبايلي أحضر حاجة روحية، فلقيتك موجود بتقدم خدمة في قناة الكرمة. ووقتها دموعي نزلت وقبلت المسيح. عايز أقول لك أنه قناة الكرمة حاجة عظيمة ربنا بارك بيها العالم علشان تبث وتذيع كلمة الله، وإنت كمان ينفع تبقى شريك في القناة دي وشريك في العمل العظيم ده. كل مرة بتصلي شارك وادعم وصلي ووقف قدام الحبايب دول وقول في قلبك أن أنا شريك في العمل ده، هصوم وصلي أن كلمة الله تمتد وتنتشر للعالم أجمع. أشكر رب جدا من أجل قناة الكرمة والعمل العظيم اللي رب مستخدمه ومستخدمهم في العمل العظيم ده. كمل وكن شريك لأن الرب هيكافئك على كل اللي بتقدمه وتعمله وتصلي بيه من أجل قناة الكرمة والرب ده.

اهلا بكم احبائنا واصدقائنا في كل مكان، ليله مجيده جديده مع ايام عيد الحصاد. بشكر رب جدا لاجل كل الايام اللي فاتت، وبشكر الرب على عمله في قناه الكارما، بشكر رب لاجل استخدامه وتشريفه لينا انه يرضى يكرمنا ويشغلنا في كارمه ويستخدمنا لمجد اسمه. حقيقي شرف كبير جدا، حقيقي حقيقي شرف كبير جدا. تخيل لما يكون تعرف حد كده وزو مركز وانت بتشتغل معاه، بتبقى ماشي فخور تقول واو انا شغال مع المهندس الفلاني او الدكتور الفلاني او شغال مع المحافظ الفلاني، او بقى لو وزير او بقى لو رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية. احنا شغالين النهاردة مع ملك الملوك ورب الأرباب في أحلى وأحسن شغل طلبوا مننا في كل العالم ده كله، ان احنا نكون صيادين الناس، ان احنا نكرم اسمه ونجيب نفوس لملكوته. اوعى تبصي وتقول ايه اللي انت بتقوله ده، على فكرة كل حاجة تانية هتنتهي وهو ده بس اللي باقي بعد كده، النفوس اللي نجيبها لمجده.

0: مبارك اسم الرب، شرف لينا ان احنا نعمل في ملكوته. بشكر ربنا جدا، وكمان بشكر ربنا لاجل كل واحد وكل واحده من حضراتكم. بشكركم لاجل صلاتكم، بشكركم لاجل تشجيعكم، كل كلمه تشجيع بتفرق معانا. بشكركم كمان لاجل عطائكم، لانه بعطائكم احنا مكملين، لانه في مصاريف مطلوبه مننا، ولو في حد طالب مني حاجه ما اقدرش اقول له روح استدفئ ونام وخلاص. ما ينفعش لما تيجي شركه الساتلايت تقول عليك زي ما كان الاسبوع اللي فات عليك 41,000 زياده عن المصاريف الشهريه اللي احنا بندفعها، اللي هي مبالغ كبيره جدا جدا جدا. كان علينا مبلغ متاخر 41,000، يقول لي لو ما دفعتهوش هيتقطع الارسال. دول بقى ما اقدرش اقول لهم ربنا يبارككم، صح؟ ما اقدرش اقول لهم روح استدفئ، هيقول لك كمان انت روح استدفئ من غير ارسال. فانا بشكركم لاجل وقوفكم معانا بيخلي الارسال يوصل ورساله المسيح توصل للملايين. بمجد اسم الرب جدا لاجلكم، بشكركم وبنصلي لاجلكم في قناه الكرمه طول الوقت، وبنثق ان الرب هيبارككم ويكمل معانا ومعاكم مع بعض، ونوصل برساله المسيح وتفضل الكرمه تكون سبب بركه ليك وليكي والأهالينا والأولادنا والشبابنا ولبلادنا. أمين في اسم المسيح. ليلة مجيدة ومعنا أحباء غاليين جدا على قلوبكم، وتعالوا نتعرف بيهم. بشكر رب لأجل مرنم الكرمة الحلو أخ بيتر جمال زكي. أهلا بيك أخ بيتر.
1: أهلا بحضرتك يا أخ صامويل، ده شرف كبير فعلا زي ما حضرتك قلت، وامتياز كبير. بس عايز أقول أنه بجانب أنه شرف، هو كمان مسؤولية كبيرة. أنا كتير قوي بفرح أن أنا بخدم الرب، بس في نفس الوقت بخاف كتير جدا اني ما اكونش بعمل اللي بيقول لي عليه. وعلى قد ما هو امتياز كبير ان احنا نكون خدام للرب يسوع على الارض وناطقين اسمه وبنزيع خبره وبنتكلم عنه وبنشهد عنه، لكن كمان بخاف ليكون مش قايم بدوري كويس، مش قايم بدوري كما ينبغي. المسؤوليه كبيره جدا على كل واحد، الرب اداله شرف الخدمه معاه زي ما كان الاخ صامويل بيتكلم. فانا بشكر الرب جدا يعني انه ادانا ان احنا نكون بنتكلم عنه، نشهد عنه، نخبر بكم صنع بنا في حياتنا لربح نفوس ولنقل نفوس من الضلمه للنور. وبشكر الرب من اجل عيد الحصاد، بشكر الرب من اجل خدام الرب بالاستوديو الغاليين المباركين اللي الرب مباركهم ومستخدمهم. بصلي من كل قلبي النهارده يكون يوم فارق في حياتك، يكون يوم ربنا بيديلك فيه اعلان جديد، نور جديد بيكشف لك عن حاجه انت ما كنتش واخد بالك منها في حياتك الروحيه من خلال الكلام عن العطاء تحديدا في الايام دي، لانه ده تعليم مهم جدا جدا. قلت امبارح وبقول النهارده ان ده تعليم مهم لحياتي الروحيه قبل ما هو يكون لعيد الحصاد. انا لازم تكون اسلوب حياتي هو العطاء.
0: أمين.
1: حياتي كلها مبنيه على هذا المبدا علشان اخلي عمل الله وامتداد ملكوته على الارض مستمر لربح النفوس. ما افرحش انا بخلاص نفسي وبيتي واسيب الناس اللي لسه ما وصلهاش الرساله والانجيل ما وصل لهمش، اقول ما هو ربنا هيوصل لهم. ما ربنا، لا، ربنا كلفنا بالكرازه دي. واخر وصيه قالها الرب يسوع اكرزوا، ارسلهم كلهم للكرازه التلاميذ، وكانوا بيضحوا بحياتهم وبيضحوا باجسادهم وبتعبهم وشقاء ومرار كبير جدا عاشوه علشان وحريتهم علشان يوصلوا كلمه المسيح. احنا مش زيهم وعمرنا ما هنقدر نعمل زيهم ولا هنروح للموت زيهم، لكن على الاقل ان احنا نكون بنطيع صوت الرب وبنكمل خدمته من خلال خدمه زي قناه الكرمه للرب اوجدها في هذا الزمان عشان تكون مناره للعالم كله يوصل من خلالها رساله الانجيل. بصلي من كل قلبي ان النهارده يكون يوم مبارك، يوم مميز، يوم فارق في حياه كل نفس قاعدة النهاردة بتتابع معانا أخبار عيد الحصاد والتفاصيل اللي هتسمعها والاختبارات اللي هنسمعها والأخبار الحلوة. فأمين الرب يدينا يوم عظيم مبارك باسم يسوع.
0: مبارك اسم الرب. شكرا لك يا أخ بيتر. كمان معانا رجل الله، رجل الصلاة، دكتور القس أليكس حنا. الأسيس أليكس بنشوف برامج مختلفة في نفس الوقت تطلبوا تجدوه مباشر على قناة الكرمة. فبشكر الرب جدا لأجلك يا أسيس، ورب يباركك ويستخدمك النهاردة.
2: بحب أقول الرب يباركك يا أسيس صامويل، برحب بيك وكل إخواتي الموجودين. الحقيقة من خلال اشتراكي في عيد الحصاد في خلال 10 أيام اللي فاتوا دي، كل يوم كنت باخد اختبار جديد، وأنا مش عاوز أي مشاهد من إخواتنا الحلوين يتحرم، لأن احنا مش بنيجي بس عيد الحصاد بنجمع احتياجات أو بنسدد احتياجات، لا، بنيجي للإله اللي بيقول عنه يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في

0: فبجد بادر في المشاركة وبادر في العطاء، لأنه اختبرت يعني كمية اختبارات يمكن تكفيني سنة إن أنا أقول فيها كل يوم 2 3 اختبارات، كل واحد 4 من التاني. فأنا مش عاوزك تتحرم عزيزي المشاهد، وفي الأيام القليلة اللي باقية من عيد الحصاد لو أنت ما اشتركتش مد إيدك عن خبرة وعن تجربة إن إحنا نجيب العشور لخزنة الرب ونجربه عشان يفتح قوى السماوات.
1: أمين أمام. باسم يسوع. أمين في اسم المسيح. بشكر الرب جدا لأجلك يا سيس، كمان بشكر الرب لأجل خدمه
0: سيس
1: هاني. لا مش أسيس. الأخياني جد السيد، أهلا بك أخياني.
2: أهلا بك.
1: برحب بك وناثق خادم الإنجيل الأخياني، وبناثق النهاردة ليلة مجيدة في اسم يسوع. أهلا بك أخياني.
2: أمين. أشكر رب جدا لأجل شرف وجودنا في محضره. أشكر رب جدا لأن شرف نكون عاملون مع الله زي ما حضرتك قلت، بركة كبيرة جدا. وبشكر رب لأجل الباقة الحلوة من الإخوة والأخوات الأبطال اللي على الاستوديو هنا، وبشكر الرب جدا لأجل المتفرجين وقلبهم وبيتهم المفتوح لينا النهاردة ليلة بركة. بس أنا عايز أقول على حاجة جميلة.
1: فضل.
2: قناة الكرمة هي انطلقت شرارة نهضة من 22 سنة ومستمرة. يعني اللي بيراجع نهضات زمان من النهضات الرائعة نهضة ويلز طبعا. اللي قعدوا 100 سنة يصلوا لها واستمرت ما كملتش سنة وسنة وشوية. لما يعني بعض الحبايب المؤرخين الجمال اللي كتبوا التاريخ الحلو ده لما قالوا ان حوالي 100,000 نفس رجعوا كان حدث تاريخي. لكن احنا بنشكر رب جدا لأجل جيلنا، بنشكر رب جدا لأجل طاعتك يا خصامول، بنشكر رب جدا لأجل جيلنا اللي شاف عمل الرب خلال هذه القناة. احنا كنا لما بدأت القناة كنا بنقول مئات للمسيح، آلاف للمسيح، والنهاردة ملايين للمسيح. وسمعنا من أخونا صامول بنقول بلايين للمسيح. نهضة، شرارة نهضة ابتدت من طاعة شخص حب الرب هو وزوجته، وثقوا في الرب من جراج صغير بس كان كل ما يملكه تحت أمر الرب. تفرج لما حد يحط إمكانياته في إيد الرب يصنع العجب. العجب. شكر رب جدا لأني مهما وصفنا ومهما قلنا فالمجد كله يرجع للرب لأن ده عمل الرب. أنا النهاردة بدعوك أنك تكون شريك في النهضة اللي ابتدت وتستمر ومستمرة لأجيال. شريك مش بس صديق، حلو أنك تكون صديق، لكن شريك فعال في عمل عظيم مثل هذا العمل. الرب بيعمل عجب هنا. ليلة عظيمة، ليلة بركة، وادعوك تكون شريك معنا بالبركة في اسم يسوع.
1: أمين. شكرا ليك خاني، ربي يباركك. كمان بشكر ربي جدا لأجل خادمة أمينة، ربي بيستخدمها لسنين طويلة في قناة الكرمة، بتشوفوها أوقات كتير في اختبارات وحاجات جميلة. بشكر ربي جدا لأجلها لأنها امرأة صلاة، وبعتبر أقدر أقول أنها قوية جدا في الإيمان، وربي بيستخدمها بكل قوة في قناة الكرمة. بشكر ربي جدا لأجلها. الأخت ميسون الخوري، أهلا بك يا أخت ميسون.
3: أهلا بك يا أخ صموئيل، الرب يباركك ويبارك تعبك في قناة الكرمة. بشكر الرب من أجل عمله الكبير في قناة الكرمة. وأهلا وسهلا بحبايبنا الخدام في الاستوديو، وبرضه عايزة أقول أهلا وسهلا في حبايبنا المشاهدين. بجد أنا بشكركم من كل قلبي على محبتكم، على تشجيعكم، وعلى دعمكم لقناة الكرمة. بالفعل أنتوا أبطال وأنتوا أولاد ملك الملوك ورب الأرباب. الليلة حتكون ليلتنا كتير حلوة باسم يسوع، مثمرة، عظيمة، مميزة. ورح أشارككم باختبارات عشان تعرفوا الرب شو عم بعمل في قناة الكرمة. معجزات باسم يسوع.
1: أمين. أمين. أمين. شكرا لك يا أخت ميسون. نرجع ونسمع ونستمتع باختبارات رائعة. كمان بشكر رب جدا لأجل خادم رائع، رب بيستخدمه في وسط الشباب في مصر بطريقة مجيدة جدا. بشكر رب جدا لأجله، وسعداء جدا يكون معانا في قناة الكارما دلوقتي خادم الرب الأخ مايكل محروس. أهلا بك أخ مايكل.
4: أهلا وسهلا بك أخي صامويل، فرحان جدا أكون موجود هنا في قناة الكارما في أمريكا. والحقيقة أول مرة أكون موجود في أمريكا، وقد إيه اتفاجئت بالصرح العظيم لما جيت أشوف قناة الكرمة واللي الرب عمله في

0: قناة الكارما والشاشات والاستوديوهات والمبنى. فعلا هو مش حاجة يعني ما اقدرش اقول عليها غير اصبع الله. فعلا فرحان جدا بالعمل، فرحان جدا بإطاعتك لصوت الرب، فرحان جدا كمان بإخوات المشاهدين اللي هم بيشاركوا في هذا العمل. فهذا العمل مش بانفصال أو قائم على شخص بعينه، لكن هذا العمل قائم على مشاهد بيشوف وبيشارك. اختبر الرب واختبر العطية السماوية، ومن هذه العطية السماوية يقدر ينطلق ويشارك في عمل الرب، ويساهم ان كلمة الرب تقدر تنتشر في كل العالم. ولا سيما انه الايام دي بنتكلم عن موضوع عملي في الكتاب المقدس. هذا الموضوع يمكن مهمل في كنايسنا لسنين طويلة مش بنتكلم فيه، لانه لو حد اتكلم فيه وهو موضوع العطاء، لو حد اتكلم عن العطاء يقول لك بس يبقى دول عايزين يجمعوا فلوس، او دول عايزين، او دول طماعين، او دول عايزين ياخدوا مننا. واحنا طبيعتنا القديمة ما تحبش تدي، طبيعتنا القديمة تحب تاخد لكن ما تحبش العطاء. كون ان يتعمل ايام فيها يتعرض انه في احتياج، وهذا الاحتياج احتياج لكي ترسل كلمة الحياة لنفوس ميتة بالذنوب والخطايا، ويعرض هذا الاحتياج على الناس. اعتقد انه هيكون في تجاوب، واعتقد انه ده مهم جدا، لانه في حاجة اسمها الشركة، واحنا مش بمفصل. يعني احنا مش ورا كاميرات وقدام كاميرات، او ورا شاشة وقدام شاشة. لا، الرب يربط اللي بيسمعونا بينا من خلال عمل الروح القدس، يبقى فيه شركة قوية جدا ويشعروا بانه في احتياج حقيقي. وارجو من حضرتك يا اخي صامول فعلا انك تتكلم عن الاحتياج الحقيقي ده. مش عيب، ده مش غلط، لا، في احتياج حقيقي. الاحتياج الحقيقي ده مش هيسدد غير لما المؤمنين يمدوا ايديهم في جيوبهم فعلا ويساهموا في انتشار كلمة الرب. احد رجال الله قال كلمة ما انساش ابدا، قال كل ما يحتاجه عمل الرب هو متاح وموجود، ولكنه موجود في جيوبنا وفي أرصدتنا البنكية. يا إما أدينا تنكمش أمام العطاء وأمام المحبة العملية، يا إما أدينا تأخذ النمو فننمو، وبكده يبقى نمونا الروحي كامل. أيوة بنسمع ودنا بتنمو، أيوة بنذهب للحق، الوعي جوانا بينمو، لكن كمان بنذهب في العطاء فأدينا كمان بتنمو، وإلا يبقى الجسد فيه اختلال. فأرجوكم أحبائي خلونا نشارك في هذه الأيام فعلا بما يشغلك الرب به قدام الاحتياج المهول اللي هيشارك به الأخ صامول. شرف كبير كمان ليا أن أكون متواجد مع أخواتي هنا في الاستوديو. أخويا بيتر جمال زكي المرنم الرائع وحشني جدا، حضرة الأسيس أليكس، أخويا هاني جاد السيد ديروت، وأحلى ناس، ناس ديروت. وأنا أتوقع النهاردة أن ديروت هتشارك بالنصيب الأعظم، كمان أختنا ميسونة الأردن، وأحلى ناس، ناس الأردن. ونصلي في قلوبنا أن الرب يباركنا ويدينا حلقة مميزة
1: في اسم يسوع. أمين أمين. أحب أنا بشكر الرب جدا، أنا متوقع النهاردة بركة غير عادية في اسم يسوع. وفي البداية هطلب من الأسيس أليكس أن يقودنا في الصلاة، بس زي ما قال الأخ مايكل وأحباء في الاستوديو هقول لكم إيه اللي بيحصل. احنا قربنا على نهاية عيد الحصاد، بقينا ايام بسيطة ولازم هنقفل عشان في مؤتمرات، وكمان احنا ما نقدرش يعني لا صحيا ولا اي حاجة نقدر نكمل بالوقت الطويل اللي احنا بنقعده. فانا بحط التحدي ده قدام كل شخص النهاردة، مطلوب مننا 498,000 زائد 180,000 عشان تكملة الاجهزة اللي احنا كنا قلنا عليها، ودي حاجات أساسية جدا. 498,000 ممكن بعض الناس تقول يا عم ده رقم صغير، 498 واحد في كل أمريكا، ده أمريكا مليانة مليونيرات، يعني ما فيش 500 واحد، حط كل واحد 1000 ونخلص. دي وجهة نظر. في ناس تاني تقول ياه ده مبلغ كبير. هو اللي أنا عارفه زي ما قال الأخ مايكل إن ربنا سدد الاحتياج، بس ربنا لما بيشتغل على الأرض بيشتغل من خلال أولاده. فبالتالي ربنا سدد احتياج الكارما وإدى الفلوس لحضرتك عشان تديها للرب في الكارما. فالخمسمائة ألف اللي بقية دي مثلا ربنا اداها الأشخاص إزاي؟ هتلاقي ربنا ادالك 1,000، 2,000، 3,000، 5، في بعض الأشخاص 10، في بعض الأشخاص 100، في بعض الأشخاص 20، أنا معرفش، بس ربنا ادالك الفلوس وقال لك إن دي أنا اديتها لك وأكرمتك بيها علشان تكرم بيها عملي عشان الرسالة تفضل توصل. أما بالنسبة للأجهزة 180، نشكر ربنا لأجل الأجهزة اللي جبناها، وتقريبا 90% من الأجهزة جت، تقريبا 90%. من الاجهزه جت ناقص.

0: شويه حاجات صغيره ولازم وناقص تسديد بعض الحاجات. ولان التكنولوجيا غليت جدا في الايام اللي فاتت بسبب الضغط على الاي اي وبسبب الحروب وبسبب الحاجات الكتيره اللي احنا عدينا فيها من السنه اللي فاتت لغايه دلوقتي، فعلشان كده المبلغ ده موجود. فاحنا بنصلي ان الرب يسدد ده وده. امين. انا كنت عايز اخر يوم في عيد الحصاد اخليه للاجهزه، بس امين الرب يبعت ال 500,000 ونخلي اخر يوم للاجهزه. طيب دلوقتي ايه المطلوب مننا نعمله؟ الاساس اليكس هيصلي، ونصلي بايمان ان الرب يبعت النهارده حاجتين، ماتشنج فاند وناس يقدر يحط قدام الماتش ده 1,000, 100, 500, 5,000، انا ما اعرفش اللي ربنا يقولك عليه تعمله، دي حاجه. او ربنا يفاجئنا النهارده يا سيس اليكس، يجي حد يقول انا اعمل اوبن ماتش لمده ساعه. أمين. او ساعتين او ثلاثه، ويبقى ليله بركه غير عاديه. نقدر نعمل كده؟ ايه رايكم؟ نقدر نعمل كده النهارده؟ بالايمان نقدر في اسم المسيح.
1: أمين.
0: دلوقتي انا عارف ان احنا عندنا 10,000 موجوده من امبارح ماتشنج فاند، وزائد كمان في 1,000 كمان من الاستوديو، يبقى 11,000 النهارده موجوده. نبدا بيهم الماتش بتاعنا، ونشكر ربنا في تقدمه موجوده اوريدي، وصلت من اول تقدمه في الماتش. فمن اول دقيقه هنفتح الارقام وبطلب ابطال يقدر يقولوا اهو 11,000. هي احنا دلوقتي الماتش بتاعنا 11,000، فهنصلحها اللي هي الدقائق دي المبلغ ده، وبعدين هنكمل عليه 11. ممكن يجي حد يا استاذ اليكس يقول انا هقدم للرب 5، هقدم للرب 10، هقدم للرب 20. شفنا في يوم من الايام في 2 قدموا 35,000، ده كان اكتر يوم في عيد الحصاد. نفس النهارده يبقى يوم ريكوردز. احنا بنؤمن، بنصلي، ونصلي بايمان في اسم يسوع النهارده يعمل معجزه. الفلوس دي مش ليا، الفلوس دي مش لينا، الفلوس دي لمجد اسم يسوع، الفلوس دي عشان تدفع بيها ايجارات الساتلايت، الفلوس دي عشان تعمل بيها البرامج، الفلوس دي عشان اولادنا وبلدنا، الفلوس دي عشان توصل بيها رساله المسيح ونساعد بيها المحتاجين والمطرودين لاجل اسم المسيح. امين احبائنا.
2: امين.
0: نقدر في الدقايق الجايه بايمان نرفع صلاه مع الاساس اليكس، ونثق ان السماء تتحرك النهارده، ورب يقنع قلبك تنزل ايدك لجيبك، طلع محفظتك او تمسك تليفونك وتتصل بينا، او تبعت بالكيو ار كود الرقم اللي الرب يحطه على قلبك. امين. فده سيس اليكس.
3: يا رب نباركك ونشكرك من كل القلب،
2: نعظمك،
3: لان احنا واثقين يا رب ان احنا داخلين بكل ثقه ويقين الى عرش نعمه الاب السماوي، ونثق يا رب انك تفتح القلوب والجيوب، ونثق يا رب انك تسدد احتياج ال 500,000 وال 187,000، ولا يعوز قناه الكرمه ولا المشاهدين ولا نحن شيء من الخير، لأنك فتحت يمينك يا رب، أشبعت كل حي وسددت كل احتياج بحسب غناك في المجد. يا رب نحن مؤمنين وواثقين أنك أنت في وسط القنوات، ولن تتزعزع بهذه المبالغ البسيطة. إن كان مجموع المبالغ يا رب تقريبا 700,000، لكن لا يعسر عليك أمر. يا رب نؤمن ونثق من كل القلب ان سماواتك مفتوحه.
2: أمين.
3: وانك يا رب تشرق بنورك وشمسك علينا يا رب في هذه الحلقه. يا رب انا بصلي انك تفتح كل قلب وكل بيت، وتجعلنا يا رب نشترك في عمل الله، نعمل في عمل الرب ما دام الوقت يدعى نهار قبل ان ياتي الليل ولا يستطيع احد. اعطينا يا رب هذا الامتياز، نتقدم يا رب بثقه، نسمع صوتك ونسمع ما يقوله الروح لقلوبنا ولنفوسنا، ونعطي الطاعة والمجد والقدرة والإكرام. بارك يا رب أخونا الحبيب صمويل اللي تعب كل هذه الليالي، اجعلنا نرفع ايديه زي موسى يا رب، لأن صلواتك في الكرمة وخدمتك مستجابة قوي وشدد في الروح والجسد. نشكرك لأجل أخونا مايكل يا رب وجوده في ما بيننا، أيضا أختنا ميسون والأخ هاني والأخ بيتر يا رب، ونحن نقدم لك ذبائح مقبولة بدم يسوع. امسح كل عطية وكل تقدمة يا رب، لتكن الليلة أول الأسبوع يا رب يبيل ذهبي، يعيد 50، عيد حصاد حقيقي، فيه نرى يدك تمتد لكل مريض ويدك تمتد لكل محتاج. وأنت يا رب وعدتنا أن من يزرع بالشح بالشح يحصد، لكن يا رب عاوزين نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء، لأنك إله سخي في العطاء.

0: كريم في التوزيع، نتمثل بيك، نفتح قلوبنا ونعطيك يا سيد الرب ما يحسن في عينيك أنت تفعل، ونحن بين إيديك لتقل كلمتك يا رب في هذه الليلة. ولنجد يا سيدي أنك أعطيت الاحتياج وفوق الاحتياج حسب طاقة يدك وحسب غنى مجد ميراثك فينا نحن القديسين، نثق في أبواب مفتوحة وتسديد كل الاحتياج لأنه لا يعسر عليك أمر يا ابن الله.
1: أمين أمين أمين.
0: ممكن أقول تحدي صغير؟
1: تفضل يا سيس.
0: عاوز أقول إن أنا في كل مرة باجي شريك مع الكرمة خصوصا في عيد الحصاد، الوقت ده البركات اللي فيه مضاعفة على قد السنة كلها، غير العطاء الشهري غير العطاء العادي. بقول اختبار من 8 شهور كان جاني جواب من الضرائب، أنا بدفع الضرائب بانتظام، ضرائب الخدمة وضرائب الخاصة، وما فيش سنة اتأخرت، فبعتت لي الجواب بيقولوا لي أنت اتأخرت وعليه غرامة تقريبا 4000 دولار، وكل يوم هتتأخر عن الدفع بيتحسب الغرامة اليوم الواحد 30-40 دولار، فأحسن لك تدفع يا إما نسحب منك اللايسنس، خدمتك هتروح، اسمك هيروح، هناخد منك ال4000 دي هتبقى 8000. أنا عندي 2 محاسبين بس قالهم، قالوا لي لا إحنا بلغنا وفي الوقت وكل حاجة تمام، مش مقتنعين بأي حاجة لأن كل حاجة بالذكاء الاصطناعي، لو الذكاء الاصطناعي قال لا يبقى أنا ما دفعتش. فقلت أخدها من قصرها وأدفع بدل ما أدفع كل يوم غرامة 40-50 دولار زيادة، فدفعت المبلغ. وفي عيد الحصاد لما جيت روح الله قال لي مستعد تقدم عطية عن ال4000 الغرامة تقريبا اللي جات لك، قلت له أقدم يا رب، يعني هقدم بالإيمان رغم أن المبلغ كبير وأوفرلود عليا، لكن أنا هاجي أكرمك في قناة الكرم. سهرنا الحد اللي فات لغاية تقريبا نص الليل ما قدرتش أدفع، لكن الاثنين الصبح وضعت التعهد اللي الرب حطه على قلبي، رحت أفتح صندوق البوستة لقيت شيك رجع لي بكل الغرامة اللي فرضوها عليا ال4000 دولار، وكمان جاني جواب تاني، أنا وريت لصم الحاجات دي، جاني جواب تاني يقولوا لي إحنا لغينا الغرامة التانية ال4000 دولار اللي عليه. إزاي ده يحصل في وقت ما قطعت الرب في الكرمة؟ الاختبار التاني اللي أنا عاوز أقول عليه إنه الرب باركني في 3 خدمات أمريكية وسبانيش وعربي. العربي كان يوم الخميس اللي فات مع الأخت ليديا، اللي يشوف الحلقة يلاقي أخت اسمها حلان كان عندها سرطان الكبد، بتقول من النوع النادر جدا اللي بيجي 30 في كذا مليون، وتفشى في جسدي وفقد الأمل تماما في شفائي، لكن من خلال قناة الكرمة وصلاتكم معايا جاني الإبراء من السرطان النادر بالكامل وشفيت تماما. بعدها اتكلم واحد ابن الرب كان عنده سرطان على الأحبال الصوتية، وسرطان الأحبال الصوتية بيقول ما كنتش بقدر أطلع كلمة ولا أقدر أنطق حرف، اتكلم واتكلم 2-3 يشهد بعمل الرب، غير عدد النفوس اللي كانت بتصلي وتبكي في الحلقة وتسلم حياتها للرب ويحصل شفاء وديليفرنس وتحرير. بعد كده رحت كان عندي خدمة في كنيسة أمريكية، فقالوا لي بص انت تاخد ربع ساعة بس، قلت لهم ماشي ربع ساعة ربع ساعة، فقعدت اتكلم روح الله انسكب، قالوا لي لا عاوزين اكتر خد الخدمة كلها، فخدت الخدمة كلها والمكان امتلأ بروح الله، الكنيسة كلها طلعت للألتر تصلي وتمتلئ بالروح. بعديها جه القسيس الأسباني، فالقسيس الأمريكاني بيقول له اديله ربع ساعة ده في مسحة في المكان أخليه شارك بخدمته ربع ساعة. جيت أتكلم الربع ساعة الروح القدس حل على الإسبانيش كلهم، والكنيسة فضلت 2 ساعة في الألتر كول قدام الرب صلاة وشفاء وتحرير وحلول قوة لروح الله غير عادي. عاوز أقول لك اشتركنا في عيد الحصاد ده وقت حيوي هنحصد فيه عشرات البركات. بعد كده يعني الرب قال لي بص في احتياج تاني أنت بتطالبني بيه، والاحتياج ده هيتسدد بصورة معجزية، والرب فعلا بحسب غناه في المجد. اللي عاوز أقوله لك الرب بيدعونا في العيد

0: لملوك الأول الأصحاح الثامن. دي مش وعظة، لكن كل اللي هيصدقها لما جوب جميع رجال إسرائيل في العيد في إلى سليمان. إيه اللي حصل وإنت بتحط عطيتك معانا في العيد؟ أنا بقول لك وعود، مش بقول لك وعظة ولا بقول لك تأمل. بيقول كده: لما خرج الكهنة من القدس السحاب ملأ بيت الرب. النهاردة سحابة الروح القدس عاوزة تملأ كل بيت، هيحط إيده في العمل معانا. ده الوعد الأول. الوعد الثاني بيقول: حول الملك وجهه، بارك كل الجمهور وكل جمهور الشعب، وقال: أخرجت شعبي من أرض مصر، لم أختر مدينة. لكن بعد بركة الثالثة اللي الرب اتكلم بيها بيقول كده، قال له: يا رب أنت الرب إلهنا، ليس إله مثلك في السماء من فوق وعلى الأرض. الرب حافظ العهد، هيطلع نفوس من ضيقات من قلبات. الوعد الرابع: لا يعدم لك أمامي رجل، ابنك هياخد مكانك. كنا بنشارك الأخ مايكل كده قبل الخدمة، فبيقول: الخادم فلان مات والخادم فلان راح والرب طلعني الخدمة. لا يعدم لك رجل يجلس على كرسي داود أو كرسي الخدمة. لو أنت حزين لأجل ناس سابوا الخدمة أو فارقوا الخدمة، الرب النهاردة بيعين من خلال قناة الكرمة خدمات بلا عدد، ولا يعدم لك رجل. الوعد النبرة 6 اللي الرب عاوز يديه بيقول له: اسمع تضرع عبيدك، إذا سمعت فاغفر واعمل وقدي. لو أنت عليك قضية النهاردة، أنا كان علي قضية ظلم، كنتش بنام الليل 8 شهور، تهديد يومي وتهديد كل أسبوع، لكن الرب رفع عني القضية وقالوا لي: خلاص أنت براءة. وبعد كده بيقول لهم: كل صلاة وتضرع في أمراضها تشفى. بيقول: بيده العظيمة وزراعه الممتودة لكل شعبي، لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك. فأنا عاوز أقول لك أنه رسالة قناة الكرمة، وانت بتشارك في توصيل كلمة الله لشعوب الأرض، انت بتحقق رؤية عظيمة جدا. بيقول لك في البرد والوباء: شعبك وميراثك أفرستهم ميراثك. بيقول: إلهنا معنا كما كان مع أبائنا، ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر. فبيتكلم بعد كده عن المرض وعن السبي وعن الضيقات: ولم يسع مذبح الرب المحرقات والتقدمات. تعالى النهاردة، أنا مش بكنتش بقدم عشان أخد، ولا كان عندي توقع، بس مشاكل مستعصية تفوق قدراتي. عملت كل حاجة، كلمت محامين ومحاسبين، قالوا لي مفيش حاجة نافعة. إزاي اليوم اللي أنا بقدم فيه تقدمتي للكرمة يجيني جواب إبراء؟ الرب النهاردة عاوز عائلات بأمانة. لو أمنت وأمنتي قرين مجد الرب، هيسلمك جواب إبراء من المرض، من السرطان، جوابات هتيجي إبراء من المستشفيات ومن التحليل اللي انت مستنيها والديون اللي عليك والقضاء اللي انت مظلوم فيه. لو آمنا هنرى مجد الرب.
1: أمين أمين أحبائنا. ولما الرب يتكلم لينا محتاجين احنا نتفاعل مع كلمة ربنا، وإلا يبقى أنا مش مؤمن، مش مصدق. فأنا النهاردة بتوقع أبطال يقدر يقول: يا رب أنا مصدق في كلامك النهاردة، أنا مصدق يا رب النهاردة. أنت مصدق؟ أعلن، أعمل علامة، قول: أنا يا رب مصدق وأنا هقدم يا رب النهاردة. مش أنت بتشتري العطية ولا بتشتري أي حاجة من الآلة على أساس أليكس، نو. ده أنا بقول: يا رب أشكرك لأنك أنت هتنفذ وعودك النهاردة، وأنا بقدم هدية $1,000، أنا بقدم هدية $500، بقدم هدية لجلالك يا رب $10,000، $20,000. عندنا ماتشنج فاند 11,000. أحبائنا نشكر ربنا لأجل تقدمتين وصلوا، متوقع أشوف تقدمات كتيرة توصل في الدقايق اللي جاية. إحنا فات نص ساعة، تخيل الوقت بيجري هوا، فات 32 دقيقة من بداية الحلقة، بس عايزين نسرع وبعدين ناخد كلمات سريعة من إخواتنا بردك عشان نتشجع ونقدم بسخاء لعمل ربنا. وقت عيد الحصاد وقت مميز، زي ما احنا بنتعلم فيه الرب بيساعدنا ان احنا نسدد الاحتياج بتاع عمل الرب. حلو جدا، انا بقابل ناس كتيرة جدا جدا ويقولوا لي: ربنا يبارككم، احنا مقدرين المجهود اللي بتعملوه، رائع، برافو عليكم، كملوا، ربنا معاكم، ربنا مش هيسيبكم. جميل، بس انا نفسي كل واحد بيقول كده يعمل كمان هو حاجة شخصية، يقول: يا رب انا هقدم مع الكلام الجميل ده، هقدم $100، مع الكلام الجميل ده هقدم $1,000، مع الكلام الجميل ده هكلم ناس حواليا، مع الكلام ده هقدم اشتراك شهري. عارفين يا جماعة، نفسنا كل شعب الرب اللي مؤمن يحط ايده

0: أنا في قناة الكرم مش هتقدر بمية دولار اعملها بخمسين دولار، مش قادر على خمسين دولار اعملها بعشرين دولار تلاتين دولار بأي مبلغ. قول يا رب أنا مؤمن بعملك من خلال قناة الكرمة وعايز الرسالة دي توصل للملايين. أنت مش بتدي إنسان، ولو حد في يوم من الأيام بيفكر إنه بيدي في قناة الكرمة عشان خاطري اوعى تعمل كده، ما تديش. أنت بتدي عشان الرب يسوع، ما بتديش علشاني ولا بتدي عشان حد من الخدام. إحنا اوعى تعمل كده، أنت بتدي عشان رب المجد. قول يا رب أنا بمجد اسمك النهاردة وعايز اسمك يعلى. يا رب غطاء دمك على بيتي، على أولادي، على حياتي، على كل ما لي. أنت يا رب تحمي البيت وأنت يا رب تتمجد. أمين؟
1: أمين يا رب.
0: ويبقى رب سور نار من حولها ومجد في وسطها، زي ما هو في الكرمة يبقى كمان على بيتك وعلى بيتك. أمين أحبنا؟ يلا بينا وإحنا بنرنم مع الأخ بيتر يكون الرب بيحرك قلوبنا وإيدينا، وإيدينا بدل ما هي قاعدة ساكتة، إيدينا طول الوقت على السوشيال ميديا. طب اشمعنى دلوقتي؟ مسك التليفون بتاعك وجهه ناحية الكود اللي موجود، وهتلاقي في لو اتفح الكاميرا وجهه ناحية الكود واضغط على اللينك اللي موجودة وقدم باللغة اللي أنت تحبها. لو أنت بتفهم عربي وسمعني بس بتعرف تكتب إنجليزي، بتعرف تكتب فرنش، بتعرف تكتب أي لغة تاني، هتلاقي اللغة بتاعتك موجودة وبأي عملة من عملات العالم وبأي طريقة. إيه رأيك؟ سهلة مش كده؟ يلا بينا.
2: هاليلويا.

0: هللويا
1: هللويا مبارك اسم الرب هللويا امين امين امين. حبقنا كمل رحلتنا مع بعض. فاتنا الوقت 46 دقيقه. نفسي اشوف الارقام اللي قدامنا بتتغير. امين احبانا. فرحنا ورنمنا. دلوقتي وقت نتعلم ونعمل. نتعلم ونعمل. امين احبانا. تعالوا نسمع مع احبانا في الاستوديو. اخ مايكل، ايه اللي الرب حطه على قلبك النهارده؟
2: الحقيقه يعني في نصوص كتابيه كتير جدا بتتكلم عن العطاء، ومن اجمل النصوص اللي بتتكلم عن العطاء هي رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 8 واصحاح 9. صح 8 وصح 9 بولس الرسول في كورنثوس الثانية مخصص إصحاحين كاملين لأجل العطاء. لو بنتكلم عن تعليم للعطاء في الكتاب المقدس، فأكبر إصحاحين في الكتاب المقدس بيتكلموا عن العطاء كورنثوس الثانية 8، كورنثوس الثانية 9. والأمانة أحبائي، لما بقول ليه بولس يعني شغل بالوحي الإلهي أنه يكتب إصحاحين كاملين في الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية 8 و 9 عن العطاء، بلاقي أسباب كتير جدا. أول شيء أحبائي، في كورنثوس الأولى بولس الرسول كتب لهم عن العطاء برضو، بس ما كتبش إصحاحين، لكن كتب آيتين اتنين فقط عن العطاء. لما كتب آيتين في كورنثوس الأولى عن العطاء، كانت مشغولية كورنثوس الأولى التعليم عن المواهب الروحية، وكان كل ما يشغل بولس الرسول في كورنثوس الأولى هو يعلم عن المواهب الروحية، يعلم عن مجيء الرب، يعلم عن حق الإنجيل، وآيتين اتنين فقط عن العطاء. اللي حصل أن بولس الرسول وجد مقاومين ليه في كنيسة كورنثوس، فابتدوا يشككوا في حاجتين. أول حاجة في رسولية بولس الرسول، وطالما شككت في القيادة شيء طبيعي العطاء بعد كده هيبتدي يقل. ما انت ضربت بولس الرسول وتعاليم بولس الرسول، تيجي تقول لي بولس الرسول بيقول اعطوا، مش هدي مش هدفع. تاني حاجة شككوا فيها هي أقاويل على بولس الرسول، تقولوا على بولس. فبولس الرسول كان أمام خيار من الاثنين، والحقيقة احنا واقعين في نفس الخيار من الاثنين في الحلقة دي، وده اللي كنت بتكلم فيه مع الأخ صمويل قبل ما ندخل الحلقة. الخيار من الاثنين اللي وقع فيهم، أو الاختيارين اللي وقع فيهم بولس، أو حجري الراحة أو قرني المعضلة اللي وقع فيهم بولس الرسول، أنه لو اتكلم عن العطاء يقولوا بيتكلم عن العطاء وعايزين يجمعوا، ولو ما اتكلمناش عن العطاء عمل الرب يقف. فبولس الرسول كان متحير جدا، نتكلم عن العطاء ولا ما نتكلمش عن العطاء. أنا كنت أتوقع أن بولس خلاص يسكت، لكن الغريب أنه بعد ما تقولوا على بولس وقال لهم آيتين عن العطاء، يجي في الرسالة الثانية ما يقولش آيتين بقى، لكن يفرد إصحاحين كاملين عن العطاء. ما قبل الإصحاحين دول هو كان بيرد ويثبت رسوليته في كورنثوس الثانية، بعد كده اتكلم إصحاحين كاملين عن العطاء وتفعيل هذا العطاء، وابتدى يتكلم عن دوافع العطاء ومقاييس العطاء. فبولس الرسول خصص إصحاحين هما أكبر إصحاحين في الكتاب المقدس بيتكلموا عن قصة العطاء. قبل ما نتكلم عن الإصحاحين دول، حابب أروح لفكرة موجودة في أذهان البعض، وهي فكرة العشور. بالمناسبة أحبائي، لا يوجد في العهد الجديد كلمة عشور. نعم. يعني الدارس لكلمة الله يعرف أن العهد الجديد ما فيهوش كلمة عشور. وبالمناسبة هو ما كانش واحد على عشرة، هو ما كانش العشر، يعني حتى لو رحنا للعهد القديم مش هتلاقي واحد على عشرة، ومش بنقول العشر لكن بنقول العشور. طيب. معنى كده أنه كان فيه أكتر من عشر. لما ندرس لكلمة الرب أرجوكم تركزوا قوي معايا، في تعاليم موسى كان في حاجة اسمها العشر لخدام الرب للاويين، وده كان بالمناسبة في وقت موسى، كانت الدولة هنا دولة دينية، الحكم حكم ثيوقراطي. ولما أقول ثيوقراطي جاية من كلمتين، ثيوس وقراطي، ثيوس اللي هو إلهي، وقراطي معناه حكم، فثيوقراطي معناه كان يحكم الله، كانت دولة دينية نقدر نقول. فكان عشر من دخلهم، واحد على عشرة من دخلهم يروح للاويين، واحد على عشرة من دخلهم يروح لبيت الرب، وده تاني عشر. بعد كده كان كل ثلاث سنين عشر يروح للفقراء من شعب الرب. يعني أقدر أقول العشور دي، فكرة العشور هي ما كانتش عشر، ده كان لغاية دلوقتي عندنا ثلاث أعشار، أو عشان هي عشان كده مش بنسميها عشر لكن بنسميها العشور بالجمع. عشر يروح لقديسين الرب، خدام الرب، عشر يروح لعمل الرب، وده اللي احنا بن

0: نادي بيه في قناة الكرمة في عمل للرب يحتاج عشر يروح لفقراء الرب. وبالمناسبة الكرمة بتطلع جزء كبير جدا من دخلها للفقراء وللمحتاجين في أنحاء كتير جدا في العالم. أرجو من حضراتكم أنكم تأخذوا كلامنا بمحمل المصداقية. يعني مش معقولة كل رجال الله اللي جم في موسم الحصاد دولة يعني ما عندناش مصداقية, احنا ما عندناش مصلحة. فأرجوك, احنا شفنا الكلام ده قدام عينينا. طبعا الناس مش هتطلع تقول قناة الكرمة ادتني يعني, لكن شفت الكلام ده قدام عينيا مع ناس في مصر. قناة الكرمة كانت سبب عطاء ليهم لأنهم فقراء. فأرجو من حضرتك انك تعرف ان العهد الجديد مش تعليم عاشور. تقول لي طيب ده تعليم موسى؟ للأمانة أحبائي برضو مش تعليم موسى. اللي من حضراتكم يقرأ الكتاب المقدس يجد الآتي, يجد انه من سفر التكوين كان هناك عطاء. بس لما أقول كلمة العطاء أرجوك تروح للعهد القديم, وفي العهد القديم العطاء ينقسم إلى نوعين. في حاجة اسمها عطاء اختياري, وفي حاجة اسمها عطاء إلزامي. كان في سفر التكوين العطاء ليس عطاء اختياري, ليس عطاء إلزامي في البداية. يعني مثلا أول فكرة عطاء جت في الكتاب المقدس, ولما روح لسفر التكوين هو مستودع بزار كلمة الله. فأي فكرة عايز تعرفها ابحث عن بدايتها, بدايتها موجودة في سفر التكوين. لما روح لسفر التكوين ألاقي بداية العطاء في تكوين أربعة. إيه تكوين أربعة؟ كل اللي قدمه قدموا هابيل, قدم ذبائح حيوانية, قدم العشر هابيل. لا الكتاب ما قالش إن هابيل قدم عشر, لكن كل اللي نعرفه ونستنتجه من ذبيحة هابيل أو تقديم هابيل أن هابيل قدم ذبيحة حيوانية وأن الرب يصر بالذبيحة الحيوانية. لغاية كده ده أول عطاء في الكتاب المقدس في سفر التكوين. أروح شوية كمان لسفر التكوين صح 8, ألاقي نوح بعد ما خرج من الفلك بنى مذبح وقدم للرب ذبائح حيوانية. طب ده إجبار يا نوح؟ لا مش إجبار, هو قدم من نفسه. ده إجبار يا هابيل؟ ما نقراش إن الرب أمر هابيل أن يقدم. إمتى جت فكرة العشور؟ جت مع إبراهيم في تكوين 12. إبراهيم في تكوين 12, وأرجوك اسمع الكلمة اللي جاي, قدم العشر وهو راجع من الانتصار على خمس ملوك لملكي صادق. وفكر معايا في الكلمة دي, إبراهيم يقدم عشور لمين؟
1: لملك
0: صادق. من هو ملك صادق؟ ملك سليم. طب هو أنا ممكن أقدم العشور لملك؟ يا عم أنت شايفه ملك, بس إبراهيم قدم للملك عشور. أنت ممكن تكون شايف مثلا شاشة وناس قاعدة قدام حضرتك بجواكت وبدل وكرافطات, وانت الوقت قاعد قدامنا تقول لا لا لا لا لا يوجد احتياج. مين قالك انه لا يوجد احتياج؟ ممكن احنا نكون اجبرنا على هذا اللبس عشان خاطر الناس بتشاهدنا. فارجو من حضرتك ما تاخدش بالمنظر ده ابراهيم قدم لملكي صادق وهو ملك اكبر منه, امكانياته اكبر من امكانيات ابراهيم, ولكن ابراهيم عشر لملكي صادق. والنتيجة بورك إبراهيم ونسله بحسب عبرانيين 7, بورك إبراهيم من ملك صادق. ومن هنا بفهم من بداية سفر التكوين أن إبراهيم حينما قدم ما اعتمدش على الفقر والغنى, لكن الرجل ده قدم وكان أمام التقديم يوجد
1: بركة.
0: بركة. فمن فضلك أنت مش بتقدم لأن اللي قدامك غني أو فقير, أنت بتقدم لأجل أنه قدام كل عطاء, زي ما كان بيتكلم لسيس أليكس من شوية, قدام كل عطاء فيه بركة. فأنت بتقدم مش عشان خاطر اللي قدامك شكله إيه, أنت بتقدم لأن في بركة. أرجوك أنت بتقدم, والعطاء في العهد الجديد يذكر عنه أنه ذبيحة. ملاخي قال لهم قدمتم الأعمى, اوعى تقدم ذبيحة حامية. الذبيحة لازم تكون فيها عينين وعينين مفتحة, بالبلدي كده الذبيحة مفتحة وعارفة هي رايحة فين. قدم, مش مهم اللي قدامي حالته إيه, لكن الأهم الذبيحة مفتحة بإرشاد الروح القدس. روح الله يرشدك على احتياج معين وهو احتياج نفوس هالكة محتاجة ان هي تسمع رسالة الكرازة, محتاجة انها تسمع رسالة الإنجيل. وهقول الكلام ده كمان شوي. في لغاية دلوقتي كان العشور تعليم موجود, مش تعليم إجباري على أيام إبراهيم. برضو إبراهيم لما قدم ما كانش فيه إجبار لإبراهيم, لكن كان اختياري. شوية كمان لما أدخل في الكتاب المقدس أجد يوسف, طبعا يعقوب قدم, ولكن يعقوب قدم بدفع مغلوط جدا. يعقوب لما قدم قال للرب إن رجعت إلى هذا المكان سالما وحفظتني وحفظت بيتي وحفظت أولادي وأعطيتني أكل لآكل وخبز وملابس القلب ده هديك العش. هنا ده بيدي العش بدافع الرشوة
1: بالظبط كده.
0: ده عايز يرش ربنا زي بالظبط لما أقولك إيه أنت هتدفع هتتبارك. طب خلاص طالما هنتبارك يبقى ندفع. فأديكوا كام تدوني كام؟ أنت هنتبارك 100 ضعف يبقى أنا أديكوا 10 فأنا هتبارك قدامها 1000. لا ده رشوة ده أنت كده داخل مع الرب في مصلحة ذاتية
1: مقايدة.
0: هنا مركزية العطاء بقيت ذاتك ما بقيش الرب. لكن العطاء مركزيته هو محبتي للرب. أنا بحب الرب وعشان بحب الرب قررت إن أنا أدفع للرب وأنظر للعمل الرب علشاني. لغاية كده ينتهي يعقوب أعطى العشور ولكن عشور يعقوب كانت في كلامه في سياق الرشوة. أجي بقى في آخر سفر التكوين تكوين 47 ألاقي يوسف. يوسف تفسيره للأحلام وقرأته للأحداث إنه هتحصل مجاعة. فيوسف قال لهم يا جماعة ناخد الخمس ونخزن الخمس للسبع سنين مجاعة. هنا شعب الرب في أرض مصر بيدفع الخمس. الخمس يعني كام؟ مش عشر
2: 20
0: لكن 20%. بس اسال سؤال وكل اللي بيشاهدني يعني اللي متابع معايا التعليم ده يقول معايا. هنا هو بقى هيدفع لمين؟ للرب ولا لفرعون؟ لا هيدفع لفرعون.
2: فرعون
0: للدوله تمام. وهنا الدوله دوله مدنيه مش دوله دينيه يعني كانه بيدفع ضرائب. طب كام؟ مش عشر 20%. فهو بيدفع الزامي 20% لفرعون. ده لغاية كده قفل سفر التكوين بداية. وهنا بقى فكرة العشور هي مش فكرة مساوية يعني هي مش فكرة ناموس. فكرة العشور موجودة من قبل ناموس موسى أصلا. يعني الناس يقول لك إيه هل إحنا يهود عشان هل إحنا في تعليم الناموس عشان نقدم العشور؟ لا هي فكرة العشور موجودة من قبل موسى. والدليل إن إبراهيم عشر لملك صادق أعطى العشور لملك صادق ويعقوب أعطى العشور وفي أيام يوسف لموا 20% مش 20%. لكن لما بدخل في تعاليم موسى بلاقيهم في عطاء إجباري وفي عطاء اختياري. كان العطاء الإجباري إنهم يدوا الدولة الدينية 23% زي ما قلنا عشر للاويين عشر لعمل الرب عشر كل 3 سنين يعني 10 على 3 تطلع 23.5. يعني بالشكل ده العشور بس بتاعة اليهودي في العهد القديم كانت تمثل 23.5% ده العشور بس. بعد كده كان يقدم ذبائح جزء من هذه الذبائح كان إجباري طبعا. لكن كان في حاجة اسمها البكورة والبكورة معناها في اللغة العبرية رأس الكوم يعني أفضل ما في الكوم أفضل ما عنده. الأولوية كانت تقدم للرب من البهائم من الزرع. لكن كان في حاجات تانية زي زوايا الحقل كان في حاجات تانية زي اللي يقع على الأرض أو إحنا ماشيين عنقود عنب وإحنا بنجمع الحصاد وقع على الأرض قالوا لا ما تاخدوش ده تسيب واقع للفقير. أحبائي العطاء في العهد القديم كان يفوق 50%. أحد رجال الله كنت بقرأ له قال إن العطاء في العهد القديم كان يفوق 60%. البعض بيسأل ليه هذه الشعوب كانت شعوب مباركة. الشعوب دي كانت شعوب مباركة لأنها كانت
1: بتعطي.
0: ليه هم مباركين؟ ليه أغنياء؟ لأنهم تعودوا على العطاء. المدرسة الوحيدة التي لن تخسر أبدا هي مدرسة العطاء.
1: نعم
0: هي مدرسة العطاء. العهد الجديد العطاء فيه في كل هذه المقاييس. العهد الجديد بولس بقى لما بيكتب لهم عن العطاء وانا هختم بالجزء ده واسيب الكلام لاخواتي. بس شوف بولس بقى في كورنثوس الثانيه 8 وهو بيقول لهم ايه؟ يقول لهم ثم نعرفكم ايها الاخوه
1: نعمه الله ليك المجد يا رب.
0: سمى العطاء
1: نعمه
0: العطاء نعمه العطاء نعمه. يا جماعه اللي بيدي دي نعمه دي نعمه. يعني ايه بقى العطاء نعمة؟ يعني لن يعطي إلا من اختبر نعم. عمل
1: نعمة
0: عمل النعمة. طب واحد ما اختبرش عمل النعمة
1: هيدي منين؟
0: هنقعد نحكم على الصبح أخي صمويل استفانوس عامل 7 قنوات إيه الهدف؟ يوصل رسالة المسيح للنفوس الهالكة. ليه بقى؟ عشان النفوس الهالكة تختبر النعمة. طب صاحبنا ما اختبرش النعمة لا يهمه 7 قنوات ولا يهمه العمل ولا يهمه النفوس تخلص ولا يهمه أي شيء،

0: الغريب بقى انك ممكن تلاقي اخونا ده اللي ما اختبرش عمل نعمة الرب يتبرع بهذا الكم للقنوات الخيرية. يعني لو عملنا برنامج خيري، البرنامج الخيري ده بنجيب في حالات إنسانية تلاقي الناس تتبرع بمئات الألوف.
1: هنا في أمريكا للكلاب والقطط.
0: لو عملنا يعني مثلا، أنا مش عايز أقول أن أنا ضيف وماشي بكرة بالليل، لكن عايز أقول أنه لك أن تتخيل لو عملنا برنامج خيري لحالات إنسانية، حالات إنسانية يتبرعوا بمئات الألوف من الدولارات. ولو عملنا برامج قنوات دينية ومتابعة وتلمذة وأكاديمية لتعليم كلمة الرب ودفاعيات وبرامج للشباب وأيام كرازية وأزياء من 45 اجتماع يبثوا يعلنوا كلمة الرب عشان خاطر النفوس تخلص، تلاقي الدفع شحيح. ممكن أسأل حضرتك سؤال وانت بتشاهدني الوقت، تعريف ذهن، يعني تعريف حضرتك ايه؟ انا من خلال دراستي لكلمة الله لم يختبر نعمة الله.
2: نعم.
0: الذي اختبر نعمة الله يقدر يعطي العطاء مبني على شخص اختبر نعمة الله. نعمة الله تجسدت في صليب ربنا يسوع المسيح. واحد عينه شبعانة بالصليب، واحد عينه بص على الرب اللي مات لأجله، اختبر النعمة. فواقف قدام الصليب والجراح والنزيف والألام والمسامير والجلدات يقول له كل ده حب لي، كل ده عطاء لي، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين.
2: نعم.
0: كل ده علشان يا رب صوتك لي يقول إذ قد صرت عزيزا في عيني
2: ومكرما
0: وأنا قد أحببتك، أروح فين من محبتك دي قدام كل هذا الحب يا رب؟ أنا فيش قدامي غير أن أنا أبارك عمل الرب، أنا هدفع يا رب العمل الرب، أنا هشارك في عمل الرب. أنا جاي من مصر مخصوص أحبائي للأمانة، وفرحان جدا أن بشارك يا أخي صمويل معاك في حدث الحصاد، وعايز أشجع حضرتك. أنا مؤمن جدا بالرسالة اللي حضرتك بتعملها، ومؤمن جدا بالتعب بتاعك. يعني الأخ صمويل للأمانة يمكن أنا شفت بعناية هنا من امبارح ما بينامش، وناس على قلوبها الكرازة هو والفريق اللي معاه. لما تطلع برا في الاستوديو ورانا في براينج روم، في ناس قاعدة تصلي، في ناس قاعدة بتعد، في ناس قاعدة بتخرج، عمل عظيم للرب. عايزين نوصل بالرسالة لشعوب أخرى ولبلاد أخرى ولبيوت كان مستحيل الكتاب المقدس يدخلها. إن لم تستطع أن تكون مرسل، شارك في أن الرسالة توصل، شارك بأي قدر من الإمكان. في احتياجات كثيرة قدام الأخ صمويل، يمكن كان بيتكلم في بداية الحلقة وبيقول أن في 500,000 دولار محتاجة، بس دي يا جماعة مش محتاجة عشان يعمل حاجة، لا دي لازم، يعني دي حاجات وإلا يتقطع عليه النور، مش هيلاقي كاميرات، مش هيلاقي تصوير، مش هيلاقي تمن البث، مش هيلاقي الكلام ده كله. فدي حاجات أساسية، يعني دي حاجات مش هتتشال في الخزنة عشان تدفع، لا دي حاجات أساسية في عمل الرب، في عمل الرب، في انتشار عمل الرب، في وصول الرسالة لست قاعدة في البيت مش عارفة تطلع، لشخص مريض محتاج كلمة تشجيع، لأخت متضايقة محتاجة ترنيمة تسمعها ترفعها روحيا، لشاب عنده سؤال من خلق الله ولماذا وجدت على الحياة محتاج يسمع برنامج يجاوبه على هذه الأسئلة. ليه بنبخل على الكرازة بإنجيل يسوع المسيح؟ يمكن هو قال من شوية ادفع حتى 30 دولار، ادفع المهم تشارك في عمل الرب. أصلي في قلب أن الكلمات دي تحرك عمل نعمة الله في قلب القلوب، وباسم الرب يسوع المسيح تشارك مشاركة شركة كانونية، مشاركة شركة ميراث القديسين، شركة في شركة في العطاء، تشارك لكي يصل الإنجيل إلى النفوس المحتاجة في جميع بلدان العالم.
3: هاليلويا. أمين. شكرا لك أخ مايكل، ربي يباركك. حبنا احنا من جهتنا أذاعت وانتشرت كلمة الإنجيل، فلازم نكمل نوصل، وإلا هيبقى الموقف صعب جدا. أشكرك يا أخ مايكل لتوضيح بعض الأمور، ربي يباركك. بقنا دلوقتي الكلام جميل جدا، بس الكلام يمكن بعض الناس قاعدين بيسمعوا يقولوا الله كلام جميل، بس دلوقتي لازم نعمل حاجة عملية. شايفين أنا شايف من بداية الحلقة النهاردة تقدمات قليلة جدا. هقول لكم $100 من كده.

كاليفورنيا شايف 1000 دولار سوري 1000 جنيه من مصر، 5000 جنيه من مصر، 100 دولار من استراليا، 100 دولار من كاليفورنيا. دي كل التقديمات اللي وصلت، مجموعها ما كملش 400 دولار تقريبا، والماتش بتاعنا 11000. وانا نفسي ال 11 دي توصل بطريقه ما 20 او 25 النهارده عشان نقدر ننزل جزء. يعني المفروض عشان نقفل على ميعادنا في عيد الحصاد، المفروض الرب يبعت النهارده من خلال اولاده في كل مكان 100000. مش عارف ازاي، لان احنا اتاخرنا الايام اللي فاتت، كان فيها دراجنج شويه، كانت الدنيا ماشيه بالراحه. فانا دلوقتي خلونا نعمل اللي علينا، سيبك من المبلغ وسيبك من كل حاجه، الرب هيسدد كل احتياج لمجد اسمه، بس ربنا عايز يستخدمنا احنا دلوقتي. فربنا يستخدمنا ازاي؟ كل واحد فينا يعمل الدور اللي عليه. كل واحد فينا. بمعنى ايه؟ بمعنى امسك تليفونك اوجهه ناحيه الكيو ار كود الموجود ده وقدم احسن تقدمه. اعتبر ان انت بتقدم عطاء النهارده. عارف لو انت بتتفرج على الكنيسه، وانا بيجيلي يعني شفنا وقريت اختبارات وقريت حاجات ان قناه الكارما هي الكنيسه، هي مش بس كنيسه، دي حياه في بيتي. سمعتوا الاختبار ده من يومين ما قلته؟ قناه الكارما مش مجرد ارسال موجود في البيت، قناه الكارما حياه في البيت. طيب في كل كنيسه وفي كل مكان بتروح بتقدم تقدمه عشان استمرار عمل ربنا في الكنيسه دي. طيب دلوقتي الكارما بتتكفل بتكلفة يمكن تكون أكتر من تكلفة الكنيسة نفسها، إن هي تاخد الإرسال ده وتحطه على العالم كله. ما أعتقدش إن في اجتماع في كنيسة بيتكلف 1000 دولار، لكن أخدان الاجتماع ده ويحطه على العالم كله بيكلف يمكن أكتر من 1000 دولار كمان حسب طول الاجتماع. طيب نشارك في التكلفة دي عشان تفضل نعمة وجود الاجتماعات على الهواء موجودة، سبب بركة لبيتي وسبب بركة للعالم ولا لأ؟ طب دي مسؤولية مين؟ ما اقدرش اكلف بيها اساس الكنيسة، صعب. بقول له شارك معانا امين. بعض منهم بيقدر بعض منهم ما يقدرش، وبيشاركوا مشاركات رمزية لو حد شارك، لكن 90% ولا 95% ما بيقدروش، يعني ما بيقدروش يشاركوا. لكن احنا دلوقتي مين اللي يدفع تكلفة الارسال؟ نجيب مين؟ احنا بنحط كل يوم من عندنا نحط اكتر واكتر واكتر. يعني انا عايز كلنا نشترك النهارده. أيوة. كل واحد فينا يشترك. اعتبر نفسك انك بتقدم عطاء، تقدم عطاء كل اسبوع. تقدر تقدم 10 دولار في الاسبوع؟ يعني متهيألي لو انت في الكنيسه ما تقدرش تقدم 10 دولار في العطاء لانه عيب. ما اعتقدش ان في حد بيقدم عطاء 10 دولار في العطاء. يعني انت دافع جاز البنزين بتاعك، يمكن دافع لك 20 دولار عشان تروح الكنيسه ولابس ومضيع وقت ومش عارف، وتروح تحضر ساعتين في كنيسه وتقدم 10 دولار، دي عيب جدا. يعني ما اعتقدش ان حد بيقدم 10 دولار. يعني المفروض بتقدم، تروح الكنيسه بتقدم 50 دولار في الكنيسه، 100 دولار في الكنيسه. يعني اللي في مصر لما كنا شباب كنا بنروح ونروح كنايس ونشوف، لما كنا بنخدم في اجتماعات ونشوف ان العطاء لما بيتلم، بس تلاقي الاحباء اللي يقدموا العطاء يمسكوا كان ساعتها بقى ربع جنيه ولا كان whatever، يمسكوا يعصروا ويفعصوا ويدور على العملة البايظة والمقطعة ويحطها في صندوق العطاء. يا لهوي، ده أكبر عيب، أكبر عيب. أنت بتقدم أحسن حاجة للرب. يقول لك إيه، كان يجي يهزروا يقولوا الورقة 100 جنيه دي ما تخشش الكنيسة، ما تعرفش طريقة الكنيسة. لا، إحنا هنا تقدم أحسن حاجة للرب. لما تروح الكنيسة قدم أحسن عطية للرب وربنا بيكرمك. اكرم الرب. اتصل بينا اخ مبارك من كام يوم وقال اعتبر نفسك انك بتقدم ساعه من دخلك في الاسبوع. ساعه من دخلك، احنا انتوا عارفين مينيمم ويج هنا ما حدش يقدر يشتغل باقل من مينيمم ويج ده. اعتبر يعني بتقدم ساعه في الاسبوع للرب، ساعه في الاسبوع للرب، يعني 17 18 دولار 20 دولار 15 دولار. انا ما اعرفش انت بتشتغل بكام في الساعه، بس انا عارف انه هنا في امريكا في كاليفورنيا لو واحد دخله 4000 دولار مثلا بيعافر يمكن عشان يعيش، ما يقدرش يعيش ب 4000، لان ايجار الشقه لوحده تلاقيه ب 3000 ولا يمكن اكتر من كده. مش بقول مورجج ولا اقول حاجه غير، بقى حط مصاريف الكهرباء والجاز والمش عارف، تبص تلاقي الدنيا كركبت. وانا بقول دلوقتي ناس يقول طب ما تفكرونهاش، طب ما تحط بذره النهارده لمجد الرب، تقول يا رب انا هحط 20 دولار في الشهر، حط 30 دولار في الشهر، حط 50 دولار. ما تجرب تحط 50 دولار في الشهر لعمل الرب في الكارما لضمان استمرارية العمل، علشان
اخ رائع زين اخ مايك

0: لما ينزل ايفنتات الشباب في مصر يلاقي حد يساعده ويقف جنبه ياخد الارسال من الكنيسه ويبعته للعالم كله اللي هو الكارما. انتوا عارفين كده الايفنتس بتاعت الشباب اللي احنا بنعملها الكارما بتتكفل بيها، اللي هو حضراتكم بتتكفلوا بيها. احنا بنصلي لاجل الخدمه، بنشجع الخدمه، بنشجع خدمه الكنائس. انا نفسي اشوف كل الكنائس نهضه جدا
1: يا رب.
0: نفسي ابارك كل الكنائس، نفسي ابارك كل جمعيات خلاص نفوس، نفسي ابارك شعب الرب، نفسي ابارك كل الخدام. يعني صحيح 10% من دخلنا في الكارما بنبعته في الشرق الاوسط للمحتاجين والفقراء، وانتوا بتشوفوا بنفسكم في برامج مختلفه خلال اليوم، مش برامج الفند، بتسمعوا حاجات وبتسمعوا ناس بتتصل بتقول شكرا ليك وقناه الكارما. لكن اهم بالنسبه لنا احنا يعني في هيئات اجتماعيه بتدي فلوس للمحتاجين، احنا مش هيئه اجتماعيه لكن احنا هيئه روحيه، فبندي لعمل الرب. عشان صحيح في جزء بنساعد فيه جزء بسيط، لكن الاساسي بتاعنا هو توصيل كلمه ربنا، هو الايفنتات بتاعت الشباب، هو نقل الكنائس، هو البرامج المختلفه اللي بتطلع من كل حته. ده الهدف بتاعنا، ان احنا نوصل رساله المسيح، ودي بتيجي باعظم اعظم ريسبونس. عشرات الالاف بيتفاعلوا معانا كل اسبوع، مئات الالاف بيتفاعلوا معانا كل اسبوع. ده انا لما بفتح انا عندي برنامج بيجمع كل الفيدباك من كل حته، وافتح الاقي ايه ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش عارف محمد منين، حسن منين، احمد منين، مش عارف ايه، وانتوا بتقولوا كذا وانتوا بتقولوا كذا، طب ازاي نقدر نعمل ده، واللي يقول اتصل بيا صلي معايا. واحنا عندنا فريق كبير، فريق اغلبه في الشرق الاوسط قاعدين شغلانتهم، مش عارف لو الخدام ورعاة الكنائس بيشوفوا اكيد. تبص لقى الجروب بتاعنا على الفايبر في 50-60 شخص، والناس بتتفاعل طول الوقت مع الناس دي طول اليوم طول الوقت. لما عملنا برنامج الصلاة أول امبارح اللي كان فيه الأسيس أليكس، كان فيه حوالي أكتر من 275 مكالمة، ناس محتاجة المسيح، منهم 10 مثلا سلموا حياتهم المسيح.
2: ده غير الماسنجر والفايبر يعني
0: مثلا طلبة. ده غير صح دي تليفونات اللي هو التليفون، تمسك التليفون وتتصل، كان فوق ال 275 تقريبا، كان 285 معايا الاحصائيه بالظبط، غير الالاف اللي بتوصل على السوشيال ميديا من الطلبات وغيره
2: فيسبوك.
0: احنا محتاجين، كان بيقول الاستاذ شادي لو ما فيش كارما محتاجين الرب يعمل كارما و100 كارما علشان يقدر يوصل للنفوس التعبانه والمحتاجه، لانه مجيئه على الابواب. انا عارف ان اللي متضايق ابليس، اللي مفروس ابليس، واللي دمه بيغلي ابليس. انا بتكلم كلام غلط يا اخ مايكل؟
2: لا كلامك مظبوط،
0: انت بتضحك. يعني
2: فان مصارعاتنا ليست مع دم ولا بل مع اجناد الشر الروحي.
0: انا بتكلم كلام غلط؟
3: ده انت بتضربه في عنق رداره، رئيس سلطان الهوى، وسط الهوى بتوجه له الرساله.
0: يعني في حد من الخدام قال انت بتخرب بيت ابليس
3: بالظبط،
0: بتاخد منه نفوس من بقه، فده اللي احنا بنعمله. فابليس مش هيسقف لنا.
3: لا طبعا،
0: وللاسف زي ما قلت مش عارف امبارح الاول، انا عارف واحنا بنتكلم ابليس مجند كده يمكن 6-7 مليون شيطان ومسرحهم، قالوا خلي بالكم اوعى حد يتبرع اللي عمل ده، اضحكوا على الناس، الهوهم، خليه مكالمه تجي لهم في الوقت ده، يفتح الكلام ومش عارف ينتبه، الكرافته معدوله، كرافته مقلوبه، ده لابس مش عارف ايه، ده مش عارف ايه، ويقعد يلهينا في كلام فاضي عشان يضيع المعنى الحقيقي. وربنا يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، وهدف ابليس انه مش عايز الكلمه تنتشر.
1: نعم.
0: مش عايز الشباب يعرفوه.
2: صح،
0: مش عايز ابليس. صح. مش عايز مش عايز الكارما تكون موجوده. ابليس بيحط لنا في كل خطوه عرقله. فانا عايزك النهارده تبقى منتبه ان في حرب علينا، في حرب روحيه موجوده، لازم نبقى مدركين ده كويس جدا. احنا مش اطفال في الايمان، احنا بنسمع وعظات قد كده، وكلنا يمكن اغلبنا متربي من هو في اجتماعات ولا مدارس احد، وكبر وهو عارف المعلومات دي، بس يمكن بتروح من دماغنا. كنت بتقول حاجه يا اخ مايكل؟
2: يعني انا للامانه يا اخ صامويل متضايق جدا من، يمكن تكون حساسيه زياده مني، سامحني يعني لو هي حساسيه زياده مني، ما اعرفش اخواتي يشاركوني ولا لا. انا بشوف بعض الناس قاعده ماسكه الفيسبوك تمام، واسهل حاجه عنده يكتب بوست إهانة للقنوات الفضائية. ليه؟ اللي بيجمعوا واللي بياخدوا فلوس من الناس واللي واللي واللي. طب يا أخونا الحبيب، حضرتك يعني كانت أسهل حاجة عندك أنك تطلع الموبايل

0: وتكتب اهانات في الناس على الفيسبوك. طب حضرتك يعني عملت كم اجتماع؟ طب انا يعني نفسي اقول لحضرتك يعني قناة الكارما دي مش قناة واحدة، دول 7 قنوات وهو 24 ساعة وبيقدموا اجتماعات للنهار وبيقدموا برامج للنهار. حضرتك انت شخصيا يعني طالما انت شاطر في الفيسبوك، انت لو عندك صفحة مش عارف تدورها، فكم وكم عندهم
1: صح
0: 7 قنوات بمئات البرامج بعشرات الاجتماعات التي تبث، ده انت مش عارف تكتب يعني تعمل بوستين على بعض على صفحة الفيسبوك جاست نازل اهانة في الناس. طب ما دول شغالين وبيخدموا الرب وبيوصلوا للناس وبيقدموا تعليم وبيقدموا كلمة الحق وبيقدم كرازة وبيقدم للأسرة وبيقدم للطفل وبيقدم للشباب وبيقدم للآخر. طب حضرتك عملت ايه؟ انت كل اللي يعني كل اللي انت اتشطرت فيه ودي اسهل حاجه بالنسبه لك انك تشيع مذمه القنوات. حضرتك عملت ايه؟ طب يا عم احنا عايزين 1,000,000 كارما زي ما كان بيتكلم الاخ صمويل من شويه. احنا حابين ان يكون في عمل للرب، شد حيلك واشتغل وبارك بدل ما تهين الاخر، بارك الاخر. قول للرب يباركهم، قول للرب يستخدمه، قول الرب يزيد من هذا العمل، شاور على الاحتياج وقول يا جماعة إخواننا عندهم رؤية وعندهم احتياج لتتميم هذه الرؤية، هم عندهم احتياج لتتميم هذه الرؤية، أنا جاي أتمم رؤية أخويا وشربت رؤية أخويا وشبعان بيها، فجاي أزق مع أخويا لإتمام الرؤية اللي شايف فيها حصاد وشايف فيها ثمر وشايف فيها نفوس وصلت لها كلمة الرب.
2: أمين.
0: كم من مرة أتقابل حضر الأسيس مع شباب خدام للرب، هو فعلا معهوش فلوس يشتري كتاب.
1: ايوه
0: هو معهوش فلوس يشتري كتاب. يعني مثلا النهارده انا لو عايز اتعلم من حضرتك تعليم عن الصلاه عشان انزل مكتبه اشتري 5-6 كتب عن الصلاه في مصر
1: ارقام
0: مش اقل من 700-800 جنيه. طب هو معهوش الكلام ده، راح فتح قناه الكارما او فتح اليوتيوب بتاع الكارما وراح كتب تعليم عن الصلاه او حلقات عن الصلاه، بيجي له مش اقل من 30-40 حلقة حضرة الاسيس وفلان وفلان من خدام رائعين كانوا بيقدموا تعليم عن الصلاة. هلا اخ مايكل درست الكتاب من خلال قناة الكرم،
2: شكرا،
0: بقي فاهم يعني ايه ثالوث من خلال قناة الكرم، بقي فاهم يعني ايه تجسد من خلال قناة الكرم، فاهم يعني ايه لاهوت من خلال قناة الكرم، وحي الكتاب المقدس بفهم من خلال قناة الكرم. فليه نبخل بالكرازة وليه نبخل في ان احنا نشارك في الرؤية بدل ما انت بتكتب كلام سلبي؟ يا عمي خليك ايجابي وشارك في عمل الرب ارجوك.
2: يعني ممكن يا اخ مايكل حد يجي او اخياني واخواتنا الاحباء ممكن حد يجي يقول لك ايه لازمة ان انتوا تاخدوا 41 الكنيسة؟ طب ما كفاية عليكم كنيسة واحدة. طب انتوا ايه لازمة ان اخ مايكل والاخوة بتوع صفحة جديدة وعندكم 20 خادم، ايه لازمة ان 20 خادم ينزلوا يعملوا نهضات في مصر؟ ما كفاية واحد منكم ينزل يعمل نهضات، ليه تعملوا نهضات للشباب طول الوقت؟ انا ما مش بصدق حد يقول لي كده، انا مش بصدق، كانه
0: مش قاري الاحتياج،
2: مش بس كده كانه في عالم تاني، كانه الرب بيقول حاجه واخينا ده بيقول حاجه تاني. يا عم ربنا عايز نوصل للناس والشباب، الشباب اللي بالملايين عندنا في شبابنا في الشرق الاوسط، عارف عندنا كم مليون شاب؟ عارف في الشرق الاوسط في كم مليون شاب؟ فوق 300 مليون شاب، 300 مليون شاب في الشرق الاوسط، الشرق الاوسط بس. نوصلهم ازاي؟ تقول لي انت عارف احنا بنذيع كام ساعه برامج عشان بقى اللي عايز يعني يتكلم بالمره؟ احنا بنذيع كل اسبوع 1,344 ساعه برامج
0: في الاسبوع
2: يا رب. 1,344 ساعه برامج، منهم حوالي 50-60 برامج بتبقى بث مباشر كل اسبوع ما بين كنايس، ما بين برامج جوه الاستوديو، ما بين ايفنتس بتتعمل، ما بين مؤتمرات، احيانا بيبقى 70 اجتماع يعني تقريبا كان 140 ساعه، والباقي كله باقي 1,344 برامج بتبقى تتذاع، ترانيم وبرامج اخرى مختلفه وتعليم وتلمذه وغيره وغيره وغيره. بس ايه دول قدام لما بتكلم عن شباب بس؟ يمكن حوالي 300 مليون شاب. كم واحد فيهم ضايع في المخدرات؟ كم واحد فيهم بيجوا مرمر أهلي؟ كم واحد فيهم أهلي بيبكوا بالدموع وبدل الدموع دم ويجوا بيتصلوا بينا يقول الحقونا عيالنا راحت، الحقونا بيضحكوا على بنتي، الحقونا بنت قسيس مش عارف راحت فين،

الحقونا الخادم الفلاني ولاده مش لاقيهم. طب يا اخوانا الرب بيعمل وعامل عمل عجيب وطالب مننا نحط ايده ايدينا معاه عشان نوصل بالرساله دي للملايين. طب احنا فين يا اخوانا؟ احنا فين؟ انا بحس ان احنا في عالم تاني خالص، في عالم مش عارف اسمه ايه، احنا في عالم الضياع. ابليس عارف كانه بحس ان بيدي حقن الدنج كده لكل اولاده، لاولاد يعني اولاد الرب، كانه مبنجهم في عالم اخر، كانه عايش في عالم اللالا لاند، مش عارف ايه اللي بيتعمل، مش عارف الله عايز ايه وابليس عايز ايه والحرب الروحيه شكلها ايه واللي طالبه مننا كاولاد المسيح. ونقول لك اه ونروح الاجتماعات ربنا يباركك واحنا سفراء عن المسيح واحنا اولاد واحنا. طب يا حبيبي عندنا مسؤوليه. حد من الاخوه من شويه كان بيقول واحنا من حتى في الدقائق الاولانيه في الحلقه كان بيقول ده شرف ومسؤوليه عليا، مسؤوليه عليا والمسؤوليه مش عليا انا لوحدي. ليه انا اللي مش قادر انام لوحدي؟ ليه شعب الرب انت فين؟ انت فين؟ هو دي مسؤوليتي انا لوحدي؟ الرب اقامنا كلنا على العمل ده. الرب اقامك، اتصل بيا، اتصل بيا، قول انا معاك، نعمل مجموعه صلاه مخصوصه مكرسه، نعمل 10 اشخاص 20 شخص قلبهم على العمل ونيجي ونصلي مع بعض ونفكر نعمل ايه؟ ازاي نفتدي اولادنا؟ ازاي نفتدي شبابنا؟ ازاي نفتدي عالمنا؟ ازاي نوصل للنفوس الضايعه؟ ازاي نمجد اسم يسوع؟ انت فين وبتفكر في ايه وبتعمل ايه وكلام ايه اللي انت الهري الابليس بيهري في نفوخك بكلام كذب وعك واي كلام وتضيع وقت؟ انتبه وفوق لنفسك قبل ضياع الاوان. سنعطي حسابا عن كل كلمة بطالة بنقولها، هنعطي حسابا عن كل اموال الرب ادهنا واستعملها في ايه. احنا وكلاء، احنا بنفكر نفسنا احنا ملاك على الارض، كله هيروح في يوم الايام، استعملته في ايه؟ ربنا بيزود مستوى دخلنا وخاصة حبايبنا اللي قاعدين في البلاد الغربية اللي أنا بكلمهم دلوقتي علشان نزيد نوصل بكلمة الإنجيل للناس أكتر، مش عشان أخليهم لنفسي بس. يا جماعة النهاردة يعني اشمعنا يعني في يوم الأيام لما الرب طلب مني من اداني الرؤية في سنة 2001 رؤية قناة الكرم، قعدت اصلي كذا شهر وقاعد على ركبي ويا رب ايه اللي انت اللي بتقوله ده، انا مش عارف اعمل ايه. قال لي ابتدي وادرس. قعدت 3 سنين ادرس، وانا درست اصلا كمبيوتر وهندسه يعني، وربنا كان مديني شغلانه بمرتب خرافي خرافي لما جيت امريكا، خرافي. ما الناس بيشتغلوا طول عمرهم لغايه لما يموتوا ما ياخدوش المرتب ده، وربنا اكرمني ببيت واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في السنين الاولانيه. وبعدين جه ربنا قال لي تعالى اعمل اللي انا عايزه. ابتديت ادرس من سنه 2001 لغايه سنه 2004، وبعدين جيت رب قلت له انا خلصت دراسه وانا مستعد اعمل دلوقتي اللي حضرتك يا رب عايز نعمله. ابعت حد بقى يجيب الفلوس. كلمت ناس عشان اكون امين، كلمت ناس ويا ريتني ما كلمت، يا ريتني ما كلمت. المهم جيت قلت له يا رب انا اعمل ايه؟ انا عملت اللي قلت لي عليه. ربنا قال لي ايه؟ حط كل اللي عندك، بيع اللي عندك، وارهن بيتك وابدا. ساعتها كلمت مراتي اللي كانت ساعتها مراتي دلوقتي في السماء، قلت لها في الاول كان صعب طبعا على اي ست انها تقبل، وبعدين قالت لي خلاص خلينا نعمل اللي ربنا عايزك تعمله. وبدات رهنت بيتي، بعت كل حاجه، كنت شغال الشغل طبعا كنت لازم اسيبه، وحطيت كل ما املك في الوقت ده كان يمكن 300,000 دولار وحطيتهم في الخدمه. مين قدر يعمل كده؟ في ثمن الدفع. قاعد تتكلم وتهرج وتضحك وكلام فاضي بتقوله، وقاعد ابليس مشغل معامل في دماغ الناس. يا جماعه في مسؤوليه. وبدات بالبذره البسيطه، بدات بالبيت. الخدام جم وشافوا البيت وشافوا الدكتور زكريا الثور وكل الاحباء اللي كانوا بيسجلوا معانا في البدايات، الاسيس شادي العواد اللي كان معانا واحباء كتير. مش عارف حضرت الاسيس اليكس الايام دي،
كنتش عارف الاخ هاني يعني ما كنتش موجود كان في الجراج. بدات في البيت كله ما كانش الجراج. الجراج مش جراج اللي حد يفكر ان الجراج يعني مش عارف ايه. ده كان 3 كار جراج بحط فيه 3 عربيات فضيناه وعملنا استوديو. لكن البيت كله يعني محط اوضه النوم بتاعت الاولاد هي كان محطه الارسال، اوضه الارسال، اوضه نوم ثانيه بتاعت الاولاد كان فيها الايديت، اوضه النوم بتاعتنا كان فيها السيرفرز الاساسي والمكاتب. وشفتوا الصور الكلام ده كان البيت كبير مش بيت.

0: ده الكلام ده كان سنه وانا رهنته وطبعا بعد كده بعته، لكن كل حاجه كنت حطيتها للرب. لو جه ربنا النهارده قال لك طلع ال 300,000 دولار اللي عندك ما عندكش غيرهم وقدمهم للرب، هتقول ايه؟ لو ربنا جه النهارده قال لك ال 10,000 انا عايزها لمجدي، هتقول له ايه؟ لو جه ربنا قال لك المليون دولار الزياده اللي انت بتفكر تبيع البيت بتاعك وتحطها على ثمن البيت عشان تشتري بيت تاني، قدمها ليا، تقول له ايه؟ ما 300,000 في الوقت اللي انا بدات فيه من 25 سنه، من سنه 2004 يعني 22 سنه لما بدانا فعليا، الكارما فعليا موجوده بقالها 22 سنه، متسجله رسميا في الدوله بقالها 22 سنه. انا بدات من 25 سنه في الرؤيه والصلاه والدراسه والكلام ده كله، لكن من 22 سنه 300,000 دي النهارده تساوي يمكن اكتر من مليون. لو ربنا جه النهارده قال لك بيع البيت بتاعك، حط المليون دولار عند اقدامي زي ما كانوا بيعملوا التلاميذ، وده مش جنان، انا بخدم ربنا طول عمري من وانا شاب صغير واحنا طالعين في الخدمه وبنكرز، كنا بنلف كل بلاد مصر ونكرز، نخبط على البيوت ونصلي مع الناس طول عمرنا شباب، كنا طالعين يعني انتوا عارفين السيسي ونتان وانا كنا طالعين في نفس الوقت من نفس المكان في نفس الكنيسه بنخدم نفس الخدمه طول عمرنا وخدمات تانية كتير. لو جه النهارده وقال لك كده، مش يعني الفكره اللي انا عايز اقولها مش كلام وخلاص ربنا بيقوله، نو ركب تقعد قدام ربنا،
1: ايوه
0: تقعد قدام ربنا، مش ساعه ولا اتنين، مش صلوه، مش كلمه بتقولها لربنا وخلاص، تقعد تسمع وتطيع صوت ربنا، ولما ربنا يقول لك اعمل كذا. انا بعتقد دلوقتي يمكن ما عندناش وقت نقعد مع ربنا كتير، وبنسمع للسوشيال ميديا اكتر ما بنسمع لربنا، وبنسمع في الوعظات، وحتى ببقى قاعد في الكنيسه ونص مخ معايا والنص التاني هنطلع من دلوقتي هنعمل ايه بعد شويه، ويا ترى مش عارف مين كلمني هرد عليه اعمل ايه، وببقى قاعد في الكنيسه بسمع الخدمه وبعمل جدول اعمالي، ببقى قاعد في اجتماع صلاه حتى لو دلوقتي انا ما بشوفش اجتماعات صلاه، يعني للاسف زي ما كنا احنا واحنا شباب واحنا صغيرين كان عندنا اجتماعات صلاه للصبح كل اسبوع، كنا بنقعد قدام ربنا، كان في مؤتمرات صلاه بنقعد قدام ربنا بالايام. عشان كده كان ربنا بيلاقي فرصه انه يكلمنا.
1: صح،
0: انا بشجعك وبشجعك النهارده، عايز تعمل فرق في ملكوت الله طيع صوت ربنا مهما كان والتكلفه مهما كانت، عارف ربنا عمره ما هياخد منك
2: ابدا.
0: انا ربنا جوعني لما انا حطيت كل حاجه عند اقدام
2: أبداً.
0: الرب
2: ابدا
0: نيفر
2: ولا نيفر الرب
0: نيفر، ده ربنا بيبارك بطرق انا ما اعرفهاش.
1: يا رب
0: وانا مت جعان قاعد نو نو، لان ربنا مديني المخ اللي بعملت بيه الشغل اللي قبل كده والبرامج والكمبيوتر، وعندي امكانيات كبيره اقدر اعمل بيها حاجات كتير، انا بوجهها بس لملكوت الله. عشان كده بنعمل الاكاديميه، عشان كده بنعمل القنوات، عشان كده بنشتغل بالاي اي، عشان كده بنعمل برامج كمبيوتريه، عشان كده بنعمل حاجات كبيره نمجد بيها اسم يسوع. انا اتكلمت كتير بس انا عايز ادي الفرصه لاخواتي وعايز اشوف فرق النهارده، انا عايز اشوف ابطال يكون الرب بيكلمهم ويقول له النهارده قوم سدد احتياج عمل الرب في الكارما، وانا ما انساش في يوم من الايام انا عارف ان عمل ربنا هيكمل، لانه لا متوقف عليا ولا متوقف علينا ولا متوقف على حد، ولما حد يدور وشه قدام ربنا ربنا هيجيب غيره. ربنا في يوم من الايام قال لي هتعمل اللي انا قلت لك عليه ولا هجيب غيرك، لان انا اخذت وقت انا كمان بقول يا رب طب ازاي، طب ما هو كتير، طب اعمل ايه، طب واتس اف، طب البيت بتاعي، طب انا لما بيع البيوت هرجع، وافرض الموضوع يا رب فشل، وافرض الحكومه جت قالت لي لا ما تكملش، وافرض مش عارف ايه، وهرجع. حتى انا اتكلمت وقلت للناس اللي حواليا في الوقت ده، قلت لهم حتى لو رجعت وبعت كل حاجه ورجعت اشتغلت حتى لو في اي شغلانه بسيطه، قلت انا اوكي ام فاين انا هعمل كده، وخدت خطوه ايمان. الفكره ان ربنا قال لي لو ما عملتش انا هجيب ناس تاني يعملوا اللي انت اللي انا طلبته منك. فساعتها قلت له لا يا رب انا هعمل اللي انت قلت لي عليه، ده كفايه الشرف ان انا امجد اسمك. وما حدش قعدت قناه الكارما سنين ما فيش مخلوق يعرف مين اللي عاملها، وكانوا الناس بيتصلوا بينا في التليفون ويقولوا القسيس فلان فلاني هو اللي عامل قناه الكارما، وقلنا ربنا يباركه. الكنيسة الفلانية عاملة هي اللي عاملة، وكانوا كتبوا في الجرايد ومعايا نسخ منها يقولوا مليونير عمل قناة تلفزيونية وبدأها من بيته ومش عارف. قلت أمين يا رب.

0: صيت ولا الغنى.
1: فالمهم اللي انا عايز اقوله مهما كانت في تكلفه ما فيش تبعيه للمسيح بدون تكلفه. في تبعيه للمسيح بدون تكلفه. عايز نجاح حقيقي ادفع الثمن. عايز نجاح حقيقي في تعب في سهر في دموع في تعب في تكلفه حقيقيه. فانا بشجعك النهارده الرب بيكلمك بايه؟ الرب بيقول لك النهارده تقوم سدد الاحتياج بتاع عمل بتاع الناس دي. انا ما انساش اختبار حكيته قبل كده لكن انا فرق معايا في يوم من الايام. قلت له يا رب كان ما كنت في الاول في بدايه قناه الكرمه ما كناش بنعمل اي حصاد ما كناش. انا كنت بصرف من الفلوس اللي كانت عندي قعدت قناه الكرمه شغاله بالفلوس اللي كانت عندي صرفت كل حاجه. لكن جه في يوم من الايام واتزنقت في مبلغ كبير ما كنتش عارف اعمل ايه. وبعدين بصلي انا لما بتزنق بقعد اركب قدام ربنا اقول يا رب اتصرف الموضوع موضوعك مش موضوع ادفع فواتيرك يا رب. فجيت تاني يوم في مره من الاوقات كان علينا حاجه و80 مش عارف اي ثينك 86 الف او حاجه زي كده 86 الف دولار وصليت بالليل صحيت الصبح لقيتهم موجودين في البنك حد حطهم وبعتهم وانا ما اعرفش منين لغايه النهارده انا ما اعرفش منين امام ربنا انا ما اعرفش منين الفلوس جت. حد عمل تحويل للبنك بنفس المبلغ ومش كاتب اسمه والفلوس اتدفعت. وكان الكلام ده لما بتكلم على سنه 2005. مره تاني موقف تاني برضك كان في البيت حد اتصل بيا بالتليفون وقال لي انا محتاج اقابلك في ستاربكس. والستاربكس ده كان على الناصيه بتاعتنا ناصيه بيتنا واحنا قاعدين في منطقه انتوا عارفين المنطقه الناس اللي جم زاروا البيت منطقه كويسه. فحد قال لي انا عايز اقابلك في ستاربكس. حاضر انا مش عارف عايز ايه. رحت اهلا وسهلا اهلا ازاي حضرتك ازيك جاي بحاجه في ايده كده وقلم واهلا وسهلا اهلا بيك اتفضل اتفضل انت الكلمه اللي قالها لي على طول انت محتاج كام؟ قلت له نعم. قال لي انت محتاج كام؟ بقول له محتاج كام ازاي؟ قال لي انت محتاج كام؟ قلت له كتير. قال لي يعني كام؟ قلت له كتير مبلغ كبير. قال لي قول لي الرقم محتاج كام؟ قلت له 25 الف دولار. راح فتح دفتر الشيكات طلع اللي في ايده دفتر شيكات كتب 25000 دولار وراح ماضي راح قاطع الشيك اتفضل وبيمد ايده عشان يسلم عليا ويمشي. بقول له طب حضرتك مش عايز تعرف انا هعمل بيهم ايه وهنعمل بيهم ايه؟ قال لي ماليش دعوه. قال لي الرب قال لي روح سدد احتياج صامول في الكارما والرب بيسدد احتياجك النهارده. وقطع الشيك وادهوني باي باي باي باي. مقابله ما خدتش 2 مينتس كان الرب سدد الاحتياج. اللي انا عايز اقوله لك الرب هيسدد الاحتياج هيسدد الاحتياج بس انت لا تتحرم من البركه وانت لا تتحرم من البركه. انا لو كنت في يوم من الايام قلت له يا رب نو انا ال 300 الف اللي عندي دول غاليين عليا وانا تعبت فيهم سنين وانا اشتغلت وده حق عيالي وده مش عارف ايه وده ايه كان ربنا عمل اللي عمله ده كان اكيد كان هيلاقي ناس تانية بس ربنا كان هيشرفني ويبقى عندي اكليل بعد كده ويبقى الشرف ان انا قطعت صوت ربنا. ده انا كنت هندم ندم عمري لو ما عملتش اللي ربنا بيقول لي عليه. صح. انا عايز اشجعك النهارده خد خطوه ايمان. كلمنا كتير كلمنا كتير عايزين حاجه النهارده عمليه. ربنا بيكلمك مش بيقول لك حكايات مش بنحكي قصص مش بنحكي حكاكي وجميله وتقول نو ربنا بيكلمك وبيكلمك النهارده عايز مني ايه يا رب النهارده؟ احتياج قناه الكارما حد كان بيتكلم معايا بيقول لي ده واحد قسيس كان بيتكلم معايا يعني من قبل يمكن نص ساعه قبل اللايف كان بيقول لي انت تعرف بيقول لي كنا بنتكلم عنك امبارح كنا قاعدين مجموعه من الخدام وبنقول قد ايه انت بتتعب وقد ايه الكارما بتتعب وبيقول لي كده بالظبط قال لي واحد ممكن يتصل يسدد كل احتياج عمل الرب في الكارما وبيقول لي ده في بدل الواحد الاف حوالينا عندهم الامكانيه ان يحط النهارده نص مليون دولار لعمل الرب في الكارما انت مش بتحطه لي انا بيقول لي في الاف حوالينا يقدر يحط نص مليون دولار ولا هيعور الميزانيه بتاعته ولا هيفرق معايا في ناس ربنا اكرمهم لوقت زي ده يا ترى انت منهم انا مش بقول لك اعمل كده لكن انا بقول لك اعمل الرب قاله لك لو الرب قال لك 20 دولار اقدمها

0: لو رب قال لك 20,000 قدمها، لو رب قال لك اعمل، انت مش بتعمل لي انا، انت مش بتقدم لي انا، انا نفسي انا كاتب ممتلكاتي بعد كده اغلبها لعمل الرب، او جزء منها، جزء منها كبير لعمل الرب عشان يستمر كل حاجه. لانه هو ده احلى حاجه في الدنيا، ان الواحد حتى بعد ما يطلع السماء يبقى الفلوس اللي ربنا ادهالنا بتجيب نفوس، بتجيب نفوس طول الوقت. انا بشجعك النهارده، نفسي اخ هاني لو حابب تصلي معانا يا اخ هاني، ان الرب كل واحد بيكلمه الرب ياخد خطوه عمليه. وانا عارف الاساس اليكس كمان عايز يشارك، واخت ميسون طبعا ما شاركتش من بدايه الحلقه وشايف دفتر جميل كده قدامها، الرب يباركك. بس كمان هرجع لاخ هاني، لو تصلي ان الرب
1: امين
0: يثقل اولاده، اولاده اولاده. تخيل لما باباك يجي يقول لك، لو يعيش يعني، او باباك يجي يقول لك اعمل الشيء الفلاني، هتقول له ايه؟ انا ابويا السماوي بيقول لي ايه النهارده؟ اتفضل يا خاني.
1: حبايب الرب في كل مكان، تعالوا كلنا نتحد. الكلام اللي سمعناه والتعليم الجميل والامثله الحيه اللي مش مستوردها، احنا بنحكي على ناس عرب مصريين، احنا مش بنحكي عن فلان المترجم ولا فلان، لكن حد سمع وطاع. انت قدامك فرصة، تعال النهاردة قول له رب فعل الكلام ده، فعل ايماننا يا رب.
2: أيوة يا رب،
1: ادينا عمل ايماننا وتعب محبتنا. تعال نتحد مع بعض النهاردة
2: يا رب. يا رب
1: يا رب نكرمك لأجل شخصك العظيم اللي موجود وسطينا، نعظمك لأنك علمت الدنيا العطاء. انت قلت وقبل ما تقول عملت. أشكرك من كل القلب يا رب، لم تحبنا بالكلام ولا باللسان لكن بالعمل والحق.
2: نعم يا سيد،
1: وديتنا شرف انك تكون المثال الكامل ان نتبع اثار خطواتك يا رب.
2: نعم يا سيد،
1: قدام هذا الشرف علينا مسؤولية زي ما قالوا اخواتي يا رب.
2: نعم،
1: واحنا غلابة بنقول لك من كفء لهذه الامور، لكن اشكرك لانك انت العامل فينا يا رب.
2: نعم. نعم.
1: يا رب النهاردة مش مجرد كلمات ولا تعليم عظيم ولا تعزيات ولا اختبارات قوية، لكن أشكرك لأنك أنت هتعرف تترجم الكلام ده في حياتنا.
2: باسم يسوع
1: أشكرك، لأن مصنعك لم يغلق يا رب.
2: نعم.
1: اللي طلع صمويل استفانوس وطلع خدام أفاضل قاعدين وخدام بيخدموا في كل مكان، أنت موجود يا رب.
2: أيوة يا
1: سيد، بس تعدنا يا رب كلنا نقول لك ها أنا ذا أرسلني.
2: نعم.
1: أنا تحت أمرك ورهن إشارتك، تقول لذلك اذهب فيذهب وذلك يأتي فيأتي. أشكرك لأن هذه الأمور يا رب اللي سمحت أن الموضوع يتاخذ في هذا الاتجاه تنشئ فينا غيرة.
2: نعم.
1: وتنشئ فينا أشواق مقدسة. تعال بالروح القدس إلهب القلوب يا رب.
2: يا رب
1: يا رب، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ أنت اتذبحت، انت مت عشاننا.
2: نعم.
1: كيف لا تستحق ان تاخذ الحياه وكل ما فيها يا رب؟
2: نعم يا سيد.
1: يا رب طلبه لاجل كل نفس متردده، كل نفس خايفه، كل نفس عماله تحسبها. تعال يا رب وزورنا زياره للنفوس المشككه والنفوس اللي خايفه، واسمعها الصوت لا تخافي، وان بركه الرب تغني ولا يزيد معها تعب. احنا مستنينك وعايزينك الليله يا رب تفتح القلوب وتتفتح الجيوب، ويبقى ليله عطاء وليله بركات يا رب. ما تبقاش قطرات لكن فيض من البركه يا ابن الله الحي. لا نسكت ولا ندعك تسكت يا رب. اشكرك لأنك أمرت بالبركة، والكرمة ده شغلك وعملك. الكرمة أنت اللي غرستها بإيديك، وأنت قلت من جهة عمل وصوني وإحنا بنوصيك.
2: نعم يا
1: رب. تقيم أبطال
2: يا رب،
1: ويكونوا ناس جديدة تقف وتشوف عمل عظيم يا رب.
2: يا رب باسم.
1: أشكرك لأنك ما عندكش مانع تعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر ونصلي في اسمك. وليك كل المجد.
2: آمين.
1: آمين.
0: امين امين. ربي يباركك خاني، ارجع لك تاني بعد ما اسمع مع الاخ الاخت ميسون والاسيس اليكس كمان. احبائنا انا لسه شايف الماتش 11,000، مين يقدر يقول انا احط 10 عليه و19 واكتر؟ الرب بيتكلم ليك والرب بيتكلم ليكي. من فضلك اعمل الرب يقول

0: مين يقدر يقول انا احط 10 عليه و19 واكثر؟ الرب بيتكلم ليك والرب بيتكلم ليكي. من فضلك اعمل الرب بيقول عليك. يعني مش معقول كمان يكون قاعدين من بدايه الحلقه يا اسيس اليكس وشايف تقدمات نشكر ربنا، اخر تقدمه شايفه $50 مونثلي من نيويورك، بشكر ربي جدا لاجل كل تقدمه، لكن كل اللي وصل $885 من بدايه الحلقه
1: اللي انت

0: يزيد عليكم مثلكم 1000 مرة. انا بنادي يا رب على ناس تقدم 1000 والـ10 والـ5، وانت بتنادي لانك مغبوط هو العطاء اكتر من الاخذ. يا رب انا بصلي انك انت عاوز تزود ناس قاعدة ساكتة مش عاوزة تتحرك ولا تتكلم ولا تبدي يد. طيب هل لي اختيار ان انا اقف مشلول قدام عمل الله وما اعملش حاجة؟ بيصف الكتاب ان الرب عاوز يزودهم، ولا يستطيع موسى ان يحمل الثقل لوحده وحملهم وخصوماتهم. فبيصف ان الناس اللي بتاخد المسؤولية الرب بيديهم رجال حكماء عقلاء فاجعلهم رؤوسهم. أمين. بدل ما تبقى المشاكل والاحمال هو تفكيرك والرأس بتاعك، تعال اشترك معانا في عمل الله، علشان وانت بتشيل الحمل عن القناة الرب ليه وعد انه يبارك 1000 مرة. امرتكم في ذلك الوقت الرب الهك بيقول جعلت الارض امامك، اصعد وتملك، لا تخف ولا ترتعب ولا تخف من بكرة، وما تخافش على فلوسك وما تخافش على امكانياتك.
1: أمين.
0: لانه انت يعني الناس اتزمرت وبيقول كده الى اين نحن صاعدون، لا ترهب ولا تخافوا منهم، الرب الهكم السائر امامكم. الرب عاوز يحارب عنك النهاردة، عاوز يحارب عن ابنك، عاوز يحارب عن بنتك.
1: أمين.
0: عن عيلتك، لان احنا بيقول محدش قدر يسمع كلمة الله الا كالب ابن يفنة له اعطي الارض. انا بؤكد ليك الرب عنده عطايا وامتلاك جديد لكل واحد كالب ويشوع النهاردة الا يسمعه صوت الرب كما امرنا.
1: امين امين. احبان خلينا ناخد معانا مكالمة كمان. معانا اخونا يوسف من ميشيغان. سوري اخي يوسف اتأخرنا عليك، انا عارف انه الوقت عندك متأخر، لكن اهلا وسهلا بك، اتفضل.
2: الو، مساء الخير.
1: مساء يسوع، اهلا بك.
2: سلام ليسوع اللي تحب لكلكم.
3: امين يا يوسف، ربي يباركك.
2: اخ صامويل، انت تحب يسوع؟
1: طبعا.
2: عندي رساله من يسوع لك.
0: هللويا.
2: بس تسويها؟
0: نسويها.
2: تسوي بيها الرساله؟
1: تفضل.
2: اللي انت تحبه.
1: امين.
2: اوكي، بالـ7:30 توقيت كاليفورنيا اليوم، بقى لكم 40 دقيقه. سكر هذا البرنامج. يدفع سيد المسيح 11 و10 21، بس بحيث يجي هذا المبلغ بـ7:30، يعني 21,000 يجون.
1: يعني دلوقتي
2: تسكر تخلص هذا اليوم عيد الحصاد، وبكره انت تاخذ الاوف.
1: يمين.
2: انت شخصيا شوف لك واحد غيرك يقدم. يعني انت
3: تعبان. عسل يا اخي يوسف.
1: ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا طيب، بص نمشي واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة. أول حاجة دلوقتي عشان أشوف أنا فاهم صح ولا لا، حضرتك هتحط 10,000 على المبلغ اللي موجود، يبقى 21,000 بشرط. لا. إيه؟
2: نو.
0: إيه؟ تسدد 10 بقى.
2: نو.
1: إيه؟
0: طب فاهمنا.
2: أدفع 11 وبلس 10.
0: 11 وبكرة 10 بيقول.
1: لا تاني معلش.
2: نو نو نو، أدفع الماج والباقي من الماج 21.
1: أوكي.
2: اوكي، بس بحيث بـ7:30 السكر البرامج هاليوم.
0: عاوز تدينا رقم
2: تليفوني 11 و10،
4: ومكتوب على الشاشه 11،
0: ويقول لك تسكر تريح 7:30
1: ونريح. يعني
4: حضرتك هيدفع 21،
1: حضرتك يعني هتدفع ال 21,000، بس مش عايز اي حد يتلم من اخواتنا.
2: لا، لازم تجيب هاي العشره خلال 7:30 توقيت كاليفورنيا، يعني 40 دقيقة بعد.
3: يعني مشروطة.
2: إذا تجيبون 10 أنا أدفع 21.
3: لو اتلمت المبلغ خلال لغاية 7:30
4: دقيقة
3: هو هيدفع
4: 10 في 40 دقيقة.
2: لا مو 10، 21.
3: كأنه تريبل كده؟
1: يعني برضك افهم احنا المطلوب مننا دلوقتي.
2: ليش ما جاتك رساله مال يسوع؟
1: طب بص، انا ملخصها
2: بس اسمحوا لي.
0: واحده واحده
3: اتفضل.
2: واحده واحده، لو انتم جبتم 10,000 من المسيحيين يتبرعون منا لسه او نص توقيت كاليفورنيا،
1: ايوه كده،
2: تخلصون برامج
1: ونقوم.
2: اوكي، مو اول ماتش مالكم 11 اللي باقي مو 10، اجمعهم هذول اثنين قديش؟ 21 صحيح؟
5: 11 و10. yes. 21
1: صح.
2: اوكي، انا ادفعهم.
0: هللو.
2: بس بحيث تجيبون هاي ال 10 و116 110 مو صحيح بقالكم؟
1: يس. yes.

0: مفيش بقى
1: الانتصار بس بحاجه السكر اللي هم البرامج
0: عاوز يريحنا
1: وتاخد انت خط نص انت تومورو اوف
2: تمر أفر
1: هذا المسج من السيد المسيح وقبيله ما
2: تبعطه
1: يوتوس يعني الكرة ملعبك انت يا سامويل
2: صدقني انا كنت بدور على حد النهاردة ياخد بدالي
0: بكرة
1: السيد المسيح رح يدز واحد باجر ياخد مكانك
2: أمين
1: اتواعد لو ما تواعد
0: واعد
1: الكرة ملعبتك سامويل الحصر
0: واعد
2: حاضر ربنا
1: يسوع اللي تحبه
2: امين
0: ربنا يريح قلبك اخ يوسف دايما بتريحنا بجد يعني
2: طيب التحدي دلوقتي قدامنا في 40 دقيقه المبلغ اللي قدامنا على الشاشه ده لازم يخلص
0: امين
2: صح كده اخ يوسف
1: 100%
2: يس سر 100% تمام خلينا نشتغل دلوقتي على المبلغ اللي قدامنا ده ونخلصه في ال 40 دقيقه يبقى عندنا تايمر اخونا المخرج عندنا 40 دقيقه في شرط ان ال 40 دقيقه دول المبلغ اللي هو ده ال 10000 ده يخلص جزء جزء
1: صامويل
2: يس
1: 40 دقيقه والثانيه واحده اذا ما يجي ديل اوفر
3: يس يس
1: مو هذا الشيء
2: بحب انا
4: الكلام العراقي مهم خلي
2: بحب
0: العراقي عند كلمته
2: برافو عليك ثانك يو اخي يوسف
3: يا رب يس
2: ثانك يو
1: ثانيه واحده
2: اي يا اخي
1: اذا صار التوقيت كاليفورنيا 7:30
2: طب 37
1: دقيقة وثانية واحدة
2: ديل
1: is over لا تحاسبني
2: عليه طب ليه بقى دلوقتي 35 دقيقة أخونا المخرج ولا 37 دقيقة
0: لربنا بقى
2: 37 دقيقة
4: أول تقدمة طب نقدر نحسب ال 40 دقيقة أول تقدمة
2: هو قال لك 7:30
0: 7:30 مكفول
1: توقيت
2: كاليفورنيا صدقني أنا سعيد بالتحدي ده أنا أكتر واحد سعيد أنا بشكرك بشكرك
1: صامويل تواعد باكر راح تاخذه أوف
2: باذن يسوع
1: نرتب هذا
0: وتوعد
2: خلاص امين
0: سلمنا
2: اشكرك اخي يوسف اشكرك اشكرك اشكرك ربي يباركك ربي يباركك عزيزي احب انا عندنا تحدي حاجه 30 دقيقه
0: تحدي جميل
2: 7:30 بتوقيتنا اللي هي بعد بالظبط 37 دقيقه بتوقيت بالتليفون اللي معايا 37 دقيقه اكشلي التايمر شغال مية مية
0: أخونا
2: المخرج برافو عليك زبطهن وخلاص كده هيخلص التايمر ده على 7:30
0: اسمي يسوع
2: الكلام العملي 10115 تعالوا نخلصهم بسرعة
4: باسم يسوع
2: أوكي أنا ما سمعناش من أخت ميسون
3: أمين
0: ممكن بعد
2: ما سمعناش من أخت ميسون معلش يا أسيس أخت ميسون اتفضلي حضرتك
3: أمين أمين حنتكلم بسرعة عشان قبل 7:30
2: بالظبط
3: من شوي أخ صموئيل أنت كنت بتقول على قناة الكارما السبع قنوات والبرامج اللي إله زمان في أمريكا بيعرف أنه كنا نتمنى قناة مسيحية وبتتكلم اللغة العربية وبالنسبة للقنوات للبرامج الكتيرة قديش في ناس عم تفرح عم تتفرج على مؤتمر ولا على نهضة في مصر ولا في ولاية تانية وإحنا قاعدين في بيوتنا وموجودين في الولاية اللي إحنا فيها دي بركة عظيمة قديش اختبارات سمعناها من ناس قاعدة في بيوتها وبتشاهد المؤتمرات أو نهضة أو بقول البرنامج الفلاني القسيس الفلاني الخادم الفلاني وركعوا على الأرض وصلوا وقبلوا الرب يسوع المسيح مخلص لحياتهم فنشكر الرب من أجل قنوات الكرمة السبعة ومن أجل البرامج كلهم لأنه كل برنامج بركة وكل برنامج بيكمل الثاني ودي نعمة من عند ربنا إحنا دائما بنقول الهدف قناة الكرمة هو بالفعل خلاص النفوس يعني كل مكالمة بتيجي إلنا أو كل مكالمة إحنا بنعملها لازم نوصل رسالة الخلاص على فكرة يعني في ناس بجد بيكلمونا أول كلمة بيسألونا هل عندكم وقت تسمعوا لنا الظاهر إنه إحنا في زمن ما حد عم بسمع لحد ما حد عنده وقت الدنيا عم تجري والناس بتجري وما حدا فاضي لحدا لكن بيتصلوا فينا وأول سؤال بيقولوا هل عندكم وقت تسمعونا وبالفعل بنسمع لهم وبنوصل لهم رسالة الخلاص وبنصلي معاهم وبنتابع معاهم في أشخاص

0: بكلمونا منهارين بيبكوا بيفكروا بالانتحار أو حاولوا الانتحار، وكانت بالبداية مكالمة مؤلمة، لكن في آخر المكالمة بيكونوا فرحانين لأنهم حصلوا على الخلاص، وصلينا معاهم وتكلمنا معاهم وساعدناهم، وصاروا بالفعل خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح. في أشخاص ماشيين في طريق غلط، إن كان شباب أو بنات أو رجال أو ستات، برضو بنكلمهم عن خلاص الرب يسوع المسيح وبنصلي معهم وبنتابع كل شخص، بنصلي معه وبنتابع معه ونتأكد أنه بالفعل ماشي في الطريق الصح. في أشخاص بنكلمهم هم عايشين في نيرسينج هوم في بيت العجزة، يعني من يومين كنت أنا بكلم ست حبيبة قلبي تقول لي أنا أتمنى أشوفك، هل تقدر، هي في كندا، هل تقدر تيجي تزوريني على كندا؟ يعني شوف المحبة قديش، لأنه إحنا بنهتم فيهم، قديش الست دي كانت متمنية تشوف الأخت اللي بتتابع معاها وبتصلي معاها. في أشخاص عندهم طبعا أمراض جسدية ونفسية وروحية، لكن برضو بنصلي معاهم وبيقبلوا المسيح، والأغلبية بيشفوا وبيتحرروا. في أشخاص بيكلمونا يقولوا إحنا الليل مش عارفين ننام، مش شبعانين النوم من وراء الأعمال والأسحار والشياطين اللي بتنط في البيت وبتنط علينا، يعني تعبانين تعبانين. برضو بنعمل نفس الشيء، نكلمهم عن خلاص الرب يسوع وبنصلي معاهم وننتهر الأرواح الشريرة، وبالفعل بيتحرروا وبيبدوا بداية جديدة مع الرب يسوع المسيح. في اختبار كتير حلو، شاب غير مسيحي من السعودية بعتلنا إيميل بيقول أنا لي 5 سنين بشاهد قناة الكرمة، وخصوصا برنامج صوت العابرين. الأشخاص الذي بيتكلموا عن اختباراتهم لمسوا قلبي، أنا شاعر في فراغ في قلبي، وبقول أنا كنت مخدوع في ديني وفي إيماني، لكن أنا عاوز يسوع، أرجوكوا صلوا معي وقولوا شو أعمل. وصلت له برسالة الخلاص وصلى معي من كل قلبه وقبل الرب يسوع المسيح مخلص لحياته. بعد ما خلصت معه صلاة قال أنا بحب يسوع، في فرح بقلبي، شعرت في قوة لمست قلبي، أنا شاعر نفسي أني اتولدت من جديد. قلت له بالفعل أنت اتولدت من جديد وأنت صرت خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح. بعد شهر اتصلت أسأل عليه وأطمن عليه، قال هو بيقول لي أنا فرحان كتير في المكالمة، وقال أنا فرحان بيسوع وبقرأ الكتاب المقدس وبصلي وعاوز أعرف الأكثر عن يسوع وبشكره لأنه غفر كل خطاياي وأنا نفسي أتعمد. قلت له صلي ربنا يفتح الباب للمعمودية.
1: أمين.
0: في مجال لكمان اختبار
1: ولا؟ تفضل يا
0: خميس. المكالمة هاي الاختبار هذا كتير كتير أنا أثر فيه، وكنت بمسك نفسي من البكاء. شابة عندها 22 سنة، أول شيء قالت لي عندك وقت تسمعي لي؟ قلت لها نعم حبيبتي. فقالت لي أنا شابة عندي 22 سنة، بتقول أنا عاوزة ناس يسمعني وينصحني، أنا قلبي مكسور وأنا محطمة، لا بشتغل ولا بدرس ولا بعمل أي شيء، وحاولت الانتحار لكن أنا ما متش، وبدأت أخذ مخدرات وصرت أمشي في طريق غلط، وأنا في علاقة دلوقتي مع شاب غير مسيحي. فسألتها قلت لها حبيبتي إيه اللي وصلك للأشياء هاي؟ قالت من لما كنت أنا 9 سنين إخواتي الشباب كانوا يعتدوا علي، وكانت تشتكي لأبوها وأبوها كان بيضربها. قلت لها طب ومامتك؟ قالت مامتها عندها مرض نفسي ولا دايرانة في أي شيء ولا بتعرف أي شيء. فطبعا

0: تكلمنا أنا وياه وكانت مكالمة طويلة قوي قوي. أول إشي كلمتها عن خلاص الرب يسوع المسيح، وصلت معاي وقبلت الرب يسوع مخلص لحياتها، وشجعتها على قراءة الكتاب المقدس والصلاة، وأن تروح الكنيسة وتسمع ترانيم. فبعد ما صلت معاي وقبلت المسيح، قلت لها أنت لازم دلوقتي توقفي على رجليكي، لازم ترجعي تكملي علمك، ولازم تشتغلي عشان سيري تعتمدي على نفسك ونفسيتك تتغير وتلتهي بأمور تانية. وانت صرتي دلوقتي خليقة جديدة، طبعا مش هترجع للحاجات اللي انت كنت بتعمليها. وطبعا تكلمنا كتير في الموضوع ده. في نهاية المكالمة كانت فرحانة وقالت أنا بشكر رب إنك سمعتي لي وإنك صليتي معاي وإنك حاسة فيا. بعد شهر أو شهر ونص اتصلت فيها أسأل عليها، قالت لي أنا فرحانة، وقالت أنا تبت توبة حقيقية وبدأت أكمل دراستي زي ما قلتي لي، بدأت أكمل تعليمي، ومش بس كده بديت برضو أشتغل وصرت أروح الكنيسة، وبابا بطل يضربني، وإخواتي صاروا كويسين معايا، وأنا فرحانة في يسوع. أشكركم لأنكم أنتوا أنقذتوني، أنقذتوا حياتي، وشكرا على محبتكم. البنت دي الشابة دي لو ما تصلت في الكرمة، لو ما يعني قربت إلنا، تروح لمين؟ هي البنت دي في الشرق الأوسط، معقولة تروح تكلم الجيران؟ معقول تروح تكلم قرايبها؟ لا، أكيد كان حيبهدلوها وكان رجموها وكان عملوا فيها العمايل. لكن في قناة الكرمة صلينا معاها، تابعنا معاها، والبنت رجعت وقفت على رجلها. شوفوا إحنا يعني إحنا في أمريكا وبنوصل لناس في بلدان برا، وبنتابع معاهم وبنصلي معاهم وبنقودهم للمسيح، وحياتهم كلها تتغير وبتشهد عن الرب يسوع المسيح، وأنهم بالفعل بيصيروا خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح.
1: أمين. ربي يباركك أخت ميسون، اختبارات رائعة. ده اللي ربنا بيعمله من قناة الكرمة، ده اللي ربنا بيعمله بكل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في الكرمة. أحبائنا احنا عندنا تحدي 26 دقيقة وشايف 9000 وشوي، 9000 تسع أشخاص في كل أنحاء أمريكا في 9 دقائق نكون خلصنا.
2: طب قول لنا مين الأخ يوسف؟
1: الأخ يوسف عمل تحدي إن المبلغ ده لو جه، لو جه في الوقت اللي هو قاله اللي هو باقي 26 دقيقة بالضبط، يعني ما التايمر ده يبقى صفر، معنى كده إنه صفر. لو ما جاش المبلغ ده خلاص، لو جه المبلغ ده الأخ يوسف هيحط قده تاني. فبشكر ربنا جدا جدا جدا لأجل التحدي اللي هو يعني انت عارفين الأخ يوسف. ربي باركك يا أخ يوسف حقيقي، وبشكرك بشكرك على مشاعرك الحلوة. أنا فعلا هدور على بعض الأحباء أن بكرة يقوموا بدالي، أنا فعلا محتاج، يعني أنا ببقى قاعد ويمكن بعض بيلاحظ مش قادر أحرك رجلي من كتر التعب، وكل يوم بقالنا أسبوعين دلوقتي تعب رهيب ومسؤولية كبيرة. أنا بقوم بالدور اللي عليا، طب أنت بتقوم بالدور اللي عليكي، وأنت بتقوم بالدور اللي عليكي. 25 دقيقة وأنا عايز نرجع نتكلم مع أحبائنا، دقيقتين دقيقتين دقيقتين، مش هنطول دقيقتين مع كل واحد منهم، علشان ما عندناش غير 25 دقيقة، ولازم كل دقيقة أقعد أفكر أحبائنا إحنا إيه المطلوب. دلوقتي لسه المبلغ أنا شايفه آخر تقدمة 60 دولار من هولندا، 60 يورو من هولندا. أمين. ربي يجيب أبطال من هولندا، ربي يجيب أبطال من أستراليا، أبطال من كندا، أبطال من كل حتة، ورب بيكلمك أنت النهاردة. أمين. ليك نصيب في البركة. اللي سمعنا في بداية الحلقة من الأساس أليكس، اختبار عملي طازة سخر جاي. أخونا الأخ يوسف نفسه شهد على الهوى باختبار، قدم للرب والرب عمل مكافأة. الرب بيدي، الرب بيكرم، بس اللي يصدق.
2: أنا بشكر
1: من له أذنان للسمع فليسمع. يلا بينا أحبائنا،
2: لأنه أنا بنادي على الشعوب. ذكرت نهر الفرات، والرب يزيدكم يبارككم ألف مرة. فهو سمع النداء وقال أنا مستعد أسدد المبلغ ده
1: 24 دقيقة،
2: واثق أن الرب هيبارك. في نداء أخير بس عاوز أقدمه من أشعياء 49. الرب بيتكلم عن العبد الذي يريد أن يتحدث.

تمجد بي. وبيقول كده قليل أن تكون لي عبدا، بيقول له كده جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. الوقت ده وقت حساس جدا لأنه يسدد الماتش كله، وكمان هنصلي الرب يدي أول أخونا الحبيب صبر وصار الليالي، وهيكون يعني رحمة على جلسة بيقعد كل يوم أخونا صامو اللي ميد نايت وبيكمل شغل

الأرض. الوقت ده وقت حساس جدا لأنه هيسدد الماتش كله، وكمان هنصلي الرب يدي قوة أخونا الحبيب صامويل وسهر الليالي، وهيكون يعني رحمة على جلسة بيقعد كل يوم أخونا صامويل لميد نايت وبيكمل شغل، ورحمة للقناة ورحمة

0: أنفسهم يسكرون بدمهم. أنا الرب مخلصك وفاديك. لو أنت أمين. بترفع معنا الراية وبترفع معنا اسم يسوع كل الوعود دي هتتم النهاردة، لأن جه الأخ يوسف وقت بركة وبعد 21 دقيقة عاوز يدفع ال 11,000 كلها الباقية، والرب يكمل معنا وترحم القناة وندي وقت راحة شوية لأخونا صامويل والأحباء وأخونا بيتر كمان كل ليلة بيسهر.
1: أحبائنا باقي نص الوقت، وأنا كنت متوقع أن أشوف أحباء يقدروا يقدموا مرة واثنين، وتقدر تقدم 1000، تقدر تقدم 500، تقدر تقدم 5000، تقدر تقدم 7000، وحد يقدر يقول أنا اشمعنى الأخ يوسف اللي ياخد البركة دي، أنا كمان عايز أخد البركة دي. ممكن حد يتصل دلوقتي يقول أنا حط قد المبلغ ده تاني.
0: أمين
1: أمين. صدقوني عندنا أبطال موجودين وبيسمعونا دلوقتي، وربنا ادالك الإمكانية أنك تعمل فرق في ملكوت الله، تقدر تعمل فرق وتوصل رسالة المسيح. عارف بالمبلغ ده نقدر نعمل كم إيفنت في الشرق الأوسط؟ عارف كام شاب توصل لهم الرسالة بسبب الفلوس التقديمات دي؟ 20 دقيقة. أنا مش عايز أتكلم كتير، أنا بشجعكم لحاجتين، لازم نخلص المبلغ ده، وبشكر ربنا لأجل كل تقدمة شهرية. أنا شفت 3 النهاردة، واحدة تقدمة $25 من بنسلفانيا، تقدمة $5 من كاليفورنيا شهري، في تقدمة $50 من نيويورك اللي جت، 3 اشتراكات شهرية. بفكركم أي اشتراك شهري هيوصلك ميداليتين حلوين من شعار عيد الحصاد ده، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ممكن نعمل تأملات كثيرة في الآيات دي، لكن يوصلك ميداليتين من دول، واحدة ليك واحدة تقدمها لحد تاني. فأنا بشجعك يلا بينا. وكمان في آخر يوم السحب $200، اللي أي مبلغ $200 أو أكتر هيكون في آيفون لواحد من حضراتكم، أنا ما أعرفش مين، بس أنا بشجع كل شعب الرب ما نسمعش وخلاص، لكن نقدم 19 دقيقة. أخي هاني هدي لك دقيقتين ونرجع لأحبائنا في الاستوديو تاني بسرعة، احنا 19 دقيقة وأنا نفسي أشوف الأرقام دي تيجي نعمل قبل الوقت يكون الفلوس دي خلصت.
0: أمين يا رب.
1: يلا بينا دلوقتي، مين يقدر يقدم 1000 2000 دلوقتي؟ 1000 2000 يلا يلا بينا. تفضل يا خيم.
2: الوقت ده وقت خاص جدا، وقت الرب خلاك يعني تقعد قدام الشاشة، لهذا الوقت الرب أقامك، ولهذا الوقت الرب عمال يعدك علشان فيض من البركة هيخش حياتك. بشجع أخواتي اللي رب استأمنهم على أعمال كبيرة والاستأمنهم على مشاريع كبيرة، ولا سيما في كاليفورنيا وغيرها وكل الولايات والعالم كله. النهاردة جه الوقت انك انت تقول له انا برد لك ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي. عايز اقول لك فكرة صغيرة خالص. الفاضل اخويا مايكل الجميل الممسوح بيقول ان الكنائس مجدونية ان هم اعطوا، وازاي ان هم اختبروا نعمة الله. وانا بنادي النهاردة على كل مؤمن حقيقي اختبر النعمة، كل مؤمن عاش ومقيم في النعمة، أمنت لذلك تكلمت. لازم يبقى في أكشن، في فعل، ما يبقاش مجرد يعني إحنا بنقول كلام. يا حبايب عايز أقول لك لا الفقر ولا الضيق وقف قدام كنائس مجدونية حتى لو كانت ظروفك صعبة جدا. يا حبايب الكنائس اللي أخويا حكى عليهم في بداية المقاطعات ما كانوش يعني عايشين حياة كويسة، يعني فيليبي وتسالونيكي كانوا الإخوة المؤمنين تحت ضغوط وتحت الاستعمار و ده كله. طب احسبها بالمعادلة، فقر وفقر شكله ايه؟ عميق، وضيقة وضيقة شديدة. الفقر والضيق الشديد ده يساوي ايه؟ يساوي وفور فرح؟ ايوه ده ضد المنطق، ايوه ده ضد العقل، ايوه لان نعمة الله في الموضوع، لان بركة الرب في الموضوع، لان قلب الله معاك، فبيوصل للقصة دي. وانا بحكي النهاردة نفسي قوي تختبر الكلام ده، تعطى انفسهم اولا ثم أعطوا، مش بس يعني حسب الطاقة لكن فوق الطاقة. أنا أشهد النهاردة، النهاردة الرب عايز مش يبارك بقطرات من المحبة ولا الفرح ولا السلام. بص يا حبايب، احنا للأسف للأسف طمعين في حاجات كتيرة، لكن نيجي في الحاجات الروحية احنا يقول لك يا دوبك ندعت، يعني ندعت شوية يعني. لكن النهاردة الرب عايز يغمرنا أشواق للبركة بتنادي. يا رب اغمرنا، تعالى يا رب وفيض فينا انت النهاردة. عايز اقول لك على السر، كيف تفيض البركة في حياتك، كيف تنتهي القطرات من الفرح ومن السلام والمحبة. عندي سر رهيب. بلاخي 3 بيقول لهم كده، يا جماعة لو انتوا سمعتوا الكلام

0: امي هاتوا العشور، هاتوا العشور وتعالوا حطوها في الخزنه بتاعتي وخلي في بيتي طعام، ان كنت لا افتح جوه السماء وافيض عليكم بركه لا توسع. النهارده فيضان من البركه، النهارده فيضان من المحبه ومن السلام ومن الفرح، ومش بس هتكون بركه لكن هتكون قناه للبركه، مش بس تكون قناه، للاسف يستخدمك ابليس انك تشيع المذمه، لكن هتكون قناه من بطنك تجري انهار ماء حي. بس انت التعبير اللي اتقال صعب قوي، الوحيد اللي اتقال في الكتاب، هاتوا العشور واعملوا ايه؟ جربوني هذا يقول رب الجنود. يعني ده مش انسان ولا قسيس ولا خادم، ده رب الجنود اللي بيقول كده. ان كنت لا افتح قوى السماء، شاعر ان السماء مغلقه، شاعر ان مفيش مطر في حياتك، مفيش تعزيات في حياتك، مفيش مفيش مفيش، النهارده الرب هيفيض عليك. ولما تفيض البركه يا سلام، مواهب كانت مدفونه ماتت تقوم، افكار خوف تتشال، هتلاقي امور مختلفه تماما. انا بناشد النهارده انك انت تقول له يا رب انا تحت امرك. ايه رايكم تيجي تدوق النهارده فيض من البركه عن طريق العطاء؟ العطاء يؤدي الى فيض من البركه، العطاء يؤدي الى فيض من الفرح، العطاء يؤدي الى فيض من النعمه. بشجعك النهارده والرب هيعمل فيك وبيك باسم يسوع.
1: امين امين. شكرا ليك يا خياني. بنتحدى شعب رب في كل مكان، كلمات قوية من أولاده في الاستوديو. هرجع نشارك تاني مع الأخت ميسون.
2: قول الإعلان تاني لو سمحت.
1: حاضر يا أسيس، بس ناخد باقي الأحباء. ودلوقتي عندنا 14 دقيقة بس. أنا نفسي وإحنا بنسمع مع الأخت ميسون والأخ مايكل ورنم مع الأخ بيتر يكون التايمر ده هيكون صفر، وأنا نفسي يكون الأرقام بقيت صفر. باقي قد إيه؟ باقي 7151. بشكر ربنا لأجل كل التقدمات اللي بتيجي. أخ محبوب من كندا، ربي يباركك، قدم 1500 كندي، وفي أخت قدمت من كندا $150. بشكر ربي جدا لأجلك. أونلاين يعني بالكيو آر كود اللي موجود قدامك ده، تقدر بالكيو آر كود تعمل نقلة في الدقائق اللي جاية. باقي 13 دقيقة وإحنا عندنا تحدي، لو المبلغ ده ما وصلش في مبلغ كده الماتش هيخلص في الوقت بإذن يسوع. أخونا المحبوب الأخ يوسف هيحط مبلغ كمان، فبشكر رب جدا لأجلك يا أخ يوسف ولأجل التحدي. نفسي كل يوم أبطال زي كده يتحدوا من كل مكان، النهاردة من ميتشيغان، بكرة من نيويورك، بعده من بنسلفانيا، بعده من تكساس، بعده من أورجان، بعده من كاليفورنيا. حبقنا احنا بقينا 5 أيام بس وننهي عيد الحصاد، والمطلوب مننا 500,000. أنا معرفش إزاي النهاردة هنخلص الحلقة بتاعتنا، الماتش بتاعنا كله 11,000. أخونا المحبوب الأخ يوسف
2: في 1000 كمان جات من كاليفورنيا.
1: أمين، مبارك اسم الرب. أمين. 1000 كمان من كاليفورنيا، أخونا المخرج ممكن يساعدنا فيها. بشكركم أحبائنا. 12 دقيقة أخت ميسون هدي لك بردك بعد إذنك تشاركي معانا.
3: أمين.
1: اتفضلي.
0: باقي كام يا خصام قبل الأخ أخت ميسون؟
1: باقي 7151، في 1000 يبقى 1000 من كاليفورنيا، يبقى 6000. دي 1000 غير الأولانية.
2: طب أكد لنا على الإعلان ده تاني معلش.
1: إعلان إيه يا
2: سيدي؟
1: ها؟ إعلان إيه؟
2: الإعلان بتاع الأخ يوسف إنه 7:30 يعني لو
1: 12 دقيقة
2: ثانية زيادة،
1: لو الرقم ده
2: ما جاش ثانية زيادة هنخسر.
1: الصفر لما تيجي هنا مش الفلوس دي بس اللي هتضيع علينا، في مبلغ الرب يسوع بعته من خلال الأخ يوسف أعتقد 21,000 هيضيع لو المبلغ ده ما وصلش.
2: هو قال لو ثانية واحدة هيروح، يعني لو ثانية زيادة
1: ده هيبقى صفر. وده يبقى صفر في نفس الوقت. لو ده بقى فيه دولار واحد والرقم ده بقى صفر، كل حاجه هتضيع. 21,000 هتضيع علينا.
4: هو كده 7,000 من غير الألف بتاعت
1: الألف دي من منين يا
2: اس؟ هبعت لك.
1: حاضر. من كاليفورنيا اخت ميسون اتفضلي.
4: يبقى كده الدولار بقيوا 6,000.
1: 6,000 المبلغ الباقي 6,151.
4: فالمخرج يغيرها.
1: ماشي.
2: طب ابعتوا لاصحابكم تكست، واللي عنده حد صديق يقدر يدفع قول لهم قناه الكرمه قدامها 11 دقيقه وربنا هيبعت 21,000 مقابل 21,000. ده هينقل القناه نقله كبيره قوي وهيريح كتير في المصاريف. فممكن تكون بتعرف دكتور، بتعرف رجل اعمال، قول له بليز امرجنسي نيد، احنا في حاله طوارئ عشان ال 21,000 المقابل يجي.
1: وعلى فكرة عايز أقول حاجة أساس أليكس، يعني حتى الأرقام اتغيرت.

0: اتغيرت يعني الألف اللي حضرتك قلت عليها اتغيرت، بس بتاخد يمكن دقيقة ولا حاجة عبات ما تطلع وتعدي في السيرفرز والكلام ده كله عبات ما تطلع على الشاشة. يعني أنا عارف إن هي متغيرة، يعني الألف الدولار أنا شايفها موجودة قدامي، موجودة على السيستم، بس بتاخد لها بتاع دقيقة عبارة ما تطلع على الهواء، فانا نستناش لآخر ثانية وتقول أنا هستنى لآخر دقيقة، آخر دقيقة يبقى ضاعت علينا، لأنه لازم يعني على الأقل أدي دقيقتين ولا حاجة عبارة أنا عمال أتكلم كل ده وأنا شايف الألف دولار موجودة. وفي كمان تقدمة جت تاني 151 دولار من أخواتنا من الأخوات بتوع الكارما حطوها، فكده المبلغ اللي باقي 6000 دولار، ومش عارف ليه لسه ال 250 لسه موجودة على شقة.
1: صلوة سريعة بس يا رب باسم يسوع بنحط ايدينا على هذا المبلغ المتبقي يا رب، دي فرصتك انت لتوصيل الكرازة في الكرمة. 21000 دولار هتيجي كمان دقايق يا رب، 10 دقايق يا رب باسم يسوع. كلم 10 اشخاص كل واحد بألف او 6 بالألف يا رب او 7، وواثقين يا رب انك هتكلل هذه الحلقة بجودك وأثارك تقطر دسما، لأن كل ما نأمر في السماويات يكون يا رب في الكرمة الآن، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض في الكرمة الآن يا رب. اطلق البركة القليلة الباقية للمبلغ المتبقي 6000 أو 7000 يجوا حتى من شخص واحد، ونقول لك يا رب عظمت العمل معنا وصرنا كلنا فرحين ومبتهجين بالرب.
0: امين في اسم المسيح. صلاه قويه مبارك اسم الرب. شكرا ليك يا استاذ اليكس، كمل صلي معانا، صلي معانا بين الاحباء يشاركوا معانا دقيقه دقيقه او دقيقتين دقيقتين. نشجع شعب الرب 9 دقائق، وانا قلت لكم الارقام بتاخد دقيقه ولا اتنين عقبال ما تطلع على الشاشه.
1: يا ريت اخواتي يصلوا كمان.
0: امين امين امين. هانت يا اخوانا 9 دقايق، انا بعتقد ان لازم تكون الارقام دي وصلت في تسيب لنا دقيقتين عبات ما الارقام تنزل على الشاشه عشان تبقى صفر. 9 دقايق واقل كمان في 6000، يعني لازم كل دقيقه يجي تقدمه 1000. تحدي
2: اسمي يسوع.
0: اتفضل يا اخت.
3: امين امين. حبايب الرب، انا عايز اكلم كل اخ وكل اخت عم بيشاهدونا هلا، ان كانوا بالمئات او بالالوف، ارجوكم أرجوكم، إلهنا يستحق، يسوع يستحق. يعني إذا الإمرأة الأرملة الفقيرة حطت آخر فلسين عندها، يا ترى يا أخي أنت أو أختي ما تقدروا تساهموا في هذا العمل؟ يعني عن جد هاي الست كانت إكزامبل إلنا إحنا، إنه هي حطت كل اللي عندها. يعني فيها ما تقول لا هدول إلي، يعني يا دوب يكفوني، أو خليني أحط فلس وخلي فلس إلي، لكن حطت كل ما عندها. إحنا ما عم بنقولكم حطوا كل اللي عندكم، لكن حطوا من اللي عندكم، من اللي بكرمكم فيه الرب. أرجوكم لما الأخ يوسف قال معانا 40 دقيقة، لازم إحنا نشتغل بسرعة. أرجوكم لا تستنوا، خلنا نشوف مين هلا رح يكلم، مين هلا رح، لا يلا خلينا نعملها مسابقة. أرجوك لا تكونوا مثل الشاب الغني. أمين. الشاب الغني حين الفلوس في الرب يسوع المسيح، حين إنه يعني لو حب الرب بالفعل كان حب، لو حب قريبه كنفسه كان عمل اللي قاله عليه الرب. بس أرجوك لا تكون الشاب الغني اللي ضيع البركات وضيع خلاصه من وراء حبه للمال.
0: امين امين احبائنا. اخ مايكل 5 دقائق اللي باقيه،
4: يعني في دقيقه واحده بس عايز اقول الشاب الغني مضى حزينا لانه كان ذو اموال كثيره. الاموال الكثيره مش هي الامان، الاموال الكثيره مش هي سبب الفرحه. اهل مقدونيه كانوا اكثر ناس فرحين في الرب، لدرجه ان الكتاب في مقدونيا في حاجه اسمها فيليبي، اكثر رساله اتكررت فيها كلمه الفرح هي كلمه فيليبي، افرحوا في الرب كل حين، لانها اكثر بلد ايدت وعطت الرب. ارجوك الشاب الغني مضى حزين بسبب الاموال، فيليبي فرحت في الرب لانها اعطت من مال الرب. عايز تختبر الفرح، جرب فرحة العطاء. القناة بتوصل بفرحة لأن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. اللي انت بتدفعه ده بيكون سبب بركة للسماء، السماء بتفرح، انت بتفرح بفرحة العطاء، بيتك بيفرح. قد يكون اللي انت بتدفعه ده فيما بعد يسمعه ابنك حفيدك يكون سبب بركة لي. فأرجوك أيد عمل الرب، أنا شفت ناس كتير جدا معذبين يا عيني، يعني واحدة ست مثلا

0: ابنها مات ما بتقدرش تطلع من البيت عشان البلد والقرى ما تتريقش عليها. الست دي التعزية الوحيدة بتاعتها هي قناة الكرمة. طب لو قناة الكرمة ما كملتش، شفت واحد عايز يطلع هو ومراته وعياله مؤتمر، اشتراك المؤتمر 1000 و1500، طب هيجيب منين ده الغلبان وهو موظف غلبان مش قادر يروح المؤتمر؟ قناة الكرمة خلته يحضر المؤتمر وهو قاعد على الكرسي في بيته. فأرجوك أيد عمل الرب وإن كلمة الرب توصل. صدقني لو ما دفعتش واختبرت الفرح اتصل وقول أنا ما اختبرتش الفرح، لكن قدام كل عطاء في فرح، جرب تفرح.
1: أمين أمين أمين. حبقنا قدامنا 3 دقائق لانه الخمس دقايق دي انتوا عارفين الابديت بتاع السيستم بياخد له دقيقه اتليست وعبايه ما نكتبها، فمن فضلك اعمل التقدمه دلوقتي. بقينا المبلغ اللي على الشاشه ده اللي هو 5000 ودلوقتي انا شايف الابديت 5520، بس كان في مبلغ على الشاشه 11000 جنيه. خليني اكتب اقول لكم الرساله اللي جت معايا. 11000 من مصر، من بتقول كده انا ارمله وبحوش وابعت كل عيد حصاد قناة الكارما كنيسة في بيتي، وكمان بشكركم من أجل الصلاة لبيتي وأولادي.
2: أمين
1: أمين أمين. أرملة بتحوش عشان تبعت التقدمة دي. طب أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أمين. 4 دقايق قدامنا دي أسيس أليكس تفضل.
3: ده بس يعني في ناس بتقول الوقت لم يبلغ بعد لبناء بيت الرب، لكن الرب بيقول هل الوقت لكم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ أنا واثق أن في ناس قاعدة قدام الشاشة هتقدر واحد أو اتنين يكملوا المبلغ الباقي، مش قاعدين في بيوت ومتفرج على عمل الله، لأنه في تحذير إلهي لم بيقول زرعتم كثيرا دخلتم قليلا تأكلون ليس إلى الشبع تكتسون ولا تدفئون، الآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. عطانا في قناة الكرمة الرب هيبارك هيسدد احتياجات. أنا اختبرت كده بنفسي خلال أسبوعين الحصاد بصورة منقطعة ما فوق توقعي. فمن فضلك ما تقعدش على الريكلاينر تتفرج، لكن الرب بيقول ابن البيت ابن عمل الرب فأرضى عليه وأتمجد. كيف يتمجد الرب؟ الرب يتمجد ويقول كده قال حجي الرسالة لجميع الشعب. الرب يتمجد بيدي الوعد، ها أنا معكم يقول الرب، ونبه الرب روح زروبابل ابن شلتائيل وروح يوشع ابن يوصداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب. روح الله بينبه نفوس، وروح الله بيقول لك ادفع الألف والألفين. اسمع صوت روح الله لأنه بيقول عملوا الشغل في بيت الرب إلههم. فيوم واحد اتلم كل الاحتياج وعملوا بناء لبيت الرب. فمن فضلك مش عاوزين نكون بعد عار. احنا عندنا أخ مبارك الأخ يوسف من ميتشيغن خد التحدي كله، قال 21000 مقابل كم ألف بسيطة باقية هتيجي؟
1: دقيقتين.
3: أمين
1: أمين أمين. 5310 باقي دقيقتين وشوية ثواني.
2: بسم يسوع.
1: دقيقتين وشوية ثواني. نقدر نقدر. أنا معايا التليفون أهو ومستني أي رسائل تيجي من حضراتكم.
3: طب ابعت رسائل لحبايبك طيب والناس اللي تعرف.
1: طيب أنا مستني ال 5300 في أبطال.
3: حد بعت
1: أكيد الله. أمين. أكيد أكيد في ناس دلوقتي ما تستناش لآخر ثواني. أنا ما بتزنقنيش عشان يطلع الرقم صفر بصفر.
3: في اسم يسوع يا رب تعالى في الدقيقة.
1: أمين. مايكل أدلك دقيقة لو عندك أي تشجيع.
0: عايز أشجع كل اللي بيشاهدنا الوقت، أرجوك اللي أنت بتدفعه ده هيكون سبب بركة فعلا لناس محتاجة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك كم من مرضى دلوقتي بيسمعونا، كم من مسنين. الست المسنة دي عشان تاخد تاكسي وتروح تحضر الاجتماع وهي على المعاش، يعني معاشها كله بعد تكافل وكرامة وبعد وبعد وبعد في مصر. ده حاجات بسيطة 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، مش هتقدر تروح تحضر الاجتماع. فده مهم جدا ان الناس دي تتعزف وحدتها. قناة الكرمة كانت يعني مشغلينها 24 ساعة. لما بزورهم في البيوت يقول لي هي دي تعزيتنا، هي دي الترنيمة، هي دي الصلوة. ليه بنبخل ان الناس دي ترنم، ان الناس دي تصلي، ان الناس دي تتعزى؟ ارجوكم ما تبخلوش بالقليل اللي في ايدك عشان غيرك يتعزى ويتبارك. مبلغ قليل اللي باقي ونقدر نسدده. يعني انا اعرف ناس ممكن تصرفوا المبلغ ده في خروجه يعني. فارجو من حضراتكم سددوا هذا الاحتياج.
1: امين. دقيقه وعشرين ثانيه يا اخي هاني.
4: احلى حاجه انك تسمع صوت الرب وانك تنفذه. واحنا قلنا وبنقول اومر الشيطان ما يقولك ادي، صوت الرب لما يقولك اعطي قول له رب أدي.

0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع، عايز فرح، عايز سلام، عايز نصرة، عايز ضمان، تسمع صوت الرب وتيجي وانت بكل حب وبكل قوة بتعمل وتسدد الاحتياج. انا بناشد حد النهاردة سمعني، من فضلك من فضلك انت ادي لك وقت كتير، الرب عمال يزنقك ويكلمك ويكرر عليك، ناوي عليك بالبركة صدقني، مش ناوي عليك انه يضايقك. عارف الكتاب بيقول كده، اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر. اللي بيستمع لكلام الرب بيسكن امنا. فمثال 1:33 عايز اقول لك كمان انك انت ممكن تعيش حياه النصره.
1: 30 ثانيه.
0: لو سمع لي شعبي سريعا كنت اخضع اعدائهم وعلى مضايقهم كنت ارد يدي. النهارده الاستماع افضل من الذبيحه، الإصغاء أفضل من شحم الكباش. يا حبايب يا حبايب، نشدكم في الثواني البسيطة، أنا بثق إن الخمر الجيدة للنهاية
1: وصلوا بالزيادة كمان.
0: هللويا. أكمل بس الفكرة إن سماع صوت الرب بيبقى فرح وشبع
2: أفضل من
0: فرح. عارف الكتاب بيقول اسمع استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولا تتلذذ بالدسم أنفسكم. السلام ليتك أصغيت الوصايا فكان كنهر سلامك وبرك. بشكر أخواتي اللي سمع، وأشكر أخويا البطل والأحبة اللي سمعوا، لكن أنا نفسي الغيرة تبقى يعني تنتقل.
1: أمين.
0: شوف واحد ولا اثنين ولا عيلة ولا عيلتين يا جماعة، دي ليلة فيض بركة مش قطرات البركة. إحنا في نهضة مستمرة بدت من 22 سنة، في نهضة الكرمة هتستمر. فيض من الفرح، فيض من البركة، فيض من السلام. اسمع صوت الرب، اذهب يا ابني اعمل اليوم في كرمي. اشكر الرب جدا
1: ان الرب عمل عمل. انا بس خليني اقول بعض الرسائل كمان. انا بشكر ربنا جدا. في اخت مباركه من نيوجيرسي بعتت بردك في نفس الوقت، خالد انا هقدم $310. بشكر الرب جدا جدا لاجلك اختنا المباركه، ودي مش اول مره تدي، اديت قبل كده بكتير، فكده هنحط ال 310 بردك. وفي بشكر ربنا اخت تاني من نيوجيرسي قدمت $300. مبارك اسم الرب. امين. مبارك اسم الرب احبائنا. بشكر ربنا جدا لاجل البطله اللي قدمت، قالت اقدم بزياده، كانت عايزه اكشلي تعملها ماتش بس قالت انا هحط المبلغ ده عشان اقفل الليله النهارده. فانا بشكر ربنا جدا لاجل كل تقدمه. وكمان لا انا دي رساله عاديه فيها حاجات عن الماتشات، فانا بشكر ربنا جدا انه المبلغ وصل يا اخي يوسف. احنا قادرون عليها.
0: ليه كده؟
1: قادرون عليها.
0: في بركة الرب يا اخي يوسف، جرأة ايمان.
1: في ابطال بيحبوا الرب يا اخي يوسف.
3: انه الاخ يوسف ما قالش الكلمه دي من نفسه،
0: أكيد.
3: لكن اكيد يا اخي يوسف حضرتك صليت وسمعت صوت الرب، عشان كده كنت بتتكلم في مكالمه التليفون بثقه، انت كنت واثق في الرب او انت كنت واخد اعلان من الرب. فالرب يباركك، انت حساس جدا لصوت الرب وحساس لعمل الروح القدس جواك. كمان شكرا جدا لكل اخواتنا الابطال رجال الله اللي حب الرب اكتر من المال. اكيد انتم مختبرين فرحه العطاء زي ما احنا مختبرين فرحه العطاء، وزي ما انتم دلوقتي في بيتكم اكيد فرحانين لعمل الرب. الرب يستخدمكم دايما، يعوضكم، يحفظكم، يحفظ بيوتكم، يحفظ اولادكم، يحفظ عائلاتكم باسم الرب يسوع المسيح. يحاربونك ولا يقدرون عليك، ولا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. حمايه الرب ليكم ولو اولادكم ولعائلاتكم ولبيوتكم باسم الرب يسوع. كل باب للخراب يتقفل.
0: أمين.
3: أيام اللي جاية تبقى أيام تعوض
1: اسم يسوع. أمين أمين أمين. أحبنا نفسي أنا أشكر ربنا. أستاذ أليكس وعندي كمان طلبة صلاة مطلوب أن حضرتك تصلي لأجلها. بشكر ربنا جدا لأجل الأخ يوسف، بشكر ربنا لأجل التحدي، إحنا بنحب التحدي مش كده؟ عندنا نشكر ربنا كده كده أقصر حلقة هنختم مدري هنرنم بس أخ بيتر
2: عايز يرنم.
1: هنشكر الأخ يوسف. كنت بتقولي حاجة المخرج أنا ما سمعتش، سوري. أنا على التليفون. أهلا بك يا أخي يوسف، تفضل.
0: تفضل يا بابا.
2: اديله سقف. شكرا لك. ريح قلبك زي ما ريحتنا الليلة دي.
4: ألو.
2: سامعني. أيوة حبيبي.
4: أخ صامويل.
1: أيوة.
4: صدقني قاعد بالدراج بس السيد المسيح يسوع حكاني.
1: هللويا.
4: قال لي هذا صامويل تعب. تعب. تعب. رسالة بسأله. خل سوي هيجي. قال لي أنا متأكد هذا المبلغ رح يجي.
1: أمين.
4: بس خليه يرتاح.

0: امين.
1: خلي يرتاح وخلي ياخذ بانش اوف.
0: ربنا يخليك.
1: رأيي هذا.
0: امين.
1: هذا الشيء حكاني وسويته. بس ما طول جاوبوا المسيحيين معناتها هاي رسالة من يسوع لك.
0: صدقني انا كنت بدور على حد النهارده كمان ياخد بدالي.
1: راح يبعث.
0: امين.
1: راح يبعث واحد تومورو راح ياخد مكانك.
0: امين في اسمي.
1: اللي هو الدسبي هيك سوى هو راح يدس واحد مكانك.
0: امين امين. وانا هعمل حاجه حلوه.
1: هاي رساله.
0: امين. وانا هبعت.
1: ما طول صار الشيء اللي يريده هو. يعني هاي ال 500 راح تروح. بس اخصى مؤيد. لا تفقد اعصابك. يرد لك بيشن. يعني يرد لك بعد صبر. اطلب من يسوع اللي تحبه.
0: امين.
1: راح ينطيك بيشن. وراح ينطيك بيشن مثل ما انت للايوب. راح ينطيك.
0: يا رب.
1: بس اصبر. بس اخصى مؤيد. إذا الفلوس تيجي سهل إيزي ما بيها طعم. بس الفلوس تيجي بالتعب وعلى أعصابك هاي صدقني بيها طعم. طعم الحلال. طعم العسل.
0: لأنه
1: جايب العرق الجبين بالتعب. صدقني كل فلس يسوى مليون فلس.
0: أمين.
1: هذا التعب. بس أنت عندك يعني هذا التعب اللي تتعبه راح تأخذ ثمنه. بس مو هنا. مو بهاي الأرض. ما تريد أنت تسمن بهاي الأرض.
0: لا أنا
1: ما تريد رولز رويس ولا تريد قصر.
0: لا
1: ولا تريد إمارات.
0: I don't want anything.
1: أوكي. سو راح تأخذ تعبت. بس أصبر بليز.
0: أمين.
1: يعني أنا من شفتك اليوم يعني أومس أنت كنت تفقد أعصابك. طلبت من سيد المسيح قال يسوي هيجي. أنا مد أريحك. وصدقني كل ما أشوفك تضحك ارتاح نفسيا.
0: يعني ربنا يخليك.
2: حكلك كلنا.
0: ربنا يباركك.
1: خلصت انت.
0: حاضر.
1: واقول لك شيء. الكرمة ما تسوى بدون سيد المسيح وانت.
0: هو الرب. هو الرب.
2: رب يباركه.
0: رب يخليك.
1: بس الله راح يجز واحد مكانك.
0: امين.
2: امين.
0: امين. امين. امين.
3: رب يباركك.
1: ولا تنسى اني وعدي عن مدى الاجهزة ما انسى.
0: حاضر. أنا خلي حتى حاضر. أمين أمين. ربي باركك. أنا بشكرك لأنك بطل واقف معايا وأبطال زي كده زي الأبطال. في أبطال كتير الرب بيقيمهم والرب لسه بيصحيهم. انهضوا الأبطال. في أبطال كتير زي الأخ يوسف محتاجين يجوا يقولوا أنا هستيب إن. أنا هقف في الثغر. أنا هعمل زي الأخ يوسف. أنا هعمل اللي ربنا بحطه على قلبي. أنا هقدم. الأخ يوسف كان عمل حاجة في عيد الحصاد اللي فات واللي قبله واللي قبله. بيقول أنا بفضي حسابي في البنك. حساب البنك في الكارما. يمكن أرقام كبيرة. وانتوا بتشوفتوا كل يوم كان بيحط 10 20 30 وبص لاقي بيفضي حسابه في البنك ويجي يقول الرب اكرمني. الرب اكرمني. الرب اكرمني وعوض
3: وبعطي وهو فرحان كمان.
0: اهو سامعينه.
3: المعطي المسرور يحبه الله.
2: ده من بلد ابراهيم من العراق.
1: ابراهيم
0: سامعينك يا اخي.
1: صامويل انا تعجبني صراحه وما اخاف من اي واحد.
0: يس
1: انا عامل سات سويت 315000 دولار للكرمه.
0: واو تخيل.
1: صدقوني إذا تريدون أتنزلكم
0: أكبر متبرع
1: الماي بزنس. ماي بزنس 500 سكوير فيت صغير.
3: واو.
1: وما عندي غيره. منين أجيبه؟
0: والمكان صغير. والمكان الصغير اللي
1: الله يعوض.
0: ربنا يبارك. ربنا يبارك.
2: حتى واحدة
0: ربنا يبارك.
4: يا حسام أبو الحمش عايزين نعدي الموقف ده. مجرد بس موقف لكن أنا يعني إيماني إن دي أعظم رسالة قالت النهاردة. رسالة حية واختبار حي. أخويا يوسف نشجع بيه مئات الناس اللي زيك اللي رب اداهم فرصة إن يخشوا التحدي ويشيلوا عمل الرب ويكونوا الغيرة في الحسنة جيدة. رب يباركك يوسف وعودك وشجع الباقي. تفضل.
1: المسيح مالنا حي.
0: طبعا
1: المسيح مو بغمي. أنا بغمة. بس هو أحسن من عندي انصلب على مودي.
0: yes.
1: لأنه أنا إنسان خاطئ.
0: yes.
1: هذا الفلوس يعني تراش. ما أريد أقول كلمة مصرية ما يفهمون زي. الفلوس هم تراش.
0: صح.
1: تراش. أفصلهم عن المسيح. صدقني يعني ما أسوى أقول نفسي عن المسيحي. هو ضعني. هو
0: ده الحقيقة. بشكرك لأجل الرسالة دي. خلينا نوضحها.

0: قول الاخ يوسف بيقول الفلوس هي، هو كان بيقول زباله وبعدين قال لا يكون اللفظ ده مش كويس، فاقول ان هي تراش اللي هي الزباله بردك. الفلوس ان هي تراش، انا اقدر في يوم من الايام اخلي التراش ده اهم من الرب يسوع؟
1: يا سلام،
2: بولس قال نفايه،
0: بولس الرسول قال نفس الكلام اللي انت بتقوله،
2: اقل من الزباله كمان،
0: نفايه يعني زباله الزباله،
1: اقل من الزباله.
0: ربنا يباركك يا اخ يوسف، هو حاضر اهو انا مبتسم.
1: كلنا مبتسمين معاك.
3: صامويل راح تخلص على 500 وراح تخلص فلوس مال الاجهزه،
0: امين،
3: وراح ترتاح. اصبر اصبر اصبر،
0: صابر،
3: لا تخلص صبرك.
0: مبارك اسم الرب، شجعتني جدا يا اخ يوسف، شجعتني جدا، انا بشكرك جدا جدا، وهطلب من القسيس اليكس والاحباء كلنا هنصلي النهارده، كل واحد اعطى، والاخ يوسف كمان، وفي طلبات صلاه كمان هرجع بيها للقسيس اليكس. قسيس اليكس في طلبه صلاه هنصلي لها، وبعدين هنرنم مع الاخ بيتر.
1: أمين.
0: وهنختم، ونتوقع ان بكره يكون في بطل.
1: أمين.
0: يجي ويقول انا هعمل
1: ماتش
0: بالمبلغ الفلاني، 50,000، 100,000. ما يغلاش على الرب، ما يغلاش على ربنا، ما يغلاش. الفلوس بتروح وتيجي، بس بيكون امتحان، يا تسقط يا تنجح، يا تمضي حزينا يا تمضي فرحا.
1: نعم،
4: هللويا.
0: خلينا ناخد طلبه الصلاه دي، وبيقول طلبه صلاه من اجل اخت زوجته علشان عندها سرطان في الثدي والعظام، وبرضك قدمت مبلغ من كندا. بشكر الرب جدا لاجلك، وهنصلي دلوقتي مع القسيس اليكس. وفي طلبات صلاه
1: تاني، في طلبه صلاه تاني يا اخي صامويل اسمحك، من اخ غالي مهندس بيحب الرب، للاسف جاله مرض نادر جدا، بيجي بيقول كل مليون واحد، كانسر في اخر العمود الفقري، وطبعا الجراحه دي هتاثر على حاجات كتيره في رجليه وفي حاجات كتيره قوي. الشاب ده شاب صديق عليا، صديق غالي عليا وغالي على الرب، وخادم حلو قوي، لكن خلونا نتحد كلنا، على كل المؤمنين على مستوى العالم، نرفعه، والرب هيعمل معجزه وهيعمل عمل عظيم في اسم يسوع.
0: باسم يسوع. سيس اليكس معك طلبات.
4: امين يا رب. احنا بنشكرك لانك كللت هذه الحلقه بجوده. بنشكرك يا رب لاجل وجود الاخ يوسف وكل المتبرعين، لأن كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا.
1: أشكرك يا رب.
4: أشكرك لأنك شجعتنا، وشجعت بالأخص أخونا صامويل، وعدتنا الثقة رب أنه المبلغ المطلوب 500 و189 كله جاي وأكتر يا سيد الرب، بحسب غناك في المجد، لأن احنا يا رب قاعدين القعدة دي لمجد اسمك والامتداد ملكوتك. أشكرك يا رب لأنك بتوسع تخوم الأخ يوسف، وفعلا بتباركه وبتكون يدك معه، وتعطيه يا رب فوق ما يطلب ويفتكر. بتصلي يا رب لاجل المهندس المصاب بسرطان في العمود الفقري وفي المكان الحساس ده يا رب، انك بمد يد يسوع للشفاء الان، انك تنظر اليه يا رب وتفتقده برحمه الهيه. وعدك يا رب الذي يغفر جميع ذنوبنا، يفدي من الحفره حياتنا، يشفي جميع امراضك، لا يستعصى عليك شيء. نشكرك يا رب لان دي حلقه مميزه، حلقه تاريخيه، انك جعلتنا يا رب نخلص الماتش في ساعتين ونص، وخارجين فرحانين مبتسمين، ابتسمت في وجوهنا ابتسامه الرضا. بارك يا سيد الرب الايام الباقيه، واجعل المبلغ الباقي يا رب يتلم بسرعه بمعجزه زي الليله كده، ما في ساعتين ونص خلصت كل شيء مضاعف في اسم الرب يسوع. الأخت الزوجة اللي عندها سرطان الثدي والعظام يا رب، بنضع ايدينا بالإيمان عبر الشاشات على كل سرطان، على كل مرض حميد، على كل مرض خبيث، ولتخرج قوة من يسوع تلمس كل مريض، وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. ارسل كلمة حياة، ارسل كلمة شفاء، كلمة بالروح القدس، وأيد عملك يا رب بالآيات التابعة التي دائما نراها في هذا المكان، قدس أقداس للرب، تخرج يا رب رائحة حياة لحياة، لأننا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعز بنا، مش وعظة معلومات لكن خدمات شفاء وخلاص وتحرير، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة، آيات تتبع

0: يا سيد الرب كل إعلانات ومواهب الروح القدس كالكنيسة الأولى بنفس القوة أمس واليوم وإلى الأبد يا رب. بارك قناة الكرمة أخونا صمود، جدد قواه، شدده، شجعه، اجعل يا رب كل من يشاهد يكون له يد في هذا العمل ويشارك يا رب في المبلغ البسيط المتبقي، ونكون يا رب نحمل أزرعه ونرفع هذه الخدمة، نكون يا رب سامعين عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين أنفسنا، ونشارك في وصول الرسالة، وتغمر يا رب المياه كما تغمر المياه البحر، تغمر بها كلمة كلمة الرب كل الأرض، وتمتلئ الأرض من مجدك وحضورك وآياتك. بارك أخويا بيتر من استخدمت كل هذه الليالي يا رب ذبائح التسبيح، باركت نبيه شدده وعائلته وشجعه. أخويا هاني الحبيب يا رب من استخدمته في وسطنا، بارك حياته وعائلته وشدده واعطيه نعمة فوق نعمة. أخونا أختنا ميسون يا رب من استخدمتها باختبارات مجيدة، عظم عملك وصنيعك واعطيها أكثر وأكثر أن تتقدم في كل شيء صالح وفي عمل آيات أكثر. أخونا مايكل يا رب أن تستخدم بين الشباب وفي جمعيات خلاص النفوس وأماكن كثيرة، ساعد يا رب وامسحه بالقوة بالروح وأيده بالقوة بالروح في الإنسان الباطن، فتكون كلمتك مثمرة في 30 و60 و100. آمين.
1: مبارك اسم الرب. آمين آمين. هنرنم مع الأخ بيتر. أحبائنا بصوا، أنا وردتكم يمكن المنظر ده قبل كده، دي العدادات والحسابات بتاعتنا في وقت أيام الحصاد، كل تقدمة بتدخل بتعمل إيه ويبقى باقي علينا إيه. فأنا هنا مبيني العداد بيقول إن باقي من عيد الحصاد المبلغ 460,000. الفلوس اللي جت بالفعل هي 9% بس، والبروميس هو 52%، واللي باقي علينا هو 38%. الحاجة دي يعني الحاجات دي بتجت فيدد اوتوميتد اوتوماتيكلي مع كل تقدمة حضرتك بتقدمها، سواء اونلاين سواء بالتليفون سواء باليد، اي تقدمة بتدخل هنا بيوريني العدادات دي. طبعا مش عايز اعمل ريفليكشن بالايباد، بس المبلغ اللي باقي اهو علينا 460,000. والتقدمات الشهرية، انا بشجع التقدمات الشهرية لغاية دلوقتي، بشكر ربنا لاجل التقدمات الشهرية، بس مجموعها لغاية دلوقتي مجموع التقدمات الشهرية هو 1494، يعني أقل من 1500 دولار. أنا نفسي تبقى يعني
2: يا رب
1: نفسي تبقى أكتر. بليز يعني المبلغ ده قليل قوي قوي، يعني كل اللي احنا بنعمله ده هو عبارة عن 1494 في الشهر. لا، احنا محتاجين نشد حيلنا شوية، محتاجين نتكلم أحبائنا، محتاجين نتكلم في كنايسنا، محتاجين نتكلم أصدقائنا، أهالينا. قول لكل شريك شهري، كون شريك شهري ب$50، كون شريك شهري ب$20. وحاجة جميلة ممكن تستخدمها، قولها توصلك ميداليتين رائعتين فيها الصلاة اللي كلنا بنحبها، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظنا من الشر. أمين. عندنا تحدي، احنا النهاردة هنرنم مع الأخ بيتر، المبلغ اللي باقي لسه عندنا 460,000. مين بكرة يجي يقول أنا أحط 60,000 ماتشينج فاند؟ مين بكرة يجي يقول أنا أحط 50,000 ماتشينج فاند؟ مين يجي يقول أنا هعمل أوبن ماتش لمدة ساعة ساعتين ثلاثة؟ نؤمن الرب هيسدد كل احتياج، صدقني. يعني اللي وقف معنا كل السنين ده هيجي هيسيبنا؟ عمره ما هيسيبنا. هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو يظل أمينا إلى الأبد، هو هيكمل العمل في قناة الكرمة. بس شرف ليا لو أقدر أحط $100، أقدر أحط 1000 جنيه، 500 جنيه. الرب بيستثمر دي الفلسين، ده الرب عايز يباركك ويباركك بيهم. أحبائنا احنا هنختم النهاردة بدري، بشكر أحبائنا جدا. خلونا نرنم مع الأخ بيتر وبعدين هنختم.
0: تروح تريح ها؟

0: هللويا
1: هللويا هللويا. مبارك اسم الرب. امين امين. ليله جميله مش كده؟
2: رائع.
1: بشكركم جدا، بشكركم لاجل صلاتكم، بشكركم لانكم بتقبلوا التحدي معانا، بشكركم لانكم هتكملوا معانا المشوار. ويفضل الرب يتمجد وابليس مدعوس تحت الاقدام.
3: امين
1: امين. ويعظم انتصارنا بالذي حملنا. ونقول دوس يا نفس بعز.
2: امين.
1: وندوس اراضي جديده للامتلاك لمجد اسم يسوع. ونفوس جديده تعرفه، وعيالنا يعرفوه، وبيوتنا تعرفوه، اهالينا. النهارده كنت في كنيسه، جت اخت وسلمت عليا وقالت لي الكارما دي كل حاجه في حياتي، انا معاكم من اول يوم بالكارما وبشكر رب لاجلكم. جه اخ تاني قال والدتي عندها مرض في رجليها ما بتتحركش، وقاعدة ليل ونهار، الكارما دي هي حياتها.
3: ليك المجد يعني.
1: ببارك اسم الرب. هو ده اللي الرب عمله. إبليس عايز يحرم الناس دي من البركة، لكن الرب هيكمل، وإبليس تحت الأقدام.
3: أمين.
1: بشكر الرب إن في أبطال زي الأخ يوسف موجودين الأيام الجاية، هيبان وهيطلع، ورب هيشيل معنا الشيلة ويمجد اسمه. بشكر الرب لأجل خدام رائعين. بشكر الرب في اسم المسيح.
4: بكرة أعظم
1: باسم يسوع. أمين. بشكر الرب لأجلك يا خبيث.
3: شكرا يا عصام، وشكرا للرب على الأفراح اللي ساد بيها علينا.
1: أمين.
3: وشكرا على أبطاله اللي بيظهروا في الوقت المهم جدا، كجندي صالح للرب يسوع، مستعد حاطط إيده في عمل الله، مؤمن به وسبورت للعمل دايما، وبيثبت دايما أنه إلهه حي فيه وبأعماله. إحنا بنثبت أن إلهنا حي من تصرفاتنا، بنثبت ان إلهنا موجود، ان إلهنا بيشتغل، انها بيعمل، إلهنا بيعمل بينا ومن خلال اللي بنعمله على الارض، ومن خلال امتداد ملكوته على الارض كل يوم اللي بيحصل بينا. انا بشكر الرب من اجل اليوم، وبشكر الرب من اجل خدام الابطال اللي الرب استخدمهم النهارده وباركهم. الاخ يوسف طبعا ربنا يكافئه كتير ويباركه، وبكره اعظم. أمين. والاتي اعظم باسم يسوع.
1: امين يا خبيتر. شكرا لك يا سيس اليكس.
5: شكرا لك فعلا. اقدر اقول على الحلقه ده نيرو هين وحمله خفيف.
1: اكيد كنت بتصلي يا سيس ان تمشي بدري.
5: فبشكر الله يعني كده نلاقي كم بطل زي الاخ يوسف يخلص المبلغ اللي باقي في الكم يوم اللي باقيين. وقال وانا بحب اشكر رب مقدما لانه كل العيد الحصاد بجوده واثاره تقطر ده ثمن. وهنسمع وهنشوف، لان دي طبيعه بيقولها انا ذا والاولاد الذين اعطانيهم الاب، كل واحد فيكم وكل واحده فيكم، واحنا متحدين مع الرب في الكرمة ايات وعجائب. يعني اللي بننتظره من الرب مش فعل عادي، لكن فوق ايات فوق المعتاده. الرب يثبت العمل مع الكرمة. واحنا وسقينا صامول لينا اكتر من 20 سنه خبره مع الرب في امانته ومحبته وغنى مجده.
1: امين امين. شكرا ليك استاذ اليكس. شكرا ليك اخ هاني. انت
3: رب يبارك
1: اكيد النهارده،
3: ويبارك كل الابطال اللي وقفوا.
1: أمين.
3: واللي حبوا الرب من كل قلبهم. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين، وسيعظم بكره. أمين. وبعده، والرب هيكمل هيفاجئنا. بس خليك أمين. مستعد انك تكون مشارك للبركات اللي جايه. اشكر الرب جدا لاجل كل الفريق اللي بيخدم، اللي في الخفاء والكاميرات بيصلي. اشكر اخواتي لاجل خدام الابطال، الكل عينينا بس نفسنا نكرمه بأي مين. طريقة وبأي وسيلة.
1: مبارك.
3: يستحق كل الإكرام ويستحق كل السجود. اشكر الرب أجل البوك اللي الرب استخدمه في الأيام الأخيرة، بوك الكرمة.
1: أمين.
3: أنا بصلي إن الليلة دي الرب يشجع أبطال زي أخو يوسف. رب هيباركك أخو يوسف، وهتشوف بركات غير عادية. يشجع أبطال تكمل، وهنشوف العجب الأيام اللي جاية. انتظروا البركة وانتظروا عمل الرب العظيم من خلال هذه القناة.
1: أمين. شكرا لك أخ هاني. كمان أخت ميسون، بشكر الرب جدا لأجلك. شكرا ليكي.
2: أهلا فيك يا أخي صموئيل. الرب يباركك، وأشكر الرب من أجل هذه الليلة، أنه الرب يحب يفاجئ أولاده. فالرب فاجأنا والرب أكرمنا، وأنا بشكر الرب من أجل كل أخ وأخت وقفوا معنا وساهموا معنا. بس أنا عايزة أقول اللي لسه ما اتبرع، خط العطاء لسه مفتوح والبركة لسه موجودة. فاتصلوا فينا الليلة، بكرة أونلاين.

0: انتم عاوزينه اللي بريحكم اعملوا باسم يسوع.
1: شكرا ليكي اخ مايكل، بشكر رب جدا لاجلك، ربنا يستخدمك. انا مش متاكد بكره انت حضرتك معانا ولا الاخبار، بس بشكر رب جدا لاجلك.
2: انا الحقيقه بشكر رب جدا لاجلك اخ صمويل ولاجل قناه الكرمه، قناه يعني فعلا بتقدم تعليم صافي حقيقي محافظ يتماشى مع تعليم الكتاب المقدس. وانت بتسمع التعليم اللي بتتقدم على قناة الكرمة، انت مش قاعد بتسمع ايات مغلوطة وانصاف ايات، لكن بتسمع تعليم حقيقي سهران عليه رجال الله هنا. يعني اخ صمويل بيتابع كل حاجة بنفسه. اشكر الرب لاجل قناة الكرمة اللي راحت الاماكن الراقية جدا، واللي راحت الاماكن البسيطة جدا والغلبانة جدا. انا شخصيا شفت قناة الكرمة في كنايس، في نجوع، في قرى، في مدن، في حواري، شفتها في كل مكان في مصر. صلي في قلبي ان الرب يبارك هذا العمل، ودايما هذا العمل يكون في الارتفاع، وباسم الرب يسوع المسيح يكون في ثمر، وثمر وفير، وثمر متكاثر الايام اللي جايه. الحقيقه اليومين عدوا بسرعه شديده جدا. بشكرك انك سمحت لي اكون بشارك في الحصار، ده شرف كبير لي.
1: امين، اشكرك ورب يباركك ويستخدمك، ونشوفك على الشاشه دايما في ايفنتس للشباب، وانت بتتكلم تبقى عارف انت الارسال واصل منين لفين وبيطلع من الكرمة شكلها ايه. شكرا ليك، ربي يباركك. احبائنا هنكمل مع بعض ونقول اعظم من منتصرين. امين. هنكمل مع بعض في الايام اللي جايه. ربنا يبارككم، والى اللقاء في حلقات قادمه.

في أخت من مصر كلمتنا وكانت عم تبكي، بتقول قبل سنتين جالهم بيبي ومرض في مكروب في الدم وخسروا البيبي. فبتقول هي رجعت حبلت مرة تانية وولدت، والولد الثاني عنده نفس المشكلة، مكروب في الدم، والطفل في المستشفى دلوقتي، وبتقول أنا خايفة أخسره مثل ما خسرت الولد الأولاني. فشجعتها وصليت معاها وكلمتها عن يسوع وطلبت الرب يسوع المسيح مخلص لحياتها، وصلينا للطفل إنه الرب يسوع المسيح يزوره زيارة خاصة ويمد إيده القديرة وإيده القوية عليه ويشفيه من المكروب اللي في الدم، وإنه الرب يرد له صحته وقوته والطفل يرجع للبيت، والرب يملأه بالروح القدس من طفولته، والرب يستخدم حياته لمجد اسم يسوع. فكانت فرحانة في المكالمة، قلت لها حبيبتي خلي إيمانك في الرب وإحنا رح نتابع معاكي وإحنا رح نصلي معاكي، دي خدمتنا إحنا في قناة الكرمة هون إنه نصلي ونتابع مع الأشخاص، وعايزة أقولكم إحنا بنشعر فيكم بنحس فيكم وإحنا بنحبكم، وإحنا هنا في قناة الكرمة عشانكم أنتوا. فكانت فرحانة الست دي، ورجعت اتصلت فيها مرة تانية أطمن على البيبي، قالت لي الطفل نظف من المكروب اللي في الدم ورجع البيت وصحته كويسة، والولد بيوكل وبيشرب وبيلعب، وكانت الأم فرحة.

هانا بتقول أنا بصدق فيكم وأنا بحبكم يا قناة الكرمة لأنكم ما سبتوني أبداً وصليتوا معايا. نشكر الرب يسوع المسيح اللي إحنا بنعمل عمل الرب هنا في قناة الكرمة ونفرح قلب الرب، لأن هذه شهوة قلب الرب أنه إحنا نبشر العالم كله ونصلي مع العالم كله عشان الشخص يقبل المسيح ويكون عنده سلام وعنده راحة في اسم يسوع. آمين.

0: نشكر رب جدا من اجل قناه الكارما اللي فعلا تحقق القول فيها قد اذيعت كلمه الله في كل مكان. انا بشكر رب بجد من اجل هذه القناه اللي مليانه فعلا بكل شخص مليء بالروح القدس وممتلئ بكلمه الله علشان يقدر يقدم رساله الانجيل العظيمه اللي تقدر تخلص اي نفس اللي قال عنها الرسول بولس: لاني لست استحي بانجيل المسيح أن قوة الله الخلاص لكل من يؤمن، اليهودي أولاً ثم اليوناني. الرب بيعمل عمل غير عادي من خلال القناة، وأنا بشكر الرب بجد من أجل الناس اللي بتطلع على هذه الكاميرا اللي عايزة تحقق فعلاً هذه الرسالة العظيمة: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. عشان كده أنا بنصح كل مشاهد بجد أن يتابع كل الحلقات اللي موجودة على الكارما، لأن منها الشبابي ومنها التعليمي ومنها الكرازي ومنها التشجيعي ومنها كمان الحلقات اللي بتقدم الموضوعات اللي موجودة حالا في عالمنا علشان نقدر نخطيها ازاي ونقدر نعديها ازاي بكل سلام من خلال رسالة الإنجيل. تابعونا، وأنا واثق أن الرب يسوع المسيح بيكلمكم من خلال قناة الكارما، صوت الله الواضح لكل العالم.
1: احنا طبعا بنشكر قناة الكارما كشباب، يعني ساهمت ان احنا نتشكل روحيا وان كتير مننا يعرفوا ربنا اكتر وكتير ينمو في معرفتهم لربنا، وان غرضها واضح هو الكرازة. حتى بتهتم بصحتنا الجسدية عن طريق البرامج الطبية، بتهتم بالشباب اللي بيهاجروا، وبتهتم بالاولى بخلاص النفوس.
2: بنشكر قناة الكارما على بجد الرب بيستخدمها لكل الشعب. الناس كتيرة مش بتحضر كنايس أو مش بتعرف تروح كنايس، لكن الرب بيستخدمها في بيوت كتيرة وفي أماكن كتيرة. الرب يبارككم وكملوا، وواثقين الرب هيكون يخليكم سبب بركة لناس كتيرة ونفوس كتيرة.
3: بنشكر قناة الكارما جدا بجد، من القنوات اللي بتفيدني أنا كشاب، واستفدت جدا استفادة روحية منها.
4: شكرا لقناة الكارما أنها موجودة معنا بتغطي الحدث المهم دوت. شكرا بجد.
5: كارما من القنوات اللي فعلا كلنا بنصلي من اجلها بالبركه والاثمار في كل وقت وفي كل حته هي بتتزرع فيها. الكارما من القنوات اللي مدت اقدامها لمناطق كتيره في حوالين العالم وكل العالم. بنصلي ان الكارما تكون سبب بركه بالاخص في برامج التسبيح والعباده. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني، واللي بارك اسمه القدوس. في كل مرة احنا بنيجي وبنقعد قدام الشاشة نتفرج على وقت تسبيح وعبادة في الكارما بالأخص، احنا بنحس ان احنا بندخل دياره بالتسبيح، أبوابه بالحمد. من البرامج الفعلا الفعالة جدا هي برامج التسبيح والترانيم، وانا واحد من الناس اللي بحس ان هي قناة لاستخدام لكل جيل من المرنمين ومن المسبحين على منصة للعالم كله، مش على مصر بس، ولكن بتوصل لأماكن ومناطق يمكن ما فيهاش كنايس، يمكن ما فيهاش وقت مجموعة مؤمنين أو تلمذة، لكن ربنا بيستخدم القناة دي حقيقي أن توصل لأماكن فيها رسالة وفيها امتداد عمل الله.
6: شكرا لكل حاجة بتقدموها وبتتكلموا عنها، سواء كانت ترانيم أو برامج أو كده، بجد بتفرق في حياتنا جدا.
7: بشكر جدا كل القائمين على قناة الكارما، بجد دوركم مؤثر. انا فخور جدا ان في عندنا قناه توصل للعالم كله.
8: شكرا لقناة الكارما على كل مجهوداتها، وشكرا

0: لو كل حد بيشتغل فيها.
1: بحب أشكر قناة الكرمة عشانها موجودة معنا بهذا المؤتمر، وبحب أشكرها على كل البرامج الحلوة اللي بتعرضها على القناة.
2: نشكر قناة الكرمة والكارز إن هم عملوا مؤتمر زي كده وحلو خالص، ويا رب على طول كل سنة يعملوه.
3: بحب اتفرج على كارما تسبيح، الترانيم بتاعت كارما تسبيح. بحب اتفرج على برنامج صفحة جديدة، برنامج ساعة ونص مشهورة، وبشغل الكارما على طول يعني في البيت.
4: بحب اتفرج على ليك تسبيحنا، وبرنامج بكل وضوح، وبرنامج شفتاية تسبحاني.
5: بحب قوي اتفرج على الكارما ترانيم، يعني بحب اشغلها دايما وكده.
6: بحب اتفرج قوي على ليك تسبيحنا، وبحب قوي قوي الخدمات اللايف في الاجتماعات المحليه في كل الطوائف، بتبقى بركه كبيره جدا.
7: بحب اتفرج على صفحه جديده، بحب اتفرج على زكريا ستورو، وانه كلامه بيفرق معايا جدا، وانه كلامه بيبقى مؤثر وبيبقى واضح جدا.
1: انا كتير بحب احضر ليك تسبيحنا على قناه الكرمه، عشان كتير بحب اسمع ترانيم كل يوم الصبح، وبحس انه لازم نضيف قناه او برامج خاصه للاطفال.
3: ممكن برامج الدفاعات اكتر، بخصوص الاسئله المصارعه على السوشيال ميديا مفيش حاجه حتى الان في الميديا المسيحيه بترد عليها.
7: ممكن تكون في حاجات مثلا تبقى للاطفال الصغيرين، انه برامج مثلا حاجات نتكلم معاهم فيها، وان هم ازاي يكونوا مثلا خدام من وهم صغيرين وكده. يعني
6: يمكن في قناه الكارما محتاجه يبقى في شويه برامج شباب اكتر، خاصه بسن الشباب الناشئ، سواء ثانوي او اعدادي وجامعه، دي حاجه مفتقدينها جدا.
8: اتمنى يعملوا قناه كامله للاطفال، ويزعوا منها رساله المسيح للاطفال الصغير.
9: لكل فريق ولكل اعضاء ولكل اللي شغالين ورا الشاشات ولكل اللي شغالين ورا الستاره، احنا بنصلي من اجل امتداد عمل الرب في كل وقت وفي كل جيل، في كل حدث بتقوم الكارما بالتصوير فيه، وبتقول الكارما بالتغطية بتاعته. ده اللي بيقول عنه الكتاب، ان بنطلع بره البيت بتاعنا، وبنطلع بره الدايرة اللي احنا مربوطين فيها علشان نوصل كلمة الحق. بنصلي من اجلك، بندعمك، بشجعكم، لكل حد بيسمعني وبيشاهدني ان يخلص كده صلاة خاصة من اجل الوقت اللي جاي، من اجل قناة الكارما. يا ربنا يشغلك حتى لو كان دعم بسيط جدا، علشان الخدمة تكمل وعشان الخدمة تستمر، في اسم يسوع المسيح.

0: مساء الخير، أنا فايزة نصيف، أخت مريم نصيف. تواصلنا مع قناة الكارما عن طريق برنامج ما وراء الأحداث مع الدكتورة منى رومان. أختي مريم كانت محتاجة عملية زرع كلى، كنا محتاجين مبلغ علشان نعمل بيه العملية. بنشكر المشاهدين اللي ساعدونا، وبنشكر قناة الكارما، وبنشكر الدكتورة منى إنهم ساعدونا ووفروا لنا المبلغ. وياريت نكمل صلاة من أجل مريم أختي، وشكرا لكم كلكم.
1: مساء الخير، انا ابن الرب من مصر. انا بتصل دلوقتي، كنت حابب اشكر الدكتوره منى وبرنامج ما وراء الاحداث، وبشكر كل من ساهم في حل مشكلتي. انا كنت واقع في مشكله كبيره من فتره، كنت محتاج مبلغ مالي كبير، فاتصلت عرضت مشكلتي على البرنامج، والحمد لله بصراحه الدكتوره منى كتر الف خيرها، وبفضل البرنامج وبفضل تعبها وبفضل اهل الخير المبلغ وصلني، والمشكله انحلت وفي كل سريه تامه بدون ما اي حد يعرف اي حاجه عن صاحب المشكله. أنا بشكر كمان الدكتورة منى، وشكرا لبرنامج ما وراء الأحداث.
2: أحب أشكر قناة الكارما جدا، وبرنامج ما وراء الأحداث، والدكتورة منى رومان على المجهودات الكبيرة اللي بيقدموها وبيحاولوا يحلوا مشاكل ناس كتيرة جدا. وأنا واحد من اللي كان عندهم مشكلة ولجأت لهم. كان عنده مشكلة إن كان في شخص ليه عندنا مبلغ وما كناش عارفين نعمل إيه ومش لاقيين حل. فطلبت من ربنا أولا أنه يتدخل، وكلمت قناة

0: الكارما وكلمت البرنامج وردوا عليا، وصراحه ان ما اخروش وحلوا لي المشكله بتدخل ربنا اولا، ان هم حلوا المشكله. انا حابب اشكرهم جدا واشكر كل واحد ساهم في العمل ده وقدم لي مساعده. ما فيش، الحمد لله خد الشخص ده خد فلوسه لانه كان هيسجننا، الحمد لله انه خد فلوسه في ميعادها. وبشكر برنامج ما وراء الاحداث ان هم بيحاولوا ان هم يقدموا المساعدات لناس كتيره، وبشكر الدكتوره منى، وبشكر قناة الكارما جدا جدا على ان هم فاتحين بابهم لأي حد مش لحد معين. وشكرا
1: مشاهدي الكارما ومشاهدي برنامج مغرى الأحداث. أنا بحب أشكر حضراتكم جدا جدا جدا بجد لدعمكم لكل الحالات الإنسانية اللي احنا بنقدمها في برنامجنا مغرى الأحداث. حقيقي ما بلاقيش، يعني مفيش حالة إلا بنعرضها إلا وبلاقي تفاعل جميل جدا، وحين كتيرة كمان يجي للإنسان أو للشخص اللي كان معانا يعني دعم أكتر كمان من المطلوب. فدي حقيقي حاجة جميلة جدا، أنتوا بجد بجد بتنفذوا اللي بيقولوا الإنجيل. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. يجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم. عشان كده بنشكركم جدا وبنقول لكم لسه في حالات منتظرة برضو أيضا دعم، والكارما بيك وليك.

لما الكتاب يكلمنا عن العطاء دايما يكلمنا عن العطاء من القلب، العطاء بقلب سموح، العطاء بقلب سخي، العطاء بقلب مسرور، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. الرب يسوع قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. العطاء بيعمل حاجة في قلوبنا كبشر مخلوقين على صورة الله، إن إحنا لما بنعطي الرب بشخصيته بطباعه بصفاته بيتجسد فينا. الرب عايزنا نعطي مش علشان ياخد مننا، لكن عايزنا نختبر بركة العطاء. النهاردة الرب لما بيقول لك أعطيني ما قالش أعطيني مالك، لكن قال أعطيني قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. لما هتعطي قلبك للرب هتقدر تعطي كل حياتك، لأن الكتاب بيقول أعطوا أنفسهم أولاً للرب، علشان كده قدروا يعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. النهاردة الرب بيدور مش على جيبك، لكن بيدور على قلبك. تعال قول يا رب النهاردة أنا بعطيك نفسي وبعطيك حياتي وبعطيك أموالي، لأن المال هو نتاج كل مجهود إحنا بنعمله في حياتنا، المذاكرة، الشغل، التعب، الكفاح، الطموح، كل حاجة في حياتنا في العصر الحالي بتترجم إلى أموال. فالنهاردة الرب عايز يشوف قلب مسرور، قلب فرحان، قلب سخي، قلب مغبوط ومسرور إن هو بيعطي للرب. بشجعك إن العمل في قناة الكارما محتاج جدا لكل قلب حقيقي بيحب الرب ونفسه يشارك في العمل ده، مش بس بأموال لكن بصلاة، بتعديد، عند عرش النعمة نحمل الكارما في أحشائنا، نصلي من أجلها، من أجل امتداد عمل الرب في كل مكان. بشجعك كمان إنك تكون غصن مثمر كل شهر، لأن الرب منتظر كل شهر. يمكن في العهد القديم كانوا دايما بيتكلموا عن أوائل الشهور، أوائل السبوت، في مواسم احتفال بالرب. كل شهر النهاردة عايزين يكون لنا ثمر، زي بالضبط الأشجار في سفر الرؤيا يتكلم عنها أن بتعطي ثمر كل شهر وثمرها يكون لشفاء الأمم. الرب عايز يشوف كارما مثمرة كل شهر تمتد، كل شهر تكبر، كل شهر يكون ليها معددين، كل شهر نشوف العمل بيتسع في كل مكان في العالم بثمر مثمر. أنا النهاردة بشجعك من كل قلبي، أعطي قلبك للرب، أعطي من بكرات غلتك.

من باكورات يعني أوائل كل حاجة ربنا يباركك بيها. خلي بالك إن كل حياتك فيها مواسم وأيام وشهور وسنين، علشان كده خلي دايماً الرب في حسابك في الأول، أعطوا أنفسهم أولاً للرب.

0: أنا صبرا ملاك من أسيوط. نشكر الكارما عملت عيل ولدي ونشكرهم كتير وربنا يحافظ عليهم.
1: أنا بلانش مشريق عبد النور، أنا كنت طالبة حاجات بعتها لي ويشكروا قناة الكارميل وألف ألف شكرا لأنهم وقفوا جنبي وربنا يسترها معاهم ويبارك لنا فيهم وما نتحرمش منهم أبدا يا رب.
2: إميل شكر محروس، أشكر قناة الكارميل جديد كانت القوي وقفت معايا في الجنجة وسجد الديون اللي عليا ده أخذت السجن ولا قناة الكارميل الحمد لله
3: فجأت اللي عليا. كان جرجس من مصر، كان معايا مشكلة وبنتي كانت تعبانة، قدرت أتواصل لقناة الكارما وقدروا يتواصلوا معايا وحلوا لي المشكلة، وأنا بشكر القناة والقائمين على القناة وبنشكر المشاهدين والناس اللي ساعدتنا إن هي تقدر تحل مشكلتي.
4: أنا كريستين من مصر، كان عندي احتياج مادي، انا كنت حامل دخل على اولادها وكلمت قناة الكارما وهم ساعدوني وانا بشكرهم جدا.
5: انا اسامة كامل من مصر واسكندرية، كنت واقع في مشكلة مرضية ومشكلة ديون، قناة الكارما لجأت لها صراحة وقفوا جنبي وحلوا لي مشكلتي، ربنا يبارككم ويبارك في القناة.
6: أنا اسمي عماد رشاد من محافظة سوهاج، اتصلت بقناة الكارما لمساعدة مبلغ مالي واستجابوا لعلاج زوجات المرضى.

0: is one of the ways to help you to overcome your anxiety disorders. Not just that, but also will help you to relieve stress and helps you to calm down in general. Especially people that has a temper. And in our second episode or our second segment today, we'll discuss marijuana abuse and dependence. It's a very important topic for the family because, for example, now just in the U.S., over 20 million are smoking marijuana. And our guest today is one of the experts in addiction medicine, Dr. Mario San Bartolome. For communication with us on the program White Coat, send in all your questions on our main Facebook page, which will be shown on the screen now, or call the phone numbers that will be shown on the screen below. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان. بنشكركم جدا على تفاعلكم الرائع بالذات بعد اخر حلقه اللي عملناها عن التوتر والقلق المرضي كان تفاعلكم رائع جدا والحقيقه عضتونا كويس جدا بعد الحلقه واجبنا على بعض اسئله الناس اللي بعتها لنا على الفيسبوك فكانت حلقه رائعه جدا بنشكركم على تفاعلكم معانا دايما النهارده في اول جزء من فقرات برنامجنا هنتعلم حاجة اسمها المديتيشن أو فكرة أن أنت تقعد وتصفي ذهنك وتتأمل المديتيشن ده بشكل عام بيساعد أن أنت تتغلب على كل أعراض التوتر والسترس الشخصية العصبية اللي عندها تيمبر أو عندها دايما المود بتاعها زايد زيادة عن اللزوم والرياكشن بتاعها أجريسيف أو عنيف زيادة عن اللزوم فده هيفيد الشخص العصبي مش بس هيفيدك على المستوى النفسي ولكن على مستوى الأمراض العضوية كمان ناس كتير من اللي عندهم ضغط دم مرتفع ساعدهم كتير جدا في انه ينزل بمستوى ضغط الدم بتاعهم دي اول فقره هتكون معانا النهارده هنتعلم ازاي نعمل مديتيشن كل يوم تاني فقره وهي الفقره المهمه جدا واللي اسئلتكم اوريدي ابتدينا ناخد اسئله عن الفقره دي عن المروانة او زي ما بنسميها في مصر البانجو او الحشيش ليها اسماء كتير قوي هنستعرضها مع بعض اثناء الحلقه ولكن ادمان المروانة او البانجو أو تدخينهم بشكل عام هنشوف كل النهاردة هنحاول نعرض وجهة نظر متوازنة جدا واختلاف الأجيال القائم اللي دايما ما بين الأجيال الكبيرة والأصغر شوية النهاردة هنعرض لكم رؤية علمية وعملية لتدخين البانجو والمروانة النهاردة كل أسئلتكم ابعتوها لنا على الصفحة الرئيسية بتاع البرنامج اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي الوايت كوت المين فيسبوك بيج بتاعتنا تواصلوا معنا ابعتوا أي أسئلة عندكم على أي من موضوعاتنا وبالذات النهاردة موضوع المروانة أو البانجو إدمان المروانة أو البانجو ابعتوا لنا كل أسئلتكم أو اتكلموا على التليفون الموجود على الشاشة أسفل الشاشة دلوقتي ابعتوا لنا كل أسئلتكم يلا بينا هنبتدي أول فقرة من فقراتنا وهي المديتيشن دكتور سايمون هيعلمنا ازاي نعمل المديتيشن دي في بيتنا تمرين سهل وبسيط كل يوم 10 دقائق هنتعلم ازاي يبقى وضعنا اثناء المديتيشن هنتعلم كل حاجه عن المديتيشن مع دكتور سايمون بيسعدني النهارده ان هو يعلمني انا شخصيا ويعلمكم معايا ازاي نعمل المديتيشن
1: So today we're going to be talking about the benefits of meditation, how to do meditation and how meditation can be an effective tool to curb anxiety, to treat depression, high blood pressure. One of the first questions I get asked is, how do you sit for meditation? What is the posture? Today, we are sitting on a mat.
0: زي ما قال دكتور سايمون, المديتيشن بيفيد في أمراض كتير جدا, مش بس الأمراض النفسية, ولكن ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال ممكن يتعالج بالمديتيشن, ان انت تتعلم تهدي كل الرفلكسز بتاعتك. ان أول خطوة هنتعلمها في المديتيشن أول حاجة زي تقعد.
1: So today we're sitting on a mat, but you can also do meditation by sitting in a chair. You can also do meditation by sitting on a sofa. If you're going to sit in a chair or on a sofa, the key thing to remember is to have 90 degree angles. So your back should be straight, your feet should be straight down, and the feet firmly planted on the ground.
0: زي ما قال دكتور سايمون, عشان أول خطوة نتعلمها في المديتيشن هي إزاي نقعد زي ما حضراتكم شايفيننا كده أول حاجة أن أنت ممكن تقعد على الأرض أو تقعد على سجادة بسيطة زي اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي أو في نفس الوقت تقدر تقعد على كرسي تقدر تقعد على كنبة عادية خالص في بيتكو فتقدر تستخدم كل دول بس أهم حاجة تتعلمها في المديتيشن أنه طريقة القعدة لازم تقعد على شكل 90 درجة يبقى ظهرك

0: على زاوية قائمة تماما على جسمك زي ما انت شايفين قاعدين كده دلوقتي.
1: So when people sit on a mat, you may see some people actually sitting with their legs like this. And then sometimes the knee will start to hurt. So in that case, the key thing in meditation is to be comfortable. So as you can see today, we're wearing loose clothes so we can be very comfortable in them. To my right here, I have a pillow. So I can fold the pillow and just prop it on my knee. A lot of people have lower back pain. So if you're going to be sitting on the floor, you can take a pillow like this and just take the corner of the pillow right below your buttocks. So you can prop yourself up a little bit.
0: زي ما قال دكتور سايمون عشان نقعد قعده صحيحه الوضع اللي حضراتكم شايفيني بيه ده لو تقدروا تقعدوا فيه الهدف الاساسي من المديتيشن هو ان انت تبقى قاعد في وضع مريح بالنسبه لك عشان هتقعد كده 10 15 دقيقه الحاجه الثانيه لو انت قاعد في الوضع اللي انا قاعد فيه ده دلوقتي وركبتك وجعك فاحنا قلنا الهدف الاساسي من المديتيشن ان انت تبقى قاعد مرتاح حضرتك تجيب اي بيلو او مخده في بيتكم وتتنيها بالوضع ده كده وتحطها تحت ركبتك زي ما احنا شايفين بحيث ان انت تريح ركبتك وما يبقاش فيه اي نوع من الالم عشان تقدر تعمل المديتيشن ده كل يوم لو ظهرك وجعك زي ما احنا شفنا هتاخد بيلو ثانيه كل اللي انت هتعمله تتنيها زي ما ورانا دكتور سايمون بالطريقه دي وتحطها ورا ظهرك بالطريقه دي بحيث ان انت تبقى قاعد مرتاح تماما ريلاكس تماما من غير اي نوع من انواع الالم عشان تقدر تعمل المديتيشن بتاعك صح
1: So once we have our posture where you're comfortable, the key thing is not to have any part of your body that feels like you're in pain, because when you start to meditate, all you will think about then is the pain that you're experiencing in your knee, in your lower back. And so the key thing is to be very comfortable when you begin your meditation.
0: لازم رقم واحد ان انت تستخدم هدوم انت مرتاح فيها زي ما انت شايفين احنا زي ملابس رياضية أي حاجة خفيفة بحيث أهم خطوة أن أنت تبقى مرتاح في هدومك تاني نقطة مهمة جدا أن أنت تبقى مرتاح في الوضع اللي أنت اخترته لنفسك أثناء المديتيشن بحيث أنه ما يبقاش في أي نوع من أنواع الألم طول فترة المديتيشن بتاعتك
1: Couple of tips and tricks to make the meditation session that experience a very pleasant one One is to pick one time in the day where you're going to make an appointment with yourself and God, for example. This is a meeting you're going to have. And you'll recognize that as you set up the same time, you will feel that energy calling for you to sit still. Another tip is to sit first thing in the morning. First thing in the morning is when the world is quiet, before you have your coffee, before you have your cigarette. Take care of your morning obligations and find a space in your home that's a safe space. That is going to be the same space you're going to use to meditate.
0: But Dr. Simon, I have a question here. Could it be, it has to be in the morning time or it has to, like any time during the day?
1: It can be any time during the day. The ideal time is the morning time because we haven't been bombarded by the world, the thoughts, our family members are still sleeping, the house is quiet, there's no traffic on the street. Okay. And so we're able to then take on a stressful day for the entire day. You can also meditate in the evening after you come home from work. You can meditate right before you go to bed so you can have a good night's rest.
0: الحقيقة خطوتين مهمين جدا قالهم دكتور سايمون لازم نعملهم قبل أي نوع من أنواع المديتيشن بتاعتنا. رقم واحد إن أنا أتعلم أصفي ذهني تماما دي حاجة مهمة. الحاجة الثانية إن أنا أعتبر فترة المديتيشن دي بالنسبة لنا زي فترة الصلاة أو التعبير اللي دكتور سايمون استخدمه هي فترة إن أنت تلتقي بنفسك وتلتقي بربنا عشان تحس نوع من التأمل أو تصفية الذهن الحاجة التانية اللي قالها إنه يفضل إن أنت تعمل ده كل يوم الصبح قبل ما تبتدي الحياة بشكل عام بضغوطاتها لو أنت عندك أولاد عندك حاجات محتاج تاخد بالك منها طول يومك شغلك قبل ما مخك يبتدي يفكر في 100 حاجة مع بعض إن أنت حاول تعملها فترة الصبح بحيث إن مخك يبقى هادي جدا وصافي جدا أو هو قال لو أنت اخترت إن أنت تعملها بالليل في آخر اليوم it's okay بس أهم نقطة هو قالها إن أنت تعمل ده في نفس الوقت كل يوم and it should be at the same time every day right
1: it should be at the same time every day this is like creating a recurring appointment with God this is where you and God are going to spend your alone time and the main difference between prayer and meditation is that in prayer we ask God for whatever it is that we are wanting or needing. And in meditation, we give God the opportunity to actually do the work. So one of the analogies I use is it's like taking a car to the mechanic shop. When you take a car into the mechanic shop, the car sits still while the mechanic does all the works, whether it's the brakes or the engine. The mechanic isn't driving.

0: driving the car on the road while trying to repair the car. The car sits still. Similarly, we're going to sit still, so we're going to make ourselves available to God so he can do the work on us.
1: زي ما دكتور سايمون قال في فرق انه ده هتخليه الوقت اللي انت تقعد فيه مع ربنا ولما تقعد فيه مع ربنا مش معناها ان انت بس محتاج تطلب لا هو قال انه في فرق كبير ما بين الصلاه والميديتيشن الصلاه هو الوقت اللي انت بتقف فيه قدام ربنا تطلب منه كل اللي انت عايزه ولكن الميديتيشن هو الوقت اللي انت بتدي فيه الفرصه لربنا انه يشتغل على مخك وعلى عواطفك ومشاعرك بمعنى ان هو قال مثال لطيف جدا انه زي ما انت بتاخد العربيه بتاعتك للميكانيكي الميكانيكي بتاعك مش لازم يفضل سايق العربيه وهو بيصلحها ولكن العربيه بتقف والميكانيكي بيعمل الشغل بتاعه وهي واقفه فهي نفس الفكره بالظبط احنا بندي المديتيشن ده فرصه لنفسنا ان احنا نصفي دماغنا ونعمل زي ميعاد مع ربنا وفي نفس الوقت يعني ندي ربنا الفرصه انه يشتغل على دماغنا بشكل مظبوط على مشاعرنا على حواسنا فدي فرصة بتبقى رائعة جدا للقاء مع ربنا بس بنسيبه هو اللي يشتغل من غير ما احنا نطلب.
0: One last comment on meditation in terms of doing it late in the afternoon, in the evening, or at night is give yourself 1 hour of separation between your meal and before you start meditating. Meditating is completely different than sleeping.
1: نقطة برضو مهمة جدا قالها دكتور سايمون ان احنا دايما لو هتعمل المديتيشن بتاعك بالليل سيب ساعة ما بين الأكل اللي هتاكله والمديتيشن لأنه طبعا كلنا بشكل طبيعي جدا بعد ما بناكل بنتقل وبنحاول ننام فهو قال دايما سيب ساعة ما بين آخر أكلة وبداية المديتيشن
0: In meditation what we want to do is really get to the self our true authentic self we play so many different roles in our lives we are husbands we are wives we are sons daughters we are fathers and mothers employees employers and so there's a lot of expectations on our part in meditation our goal is to go within and get in touch with our essential self or our true self and the way we do that is we focus right here at this spot this area as we have discussed in the last couple of episodes is the prefrontal cortex.
1: الحقيقة دكتور سايمون قال إنه في الجزء ده من المديتيشن هي فرصة إن أنت تقابل مع نفسك بتتقابل مع نفسك بحيث إن أنت تصفي كل مشاعرك الداخلية أو عواطف. الجزء المهم اللي هو قاله إن إحنا دي منطقة زي ما إحنا شرحنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت إنه دي منطقة التركيز تماما في المخ أو بنسميها الفص الأمامي من المخ في المنطقة دي. فأنت دايما وأنت بتعمل المديتيشن المنطقة دي هي أكتر منطقة مركزة أثناء المديتيشن وهي اللي بتعمل فترة الشغل في المديتيشن. فدايما لما نبتدي مديتيشن المنطقة دي هي اللي نبتدي نركز عليها وهيطلع منها كل فكرة المديتيشن.
0: So let's go ahead and begin the next process. And so we know now we're going to focus on the prefrontal cortex. Go ahead and close your eyes. So because we're looking at our inner self, if you wear glasses, go ahead and remove them. And when you close your eyes, you will notice that your head will start to manufacture different thoughts. One of them might be that you have to scratch your nose. So go ahead and scratch your nose.
1: الخطوة اللي جاية في المديتيشن والمهمة جدا ان انت تبتدي تغمض عينيك لفترة طويلة. واول ما تبتدي تغمض عينيك مخك هيروح لافكار كتيرة جدا. هو نصح للاشخاص اللي لابسين نظارات شيل النظارة من على عينيك وابتدي ركز. الحاجة التانية المهمة جدا انه مخك هيبتدي يعمل افكار كتيرة جدا. It's okay انه ده يحصل في اول مرة. ولكن مهم جدا ان انت تحاول تصفي دماغك. الحاجة التانية ان انت دايما تروح يمين او شمال. تبتدي تحرك نفسك لحد ما توصل للوضع المريح جدا بالنسبة لك والامثل لوزنك. الحاجة التالتة المهمة ان انت لو محتاج تعمل اي حاجة زي ان انت مثلا تهرش في راسك في مناخيرك في اي حاجة. Go ahead واعمل ده مفيش اي مشكلة. بس اهم خطوه ان انت تغمض وفعلا تسترخي تماما وتحاول تفكر ان انت تصفي نفسك تماما وتصفي مشاعرك تماما
0: So one of the questions I get asked is where do I put my hands when I'm meditating and I will actually discuss these are called mudras and this is when you take your thumb and different fingers and each mudra or each positioning actually benefits a different system within our body.
1: السؤال اللي دايما دكتور سامن بيتساله لما اجي اعمل مديتيشن احط ايدي فين؟ هو قال ان انت ممكن تحط ايدك بالطريقه دي وتبتدي تحرك الصباع ده يعني عكس كل الصوابع الثانيه وانت مغمض عينيك وهو بيقول ان انت تحريك الصابع ده قصاد كل الصوابع الثانيه بالطريقه دي انا يمكن هرفع ايدي كده الطريقة دي بتساعد كل

0: ضغطة من الصابع ده على الصابع التانية وانت مغمض عينيك ومسترخي تماما بيساعد جهاز معين موجود في جسمك.
1: And so for today's session, we're just going to keep our palms facing the sky as we would if we were to receive a gift from somebody. If somebody were to give us a gift, we are going to be ready to receive a gift from God. So you have to keep your palms ready and willing to accept that gift.
0: أول position هنتعلمه النهاردة إن إحنا غير ده إن إحنا هنحط إيدينا على بعض بالطريقة دي ونحطها قدامنا على رجلينا بالطريقة دي أزف إن إحنا بنقبل هدية من حد أو من ربنا إنه ربنا يدينا سلام داخلي أو سلامنا النفسي فهنحط إيدينا كده وإحنا مغمضين مسترخيين زي ما بقول بنفكر بالمنطقة دي في دماغنا تماما بمنتهى الهدوء.
1: Okay, so let's go ahead and close our eyes. Again, we're going to focus on the prefrontal cortex. Our palms are facing upward towards the sky. And what I like to do is start my meditation with a simple prayer.
0: زي ما قال دكتور سايمون هنفضل مستخدمين الوضع ده إيد على إيد وحطينها قدامنا كده. وقال إنه it's okay إن أنت تبتدي المديتيشن بتاعتك بصلاة أنت بتحبها أي نوع من الصلاة أنت بتحبه. هو في صلاة دايما بيقولوها في فترة التعافي والصلاة دي الحقيقة أنا بحبها جدا جدا جدا. دكتور سايمون هيبتدي يصليها وأنا هترجمها بالعربي ورا جملة بجملة.
1: The prayer I'm going to choose is a serenity prayer. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.
0: يا رب من فضلك ساعدني ان انا اقبل الحاجات اللي ما اقدرش اغيرها في حياتي.
1: The courage to change the things that I can.
0: وتديني الشجاعه ان انا اقدر اغير الحاجات اللي انا اقدر اغيرها.
1: And the wisdom to know the difference.
0: وتديني الحكمه ان انا اقدر اعرف الفروق بين الحاجات.
1: The next thing we want to do is we want to regulate our breath so we are at peace

0: to yourself, count to four, and then exhale, count to four.
1: من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم نتعلمها في وقت المديتيشن هو ازاي تتنفس، لانه دي نقطة مهمة جدا وهتساعدك. الطريقة اللي قال عليها دكتور سايمون هي ان انت تاخد نفس عميق جدا وبعدين تعد لحد اربعة وانت كاتمه جواك وبعدين تبتدي تعمل زفير طويل جدا.
0: When you're inhaling, inhale through the nose. And when you exhale, exhale through the middle of your lips, keeping your face relaxed. And slowly you will see that your inhalations and exhalations will be longer and deeper. And that is the way we want to go. And we want to inhale and exhale. For this session, we want to do it four times.
1: الطريقة اللي هنتنفس بيها زي ما انا قلت قبل كده هو ان احنا هناخد النفس بتاعنا من مناخيرنا ونكتمه جوانا نعد لحد اربعة وبعدين لما نيجي نطلعه هنطلعه من بقنا بالذات من منتصف الشفة هنا

0: ودايما تحاول ان انت تبقى راخي عضلات وشك تماما ومركز تماما، مش مركز في اي حاجه حواليك. سؤالي دلوقتي لدكتور سايمون از، هنعمل ده لمده قد ايه كل يوم؟ How long should it last every day? How long should we meditate?
1: That's a great question. So when you start your meditation, try sitting still for 10 minutes. If you can accomplish 10 minutes, then next time add 5 minutes, not to exceed 50 minutes. And what will happen after you do the breathing in and breathing out, you can continue to do that if that is working for you. You can continue to count silently. And there are many different other techniques that I can show you. If you are interested, please let us know. We can dedicate a whole show on meditation.
0: زي ما قال دكتور سايمون ان احنا انت بتبتدي في الاول بعشر دقائق فقط، ان انت تعمل ده لمده عشر دقائق كل يوم زي ما قلنا قبل كده، وبتزود خمس دقائق كل فتره لحد ما تقدر توصل. اقصى حاجه قال انه الناس بتوصلها هي 50 دقيقه، اعتقد ان ده هيبقى كتير شويه على حضراتكم، لكن لو نقدر نعمل ده 10 15 دقيقه كل يوم هيساعدنا كتير جدا. تواصلوا معنا لو انتم عايزين تتعلموا كل التكنيكس بتاع المديتيشن.

في سنترز كتير على مستوى العالم بتعلمها، لانها فعلا بتساعد حتى امراض عضويه كتير جدا زي ما انا قلت، ضغط الدم فعلا بيعالجوا جدا كل المشاكل والقلق والتوتر والضغط والعصبيه وكل ده فعلا.

0: Well, you start making decisions, and let's say you start using marijuana. Well, then now let's say that gets you in trouble. And you are now have some exposure to the criminal justice system, or you get in trouble with your parents, or now your friends' parents say, I don't want you hanging around little Johnny anymore. Right. And now you get kind of pigeonholed as this one type of kid. And that makes stress. And then now you, how do you cope with that? Well, I was already using marijuana. Mm-hmm. And then so goes the story, which then can also, and that's kind of where that development as well of more risk-taking as in further coping to other substances can sometimes happen. And so it's this self-perpetuating thing that's, it can be quite tragic to watch unfold.
1: So اللي كان عن طيب ليه الجروبس دي او المجموعات دي بتبتدي تشرب او تستخدم المروانة او تدخن المروانة بشكل عام. فالحقيقة دكتور ماريو قسم اجابته لجزئين على حسب السن. قال يوجوالي في السن الصغير او سن الشباب بشكل عام الشباب بتحاول تستخدم المروانة دي عشان رقم واحد انه بس فكرة عشان أجربها خلينا أجربها وأشوف إيه التأثير ده. السبب الثاني اللي بيبقى مهم جدا إنه مجموعة زمايل في المدرسة بيعملوا ده وهو عايز يدخل يبقى وسط الجروب ده أو يبقى جزء من الجروب ده عشان كده بيبتدي يدخنها مع أصحابه. الحاجة الثالثة المهمة جدا الضغوط الدراسية اللي بتبقى موجودة عن طريق الدراسة أو المشاكل العائلية أو الضغوط العائلية ده بيبقى أحيانا جزء من زي ما بنسميه الفنتنج او التنفيس انه الطفل بينفس عن نفسه عشان يروح من المشاكل دي اللي موجوده سواء في الدراسه او في المدرسه انه بيروح بعد كده انه يشرب مروانه او الضغوط اللي موجوده في العيله زي ما قلنا. الحاجه الثانيه المهمه جدا انه قال انه ده بيخلي استخدامها في سن صغير بيخليهم ياخدوا قرارات اكثر تهورا واكثر خطوره زي مثلا انه يبقى عندهم مشاكل اثناء القياده اثناء الرغبة الجنسية كمان بتاعتهم بتزيد جدا نتيجة استخدام ده. ولكن في الكبار السن أكتر بيستخدموها عشان التوتر والقلق بيستخدموها نوع من تخفيف التوتر والقلق وضغوطات الحياة عليهم بشكل عام. كمان جزء من الكبار اللي بيستخدموها هنا بيستخدموها زي دواء معين بيستخدموها مثلا لعلاج الجوينتس او المفاصل لما بيبقى عندهم مشاكل فيها او كمان جزء بيستخدمها نتيجه لعدم فهمه للاخطار او متخيل انه ده زي ما قلنا نبات عادي ما فيهوش مشاكل فقله ادراك الاخطار الموجوده مع المروانه. There is a question if we have the cannabinoid system in our brain already so why marijuana sometimes can be a risk if we have that system already in our brain.
0: So we have that system in our brain for reasons we're still figuring out, actually. And that endocannabinoid system, it's, you know, if we look, think of it more technically, we actually think of it more as a what we call a neuromodulator system. So it actually helps orchestrate, kind of like a conductor in a symphony, what some of the other neurotransmitter systems do, which are involved with specific areas of the brain. And therefore, when we think of, you know, it's involved in a very dramatic and you know, certainly developmental area. And so although we have these endocannabinoid systems that are there, we don't have them because of marijuana. It just so happens that in if you study chemistry, that in the receptor physiology, we look at something that it's almost like a lock and key.
1: Right.
0: It just so happens that it looks like it. And if you look at it under a microscope, a very special microscope, it'll look just like, so it fits like a lock and a key. And therefore, it can open that door.
1: انا سالت السؤال كان عن لو ده مضر فهو السيستم ده ليه موجود في جسمنا فقال لي انه ده موجود عشان ينظم حاجات ثانيه ولكن it happens انه عامله زي نظريه القفل والمفتاح ان المروانه بتشتغل على الريسبتورز دول في البرين او المستقبلات دي في المخ وبتاثر عليهم زي ما احنا قلنا قبل كده. هنطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم عشان نكمل موضوعنا عن ادمان المروانه او البنك.

0: But why, where is that stress coming from, as well as maybe putting your boundaries?
1: That's wonderful. السؤال كان عن واعتقد انه ده واحد من اهم اسئله الحلقه النهارده. ايه هي الاعراض او العلامات اللي ابتدي تظهر على كل مدخن مروانه بشكل عام، وازاي انا كاب او كام ابتدي الاحظ الاعراض دي؟ لانه ده سؤال مهم جدا حقيقه، وكتير جدا من اللي في مراحل المراهقه بيعرفوا، يعني زي ما بنقول بالمصري، يخموا ابوهم وامهم شويه في الموضوع ده. حقيقة واحد من الأعراض المهمة جدا اللي بتبتدي تظهر على مدخن المارجوانا بشكل عام إن عينه بتبتدي تحمر، دايما بتلاقي عينه حمراء على طول بدون أسباب. الحاجة التانية إنه في سن المراهقة بتلاقيهم بيستخدموا القطرات الفايزين إن هم يبتدوا يشتغلوا مع احمرار عينيهم. الحاجة التانية إنه دايما بتلاقي رقهم ناشف كتير جدا. الحاجة التالتة اللي قال عليها دكتور سايمون ودي كانت مهمة جدا، بتلاقيهم بياكلوا كمية كبيرة جدا، وبالذات بعد استخدام المروانة بيحصل لهم حاجة اللي هي بتسميها المانشيز، أو إن هم يبتدوا يأكلوا كمية كبيرة جدا. حاجة الثالثة الرابعة إنه دايما قلقان ودايما متوتر. الحاجة الخامسة المهمة جدا إن الكوردينيشن بتاعه أو التنسيق بتاعه بيبقى مش طبيعي أبدا، زائد إنه ممكن يقف بالساعات زي ما قال دكتور ماريو، إنه بيبص على حاجة ملهاش أي معنى ويبتدي يضحك، يبتدي يضحك بدون سبب زي ما بنقول. نصايح مهمة جدا ادها دكتور ماريو لكل اب وكل ام. الحاجة الاولى ان انت دايما تلاحظ فكرة القطرات. الحاجة التانية المهمة جدا ان هما بيبتدوا يستخدموا زي حاجات ازاز او سيراميك عشان يبتدوا يلفوا عليها المروانة دي. الحاجة التالتة المهمة جدا ان انت دايما تلاحظ رولينج بيبر او الورق اللي هما بيستخدموه عشان يلفوا السجاير بتاعتهم او يلفوا الجوينتس بتاعتهم بشكل عام، هتلاقي ده موجود في ادراجهم. حاجة المهمة جدا كمان ان انت بتلاقي الاجزاء من النبات ده موجود على ازاز مكتبهم، فممكن تبص بتمعن شوية او بدقة شوية للازاز اللي موجود على مكتبهم، هتلاقي البارتيكلز دي او الاجزاء دي من النبات موجودة. الحاجة المهمة كمان انه الشهية بتاعتهم بتتفتح بشكل قوي جدا، خصوصا بعد الاستخدام بيبتدي يحصل انعزال شوية والبعد عن الاسرة، بتلاقيه قاعد في اوضته فترات طويله جدا. ده كله مهم جدا كمان ان انت تعمل تلاحظ فكره الانفاق المادي بتاعهم. الفلوس دي بدات تزيد وتتصرف في حاجات اكتر من الطبيعي. ده كله مهم ان احنا نلاحظه على اطفالنا. ودكتور ماريو قال نقطه مهمه جدا انه لما تلاقي ده تعامل مع الموضوع بهدوء، لان احنا قلنا معظم السن ده بيستخدم المروانه نتيجه انه peer pressure او الضغط الموجود في حياتهم. تعامل مع الموضوع بهدوء وحاول تفهم ليه هو ابتدى يدخن ده، وتتعامل مع الضغوط الموجوده في حياته اللي خلته يبتدي يدخن ده، بدل ما تبتدي انت تبتدي تزعق فيه وتبتدي تفقد الكوميونيكيشن مع طفلك تماما.
2: So up to this point, Dr. Mario, we've talked about how to identify if our children are starting to smoke marijuana. They'll have redness of the eyes. They may have this incredible hunger where they're eating 15 pieces of baklava all of a sudden, right? Another thing is that they may have poor memory. They may spill a glass of water and then just laugh uncontrollably are some telltale signs. So once we've identified that our children are using marijuana, the next step is typically in most families, they'll use some in-house disciplinary actions to get their children to discontinue using marijuana, okay? So what I would like from you is help us understand what are some of the withdrawal symptoms. If I take some steps to have my children stop using marijuana going forward.
0: Sure. So, you know, there's a side that we discussed already that has to do with intoxication, right? And that's with the red eyes and all that. Then the part that's quite problematic that is not as severe generally as we would ascribe to things like alcohol withdrawal or opioid withdrawal, but nevertheless is significant, especially in that young group, are those withdrawal symptoms. In other words, what happens to you physiologically when the substance is no longer present? And in the case of cannabis, they're generally behavioral types of things that we see. And so things like increases in anxiety. Some people can get more aggressive. Inability to cope with normal stressors. Nervousness, irritability. Changes in your sleep, So some people can have some insomnia. Now, interestingly enough, a lot of the times, that is sometimes why people say, then that's why I want to

0: an appeal again. Doctors, you know, giving people more chemicals. However, we don't have that. We have some studies that are always brewing on medications like gabapentin in the past, you know, N-acetylcysteine. There's other things that these ones that have kind of, they've been popping up into research studies. But for the most part, it's more geared towards an orientation to cognitive therapies and behavioral therapies.
1: Right, and if I were an addict, what I would say to you is, if one pill is going to make me feel better, then give me four pills.
2: Right, right. That's impersonal. السؤال كان عن طيب إيه هو العلاج الممكن؟ أنا دلوقتي لقيت إنه ابني بيبتدي يدخن مروانة أو بقى على المروانة أو بقى مستخدم heavy user يعني زي ما بنقول المروانة إيه هو العلاج؟ الحقيقة قال إنه العلاج بيتركز أكتر في الشكل النفسي والمجموعات اللي هي بتبقى موجودة زي الـ NA meetings أو الـ AA meetings بشكل عام. فالمجموعات والعلاج المعرفي أو النفسي بإن أنا لازم أفهمه إيه اللي بيحصل وإيه المشاكل فعلا اللي بتعملها المروانة على اللونج ران. الحاجة التانية الجروبس زي ما أنا قلت، وهو قال إنه في بعض الميديكيشن بتستخدم عشان نقلل شوية التوتر أو الهلوسه اللي بتحصل مع المستخدمين بشكل تقيل جدا للمروانة، فهو بيتركز اكتر في الشكل النفسي والشكل المعرفي والشكل الجروبس. احيانا قال ان احنا نعمل نظام المكافاه، ان احنا نحاول نكافئهم اذا هم ما استخدموش لفترات اطول، الشكل التحفيزي بشكل عام في الاسره، واهم من ده كله ان احنا نشتغل على البريشر او المناطق الستريس الموجودة في حياتهم ونحاول نزلها من حياتهم. If I want you to look at your camera and tell our audience a message to any dad and mom that they just found out their son or their daughter they started smoking marijuana or using marijuana, what would be your advice to them in the camera?
0: I think the single most important thing that I could think of in that type of setting would be to really not focus so much on the chemical and think more of the brain, in other words, the person. So the context of where that child is using that substance comes from something deeper. And so if you really want to get at the heart and help the child, then we can't ignore all those things. So approaching it from a vantage point of love, of trying to understand the child, and still having firm boundaries, but approaching it from that direction, I think you'll have more success during, you know, for that, especially for that vulnerable population and that vulnerable group, than to approach it in a way of being punitive. And that's always generally our knee jerk. So I think that would be the main thing, is to understand it in the context of where it's coming from. What's the underlying thing?
2: Same question to you, if you want to give him a message.
1: Absolutely. The biggest thing that I would tell the parents, as Dr. Mario said, is sit down and try to build an honest bond with them and find out what is the underlying issue that they are exploring, the desire to escape whatever they're experiencing right now. And once you can build that trust with your children, then you can become a partner with them as opposed to putting them in the hot seat and then pointing fingers at them. That creates a very much a defensive, offensive type of a hostile environment. So partner up with them, ask them what's going on, what are the stressors in their life right now, and what collectively can we do to alleviate them from whatever pain or suffering that they're experiencing.
2: السؤال كان لدكتور ماريو ودكتور سايمون عن اوكي انا دلوقتي وجه رساله لكل اب وكل ام اكتشفوا ان ابنهم او بنتهم ابتدوا يستخدموا الماريجوانا بشكل عام. دكتور ماريو في اجابته قال انه الحل الوحيد ان هو انا لازم اقعد ابني العلاقه دي مع ابني، ان انا اكلمه وافهم ايه المسببات اللي خلته يعمل كده، احاول اساعده ان هو يزيل التوتر او الضغط اللي كان موجود في حياته وخلاه يعمل كده، أو إذا هو عملها بس عشان يكتشف ده فأنا أحاول أتكلم معاه وأفهمه ده، لأنه للأسف زي ما أنا قلت مفيش علاج كيميائي أو حباية تقدر تاخدها فالقصة دي تروح. نفس الفكرة قالها دكتور سايمون، هي فكرة إن أنت تبني الحوار ده أو الرابطة دي مع ابنك وبنتك، تحاول تفهمهم، تحاول تاخدهم للدكتور إنه تسأل مساعدة، تحاول تاخدهم للجروبس اللي بتشتغل على الحكاية دي في أقرب مستشفى، أو حتى إن لو أنت عايز تعمل بروجرام ديني تاخدهم لأقرب كنيسة بتعمل الأنواع دي من الجروبس، ودول كتير موجودين هنا في كاليفورنيا. الحقيقة كان استمتعنا معاكم النهارده بالحلقه دي، كانت فيها نصايح مهمه جدا. It was such a pleasure and honor to have Dr. Maryam. Happy birthday.

0: again.
1: Thank you.
0: دكتور سامن. والحقيقه هنشوفكم الاسبوع الجاي في يوم السبت في نفس ميعادنا، ميعاد اعاده الحلقات يوم الاثنين الساعه 3 بعد الظهر بتوقيت مصر، ويوم الثلاث الساعه 8:30 بالليل بتوقيت كاليفورنيا. لو ليكوا اي اسئله بعتوها على صفحتنا على الفيسبوك هنجاوبها، وهنبعتها لدكتور ماريو عشان يجاوبها لنا تاني. الحقيقه استمتعنا بالحلقه دي معاكم، ونشوفكم يوم السبت الجاي وحلقتنا الجايه.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: انا فارق معايا في قناه الكارما ان هي فيها الكرازه بطريقه عظيمه وفيها خدام امناء كتير، وبشوف ان بتوصل رساله المسيح بطريقه مباشره وبتعمل عمل عظيم من خلال قناه الكارما في التسبيح وفي الاجتماعات اللي بتعرضها. بجد هي
1: الدفعيات، وكمان نفسي يكون اكتر الايام اللي جايه في حاجات بتكون كده، لان الحاجات ديت بتساعد الشباب جدا ان هي بالنسبه للكرازه والتلمذة والدفعيات. شكرا خالص قناه الكارما.
2: قناه الكارما دلوقتي اصبح ليها يعني تواجد على ارض الواقع في العمل المسيحي. بنشوف قد ايه قناه الكارما بتوصل لاماكن بعيده، اماكن جغرافيه قد تكون محرومه من كلمه الله. فكره البث المباشر وان الحدث يكون على الهواء مباشره وتربط الحدث بالمشاهد او المشاهدين في البيوت، الفكره ديت في حد ذاتها فكره رائعه من قناه الكارما، انها مهتمه برساله الخلاص، مهتمه بالعمل او بتوسع العمل المسيحي الكرازي في منطقه جغرافيه عريضه في جمهوريه مصر العربيه.
3: بحب برامج الكارما تسبيح، كمان نوعية التسبيح اللي بتيجي بتفرق معايا جدا. بحس ان الله بيستخدم القناة علشان يوصل لنا رسالة في وقت معين احنا عايزينه.
1: بيفرق معايا حقيقي على قناة الكارما لما بكون دايما بادئ من الشغل، بكون مرهق، فيمكن مش بيبقى

0: عندي وقت ان انا اروح اجتماعات او ممكن اسبح وكده. فبصراحه برنامج ليك تسبيحنا ده حقيقي بيفرق خالص في حته التسبيح. برنامج برضو ما وراء الاحداث ده يعني انا في برضو بنعرف ايه اللي بيجرى وايه اللي بيحصل, وفي شفتات سبحانك حقيقي انا وقت التسبيح هناك يعني بصراحه بيفرق معايا جدا. طول ما انا في الشغل مثلا لما بخلص بيبقى في فرصه بالليل او في اي وقت ان انا بحب اسمع ده خالص.
1: بحب برنامج ليك تسبيحنا, بحب مدرسه المسيح, بحب برامج الدفاعيات الكتاب المقدس ومناقشه صحه الكتاب المقدس, بحب الاجتماعات عموما.
2: في ايه مش موجود؟ اعتقد مفيش الكارما اطفال, فاتمنى يكون في كارما الاطفال عشان احب ان بنتي تكون بتسمع معايا قناه الكارما.
1: احب يكون في برامج بتركز اكتر على الكرازه والتلمذه, برامج تعرف توصل للشباب وازاي نكون بنطبق الكتاب المقدس في حياتنا العمليه. كمان بحب جدا برامج الرياضه, ولو في برنامج مثلا يجسد او يكون بيركز على الرياضه مع الشباب دي حاجة بتكون مشجعة لنا إحنا كشباب, وفي نفس الوقت بنكون بنندمج فيها أكتر.
3: عندي تطلع بما أني من يعني أحد المشاهدين والمتابعين على قناة الكارما أن يكون في توجه خاص للشباب, لأن دي أكتر فئة عمرية موجودة في بلدنا وأكتر فئة يجب أن إحنا نركز عليها فئة الشباب. فعلشان كده بتطلع من قناة الكارما إنها تركز أكتر على كل ما يتعلق بالشباب وبرامج الشباب, لأن احنا عارفين إن الشباب دلوقتي هم هيكونوا فيما بعد قادة المستقبل بالنسبة للكنيسة. كمان أتطلع أني أشوف برامج أكتر تخصصية عن الأسرة. إحنا عارفين أن يعني أكبر كيان الشيطان بيضرب فيه بعد الكنيسة هو البيت, علشان كده يعني متطلع أن يكون فيه بالنسبة على قناة الكارما بالنسبة للبيوت والعائلات يكون في توجه أكتر للزوج والزوجة والأولاد, إزاي يكون في برامج متخصصة تخدم الأسرة بشكل خاص. كمان بتطلع أكتر لقناة الكارما يكون في شيء مخصص أيضا للأطفال, تعليم مخصص للأطفال, رعاية أكتر للأطفال. فأعتقد الجوانب دي كلها ممكن تغطيها قناة الكارما وتقدر تكون موجودة طبعا في كل بيت من بيوتنا.

0: مساء الخير أعزائنا المشاهدين المشاركين كل أسبوع في برنامج ليك تسبحنا. أهلا بكم، أهلا بحضور الرب، أهلا بوقت روحي نستمتع فيه بالرب وبتسبيح الرب، نقول له أحلى الترانيم زي ما احنا بنقول في التتر بتاعنا، ونعظم إلهنا. مش بس نقول له كلام حلو وترانيم حلوة علشان أصواتنا جميلة وعلشان ظروفنا كويسة، لكن حتى لو ظروفنا مش كويسة، حتى لو الوضع يخوف، حتى لو حاجات مش بتطمن، حتى لو العالم متدربك حوالينا، شعارنا وعنواننا في الحلقة بتاعتنا انظروا لا ترتاعوا، خدوا بالكم اوعوا تخافوا. شعار يبدو انه مكرر او عادي او سهل، لكنه مش سهل. هنتكلم فيه وهنرنم عنه وهنستمتع بكل تسبيحة في حلقتنا الليلة دي. أعزائنا المشاهدين المشاركين، برحب بيكم في حلقة جديدة، وبرحب بكل إخواتي الموجودين في الاستوديو، فريق الكرازي في الكنيسة الإنجيلية الأولى في المنيا. أنا فرحان جدا، حاسس إن الحلقة في بيتها. أقول لكم ليه الحلقة في بيتها، بس أنا مستمتع في بلد الرب يسوع المنيا يعني. والفريق في ناس قرايبي وفي ناس جت وفي ناس بتيجي باستمرار بتشارك معانا وفي ناس هتيجي في حلقات جاية، يعني الموضوع في بيته فعلا. بس هنركز على الرب زي ما احنا بنعمل في كل حلقة ونستمتع بتسبيح الرب. أنا برحب الفريق كله ولا سيما ضيفتي مريان نصر. اهلا بيك يا مريان.
1: اهلا بيك يا اخو بهجت، اهلا بحضرتك.
0: نورتينا.
1: شكرا، ميرسي خالص.
0: ما فيش وقت نتعرف على كل الاسماء، هناخد نص الحلقه. عرفينا بيكم في حاجه سريعه جدا ونخش نرنم.
1: مين احنا؟ فريق للترنيم. عندنا رؤيه ان وقت التسبيح يكون مليان بالحق وبالنور، فاحنا دايما بنصلي واحنا دايما مصدقين ان اول لما بنبدا في الغنى والتسبيح مجد الرب بيملأ المكان وتنفك قيود الجميع دائما. فاحنا دايما بنتحرك في وقت عبادتنا ان يكون في عباده بالكلمه الحيه، بيبقى في قراءات كتابيه كتير، وكمان بنبقى مصلين كتير قوي قوي وماشيين سكه روحيه سوا، بنقرا الكتاب سوا، بنعمل تدريبات روحيه سوا.
0: رائع، يعني هتبقى درس كمان للكورالات وفرق الترنيم
1: بالزبط.
0: يستفيدوا منكم، يعني يتعلموا منكم كمان حاجات جديدة. أعزائنا المشاهدين والمشاركين، تعالوا لكل شخص مرتاع، لكل شخص خايف. هنتكلم عن موضوع الحلقة، بس دلوقتي تعالوا نقول سلام لكل شخص عايز راحة، عايز سلام. الشالوم مش مجرد سلام هدوء، لكن الشالوم دي حالة روحية عايزين نختبرها كلنا ونستمتع بيها زي ما قالت أخت مريان. يلا نغني للرب مع بعض كلنا.

0: الله الله على الجمال، ايه الشغل الجميل. عشان كده احنا بنجيب فرقه ترنيم، عشان هارموني ومزيكا وناس متدربه مع بعض. بصراحه فريق جميل، وبشكر القسيس امير صادق اللي دعمه، لانه كان موجود معانا دايما بيسندنا ويشجعنا. لسه بعت لينا رساله قبل الحلقه بدقائق يقول ان انا بصلي لكم والرب يؤيدكم. يا ريت قسيس امير تكلمنا لو حضرتك معانا على الشاشه. كمان انا بشكر كل الناس اللي تعبت وجهزت. انا عارف انه يعني اللي بتعزف درامز دي ورايا دي عندها امتحان بكره في تانية ثانوي، فعندها عربي كمان، فده كويس. يعني شيء جميل ان احنا نفرح بالرب. لكن الحلقه العنوان شكله غامق شويه، انظروا لا ترتاعوا. هعرف من مريان ليه وهنكمل تسبيحنا. اتفضلي.
1: يمكن لاني الفتره دي اللي احنا بنعيش فيها اتملت بالخوف، اتملت بالتحدي، واتملت بالزيف كمان، فبقيت كل حاجة حوالينا بقيت بتخلينا مرتبكين، يعني مخليانا تعبانين مش مرتاحين. ولما لقينا احنا نفسنا بدأنا بنضطرب، رجعنا للحق الكتابي، كلام الرب يسوع لكل المجد لتلاميذه، انظروا لا ترتاعوا.
0: رائع. انتوا كمان رنمتوا عن سلام لشعب الرب، ورنمتوا عن بلادي بارك بلادي. واضح ان انتوا عاوزين البرجل بتاعكم اوسع شوية من فكرة أنا ما خافش.
1: بالظبط كده.
0: ليكم حاجة لقدام، تفكروا لبلدنا، تفكروا لشعبنا.
1: بالظبط كده، هي يعني هي دي من ضمن الرؤية بتاعتنا، إن إحنا بنعلن ملكوت الله على أرضنا، بنعلن سلام الله وسط العاصف، في موج عاصف، في حاجات كتيرة مخيفة، لكن إحنا بنعلن إن الله حاضر جوه المشهد. هو ضابط الكون كله، هو ليه السيادة، هو ليه الرئاسة وكل السلطان على حياتنا، هو احنا ممسوكين بذراع الرب القديرة.
0: رغم ان الكلام عن رعاية ربنا ومعيته وما نخافش كتير، لكن احنا محتاجين قوي دلوقتي ان احنا لا نرتاع ونتشدد ولا سامنا. ده كلام الرب يسوع في انجيل متى لشعبه، انظروا يعني خدوا بالكم، انتبهوا لا ترتاعوا.
1: لا ترتاعوا يا رب، يعني الرب يملأ قلوبنا بالسلام وسط كل مخاوف وسط كل ارتباك. احنا نكون بنعلن سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ نفوسنا وافكارنا في اسم الرب يسوع المسيح.
0: امين. رائع. من يوم ما عرفنا ربنا والسلام امتلكنا وملانا، سلام الله، سلام مع الله، وسلام الله بيحتوينا. والترنيمه اللي جايه هنقول فيها اضحى سروري كاملا، رن صوتي بالمديح، من ترنيمات نظم المزامير الجميله. هنسمعها وهي من غير مزيكا حتى، يعني هتبقى الدنيا هادية وحلوة كده، وتستمتعوا بالترانيم الكلاسيكية القديمة. لكن ما تنسوش أن الله بيطالبنا أن نرجع ونعود لسلامنا، للشالوم، للسلام الإلهي اللي اتعرفنا بالرب من خلاله وعشنا مع الرب بواسطته. وهنكمل بنعمة ربنا للنهاية في سلام وأمان وطمأنينة إلهية. استمتع ورنم معنا الكلمات اللي جاية.

0: يعني أنا مستمتع، ولو يعني لغينا كل التفاصيل وقلنا الحاجات الجميلة دي أبقى فرحان بيها. الترنيمة دي كنا بنرنمها وأنا في اجتماع الفتيان في الجمعية، دايما كنا نبتدي بترنيمة لا أنا بل المسيح، ونختم اجتماع الفتيان بيا رب ثبتني وكن. ترانيم كانت كبيرة علينا لكن كبرتنا وكبرنا بيها وبسببها. شكرا للرب وشكرا ليكم مرة تانية على كل تعبكم معانا. المكالمات هلت علينا، مضطرين ناخد ومستمتعين بأن احنا نفتتح المكالمات بتاعتنا بأول تليفون. ألو،
1: ألو
0: أيوة،
1: ألو
0: أهلا يا
1: ألو،
0: أخت سيلة، اتفضلي، أهلا بيكي.
1: سلام المسيح معك أخي الحبيب
0: سلام ونعمة، اتفضلي.
1: ومع الفريق الجميل أخت مريم وفريقها مرنمين ومرنمات وعازفين. العنوان كالعادة حلو جدا. أنا بيستحضرني الزور لا ترتعوا، أكيد في خطية. بيستحضرني يعقوب بعد خداع لأخوه عيسو بواسطة أمه، بالرغم إنه خدع هو أيضا من خاله لبان، وإحنا عارفين إن زوجه دي أبدا الرحيل اللي بيحبها، وخدعه في أجرته 10 مرات وقعد 20 سنة، حتى لما حاول إن هو بعد ما ظهر له الرب إنه يرجع بلده كما قال له الرب، خاف من لقاء أخيه جدا بالرغم الوعد، فقدم هدايا، ودي لأنه عمل في حق أخوه يعني شيء مش حلو. يعطينا إلهنا الصالح إن ما يكونش طريقنا يكون فيه طرق التواء أو أي شيء آخر غير الخط المستقيم اللي كتبه لنا الرب لكي نصل إلى أهدافنا. سفرة روحية جميلة، وربنا يبارك حياتك.
0: شكرا أخت سيلة، شكرا للمشاركة الجميلة.

0: صديقة البرنامج، أهلا بيكي. انظروا لا ترتاعوا، هل هي مجرد شعار جميل بنطمن بيه الناس، أو مرات نكون بنخدع بيه الناس، ولا ده ينفع يتحقق على أرض الواقع؟
1: ينفع يتحقق على أرض الواقع لما أنا أمسك في الحق، والحق قادر إنه يكون بيحررني. يعني إيه أمسك في الحق؟ يعني أثبت فيه وأصدق إني الرب هو إله كل نعمة، اللي بيكملني ويثبتني ويقويني ويكملني حتى وأنا ضعيف. يعني في الترنيمة اللي جاية إحنا هنرنم أحاط بي، يعني ده كان نشيد موسى في آخر أيامه، هو ده اللي أعلنه موسى. موسى كان زينا، اتعرض لإحباط زينا، اتعرض لوجع زينا، يئس كتير، تعب كتير، صرخ كتير زينا برضو، لكن في آخر أيامه قال إيه؟ جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، لا ظلم فيه، صديق وعادل هو. فينفع أكون بطمن وسط كل سلام لما يكون جوه قلبي قرار إني همسك في الرب وهثبت في الحق، والحق قادر يحررني.
0: أمين أمين، رائع. تعالوا نغني نشيد موسى مع أخونا ماهر والفريق الجميل. أحاط بي، لاحظني، صانني، لأن هو إله أمانة، مش لأن أنا شاطر ولا حلو. تعالوا نستمتع بالنشيد بتاع موسى مع بعضين. أمين.

0: أمين أمين أمين. إيه الجمال ده يعني، شكرا يا ماهر وشكرا ليكم على. هو مين اللي اختار الترانيم؟
1: احنا بنختار سوا يعني، بعد ما
0: آه
1: بنكون مصليين بنقعد مع بعض والرب
0: حاجة جميلة،
1: بيقودنا.
0: وعنوان الحلقة كمان مع بعض
1: ايوه
0: رائع، يعني حاجة جميلة. وبعدين ماهر وماجد اللي قاعدين جنب بعض دول هيكونوا موجودين معانا في حلقة مخصوصة بيهم، فعشان كده بقول الحلقة في بيتها. ومريان ونوسة يعني قرايبي، وفي ناس رامز بيعزف معانا، يعني هي حاجة كده في بيتها جميلة كده. فاحنا فرحانين وفرحانين بالمحاوطة الجميلة دي، أحاطة بيه، بتحسسنا إنه في حضن كده، وفي كتف جامد، وفي سندة، وفي تشديد، وفي معية، حاجة معزية قوي، حاجة ترفع القلب.
1: للرب.
0: يعني أنا يعني هحاول آخد تليفونات وهحاول أسأل مريان، وأحاول نقول كل الترانيم كلهم، كل الحاجات دي في وقت صغير جدا. ناخد مكالمة تليفون ونرجع نكمل.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور أخ مصطفى، أهلا بيك. أهلا بيك،
2: أهلا بيك، زي حضرتك،
0: الله
2: كيف
0: يسلمك.
2: حالك؟
0: أهلا بيك حبيبي.
2: أهلا بك، الحمد لله. في اليوم أنا مبسوط يوميا، وأنا بخير يوميا، وأنا متعود أسمع برنامج ليك تسبحنا كل يوم الجمعة. وأنا عندي سؤالين في نفس الموضوع الحلقة.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، لماذا يركز التعليم الروحي على عدم الخوف؟ والسؤال الثاني، ما أهمية الصبر والثبات في الحياة الروحية؟ وأتمنى إجابة على هذه الأسئلة.
0: شكرا يا استاذ مصطفى، صديق البرنامج الدائم، شكرا انك بتتفرج علينا وبتشاركنا واسئلتك جميله. ليه بيركز التعليم المسيحي على عدم الخوف، وايه اهميه الثبات والصبر، هيفيدنا ايه في حياتنا الروحيه؟ لو عايز تجاوب على سؤال او على الاثنين يعني براحتك خالص.
1: امين. هو العالم وضع في الشرير، فحوالينا خوف كتير قوي، فالرب ليه كل المجد، لانه عارف ان العالم وضع في الشرير. أرسل لنا رسائل التعزية في الكلمة المقدسة، وأرسل لنا الكلمة الحية الفعالة علشان خاطر تكون بتدينا الضمان في الزمن الصعب. فطبعا الخوف ما حصرنا، بس الكلمة الحية بتعلن لنا إن الرب سيد على كل الأحداث، والغلبة اللي بيها بنغلب العالم والخوف إيماننا.
0: ما ينفعش نبقى مكملين مؤمنين وخايفين،
1: هنبقى مهزومين. المؤمن الخايف ده مهزوم. المرتاب لا يأخذ شيئا، يشبه موج البحر. المرتاب ما بياخدش حاجة، هيبقى مؤمن مهزوم ضعيف. لكن مشيئة الله لينا ان احنا نكون ايه؟ متجددين قوة. مشيئة الله لينا ان احنا نكون في الارتفاع، دي مشيئة الله لينا. ان احنا هو هيمشينا على مرتفعاتنا، في جبال، في مخاوف، في ضيق، لكن احنا الهنا يجعل رجلينا كالايائل ويمشينا على مرتفعاتنا.
0: طب السؤال الثاني بتاع الاستاذ مصطفى، ايه اهميه الصبر والثبات في الايمان المسيحي، هيفرق ايه معانا؟
1: طبعا، لاني انا لو مش ثابت انا هبقى متزعزع، الخوف هيحصرني، وهلاقي نفسي محصور في كلام العالم اللي كله خوف، فهلاقي نفسي بردد كلام الخوف. لكن انا لازم اعمل ايه؟ اردد كلام الله، كلمة الله. هو قال إيه؟ ثقوا أنا قد غلبت العالم. فأنا أبدأ أردد الكلمة الحية، فأبدأ أصدق، يا رب أنا مصدق فيك أنت، أنا مصدق أني أنا ممسوك بذراع الرب القديرة، أنا مصدق أني أنا مش هضيع، أنا مش هضيع. ليه؟ لأني أنا افتديت بثمن غالي وثمين قوي قوي. ليه؟ علشان أكون نور وملح في العالم.
0: مع أنه مش هيأثر على مصيري مثلاً،
1: مش هيأثر على مصيري طبعا، لكن هبقى عايش مهزوم. أنا لو ما اخترتش إني أثبت في الحضور الإلهي هبقى عايش مهزوم، هبقى عايش حاجة هتوديني يعني موقف هيفرحني، وممكن موقف بعديها بنص ساعة يخوفني قوي فأنزل لتحت. لكن لما أختار إني أثبت في الحضور الإلهي، وأختار إني أمسك في الكلمة الحية، لا ده هيبقى امر تاني خالص. ساعتها فعلا همشي على مرتفعاتي في دقيقه، لكن الرب هيمشيني على مرتفعاتي.

0: حضرتك قلت مرتين اختار، عشان كده
1: اختار.
0: انا مش هتكلم فيها دلوقتي، بس هعمل عليها دايره كده كبيره، عشان فكره ان انا اختار دي حاجه تخص قرار من عندي، دي غريبه شويه على فهمنا ان دي كل حاجه بتاعت ربنا، وربنا هو اللي يجيب، وربنا اللي يعمل، وربنا يعلمنا الصبر. لا، حضرتك مرتين بتقولي اختار، انا هرجع لها بس مش دلوقتي. ناخد كمان مكالمه تليفون.
2: الو،
0: ايوه
2: حضرتك معايا؟
0: اهلا بيك، انا
2: معك
0: بقى
2: ادوار من المنيا.
0: اهلا اخ ادوار، اتفضل. اهلا بيك،
2: ده اخبارك؟
0: الله
2: انا من
0: يسلمك.
2: شعب الكنيسه، وب
0: حضرتك من نفس الكنيسه؟
2: بصراحه متبارك بالفريق خالص. الفريق عندنا في المنيا يعني بركه كبيره، بركه كبيره خالص. ما اقدرش اقول لك على سبب البركه اللي في الكنيسه،
0: ايوه
2: صدقني. وميعاد مذبح التسبيح ده بيبقى ميعاد غالي على قلوبنا، فبنحضر الميعاد ده بنستناه بأي طريقة.
0: صحيح، أنا متأكد
2: ربنا
0: إن ده.
2: يبارك الفريق كله.
1: شكرا يا أخ
0: أيوة.
1: شكرا.
0: أنا كمان بتبارك بيهم وبتسبيحاتهم الجميلة. شكرا ليك يا أخ إدوار، شكرا لمشاركتك الجميلة وتشجيعك لفريق كنيستك.
2: آمين.
0: معانا تليفون كمان. الو،
3: الو،
0: اهلا وسهلا.
3: ممكن اشارك في البرنامج؟
0: طبعا انت موجود على الهواء، اتفضل.
3: شكرا لحضرتك
0: استاذ محمد، اهلا بيك.
3: اهلا وسهلا بحضرتك. بقول لحضرتك في انجيل متى 5:39 سيد المسيح بيقول: واما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لكمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. فتعاليم في منتهى المحبه والسلام حضرتك. هنا نجد في انجيل يوحنا 18 نص 22: ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: هكذا تجاوب رئيس الكهنه؟ في 23 يقول لك: اجابه يسوع: ان كنت قد تكلمت رضيا فاشهد على الرضي، وان كان حسنا فلماذا تضربني؟ فليه سيدنا المسيح مد له خده الثاني؟
0: شكرا ليك يا
3: محمد. ليه سيدنا المسيح مد له خده الثاني؟
0: اشكرك. الاسئله المتكرره شويه عن البارادوكس او الاختلافات اللي تبدو ان هي مش منطقيه لكنها بتكمل بعضها. حاضر، هنجاوبك على السؤال. تعالوا نرجع كمان لتسبيحنا ونقول زي ما احنا كنا بنقول: احاط بي، فازاي انا اخاف وهو محاوطني؟ اكيد في حاجه ممكن تكون عندي غلط، ممكن يكون اختيار محتاج اختاره جديد ربما. تعالوا نرنم وبعد كده نرجع لحوارنا.

جميل ان احنا دخلنا الرب في المشهد وتكلمنا عن احكامه وعن طرقه وعن سبله علشان نعرف انها مش سايبه. سؤال الاستاذ محمد من شويه من دمياط كان بيتكلم عن انه في متى 5:39 بيقول من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، والمسيح في المحاكمه لما لطمه خادم او عبد رئيس الكهنه، هو كان موظف ملكي مش خدام يعني بينظف، لكن خادم هنا او عبد هنا يعني مستشار ويعني المساعد بتاعه، حد مهم كبير. لكن انا مش هينفع ارد على كل الكلام لانه هياخد وقت طويل ومش موضوع الحلقه، لكن المسيح كان بيقدم في انجيل متى مبادئ الملكوت. المملكه اللي هو جاي اسسها ليها مبادئ، مبادئ الممالك دايما ان الملك يبطش بشعبه، يستولي على كل من مقدرات المملكه. لكن المسيح جاي يقول انا بعمل العكس، انا جاي بقول لك حب مش اسلب، ادي مش خد، لدرجه ان اللي عايز منك الرداء ادي له الثوب والرداء،

0: واللي يمشيك ميل امشي معاه اتنين، يعني مبدأ التسامح والعطاء. طبعا مش من لطمك يعني حول له التاني، بمعنى انك ما تردش او انك ما تسألوش او انك ما تكونش منطقي او انك تكون مخزول او مذلول او ماشي جنب الحيط بالمعاني بتاعت الشرق الاوسط. لا، مقصود بيها انك خليك قلبك كبير وشوف اللي قدامك عايز ايه. لكن لما المسيح رد على رئيس الكهنة او على خادم رئيس الكهنة او على عبد رئيس الكهنة، كان بينفذ الناموس، لان الناموس بيقول انه على فم شاهدين او ثلاثة. هو انت بتلطمني ليه؟ اثبت لي وخلي حد يكون شاهد ان انا غلطت. انا غلطت في حاجة، هو انت بتعاقبني؟ مفروض انه اللي يعاقب المخطئ ولا لم يخطئ؟ اذا انا اخطأت اظهر الخطأ، لان المسيح كان بار. قائد المئة قال عنه بار، ميراد بيلاطس قالت عنه انه بار، بيلاطس قال ان ما لقيتش في حاجة رديئة، القائد كل الناس اللي حواليه شافوا انه بار. لو المسيح كان غلط عشان كده يستحق اللطم، كان يبقى مش بار. ما ينفعش يكون هو الله اللي ظهر في الجسد، كان لازم يتبرر، كان لازم كل اللي حواليه يقولوا انه ما عملش حاجه غلط. حتى اللص اللي كان جنبه قال ده ما عملش حاجه مش في محلها، تخيلوا. فكان لازم المسيح يثبت له او يطلع من بقه ايه الغلط اللي انا غلطته. طب هو كان ايه رد الراجل ده؟ ولا حاجه، لانه المسيح ما غلطش. لكن طبعا الكلام فيه تفاصيل كتير، لكن احنا نرجع لموضوعنا دلوقتي ونتكلم عن انه حاوطني، عشان كده ازاي انا ممكن اخاف؟ انا مش هخاف. لكن من الناحيه العمليه حضرتك قلتي بختار، ده
1: بختار.
0: هو الحياه الروحيه فيها ان انا اختار او ما اختارش؟
1: اه طبعا فيها ان انا ممكن اقبل اني انا اكون ضحيه، واني انا المهزوم، انا اللي حاصل فيا، انا اللي عندي وجع، انا اللي عندي الم. هو في الحقيقه ان في حق معلن لينا ان الخليقه كلها تئن وتتمخض، فالكل تعبان، الكل فعلا تعبان، الكل مطحون في حتت معينة، ما حدش عارف يعني أخويا مطحون في إيه، بس الكل تحت التعب لأن العالم وضع في الشرير. فأنا بقى اللي بختار، أمسك في الرب واتشدد بيه، ولا أبص على نفسي وعلى ضعفي واللي بيحصل فيا وإشمعنى غيري متبارك وأنا لا. مكتوب كده عن بيت داود إنه في الحرب كان بيته بيذهب للقوة، لكن بيت شاول كان بيروح للضعف. ليه؟ علشان داود اختار، هو قال كده جعلت الرب أمامي في كل حين. هو ده كان اختياره، إن الرب أمامه كل حين، عن يمينه
0: لا يتزعزع
1: فلا يتزعزع.
0: وإحنا مبدأنا في الحلقة بتاعتنا إنه لا ترتاعوا، ما تتزعزعوش، ما تخافوش. أنا يعني مستمتع بالحوار بس هجري بسرعة أخد مكالمة تليفون. إحنا عندنا ثلاث مكالمات تقريبا، ناخد واحدة منهم. ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور أخت نهاد.
2: نعمة وسلام. عايزة أقول الله الله الله على الحلاوة دي يا أخ بهجت. فريق مبارك جدا وشكلكم زي العسل وترانيم في منتهى الجمال والهارموني أو التجانس رهيب، ومتأكدة أن ذبيحة الترانيم دي بالفعل بمثابة بخور صعدت أوريدي لعرش الرب. فبرحب بالأخت مريان وفريق الترانيم كمان مرة، وتحية خاصة لكل شعب المنيا، ويبارككم بجد الرب على قد ما بتباركونا وبتحسسونا بحضور الرب داخل بيوتنا. انا عندي تعليق وسبيشال ريكويست. شكرا حبيبتي. عايزه اعلق في الاول على عنوان الحلقه انظروا لا ترتاعوا، يعني انظروا لا تخافوا. والحقيقه سمعت قصه طريفه بس هي قصه حقيقيه من احد الخدام، انه قال وهو بيوعظ ان كلمه لا تخف دي جاءت في الكتاب المقدس 366 مره، وكان الرب عايز يقول لكل حد فينا لا تخف في كل يوم من ايام السنه وحتى عامل حسابه في السنه الكبيسه. فرد عليه الخادم الثاني وقال له بلاش تلعبوا على مشاعر الناس وتاكزاجريت او تبالغوا في كلامكم. كلمه لا تخف دي ولا جت 365 ولا 366، دي جت 80 مره بس في الكتاب المقدس. وانا مع احترامي للرايين انا عايزه اقول انه حتى لو الرب قالها مره واحده بس فهي كافيه. ليه؟ لانه هو صادق ولا يكذب. ولما يقول لي على سبيل المثال وليس الحصر لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعدتك وعنطبتك بيمين بري، ان اكتست في المياه فانا معك وفي الانهار فلا تغمرك، حتى اذا مشيت في النار فلا تلزق واللهيب لا يحرقك. لازم اصدق كلامه واعمل حاجه تانيه، اسكت ابليس الكذاب ابو الكذاب لما يجيلي بالفكر المعاكس. هوقف هنا ومش هسأل سؤال، لكن هطلب من حضراتكم طلب من الأخت مريان كمان، إنه الكلام اللي إحنا بنقوله ده إن الرب هو ملك الملوك ورب الأرباب وهو اللي ليه كل السلطان وهو اللي ماسك زمام الأمور وهو في العلا أقدر وإلى آخره، ممكن يكون بيسمعه أحد المشاهدين وبيقول ده كلام في كلام، دي مجرد كلمات بتوعظوا بيها الناس، لأن اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، لأن إحنا في بلاد دمرها العدو بالحروب والمجاعات والأوبئة، وفقدنا أحبائنا وأقرب قرايبنا واتطردنا من بيوتنا وتشردنا وإلى آخره، برضو من الحاجات الحقيقية اللي عمرنا ما هنقدر ننكرها. فيا ترى إيه اللي نقدر نقوله لهذه النوعية من الناس، عشان الواحد بجد قلبه بيوجعه لما بيسمع ناس نيلي وقع في ربنا وابتدت حتى تشك في وجوده؟ فمن فضلكم كلموهم ببلسم أو بلسان يشفي جروحهم ويقول لهم لا ترتاعوا ويلغي خوفهم بطريقة عملية، والرب يبارككم.
0: شكرا ليكي، شكرا أخت نهال. هنوصل أكيد رسائل خاصة زي ما حضرتك طلبتي، الأخت ماريان هتوصل رسائل، بس هنقول الترنيمة اللي جاية دي نرجع نكمل حوارنا ونوصل رسائل. ولا سيما الأخت ماريان قالت نختار، عايزين نختار في هذه الليلة ألا نرتاع وألا نخاف. تعالوا نتشجع بالترنيمة يا رب يا واحة يا راحة.

جميل جميل، لكل تايه، لكل محتار، لكل حاسس ببرد ومحتاج دفى، لكل عايش في ظلمة ومحتاج نور، يقدر يبدل ليلهم الحالك بنهار. والنهار بيجي مع الدفى، بتيجي مع الشمس، بيجي مع الاستنارة، ويجي مع الوضوح، ويجي مع ان الدموع تتمسح للناس اللي بتبكي.

0: جوه ذهني كتير من الحبايب اللي جالهم كانسر واللي عندهم ورم حتى لو حميد، وبيعملوا أشعة قرايب وحبايب وجيران ومحيطين، والجو بقى مش قوي زي ما حضرتك كنت بتقولي في بداية الحلقة. ممكن تبصي للشاشة توجهي رسائل للناس، الروح القدس يحط في قلب الكلام ليهم رسائل قصيرة صغيرة، لكن تقولي لهم فيها أنهم ينظروا لا يرتاعوا، ياخدوا بالهم، اوعى يستسلموا للخوف وللارتياع لأن ده هيهزهم وهيفقدهم حاجات كتير. تقدر توصلي لهم رسائل؟
1: اتفضلي. كل حد تعبان، كل حد محبط، كل حد تايه ومشتت، انت او انتي مش محتاجه ان حد يكون بيطبطب عليكي او تسمعي كلام حد، انت محتاج وانتي محتاجه ان الكلمه الحيه الفعاله تتفتح. انت محتاج لكده، مكتوب كده كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حد وخارقه الى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ. كلمة الله هي القادرة تشفيني من جوه، كلمة الله هي اللي قادرة تطلق نفسي، مكتوب كده أخرج من الحبس نفسي. دي كلمة، ده سلطان الكلمة الحية في حياتي. مش بنعتمد خالص على كلام الحكمة، لكن احنا بنتكل على الكلمة الحية اللي قادرة انها تكون بتحرر نفوسنا. مكتوب كده تعرفون الحق والحق يحرركم. افتح الكلمة، امسك في الكلمة، في ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. افتح الكلمة، اعلنها، انطقها، صدق ان كلمة الله هي القادرة انها تكون بتغير فيك وتشكل فيك، لانه الله بيتكلم لينا بالحياة بالقوة. عشان كده احنا مش بنتكل على نفسنا، لكن بنفتح الكلمة وبنمسك فيها.
0: أمين. شكرا للرسائل الجميلة دي أخت مريان، شكرا لقلبك الحلو. تعالوا ناخد مكالمة أو اتنين ونرجع نكمل. ألو، مين معانا؟
2: ألو ألو،
0: أهلا وسهلا.
2: سلام المسيح.
0: سلام ونعمة.
2: ربي يبارككم بكم. نور المسيح. البنت المباركة اللي يمك أحسبها تيموثاوس 2:1 جندية صالحة ليسوع المسيح. أحب أشكر قناة الكرمة اللي أتاحتنا هذا التسبيح. صدقني يعني عايش في كندا 24 ساعة، يعني خليها أسمعها التسابيح، لأن رئيس سلطان الهواء يخاف من هاي التسابيح مال رب المجد. أحب أشكر قناة الكرمة من كل قلبي.
0: نعم.
2: وأخي أحب أحكي اختباري. صدقني إيش قد طاب حروب، بس الملك بقلبي مملكة إبليس ترجف. الرب يسوع المسيح سمعان عزمه وزكى دخل بيته. من دخل الرب، أشكر الرب يسوع المسيح غير حياتي. يعني الملك ساكن بقلبي، ما أعرف يعني عندي هاي الإنجيل لوقا 10:20. أشكر الرب على هذا الشيء، يعني أشكر الرب، وأشكر الرب على قناة كرمة، وأشكر الرب من أجلكم، ورب يبارككم.
0: شكرا أخ منير، وإحنا كمان مع حضرتك بنشكر قناة الكرمة اللي فتح لنا الباب علشان ننشر الخير ده ونوصل تسبيح الرب وعمل الله في القلوب، ونخبر ونعظم صنائع الرب معانا. أنا بشارك حضرتك نفس الشكر. شكرا ليك أخ منير. ناخد كمان تليفون. ألو، أهلا حضرتك، سمعنا؟
3: أنا معك حبيبي.
0: أهلا بيك، مين حضرتك؟
3: الشيخ ألفي من
0: المنيا. الشيخ ألفي، ليك حد هنا في الحلقة. أهلا بيك حضرة الشيخ. إحنا مش عارفين نجيبك في البرنامج، مش عارفين نجيبك معانا، فجبنا حاجزين حد. أهلا بيك حضرة الشيخ.
3: حبيب الغالي، ربنا يباركك. هنتقابل أكيد يعني. أنا مبسوط خالص الحلقة، ومبسوط لعنوان الحلقة وزوروا لا ترتاعوا. مبسوط قوي للفريق الكراز اللي خد وقت طويل جدا لاعداد الحلقه ديت، من صلاه وسهر وتدريب. الحقيقه انا فخور بيهم جدا. أيوة. فخور باللي بيقدموه فريق، فخور بعنوان الحلقه. واحنا فعلا في اشد الاحتياج ان احنا ننتظر الرب ونصبر له، زي ما قال الرب على لسان موسى: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب. الرب يدينا ان احنا نرفع انظارنا للعالم ونتجه اليه، ونكون عايشين في سلام مع شخص كريم. وشكرا لمحطتكم الكبيرة. الرب يباركك.
0: شكرا.
3: ويبارك لك مايكل، ويبارك لك صامويل، يديكم نعمة وبركة من خلال البرنامج.
0: شكرا.
3: شكرا لحضرتك.
0: شكرا لحضرتك.

الشيخ، ونتشرف بوجودك ومكالماتك الجميلة. وزي ما كان بيقول حضرة الشيخ إنه الله بيطمنا وبيشجعنا، الترنيمة اللي جاية هو ضامني بيطمني قريب مني حبيبي يسوع. يلا نتشجع، يلا ناخد قرار استنادا إلى كلام الرب يسوع، خدوا بالكم لا ترتاعوا، اوعوا تخافوا. يلا نتشجع مع بعض.

0: ايوه مساء الخير يا دكتور مهجر.
1: مساء النور، مكالمات كلها من المنيا.
0: وديع وديع من المنيا يا غالي حبيبي.
1: اهلا بحضرتك،
0: ازيك؟
1: وحشنا صوتك.
0: سلامي الاخت مهجر وسلامي الاخت بريان.
2: اهلا.
0: في اشعه 44 عدد 8 بيقول له، واخد بس بيقول: لا ترتعبوا ولا ترتاعوا، انتم شهودي، هل يوجد اله غيري؟ ولا صخره لا اعلم. ويا دكتور باجر، لي شويه اسئله: لماذا لا ارتعب؟ لماذا لا ارتاح؟ ونحن في ايام شريره صعبه، حروب وكروب وغلاء، لكن لابد ان اسال: من خلقني؟ الله هو الذي خلقني. على من اتكل؟ على الرب وحده. الى من اتطلع بحثا عن الحق؟ يا اللي عايز الحق، يا اللي بدور على الحق، ايها الخالق المؤجل، قل لي متى ستتوب؟ شمس غرب قد اضحت على وشك الغروب.
1: شكرا يا اخ وديع. الاخ وديع في اشعيا 44 قال: لا ترتاعوا انتم شهودي. يعني ربط انه ما نخافش باعلاننا عن الله. يعني عدم خوفنا مش بس سلام لينا، لكن شهاده لالهنا. لو عندك حاجه تشاركينا بيها في الحته دي.
2: ده حقيقي طبعا، ان الرب زمان قال ان حد، يعني لحد امتى الشعب ده هيهني علشان مش بيثقوا فيا. فعدم ايماننا ده احنا كده بنشك في صلاح الله، في محبه الله، في قدره الله. فانا لما بخاف انا كده ببقى شاكه في محبته، انا كده شاكه في صلاحه، في عدله، في ان هو اله امانه. علشان كده انا لازم اضبط نفسي، انا بفكر ازاي؟ هل انا شايفه الله مش بيحبني؟ طب هو ده معقوله؟ مش معقوله ابدا. ليه؟ ده عارفني من البطن. يعني رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت. تحبني واختارني وفداني وكرمني علشان أستمتع في الأرض بمعيته، علشان أستمتع بسندته، علشان أكون متقوي بقوة الرب وأتشدد بيه.
1: روعة. علشان كده ثباتنا وطمأنينتنا شهادة ربنا. أنا بقول له: كفك وازن بحور، وقايس عرض السماء، وواهب حياة، عشان كده هستناك يا رب الإله. دي صلوة شخصية جدا بلسان شخص بيرنمها. أنا عايزك ترنمها وتعلن ثقتك. يمكن عندك عملية بكرة، يمكن عندك محكمة بكرة، يمكن عندك كشف وخايف من النتائج بكرة. ما تخافش، تشجع. هو وازن البحور، هو كفه بيقيس المياه بالشبر، هو كبير قوي. هل بتعلن ثقتك فيه؟ مش بس عشانك أنت، عشان شهادتك عنه للي حواليه. صلي معايا الكلمات اللي جايه دي.

0: أمين أمين أمين. شكرا دكتورة ميرنا، صوت الجميل. كانت معانا دكتورة ميرنا والأخ أسامة، هم متجوزين وعندهم آسر بس ما ينفعش يطلع معانا في الحلقة، بس مرة يكون معانا وتكون الأسرة كلها مستمتعين بأصواتكم الجميلة، مستمتعين بالرسالة الحلوة، وعندنا توجه حلو إن احنا نختار المرنمة في الترنيمة اللي فاتت كانت بتقول له هستنى، أنا هستنى، أنا هستنى. هي واخدة قرار، هو ده حاجة أنا بعملها ولا حاجة بتتعمل لي؟ أختي مريم من شوية قالت لا، ده اختياري، ده قراري. عايزك تركزي، لو ينفع توصليها في مسج صغيرة للي بيشوفونا.
1: أمين. بقول لكل حد اختار إنك تكون بتتبع الرب. مكتوب كده في إنجيل يوحنا صحاح 8 وعدد 12، الرب يسوع لكل المجد قال كده: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. اللي يتبع الرب، اللي يمشي السكة مع الرب، مش يسيبه أو يبعد، لا، مكمل، تابع ليه، مكمل السكة حتى وهو تعبان. أنا ماسك في الرب، أنا مختار إن أنا أمسك في الكلمة الحية، أنا مختارة إني أقول إن إلهي صالح، إلهي أمين، إلهي عادل، إلهي قدير في حياتي. أنا بختار ده، علشان كده بقول لكل حد بيشوفنا النهاردة: احمل ترس الإيمان، احمله. ده مكتوب كده في أفسس 6 إن احنا لازم نحمل ترس الإيمان. الإيمان اللي مكتوب عنه في رسالة العبرانيين: إني بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، سدوا أفواه الأسود، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب. يا رب ادينا كلنا نكون بنحمل ترس الإيمان، زد إيماننا.
0: أمين أمين أمين. ناخد تليفون قبل ما نكمل. ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور،
2: ازي حضرتك يا اخي بهجت، عامل ايه؟
0: اهلا بحضرتك.
2: انا شنوده من انجليه الاولى.
0: اهلا بيك، اهلا بحضرتك.
2: يعني انا ببارك الفريق وببارك حضرتك، قدي وقت رائع.
0: أيوة.
2: الفريق القادم ده فريق كنيستي، قدي كل مره بيكون موجود بيكون مصلي قبليها، والله بيستخدمه بمسحه غير عاديه.
0: ده صحيح. لسه معانا اخ شنوده؟ قطع التليفون، لو تنفع ترجع لنا تاني يبقى كويس. هو فعلا فريق مصلي وفريق متبارك، يعني قلوبهم عمرانه وبيسيبوا الروح القدس يحركهم، وانا مستمتع بده، وده بركه كبيره اللي بيشاهدونا وبيوصل تاثير الهي، فشكرا ليك لانك بتقول الحقيقه اخ شنوده. ناخد كمان مكالمه.
3: الو.
0: ايوه، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: انت مين؟
3: معاك انجي عماد من المنيا.
0: انجي اهلا بيكي، ازيك اخت انجي؟
3: انا اخت ماريا موجوده في الفريق.
0: طب كويس، المره الجايه تكوني موجوده معاهم بقى. اهلا يا انجي.

0: أهلا بيك، أنا بشجعكم جدا فريق الكرازي. إيه، أنتوا كنتوا سبب تعزية ليا في وقت أنا كنت بمر بأزمة كبيرة قوي، إن ابني كان تعبان وهو كان موجود الاجتماع تقريبا كان معمول عشان خاطري أنا. الرب استخدمكم عشان أنا كنت تحت فعلا في الأرض والرب قومني من خلالكم، فأنا بشجعكم
1: مقبل الرب.
0: وكان بالنسبة لي ده اختبار ليا والرب شجعني بيكوا، فأنا بشجعكم زي ما انتوا شجعتوني.
1: مجد للرب،
2: شكرا،
1: مجد للرب،
2: شكرا للرب، شكرا يا اخت
0: شكرا
2: انجي للرساله
0: شكرا،
2: الجميله دي.
1: مجد للرب،
2: عشان كده بلسان حضرتك وبلساننا كلنا وبلسان كل حد داء وشاف حلاوه الرب هنقول له ممتن لك. مفيش كلام يوصف حجم امتناني ليك وشكري، حتى لو مستني المعجزه انا هستنى رب الاله. يلا نعبر عن امتناننا للرب.

0: الله على جمال الانسيابية والعطاء والشعور بالجميل. يعني يا موسيقات الروح سيبيني اديني فرصتي. واحد عايز ياخد وقته، واحد عاوز ياخد وضعه، وضعه كمسبح. مش مسبح بيقول كلام في الهوى، بيقول كلام عن خبرة، عن اختبار. معرفش السؤال ده في قلبي، بس هل انت اختبرت ده في موقف، في خبرة روحية، في مرض، في عملية؟
1: يمكن أنا في حياتي

0: حياتي الشخصية من وأنا صغيرة عندي مشاكل جسدية من وأنا صغيرة، يعني كنت بروح مستشفيات كتير، فكنت بقع كتير قوي، وياما زعلت من الرب، ياما قلت له أنت فين يعني ليه، وياما اللي حواليا كانوا بيعزوني بشكل صعب، طب هو ليه كده، ده أنت كويسة، ده أنت حتى خادمة، طب هو أنت ليه كده تعبانة. فكنت بقع كتير قوي قوي قوي، لحد ما في وقت أنا قررت، رحت عند الرب وقلت له يا رب علمني ما شكش في محبتك، علمني ما شكش في أمانتك، علمني يا رب، وطلبتها من الرب بلجاجة. لسه من وقت قريب قوي، يعني من وقت قريب خالص، جه دكتور قال إن أنا بيخيرني بين عمليتين، عملية هما يعني كبيرة وعملية تانية، وهو بيكلمني أنا مش قادرة أستوعب اللي هو بيقوله، ونزلت بكيت في الشارع. المهم أول ما روحت لقيت بركع قدام الرب وبقول له أنا بصدق فيك، أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. أنا امبارح كنت عند دكتور فبيقول لي أنت عايزة تعملي العملية، قلت له لا أنا مش عايزة أعمل العملية وعندي إيمان بالرب. نفسي يكون سمعني الدكتور ده، هو دكتور مؤمن، فراح قال لي أنا شايف أني عندك إيمان وانتي ماسكه في الرب، خليكي ماسكه فيهم. صدقت له انا مصدقه انه هيمشيني على مرتفعاتي، ممكن المرض ما يخفش بس انا دايما هو مجدي، هو رفع راسي، هو فرحي، هو فخري، هو نشيدي، فالهتاف مش هيقف من شفتي ابدا ولا المرض هيوقفني، لكن هفضل دايما متجدده بقوه الحياه لاني الهي حي وبيحييني.
1: يعني مش عارف اقول لك ايه، الرب يشجع ايمانك وثقتك بيه. وكل شخص متجرب او تحت ضغط، خدوا الكلمه الحلوه دي من لسان الاخت ماريان، هيعديني، هيمشيني فوق المرتفعات، هيخلي قدمي كالاياله، همسك في الصخر وهتشبث بالهي الصخر اللي صنيعه بيرفكت، اللي صنيعه كامل. انا ممتن ليكم، مش عارف الوقت جري، هنختم بترنيمه ومزمور داود الرب رعيه فلا يعوزني شيء، لكن أنا فرحان بالرب وبصلي إن الحلقة دي تسيب تأثير في نفوس ناس كتيرة. خليكم على تواصل معنا. شكرا لفريق الترنيم، العازفين، يعني أنتوا تعبتوا وسافرتوا وراجعين سفر طويل، لكن الرب عظيم يعوضكم ويديكم أكتر بكتير مما أنتوا عطتونا وشجعتونا وفرحتونا. تعالوا كل أحبائنا المشاركين نشترك مع بعض، وإحنا بنقول مزمور داود في مزمور 23، الرب رعية فلا يعوزني شيء. رنم الكلمات اللي جاية وأنت متمسك بإلهك، وانتبه لا ترتاع.
0: أمين.
1: الرب معاكم، يلا نختم بالترنيمة الحلوة دي. أمين.

انت انسان، ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وامكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، انك انسان.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.
1: الرب يبارككم فصحكم. هابي ماذر داي وعيد أمهات مبارك وسعيد. والرب يبارككم كل الأمهات ويبارك الأمهات اللي عم يسمعونا على الهوى كمان، ويجعل الأمهات دائما بركة. في شاعر قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لكن الكتاب المقدس قال غير شكل، قال: امرأة فاضلة من يجدها يفوق ثمنها اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. ولحق على بركات وعلى أمور بتعملها الأمرأة. لكن افترض، طبعا رح نتأمل بهذا الموضوع، يا ريت حطوا لنا إياه في سفر الأمثال 31 لو سمحت. لكن افتكر معي لو أنه أمك حاشاك يعني وحاشاك هيرودية، شو بدك تقول بهيرودية؟ في أمهات صعبين، في أمهات علموا أولادهم وبناتهم الشر وبيفتخروا أنه بيعلموا أولادهم الشر. أنا بتذكر كنت قبل الإيمان طبعا، لما ولد رامي عنا، سوري مش رامي، إيرودي، نحن طبعا نسمي حالنا شبيحة ومش فرق معنا، تعرف أنت الفكر العالم. فنفتخر نقول له بابا، سب له ونضحك وفرحانين أنه صار علمناك في سب. أو شو نعمل مثلا، نحمله مسدس هيك، كيف أنه يعني رجولة، أو نخليه يأرجل أرجيلة، أو نخليه يدخن سيجارة. خربنا بيوت العالم، في أهالي خربوا بيوت أولادهم لأنه الإنسان ابن بيئته، بتحطه بجو معين رح ينشأ. بيقول لك رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. ففي أمهات صعبين من نوعية هيرودية. المعمدان كان من أعظم الشخصيات، والمسيح قال عنه: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. لكن طبعا الأصغر في ملكوت السماوات هو أعظم من يوحنا. هذا الشخص تسببت بقطع رأسه امرأة، وعم تعلم ابنتها تطلب رأس يوحنا، وأنتم تعرفوا القصة كلها للاختصار. والملك سكران، قال له: اطلبي إلى نصف مملكتي بعطيك. راحت لعند أمه: شو بعطي شو بطلب؟ ما بدها شيء إلا تنتقم. المرأة لما بتكون منتقمة، أو الرجل، طبعا المرأة والرجل صعبين دمار. ودخلت في تاريخ الكتاب المقدس أنها أسوأ من أسوأ النساء، لأنه تسببت بموت أعظم نبي. نفس الأمر عفاليا، امرأة شريرة جدا، وأمها إيزابل شريرة جدا، شريرة جدا جدا. عفاليا قتلت، أبادت النسل الملكي وقتلت أحفادها حتى ما يكونوا ملوك أو ملكات، أحفادها وحافداتها. وملكت هي 6 سنين على الأرض، وكان شر كبير، بس الرب دانها. وإيزابل نفس الأمر، قتلت أنبياء البعل وجلبت عبادة البعل إلى إسرائيل، سوري، أنبياء الرب، وجلبت عبادة البعل على إسرائيل من صيدون، لأنه هي أصلا فينيقية صيدوية. ففي

في نساء تاريخهم في الكتاب بيشهد على عظمة شرورهم في زوجة فوتيفار، شريرة، زوجة زعيم كبير رئيس الشرط عند فرعون، ورجل محترم، ورأى أن يوسف رجل معه الله معه وكان عم ينجح. رفعت عينيها وقالت ليوسف اضطجع معي. ففي الكتاب دون عن نوعيتين، فلكن لما دون عن المرأة الفاضلة نزال بعد شوي لو سمحت، يمكن عدد 10 بتصور، أوكي عدد 10، بيقول امرأة فاضلة من يجدها. والرب حط على قلبي عنوان المرأة الفاضلة، خليني حطيت نسيت العنوان، طيب خليني حط العنوان أوكي. المرأة الفاضلة هي أيضا أم فاضلة. ما هو شيء طبيعي إذا كانت مرأة فاضلة شو بدها تكون؟ بدها تكون أم فاضلة وزوجة فاضلة، ها، وأخت فاضلة، شو بعد فيه؟ سموا لي أسماء. وصديقة فاضلة، ها؟ كيف ما بتتكلم؟ تتكلم بالمعروف، تتكلم بالأشياء الحلوة للبنيان وليس للهدم. ليست نمامة، ليست مبغضة. ونحن لما نتكلم عن المرأة الفاضلة عم نتكلم عن أخوات، لأنه خارج نطاق الإيمان ما في شيء اسمه فضيلة، لأن الإنسان المش مؤمن افعل ما شئت، صح ولا لا؟ أوكي. فبيقول الوحي امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. كنت عم بمزح عن زوجتي امبارح بموضوع ثمنها يفوق اللآلئ، قالت لي ايه بس نحن كتير كتير كتير. قلت لها بس ما هو الكتاب ما قالش كم لؤلؤه، انتوا كتير لآلئ. لآلئ ما بنعرف كم لؤلؤه يعني. فبيقول بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمه. شوف هلا انا مش محضر اشياء كتير من هالموضوع، بس لما حسيت روح الرب بده اياني اقرا منه فراح يطلع معي اشياء، واللي بقولهم أنا مش مخطط لهم. يعني بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. شيل الاسم الأول، حط الاسم الأول وانسى الثاني. قديش في رجال ما بيوثقوا بنسوانهم وبيترك شغله بنص الظهر وبيجي تيشوف شو في عنده بالبيت. أحيانا هو بصير عنده شكوك، هو بيكون شرير وشكوك، مش خايف الله ولا عنده هالنعمة، بيدوجها للمرأة. بس ممكن تكون المرأة هي عن جد داري على حل شعره بيقوله. فالرب يعطي للي عم يسمعني نعمة خاصة على الفضائيات باسم الرب يسوع، والهوى باسم الرب يسوع. ذكرى عيد الأمهات، الله يعطيك نعمة توبي وتعيشي في خوف الرب. والزوج الشكاك اللي هو ظالم وعم بدمر بيته بسبب شكوكه، الله يعطيك نعمة نعمة نعمة خاصة أنه بيتك يبنى، لأنه الكتاب بيقول إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. لأنه تصور فوتيفار يروح على شغله وحضرتها بالبيت بدأ تفتعل القباحة، لكن يوسف طلع رجل شريف. يوسف بمواقفه الكثيرة هو رمز لشخص المسيح له المجد. فبيقول تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. مش صالحة متذبذبة. تعرف شو التذبذب؟ هذا التذبذب، ها؟ بسموها alternate current بالكهرباء. alternate current يعني طيار طالع نازل بهالمعنى. تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. مش طب خلصنا بلا ما تشتغلي، مزبوط ولا لا؟ بلا ما تتعب انت يا رجال اللي جاي من شغلك ومقفط، وكمان بلا ما تشتغل. لا مش بلا ما تشتغل يا خيي، اشتغل بس روق ضوجنا. ونفس الامر الامراه تشتغل بيدين راضيتين، عندها سلام، عندها قلب متسع. شو بعد بقول اللي بعد شو بقول؟ ايه قاضيه راضية راضية أمي راضية راضية. عشان هيك واحد سموه اسمه رضا.
بس يمكن

0: أحيانا كتير ما بيعرف الرضا، الرب يرحم نفسه. طيب بيقول هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد. أنا عم يطلع معي الآن، ها أنت مش مفكر فيهم، ها كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، يعني بدل ما تكون مبذرة ها اقتصادية وبتبني البيت، لأنه بالتبذير بيتهدم البيت. الرجال بيشتغل بيشتغل بيشتغل وما فيش بركة، لكن هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. طبعا مش مطلوب منها تقوم مسكين الساعة 4 صباحا، لأنه في أخوات بيناموا متأخرات مش يعني يقيموا بالحمل، فممكن تنام لها شوية زيادة ما لها مشكلة، ها يعني مش إنه، لكن الفكرة وين؟ حاطة قلبها على أهل بيتها، تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما. يا عمي هذا شغل الفلاحين مش شغل النسوان. نحن نقول كلمة نسوان صعبة عندكم باللغة؟ بالمصري صعبة بالمصري؟ اوكي. حياة
1: المزارعين.
0: ايه؟
1: حياة اللي عايشين بالمزرعة.
0: ايه حياة العايشين بالمزارع وبالحقول. ايه. بيقول تنطق تربط يعني حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. تشعر أن تجارتها جيدة، كل اللي بتعمله ناجح. والإنسان الناجح هي بركة من ربنا، بس على فكرة في نجاح ليس من عند الرب، لكن إذا كان الأمور بالطريقة الإيجابية الفاضلة هذا نجاح من عند الرب، لأنه مش كل نجاح هو نجاح، لأنه في غني أخصبت كورته ومش عم بيساح مش عم بلحق، هذا نجاح منين؟ طلع بالنتيجة أخذ له حياته المال. قال شو بدي أعمل؟ بدي أهدم، بدي شيل حط وأقول لنفسي. قال له الرب يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعددتها لمن تكون. فمش كل نجاح نجاح، النجاح الحقيقي هو نجاح في الرب. تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة، عم تعمل غزل ها؟ تبسط كفيها للفقير. يا أخي على كل الجهات ما شاء الله عليها ملحقة على الكل. وهذا شيء حلو أنه النساء يعلموا بناتهم كيف يكونوا يعني يعيشوا زي ما تقولوا الحياة اللي عشناها بالماضي، تحترم زوجها، تحب أولادها، تنتبه على بيتها. طبعا حلو تدرس وتنجح بالدرس، لكن بهالأيام صارت بدها تدرس وما بدها تعرف شيء بالبيت، الأولاد ضاعوا. طيب أنا درست أنا طلعت شهادات يا خي أختي، أوكي بس خلي عينك على بيتك، خلي عينك على بيتك. ونشكر الرب لأجل الأخوات اللي بينتبهوا على بيتهن. أوكي. تبسط كفيها للفقير معطاء وبتشفق عند أحشاء رأفات المسيح، وتمد يديها إلى المسكين بتساعد المحتاج. مش me myself and I، أنا لا. ما الغني قال يا نفسي كلي واشربي وافرحي واستريحي لأنه صار لك خيرات كثيرة لسنين كثيرة. قال له لا اللي تطلب نفسك منك. لا، في نفكر أيضا بالآخر. أعمال الخير كتير مهمة، لأنه الكتاب المقدس بيقول ولا تنسوا فعل الخير. وفعل الخير شو صار هون؟ ذبائح، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله. يعني الله بيعتبر عطيانا وتقدماتنا ومساعدات المساكين، مساعدة عمل الرب في الكنيسة، هي ذبائح مرضية عند الرب مسرور فيها. لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللا. يعني قبل ما يجي مثل بقولوا الثلج بتكون هي مجهزة كل شيء. تعمل لنفسها موشيات، لبسها بوس وأرجوان. اللبس والبيت والشراشف وكل شيء حلو، تلاقي بتفوت لعندها على البيت بتحس البيت فيه لمسات. أوكي، مش قايم قاعد طالع واصل للجو. أوكي. زوجه هذا اليوم، هذا مش يوم توبيخ، هذا يوم تشجيع على فكرة، ويوم شكر للأمهات وللأخوات الفاضلات القديسات الحلوين اللي راح تكونوا أنتوا عم تقودوا أجيال، لأنه الإعوجاج بيبتدي من الكبار والأعوج بيكمل مع غيره. شبول زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. تعمل له كرامة، تعمل له كرامة، مش لما بيبقى

عم يفتح تمه تقول له اسكوت اسكوت اسكوت، شايفينه ولا مش شايفينه؟ هاي شايفينه، في امكنه كثيره. اسكوت اسكوت، انت شو بفهمك؟ اهلا. امراه فاضله؟ لا لا لا لا، بالعكس، تعطي قيمه مش بس لزوجها على فكره، لكل انسان، لانه الامراه الفاضله ما بتجرح مشاعر الناس. رب يعطينا نعمه باسم المسيح. والرجال نفس الشيء، انا عم بحكي اللي عم بقوله للنسوان، مش معناتها انه الرجل يعني انا في يقول لا لا لا لا، في حدود. تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني. الكنعاني رمز للتاجر، بس هو بيجي من ارض كنعان، من شعب الفينيقيين يعني. العز والبهاء لباسها. وتضحك على الزمن الاتي. وبتعرف العز والبهاء لباسها، احلى عز ان لان مؤمنه ولبست ثياب الخلاص واخذت رداء البر. احلى شيء عملته، لانه امراه فاضله لازم تكون مخلصه، وبتبكي لاهل بيتها حتى يخلصوا. مش انه مش سائله فيهم، لا، بتتضرع قدام الرب لاجل اهل بيتها. بيقول تفتح فمها بالحكمه وفي لسانها سنه المعروف. مفسر حالها صح. تراقب طرق اهل بيتها ولا تاكل خبز الكسل. عين على اولادها، على زوجها، بالكنيسه، عين على الكنيسه. الكنيسه بيتنا، مش هيك؟ مش عايشين، ما بنعيش بالكنيسه احيانا الحين، مش انه بنسكن، بس انه بنجي كثير وبنصلي وبنعمل خدمات وبنعمل مشاريع روحيه. حلو الاخوات يكون عينهم على هذا المكان، ونشكر رب لاجل الاخوات اللي عم يتعبوا بتدبير هذا المكان، والاخوه طبعا، ما في اخوه كمان نشكر رب من اجلهم، بيعملوا الصيانه وبيعملوا اشياء كثيره وبرتبوا وبشيلوا وبحطوا. قديش فرحت انا انه لما شبيبتنا عملوا صيانه كبيره، كلفت الاف الدولارات بالمبنى القديم، وكلهم معلمين وما شاء الله عليهم، وانا قلبي يفرح بس شوفهم، الرب يباركهم، فرحانين وعم يعملوا في عم يعملوا في مبنى العباده، فرحانين مكيفين. وبعدين بيرجع بيقول يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. لما بتقعد مع الأولاد بطريقة غير مباشرة، you can tell، فيك تقدر تعرف إذا كان الماما شي رائع ولا الماما بالنسبة لألون إزعاج. هلا طبعا الولد أحيانا بيبقى بلا ضمير، بتقول له امه قوم نام لانه بكره عندك مدرسه، بيكرهها، بيقول لها اي هيت يو، انا بكرهك. هذا مش عدل. بس بالشكل عام لما الاولاد بيكبروا بيعرفوا قيمه الماما والبابا. ونشكر الرب من كل قلبي، الله اعطانا نعمه. انا لو كنت مش مؤمن اولادي رح يقوصوني كانوا، بس لاني صرت مؤمن اولادي بحبوني كثير وبحبوا امهم كثير كثير عن جد. بس لو ضليت مش مؤمن كانت انا يعني مش رح يشكروني ابدا. بس الله رحمني وصرت مؤمن، نشكر رب يسوع. طيب، بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا، لأن فاضلة في الرب. الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. أحيان كثير بيرقد ناس كثير من أهل الإيمان، بدي أخذها جميلة جدا جدا، طول وقامة وكذا وكذا، والأخلاق والإيمان، لا لا مش مهم، مع الوقت انا بخليها تصير مؤمنه. صدقني بتبخر لك ايمانك من راسك. الرب يعطي نعمه باسم المسيح. ما بدنا ننظر الى هالامور، بدنا ننظر اذا كان متقي الرب ولا لا، ولا بيخترب البيت بعدين. القصه مش بس، سامحوني، نشكر رب لاجل الجميلات، بس القصه مش بس شكل، في يعني في شيء اسمه بسموه كومبينيشن، كله على بعضه، كله لازم يكون كامل متكامل من الرب. بيقول أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب. قديش بوعز شكر بي رعوث، قال له سمعت عنك شو عملتي ليكافئ الرب عملك، لأنك جيت تحتمي تحت جناحي إله إسرائيل. هي كانت وثنية والرب أكرمها وكافئها بشو؟ صارت إحدى جدات المسيح. هي من صوب الأردن، فالأردنية لازم يشوفوا حالهم علينا شوي انه لا لا لا، ما نحن في المسيح كمان. طيب نشكره، ربي يبارككم كلكم.
فإذا هيدي المقدمة، وإن شاء الله هلا بعد ساعة ونص بنخلص.

طيب ايه ايه وهيك وهيك الامهات اليوم ما بتطبخوا ما بتطبخوا. اوكي الرب بيقول الرب بيقول اكرم اباك وامك حسب خروج 20 بيقول اكرم اباك وامك خروج 20:12 لتطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك. وبحسب افسس 6:2 بيقول بولس الرسول بالوحي المقدس طبعا بيستخدم الايه اكرم اباك وامك بيقول لك لانه هي اول وصيه بوعد. وصيه هاي الوصيه بوعد يعني الوصايا اللي سبقه اوكي انتبه انتبه انتبه واللي تحت لا لا لا. وهاي الوصيه بيقول لك اذا بتكرم ابوك وامك هاي وصيه بوعد لكي لتطول ايامك على الارض. خلينا ناخذها بنقطه ثانيه. ما في ناس اكرموا اهاليهم وماتوا ما طالت ايامهم لكن بحبوا الرب راحت بالنتيجه طلعت ايامهم ودخلوا الابديه. يعني مش قاعده انه اذا الرب اذا شفت لك واحد كان يعني كثير كويس واكرم اهله وبعدين مات بقول لي في غلط بالوصيه. لا ما فيش غلط بالوصيه. ربنا عنده تدبير اعظم. ايه احسن تعيش هون 1000 سنه بالعذاب وبالشقه لانه الارض ارض العذاب بعرق وجهك تاكل خبزك حتى تعود الى الارض التي اخذت منها لانك تراب والى تراب تعود. هيدي الارض اللي هون فيها عذاب ارض الشقه حسكا وشوكا تنبت لك كل ايام حياتك يقول الوحي. لكن الفكره وين؟ الوصيه بتقول كذا كذا كذا. طب ماذا لو كانت امي برجع بعيده؟ ماذا لو كانت امي هيروديه؟ شو بدي اعمل فيها؟ ما فينيش. هيروديه شريره اللي اخذت اللي تركت زوجها واخذت ارتبطت بهيرودس الملك وزوجها لسه حي وزوجها بالحبس حبس يعني هيرودس الملك حبس اخوه كرمالها وخططت لقتل يوحنا المعمدان الذي كان يقول للملك لا يحل لك ان تاخذ يعني مش هيروديه لا امراه اخيك زوجه لك فحنقت عليه يقول الكتاب المقدس. شو بعمل اذا كانت امي من هالنوعيه؟ ما في امهات شريرات. في امهات دمرنا اولادهن او بناتهن. شو بنعمل فيهم؟ اذا كنت انا مؤمن او مؤمنه بدي صلي بدي احاول قدر الاستطاعة وقل اطلب معوني من الرب يا رب ارحمها يا رب ارحمها خلصها شريرة. انا بعرف انه امي عم تتصرف غلط بس ارجوك ارحمها يا رب. ليش الرب ربطني فيها؟ تدبير الهي. الله بيعرف كل شيء. ما في امهات وفي ابوين سلموا اولادهم للموت لانه صاروا مسيحيين او مسيحيات. شو بنعمل؟ بنصلي لاجلهم منحاول على قدر الاستطاعة أن نعيش أمام الأبوين يعني باستقامة وبإيمان حقيقي والله بيدبر. خلينا نأخذ صورة تانية. بحسب تكوين 2:20 بيقول أنه لما الرب عمل الإنسان حواء وآدم آدم وحواء طبعا فلما أحضرها لما أخذ الرب ضلع من جنب آدم وأحضرها لآدم حواء بيقول حطها من فضلك بيقول فدعا اسمه آدم فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. كيف دعاهم؟ الرب عطاه قدرة. هو قال الأسماء بس مين اللي أوحى له إياها من جوا لجوا؟ الرب. بس كان الرب هدفه يقول له يا آدم أنت صاحب السلطان. بس هو منين جابه؟ لكن لأنه كان في كونكشن علاقة قوية بينه وبين الرب قبل السقوط. بيقول لك فأوقع الرب الإله سباتا على آدم لأنه بده نظيره بده شخص مثله بده الشركة. فالمرأة معين نظير يعني الله زي ما تقول جهزها لكي تكون العمل الأخير من أعمال الخليقة. لاحظتوا؟ يعني آدم كان قمة الخليقة اجت حواء من آدم فكانت التاج اللي بتوج الخليقة إذا جاز التعبير. وفعلا الله حط في الأمومة حنان بسموها المرأة ضعيفة هي الإناء بيقول لك عم نقمص من محل لمحل. ببطرس الأولى 3:7 بيقول كذلكم أيها الرجال كنا بحسب الفطنة ساكنين مع الإناء النسائي كالأضعف. بس هي مش ضعيفة هذا الضعف الله حطه بطريقة ضعف القوة بضعفها بتنتصر.
لأن الضعف اللي فيها بيتحول إلى حنان، إلى

حكمة بتتصرف بطريقة الأنوثة اللي فيها هي بتبين كأنها ضعيفة، بس هي مش ضعيفة. الرجل ما بيقدر يكون مثلها، لا يستطيع الرجل أن يقوم بدور الأمومة أو الزوجة أو الفتاة، لأن المرأة الله أعطاها تشكيلة خاصة عجيبة. الرجل أعطى تشكيلة القوي والصلابة و حتى يحمي بيته وينتبه على بيته، بس المرأة زي ما تقول بتحضن الحاضنة للأمور. فالرب يعطي نعمة باسم المسيح. طبعا أنا عم بحكي وقلبي مكسور على حالات، على بيوت طبعا خربت مش بقصد المؤمنين والمؤمنات. في ناس يعني شريك الحياة ممكن يكون عنده مش منه مؤمن، أو ممكن تكون شريكة الحياة مش مؤمنة، خربت له بيته. فالرب يعطي حكمة ونعمة كيف تبنى البيوت. نصلي ونقول له يا رب من فضلك، مش سهلة يعني. أنا عم بحكي على المنبر كلام بيشمل الجميع، بس أنت ما فيك تكون سبيسيفيك، ما فيك تكون محدد، لأنه قضية كبيرة وواسعة. بس الرب يبني البيوت. فبيقول أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام وأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. يعني أنت لما بتقرأ الخبرية بتقول يا عمي شو عم نقرأ نحن، مثل الفيري تايل، هذا شو بسموها الفيري تايل بالعربي، يعني قصص تخيلية خيالية. لا، هي حقيقة. ربنا خلق الوجود من العدم، قال كن فصار، أمر فكان، أمر يعني أمر قال فصار وأمر فكان. بس هيدا الموضوع بالذات الرب قصد أن يعملوا بهاي الطريقة. ليه؟ جابه من حد ضلعه، من أي جهة الضلع الناقص؟ مش من جهة الشمال، من اليمين ولا الشمال؟ وين الضلع الناقص؟ أنا بعرف الشمال. تعرف ليش؟ حتى يكون القلب شوي مرتاح، حتى يكون القلب مرتاح. مهم شاله من حد قلبه. وناس كتير قالوها حلوة، قال لا من راسه حتى تكسر له راسه وتشوف حاله عليه وتتكبر، ولا من عظمة رجله حتى ما يدوسها، من حد قلبه تيحبها ويدللها ويعطيها القيمة. طبعا انتبهوا، لما بطول الزواج، سنين الزواج بتطول، بتعودوا الزوجان على بعضهما البعض. فالرب يحمينا، لأنه هاي الحالة بتصير صعبة. يعني أول ما أخذتها أنت كنت شايفها جوهرة، إلا إذا جابروك أهل فيها وعندها ضغطة كبيرة. إن شاء الله ما يكونش حد عم يسمعني من النوع بصير يكرهوني. المهم ننتبه كيف نقول له يا رب من فضلك أعطينا نعمة نعيش حياة زوجية ملؤها الحب والسلام والتفاهم. من حد قلبه شال بناها وجابها. شو هالضلع الحلو هيدا؟ علمك ضلع، بس صارت شو جاب له يا حلوه؟ ضاع فيها ادم قد ما كانت حلوه. انا في ناس بيصوروها انه كانها شكلها كثير بشع. لا لا لا، ادم كان من اجمل الجميلين حسب تقديري، لانه هيدا بسموها القمه، وبعدين صار في تدرج، دائما القمه افضل. بنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امراه وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. طيب واللي أخذ أربع نسوان شو بنعمل فيه؟ هو حر يدب الراس، وأنا ما خصني. نحن عم نحكي عن الإيمان الحقيقي اللي قال عنه المسيح، امرأة واحدة من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، ليس بعد اثنين بل واحد، كما قال المسيح بمتى 19. فبيقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. والمسيح بيزيد عليه بيقول ليس بعد اثنين بل واحد. خلاص، مش أنا هيدا لإلي وهيدا لإلك، أناني لا لا لا، تنسى نفسك، بتفكروا بجسد واحد. يا ما ناس بتلاقي بيخبي، هي بتخبي على زوجة وهو بيخبي على مرته، ويلا لا لا، هي مش حياة. كمؤمنين ومؤمنات الله يعطينا نعمة باسم المسيح. طبعا بتبقى أحيانا الزوج صعب، بتبقى الزوجة صعبة، في ظروف معينة، بس صلي حتى الرب يعدل الظروف. أنا مش عم أقول إنه كون فكان، في ظروف صعبة، بس هذا المبدأ العام، هذا الفكر الكامل بحسب التعليم المسيحي، جسدا واحدا في الرب. بيقول لو شو بيقول؟ بيقول هذه تدعى، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها

من امرئ أخذ. شو قال؟ هذه تدعى امرأة لأنها مأخوذة من المرء يعني من الرجل. هي بحسب تكوين 2-23. لما منروح على تكوين 3 صار في سقوط، سقطت حواء وسقطت مع آدم، هي أغويت. الإنجيل بيقولنا آدم لم يغوى بل حواء أغويت فحصلت في التعب. هي بحسب تيموثاوس الأولى 2:11 ونزول. فهي اللي أغويت، آدم لم يغوى، آدم سقط بكامل قواه العقلي. ليه؟ ما بده يزعلها. لا، إذا كانت مرتي أخطأت لازم زعلها، مش بمعنى زعلها إلا لا أنت غلطانة، مش شو ما بتقول لا ما بدنا نمضي نحن على كل شيء. ونفس الشيء إذا الرجل غلطان تقول له حبيبي أنت غلطان، هو لازم يقول له حبيبي أنت غلطان أحسن ما يقول ليش غلطان. طيب بتكوين 3 سقط الإنسان لأن الزوج والزوجة سقطا. فلما سقط بحسب عدد خلينا نقول 14 مثلا، أوكي، بيقول فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو إشارة للمسيح المخلص، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هذه إشارة للمسيح المخلص. وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. مش السيادة فيها ظلم، لا مسؤول، لكن هي لها دور كبير جدا وبترشد وبتعطي حكم وكذا، بس كأنها عم تختفي بطريقة غير مباشرة تحت جناحي زوجها، لأنه الرب حط هيدا التركيبة مش نحن حطيناها. بقول الرب الرجل رأس المرأة والمرأة الرقبة، طبعا ما قالش الرب المرأة الرقبة بتديره من، لا بس الفكرة الرجل رأس المرأة ورأس الرجل المسيح كابن الإنسان، ورأس المسيح الله. لازم يزعل المسيح؟ لا، المسيح كابن الإنسان رأسه الله، ففي تركيبة. بس هاي التركيبة ليش؟ لأنه أنت ما فيك يكون عندك دفي برأسين دفي يعني سوري مركب بدفي واحدة، مش بمدفي كل واحد بدير هيك. هذا تركيب، هذا ترتيب إلهي من عند الرب. فاللي بيقول لك الكتاب المقدس شو صار هون، بيقول وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وفجأة بيخبرنا الكتاب هيك اسم جديد إذا جاز تعبير، ودعا آدم اسم امرأته حواء. ما قلت أنت قبل شوي بالصح اللي قبله أنه هذه امرأة تدعى امرأة مدام ست، لكن هون دخل شيء بعد السقوط، وكأنه حسب تقدير البعض كأنه الرب هيك كلم آدم بضميره، alright، إنه بما أنه جاي المخلص ورح يجي هذا المخلص من حواء، يعني بمعنى من المرأة، بيقول ودعا اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. وبعد شوية بيقمز لنقطة تانية وبيقول لك وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما، يعني الرب ستر للعورتين وسبق سري، وأتت هذه الحادثة إنه الرب يذبح ذبيحة ويسترهم، بس آدم أطلق العنوان أو الاسم هذه تدعى حواء لأنها أم كل حي. وبالتالي بيصور علماء اللاهوت صورة حلوة إنه هي زي ما تقول رح يجي منها المسيح المخلص، كأنها باب الرجاء، كأنها الطريق للخلاص، كأنها الطريق للحياة. لكن مش هي رح تولد، وهناك فرق بين أنها تلد وتمنح حياة للمولود للجنين الذي يتربى في بطنها، وفرق بين الحياة الأبدية التي هي في المسيح. لأن الكتاب المقدس بيقولنا المسيح هو نفسه الحياة الأبدية، بيقولك لأن الحياة الأبدية أظهرت، المسيح هو الحياة. لكن حواء صار فيه رجع من خلالها لما سمع آدم إنه المخلص جاي منها فسماها هذا الاسم. يعني قديش المرأة لها قيمة عظيمة لأنها لها دور بأنها تمنح الحياة. طبعا
الحياة.

تمنح من عند الله. ونفخ الله في أنف آدم، بيقول لك نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. الحياة الأساسية من الله، بس هي زي ما تقول أم كل حي، كل من يولد ويكون شخص حي هي زي ما تقول جاي من هذه المرأة، من المرأة. طب ماذا نقول لنساء بحبوا يكونوا أمهات مثل رحيل، يكون عندهم أولاد بس الرب ما أعطاهم مثل رحيل، تأخر عليها كثير الرب، وقالت له لزوجها، قالت له هبني بنين وإلا فإني أموت. قال شو؟ قال أنا مكان الله اللي منع عنك الولادة. المهم الرب أعطاها بعدين. في أمهات الرب ما أعطاهم، بس نحن عنا إخوة وعنا أخوات رب ما أعطاهم، بس صدقوني عملوا نشأوا، يعني مثل مثلا شو اسمها هذه ليليان تراشر بمصر، كان جاي وخطيبة على مصر، رب كلمها أن تبقى بمصر خطيبة ما بده يضل، تركت خطيبة وضلت بمصر وعملت دار للأيتام وصارت تهتم بالأولاد. تعرف هلأ قديش في ناس بيحبوها وبيجيبوا سيرتها، طبعا هي هلأ ماتت وصارت عند الرب، بس اسمها في كل مصر، فصارت أم لكثيرين. فالأم مش بالضرورة هي التي تلد، يعني مثلا نعمي مات أولادها ولديها كليون ومحلون، بس بالنسبة لها رعوث صارت أحسن من بنتها، هي اللي خلت عين عليها وانتبهت عليها وربطها مثل بقوله تنشئة إيمان. فأتت رعوث المؤبية الغريبة الجنس والتجأت تحت جناحي إله إسرائيل، إله إسرائيل يعني إله إبراهيم وأسحاق ويعقوب، الإله الواحد. فأحيانا كثير مش بالضرورة الأمرأة اللي لم يمنحها الرب أيدي البركة إن تزعل من الرب، لا، يمكن الرب مجهز لك دور كبير فيك تكوني في أم روحية. ليش بيقول لك علم الشيخات الأخوات المتقدمات في في في في في الإيمان وفي العمر إنه ينتبهوا على الحدثات ويعلموهن ويكونوا قدوة صالحة أمامهم. ففيك تكوني أنت أم لكثيرات وكثيرين لم تلدهن، أوكي؟ مثلا الرحيل الرب ما أعطاها بس بعدين أعطاها. حنة أم صموئيل قبل ما يولد صموئيل كانت عاقر وتضل تبكي. فبرحيل منشوف شوق المرأة للأمومة، بحنة منشوف شوق المرأة للأمومة، بس صلت صلت وبعدين قالت له يا رب إذا بتعطيني أنا برد وبعطيك إياه لألك، يكون لك عارية كل أيام حياته ولا يعلو موس رأسه. وفعلا رب أعطاها. فبتشوف الأم التي قدمت ابنها ليكون من أعظم أنبياء إسرائيل صموئيل، حطته في الهيكل، وحدي قلبه محروق يكون معه ولد، وإجي هالولد بيطلع بقلبه تقول له بدي رد لك يا رب. كان لازم تقول له للرب طيب لك أنا قلت لك على العجلة عملت نذر واستعجلت، ونحن منقول نذر الوهلة بيثبت نصه، ها خلص يا رب معلش مرق لي، لا فطمته وطلعته على الهيكل وتركته هناك. وتطلع تزوره، رمز حلو للأمهات المكرسات، زوره وتعمل له جبة سنويا، كل ما يكبر تعمل له جبة تانية، إشارة للأم المهتمة جدا أن أولادها يكونوا في الرب. يعني شو النفع أنك تولدي أولاد وبنات وأولادك يكونوا حطب للجحيم؟ حرام حرام. عيشوا قدام أولادكم ونشكر الرب لأجل الأمهات الفاضلات. عندك يكابد أم موسى، الأم التي تخاطر لأجل بيتها لأجل أولادها. كان الفرعون أمر أنه كل ذكر بيولد من العبرانيين بمصر بدبوب النهر. بيقول لك الكتاب المقدس هي رأت أنه الطفل جميل، الأب والأم يعني بيولى موسى عمرام وأمه يكابد، شافته كتير حلو، رأت فيه الظاهر إعلان إلهي أنه هذا سيكون مخلص أو شيء. لأنه الكتاب المقدس كتب برسالة العبرانيين الإصحاح 11 بقلم بولس الرسول أنه لما رأيا الولد جميلا خبأ. طب ليه؟ لأنه بس جميل، ما في أولاد غيره جميل، لكن في إعلان الظاهر من الله. المهم رتبت صفط وحطته هناك، والرب رتب أنه موسى ينجو وبنت فرعون تربيه. فتربى وتهذب بكل حكمة المصريين كما قال استيفانوس القديس الشهيد الأول في الكنيسة بأعمال 7، وبعدين صار مخلص. قديش هذه هؤلاء الأمهات قمنا بدور عظيم محدد لهم من الله. وبتفتكري بس أنه ربنا أعطى ليكابد ولا حنة ولا لا، رب أعطى لكل أم أن تكون تقية في الرب.
أما المتقية الرب فهي تمدح.

مش هيك الكتاب قرأنا؟ وعندك القمة هي العذراء مريم، مريم العذراء. رب شو ربت؟ ربت المخلص، أنجبت المخلص وربطته، اهتمت فيه كطفل عم ينمى، كان ينمو في القامة والروح طبعا. وبعدين الآية الشهيرة اللي بتدل على ألامها، بإلا سمعان الشيخ بالهيكل بلوقة 2:35 بإلا وأنت يجوز في نفسك سيف. تعرف شو صعبة؟ جايب الطفل طبعا، هي عارف انه هو سيكون الجبرائيل لما اخبر العذراء مريم انه ستحبل قال لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هي عرفته انه هذا ابن الله، بس هي عرفته ابن الله على قديش مستوى، انه اعطي من الله ولا هو الاقنوم الثاني في الثلث الاقدس، مش موضح الكتاب. لكن لانه لما ضيعته وكان عمره 12 سنه ولقوه بالهيكل كان خيفاني عليه كثير، بس دليل على انه خوفه عليه، لو انه كانت باستيعاب تام ما كانت اضطربت. لانه قالت له للمسيح لما شفته له كل المجد، قالت له يا بني لماذا فعلت بنا هذا؟ هكذا كنا انا وابوك نطلبك معذبين، ليش عملت فينا هيك؟ طب ليش معذب؟ ليش عم تتعذبي؟ ما انت لازم تعرفي انه انت مولدي المخلص، مخلص العالم، القدوس، مش القديس، القدوس، هذا الله الظاهر في الجسد. فيبدو انه شيء اسمه progressive revelation، اعلانات متدرجه معها كانت. ولهذا يقول الوحي واما مريم فكانت تخبئ كل هذه الامور في قلبها، تحفظ هذه الامور في قلبها. ليه؟ كل ما يعلن لها اعلان عم تخبيه بقلبها. وهيدي هي الام اللي عم تراقب بحكمه، عم تراقب وضع اولادها واطفالها. وقديش في اولاد في امهات أنجبنا عظماء في التاريخ في العالم. الله يعطيكم نعمة تكونوا من هالنوعيات باسم المسيح. فبإلا سمعان الشيخ للعذراء مريم بالهيكل لما شافه والطفل مع يسوع جايبينه حتى يقدموا عنه ذبيحة، ألا وأنت عدد 35 وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. شو هالسيف هيدا؟ سيف الألم غرز فيها غرز. عشان هيك بعض الأشخاص وهيدي هرطقة طبعا ضلالة إنه صار يقولوا العذراء مريم شريكة بالفداء، لا لا لا لا، هي متألمة، يس تألمنا جدا. يوحنا الحبيب لما كان واقف عند الصليب مع مريم أم يسوع كان متألم جدا ولا ما كانش متألم؟ حزين جدا جدا. نحن لما نحضر فيلم ألام المسيح قديش متعذب، كل من يرى ألام المسيح يتعذب. لكن العذراء مريم بيقول سمعان يجوز في نفسك وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. تعرف السيف لما بفوت مش سكينة صغيرة، مش إبرة، سيف يعني عذاب كبير. واقف عند الصليب وعم تشوف ابنها مهان، اللي شفى كثيرين، اللي رحم الكثيرين، اللي أقام الموتى، اللي علم تعليم لم يكن لا قبله ولا بعده. لحد الآن موعظة الجبل لما بيقرؤوها المسلمين كتار منهم بيصيروا مسيحيين. أحد شيوخ الأزهر الكبار دون تسمية أسماء بيقول أنا لما بقرأ موعظة الجبل ببكي، يا ربي تعطيه نعمة أنه يقبل المسيح ربا وفاريا ومخلصا. وتصور هي عم تشوف أنه كل اللي عمله المسيح ابنها العالم قايمة عليه، لك شو عامل المسيح؟ شو خرب المسيح؟ هيدا اللي يقول له آه يا ناقد الهيكل وبنيه، عفوا، هيدا اللي يقول له آه يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام ويلا لينزل ملك إسرائيل. يضحكوا عليه وشايفته متألم وإكليل الشوك على راسه والدم عم ينزف ومش قادر يحمل نفسه بحالة صعبة جدا. هذا سيف كبير. في أمهات بيتحملنا آلام الخدمة مع أولادهن مع أزواجهن، في ألام خدمة. أنا ابن بنتي جايدن بيحبني كثير وأنا بسيره بحبه كثير، بيقعد بيشوفني أنا عم بقرأ بالكتاب وبيقول لي بليز جدو، امبارح جدو بيقول لي جدو بليز صلي لي يعني بالليل بده ينامه، صليت له هو أخته. فقلت له أنت يعني، قال لي بدي إنجيل، عمره شي 10 سنين. قلت له يعني أنت بدك تقرأ بالإنجيل؟ قال لي إيه. قلت له أنت بتحب تخدم الرب بس تكبر؟ قال لي إيه بدي أعمل مثلك. قلت الله يعينك يا برسيلا الله يعينك. تعرف لما قال لي هيك امام الرب شيء هيك ضربني بقلبي، بتعرف ليش؟ الام الخدمه،
ألام الخدمة الرعوية. تعرف شو صعب إنك تكون

بالخدمة الرعوية مش سهلة، مش عم نربح ربنا جميلة، بس هي حقيقة. العذراء مريم لما قال الوحي المقدس بهذه الطريقة جهزت نفسها لألام، بس لم تكن تتوقع حسب تقديري ألام إلى هذا المستوى، إنه المسيح الرب يرفض، يرفض من شعبه. وبعدين أكيد بتكون قرأت ما قرأت من النبوءات اللي بتقول إنه مكروه الأمة، عبد المتسلطين، مكروه الأمة. ليش عمل مع إسرائيل حتى يكرهوه؟ لك لحد هلا في ناس كتير بس تجيب سيرتهم، سيرة المسيح قدامهم من إسرائيل، بيقول لك مرة واحد يهودي قال كان يسوع ذكي كتير كتير، ها، بس يعني إنه بالنسبة لهم مضل. شو عمل المسيح من ضلالات؟ كم امرأة أخذ؟

ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. ويدعى اسمه يسوع. يسوع اسم عزيز عذب النداء، اسم فاق كل الأسماء، اسم سمى بشخصه كل الجمال بلفظه. هو يسوع، هو يسوع مخلص من السماء. يا لروعة اسم يسوع، يا ما أعظم قدراته. لكل مريض موجوع كل الشفاء باسم يسوع. اسم يسوع هو الدواء. لكل حزين مفجوع كل السلام باسم يسوع. اسم يسوع هو العزاء. هو يسوع، هو يسوع مخلصا من السماء. يا لروعة اسم يسوع، يا ما أعظم سلطانه. لكل يائس مقطوع كل الآمال باسم يسوع. اسم يسوع هو الرجاء. لكل خاطئ أثيم كل الرحمة بالرحيم. اسم يسوع هو الفداء. هو يسوع، هو يسوع مخلصا من السماء.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

0: بشكر قناه الكرم فعلا ان هي مهتمه بان هي توثق احداث زي دي، مهتمه ان هي توصل لكل شاب ولكل حد في بيته. فعلا شكرا لمجهودكم وشكرا لتعبكم ان انتوا قادرين تعملوا ده.
1: قناه الكرم هي سبب بركه كبيره لحياتي، شكرا جدا لقناه الكرم وشكرا لمجهودهم ولتعبهم ان هم يوصلوا لنا حاجات مهمه قوي قوي قوي زي كده بتكون بتبنينا.
2: احب اشكر قناه الكرم على كل وقت احنا كنا بنبقى طالعين فيه قفله او اوت ريتش، وهما اللي بيساعدونا ان هم يبثوا عشان اكبر عدد من الناس يكونوا بيوصلوا ليهم الاحداث وكده.
3: شكرا ربي جدا لاجل كل العاملين في القناه ولاجل كل المدعمين ليها كمان، ربنا يبارككم ويستثمر كل خدمة فعلا لمجد المسيح. صلي من كل قلبي انه الوقت ده يكون وقت فارق في حياة ناس كتيرة. شجع كل اللي بيشاهدنا من فضلك تابع البرامج، هتلاقي حاجات كتيرة قوي تمس حياتك، سواء كنت شاب صغير او كنت حد متزوج او كنت حد في سن كبير، كنت خادم او كنت شخص بتعمل في العالم، الرب هيوصل لك رسالة خاصة. انا اؤمن الرب يعمل امور عظيمة جدا جدا ويخاطب قلبك من خلال قناة الكرمة.

0: حقيقي فارق معايا برنامج كل الكتاب بيتذاع على الكارما. هو حقيقي من فترة بس حقيقي بيفيدنا أنا شخصياً في حوار مثلاً دراسة في الكنيسة مسابقة، فاللي هو يشارح كل سفر في الكتاب المقدس لوحده بكل تفاصيله وكل حاجة فيه صغيرة، فبيفيدني جداً يعني في حوار الدراسة وروحياً وأي مسابقة. يعني
1: بحب أتفرج على صفحة جديدة وليك تسبحنا، وبحب قوي أتفرج على الأخ كيرلس مجدي وديفيد جاد.
2: بحب دايما اتفرج على قصر الدباره، وبحب دايما اكون بتفرج على برنامج بيتزع من هنا من الجمعيه يوم الاثنين ويوم الثلاث عود في طحينه، وكمان برنامج صفحه جديده. بحب اتفرج على كمان الكارما تسبيح، برنامج ليك تسبحنا. قد ايه يعني الحاجات دي بتفرق معايا وبتفرق في حياتي جدا.
3: بحب اتفرج على برنامج ليك تسبحنا واجتماع قصر الدباره.
4: اكتر حاجه بحب اسمعها في قناه الكارما برنامج أبونا مكاري يونان، هو بيزع دايما كل يوم جمعة وفي معاده، حتى بعد انتقاله للسماء ما زالت قناة الكارما بتزع الاجتماع بتاع أبونا مكاري يونان. فأنا حابة برضه أشكرهم جدا علشان هم بيزعوا البرنامج.
5: برنامج صفحة جديدة بيفرق معايا في التسبيح والكلمة والخدام اللي بيكونوا موجودين.
6: أحب أتفرج على قناة الكارما، على اجتماعات قصر الدبارة، على برنامج ليك تسبحنا. بحب جدا البرنامج دو، بحب ان وقت التسبيح جدا بيبقى رائع، في ترانيم، انا بقف في المكان او بقف في البيت، بقف اقول معاهم، بحس فعلا بحضوري معاهم جدا.

0: أنا بتمنى أشوف ترانيم بلغة الإشارة على قناة الكرم.
1: حقيقة أتمنى يكون في برنامج مشهورة للناس اللي هي متزوجين أو المقبلين على زواج.
2: أحب إن الوقت اللي جاي يبقى فيه كمان اجتماعات للشفا وتبقى فعلاً اجتماعات مؤثرة.
3: نفسي قناة الكرمة بيبقى فيها عمل درامي مش لازم عن قصة أنبياء أو مش لازم عن قصة حاجة زمان، ممكن تكون عن حاجة معاصرة فيها عمل درامي بتجسد إزاي نعيش الحياة المسيحية الحقيقية.
4: أنا نفسي كمان في قناة الكرمة إنه يكون في برنامج أو قناة مخصصة للأطفال، يكون فيها بقى كرتونات حاجات تكون بتبنيهم وتكون بتمشي معاهم سكة.

صغرهم في تربيتهم في قصص من الكتاب المقدس في كرتون، لأنه الحاجات دي بتكون بتجذب الأطفال جدا. شكرا قناة الكرمة، وشكرا لكل حد بيساعد في القناة، وشكرا كمان لكل حد بيساعد في الحدث الكروزي ده للشباب. شكرا ليكم.

0: الكارما هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. ونضمن نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شهري في قناة الكارما. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكارما تفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
1: شكرا.

0: بدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم كيو آر كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.
1: احنا في المسيحية موحدين بالله،
2: إن ما كناش هندوس هنندس.
1: يا عيب الشو، انت في نظري ساقط ومش تايب. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟ الله حر، الانسان حر، والشيطان حر. ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
2: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
1: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
3: قال لي انا حلم حياتي اخش دور سمية. فكرت بيضحك يا اصغر.
1: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. مجموعة الحلقات دي هي مخصصة جدا للفصل الأخير، وشعاع النور بيقرب من المشهد الأخير في حياة رجال ونساء الكتاب المقدس. بناخد آخر ما قالوا في الكتاب المقدس، آخر كلماتهم، آخر أفعالهم، آخر ما سجل لهم الروح القدس في هذا الكتاب، سواء كان كلام إيجابي نتعلم منه أو كلام سلبي نحيد عنه. في مجموعة الحلقات دي بيباركنا ويشرفنا كتير شخص عزيز على قلوبنا كتير، مهندس رفعت واصف. مرحب بيك يا رفعت.
4: شكرا يا
1: سلام، سعادة بوجودك معنا، وبنشكر الله لأجل كلمته. كتير رفعت بسأل نفسي، ماذا لو لم يكن لدينا كتاب مقدس؟
4: بيقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. أيوة. بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: صحيح،
4: ما فيش كلمة تخرج من فم الله يبقى ما فيش حياة أساس.
1: صحيح. يعني ماذا لو لم يكن لنا كتاب مقدس؟ إذا ما كان لنا حياة. بشكر الله لأجل هذا الكتاب، بشكر الله لأجل هذا الكتاب، وأروع كتاب وأروع دليل.
4: بس الكتاب ده مش بركة تتحط في البيوت.
1: صحيح.
4: عمره ما يبقى بركة أنك حطه في عربية، ولا حطاه تحت مخدة، ولا حطه بتاع. بركة لما بيتفتح، وبركة لما بتخبئ كلامه في قلبك.
1: صحيح.
4: صح يا صموئيل؟
1: كلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. قصة فعلا مش حجاب عشان أحط تحت المخدة عشان ما أحلمش أحلام وحشة.
4: ده في واحد قال بيصب عمارة، فرح جاب أربع أناجيل صبهم في الأواعد، قال لك عشان أبارك العمارة. طب خسرته مين الأناجيل؟ ما كنت اديتهم لحد يقراها.
1: صحيح.
4: يعني الإنجيل ما يتقلبش تعويذ، الإنجيل كلمة حية، الله يكلمني بيها وأنا أكلمه بيه وأعيش بيه.
1: صحيح صحيح، فعلا ده كلام مظبوط. الحقيقة لقائنا اليوم يا أحبائي مع شخص تكلم عنه الكتاب كثيرا، ويشرفني أني أحمل نفس اسمه. مظبوط، هو صموئيل النبي. تعالوا نشوف المشهد الأخير مع هذا البطل العظيم الذي قاد ثورة تصحيح لشعب الله، وهو كاهن وكان قاضي لشعب الله. وهذا الشخص العظيم مسح ملكين، مسح شاول الملك ومسح صموئيل الملك، وعمل داود الملك، وعمل أعمالا عظيمة لمجد الله. نلتقي في المشهد الأخير لحياته في صموئيل الأول إصحاح 12. تقول كلمة الله: وقال صموئيل لكل إسرائيل: هأنذا قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي وملكت عليكم ملكا، والآن هو ذا الملك يمشي أمامكم، وأما أنا فقد شخت وشبت، وهو ذا ابناي معكم، وأنا قد صرت أمامكم منذ صباي إلى هذا اليوم. هأنذا فاشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحه: ثور من أخذت، وحمار من أخذت، من ظلمت، ومن سحقت، من يد من أخذت فدية لأغضي عيني عنه فأرد لكم. ثم خلص إلى القول في صموئيل الأول 12 آية 23: وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم طريق الصالح المستقيم. إنما اتقوا الرب واعبدوه بالأمانة من كل قلوبكم، بل انظروا فعله الذي عظمه معكم، وإن فعلتم شرا

0: أنكم تهلكون أنتم وملككم جميعا.
1: جميعا.
0: صموئيل متى بدأت صموئيل بدأت حياة صموئيل، وما هي الدعوة التي دعا الله فيها صموئيل، وما هي الظروف التي ظهر فيها هذا البطل العظيم؟
1: صموئيل له قصته جميلة قوي. ده من بطن أمه كده وهو مخصص للرب، يعني أمه ما كانتش بتخلف اللي هي حنة، وبعدين عملت شيء جميل قوي. كانت طول عمرها كئيبة أنها مش بتخلف، وكان جوزها كمان ما قدرش يصبر فاتجوز واحدة فاسمها فننة. فننة دي معناها جوهرة، ولا كانت جوهرة ولا كانت حاجة أساسا، كانت ست صعبة قوي، فابتدت تعيرة. فحنة كانت مكتئبة قوي، كل سنة تستنى أن ربنا يدي أطفال، فراحت الهيكل وبعدين ابتدت تصلي. لما راحت الهيكل اكتشفت اكتشاف غريب قوي يا صموئيل، اكتشفت ان الهيكل الناس اللي فيه بعدوا عن الله تماما، وعالي الكاهن بعيد عن الله، واولاده بعاد عن الله والدنيا. فقالت يا رب اديني طفل. طب هتاخديه تعملي بيه ايه؟ اديهولك تصلح بيه المشهد ده. عارف لما صلاتي تتظبط يا صموئيل، وابتدي اطلب الشيء اللي حقيقي المجد الله، والشيء اللي حقيقي على قلب الله، لازم الله يختم على صلاتي بالبركة. أحيانا بنطلب حاجات وما ناخدهاش، لأن مش هي دي اللي ربنا عايزها، ومش دي اللي هتسعدني. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون راضيا. وجي صموئيل، وأول ما جي صموئيل الحقيقة قدمته للهيكل حاجة غريبة جدا. واحدة رايحة تقدم ابنها الوحيد اللي خدته بعد سنين، واخدة تيران تذبحها وعاملة أفراح. راحت فينا ساعات لما يقدم حاجة يبقى تعبان كده، لا وفرحان. وبقى من ساعتها مكرس في الهيكل، وابتدى الآية الشهيرة بتاعته: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. ومن يوميها رجع الله وعاد الرب يتراءى في شيلوه، ورجع الله يتكلم، لقى حد يتكلم من خلاله، يعني كان عايز يتكلم.
0: نور أشرق في الظلمة،
1: شعاع نور،
0: شعاع نور. شعاع نور، نور أشرق في الظلمة وللجالسين في وادي ظلال الموت. جميل أن صموئيل بدأ حياته بالصلاة، وكمان أنهاها بيتكلم أنه هيصلي، وبين الاثنين صلاة وإصلاح، صلاة وصلة، صلاة وصلة وتواصل وخضوع للكلمة. لكن الحقيقة قادر أشوف قوي صموئيل وبقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. رفض بتلمسني كتير الآية دي وصلاتي باستمرار في خروج 17، لما الكتاب يقول عن موسى: بقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، لم تستطع السنين أن تؤثر في صموئيل، وبقي كالحجر الثابت الذي لا يتغير ولا يتأثر لا بالظروف ولا بالرياح ولا بتقلبات الآخرين، لكنه بقي ثابتا. التقرير الأخير اللي بيقدمه عن نفسه بصراحة رفض رهيب.
1: ليه يا
0: صموئيل؟ رهيب.
1: قول لي.
0: بينقط استقامة، بينقط قداسة، بينقط بصراحة تحدي، تحدي لما يقف في وسط كل الناس وكأنه عاوز يقول لهم. طبعا التشبيه مع الفارق، لما المسيح قال: من منكم يبكتني على خطية؟ كمان طبعا صموئيل كان تحت الألام وعنده خطية، بس جميل أنه في نهاية الرحلة يقدر يقول للناس اللي حواليه ست حاجات. ثورة، أول حاجة: اشهدوا قدام الرب وقدام المسيح. أولا: سرت أمامكم منذ صبايا إلى هذا اليوم. ترانسبيرنسي، حياة شفافة. أنا ما كنتش مخبي حاجة، ما أنا قدامكم يا ناس أهو. جميل، جميل رفض قوي. الأمر الثاني: ثورة من أخذت. أنا مين اللي سلبت قوته؟ مين اللي كنت سبب عصرة لي في خدمته؟ اثنين: حمارة من أخذت. وأفتع أعمال مين؟ وكنت سبب في خسارة لمين؟ لما الحمار يتاخد، حمار ده هو القوة العاملة اللي بتساعد الفلاح. نمرة أربعة: ظلمت من؟ ظلمت مين؟ ظلمت رفض. مين اللي يقدر يقول الكلام ده النهاردة؟ أنا ما ظلمتش حد يا ناس. خمسة: ومن سحقت. مين كنت سبب كسرة ليه؟ مين اللي حطمته؟ ياما أباء بيحطموا أولادهم. أنت ما تنفعش، أنت طول عمرك فاشل وهتفضل طول عمرك فاشل، وما فيش فايدة فيك، وما فيش فايدة فيك، هتطلعي بنت فاشلة. سحق، بنسحق أولادنا، بنسحق الناس اللي حوالينا. يا خي يعني أنت عملت البتاع، يا خي يا عم بلاش بتاع. من سحقت. ستة: من يد من أخذت، من يد أخذت فدية أو رشوة لأخضي عيني عنه فأرد لكم. إيه ده؟
1: عارف ده بيحسسني يا صمويل ان عنده حاجه اسمها ايه؟

0: ضمير صالح. ضمير صالح ما عندوش حاجة جواه بتشتكي عليه تقول له انت عملت حاجة في حد ولا ما عملش. تقدرش تعرف انه واحد من علماء الطب النفسي قال السعادة تساوي ضمير لا يشتكي عليك.
1: موافق 100%.
0: ضمير ما بيقولكش ما بيشاورلكش بيقولك انت عملت وانت عملت وانت عملت. يعني كل اللي انت هتكسبه بس تخسر ضميرك لا. لا.
1: راحة الضمير او راحة الروح القدس. الروح القدس هو ضمير الانسان المؤمن.
0: المؤمن
1: المؤمن. لانه في ناس بصراحة رفض يعني مثلا يكون اتقتل له حد يفضل ضميره تعبان لحد ما يقتل وياخد بالطار. ويثقل لنفسه. ده ضمير شرير.
0: ده ضمير شرير.
1: لكن رسول بولس في أعمال قال حاجة جميلة قوي. قال لذلك أنا أيضا أدرب نفسي.
0: أن يكون لي ضمير
1: ليكون لي دائما. دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله.
0: وقال أشكر الله أن عشت بضمير صالح إلى هذا اليوم.
1: لا رفض توقفني دقايق من فضلك عن الضمير لو سمحت. أنا مش تأسمع.
0: بص الضمير الصالح أنا أقدر أقتنيه بحاجتين يا صمويل. نمرة واحد زي ما هنا أتكلم أن أنا أتفادى أني أعمل شيء أنا عارف أن الله بيلومني عليه. في شيء غلط يبقى لازم أقعد قدامه أقول له يا رب امنع قدمي عن أني أعمله. وصله ما أعملوش. أو الضمير الصالح لو أنا أخطأت في حاجة أتوب وأقول له يا رب اغسلني وسامحني وقول لي أعوض الغلط إزاي. أنا سرقت فلان مش كفاية أن أنا توبت. لازم أرجع اللي أنا سرقته.
1: رد المسلوب.
0: رد المسلوب. أنا عملت شيء شر في فلان مش كفاية أن أنا تبت. أنا أهنت فلان أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني. طب أنت عايز مني إيه؟ عايزك تروح تقول له فلان قدام الناس أنا غلطت وسامحني. لا كبير علي خليك بضميرك مش هتحس بسلام.
1: كنت في أحد المؤتمرات المؤتمرات الحية الحقيقة وكان في أسر كتير ولمس قلبي قوي أنه مجموعة من البنات وقفوا ومسكوا الميكروفونات واستأذنوا من قائد المؤتمر. عارف بنت لما تكون بنت عندها 16 17 18 سنة ومسك الميكروفون تقول قدام الناس أنا بعتذر ليك يا بابا قدام الكل أن أنا غلطت في حقك في كذا وكذا وكذا وكذا قدام الكل صدقني يا رأفت. والأب طلع حضن بنته والبنت حضنته والكل امتلأت عينيهم بالدموع وفاض روح الله بقوة على المؤتمر وأنا شاهد عيان لهذا. إزاي بنت في السن ده تقف تقول لباباها يا بابا حقك عليا أنا قدام الناس دي كلها بقول أنا غلطت في حقك يا بابا وتعبتك وسقيتك المرار أيام وأيام.
0: الأجمل لو عملها أب بقى.
1: الأجمل لو عملها أب
0: كبير ويعتذر للصغير.
1: الحاجات دي ممكن ربنا يعمل. شوف شوف شوف صمويل يقف قدام الكل يقول يا ناس افحصوني.
0: أنا عايز أقول حاجة يا صمويل. نفسي أكلم الناس اللي واكلة حق إخواتها في الميراث. ينفع ان حد
1: وما نعمل ايه؟ طب المفروض لا فهمني. طب المفروض نعمل ايه في الميراث؟
0: الكتاب قال ليس ذكر ولا انثى ليس عبد ولا حر.
1: يعني في المسيحيه الواد ياخد زي البنت.
0: اذا كان عاجبك المسيحيه هي كده.
1: طبعا طبعا
0: الحاجه غريبه قوي. وليه اعمل كده؟ طمع بس في الفلوس وخلاص؟
1: لا اصل احنا مسيحيه مجتمعنا مش مجتمع ذكوري. المرأة مكرمة زي الرجل والرجل مثل المرأة والكتاب
0: الرجل مقدس المرأة والمرأة مقدسة في الرجل. ويعني ما فيش حتة النص دي إنها نص ومش نص وكلام زي كده. طب يعني حتى لو اديتها زيك وهي احتاجت أكتر نتيجة مرض ابنها ولا مش هتدفعهم.
1: بس هي ده الموضوع يحتاج إن الإنسان يقسم ميراثه قبل ما يموت. لأنه إذا مات الإنسان طبعا بيتخش في قضاء والقضاء بيحكم بهذه الأمور في الشريعة الإسلامية. لكن الإنسان الحكيم أنه لما تقترب به الأيام عشان ما يبقاش يدي فرصة للولاد يتخانقوا على بعض وقبل ما يجيبوا عربية دفن الموتى يجيبوا برئيس النجدة عشان يفصل بينهم يكون إنسان حكيم.
0: أنا شخصيا أفضل أدي لولادي حاجتي كل حاجة وأنا عايش. ما يعني نفسي كده. يعني أنا بتخيل كده أحسن ياخدوا الحاجة وبتاع. في بعض أولاد مستنين أبوهم يموت عشان
1: في مثل إنجليزي يقول إيه do your giving while you are living then you are knowing where it is going. إدي تقدمتك وانت عايش عشان تعرف فلوسك راحت فين بدل ما يتخانقوا مع بعض. الموضوع ده حساس جدا وواضح ان احنا هنعمل فيه
0: هنكمل فيه ولا هنكمل على صمويل.
1: صمويل الاثنين مع بعض. كلمة الله حية شعاع النور بيوصل ويوصل لكل انسان. اعزائي المشاهدين هيطلع فاصل سريع ونرجع. خليكم معنا عشان ربنا هيوصل في حياتنا بحاجات امورة مهمة جدا وبشعاع نوره هيقرب من حياتنا. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
0: أنا أنزل، أنا ما أنزلش، المسيح ينزل لكن أنا ما أنزلش.
1: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
0: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
1: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
0: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
1: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الصريحة الصريحة جدا الشفافة جدا من حلقات برنامج شعاع نور، مخصصة الحلقة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن المشهد الأخير في حياة صموئيل النبي، واكتشفنا اكتشاف جميل ورائع قد ايه ان صموئيل كان شفاف وكان واضح مع الباشمهندس رأفت. كنت بنتكلم عن انه ثورة من أخذت وحمارة من أخذت ومن ظلمت، وفي حتة من ظلمت تكلمت معنا عن الميراث. ايه ممكن الانسان يظلم اخوه الانسان ازاي؟
1: احنا اتكلمنا ممكن يظلم اخوه في الميراث. ممكن يعني الحتة دي تفاصيلها كتير يا صموئيل، كل واحد من اللي قاعد عارف كويس ممكن يظلم في ايه. انا ممكن اظلم ابويا في امي في عدم الاهتمام بيهم وهم كبار في السن. عايز اتكلم على حتة في زوجات بيأسوا أزواجهم على أبوهم على أبوه وأمه، هي حماه وحماتها يعني، ما بتساعدوش أنه يكرمهم وبتسبب له ضمير بالعصرة ليهم، ودي شفناها كتير.
0: ضمير معثر بقى،
1: ضمير تعبان. يعني أن مراته بتزقه، يعني أنت لازم تديهم، يعني أنت لازم تهتم بيهم. طب في النهاية ما يقدرش يبقى ضميره مرتاح، أنت بتضطريه أن هو إذا كان هيديهم وليه نديهم، ما هم عندهم مكفاية اللي عندهم، وشفنا ده كتير. أنا نفسي كل زوجة وكل زوج ساعد شريك حياتك إن يكرم أهله، ساعدهم إنه يعني ساعد جوزك وإنت ساعد مراتك إنها تتمم الوصية بتاعت اكرم أباك وأمك، عشان ما يبقاش كمان جواه ضمير يجي في آخر أيامه هيتعب يقول لك أبويا مات وأنا ما كرمتوش، أمي ماتت وأنا ما وقفتش جنبها، ويبقى تعبان من مراته حاسس إن هي السبب، أو هي تعبانة من جوزها حاسس إن هو السبب. ما يقدرش يبقى عنده اللغة الحلوة بتاعت صموئيل دي، لأنا بص في آخر أيامي ما عملتش حاجة وحشة في حد.
0: صحيح صحيح. لكن كمان مش بس ظلمت ومن سحقت، لكن الرشوة، أنا خدت من إيد مين رشوة عشان أغمض عيني عن غلط؟ رشوة غلط؟ رشوة خطية؟
1: الرشوة اللي تعوج القضاء، يعني اللي تظلم الناس طبعا خطية. احنا بنتكلم في حاجات ساعات في احدى البلاد في فساد، فانت بتدفع عشان تاخد حقك، بيبقى نوع من الاتاوه. يعني مش عايزين نتعب ضمير الناس في الحته اللي زي دي. يعني لو انت بتاخد حقك وما بتظلمش حد، لكن في ناس بتضطرك انك انت تدفع شيء علشان
0: تكمل مرتباتها، يعني عشان مرتباتها بتبقى اساسا معدمه جدا،
1: وهي الدوله مسستمه مرتبات الناس قليله، وكانها بينها وبينها بتقول له كده ما انت بتكمل من بره يعني.
0: لكن يوم ما اخد حاجه مش من حقي،
1: لا،
0: عشان ادفع فلوس عشان اهرب،
1: هيبقى عندي ضمير،
0: تهرب من الضرائب، تهرب من الجمارك، تهرب من كده عشان تعوج القضاء،
1: هيبقى عندي ضمير.
0: ماشي غلط ودفعت رشوه للعسكري او لضابط، اعتقد دي بالتاكيد خطيه. لكن خليني الوقت اللي فاضل في الدقائق اللي فاضله في الحلقه يختم صموئيل كلامه ويختم لقائه في البشريه مع شعب الله، ويقول اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجلكم. اتكلم على اربع حاجات هنا. اول حاجه اخطئ الى الله اكف عن الصلاه، لكن تاني حاجه يقول اعلمكم الطريق

0: الصالح، لكن الشعب عليه حاجتين، يعني صمويل عليه حاجتين والشعب عليه حاجتين، الحديث إلى القادة وإلى الشعب. بالنسبة للقادة أصلي من أجلهم وأعلمهم الطريق الصالح المستقيم، لكن الشعب عليه حاجتين، اتقوا الرب، اعبدوه بالأمانة، وانظروا فعله العظيم معكم. ناخدهم جزء جزء. يعني ما هو الدور اللي يجب أن يكون به كل قائد لشعب الله؟
1: أنا شغلني في الحتة دي حاجة يا صمويل اللي انت قلتها وخطيرة أو. الآية هنا تركيبتها غريبة شوية، بيقول حاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة من أجلكم، صح كده؟
0: صح.
1: هو أنت لما تقولي صلي لي وأنا ما صلي لكش، أنا غلطت في حق مين؟
0: مفروض في حقنا.
1: هنا ما قالش أنا حاشا لي أن أخطئ في حقكم وأكف عن الصلاة من أجلكم، أنا هغلط في حق الله. طب إزاي يا صمويل؟
0: لا فهمهاني، عاوز تقول حاجة رأفت.
1: طبعا من الواضح ان هنا صمويل شاعر ان لو بطل صلاة هيغلط في حق ربنا نفسه. طب ليه؟ ليه يعني يا صمويل تغلط في حق؟ انت تغلط في حق الناس اللي بطلت صلاة من اجلهم؟ لا، الله نفسه يبارك الناس دي، صح كده؟
0: صحيح.
1: ونفسه يديهم نعم ونفسه يديهم حاجات كتير، ولكن فيهم شر وفيهم مشاكل. الحقيقة صلاة صمويل قدام الله بتدي لله الفرصة ان يديهم اللي هو عايزه. أنا عايز أقول، يعني يمكن المشاهد ما فهمنيش لسه، بس هوضح إن في ناس بتسأل سؤال تقول لك وإحنا نصلي ليه؟ هي الصلاة يعني هتغير الدنيا؟
0: ما ربنا بيعمل اللي هو عاوزه.
1: ما ربنا بيعمل اللي هو عايزه.
0: صلينا مش حقيقي. ربنا بيعمل اللي هو عاوزه.
1: مش حقيقي خالص. من الواضح، يعني أديك مثال، في حزقيال 22 آخر آية على ما أعتقد تقريبا، يمكن 23 مش فاكر، بيقول شعب الأرض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا واضطهدوا الفقير والأرملة. وبعدين يقول آية غريبة جدا، يقول المشهد قدامي وحش، وطلبت من بينهم رجل يقف أمامي في الصغر لكي لا أخرب المدينة فلم أجد. طب عملت إيه يا رب؟ أنا كنت قدامي منظر وحش يستاهل القضاء إن أنا نزع لهم غضبي كديان الأرض. طب عملت إيه يا رب؟ قال لك كنت عايز واحد يقف في الصغر زي ما موسى وقف في الصغر كده، وزي ما صمويل وقف يصلي من أجل الناس دي عشان ما هلكهمش. طب وبعدين يا رب؟ قال لك ما لقيتش. طب وإيه يعني ما لقيتش يا رب؟ اعمل اللي انت عايز، ما انت كل قلب خير سامحهم. قال لك ما حصلش، فسكبت غيظي وأفنيتهم بسخطي.
0: يعني الصلاة مؤثرة وتشكل التاريخ، نشكل العالم بالصلاة.
1: بس عايز أقول حاجة، في ناس قالت الصلاة تغير فكر الله، الكلام ده مش حقيقي. فكر الله حلو وزي الفل وجميل وإحنا مش عايزين نغيره.
0: أيوة.
1: لكن الصلاة بتتمم فكر الله، بتتمم مشيئة الله.
0: رافل انت عاوز توصل معايا انه الاب اللي ما يصليش لأجل ولاده خطية
1: خطر،
0: والام اللي ما تصليش لأجل ولادها خطية
1: خطر.
0: كتير من الناس الاباء يقول بنأكل عيال وبنشربهم وبنعلمهم ونعالجهم ونكسيهم ونعمل اكتر من كده. يعني
1: الصلاة، يعني عايز اقول ان فاكر حتى في أشعياء يقول لك على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس لا يسكتون كل ليلة وكل النهار. بيشبه الناس اللي بتصلي إنهم واقفين على الأسوار زي الحراس. يا ذاكر الرب لا تسكتوا، أهو وضح إن دول ذاكر الرب يعني بيصلوا. لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. يعني إيه؟ قال لك لو أنتوا سكتوا هو هيسكت. أنتوا اللي بتخلوه يتحرك. الله بيشتغل بصلواتنا. انت نفسك بتقعد تصلي بتقول لي تكن مشيئتك. طب بتقول لي لتكن مشيئتك، ما هي نازله ومشيئته. يقول لا بالعكس، لتكن مشيئتك زي ما هي في السماء عندك يا رب، عايزينها تبقى في الارض.
0: امين.
1: الله اعطى المؤمنين ان بصلواتهم الدنيا تتحرك والدنيا تتغير. لما اجتمعت الكنيسه وقت بطرس ما كان في السجن، وكانت تصير من الكنيسه صلاه بلجاجه، جه ملاك وفك السجن وفك الأبواب وخرج بطرس. احنا لما هنصلي الأمور هتتغير، لما مش هنصلي ما فيش حاجة هتتغير.
0: صحيح،
1: صحيح. الله سيتم. عشان كده هنا صمويل بيقول أنا لو ما صليتش يا رب هبقى غلطت في حقك، لأن اللي انت عايز تعمله من خلالهم مش هيتعمل. الله بيشتغل بصلواتنا.
0: الآباء والأمهات والقادة في الكنائس يجب أن يصلوا. كتير بيشغلنا الوعظ ويشغلنا أمور كتير. أنا بشكر الله أنه في كل حلقة ربنا بيحط قدامنا أن احنا ناخد حتى ولو ربع دقيقة أو نص دقيقة نصلي مع الأحباء المشاهدين. طبعا ده مش كافي، لكن حلو أن احنا نكون بنصلي أكتر وأكتر. فالجانب الأولاني أن القادم أن يجب أن والأب الشخص اللي في موقع مسؤولية أيا كان يصلي من أجلهم، لكن كمان أعلم

0: لكم الطريق الصالح المستقيم. يعني مهم قوي انه نوصل لاولادنا to know how. اقف يا ولد صلي معايا بس بحب، مش ان انا بضربه في عشان يصلي، لا ما عندناش ضرب للصلاة طاقة. بحب بعلمه ازاي يصلي، بعلمه بالقدوة الحقيقية، بعلمه ازاي يعيش في حياة القداسة. الورقة دي مش بتاعتك رجعها، دي مش بتاعتك رجعها لصاحبك. ينظف بيته، ينظف مكانه، ينظف سريره.
1: انت قلت حتة خطيرة صموين، بعلمه بالقدوة.
0: صحيح.
1: فاكر انا واحدة كانت بتزور صديقتها، فعندها بنت صغيرة 4 سنين، فطلع على رجل صديقتها كده بتلعب معاها، وصديقتها بتلعب مع بنت صاحبتها كده، فالبنت صغيرة ما تمسك في وش الضيفة، فحبيبتها بتقول لا يا حبيبتي انت ليه بتمسك وشي؟ قالت لها اصل ماما بتقول ان عندك وشين فعايز اشوف الوش التاني. يعني شوف الكلام اللي بيقوله الناس، يعني الناس بتفهم. الاطفال بيفهموا ان احنا عايشين في رياء وكذب.
0: صحيح.
1: من اللي بتقوله ومن اللي بتعيشه. مهم قوي ان ابني يشوفني بره زي جوه.
0: صحيح.
1: ما بكذبش بره، ما بكذبش جوه.
0: صحيح.
1: ما بعملش شيء، ما بلفش وادور بره، يشوفني زي بعضيه. عشان
0: حتى ان بمعلمنا بولس قال لي في مساوس كن قدوه
1: للمؤمنين في كل شيء، في الكلام والتصرف. صحيح.
0: انتم رساله المسيح المقروءه.
1: مقروءه.
0: ده دور القائد، دور الاب. لكن كمان الشعب والمخدومين عليهم حاجتين: اتقوا الرب واعبدوه بالامانه من كل قلوبكم. يعني صمويل يعلمهم الطريق المستقيم وهم يعيشوا بالاستقامة. لكن حاجه ثانيه: انظروا فعل الذي عظمه معكم. ما تنسوش احسانات الله ومعاملات الله معكم.
1: تنساش ان الجو بتاع صمويل ده والخدمه بتاعت صمويل هي اللي طلعت بيت زي داوود.
0: صحيح.
1: هي اللي طلعت شخص تقي زي داود. فعلا. هو داود طلع جاب منين النور وجاب منين النعمة؟ مزبوط. اللي عنده
0: مزبوط.
1: جاب من شخص زي صمويل، عرف منه، فهم يعني ايه تقوى، يعني ايه مخافة الله. مزبوط. يعني ايه محبته، شاف في صورة كويسة.
0: صحيح. ودي ده امتياز كبير وشرف كبير. بشكر الله من أجل هذه الحياة. رفعت عاوزينك تصلي وتطلب بركة للبيوت وللأسر، للأباء وللأمهات، للأفراد، عشان كمان نعيش في شفافية وقداسة المسيح والحياة الرائعة.
1: يا رب احنا بنتوسل إليك يا رب، احنا محتاجين نتعلم ازاي نصلي، ازاي نسلم أولادنا حياة حقيقية يا رب، بدل ما بنسلمهم أحيانا زيف ومناظر وشيء مش نقي. أنا بتوسل إليك يا رب أن بيوتنا تتغير، وأن الآباء والأمهات اللي سمعيني أولادهم يشربوا منهم النعمة، ويشربوا منهم سلوك كما يليق بمخافة الله وكما يليق بعمله يا رب. أتوسل إليك يا رب، اوعى تسيبنا نعيش مزدوجين من برا بشكل ومن جوا بشكل، لكن اصنع فينا حسب نعمتك وليك الكرامة وكل المجد يا رب.
0: مين. ما أروع هذه الخاتمة وما أروع هذه النهاية الجميلة التي ختم بها صموئيل حياته ووقف أمام الكل. حاشا لي من قبل الرب أن أخطئ إلى الله وأقف عن الصلاة من أجلكم. الله يبارك حياتكم، يبارك بيوتكم، يكون نور المسيح في بيوتكم وفي كل ما تمتد إليه أيديكم. تعيشوا في نور المسيح وفي قداسة المسيح، وزي ما ختم صموئيل حياته في شفافية جميلة. أمان يدينا المسيح، نكون أمناء إلى الموت. أمين.

0: الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من شهادات حية. بنرحب بيكم في كل بيت ونصلي أن الوقت ده يكون سبب رجاء وتعزية لكل قلب بيسمعنا. في الحقيقة الكلمة اللي بتخرج منك مش مجرد صوت، دي ممكن تبني حياة وممكن تهدم حياة. خلي بالك أنت بتقول إيه، وعشان كده كلمة ربنا بتفكرنا إن اللسان قوة، واللي بتزرعه بكلمتك هتحصده من نفس النوع. شهادة النهاردة إعلان إن الرب قادر يشفي من أي جرح جواك. تيجي نشوف ونسمع مع بعض. معانا القسيس أمير خليل، متخصص خدمة الطفل بمجمع كنايس النعمة ومسؤول خدمة دعوة للحياة بمصر. أهلا بيك يا قسيس.
1: أهلا بيك يا أخت عزة، وأهلا بكل إخواتنا المشاهدين اللي بيشاهدونا على القناة القريبة لقلبي، قناة الكرمة.
0: أهلا بيك، شرفتنا. قبل ما نبدأ حلقتنا يا قسيس، ممكن حضرتك تصلي؟ تفضل.
1: أمين. يا رب يسوع، من عمق القلب نشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. أشكرك لأنك تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أشكرك يا رب لأنك أنت وحدك اللي بتعطي حياة لكل الأموات. أنت قمت وأقمتنا معك وأجلستنا معك في السماويات. جايين النهاردة نشكرك يا رب لأجل الشهادات الحية وإيديك، ما تصنعه فينا من نقلة، من حياة جديدة، من أمل جديد، من رجاء جديد. أشكرك لأجل الحلقة، أشكرك لأجل المشاهدين، أشكرك يا رب لأجل كل إخواتي اللي ورا الكواليس. يا رب صلي بركة للحلقة دي تكون سبب خلاص لكثيرين. أشكرك لأجل أخت عزة ولأجل هذا البرنامج. أعطينا يا رب وقت مبارك ممسوح بالروح القدس. بصلي يا رب أنك تستخدم كل كلمة وكل شهادة لخلاص كثيرين. أشكرك لأنك تسمع وتستجيب، لك الكرامة، لك كل المجد.
0: أمين.
1: أمين.
0: اهلا بيك مره تانية حضرة القسيس، شرفتنا. وكنا عايزين نسال ونعرف المشاهدين مين هو القسيس امير خليل. اتفضل.
1: انا القسيس امير خليل، انا من قريه اسمها تله، تبعد عن المنيا، عن محافظه المنيا 2 كيلو. يعني الرب افتقد حياتي بمعجزه، والرب افتقد حياتي مع يعني الناس كلها كانت عيلتي. بعد شويه وانا بتكلم يمكن فقد الامل ان انا اتغير، لكن انا بشكر الرب لانه الرب يعني يعرف يجيب من المزابل ويجلس مع اشراف شعب. يعني انا هنا شهاده حيه ان الرب بيغير حتى اللي الناس فقدت فيه الامل. فانا بشكر الرب ان دعاني للخدمه. انا قسيس مسؤول عن خدمه اسمها خدمه دعوه للحياه، وخدمه دعوه للحياه في مصر تحت رابطة الإنجيليين ورئاسة الطائفة الإنجيلية. شرفنا الرب جدا أن خدمتنا تكون كرازة لكل المناطق المحرومة، وبشكر الرب جدا علشان دعوته ليا، سواء لخدمة الطفل في مجمع النعمة، ودي برضو ليها جزء من اختباري. يعني اللي هنحكيه النهاردة اللي أنا فيه ده اللي الناس تبص عليه كده تقول دي إصبع الله، دي إيد الرب اللي امتدت. لا يمكن الشخص ده كان الناس تتوقع أن هو النهارده واقف وبيخدم آلاف الأطفال وبيخدم

0: رب، واعظم شرف ليا اخت عزه ان انا خدام للرب وخادم للرب. هذا هو اعظم شرف.
1: امين، ربنا يباركك ويستخدمك اكتر واكتر يا حضرة القسيس. حضرتك ممكن تقولي كنت عايش ازاي وانت طفل في بيتك؟
0: انا نشات في اسره يعني بسيطه لكن محبين جدا للرب، يعني اسره بتحب الرب. وعايز اقول لك الايه اللي هي مذكوره في تيمساوس الثانيه اصحاح الاول وعدد 5، لما بولس بيقول لتيمساوس ابنه: اذ اتذكر الايمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن اولا في جدتك لوئيس وامك افنيكي، ولكني موقن انه فيك ايضا. الآية دي تنطبق عليا وعلى عيلتي، يعني أسرتي كانوا بيحبوا الرب جدا، عيلة يعني جدة جدتي كانت هي سبب في زرع الكنيسة في قرية تلة. ويعني عايز أقول لك الإيمان ابتدى يتنقل من جيل إلى جيل. دي نشأتي داخل أسرة بسيطة ومحبة للرب ومحبة لكلمة الرب. دي يعني
1: يعني
0: الحياة اللي أنا عشتها.
1: كنت عايش الحياة في البيت ازاي؟ كنت بتصلوا؟ كنت بتقروا كتاب؟ كان ماما بتحكي لك عن الحكايات الكتاب المقدس وقصص الكتاب المقدس؟ يعني حضرتك اوصف لي واشرح لي ازاي كنت عايش.
0: أنا كنت عايش محب جدا لكلمة الرب. عايز أقول وأنا بتذكر والدتي بكل خير، هي دلوقتي في السماء، يمكن من 5 أشهر انتقلت عن عالمنا وراحت إلى أبدية سعيدة. هذه القديسة اللي زرعت فيها الإيمان وحبي للرب، أنا بتذكرها اليوم وهي في الأمجاد السماوية. لكن أتذكر اللي كانت بتقوله لنا، إني أعظم شيء، ما أنا مش عايزاكم تكونوا غني ولا في أعلى المناصب، أعظم حاجة إن أنتوا تعرفوا الرب وتخدموا الرب. هذه القديسة البسيطة زرعت فيا من وأنا طفل، زقتني ناحية الرب، مع إنها يا أخت عزة ما كانتش تعرف تقرأ وتكتب. والدي كان يوميا بيقوم الصبح يصلي لأجلنا، يوميا كان بيصلي لأجل البيت والعيلة. وعايز أقول لك أم والدتي من سنين وأنا طفل يعني ما كانتش تعرف الرب، بسبب صلاة والدي أمي جات للرب، ومن هنا ابتدت تزرع فيا الإيمان، تزقني ناحية الرب. فكانت تشجعني جدا إن أنا أحفظ آيات ومزامير من الكتاب المقدس، وكانت تشجعني أروح الكنيسة، شجعني إن أنا أشترك بقى في يعني في الأحداث في الكنيسة، لو في حفلة أطلع أرنم فيها أو أقول مزمور من مزاميري. دي نشأتي، ودي اللي كان البيت بيزرع فيا حب غير عادي ناحية الرب. البيت كان عبارة عن كتلة من الصلاة، كل يوم خميس وجمعة كانوا بيعملوا ليلة للصبح، من الخميس لغاية الجمعة تاني يوم الصبح كنا بنقضي البيت كله، العيلة كلها تجتمع تصلي بدموع، والرب افتقد حياتي بسبب هذه فرصة الصلاة.
1: أمين.
0: لكن خليني أقول لك إزاي حياتي اتلخبطت. عدو الخير سمح إن أنا حياتي تتلخبط برغم النشأة الحلوة دي، اللي تقول يعني مستحيل الامير ده يحيد، يعني والدته ووالده وجدي كمان، جدي راح السماء، جدي كان قديس، كان بيصلي بدموع وبلجاجه لاجل البيت من اصغر طفل لغايه اكبر. وده اللي انا عايز اقوله وقبل ما اكمل اختبار يا اخت عزه، ان الصلاه ما بتضيعش، الدموع ما بتضيعش. اللي فقدوا الامل في ان اولادهم يعرفوا الرب حتى لو هم راحوا وبعدوا وقلبهم اتأسى والخطيه أسد قلبهم، مسير الرب هيحقق صلاتهم، مسير الرب هيصنع معجزة، الرب هيصنع معجزة التغيير. ده اللي حصل في حياتي. لكن أقول لك يا أختي عزة إزاي حياتي اتلخبطت من طفل عاشق لكلمة الرب ومحب للإيمان لشخص بعيد كل البعد. أتذكر ده كان موقف من المواقف اللي كان لها أثر كبير في حياتي وغيرت حياتي، بالعكس بالسلبي، مش ناحية الرب لكن ضد الرب. كان عندنا كل سنة في احتفال لرأس السنة، وهنا كانوا بيطلعوا كل الأطفال يقدموا ترانيم، يقدموا مسرح، يقدموا فقرات متنوعة. أنا كانوا البيت عندي زرعوا فيا حب ناحية الرب وكلمة الرب، ويسمعوني دايما كلام إيجابي، كلام رائع، أنت مميز، أنت فعلا. أنا كنت بحفظ كم ترانيم وكم آيات كتابية وكم مزامير، كان يعني الناس كانت تنبهر ان ازاي طفل في السن ده في ثالثة ابتدائي حافظ كم المزامير دي.

0: كنا معتادين على الحفلة دي كل سنة أشترك فيها. فمن ضمن السنين مس في مدارس أحد راحت قالت لي كلمة هي دي اللي غيرت حياتي إلى الأسوأ. فكان الدور عليا إن أنا أقدم حاجة، فقالت لي أنت ما تنفعش. هذه الرسالة قد تكون صغيرة جدا، قد تكون المدرسة بتاع مدارس أحد بتقصدهاش، قد تكون بضغوط الحياة أو انضغطت وقالتها. أنا مش هحط مبررات، لكن هذه الكلمة خلتني أشعر بالرفض، مش اتجاه المس أو اتجاه الآخرين، خلتني أشعر بالرفض اتجاه الله. أنا في البيت يا أخت عزة بسمع إن أنا إيجابي، بسمع إن أنا مميز، بسمع إن أنا يعني برافو عليك ماشي في سكة الرب، أنت تنفع، أنت شاطر، أنت موهوب. لكن لما سمعت كلمة ما تنفعش، للأسف سمعتها في الكنيسة، ولما سمعتها في الكنيسة عدو الخير خد الكلمة دي وراح قال لي أهو ربنا اللي بيقول لك كده أنت ما تنفعش. أنا عايز أقول لكم المس يمكن قد تكون ما كانتش تقصدها، لكن للأسف، وده أنا عايز أقوله، هذه الكلمة جرحتني جرح غير عادي، وخلتني أقرر إن أنا مش عايز الرب ده، وأقرر ربنا ده قاسي، ربنا ده مش عايزني، فقررت أبعد كل البعد. طبعا الأمر ده ألمني جدا نفسيا،
1: حضرتك كنت في
0: ألمني
1: ثالثة
0: جدا
1: ابتدائي؟
0: نفسيا. كنت في رابعة ابتدائي، يعني أنا مشيت في سكة الرب حلوة قوي لغاية رابعة ابتدائي. عند رابعة ابتدائي هذه الكلمة يا أخت عزة يعني قلبت حياتي، وده اللي كنت حضرتك بتقوليه في المقدمة، الموت والحياة في إيد اللسان. اللسان يعني ممكن كلمة، وأنا عشان كده عايز أقول لك لما ربنا جابني أول حاجة بخدم فيها وأكتر خدمة حطيت قلبي فيها هي خدمة الطفل. فاللي بنزرعه في الأطفال يا إما نزرعهم ناحية الرب يا نزرعهم كمان للأسف، يبقى نموذج سلبي، يبقى يخليهم بسببنا يسيبوا الرب ويضيعوا في العالم. ده اللي حصل في حياتي. أنا روحت البيت منهار جدا، روحت البيت قفلت على نفسي وشعرت برسالة سلبية تجاه الله. الله قال لي لا أنت ما تنفعش. أنا لن أنسى هذه الكلمة، وده اللي أنا عايز أقوله لكل أحبائي اللي بيخدموا في خدمة الطفل في العالم، في أي مكان، في أي كنيسة، في أي خدمة. خلي بالك أنت في منطقة حساسة جدا، الطفل حساس جدا. أنا عايز أقول لك يمكن المس دي بتسمعنا دلوقتي تنسى إن هي عملت كده، أو تكون يعني معقولة ممكن حاجات إحنا نعملها بعفوية، لكن للأسف تسبب كارثة في حياة الآخرين، تقلب حياة الآخرين. ده اللي حصل في حياة أخت عزة، وقررت إن أنا مش عايز الرب، قررت إن أنا ما أقولش لحد في البيت، فخلاص أنا مش عايز ربنا ده، وحياتي اتقلبت بقى. في البيت يا أخت عزة أمير اللي كان بيحب الرب يكره الرب، أمير اللي بيحب الكلمة كره الكلمة، كره يروح الكنيسة، وانقطعت تماما عن حضور الكنيسة. في البيت حاولوا يعني يقولوا لي طب إيه السبب، والدتي وتصلي بدموع، يا ابني إيه اللي حصل لك؟ أنا مش عايز ربنا ومش عايز حد يكلمنا عن ربنا. فترة المراهقة في سن إعدادي بعدت بكل ما تحمله الكلمة يا أخت
1: بس
0: عزة،
1: انت ما شاركتش
0: ابتدي
1: يا قسيس، حضرتك ما شاركتش اي حد باللي حصل؟
0: لا للأسف ما شاركتش حد، لأن عايز أقول لك هو كان فخ عدو الخير كان نصبه لحياتي إن أنا أبعد عنه وكان
1: ولا
0: يستخدم
1: حتى
0: هذه الكلمة.
1: اخواتك، قرايبك، حد
0: للأسف
1: مقرب ليك
0: أنا
1: قوي؟
0: أخ أكبر، وكان إخواتي لسه صغيرين، وما كنتش حابب الأمر ده. أنا اعتبرت الرسالة دي من الله، ما هي خطورة خدمة الطفل يا أخت عزة، وأنا بخدم دلوقتي متخصص خدمة الطفل، إن الطفل بيرى القائد مدارس أحد أو مس مدارس أحد يراه كالله. هذا هو الله، هذا هو الله الذي لا، الله الذي لا أراه أراه في المس، أراه في القائد. فكلمة التشجيع بياخدها مش من المس، ياخدها من الرب. كلمة الرفض أنا أخدتها مش خدتها من المس، لكن الموضوع كان أكبر من كده، أنا سمعتها في الكنيسة، يبقى هو ربنا اللي بيقول الكلام ده، ربنا اللي بيقول الكلمة دي. وبعدت عن الرب وحياتي اتقلبت. طبعا مش عايز أقول لك يعني في أمور كتيرة ذكرها قبيح وأمور كتيرة صعبة، لكن حياتي اتقلبت. في البيت كنت عنيف جدا، قررت إن أنا كنت بكسر الدنيا في البيت، عصبية كانت شديدة، محدش كان بيعرف يعني يتعامل معايا. للأسف العيلة يعني حسوا ان الشخص ده ايه اللي حوله كده، ايه اللي حوله، ايه التحول اللي حصل ده، ايه الكارثة اللي حصلت في حياته.

0: وانا عايز اقول لك فضلت ماشي في السكه دي وفي سكه البعد، وقلبي قسي جدا جدا جدا بعيد عن الرب، وابتديت اعمل حاجات كتير غلط. لكن جيت في ثالثه ثانوي، سوري ثانيه ثانوي، في التوقيت ده قررت ان هو ما فيش ربنا. هو فين هو ربنا؟ لا ربنا مش موجود، والفداء اكذوبه، وما فيش حاجه اسمها اديان، ما فيش
1: ومامتك
0: حاجه
1: يا
0: اسمها.
1: أسيس، مامتك ما كانش بتيجي تقعد معاك تتكلم معاك؟ بابا اللي كان دايما بيصلي ويقرأ في كتاب ما كانش بيجي
0: عايز
1: يقولك
0: اقول
1: يا
0: لك
1: حبيبي اللي انت بتعمله ده ايه؟
0: عايز اقول لك ماما راحت السماء، لكن يا ما صلت عانت بدموع لاجلي، ويا ما بكت بدموع لاجلي، ويا ما قالت لي، ويا ما كانت بتقول لي يا ابني ربنا يغير حياتك، انا مش عايز حاجه من الدنيا غير ان انت تقبل الرب. طبعا عايز اقول لك عاشوا ايام صعبه جدا العيله معايا، ومع العنف اللي انا كنت فيه، مع القسوه اللي كنت فيه، وجدتي نفس الكلام، كانت تيجي تقول لي وتصلي، تحاول تاخدني الكنيسه، تحاول، طب يا ابني تعالى اتحرك روح الكنيسه، طب ايه اللي حصل لك؟ انا مش عايز اتكلم، وخدت قرار ان انا مش عايز ربنا، والناس اللي بتتبع ربنا ناس ضعيفه، فانا قررت ان انا اكون قوي،
1: يعني
0: فابعد
1: من
0: عن الله.
1: أول رابعة لغاية تانية ثانوي وحضرتك سبت المسيحية خالص، الحياة المسيحية، سبت ربنا، وابتديت تفكر في إن خلاص هو ربنا أصلا مش موجود وهو مش عايزني.
0: قررت بقى في سكه تاني ناحيه العنف والالحاد. انا كنت يعني عمري ما تعلمت عن الالحاد او قريت كتب عن الالحاد، لكن كنت عايش الالحاد بنفس المعنى، بنفس المعنى اللي هو دلوقتي منتشر، ان مفيش الله، مفيش ملائكه، مفيش جحيم، كلها اكاذيب، والكون ده كون نفسه، والطبيعه دي كونت نفسها، ودي افكار شيطانيه العدو ابتدى يزرعها جوايا ويرمي جوايا افكار صعبه. قررت اتدرب كون غفور، فكنت عنيف وشرس الى ابعد درجه ممكن تتخيليها. يعني في الثانويه العامه افتكر يا اخت عزه، اول يوم انا اتخانقت مع شاب كان معايا بسبب ان هو يعني زنق عليا، فطبعا اتخانقت معاه بعنف، الدم بينزل من جسمه من كل حته، فودوني المدير يقول لي انت ازاي كده؟ انت ايه؟ انت ايه بالظبط؟ عايز اقول لك ما كنتش اخاف من الموت، تخيلي كان قلبي قسي جدا، ما بخافش من الموت، ما بخافش من الاحداث، وعايز اقول ان المسيحيين مش ضعفاء، فلا احنا نعرف ناخد حقنا بدراعنا وان احنا جامدين. وفي التوقيت ده العدو زرع فيا عنف اتجاه الاخرين، زرع فيا قسوه، قلبي اتقسى على العالم، بقيت قاسي في كل المراحل، في البيت، في المدرسه، على طول اليوم اللي اعمل فيه يوميا مشاكل، يوميا صراعات، يوميا حتى مع الجيران. ممكن الجيران بيسمعوني دلوقتي، الجيران كانوا لما اتغيرت مش مصدقين، معقوله يعني؟ معقوله ده اللي بيكسر الدنيا هنا في الشارع ده يتغير ويخدم الرب ويرنم او يبقى خادم للرب؟ لكن هي دي ايد الرب.
1: كان ليك شلة يا أسيس كده، أصحابك بتعلمهم إن مفيش ربنا أو بتكلمهم إن ربنا مش موجود؟ كان في ناس بتتكلم معاها وتقول لهم كده؟
0: طبعا انا كان ليا تاثير قوي جدا على الاصحاب، وكنت عايز اقول لك كان عندي كاريزما غير عادية في تكوين شلل وصداقات حتى من غير المسيحيين، وكنت محبوب جدا لأنه كانوا بيشوفوا فيا بطل، إن أنا الشخص ده مسيحي بس قلبه ميت. أنت طبعا أكيد هتفهميني، وإحنا في مصر في المجتمع بتاعنا شوية بيتاخد فكرة المسيحيين دول ضعفاء وإن هم ما يعرفوش ياخدوا حقهم. لا أنا كنت حابب أوصل رسالة وأعيش حياة مختلفة، لا أنا أعرف أخد حقي إيه، واعرف اتخانق واعرف اعمل، كنت عايش الدنيا كده وبربي في اصحابي لا لازم تاخد حقك بدراعك، وده اللي كنت بزرعه حتى في المسيحيين، انت لازم تكون قوي، انت لازم تاخد حقك بدراعك. فطبعا دي مبادئ غير مسيحيه، وعنف كان في كل المستويات، صدقيني الكوارث كانت بتحصل بس بسبب صلاه والدتي والعيله والبيت، الله حماني، حماني من كوارث، كان زماني في سجن، كان زماني ميت، كان زماني في حاجات كتير ضايع. فدي كانت
1: يعني
0: حياتي
1: أخدت
0: متلخبطه.
1: بطولات في الكونغ فو ولا عملت إيه يعني عشان تبقى
0: لا
1: قوي
0: للاسف
1: وبطل؟
0: انا كنت انا ما لحقتش اكمل. ربنا اشتغل على حياتي، لحقني، ربنا لحقني، صدقيني يا اخت عزه. انا عايز اقول لك المدرب في اول شهر قال لي لو انت كملت معانا بالمستوى بتاعك ده انا عايز اقول لك انت هاخد بيك بطولات. ده نفس الكلمه، انا فاكر الكلام ده كويس لان كان عندي قسوه، يعني رياضة الكل

0: وقوده عنيفة، تحتاج لشخص قلبه ميت عنيف. فده كان، ده كانت السكة، وإبليس رسم لي سكة غير عادية. بص بقى، طالما المسيحية زي غيرها فخلاص، فالمسيحيين دول ملطشة والمؤمنين دول ملطشة، فأنت بعد عن ربنا وشق طريقك، وهنا زي هنا وكله زي بعضيه، كله أكذوبة. يعني الأديان دي أكذوبة، وده اللي زرعوا فيا عدو الخير، ورسم قدامي طريق من الشر وطريق من البعاد وطريق من العداوة مع الله. أنا يعني هو فين؟ هو أصل ربنا. وابتديت أصدق جدا وأؤمن جدا إن مفيش حاجة اسمها ربنا موجود.
1: طب عرفت الرب ازاي؟ الرب جابك ازاي؟
0: ربنا جابني يا أخت عزة بطريقة جميلة، وأنا هنوه عن الخدام الأمناء. في خدام أمناء يا أخت عزة بيخدموا خلف الستار، مش معروفين على المنابر ولا في الميديا المسيحية ولا معروفين يعني في الأضواء، لكن ليهم عمل فردي مخفي. الشخص اللي ربنا استخدمه في حياتي اسمه الأخ فكري، والأخ فكري هو من الخدام المكرسين، اللي هو مش ظاهر على الشاشات أو ظاهر في الخدمة بوجه عام، لكن ربنا بياخده ينقله، يقول له روح البلد دي اكرز لواحد. فالأخ فكري كان معتاد، هو من سوهاج وعايش في القاهرة، مش معتاد ان هو كان يجي عندنا البيت غير يجي على فترات، يمكن على سنين، ممكن كل سنة مرة او مرتين على حسب. فالأخ فكري ربنا بعته ليا بإعلان، ربنا بعته ليا في توقيت إلهي. وتخليني اقول التوقيت ده قبل ما اتكلم عن الأخ فكري وازاي عرفت الرب، لكن عايز اقول لك الوقت ده حطيته قدام ربنا. طبعا كنت في الوقت ده حسيت بان الحياه ملهاش طعم، انا حياتي اتشوهت وسط العيله وسط اصحابي، بقيت يعني الناس ابتدت تشمئز من حياتي ومن العنف اللي انا فيه. فانا عايز اقول لك يا اخت عزه، قررت قرار قدام ربنا، قلت له لو انت موجود، لو انت حي، واعلن لذاتك، اعلن لذاتك وانا اعيش ليك بكل قلب، لكن لو انت مش حي ومش موجود فخلاص بقى انا هحط اسبوع قدامك، وانا اتفق اتفاق معاك في الاسبوع ده لو جبتني ليك هعيش ليك بكل قلبي، في الاسبوع ده لو ما اعلنتليش ذاتك هبعد عن، هعمل كل ما هو شر. وكان هذا القرار، الله بس اللي سمع الوعد ده او الاتفاق ده. فقفلت على نفس الاوضه وقلت له معاك اسبوع من بكره، لو انت موجود اعمل اللي عايز، عايز تشلني شلني. كان فكري عن الله مشوه، فكري عن الله ان الله ده قاسي، ولو هيعلن لي عن ذاته هينتقم مني، لو هيعلن لي عن ذاته هيعمل حاجه فيا يعني حاجه صعبه.
1: ما قلت ليش
0: فده كان فكري عنه.
1: لما الأخ فكري جالك قالك إيه؟
0: ما انا بقول لك في اثناء المهله دي الاسبوع ده جالي الاخ فكري في التوقيت ده، قال لي عايز اقعد معاك اوصل لك رساله. فقعد يكلمني ويقول لي ربنا بيحبك ومات علشانك، وقعد يقول، قلت له بص يا اخي فكري حبيبي، انا ما عنديش وقت اضيعه، انا عارف كل اللي انت بتقوله، انا عارف لانه كذا احب الله العالم يوحنا 3:16 حتى بذل ابنه الوحيد، ولازم تقبل المسيح علشان ما تهلكش، ولازم تسلم حياتك، انا عارفهم حافظهم، فلو عندك جديد قول لي. طبعا
1: يعني دول
0: والدتي
1: انت حافظ دول من سنة رابعة ابتدائي وطالعين معاك رغم كل الإلحاد والتوهان اللي انت عديت بيه؟
0: طبعا اللي بيتزرع في الطفوله لا يمكن يتنسي، يعني المثل الشعبي اللي بيقولوه عايز اقول تعليم في الصغر كان نكش على الحجر، فعلا
1: طيب،
0: الزرعه ما بتموتش، وده اللي عايز اقوله.
1: ولما حضرتك رديت على الأخ فكري وقلت له انا هقدر اوعظك بلاش الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده، ايه اللي كان رد فعل؟
0: العجيب ان هو كان عنده قوه احتمال غير عاديه، كان عنده وداعه المسيح في الرد، فاخدها ابتسامه وضحك، لكن استمر يكلمني، قال لي على فكره انا عايز اقول لك هو بيحبك وهو عايز يغيرك، وانت هتبقى خادم ليه، وانت هتتكلم عنه، وانت هتكون سبب في خلاص ناس كتيره. قال لي رساله، قلت له ما انا عارفهم الكلمتين دول وحافظهم. طبعا ده كان اول يوم في المهله اللي انا حاططها لربنا. انا قعدت اسال نفسي كده يا اخت عزه، معقوله يكون ربنا ده موجود؟ معقوله يكون بعته لي؟ لا يعني برضه مش كفايه، كل الخدام بيقولوا كده يا اخت عزه، واي خادم هيكرس هيقول الكلام ده، فلا لا لا لا مش كفايه يعني، حاسس لا يعني اي خادم، الخادم بيقول اي كلام. الملحد صعب جدا يا اخت عزه، الملحد قلبه بيبقى قاسي بشكل غير عادي. قافل قلبه على

الخدمه. طبعا في البيت والدتي حاولت معايا، يعني حاولت تتكلم مع خادم الرب بطريقه احسن من كده، ما ينفعش نتكلم كده. العجيبه ان الاخ فكري ما سابنيش، لكن جالي تاني يوم وابتدى يقول لي انا عايز اكلمك واقول لك الرب يسوع بيحبك والرب يسوع عايز يغيرك، طب تعالى اقول لك اختباري. والعجيبه يا اختي عزه ان هو بيحكي لي اختباره، وقال لي قال الحاجات اللي انا بعملها، يعني هو

0: الكلام بتاعه كله كده يعني. قلت له ماشي ماشي وخلاص يعني، يا اخي انت ما وراكش حد غيري خلاص يعني، وانا عارف الرساله دي، شكرا. وقفلت معاه الكلام. بس بعد ما مشي الاخ فكري اتذكر ان انا عملت كارثه في البيت. طبعا قلبت الدنيا، وكنت اكسر التلفزيون، وكنت اكسر البيت. ليه؟ انتوا بتطلعوا اسرار البيت. ومسكت والدتي راحت السماء، انا افتكرها بكل خير، لكن كان عندها قوه احتمال غير عادي اتجاهي واتجاه كل اللي انا كنت فيه من قسوه ومن عنف. وانا دايما بتذكرها بكل خير، هي في السماء، لكن كانت تصلي بدموع وتقول لي ربنا بيحبك وهيجيبك، انا واثقه في ربنا ان انت اناء لي. عايز اقول لك يمكن مسكت والدتي كده، مش قادر انسى الموقف ده. قلت لها يعني بطلي تكلميني عن ربنا، يا ستي انت كل اسرار البيت بتطلعيها، ازاي تقول للخادم ده ويعمل نفسه ان هو بيقول لي كلام من ربنا ويقول على الحاجات انا بعملها؟ انت اكيد بقى انت اللي قايله له الحاجات دي عشان يقولها لي، عشان يعني ترتاحوا مني. لكن عايز اقول لك كانت بوداعة المسيح وبساطة قلب تقول لي يا ابني انا واثقة ان ربنا هيجيبك، وان انت مش هتهلك لكن هتكون خادم لي، وده شهوة قلبي. وهي عايز اقول لك هي دلوقتي في السماء، وانا بتذكرها بكل خير، ربنا حقق لها فرحها ثمرة بطنها، زي ما بيقول ثمرة البطن أجرة. لكن أكمل معاكي، سوري يا أخت
1: لا
0: عزة
1: لا
0: إن أنا تأثرت
1: كمل.
0: بوالدتي، لكن والدتي دي بركة. والدتي كان ليها دور كبير في تغييري، كان ليها دور كبير إن زرعت فيا الإيمان منذ الطفولة، كان ليها دور كبير في إن أنا أتغير. جالي الأخ فكري اليوم الثالث وابتدى يتكلم معايا، قال لي على فكرة ربنا بيحبك، ربنا عايزك تكون خادم أمين ليه، وهيعمل بيك عمل عظيم. فأنا قلت له يا أخي فكري حبيبي، أنت ما وراكش حد غيري، أنت في حد مسلطك عليا، أنت ليه كده، أنت مصر ليه عليا؟ لكن قال لي طيب المرة دي أنا عايز أقعد أنا وأنت على انفراد. وهنا كان في الشخص ده، يعني أنا بشكر الرب لأجله ولأجل قلبه الملتهب، ما ملش مني، ما حسش بإحباط اتجاه ان هو بيقدم لي رساله، لكن استمر وجاهد ورايا. تاني يوم جالي اليوم الثالث وقعد معايا في غرفه، الغرفه بتاعتي، وابتدى يقول لي على فكره الرب بيحبك برغم كل اللي بتعمله، واللي بتعمله كذا وكذا وكذا وكذا. وانا عايز اقول لك الملحد لا يؤمن بالغيبات يا اخت عزه، لكن الاخ فكري كان ربنا بيديله اعلان واضح، ربنا بيديله كاميرا سماويه دخلت جوه قلبي، الحاجات اللي محدش يعرفها اطلاقا، ولا اقرب الناس ولا حتى اصحابي ولا حد في البيت. هذا الاخ المكرس وانا بصلي لاجله نكون سبب خلاص لالاف، واي حاجه انا فيها يعني كل ده بيضاف لرصيده في ان هو زرع فيا الايمان، وكان سبب في ان انا اعرف الرب. قال لي كل حاجه انا بعملها في الخفاء، لدرجه في حاجه كنت مخبيها في الغرفه بتاعتي رايح ناحيتها، شفت التكريس، هذا الخادم المكرس، هذا الخادم اللي بيعرف يتكلم بكلام ربنا. انا لو ذكرته بعديها بسنين قال لي انا ناسي، انا مش عارف انا قلت ايه ولا عملت ايه، لكن هي رساله. وده اللي عايز اقوله لكل الخدام، اوعى تكون بتكرز لحد او واحد ملحد تقول له اي كلام، تقول له كلام رنان او كلام وعظ، خلي الرب يديك اعلان، خلي الرب يديك كلام عند افتتاح الفم. هنا تيجي، هو ده اللي حصل في حياتي يا اخت عزه. بعد ما الاخ فكري قال لي هذا الكلام، طبعا الخاطي او الملحد بيبقى قلبه قاسي قسوه غير عاديه، قلبي كان قاسي ومش عايز اعلن عن ضعف قدام حد، يعني حاسس ان ده موضوع صعب، ما ينفعش ابان ضعيف او ابان في عيوب قدام الاخرين. انكرت كل اللي قاله، كل اللي قلته غلط، كل اللي قلته غلط. تخيلي يا اخت عزه الاسوأ، تخيلي قلبي كان قاسي ازاي. وده اللي حصل، ابتدى يعني يطلع بره الاوضه، انا عشان ما بانش قدام نفسي، لان ما ينفعش اخدع نفسي برضه، ما بان ان انا مش كذاب، الحاجه اللي كنت مخبيها اتخلصت منها عشان ابين ان انا يعني صادق، وان انا لكن عايز اقول لك اليوم ده يا اخت عزه لن انساه. قعدت للصبح في رعب، انا كنتش خايف من الموت، اليوم ده كان اصعب يوم في حياتي عشته. قعدت للصبح خايف اطفي النور وانا نايم، خايف. دلوقتي لا، ربنا موجود، مين اللي عرف الخادم ده كل الحاجات دي التفاصيل دي؟ ده مش معقول هو يكون عرفها، ده لا من بلدنا، وحتى لو من بلدنا ما يعرفش، حتى اصدقائي ما يعرفوش، حتى عيلتي ما يعرفوش، ازاي قال ده؟ ازاي؟ مين قال له الكلام ده؟ مين قال له الحاجات الخاصه دي؟ عايز اقول لك كان رعب بشكل غير عادي. لكن افتكر

0: الاخ فكري قبل ما يمشي خادم يقول لي برغم كل اللي بتعمله ده بيحبك، عايز يغيرك، وانت اناء ليه، وانت مدعو ليه، وربنا هيدعيك لخدمه عظيمه تكون سبب في تغيير ناس كتيره. ودي الرساله الرنانه اللي كان قالها لي وبترن في ودني، لكن اليوم ده كنت خايف لربنا المنتقم الجبار. ده كان فكرتي عنه. النهارده هينتقم مني. النهارده جه وقت انا قطعت الكتاب المقدس يا اخت عزه في الاوضه بتاعتي، قلت لا مش معقول يكون كلام ربنا ورميته. كان من العنف اللي انا فيه واللي ابليس رسمه في حياتي قلب قاسي. طبعا الحاجات دي محدش يعرفها، لكن كنت انا يعني مستقل وقافل على نفسي، عايز اعيش حياتي الخاصه. لكن عايز اقول لك قطعت الكتاب المقدس وكنت شوق من اقول مش معقول يكون كلام ربنا ده. لكن عايز اقول لك الاخ فكري قال لي تعلم ان انت عايز ربنا بكره وبعده كرس، لو انت عايز ربنا يعلن لك ذاته زي. والعجيب انه بيقول كلام فعلا كانه يعرف المهله اللي انا حاططها قدام الرب. مش هطول عليك يا اخت عزه وعلى المشاهدين، لكن انا عايز اقول لكم اصرار الخادم. ايه الخادم اللي عنده النفس طويل ده؟ ايه الخادم اللي عنده رساله؟ ايه الخادم اللي قلبه مولع بالنفوس ومش فارق معاه ولا كرامته؟ لو انا عايز اقول لك يمكن لو انا في مكانه دلوقتي اقول صعب ان انا اروح لحد مره واثنين وثلاثه ويرفضني ويقفل في وش الباب او يعاملني بطريقه صعبه، لكن هذا الخادم كان قلبه مولع بمحبه المسيح. قررت ان انا طبعا قلت له ماشي هصوم ان شاء الله، فاخدت الموضوع باستهتار، لكن خدت الموضوع بجديه بيني وبين نفسي. قررت ان اليوم الخامس والسادس انا هكرس فيهم وهصومهم كاعلان زي ما هو قال لي ان انت عايز ربنا، انت عايز ربنا. فعلا عملت كده يا اخت عزه. في اليوم السادس البيت عندي كان يوم كل خميس زي ما انا قلت في المقدمه، كل خميس وجمعه كانوا بيقضوا الليل كله للصبح صلاه، العيله كلها كانت بتصلي. فكنت بقعد كده اقول يا عم الناس دي مجانين. طبعا دعوني ان انا في اليوم السادس ده ان انا اروح اصلي معاهم، تقول لا لا لا انا مش بتاع الكلام ده، انا مش بتاع الصلاه، لا لا اللي بيصلوا دول الناس ضعيفه. فكان ابليس رسم لي شكل مش حلو اتجاه الصلاه. بلعب في الشارع كوره ورفضت اطلاقا ان انا ادخل فرصه الصلاه اللي بيعملوها. لكن في حد كان عايز حد من عمامي جوه، فقال لي لو سمحت عمك انا عارف ان هو موجود فمن فضلك اندهوله. قلت له لا مش موجود، كل اللي في البيت مشيوا، كل اللي في البيت هربوا، مش حد هنا غيري بس هنا، والبيت مقفول هو زي ما انت شايف. طبعا هم كلهم كانوا جوه، لكن الراجل قال لي ان الراجل كبير ومن فضلك خش اندهو، معلش يا ابني وعشان المشوار. فعلا دخلت عشان انده حد من عمامي، فالاخ فكري راح مسكني من ايده قال لي لا اقعد، الرب عايزك والليله. طب اقول له الرب عايزني والليله؟ يا عم سيبني انا قاعد. طبعا عدو الخير كان راسم لي يعني شكل مش حلو على الصلاه، قاعد اتريق عليهم واضحك واضحك على صلاتهم، بيصلوا بدموع وبحراره وانا قاعد اضحك عليهم ابص عليهم واضحك. لكن قعد الاخ فكري يصلي ويصلي بدموع لاجل وانا ان اشعر بحاجه ابدا، قلبي حجر، قلبي قاسي، قلبي مقفول بشكل غير عادي ان يقبل رساله او يسمع رساله او يسمع عن الصلاه او يصلي، قافل ورافض. فابتدى الخادم يعني خلاص حس ان هو ده شخص قافل قلبه، فزي حس باحباط شويه فسابني. لكن هنا دور امي برضه مش هنساها، والدتي قالت لا. وانا افتكر هذه المراه القديسه هي في السماء مع المسيح دلوقتي، مسكت ايد الخادم وقالت لي، قالت له الكلام ده. انا الكلام ده بيرن جوه قلبي وجوه وداني مش قادر انساه يا اخت عزه. قالت لي، قالت للخادم ده امير هيجي والنهارده والليله،
1: هللويا
0: الليله من فضلك صلي معاه هيجي الليله. يعني انا مش عارف ايه بساطه الايمان دي يا اخت عزه. يعني والدتي ما كانتش متعلمه، ما دخلتش مدارس،
1: والاصرار،
0: لكن يسوع نور ده بصيرتها الروحيه، نور بصيرتها الروحيه ان تقول حتى اعلان، واعلان فعلا مع ان الواقع يقول صعب. الواقع يقول ان الشخص ده قلبه قافله، مستحيل الشخص ده يتغير. مسكت ايد الخادم وقالت له كمل معاه صلاه، كمل معاه صلاه ده هيجي والليله. وانا عايز اقول لك الاخ فكري ابتدى يصلي بس صلاته مختلفه. واللي غيرني اخت عزه مش الوعظ، اللي غيرني مش الكلام ولا الايات، اللي غيرني محبة شفتها.

0: محبة غير مشروطة، محبة غير مشروطة. إن الخادم ده لما ابتدى يصلي ويقول يا رب، الصلاة كانت غريبة شو بالنسبة لي، يا رب اعتبرني أنا اللي قافل قلبي مش أمير، ما يهونش عليك إني أهلك ويروح جهنم، أنت مت. وابتدى يتكلم يا أخت عزة عن الصليب، كم الآلام اللي يسوع شالها على الصليب عشان أمير ده يخلص. أنا فاكر هذه الكلمات وهو بيتكلم عن الصليب. المفاجأة يا أختي عزة إني شفت يسوع وهو مصلوب، يعني أنا مغمض عيني ولما شفت هذا المشهد قلبي اتغير، لما شفت هذا المشهد نور غير عادي ملأ حياتي. طبعا أنا شخص ملحد لا أؤمن بالغيبات، لكن وأنا مغمض عيني شفت نور ساطع غير عادي، وأنا مغمض عيني نور غير عادي ساطع، نور ما شفتش فيه جماله وفي روعته وفي قوته. وفي النور ده شفت يسوع وهو مصلوب ومعلق على الصليب والدم نازل من كل حتة في جسمه، الجزء اللي فوق ده أنا مش شايفه مش قادر من قوة النور، لكن شايف عند رجليه وكأن الدم بينزل دلوقتي وبينزل فوق راسي. وهنا حياتي ابتدت تتغير، الحجارة اللي كانت على قلبي ابتدت تتفتت، أنا حسيت إن الدم ده بينزل على راسي بينزل على قلبي وبيكسر القيود اللي فيا. وعايز أقول لك فرح غير عادي، فرح لا ينطق به ومجيد امتلك على حياتي. حياتي اللي كنت بدور على الفرح جوايا فراغ كبير بحاول أعمله، بحاول أملى الفراغ ده بان انا اكون عنيف وان انا اعمل حاجات اظهر نفسي قدام الاخرين، لكن هذا الفراغ ما ملهوش غير واحد بس، يسوع المسيح وهو مصلوب. وانا عايز اقول لك يعني يسوع المسيح اترسم زي ما بولس قال للغلاطيون، ايها الغلاطيون الاغبياء من رقاكم، يعني يسوع اترسم قدام عينيكم وهو مصلوب. هو ده المشهد، مشهد الصليب دوب قلبي. طبعا نسيت الناس اللي هي بتصلي حواليا ونسيت مين حواليا ومين بيعمل ايه، وتقابلت مع اعظم اله اللي فيه الفرح اللي غير قلبي تغيير كامل. عايز اقول لك يا اخت عزه فرح غير عادي امتلك حياتي، قوه غير عاديه امتلكت حياتي، فرح غير عادي. انا من شده الفرح عايز اقول لك كنت هنفجر، يعني مش قادر استوعب الفرح ولا قادر استوعب القوه دي، القوه اللي امتلكت حياتي دي. قعدت اصلي، طبعا خلصوا فرصه الصلاه كان المفروض الساعة 3 2 ويخلصوا، لكن أنا ما قدرتش أطلع من الأوضة دي غير الساعة 6 الصبح، لدرجة إن قفلوا عليا الباب وأنا أبكي وأقول له أنا اللي عملت فيك كده، أنا اللي صلبتك، أنا اللي هنتك، أنا اللي جرحتك، أنا اللي عملت فيك كل ده، أنا اللي عملت فيك كل ده. لكن عايز أقول لك يسوع غير حياتي، الفرح امتلكني يا أخت عزة، ابتدى النور يمتلك على حياتي وكلمة الرب ابتدت ترجع تاني، والفرح الحقيقي اللي كنت بدور عنه. وانا ملحد كنت حاسس ان في حاجة غلط، في حاجة نقصاني، في حاجة جوايا، انا ببان قوي بس انا ضعيف جدا، انا ببان ان انا عنيف وانا ولا حاجة، في حاجة نقصاني. والشخص اللي بعيد عن المسيح عز مهما عمل في الدنيا، مهما بقي قوي عنده فلوس عنده ممتلكات، لا يملأ الفراغ الا يسوع، لا يملأ القلب ويغير القلب غير يسوع. وابتدت حياتي يا أخت عزة من تاني يوم تتغير، تغيرت إلى شخص آخر، أمير القديم مات انتهى، وده أصبح الكل قد صار جديدا، كانت بداية جديدة وبركة جديدة كانت في حياتي.
1: مين؟ روعة، أمين، ربنا يباركك.
0: عايز أقول لك بعد كده ابتدى التغيير يبان في حياتي، لدرجة يا أخت عزة أنا كنت في ثانوية عامة في التوقيت ده، وأنت عارفة الوقت ده بيبقى توقيت صعب وضغط على البيوت والمذاكرة، وفي الوقت ده بيبقى تكوين الشخصية. فرحت المدرسة، طبعا أنا زي ما كنت في الشر كنت بعيد عن الرب، كنت جريء، بقيت جريء برضه في الإيمان، الرب استخدم الجراءة دي والقوة دي إن أنا أعلن عن اسمه، ابتديت أقابل أي حد في المدرسة مسيحي وغير مسيحي بكل مجاهرة بقول له يسوع هو الحقيقة الوحيدة الموجودة في العالم، ليس بأحد غيره الخلاص، ما فيش خلاص بعيد عن يسوع المسيح، كل العالم باطل كله أكاذيب إلا يسوع الحقيقة الوحيدة الموجودة، هو الطريق والحق والحياة، ما فيش حد هيخلص من الهلاك إلا عن طريق
1: ربنا.
0: إعلان ان يسوع الرب يسوع المسيح.

0: عايز اقول لك ابتديت اعمل ده في المدرسه بكل قوه وبكل سلطان وبجهره، لدرجه ان حولوني للمدير قالوا لي انت تعمل فتنه، انت هنا هتيجي تزرع فتنه داخل المدرسه. العجيبه يا اخت عزه ان المدير قال لي هو ما فيش غياب بس انا هعمل لك اجازه مفتوحه، اعتبرها اجازه مرضيه، ما تجيش المدرسه تاني يا ابني علشان نقدر نكمل، لان انت كده هتعمل لنا مشكله كبيره. طبعا المدرسين كنت بكلمهم عن المسيح، اللي اصحابي اللي في الشر اقول لهم طبعا حاولوا ياخدوني ناحيه زي ما كانوا متعودين في الخناقات، تعالى تخانق، لا لا لا، امين اللي انتوا تعرفوه مات، الاشياء العتيقه قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. طب احكي لكم حكايتي، تعال احكي لكم حكايتي ازاي المخلص العظيم غير حياتي. ومن هنا ابتدوا يعني ينبهروا، انت ايه اللي بتقول الكلام الغريب اللي بتقوله، انت مش خايف؟ لا مش خايف، انا مستعد اموت، انا كنت مستعد اموت لاجل الشر ولاجل وهم، انا دلوقتي مستعد اموت لاجل الحقيقه، لاجل يسوع اللي بيغير بجد، اللي يستاهل، اللي مات علشان يستاهل ان انا اقدم حياتي علشانه.
1: كنت
0: وابتدى
1: بتتكسف؟
0: المدير يقول
1: اتفضل.
0: ايه يا اخت عزه؟
1: كنت بتتكسف يا قسيس وانت بتحكي لاصحابك عن امير العدة القديم وامير الجديد؟
0: خالص بالعكس، ده انا مليان بالقوه. عارفين لما الروح القدس بيملك على انسان فبيتكلم بكل مجاهره، وده اللي حصل مع التلاميذ. بطرس قبل الصليب، قبل ما يمتلئ من الروح القدس، انكر 3 مرات، نفسه هو بعينه بطرس اللي جاب 3000 نفس اتكلم بكل مجاهره قدام اليهود. هو ده اللي حصل في حياتي، هو ده اللي حصل، كلمه الله حيه وفعاله، وده اللي الرب ملاني بيه جراءه غير عاديه، اتكلم بكل مجاهره بدون خوف
1: يعني كنت بتقول
0: وبدون
1: إن أمير كان ملحد، أمير كان بيعمل خطية، أمير كان قاسي وقلبه
0: طبعا
1: قاسي، كنت بتقول ده
0: طبعا
1: بجهارة؟
0: بجهاره. وابتديت افضح الشر اللي كنت بخاف ان حد يعرفه، او اخاف ان حد يسمع الكلام اللي انا بقوله، ابتديت اقوله بكل مجاهره. انا كنت ضايع، انا كنت عنيف، انا كنت بقول ما فيش الله، لكن الله موجود وهو الحقيقه، وكنت بقول هو موجود ممكن هنا وهنا كله يعني اكاذيب، لكن اكتشفت مش بس كده، ده هو جالب نفسه، ده هو وراني نفسه، وراني صليبه، وقعدت اتكلم عن الخلاص واتكلم عن الصليب، لدرجه ان هو المدير قال لي ما تجيش، ما تجيش وانا مش هغيبك، تعال على الامتحانات فقط، لان انت كده تعمل لنا مشكله كبيره هنا.
1: وعلاقتك مع ربنا كانت كل يوم ازاي؟
0: علاقتي بقى مع ربنا كان عندي شهيه يا اخت عزه، الرب زرعها فيا، يعني كنت انسى نفسي وانا قدام الرب، اقعد قدام الكتاب المقدس لا انسى بكل صدق اللي بقوله لك ده، والرب شاهد عليه. كنت بقعد بالثمان ساعات على الكتاب المقدس، 8 ساعات، الكتاب اللي انا قطعته بايدي هو الكتاب اللي كنت بشتر عليه باكله، يعني ليل ونهار اتغذى عليه، يوميا كنت اقعد اكل في كلمه الله لا يقل عن 8 ساعات، يعني ما يقلش ابدا يوميا عن 8 ساعات اقعدها وانا في ثانويه عامه، تخيلي وانا في ثانويه عامه وفي قلب المذاكره. وطبعا من لما انا كنت بعيد قوي قوي قوي حبيته بكل قلبي، وزي ما كنت وعدته وقلت له لو غيرتني هديك قلبي بالكامل.
1: ونجحت في
0: ده
1: ثانوية
0: اللي حصل
1: عامة؟
0: في حياتي.
1: نجحت في ثانوية عامة؟
0: اشكر الرب نجحت في ثانويه عامه، والرب باركني ان انا دخلت كليتين مع بعض، فده اللي الرب بيدخل جوه حياته بيخليه ناجح في كل المستويات. دخلت بكالوريوس، خدت بكالوريوس خدمه اجتماعيه، وخدت بكالوريوس لاهوت في نفس التوقيت اللي بدرس فيه كليه. وهنا دي حياتي كانت عبارة عن سلسلة من العجائب والمعجزات، ما كنتش بعرف أعزف يا أخت عزة، الرب علمني العزف، عمر ما حد إداني كورس، لكن قعدت بس سلم موسيقي حفظته، والرب إداني إن أنا أعزف سماعي، يعني في وقت صغير جدا كنت بعزف، بلدنا ما كانش في حد بيعزف، أنا أول حد يعني ربنا يعلمني العزف. وفي التوقيت ده الرب استخدمني في القرية البسيطة إن أسست فريقين تسبيح. فريقين تسبيح
1: ايه اللي خلاك تدرس لاهوت يا قسيس؟
0: اللي خلاني أدرس لاهوت مش عشان أبقى قسيس خالص. حب للكلمة. أنا قلت لك كنت بقعد 8 ساعات عايز أتعمق في الكلمة، عايز أعرف عنه أكتر، عايز أدرس أكتر. أنا داخل الكلية حتى هم بيعملوا لي انترفيو، أفتكر في القسيس يعني عبد بولس وراح السما دلوقتي وهو بيعمل معايا، قال لي إزاي يعني؟ ازاي انت تخلص ثانويه عامه وتدخل كليتين معه وكليتك الثانيه في الفيوم؟ ده مستحيل يعني. في حد تاني كان بيدرس لنا قال لي

0: مش هتكمل بنفس الكلمة دي، مستحيل تكمل، صعب كليتين مع بعض، ده أمر صعب جدا. لكن عايز أقول لك طالع من الاتنين تقدير جيد جدا في
1: أمين.
0: الكليتين،
1: واحتجت
0: فكان إيد الرب.
1: فأمين احتجت وانت بتدرس الكليتين، وانت كنت من أسرة يعني أسرة على قدها، وأسرة يدوبك تقدر تدرس كلية واحدة، قدرت على المصاريف بتاع الكليتين، أو ان انت قدرت ان انت الرب يسدد كل الاحتياج بتاعك؟
0: عايز اقول لك يا اخت عزه، اللي الله بيدخل حياته بيعلمه ازاي يعيش بالايمان. بعد ما خلصت ثانويه عامه، والدي قال لي كلمتين، قال لي كده لغايه هنا، انت يعني اخواتك الصغيرين محتاجين مصاريف، فابتدي ايه، اعتمد على نفسك، اشتغل بقى وسدد احتياجات. فعلا كنت بعمل كده في اولى كليه، بدرس كليتين مع بعض، وكنت في ايام الاجازه بشتغل كل حاجه، اي حاجه وكل حاجه علشان اسدد مصاريف الكليه. لكن كان عندي احتياج غير عادي في الكليتين، في المصاريف وفي السفر للفيوم اسبوعيا 3 مرات، كان موضوع صعب ومرهق جدا، وكنت عندي احتياج غير عادي. فكان الله كل سنه بيوريني اختبار غير التاني. يعني سنه ثالثه افتكر يا اخت عزه حصل معايا حاجه كانت عجيبه. كان عندي امتحان وما كانش معايا فلوس خالص، كل امانه مش معايا فلوس حتى توصلني للفيوم، وفي نفس الوقت فلوس المصاريف بتاع الكلية ما دفعتهاش. فأنا رايح مش عارف أروح إزاي، وهدخل امتحان إزاي، وإيه اللي هيحصل في حياتي مش عارف بكل أمانة. لكن ابتديت أركب، كان معايا بس فلوس توديني لغاية المحطة، فركبت لغاية محطة المنيعة عشان أركب بني سويف. قابلت حد من أصحابي أنا كنت بديله فلوس من فترة كبيرة، وابتدى يرجعها لي وقال لي دي انا كنت ناسيها ومعلش، والفلوس دي هتاخدها علشان انا دي كتير بحاول افتكر اديها لك. واداني الفلوس، ده وصلتني لغايه الفيوم. رحت الفيوم، طبعا انا رايح ومش عارف ادخل الامتحان ازاي، هم قالوا اللي مش هيدفع مصاريف مش هيدخل الامتحان، لكن كنت مليان، الرب كان مليني بسلام وفرح. دي حاجه عجيبه حصلت. راحوا نبهوا، افتكر عميد الكليه جه جمع كل الدفعه قبل الامتحان وقال يا جماعه في خبر صار عايز اقول لكم عليه، لكل الناس اللي ما دفعتش المصاريف بتاعتها عشان الامتحان هتدخل الامتحان، لان في جمعيه مش عارف اقول اسمها يا اخت عزه ولا لا، لكن هذه الجمعيه غير مسيحيه، الجمعيه دي دفعت لكل الناس اللي متاخرين في الدفع المصاريف بتاعتهم بالكامل،
1: هللويا
0: وهيدخلوا الامتحان بالسنة ثالثة بس وسنة رابعة كمان.
1: امين.
0: فكان إيه، كنت ماشي أقول أنا ليا إله عظيم يملأ إلهي كل احتياجي، أنا مشغول بيه هو وهو الحاجات دي كلها. كان ربنا بقى استخدمني في الكلية بشكل غير عادي، كنت بوزع نوبز في الشارع، وكنت اللي قابله في القطر وفي أي حتة أكلمه عن الرب، كان قلبه مولع بشكل غير عادي إن أنا مش جاي هنا صدفة البلد دي. كنت بصلي في شوارع الفيوم بصلي، كان طبعا اللي من الفيوم يعرف ده أرض صعبة جدا شوية في إن هي تقبل الرب، لكن عايز أقول لك الرب وراني إن الصلوات اللي كنت بمشي في الشوارع كده حصلت نهضة في يوم،
1: أمين
0: وابتدت في يوم تتغير ورب يعمل عمل عظيم
1: أمين.
0: فحياتي اتغيرت.
1: ربنا
0: نشكر الرب
1: يباركك،
0: يا أخت عز،
1: نشكر
0: سدد
1: ربنا يا
0: الرب
1: أسيس،
0: احتياج،
1: ربنا يبارك فيك. تفضل.
0: سدد الرب احتياجي وفاض كمان. وعايز أقول لك في التوقيت ده ربنا دعاني للخدمة، أنا طبعا ما كنتش ابدا حاطط في ذهني ابدا ان انا ابقى خادم متفرغ، كنت ضد التفرغ خالص، كنت بقول ان انا هخدم ربنا بكل قلبي بس هشتغل، انا هشتغل واخدم، لكن فكره التفرغ وفي ناس تديني تقدير موضوع صعب كان بالنسبه لي بشكل غير عادي، ما كنتش قابل الموضوع ده. لكن ربنا دعاني للخدمه يا اخت عزه بطريقه عجيبه، بطريقه فيها معجزه برضه، مقابله. قررت ان انا هدخل مشروع ادوات موسيقيه، وخدت الاسيس بتاعي عشان نسحب قرض علشان اشارك حد، على وقلت ده اقرب حاجه ليا، انا بعزف واخدم ربنا واشتغل وما بقاش محتاج فلوس. لكن ربنا كان داعيني دعوه تاني، ربنا كان عايزني في حته تاني، وربنا مش بينسى ابدا الصلوات. ووالدتي كانت تقول لي انا مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير ان انت تخدم ربنا، هذا هو حلمي، هي الزرعه بتاعتها وهو ده كان كل طموحها في الحياه وكل خدمتها في الحياة إن أنا أعرف الرب.
1: أسيس أمين، كان في حاجة أسيس أمير في قلبي كده، إن حضرتك كم حد أثر في حياتك، فهنبدأ من

0: من أول للخدام في مدارس الأحد. حضرتك توجه لكل خادم مدارس أحد أو عنده مسؤولية أو الرب ده مسؤولية، توجه له تقول له إيه؟
1: أوجه لكل خدام اللي بيسمعوني في مدارس أحد رسالة من فضلك. الطفل يرى ولا يسمع، دايما أقولها في كل تدريبات القادة، الطفل يرى ولا يسمع، يعني مهما تكلموا عن ربنا وشافك أنت بعيد عن الرب لا يمكن يقرب للرب. لو أنت بتقول كلام سلبي، الكلام ده أنت بتزرعه فيه، أنت بتدمر حياته. وأنت بتخدم خدمة الطفل من فضلك كن حساس لكل كلمة تقولها. لو أنت حاسس إن أنت مش مهيأ للخدمة دي من فضلك ما تخدمهاش، لأن خدمة مؤثرة جدا، يا إما تكون سبب في خلاص ناس تعرف الرب، يا إما الجيل ده يبعد عن الرب زي ما حصل في حياتي.
0: آمين.
1: فده الرسالة ليه؟ اخدم الولاد بكل محبة، قدم لهم يسوع بكل أمانة، كن أمين، كن قدوة في كلامك، شجع. يسوع كان دايما يحب الأطفال، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. دي رسالة لكل خدام مدارس أحد.
0: كل أب وأم بيصلوا لأولادهم البعيد عن الرب، توجه لهم تقول لهم إيه؟
1: اقول لكل الاباء اوعى تيأس، اوعى تحبط. لكل ام حاسه عندها ابنها زي نفس الحاله اللي انا كنت فيها، من فضلك اوعي تيأسي او تحبطي ان ابنك ده، تقولي مستحيل يقبل الرب. الدموع لا يمكن تضيع، ربنا بيغير. استمر صلي، واستمر صلي كمان حتى لو هو قاسي، استمر كمان صلي، لان الصلاه دي مش بتضيع، ربنا بيجمعهم كلهم وبتيجي الاستجابه. وده الاستجابه، انا استجابه
0: مين؟
1: صلاه، انا استجابه صلاه اهلي وعيلتي، حتى لو هم فشلوا في الواقع ان انا اتغير، لكن الرب ما فشلش ابدا، لكن
0: حاجة
1: واد عخور صار بابا للرجاء.
0: أمين. حاجة تانية عايزة أسألك حضرتك، توجه إيه لكل خادم راح لإنسان بعيد عن الرب وما يقسي وراح له مرة تاني علشان يجيب له الرب؟ يعني ما دام أنت الرب حطك في طريق أي حد، توجه له رسالة تقول له إيه؟
1: أوجه رسالة للخدام، من فضلك اوعى تتكلم كلام محفوظ، اوعى تقول كلام انت اعتدت تقوله وانت رايح تكلم الناس عن الرب. قبل ما تكلم الناس عن الرب، كلم الله عن الناس. صلي عشان الرب يديك رسالة حية، رسالة تغير، مش كلام رنان اعتدنا نقوله. اوعى تقول كلام ربنا ما قالكش عليه حتى لو هو آيات كتابية، لكن شوف الرب ايه الطريقة اللي عايزك فيها. اوعى تحبط، اوعى تيأس لو في حد قفل الباب في وشك، لأن إلهك عظيم بيقدر يغير.
0: طيب في حاجة أخيرة يا قسيس أمير من فضلك، إحنا هنقول للمشاهدين لو أنت تعبان، لو أنت تايه، لو أنت فعلا عايز تتعرف على الرب، حضرتك هتقدم صلاة في دقيقة، هتصلي مع كل حد بيشوفنا دلوقتي عشان توصل له رسالة الخلاص.
1: امين. لو انت شاعر ان انت بتدور على الحل، فقدت الرجاء في اللي حواليك، الناس جرحوك، رموا في قلبك كلام سلبي، العدو الخير قس قلبك، افتح قلبك وانت بتسمعني دلوقتي،
0: يسوع
1: قول للرب النهارده انا بسلمك قلبي، قلبي اللي مليان قسوه.
0: يسوع
1: يا رب انا بصلي دلوقتي لكل قلب لسه مازال بعيد عنك، لكل قلب قاسي، لكل قلب مقيد، العدو الخير قيده بشهوه، بخطيه، بقسوه. انت يا رب تقدر تفتح القلوب، تقدر يا رب تعمل معجزه في القلوب، واعظم معجزه هي تغيير القلب. يا رب انا بصلي يا رب ان حضورك يغير الالاف يا رب اللي بيسمعونا دلوقتي، كل حد محبط، كل حد بيدور على الحقيقه، اعلن ذاتك للكل يا رب في رؤى، في احلام، بطرق عجيبه يا رب في اسم يسوع. استلم كل قلب يا رب على قلبه النهارده ان يعرف الحق في اسم يسوع. لك
0: أمين
1: الكرامه، لك كل المجد.
0: أمين.
1: امين.
0: أنا بشكرك كتير يا قسيس أمير أمين. ربنا
1: شكرا.
0: يستخدم الكلمات دي ويباركك ويكمل معاك، وشكرا مرة تانية ليك. وفي النهاية لو كلمة سمعتها من حد جرحتك أو كسرتك أو قللت منك، ما سيبهاش تفضل عايشة جواك، قوم دلوقتي ارفع قلبك في صلاة واطلب من ربنا يشفي اللي جواك، وانتهر كل فكر بيحاول يكسرك أو يخليك تشوف نفسك أقل من قيمتك الحقيقية. ما تشوفش نفسك في المراية، شوف نفسك في المسيح. اقرأ كلمة ربنا وتمسك بوعوده لأنها ليك شخصيا، وارمي قدامه كل وجع وكل إحباط وكل لحظة ضعف. وخلينا نفتكر إن قناة الكارما مش مجرد قناة، ده صوت بيرسل قوة وفرح وسلام لناس كتير محتاجة تعيشه. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: مساء الخير ومساء البركة، كل واحد بيشاهدنا برنامجكم المبارك برنامج يعود فيحين. احنا بنشكر الرب عشان فعلا بيبقى عندنا فرص وإلهية ان احنا نتقابل مع الرب ونتقابل كمان مع كل واحد بيتابعنا على الهواء من خلال قناة الكرمة. نشكر الرب عشان قناة الكرمة اللي الرب بيستخدمها في كل العالم، واحنا الايام دي في ايام الحصاد بتاع الكرمة، وانا بصلي في اسم الرب يسوع ان الاله العظيم اللي وصلنا نرفع عيوننا وننظر للحقول انها ابيضت الحصاد، فاحنا بنرسل بنطلب من رب الفعل يرسل فعل الحصاده ناس مثقله انها تشارك في عمل الرب وتشارك في الخدمه من خلال دعم قناه الكرمه. لكن كمان مبسوط كمان جدا جدا ان احنا نكون معاكم في برنامج يعود فيحينا كل اسبوع، واحنا الايام دي والموسم ده في البرنامج رب يدينا افكار جديده وتوجهات جديده كمان خاصه جدا للشباب. فحلقه النهارده هي كمان واحده من الحلقات اللي احنا مقصود بيها نخدم الشباب، الجيل المبارك اللي ربنا حطنا فيه اللي احنا منه كمان. ومبسوط كمان يكون معانا النهارده كلنا شباب في الاستوديو، كلنا خدام بنخدم وسط الشباب، وبشكر الرب عشان موجود معايا صديقي جوزيف ايروين.
1: حبيبي يا بشوي، مبسوط اكون معاك جدا.
0: يا جوزيف انا بحبك فعلا يعني.
1: وانا كمان بجد.
0: انت خادم مبارك وبتحب الرب.
1: شكرا.
0: وعرفك على المستوى الشخصي صديق مبارك.
1: تعيش.
0: ربي يباركك.
1: تعيش حبيبي، شكرا.
0: فرحان ان احنا مع بعض بجد.
1: وانا كمان بجد.
0: ومعانا كمان مرنم برضه بيخدم شباب، مرنم محبوب من الشباب بيحبوه جدا، اخويا ماريو ابراهيم. ازيك
2: حبيبي اخويا بشوي؟ ازيك، ايه الاخبار؟
0: انا فرحان ان انت كمان معانا يا ماريو.
2: امتياز كبير قوي، بركه كبيره.
0: عايز اشجعكم لو انتوا بتتابعوا الحلقه عندك شباب في البيت او في شباب تعرفهم، اتعبك انك انت تبعت ليهم. لو اصحابك شير بقى يعني بلغه الشباب، شاير على قد ما تقدر، شاير على الجروبات، شاير على انستجرام، شاير على الفيسبوك. احنا مش هدفنا الانتشار، لك هدفنا نوصل للشباب. حلقة النهاردة عنوانها فض الاشتباك، ايه الخناقة اللي شغالة وايه الاشتباك اللي داير. اشجعك تابع معانا، كمل، ما تزهقش في النص، ما تعملش سكرول كده وتروح معدي، لكن لا ركز واسمع. في كلام خاص النهاردة على خناقة كبيرة شغالة، وربنا النهاردة عايز يفض الاشتباك ده ويدينا طريقة نعرف نطلع منها من الخناقة دي. وبصلي يعني الخناقة تخلص النهاردة. كنت تعالوا بقى نبدأ نرنم ونطلب ربنا للحلقة بتاعتنا مع أخونا ماريو إبراهيم. نطلب الرب النهاردة يفتح أذهاننا وقلوبنا عشان نقدر نتجاوب معاه.
2: هاللويا.

0: آمين. أنا بصلي النهاردة أن الرب فعلا يعني كده ياخدنا في حتة تانية من الصراع والاشتباك اللي داير، وياخدنا في حتة تانية فعلا هو عارفها، حتة أفضل. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. جوزيف ازيك؟
1: بيبي بشوي كويس.
0: يعني فض اشتباك. الناس سألتني بقى ايه الخناقة اللي انتوا جايين على ايه الخناقة اللي دايرة يعني؟
1: احنا جايين نحكي كده في صراعات وتحديات
0: صح،
1: بتواجهنا في الحياة، ويعني عايزين نفضها ونفهم يعني ايه الهدف منها. وساعات جدا لما بتحصل حاجات في حياتنا مختلفة وشكلها يخض، ساعات بنشك في نفسنا، في اللي حوالينا، في علاقتنا بربنا. يعني أصلي الحلقة دي تكون اللي بيسمعنا سبب إجابة وتوضيح لصور متلخبطة وفيها تشويش كده في حياتنا بنمر بيها.
0: عارف لما بيجي العنوان ويعني بفكر كده معاك، يعني فض اشتباك، اول فكره جت في دماغي، عارف لما بتبقى في خناقه دايره كده وناس تتخانق، شباب او اي حد يعني، فاول سؤال دايما بحب اساله لما ادخل، يعني ما بحبش ادخل في مشاكل يعني خناقات، بس لما اوقات بتفرض عليك لو انت في خدمه بتاع، فبسال سؤال، هو الخناقه ليه؟ يعني ايه السبب؟
1: صح.
0: وتقعد بقى تشوف التفاصيل، وده اتخانق عشان كده، وده قال وده عاد، فبتلاقي اوقات لما الاتنين بيتخانقوا مش فاهمين الصراع اللي داير ايه،
1: صح.
0: فده عنده وجهة رأي وده عنده وجهة رأي، وبيتخانقوا مع بعض. لكن اعتقد لو اتوضحت الازمة اعتقد هتبقى سهلة، يعني ينفع
1: مظبوط.
0: تتعدي يعني.
1: وفي خناقات كتير بيبقى سببها سبب يعني صغير،
0: صح،
1: فلما نفهمه فنتفاجئ انه الخناقه كانت على حاجه. ساعات طبعا في تحديات وصراعات زي اللي هنشوفها النهارده اسبابها حاجات بديهيه وطبيعيه، لكن المشكله ان احنا بنبص على التوابع اللي بتحصل بعد كده بسبب الازمه اللي بنعدي بيها دي في حياتنا.
0: قبل ما ادخل بقى على المشاكل اللي احنا عايزين نناقشها النهارده،
1: اوكي،
0: يعني وانت بتخدم شباب، وده سؤال بقى بساله لك، يعني انت بتخدم شباب وشاب كمان وعديت في شباب، هل كان عندك فعلا

0: اشتباك وصراعات وحاجات متلخبطه عديت فيها، ولا انت جاي بقى النهارده؟ عارف انت اوقات واحنا بنخدم الشباب يقول لك ايه؟ دول خدام، كانهم يعني بحس بيبصوا لنا يا ماريو كانك انت نازل من السما دلوقتي، ما عدتش في الصراعات وفي التحديات وفي المشاكل بتاعتنا،
1: صح
0: وجاي توعظنا.
1: صح
0: يقول لك ما توعظنيش.
1: اوكي صح.
0: فهل انت يعني، انا بتكلم النهارده حلقه شباب بقى فواخدين
1: طبعا
0: راحتنا، هل انت بقى يعني كجوزيف عديت في اشتباكات وعديت في ازمات؟
1: هو ما فيش حد فينا مش هيكون معدى باشتباكات، وانا الصراحه اللي جاي اشارك بيه النهارده بدا معايا ان انا بدات اخد كل الحاجات اللي عديت بيها في حياتي، وازاي كانت مطب كبير، كانت حاجه صعبه، كان اشتباك كبير، وشفت مش شرط كلها طلعت بيها مكاسب، في حاجات خسرت فيها، في حاجات كسبت فيها، بس كاني عايز انقل لاخواتي اللي بيسمعوني انه اللي انت مريت بيه انا مريت بيه، بشوي مر بيه، ماريو مر بيه،
0: صح.
1: واحنا بنتبادل معاهم خبراتنا بالحاجه دي حاجه مهمه جدا، بتطمنهم وبتريحهم، ايه ده في ناس عدت باللي بعدي. الحاجه الثانيه كمان، بما انك سالتني بخدم شباب، انا بشوف ولو في حد بيخدم شباب سامعني، طول ما انا يعني فوق المنبر وتحت المنبر هينفع يسمعوني في الاثنين. لو انا بس فوق المنبر بحضر الخدمه وبحضر
0: صح.
1: الموضوع واقوله لهم، ممكن اكون محضر موضوع هم محتاجينه، هم عايزين يسمعوه، بس انا مش تحت دي اقصد، بيقعد وسطيهم
0: مش
1: بيلعب
0: في
1: معاهم
0: صراعاتهم يعني.
1: بالظبط وفاهمهم،
0: صح
1: لان الاشتباكات فيها ابديت بيحصل بشكلها وبطريقتها كل
0: صح
1: شويه تتغير.
0: صح
1: فدي شويه اللي يعني بتحاول تساعدني افهم يعني مدى الاشتباك ده وصل لغايه فين، زي بعض الحاجات اللي في وقتنا وفي وقت يعني اهالينا غير في وقتهم دلوقتي.
0: صح
1: فدي اكتر حاجتين انا يعني شايفهم من اللي احنا جايين نتكلم فيه في الصراعات اللي جايين نشارك بيهم النهارده معاك.
0: انا كمان عايز اشجع لو في يعني اهالي بيسمعونا بقى، ناس
1: صح
0: عندهم شباب بيسمعونا الحلقه برضو دي علشانك يعني. انت مش انت اللي شباب، مع ان انا كل اللي بيسمعنا اكيد شباب يعني، وبالذات اي حد بيسمعنا شباب. بس كمان لو انت تقول انا متلخبط بقى مع عيالي وتحدياتهم وصراعاتهم، والجيل ده جيل مش عارف ليه، وايام اخيره وجيل شرير فاسق مش عارف ايه، اعتقد كمان كاباء محتاجين نوسع قلبنا شويه ونفهم يعني ونعرف يعني. بحب الآية بتاع داود، خدم جيله بمشورة
1: شاء
0: الله.
1: الله.
0: فينفع يبقى عندنا مشورة
1: صح.
0: وعندنا رأي. احنا النهاردة مش جايين نقول شوية حاجات وسمات ومش عارف ايه، جايين النهاردة من خلال كلمة الله. واحنا هدفنا كبرنامج مسيحي، احنا مش جايين نقدم حاجات يعني كوتشنج يعني لايف، وده مش وحش، بس احنا جايين نقول كلمة الله الحية والفعالة. ده الهدف من النهاردة موجودنا مع بعض. احنا ازاي الاشتباك اللي حاصل في حياة الشباب وفي حياتنا احنا وفي التحديات والصراعات اللي حوالينا، يمكن لو عرفت شوية اكتر عنها، فهمتها اكتر، فهمت الخناقة اللي دايرة في الشباب، سوري على كلمة دايرة بس دي كلمة شبابية، الخناقة اللي موجودة في حياة ولادنا، بس ساعتها بقى هتقدر تعمل كوتشنج
1: صح
0: وتعرف تشاركهم وتستخدمهم.
1: صح
0: ندخل بقى على الاشتباك.
1: يلا بينا.
0: طيب ايه اول حاجة بتحب تشاركني بيها؟
1: اول حاجة واول صراع او تحدي او اشتباك هو حطيته كده في عنوان انا مش عارفني. فدايما في كتير من اللي بيسمعونا ومبسوط ان انت كمان وجهتها بشوي الحلقة للي بيخدم شباب او اللي عنده
0: صح.
1: اولاد.
0: احتياج رهيب بنشوفه
1: بالظبط
0: فعلا.
1: احنا بنبقى ساعات، وانا كنت في وقت كده على فكره، يعني مش عارف هم ليه مش عارفين عايزين ايه.
0: صح.
1: يعني دايما كنا بنحكم عليهم، وده اللي بيسمعني برضو. انت بتمر بوقت كده في حياتك، في فتره من الفترات انت مش عارف عايز ايه، مش عارف عايز تعيش مع ربنا ولا لا، عايز تدخل كليه ايه، عايز تنزل المشوار ده ولا لا، عايز صاحب ده ولا لا، طب عايز تعمل ايه. ساعات بيبقى مرحله كده انا مش عارف انا عايز ايه.
0: صح.
1: يعني عكس بقى ما الترنيمه اللي بتقول انا عارف انا مين، لا
0: يا واحد
1: انا مش عارف انا مش عارف انا مين.
0: صح.
1: فده تحدي كبير جدا جدا جدا بيعدوا بيه في وقت، في اوقات من حياتهم، ايا كانت المرحله العمريه، في اعدادي، في ثانوي، في جامعه، لما يتخرج بيفضل طول الوقت حاسس ان مش لاقي اجابات سهله على اختياراته في الحياه، على اللي عايزه، على اللي
0: صح.
1: نفسه فيه. وابسط حاجه يعني، انا في شباب اللي بخدمهم لما بننزل نجيب لبس مع بعض، يعني انا كنت بستغرب من ده في الاول، كنت ممكن اخليه يتفرج على محل فيه 50 60 قطعه، وفي الاخر بعد ما اقيسهم كلهم يقول لي لا بس انا حاسس ان المحل اللي فات كان احلى، ونروح. فهو حتى في الابسط الحاجات اللي بيشتريها في تردد كبير، وللاسف بيحصل حاجتين، هم بيحسوا نفسهم انه ما عندوش شخصيه او ما عندوش قرار، واللي بيخدمه او لو عنده في البيت ابنه او
0: او
1: بنته
0: اب او ام.
1: انت على طول متردد، على طول مش عارف عايز ايه.
0: صح.
1: دي للاسف حاجه
0: وده في
1: يعني.
0: اصغر حاجه يعني، انت
1: صح
0: بتحكي على ازمه لبس، ده انا عايز اقول بقى في الحاجات الكبيره
1: طبعا
0: يعني في التحديات يعني. دايما بتشوف الخناقه دي شغاله في
1: جاي
0: البيت، يا ابني انت

0: عايز ايه يا ابني؟
1: أيوة.
0: يا ابني ريحني يا
1: صح.
0: ابني، انت عايز ايه؟ انت بتفكر في ايه؟ دماغك دي فيها ايه؟
1: صح صح صح
0: هو مش عارف.
1: لا هو مش عارف، بس الحاجة اللي أحب نطمن بيها بعض إنه يعني أنا سميتها كده، يعني دي مرحلة طبيعية جدا جدا، لأنك أنت في أوقات من حياتك مش لازم كل مرحلة يبقى فيها إنجاز وتحقيق حاجات كبيرة، في أوقات كتيرة بيحصل فيها بيلدينج في حياتك، أنت بتتبني بتتشكل، وهتفضل طول الوقت بتكتشف حاجات كتير عن نفسك وعن اللي حواليك وعن ربنا، فوارد 100% في حاجات مش لاقي ليها إجابة للآخر، أنت بتتشكل أنت بتتكون.
0: لا وانت بتحكي القصه دي انا عايز اقف عندها بصراحه لانها
1: ايوه
0: حقيقيه.
1: صح.
0: اوقات يعني احنا كاباء او كقاده او حتى شباب مع بعض، المقارنات يعني عارف النهارده
1: طبعا
0: من كتر يعني عدم فهمنا احنا مين وهويتنا ايه،
1: صح
0: يعني بيسموها الهويه،
1: ايوه
0: انا ايه وعايز ايه،
1: صح
0: ده مش واضح. فبحس اوقات ابص كده مقارنات بقى طول الوقت، انا طول
1: صح
0: الوقت بتقارن، ويعني ده الاحلى ولا ده،
1: طبعا
0: ده الافضل ولا ده، يعني بابا وماما عايزيني كده، الخدام شايفين ده احلى لانه بيعمل واحد اتنين تلاتة.
1: طبعا حتة المقارنة، يعني المقارنة يعني في جوهرها وفي أساسها فيها جزء كويس، إن أنا ممكن أقارن نفسي بحد كويس، وزي ما كتاب قال غير الحسنى، فأنا عايز أبقى حلو زيه، لكن للأسف للأسف السوشيال ميديا بقى والبيوت وصراعاتنا اللي حوالينا بتستخدم المقارنة مش لصالحنا ضدنا،
0: صح
1: فأنا متضايق من الأعلى مني وبتمنى له الاذيه، بتمنى له يخسر ويقل
0: صح
1: عشان
0: صح
1: بدل ما انا اتقدم له، وبستغل موقعي عشان يعني احسس نفسي انا احسن من اللي تحتيه،
0: مظبوط
1: فلا باخد اللي اكبر مني قدوه ولا اللي تحتي بحب اساعده. ونيجي بقى حته تانيه، بحس نفسي انا واقف مكاني مش بتقدم، فبفتح الموبايل بلاقي اللي في سني خلص 5 7 لغات، عارف خدمته، اتجوز، بيصاحب، بيروح بيخرج بيعمل، وانا انا واقف مكاني، انا مش عارف انا عايز ايه ولا هويتي ولا عارف انا محتاج عايز اعمل ايه في حياتي ودنيتي دي يعني. فالمقارنات طبعا بتبقى يعني بتستغل المرحله دي في حياتنا، وبدل ما ترد علينا لا ساعات بيصعب علينا الامر وبيزود الاشتباك.
0: وعارف الخناقه دي حتى عند الكبار، يعني عايز اقول لك دي
1: ايوه
0: مش خناقه بس
1: لا
0: شباب،
1: طبعا
0: دي خناقه ناس كبيره، يعني انا مين بقى، انا
1: صح
0: عايز اكون ايه.
1: ايوه
0: انا بعرف ناس دكاتره بعد مثلا ما كان تخصص معين اشتغل فيه، لا انا مش الحته دي، قرر يدرس تاني عشان هو عنده ازمه، انا مش عارف انا عايز ايه،
1: صح صح مظبوط
0: فانا مش عارف انا عايز ايه. طب يعني لو انا عايز اشوفها من خلال منظور مسيحي، يعني
1: ايوه
0: لو انا عايز اشوف الحكايه دي واناقشها، لو انا مثلا هل الكتاب بقى، هل
1: طبعا
0: كلمه الله تقدر تحل أزمة صعبة زي الأزمة دي؟
1: صح طبعا. يعني أنا بحب الآية اللي الرسول بولس قالها، واثقا بهذا عينه اللي ابتدأ فيكم
0: عمل
1: عمل صالح
0: صالح.
1: يكمل. عجبني إن قال ابتدأ، وأنا عايز أطمن اللي سمعني، الله مش هيبدأ مش هي سوري الله مش هيبطل يبدأ في حياتنا أعمال صالح،
0: أشكرك يا رب.
1: يعني هنفضل لآخر وقت في حياتنا بنتعلم وبنتشكل وبنكبر، بس كل عمل صالح بدأه هو قادر إنه يكمله. وده خلينا ناخد المنظور زي الترنيمة اللي المرنم قال له، يعني كمل شغلك فينا، كمل شغلك فيا، اعمل اللي انت بتعمله فيا يا رب، انا عايز تشكيلك ده يكمل
0: هو المطلوب صح.
1: بالظبط، هو ده اللي مطلوب. فخلينا نتفق اتفاق انه احنا لو ما كانش في اسئله محتاجه ردود في حياتنا يبقى الله موقف شغل في حياتنا، فاحنا طول الوقت لسه بنستكشف ايه هويتنا، ايه اللي نفسنا فيه، ايه اللي عايزين نجربه، ايه اللي بنحبه، ايه اللي ربنا دعانا ليه، ايه اللي ما دعوناش ليه. وساعات ربنا يودينا لاماكن مش فاهمين احنا بنعمل فيها ايه، طب انا ليه يا رب، ليه اروح اعمل انترفيو مع مكان اترفض فيه، وبعدين اكتشف ان الانترفيو ده كان سبب تعليم ليا للشغل اللي بعده. طب المرحله دي في حياتي في ثانوي ليه اتعلمت الموضوع ده، ليه حصل معايا الامر ده. فالله مش هيبطل يبدا في حياتنا اعمال صالحه، وعلشان كده مش هيبطل يحط اسئله في حياتنا بندور عليها بنستكشفها، ده مش بس عننا، ده عنه وعننا وعن اللي حوالينا وعلى بكره وعلى بكره وبعده في حياتنا معاه طول الوقت يعني، وده اللي يطمننا طبعا.
0: عارف قريت قصه يعني مشجعه جدا
1: طبعا
0: على واحد رسام،
1: ايوه
0: فبيرسم دايما، الرسامين دول جماعه فنانين يعني عندهم خيال كده، ويبقوا شايفين حاجه وحتى هما بيرسموا مش باين معالم، بس بتبقى يعني في ذهنهم الصوره.
1: صح.
0: فبيرسم كده، بنته دخلت عليه الحته اللي بيرسم فيها المرسم بتاعه،
1: ايوه
0: فلقيته بيرسم مفيش حاجه باينه، قالت له انا علمتك ترسم كده يعني، والصوره مالهاش اي معالم.
1: صح.
0: بعد شويه دخلت عليه بعدها بكام يوم برضو عايزه منه حاجه، فلقيت صوره خطيره جميله قوي، قلت له ايه بابا الصوره ده، الرسمه ولا بلاش؟
1: صح.
0: قال لها هي دي نفس الرسم على فكره
1: ايوه
0: اللي كنت برسمها من اول مره ومكملتها،
1: مظبوط.
0: بس

0: الزسمه دي خدت مراحل.
1: ايوه.
0: فانا عايز اشجع لو شباب بقى فضلك ما تحكمش على حياتك النهارده.
1: طبعا.
0: انا عايز ابقى عارف انا عايز ايه واروح فين وهعمل ايه واخطط لايه واحلامك فين بعد 5 سنين. تدخل كده انترفيو
1: شايف نفسك قول لي
0: انا مش شايف نفسي النهارده يعني انا مش عارف انا فين النهارده.
1: ايوه.
0: بس عارف الرب عايز لحياتي ايه.
1: ايوه.
0: وانت بتتكلم في شاهد نفسي اطلع معاك ونحكي فيه.
1: أيوه.
0: في تكوين 32.
1: ايوه.
0: يعقوب رب بيتقابل معاه.
1: ايوه.
0: حته اسمها مخاضة يابوك. يابوك دي معناها افراغ. واحد يعني تقول له انت عايز ايه؟ لك انا هربان يعني بيت ابويا واشتغلت عند خالي واتجوزت وعملت يعني عملت حتى بس انت رايح فين؟ مش عارف انا عندي ازمه كبيره ما بين ماضي ورايا وجاي ورايا وبين مستقبل مش عارف هروح فيه فين. صح. وهعمل ايه؟ بس بحب الايه اللي قالها له الرب في تكوين 32 وايه 27. الرب بيساله لما قال له اطلقني. رب ملاك بيقول له قال لا اطلقك ان لم تباركني. راح الرب ساله سؤال قال له ما اسمك؟ فقال يعقوب.
1: يعقوب.
0: عارف اخر مره اتسال السؤال ده يعقوب امتى؟ اخر مره لما بالظبط لما كان قدام ابوه هيباركه نفس الموقف ده داخل للبركه وهنا ربنا بيباركه.
1: بيباركه.
0: ما بيقول له انت بقى مين؟ لما رد على اسحاق قال له انا عيسو.
1: أيوه.
0: وعاش بشخصيه عيسو 20 سنه بيحاول يفترس يعني عيسو دايما يفترس ويجيب غنيمه ويعمل حاجات لكن بعد 20 سنه ربنا بيقول له انت مين بقى؟ انت كدبت على يعني ابوك من 20 سنه واستغليت انه مش شايف قلت له انا عيسو وهو صدقك رغم انه قال لك ريحتك ريحه يعقوب بس صوت يعقوب والايد والايد عيسو. فانا عايز اقول النهارده يا بتسمعني لما ربنا بيسالك انت مين؟ على فكره مش عيب ابدا تقول له انا يعقوب الصغير.
1: صح.
0: وانا مش عارف حاجه ومش فاهم حاجه. ما اعرفش يا ماريو رايك ايه يعني الحكايه دي؟
2: طبعا انا متفق معاك جدا جدا يا بيشو واللي كان بيقوله جوزيف. طبعا فكره انه كل المحطات اللي بنعدي بيها في حياتنا هي بتؤهلنا لعمل عظيم.
0: صح.
2: فانا بحس قوي اللي قاله جوزيف في حته التشكيل انه ما فيش اناء من في لحظه بيبقى اناء جميل لكن بيعدي بمراحل.
1: طبعا.
2: مراحل فيها تشكيل لكن في الاخر بيطلع الاناء الحلو الجميل. فانا اتفق معاك طبعا جدا.
0: وعايز بامانه يعني انا فعلا الحته دي فعلا مهمه جدا انا بحس ده صراع وعايز اتكلم حتى الاباء وانت بتسمعونا فضلك ما تضغطش يعني تحس ايه الواد ده هيفشل الواد ده عمره ما هيكون حاجه الواد ده مش عارف هو عايز ايه ده وانا في سنه. على فكره وانت في سنه ممكن ما كنتش تبقى عارف برده ودخلت في نفس الخناقه يمكن اتضغطت في ظروف الحياه. لكن احنا النهارده عايزين من كلمه الله فضلك ما يعني ما اعرفش ايه رايك في الخناقه اللي كانت عند رحيل.
1: أيوه.
0: وعند اسحاق ما برده هم ساعدوا في
1: نفسه.
0: اسحاق متحيز جدا لعيسو. ورفقه متحيزه جدا ليعقوب. فخناقه شغاله في البيت. ما اعرفش ايه رايك في القصه دي.
1: يعني القصه دي انا بشوف فيها يعقوب اتربى في بيت يعني عوضه عن كل حاجه ورفقه يعني قررت البركه اللي مش ليه قالت له طب حاضر هتاخدها. وبحس انه اللي بيتربى في بيت كل حاجه مجابه لي دي مش حاجه حلوه للاسف عكس برضو اللي بيتحرم. لانه اللي انا شايفه في حياتي يعقوب يعني انه ربنا قال له بص سوري انا اسف انت ما تربيتش كويس فانا بقى عايز ايه اشكلك واربيك صح. لانه حتى يعقوب بقى في نهايه حياته ما بين انت جبت سيرته يعقوب جه وقف قدام ربنا اللي خدع الناس كلها وجه هنا وربنا قال له مش هتعرف تتكل على حاجه غير عليا. فجه في اخر ايامه حصل حاجتين. اول حاجه قال له صغير انا عن جميع الطافك. ويعقوب اللي خد البركه من اخوه ينهي حياته يقول كتاب وبارك يعقوب فرعون. هو اللي بدا يبارك. صح. مش هو اللي عايز طول الوقت يتبارك.
0: عارف هو عايز ايه.
1: عارف يتشكل. وعشان كده وانا بختم معاك يا بيشو الاشتباك ده احب لو بقى حد من الشباب بيسمعني طب انا اعمل ايه طب انا ايه اللي مطلوب مني.
0: أيوه.
1: انا بشوف حاجه مهمه انت مطلوب منك تعملها زي ما انت شاركت كده بقصه اللوحه. عايز اطمننا واشجعنا بنفس الايه اللي قلتها الله ابتدى عمل صالح يكمله. الله فيه رسومات روعه وتحفه جايه عليك في المستقبل ما تقلقش بيرسمها. بس انت مطلوب منك يعني ابدا لسه اتعلم وجرب كل حاجه بالذات لو انت بتسمعني في اعدادي او ثانوي. بلاش تحد نفسك انا خلاص انا هبقى بشتغل الشغلانه دي انا عايز اطلع كذا يبقى تمام. لا اتعلم كل حاجه وافهم كل حاجه واعرف زي ما حد كده قال اعرف حاجه عن كل حاجه لغايه لما تعرف كل حاجه عن حاجه واحده لما تكبر. بس ده مش هتقدر تكرره دلوقتي. علشان كده اتعلم كل ما عندك مواهب ومهارات جرب. في ناس كتير جدا رفضت انها تتعلم بعض الحاجات ولما كبرت ندمت عندها.
0: صح.
1: ولو في شباب بيسمعوني في اعدادي او ثانوي او جامعه، عايز اقول له ده اكتر سن عندك فيه وقت

0: بكره وبعده عشان تتعلم الحاجه هتفضي من وقت شغلك وهتفضي وقت الحاجه فهتدفع تعمل حاجه مرتين عشان تتعلمها. صح. دلوقتي الوقت ببلاش عندك، مش مطلوب منك تشتغل، مطلوب منك تدرس. فاتعلم كل اللي تعرف تتعلمه، اعرف كل اللي ينفع تعرفه، كانك بتدي ربنا ريش والوان كتير يشتغل بيها ويرسم في حياتك.
1: يعني انت قلت لي ان بقى على قبل الهوا في دي نصيحه حد نصحها لك.
0: ايوه
1: يعني بقى انا عايز اعرف القصه بتاعتها، الخبره بتاعتها.

0: كنتش عارف يعني ايه اللي ربنا عايزني ليه اكتر او عايزني اركز عليه اكتر. ففي قائد روحي نصحني نصيحه مش هنساها وهي اللي كملت معايا لغايه دلوقتي. قال لي حاول تتعلم كل حاجه وسيب ربنا بكره وبعده يقول لك تعمل ايه. فلما سمعت منه قلت خلاص يعني انا بعرف اتكلم، لا مش لازم ابقى واعظ، ما انا ما اتعلم اعزف. ففعلا اتعلمت بيانو مع تقديري واحترامي لماريا.
1: كان حلو قوي يعني، انا شفت يعني
2: ومرنم حلو يعني.
1: لو عندكم زين فيزون يعني انا دايما انا اول مره عرفته كان بيوعظ.
2: ايوه
1: لكن لما احنا اصحاب على الفيسبوك كده لا ده بيكون لغايه دلوقتي ترنيم في الكنيسه
0: في كنيستي بس لما يحصل موقف لما مريم يبقى عندنا ويعتذر يا جدعان.
1: انا بشكر يعني مش بستغل الفرصه، انا عايز اشكر الرب القسيس ايرون يعني انا شرفني الرب اخدم في كنيستهم قد ايه راجل تقي
0: طبعا،
1: قد ايه بيته حلو وجميل وعياله كلهم احلى من بعض
2: كلهم خدام يعني
1: عسل.
0: حيهم اسره طبعا
1: رب يحفظهم هو وماما يعني قديسين. مش هتكلم على ماما دي حاجات تاني يعني مباركه.
0: لا ولو حد بيسمعني
1: صدقني هو وماما يعني مباركين.
0: البيت ليه عامل مهم جدا جدا جدا طبعا. البيت على فكره مع ان بابا يعني قسيس وماما يعني تقيه وبتحب الرب عمرهم ما زقوني للخدمه ولا زقوني لحاجه، لكن عملوا حاجه هي اللي فرقت في حياتي، احترموا وقدروا الحاجه اللي انا بحب اتعلمها وعايز اعرفها وسابوا ربنا يدعيني لشكل الدعوه اللي عايزني، سواء في شغلي سواء في ارتباطي سواء في مواهبي سواء في مهاراتي. فده ما حجرش عليا وقفلني في حته، لانه يعني خلينا استغل الحته دي، بيقعد معايا شباب بيبقى جواه طاقات واختيارات معينه بس للاسف البيت قافل عليه، لا انت هتطلع دكتور زي كل العيله دكاتره،
1: بابا
0: هتطلع قسيس زي كل العيله اسس، هتطلع تاجر قماش احنا كلنا عندنا مصانع قماش، وهو ممكن يكون اصلا عايز يشتغل في الهندسه في الخدمه في اداره اعمال ما اعرفش. فطبعا لو انت اب او ام او خادم يعني الولاد والشباب في عمرهم دايما لسه بيستكشفوا بعض، ولو انت شاب بلاش تسمع بنصيحه حد بس وتتخصص في حاجه دلوقتي، جرب اتعلم كل حاجه. وده فرق معايا جدا في حياتي. لما كبرت بقى حسيت ان ربنا قال لي لا مش عايزك ترنم رقم، عايزك تخدم. وبعدين في الخدمه لا مش عايزك تخدم كل الناس، عايزك تخدم شباب. وفي خدمه الشباب لا انا عايزك تخدم التلمذه وتساعد الخدام على التلمذه. فهتلاقي ربنا مع الوقت بيبدا يخصص الدوائر، بس انا اديله الدوائر كلها. مشكلتنا بقى نبقى بنديله دايره واحده ويقول يا رب قول لي ما شئتك اطلع دي ولا دي. طب انا ما عنديش غير ده اللي اشتغل بيه في حياتك.
1: اوقات نظرتنا يعني بنسميها الطفوليه، يا يمين يا شمال يعني.
0: أيوه.
1: يعني يا كده يا كده. لا ربنا يعرف يعمل بيها حاجات كتير.
0: أيوه.
1: يعرف يستخدمني يعني مالت فانكشن يعني. أيوه. كذا حاجه اقدر صح. اكتب واقدر اتعلم حتى لو مش الحاجه الاساسيه اللي احط فيها. أيوه. كل وقتي بس على الاقل بتعلم. فحلو انك تدي فرص يعني لو انت شاب تدي فرص لنفسك.
0: مظبوط.
1: عندي حد قريبي يعني بحبه جدا، شاب هو في كليه حلوه يعني شاطر قوي، بعدين هو شغفه الاول للمونتاج وللميديا، شاطر جدا يعني، وتعلم وخد كورسات لوحده واكتشفته كده انه عمل كل الحاجات دي بيقوله عملتها امتى. فهو في كليه حلوه وانا مستخسره يعني، هو في هندسه بقول له بقول له لا مش فارق معايا الهندسه، تقول لا انت ليه عندك فرصه كده كده هتخلص الكليه يعني مش. فخلصها بتقدير حلو ومع ده مع ده مع ده، خلي معاك كل الاوبشنز لما تكبر.
0: طبعا.
1: بلاش تقفل على نفسك
0: صح.
1: وتقول انا كده. ما انت الحياه بتتغير.
0: مظبوط.
1: والمواسم بتتغير في حياتنا جداً. يعني بولس يعني عارف واحد من الشخصيات المفتاحيه في الكتاب المقدس بولس. اول سؤال دايما كان بولس عنده سؤال انا مين ويا رب انت عايز مني ايه
0: صح.
1: وانت مين كان بتقابل معايا حد مين فلان واعمل ايه.
0: أيوه.
1: بولس لما تدرس حياته وبالذات الظروف بتاعته اللي كبر فيها، اتولد في مدينه اسمها طرسوس، اتعلم صناعه الخيام.
0: أيوه.
1: كيهودي كان لازم اي طفل يهودي يتعلم السباحه. فده ساعده جدا ان لما غرق بس فيها ثلاث مرات موجود الخيام يروح بلاد ما فيهاش حد بيدعمه.
0: مظبوط.
1: في الخدمه
0: صح.
1: بيشتغل. طرسوس بقى دي كانت مدينه فيها جامعه، فتعلم الثقافة اليونانية وتعلم اللغة اليونانية، فده فايده بعد كده.
0: أيوة.
1: يمكن واحد يقول لك بولس عمره كله بيخدم الناموس لغاية ما ربنا دعاه يخدم الأمم. طب هو لو ما ترباش في بيئة فيها ثقافة يونانية وفيها رياضة.
0: مزبوط.
1: وفيها ألعاب وفيها شعر وفيها كل ده ساعده
0: صح.
1: فما تقفلش على نفسك تقول أنا مين أنا كده يا كده، لا فضلك ادي مساحة. وكأب وكخدام شجعوا الشباب يطلعوا طاقات.
0: مظبوط.
1: وخلوهم يشتغلوا وخلوهم ينطلقوا ويتعلموا حتى لو هيغلطوا النهارده، ده بتساعدهم يشكلوا ويشتغلوا عليهم.
0: امين.
1: رب يبارك جزيل.
0: تعيش.
1: تعالوا بقى نرنم ترنيمه مع اخونا ماريو ونرجع نكمل كلامنا مره كمان.
2: لسه ايدك ما انتهتش من تشكيلي.

0: لسه ايدك ما انتهتش من تشكيلي. احلى حاجه تشجع ان ايد الرب ما زالت شغاله، ما زال الرب بيشتغل فيك على فكره. يا تقول انا مين، عايز اقول لك احلى خبر، هو مين الرب الهك، مين اللي يضمن، مش ان انت ممكن تتغير على فكره. ترنيمة قديمة جدا بتاع كبار بقى تقول كده، رغم ان انا بتغير دايما بس انت امين.
1: بتتغيرش.
0: احلى حاجة بتشجع، مش ان انا عارف انا مين. قصة حلوة بحبها من حلقة شباب، يعني بنت كانت واقفة قدام منجم بتاع الفحم، فكل الناس طالعة من المنجم كلهم اسود ومش باينين ملامح يعني. فقعدت لها انت عايزة مين؟ قلت انا عايزة بابا. فقال لها طب انت يعني تعرفيه ازاي، ده كل الناس شبه بعض، كل الناس طالعه بالفحم سواد رهيب. قالت لهم انا ممكن ما اعرفوش عشان هو الفحم،
1: ايوه
0: لكن هو هيعرفني.
1: صح.
0: فانا عايز اشجعك وانت تقول انا في خناقه، انا مش عارف هعمل ايه هعمل ايه. اللي يشجعك انك تعرف الرب، يعني ده اللي يشجعك، ده اللي يخليك يعمل لك هويه. هويتك انت ما تعرفش تصنعها على فكره، انت ما تعرفش نفسك، ما تعرفش الخير لحياتك ايه. الكتاب المقدس العظيم بيعلمنا نتعرف به واسلم، يبقى عندك سلام، بهذا ياتي خير. علاقتك مع الاله الحلو ده هو اللي يقول لك ويرسم حياتك. يوسف ما كانش يعرف حياته اللي جايه ايه، لكن الحلم اللي الرب اداهوله والسكه اللي الرب مشاه فيها، اتعلم وتشكل وتدرب وجرب حاجات كتير، والرب عمل منه حاكم عظيم وقائد عظيم. فاللي بشجعك فيه النهارده، اول خناقه انت مش عارف انت مين، صح؟ الحل زي ما قال اخويا جو، وبراجع تاني جوزيف، يعني هقول جو مع بعض اصحاب، بس اخويا جوزيف زي ما قال اخويا جوزيف المبارك انه جرب. وانا عايز كمان اقول لك النهارده، وانت بتجرب ما تجربش وبس، لكن حط الرب اولويه للمجده. اعرف الرب وهو هيمشيك في سكك وهيمشيك في طرق حتى انت ما تعرفهاش وحاجات ما جربتهاش قبل كده، بس متخبى عندك علاقه مع الرب. دي
1: اول اشتباك.
0: اول اشتباك. ايه كمان؟
1: زي ما خدنا كده في اول اشتباك، انا يعني مش عارفني انا مين وعايز ايه، وقلنا ان الله بيبدا كل عمل صالح ويكمله، ودي مرحله بيحصل فيها بيلدينج في حياتك، وتعلم انك تجرب كل حاجه. بس طبعا مش محدش يبقى فاهمني غلط هنا واجرب كل حاجه يعني اعمل اي حاجه في اي حاجه، لا، اكيد الحاجه اللي هتبنيك وهتوافقك وهتليق بيك وهتفرق معاك وهتمجد ربنا في حياتك.
0: صح.
1: وربنا اكيد مش عايزك تمجد في حياتك غير في حاجه هتكون لخيرك ولصالحك يعني. لكن الحاجه الثانيه يعني عايز اشاركها اخواتي الشباب، يعني مش بس انا مش عارفني، انا بقى انا مش ضايع. وهنا انا عايز اتكلم على انه كتير قوي بيحس بالاستنزاف وان طاقته مهدره، لانه بالظبط يعني انا بشبهها بالتشبيه ده. لو انا معايا ازازه لتر بنزين، فاللتر ده ممكن اعمل بيه ثلاث حاجات. انا ممكن احطه في العربيه وتمشي، او اخليه في الشنطه ورا عشان العربيه وقفت بنزين خلص فهينفعني، او ممكن استخدمه ادلوه على الارض يتدلق مني الازازه تتكب، او ممكن يعني ابقى شرير و
0: ولا.

0: في نفس الدنيا.
1: اه بالظبط كده، يعني انزل كده في احتفالات ريال مدريد بقى كسب اي بطوله، وراح عامل احتراقات كبيره تحرق كل المشجعين اللي ما بيشجعوش ريال مدريد. فانا ممكن استخدمها يطلعوا على الارض، يا اشغل بيها العربيه يا احرق بيها نفسي.
0: صح.
1: دي بالظبط الطاقه اللي ربنا اداها لي في عمري. يا اما انا هستثمرها ليا في بنياني وتشكيلي ونموي، يا اما هضيع.
0: صح.
1: وانا عندي الضياع اهون بقى من التالتة للاسف. الاحتمال الاكبر بقى ان مش تضيع، الاحتمال الاكبر ان نفس الطاقه دي والبركه اللي ربنا اداها لي بدل لبنياني وبدل ما تضيع وخلاص، لا ده ممكن تتحول انها تكون بتحرقني. ولو عايز ادي امثله، لا ادي امثله كتير قوي قوي قوي. يعني مش هنسى فيديو بخصوص الطاقه اللي بتحرقني. فيديو اتفرجت عليه مره، جايبين حجر وحطوه جوه غساله اوتوماتيك، وراحوا مشغلين الغساله، فالغساله اشتغلت حجر حجر، فبدات الغساله بقى الشاسيه يقعد يطير واحده واحده، واتقلبت واترجت، السلك اتقطع، راحوا حطوا مشترك كمله، الغساله فضلت تتمرمط على الارض لغايه لما اتبقت الحله في الاخر. وانا بستخدم الفيديو ده، انا بشبهه تشبيه يعني الطاقه بتضيع ازاي، حاجه من الحاجات الطاقات اللي ربنا اداها لنا زي الوقت وزي حاجات كتيره، لكن حاجه من الحاجات هي الجنس. الجنس غريزة مقدسة وطاقة مقدسة الرب اداها للإنسان، ممكن تبقى لبركته وممكن تبقى لاحتراقه زي الفيديو ده بالظبط، تشبيه
0: صح.
1: الفيديو ده. ففي حاجات كتير جدا في عمرنا وفي حياتنا بدل ما تبقى بركة لينا ممكن تبقى هي اللي بتقضي علينا نفس الحاجة بشكل غير عادي. الوقت بقى ان انا قاعد قدام الفيديو جيمز وقدام المنصات التلفزيون بقى والشاشات وكل اللي بتفرج عليه بقى من افلام وحاجات، الحاجات دي كلها اللعب والجيمز، يعني بان بس عشان ما حدش يفتكرنا احنا متطرفين او بنكره الجيمز، انت هتلاقي نفسك بتحب تلعب بلاي ستيشن صح وبنج،
0: صح.
1: وانا احب العب بلاي ستيشن، وماريو صديقي بنغلب بعض، مش هقول بنغلب بعض في البلاي ستيشن كتير. ممكن احنا الثلاثه بنلعب الفيديو جيمز وبنمارس رياضات معينه بس بنستمتع بيها عشان نكمل بقيه حياتنا.
0: صح.
1: والكتاب قال كده، الله الغني وهبنا كل شيء بغنى
0: التمتع،
1: المتعه اللي في الجنس، المتعه اللي في الاكل، هرمونات السعادة اللي بتتفرز في أجسادنا، ده صناعة الله. لكن الكارثة بقى هنا مش إن أنا بستمتع عشان أعيش، لا أنا عايش بس عشان خاطر المتعة. هنا بقى المطب الكبير، الطاقة هتضيع وهتحرق. إن تبقى المتعة مش حاجة بستغلها في حياتي، يعني بشوي أنت بتخدم، ماريو بيتحرك بيرنم، أنا بخدم، كنا قبلها بنشتغل، فالشغل والخدمة والدراسة للشباب يسمعوني، دي حاجات محتاجة مجهود وتركيز، لازم أقضي أوقات بستمتع، لأ في ناس بقى بتعكس، لأ يعني الهدف الأساسي اللي ربنا حاطه عشاني مشيئته وخطته، لأ أنا بس بدور على اللي يبسطني. وللأمانة أي حد بيسمعني هيلاقي نفسه بيعمل كده، يعني كل حاجة تشتريها، كل حاجة تتفرج عليها، كل حاجة تسمعها، كل المشوار بتنزله انت وراه دافع، وبنسبة كبيرة بيبقى الناس كتير استمتع. وهنا بقى الكارثة ان مش كل اللي بيمتعني ومش كل اللي بيبسطني ومش كل اللي بيريحني بيفيدني وبيناميني.
0: مظبوط.
1: في حاجات كتير جدا بتمتعني لكن للاسف بتدمرني.
0: صح.
1: زي المثل اللي بدات بيه موضوع الجنس ده، الشباب اللي بيسمعوني مشاهده افلام الاباحيه والاستنزاف في العلاقات وفي الصور والفيديوهات والممارسات والشتات والحاجات دي، بعدين للاسف بيلاقي نفسه بيدفع ضريبتها في ارتباطه بعد كده. في وقته دلوقتي بيحس باكتئاب لانه هو اللي بيتفرج عليه ده، اولا دول ممثلين واخدين يعني
0: مش حقيقي،
1: مش حقيقي طبعا،
0: مونتاج
1: ودي بقت التجاره للاسف. صح. يعني الشباب يقدروا يخشوا على الجوجل ات، بقت تجاره عاليه جدا بتنافس السلاح والمخدرات والحاجات كتيره قوي، الادويه، وعلشان تستنزف طاقتنا ووقتنا ومشاعرنا واجسادنا، وتشويه بقى لصوره اجسادنا جوانا ولصوره الجنس اللي الله خلقه. فبص الحاجه يعني الله خلقها عامله ازاي، بص ابليس والعالم بيستخدمها لضدنا ازاي. خد بقى كل حاجه، الجنس، خد الالعاب والجيمز والحاجات اللي بتتفرج عليها، الافلام اللي بنشوفها،
0: الجمال
1: طبعا،
0: حتى مقاييس الجمال النهارده
1: اختلفت.
0: عايز اقول لك اعلى، يعني من اعلى الحاجات دلوقتي في الادويه
1: طبعا
0: اللي هي الكوزماتكس،
1: أيوة.
0: التجميليه
1: طبعا.
0: انت عارف يعني قريت احصائيه ان دي نسب الحاجات العمليات التجميل، نسب المستحضرات بقت من اعلى الحاجات في الادويه، تخيل.
1: صح. صح.
0: ليه؟ انا بشوف الصور على الانستجرام بالمنظر ده، بشوف الصور بالشكل المعين ده، فانا بعايز اروح عندي يعني اصدقاء ليا في اماكن في العالم، صياد

0: لو كده. فاللي بيحكوه لي مرعب
1: طبعا،
0: مش بس في مصر، بتكلم على العالم بقى، ان كميه الناس اللي عايزه تعمل عمليات تجميل بالشكل ده يغير جسمه كده. فانت النهارده ربنا اداك طاقه، اداك جسم، اداك مشاعر، اداك نفسيه، انت عايز تحطها في ايه؟ يعني يعني في مثل يقول لك ما تحرقش على الفاضي.
1: صح صح،
0: في ناس بتحرق على الفاضي طبعًا. يعني بيضيع طاقه على الفاضي.
1: المشكله ان هو الحرق بيبقى يعني انا يعني زعلان وانا بقول ده، لانه هو يعني بيحس الموضوع عادي، بس بيكتشف في الاخر اللي بيحرقه هو نفسه.
0: صح.
1: يعني لو مسكنا الوقت بس، خليني اقول بس تشبيه بسيط، واخواتي بيسمعوني الشباب، في 3 مراحل عمريه يعدوا بيها، في مرحله هم بيعدوا بيها دلوقتي، وفي مرحله مرحلتنا اللي هيبقوا زينا، وفي مرحله التوجد. مرحلتهم دي عندهم وقت كتير وصحه كتير بس فلوس قليله. بكره وبعده هيبقوا مكاننا، هيبقى معاهم فلوس ومعاهم صحه بس معاهمش وقت.
0: تمام.
1: تيتا وجدو هيبقى معاهم وقت ومعاهم فلوس بس مفيش صحه. ال3 حاجات، الوقت والفلوس والصحه، اغلى واحده في الـ3 مش الفلوس والصحه مع ان المهمين، بس اغلى حاجه الوقت. لانه هتلاقي نفسك انت كده وماريو كده وانا كده، الحاجات اللي احنا معظمها شاطرين فيها، ومش بس كده، احنا عرفنا الرب معظمنا في اعدادي وثانوي، والحاجات اللي اتعلمناها
0: صح
1: بدات في اعدادي وثانوي، فهم اكتر وقت ذهبي، فهيبقى اكتر وقت بيضيعوه هو الوقت ده. الوقت ده هما هيعرفوا امتى بكره وبعده ليه، لان احنا دلوقتي عشان عندنا بيت وعندنا اولاد، عشان اتعلم حاجه او عشان اكتسب مهاره
0: تحدي
1: بفضل. طبعا طبعا انا دلوقتي بقيت مسؤول عن زوجه وعن اولاد، فوقتهم بقى جوه وقتي،
0: وعن عيله اكبر
1: وعن عيله اكبر وقصص كبير، فعشان افضي وقتي لحاجه، ده انا بفضي وقتي من حاجات كتيره، ولو بشتغل بفضي وقتي من شغلي وبدفع ثمن الحاجه 2 3 مرات عشان اجيبها. فالوقت ده طاقه كبيره جدا لا هيعرفوا يحوشوها. يعني مفيش حاجه اسمها حوش الوقت ولا ينفع اعوضها. يعني دايما كان عندي حاجه، ومعظمنا كان عندنا كده واحنا في الدراسه، يعني ما كنتش اقوم اذاكر غير في مثلا الساعه 5 صفرين 5 15 5 30، يبقى وقت عدد صحيح كده، والاقي نفسي فوتات الوقت ده عدى واليوم جري وما ذاكرتش، واقول ايه؟ لا هو معوض. بس في الحقيقه ان اللي انا هقومه ده مش هعوضه، لان الوقت اللي ضاع ضاع.
0: صح.
1: هي طبعا بركه الرب هي تغني ويعرف يعوض لي في الوقت اللي فاضل لي. فالوقت بيضيع. فلوس، الفلوس دلوقتي معظم اللي بيشرب دلوقتي مخدرات وسجاير، معظمهم بنسبه 70 80% دي احصائيه، لو هم اتعلموا ده في سن الشباب وسن هو صغير، شرب هنا شرب هنا، خد بالك هنا بقى مش وقت ولا صحه، ده صحه ووقت وفلوس، لانه الفلوس اللي بيشتغلها او بيجيبها من باباه بيضيع وقت اللي باباه بيشتغله، بيضيع الفلوس، بيضيع الصحه،
0: هو نفسه بيشتغل بالظبط في الصيف بيضيعه،
1: ويجي يجري قصادنا احنا الـ3، احنا ممكن نبقى نعمل عمره 2، احنا نسبقه وهو مش قادر على الدور الثاني، بينهج بيموت، الصحه ضاعت، الوقت ضاع، والصحه دي غاليه عشان يحقق، وفلوس عشان يحقق خطه ربنا. فيعني انت بتمر بمرحله لودنج، يعني زي اللعبه اللي بنلعبها كده، اي لعبه بتشغل بتحمل في لودنج بيحصل، سيب اللودنج ده يكمل علشان الطاقه دي انت محتاجها دلوقتي وهتحتاجها اكتر لما تكبر وتكمل حياتك مع ربنا وفي تحقيق خطه ربنا لحياتك.
0: وانت بتتكلم عارف الايه المشهوره بتاع سفر الجامعه؟
1: ايوه،
0: بتاع فاذكر خالقك في ايام شبابك. وبعدين قال له سبب، قبل ان تاتي ايام الشر او تجيء السنون.
1: صح.
0: استقول ليس في لي فيها سرور.
1: احنا بنحكي
0: على المتعه
1: طبعا.
0: تعرف ربنا عايزنا نستمتع.
1: صح.
0: بس يعني كل حاجه ليها وقت.
1: مظبوط.
0: واوقات في متعه للحاجه لما بتنتظر عليها. يعني احنا فاكر وانا صغير، يعني وانا مش كبير، انا شباب برضه مع وانا صغير بجد كانت متعه العيد.
1: ايوه،
0: لان هجيب لبس العيد ده مش هينفع اجيبه في اي حته في السنه، في لبس خاص كده بتاع العيد تنام بيه تحلم بيه، اشتريته تتفرج لكل واحد يدخل كده بص لبس العيد بتاعه عامل ازاي.
1: أيوة.
0: وده كان ليه متعه ان انت ممكن محروم من حاجه مش قادر تعملها.
1: ايوه،
0: لكن عارف حتى ربنا عمل حاجه في مخنا، ان المخ بيتكيف، يعني في نسبه معينه يعني مخ بيفرز هرمون كده للسعاده
1: طبعا،
0: ويطلع بقى هرمون الدوبامين وتتبسط، كلت تتبسط. بس لما انت بقى ما بتعرفش تظبط طاقتك بيحصل حاجه في المخ اسمها تولرانس. ايه التولرانس ده؟ ان مخك عايز يلاحق يعني مثلا واحد بياكل بشراهه فبياكل اول سندوتش يبقى مبسوط،
1: بعد كده ياكل
0: تاني وتاني وتاني، فسندوتش واحد ما يبسطوش،
1: عايز اتنين.
0: مخك بقى عشان يعالج ده يخلي مخك يفرز كميات اكبر.
1: صح.
0: فاللي كنت بتصير مخك بيه سندوتش ما بيبقاش كافي، فعايز 2 و3 و4. نفس الحكايه في الجنس زي ما انت قلت.
1: صح.
0: يعني الواحد ربنا عمل راجل واحد لامراه واحده، وعمل توقيت. يعني احنا مش بنضد على فكره الجنس صناعه الهيه، احنا مش بنحكي دي مش حلقة.

0: عن الجنس، بس دي حاجة ربنا اللي عملها قبل ما الإنسان يسقط. بس الأزمة بتاعتنا إيه؟ إحنا شوهنا بقى الحكاية دي
1: طبعًا.
0: أهدرنا الطاقة، أنا عايز أستمتع من غير طريقة ربنا،
1: صح،
0: في الوقت المناسب مع الشخص المناسب في التوقيت المناسب، في النور في العلن، مش في الضلمة، مش في المستخبي، بالرب ومباركة الرب. فأنا مش عايز أعمل كده،
1: لا لا.
0: فأنا عايش بطريقة سوري مليانة شر. ومسيحة قابل مع السامرية وقال لها بقى هي وقع في الحتة دي،
1: صح،
0: فقال لها كل من يشرب من هذا الماء
1: ضيعت الشيطان،
0: انت ضيعت طاقتك وما زلت عطشانة.
1: هو هيتبسط كتير وهيتبسط فعلا، بس هيكتشف كل الانبساط ده ما شبعوش. وعشان كده عشان نعالج الامر ده الكتاب كمان قال لنا ان النفس الشبعانة
0: دوس
1: تدوس العسل،
0: صح.
1: فاقول بس يعني اقول الموضوع ده يجي ازاي، لان ضرر من اضرار اللي عايز انصح بيه اخواتي. السنه اللي قبل اللي فاتت طلع هاشتاج كده فيما معناه انه في البلاد الغربيه طبعا اكتر عايزين نوقف ممارسه الجنس اللي قبل الزواج، لان اكتشفوا حالات الخيانه وحالات الطلاق بسبب ان بدا المفهوم يبوظ. ليه؟ دلوقتي انا بدوسة زرار ينفع اتفرج على عايز اتفرج عليه واجيب كل النشوه والسعاده اللي المفروض بتحصل في الامر ده،
0: صح.
1: فانا بقى لسه هتعرف على واحده واجيب شقه
0: ونختلف
1: واتقدم ونختلف ونحتك وبتاع، وعلشان اوصل لده لا يعني يعني يعني
0: اسهل
1: ايه الاسهل. وبعدين الحقيقه يوسف بقى، يوسف الامر ده لما اتعرض عليه يوسف اتوفرت ليه كل الظروف،
0: صح،
1: عشان يعمل غلط. مرات فوتيفار هي لوحدها وهي وهما البيت، هي اللي بتطلب منه، هو شاب مراهق متساب من اهله وبيته،
0: ما عندوش شريعه اصلا،
1: وما عندوش حاجات كتير قوي، كل الظروف توفرت انه يعمل الغلط ده. لكن رفضه للغلط لانه في حاجه واخده سروره وشبعه اكتر هي اللي خلته يرفض الغلط. عشان كده عايز اقول لاخواتي انت دايما عندك صراع مع ربنا انك تعمل الصح، بس انا اكتشفت علاجي الشخصي ان انا مش الله مش طالب مني اعمل الصح، الله طالب مني يبقى بحب الصح.
0: صح،
1: انا مش مطلوب مني اعمل الصح لانه
0: صدقني صح.
1: ايوه. انا لو فضلت الوقت ادور ان انا اعمل الصح انا هبقى بعمله ومش هيبقى هو مصرتي، لكن لما يبقى هو مصرتي فالامور دي كلها تصغر ويعني مش هبقى بسترز بيها وبشبع بيها. فالنفس الشبعانه تدوس العسل زي يوسف، لكن النفس الجائعه كل مر حلو، على عكس يوسف تماما داود بقى الظروف ما توفرتلوش، بس ساب فراغ وساب وقت فاضي في وقته، وقت المفروض يحارب، المفروض الطاقة دي كانت تطلع في حرب،
0: ما طلعتش
1: في حرب،
0: صح.
1: فعشان كده النصيحة لو احنا بنختم الاشتباك ده لاخواتي، عشان برضو اعمل ايه من الاشتباك ده، لو قلنا في الاشتباك الاولاني جرب انك تتعلم كل حاجة، انا عايز اقوله الاشتباك ده بقى ابدأ وظف طاقتك صح، صدقني مش هتلاقي وقت لانك تاكل الخرنوب بتاع الخنزير تاني، لانه عدم ان احنا يعني كل الاشتباكات ليها علاقه ببعض. لو انا عارف انا مين وعارف ربنا عايز مني ايه وعارف المرحله دي انا مطلوب مني ايه وموظف طاقاتي، انا محتاج اذاكر، محتاج اشتغل، محتاج اقضي وقت مع اسرتي واهلي لان هيجي وقت ارتبط ومش هبقى معاهم، محتاج يبقى خدمه، محتاج يبقى مواطن مزه وجسد علاقه بالرب، الامور دي كلها لو ملت حياتي انا مش هلاقي وقت امد ايدي للخرنوب بتاع الخنازير او اعمل اي حاجه مش في وقتها اكون
0: مشغول بعملها.
1: مشغول
0: يعني صدقني دايما الفاضي ده هو مكان اللي بيس يشتغل
1: بالزبط.
0: الفراغ
1: صح.
0: والكسل والحياه طبعا. اللي ما فيهاش حاجه دي بلا هدف يعني، صح. وبلا رؤيه يعني ما عنديش حاجه يعني مش شايف حاجه اعملها
1: مظبوط
0: يجمع الشعب،
1: صح.
0: فنصيحتك يعني اللي انت عايز تقدمها خليك مشغول يعني مظبوط. خليك عارف اعمل ايه في وقتك دلوقتي، ما تهدرش على الفاضي،
1: صح.
0: بلغه الشباب ما تحرقش على الفاضي. ركز استمتع بالحياه، اعمل حاجات ليها معنى وليها هدف. اعتقد لو سالتك يا ماريو وسالتك يا جوزيف وانت في سن الشباب ايه الحاجات اللي ساعدتك بقى عمليا، يعني لو سالتني انا فاكر ان الصيف كنا بنقضيه مثلا كان عندنا مثلا مدرسه الكتاب، كان عندنا حاجات بنعملها في الجمعيه بني مزار، عندنا حاجات يعني كانت واخده الوقت
1: طبعا.
0: لما بكون فاضي دايما ما عنديش حاجه اعملها، فنصيحتي لاي اب وام خلوا عيال مشغولين، حط لهم حاجات يشتغلوا عليها.
1: ايوه
0: ما تخليش الفاضي يملى حياتهم. معرفش بقى اذا عندك حاجه عمليه ماريو تحب تقولها.
2: تقريبا دايما بقول للشباب كده، بقول لهم انا في حاجات في حياتي اتعلمتها وانا في اعدادي وثانوي لو رجع الزمن بيا 1000 مره وما كنتش عملت كده كنت النهارده هعاني جدا.
0: ادينا حاجه
2: زي مثلا العزف، انا مثلا بدات اعزف وانا في ثانيه اعدادي، جبت اورج وفي البيت عندي هم لقوني حابب الموضوع قوي، اي نعم كنت بعمل صداع في الاول لاني مش عارف اعزف خالص، بس نفسي، بس عندي وقت كتير، كنت ممكن اقعد 6 ساعات بخبط يعني بعمل اي حاجه، بعمل لهم دوشه بس هم كانوا مصدقين ان انا دي حاجه انا حاببها. مع الوقت اكتشفت لما دخلت الجامعه وبقيت بطلع

0: بتغني وبعزف، اكتشفت ان الوقت اللي اديته في اعدادي وثانوي ما كانش وقت ضايع، هو كان بالنسبه بالورقه والقلم كده ده وقت بيضيع، انا مش عارف اعمل حاجه، بس كان وقت مهم جدا، ان هو ده اللي بعد كده ما لقيتش الوقت ده لما كنت في الجامعه، ما كانش عندي وقت ان انا اقعد على الاورج واتعلم واخد وقت، بس اكتشفت ان الوقت اللي قضيته في اعدادي وثانوي واستغليته صح فادني جدا بعدين. فانا نفس النصيحه بنصح بيها الشباب، يعني ندور على المواهب، نفكر نتعلم اله، نتعلم مزيكا، نتعلم النهارده اللغات، النهارده في حاجه كتير قوي، وانا صغير اهملت شويه في تعليم الانجليزي، ما حبيتش قوي الموضوع يعني، بس النهارده انا بقول يا ريتني كنت اهتميت، كان زماني كنت هبقى احسن كتير. يعني انا دايما اشجع الشباب بكده، استغلوا يا جماعه الوقت اللي عندكم، لانه بكره بعد هتقول يا ريتنا كنا استغلينا الوقت ده.
1: وانا عايز اختم معاكم بالمقوله سمعتها واسالكم فيها، يعني 60 زائد 10 و10 زائد 60 هل يساوي بعض؟ يعني 60 زائد 10 نقط، اختار ما بين الاقواس، اكبر من اصغر من، يساوي 10 زائد 60 تفتكروا زي بعض؟
2: انا كنت بحب الساينس فمش عايز
1: يعني هي في الحساب زي بعض
2: طبعا زي بعض
1: 70 و70 زمان احنا في خادم يعني قال الحكايه دي فعجبتني جدا، قال 60 زائد 10 ما تساويش 10 زائد 60، فالناس قالوا ازاي يعني؟ قال لو انت افترضنا انك هتعرف الرب وانت عندك 70 سنه او هتموت اسف وانت عندك 70 سنه، فعمرك اللي هتعيش على الارض كام؟ 70. فلو انت قلت انا هدي حياتي للمسيح وهدي طاقتي
2: وبتاع
1: عند ال 60 هتدي له عندك 10 سنين بس هتديها لك، لو عشت للرب وانت عندك 10
2: ايوه
1: هتدي له كام؟
2: 60.
1: زمان لما عرفت الرب كنت احب انزل اروح المؤتمرات مع الاخوه الكبار، كنت ابقى الشاب الوحيد يعني، كنت بس بحبهم لغايه دلوقتي، بحب اقعد مع الكبار اتعلم وكده. فروحت معاهم مؤتمر، كنا في بيت مؤتمرات اسمه اتسا سنتر ده في المنيا، وبعدين ده ما كانش فيه اسانسير زمان بقى، ده من 20 سنه ولا حاجه الكلام ده. فبعدين ما كانش فيه، كنت انا الوحيد بقى الصغير في الاوضه معاهم وبتاع. فبالليل وهم اخوه بحبهم لغايه عند الرب يحفظهم لي يعني، فبالليل لقينا هننام، فواحد قال لي معلش يا ابني اديني دواء الضغط. حاضر يا بابا اروح اجيب دواء الضغط. التاني يقول له معلش دواء السكر. حاضر يا عمي دواء السكر. بعد واحد قال لي ايه؟ اوه انت تجيب ميه. فانزل من الدور الخامس للاول عشان اجيب ايه؟ فانا جيت على تاني يوم قلت لهم بصوا انا هاجي معاكم المؤتمرات بس مش هنام معاكم في الاوضه. يعني ده عذاب ده. اطفي لي النور فواحد منهم قال لي نصيحه هي اتحفرت جوايا. قال لي على فكره احنا كنا زيك. كنا بنفس الحماس وبننزل وبنطلع. اديك شايفنا النهارده كنا ننزل مثلا الصبح في واحد يروح حاطط ايده في كده يتسند عليا، بدل ما انزل السلم في دقيقه دقيقتين انزل بقى في 10 دقايق، ما احنا نازلين ايه خطوه خطوه. فقال لي كنت زيك، وعايز اقول لك لما هتكبر هتبقى انت زيي. فاللي هتعرف تكرم بيه ربنا النهارده تدي له طاقتك اعمله بكل قوه،
0: صح،
1: انك بكره وبعده مش هتلاقيه. فاستمتع بوقتك وادي طاقتك للرب، واذكر خالقك في ايام شبابك وما تحرقش على الفاضي. تعالوا بقى نرنم مع ماريو ترنيمه ونرجع نكمل الوقت المبارك اللي احنا فيه النهارده.
0: انا هقول ترنيمه فيها تعبير مناسب قوي للموضوع.
1: اتفضل.
0: عايز استثمر عمري لملكوتك.
1: امين.
0: انا عارف ان جوزيف بيحب الترنيمه دي كمان.
1: وانا كمان بحبها.
0: امين. فاحنا هنقول التعبير ده، رب ان الوقت بتاعي استثمره لملكوتك.
1: امين باسم يسوع.
2: عايز احمد.

0: يسوع خليني أكون غصن فيك يحمل ثمار. وحلو الحتة اللي بيقول فيها المرنم عيشني لأهدافك
1: السماوية،
0: بس النوع بقى، النوع يفرق.
1: صح،
0: في أهداف كتير في الحياة، في أهداف أبدية تستمر، تبدأ في الأرض لكن الأهداف دي سماوية أبدية. أنا بشجعك اعرف أهداف أبدية، خلي أحلامك كبيرة، فيش أكبر من أحلام أبدية سماوية. جوزيف بصراحة الوقت مبارك يعني، صدقني أنا مستمتع ومتشجع جدا. إحنا عندنا اشتباكين، أنا مين؟ أنا مش عارف أنا مين.
1: أيوه.
0: والرب يقول لك النهاردة أنت في خطة، أنت بتشتغل وبتتشكل.
1: أيوه.
0: ما تستعجلش، اتعلم وجرب وادي مساحة للرب يشكلك، والضمان إن الرب بنفسه ماشي معاك.
1: أيوه.
0: الحاجة التانية،
1: أنا مش ضايع
0: بقى، العمر بتاعي ده مش ضايع، مش وقت بيضيع أنا مستنزف كده وحاسس طاقتي. لا، أنت وقتك ده الرب يستثمره لما تعرف ولما تفهم إنك تحطه صح، ما تضيعوش. إيه كمان؟
1: أنا مش فاشل
0: بنعمة الله.
1: طبعا المرحلة بتاعت عمرنا وحياتنا في وقت الشباب، إعدادي ثانوي جامعة وبعد ما نتخرج، دايما مستعجلين على النجاح.
0: يا فاشل يا فاشل.
1: ودايما طبعا نرجع للمقارنات بقى. طبعا طبعا دي أسوأ حاجة في الوقت ده، إني بتقارن. المشكلة في المقارنة كمان إن ساعات بتقارن بواحد يعني في مرحلة وفي وقت يعني أكبر مني، عدى بمراحلي وفي مرحلة سنية عمرية مختلفة عني وفي ظروف مختلفة عني ودعوة ربنا ليه مختلفة عني، فدايما بحس نفسي إني صغير، إني فاشل، إني مش كويس، مش ناجح كفاية. وللأسف إحنا دايما بنبقى مستعجلين على النجاح بسرعة. يعني بالذات في عصر السوشيال ميديا.
0: صح.
1: يعني انا عايز ابقى بسرعه ناجح وعندي متابعين
0: على اليوتيوب، اربع خطوات للنجاح،
1: ايوه
0: ثلاث طرق سريعه
1: في اي بقى، في اي مجال،
0: اللغة اللي مش عارف ايه،
1: في اي مجال، في اي حاجه، في اكل، في شرب، في لبس، في دعايه. لانه يعني سوري انا اسف، التيك توكرز اتقبض عليهم، وده للاسف انا عايز اقوله

0: للشباب. يعني دايما الشباب بيجوا يقولوا لي بص على، لو كنت مره بتكلم على الانفلونسر التاثير، ودايما فعلا احنا لو بصينا على المؤثرين في العالم بدون ذكر اساميهم، يعني مجالات بعيده كل البعد عن خطه الله لحياتنا، في الغنى، في الرقص، في الاباحيه، في الجيمز، في الحاجات دي كلها. واكتر ممثل الشباب عارفينه واخد اعلى مشاهده في العالم وممثل مصر الحقيقه، افلامه ومسلسلاته كلها تدعي للعنف وللانتقام. فدايما بيستغربوا يقولوا لي ما هو ده المؤثر دلوقتي. وبعدين انا لما خدمت الخدمه دي اتكلمت في الشاهد اللي في رساله العبرانيين اللي قاعد يتكلم عن شمشون وباراك وقايين وموسى وعبيد. بعدين ختمت كده الكاتب العبرانيين بيقول وهؤلاء لم يكن العالم مستحقا لهم. بعدين بقى جبت صورة للبلوجر بقى واليوتيوبر والتيك توكرز اللي اتمسكوا في قضايا جنس ومخدرات وهم واخدين ربح كبير قوي من المشاهدات دي، حطيت صورتهم وحطيت الآية بس حرفتها، قلت وهؤلاء كان العالم مستحقا لهم.
1: الله،
0: العالم مش هيكرم ولا هيقدر ولا هيشهر غير اللي بيعيش بمبادئه.
2: ده السيستم بتاعه
0: بالظبط، هو ده السيستم بتاعه.
2: صح
0: وبيأثر علينا السيستم ده للاسف جوه الخدمه وجوه علاقتنا بربنا. ان انا لا، طب ما انا ممكن ابقى كده واجيب فلوس بالطريقه دي، ما انا ممكن العب وان اكسبيد والعب اي ابلكيشن مراهنات او اي حاجه واجيب بيها دخل، طب ما انا ممكن اشتغل في اللعبه دي، طب ما انا ممكن اسمع الحاجه دي، طب انا ممكن ابقى مغني، ممكن ابقى مش عارف بشتغل ايه. ودايما متسرعين على النجاح حتى في الحاجات الصغيره. وده للاسف مش دايما بيحصل. الحياه، واقع الحياه وواقع الظروف والعالم، وده مش في بلد معينة، هتتخبط وهتفشل وهتقع، ولو ما وقعتش مش هتقوم. للأسف النجاح السريع بيخلص بسرعة وبيقع بسرعة، مش بيشبع. فعشان كده دايما الشباب دايما بيشوف رسالة، لا أنا مش كويس، أنا مش ناجح، أنا مش أشطر واحد، أنا. فدايما لا، أنا عايز أبقى ناجح، وعايز أبقى مشهور، وعايز أبقى معروف، وعايز وعايز وعايز. فبينسى ان انت بتمر بمرحله اسمها مش بقى بيلدينج ولودينج، لا، انت بتمر بمرحله اسمها ليرنينج. انت هتفضل تتعلم وهتفضل تكتسب وهتفضل تجرب وتقع، وده طبيعه مرحله حياتك وعمرك. صح. علشان لغايه لما تتمكن وتعرف الحاجه اللي انت هتبقى شاطر فيها.
2: انت قلت حاجتين بس عايز اقف عندهم، مهمين. أيوة. جدا، عايز بس نفصل فيهم شويه. قلت ان في سيستم في العالم او في مقاييس بقى للجمال بتاع العالم. صح. للنجاح بتاع العالم. يعني دايما بفتكر القصه بتاع داود لما راح الرب بعت صميل لابوه يسع عشان يمسح داود ملك. طبعا. فوقف قدام اخوه الكبير بقى ينادي، قال هو ده،
0: هو
2: ده مسيح الرب، ده الكبير، ده الطويل. لانه كان في، على فكره، لما اختاروا شاول كان في فكره، لا، في فكره عند الامم ان يختاروا اطول واحد. ده هو حتى كتاب قاله واكبر واحد، تلاقي شمشون، سوري، جرياط اطول واحد. مش عارف ايه. ففي مقاييس، الملك يبقى بالمقاييس دي، الناجح هي دي المقاييس بتاعته.
0: صح.
2: لكن داود لما الرب حتى قال، لما قال أبقي احد، يعني سميه بيسال ابو يسى، تخيل عندك يعني عيال كتير، سبعه، فاضل واحد، مفيش حد بقى، قال له بقي بعد الصغير. وحط كلمتين بعد، انا مش عارف، انا بدأ قوي من يسى، يعني ببقى عندي احباط شديد من يسى، شديد. يقول له ايه؟ يقول له وهو يرعى الغنمات، يعني واخواته حتى لما راح لهم الحرب قالوا على من تركت
3: تلك
2: الغنيمات، يعني مش بس الغنم، ده عطيين له اصغر غنم، هم دول يحب يلعب بيهم. انت ده مستواك، طولك كده، شكلك كده، ما تنفعش،
0: ما تنفعش غير كده،
2: جدا اخر كده. فعايز اقول في مقاييس الهيه، واحنا ده اللي هنقوله النهارده، النجاح الحقيقي بقى. يعني انت قلت كلمه خطيره، العالم بيحط
0: مبادئ طبعا،
2: بس انت عايز تقوم في انهي دايره؟
0: صح.
2: في انهي تقييم؟ يعني هتقف، يعني عارف انت مسابقات الناس اللي هو اللي بعدين لجنه ويدوسوا على البزر كده ويقول لك ده نجح، ده صوته مش عارف ايه. فانت تحب تقف قدام انهي لجنه؟ انا بتخيل منظر كده، يعني في لجنه كده بتاع العالم وسيستم العالم تنجح لو انت عندك الملكات دي. في لجنه تاني كده بتوقع المسيح مثلا، بولس على جنبه مثلا، وبطرس وداود،
0: يعني لو داود عشان لو اللي واقف مرن.
2: وبعدين بالظبط. وتلاقي مثلا انا كشاب عايز اقف قدام انهي لجنه؟ ايه اللي هنجح فيه؟
0: صح.
2: فانا فكره المقاييس اللي انت قلتها دي فكره قيمه جدا.
0: وبين جبت سيره، زي ما جبت سيره بيت يعقوب وجبت سيره بيت داود دلوقتي، لو في حد بيسمعني، ساعات انا مش بعمل المعايير اللي مش ممكن طبعا العالم عاملها، وممكن بابا وماما متاثرين بيها.
2: صح.
0: فالوقت الغريبه ان رفقه في تربيتها ليعقوب، شفنا الرب اتعامل معاه ازاي. داود بقى

0: لا ده حاجة صعبة جدا، وممكن يكون حد بيسمعنا بيمر بنفس المشاعر دي. داود كان منسي في دماغ أبوه أصلا،
1: ها؟
0: يعني مش حاطه في المعايير اللي
1: صح
0: موافقة،
1: صح
0: بس
1: بطل
0: كان محطوط أول واحد. فتشت ما
1: معاييره
0: لقيتش
1: صح.
0: زي
1: أشكرك
0: قلبه
1: يا رب.
0: فأبوه عند أبوه الإلهي، هو كان منسي من أبوه الأرضي.
1: الله
0: وعشان كده داود ما كتبهاش من فراغ إن أبي وأمي قد تركاني
1: صح
0: لكن الرب يضمني.
1: نعم
0: الحقيقة طبعا ممكن النهاردة تبقى واخد يعني الجولدن باس بقى بتاعت البرامج
1: صح
0: المواهب من الناس كلها، بس هي احلى جولدن باس تاخدها واحلى يعني كلمه يعني برافو عليك اللي تاخدها من السماء، لانه الرب قال نفس كده انه هكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. للامانه انت ممكن الناس دلوقتي تكرمك وتقول لك برافو وتخليك نجمه، بس بكره وبعده هتركنك على الرف. ممكن دلوقتي العكس، ممكن ما تبقاش واخد التقدير منهم والاعجاب منهم، بس اكرام ربنا في حياه في اللي يحصل في حياتك طول الوقت وانت ماشي بمعايير الالهيه ومعايير كلمه الله، محدش هيعرف يجي فيها يقول لك فيها حاجه. عشان كده المسيح في المعاذ على الجبل قال انه عجبني قوي لما قال ان ما قالش ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك في الخفاء،
1: أشكرك.
0: بس لا، قال ان ابوك الذي يرى في الخفاء
1: يجازيك علانية.
0: المجازاه علانيه قدام
1: صح.
0: كل الناس، قدام اسرتك وعيلتك واهلك واصحابك وكل الناس. وده يمكن انا وانت بيش وماريو اختبرناه اكيد في وقت صحبتنا وفي علاقتنا، شعرنا بالهجر، شعرنا بالوحده، شعرنا بعدم القبول
1: تريقة.
0: والتريقه. بس تدور الايام، يعني انا كواحد، انا كشخص اختبرت ده، انه دايما كان معايير النجاح اللي بيكلم 5 6 7 بنات، اللي بيتاخر بالليل، اللي ما فيش حاجه اسمها بابا بيرن عليه متاخر وبدري
1: صح
0: يقول له اتاخرت ليه، اللي كلمته ماشيه، اللي بيجرب، اللي بيشرب، اللي بيعمل. طبعا في وقت من الاوقات في حياتنا كده اتعرضنا لقصه انه الهجر بقى، يعني خلاص اصل مش لاقي حد شبهي.
1: خليك انت حبيبي بتاع بابا انت روح.
0: بس الحقيقه برضو عايز اقول للشباب اللي بيسمعوني، انت ممكن في وقت من الاوقات تعيش مميز وتعيش مؤثر وسط اصحابك وللاسف تفاجئ انك بتعاني من الوحده. بس انا كشخص، انا يعني عديت فتره في حياتي بالشعور ده، يعني في اخر الثانويه واول الجامعه، بس لقيت ربنا كلمني في شخصيه، ما دام جبت سيره داود فكان عنده صاحب جدع قوي اسمه يوناثان. يوناثان للامانه هتكتشف طول الوقت مش بيدور مين صاحبه، لكن طول الوقت بيقرر ان هو يبقى صاحب
1: حلو
0: لداود.
1: الله.
0: فعايز اقول لاخواتي، لو انت في حد بيسمعني اعدادي ثانوي جامعه كبير ممكن سن اصلا، وما فيش حد من عيلتك قريبك ناسك، لان انا ساعات انا يعني في شباب يقعدوا معايا بيضطر يكره انه يكمل في الكنيسه وفي الخدمه، لانه بينزل في الشارع، بينزل في المجتمع، يحس نفسه لوحده.
1: صح.
0: فعايز اقول لك خليك يوناثان للي مستني يوناثان دلوقتي،
1: الله
0: خليك صاحب. وده انا جربت اعيش لما الروح القدس كلمني في شخصيه يوناثان. قررت ان انا فعلا بقى ادور في الجامعه مين بيقعد لوحده، مين ملوش حد اصلا بيتكلم معاه. وساعات في ناس حوالينا مرفوضه، مش عشان مؤمنه ولا بتحب الرب، لانه شكلها، طريقتها، مستواها الاجتماعي. مع الوقت هتكتشف يعني ان انت اكتر شخص محبوب لناس كتير جدا،
1: صح.
0: وعندك علاقات كتيره قوي قوي وصداقات كتيره، بس ناس حباك لاجل النور اللي فيك، مش عشان في مصلحه دلوقتي، مش عشان انت شبهي، بتشتم زيي، بتتفرج على اللي بتفرج عليه، بتشرب على بشربه، وده هيخلي النور اللي هيسطع من حياتك. عشان كده انا مش بشجع الشباب انه يبقى وسط الناس مش طبيعي، لا، خليك شخص طبيعي وقدم ليهم محبه وقدم خدمه عمليه، وخليك واقف جنب اللي يفقد حد، خليك معاه في جنازته، خليك معاه في عزاء، ذاكر مع اصحابك، اعمل بس عيش بمبادئك، لانك هتلاقي في وقت عشان يقيموا نجاحك، عشان يقيموا انك شاطر، لا، اقبل بالقول واقبل باللي عايشين فيه. فطبعا النجاح مش هيجي بسرعه، مش دايما كل الناس هتبقى مبسوطه باللي بتعمله، يعني هتكتشف كل ما بتقرب من الرب اللي بيفرحه مش بيفرحك، واللي بيزعله مش بيزعلك، يعني
1: صح.
0: المعايير بتختلف وبتتغير ونضوجك بيكتمل، لكن ده هيكون مؤثر. وانا بحب استخدم تشبيه قاله جون ستوت. جون ستوت القسيس الاسقفي قال جمله حلوه، قال المسيح لما جه ما جاش يعمل حاجه خارقه، يعني سوري الكوبايه دي لو انا قلبتها كده، فهو قال المسيح جه اللي يعمله جه يقلب المقلوب، فانت لما تقلب المقلوب يحصل له ايه؟
1: يتعدل.
0: يتعدل. طبعا احنا ده اللي حصل في حياتنا، بنتقلب فبنتعدل. الناس بقى بتبص حوالينا بتشوفنا احنا اللي مقلوبين، بس في الحين مين هو اللي بيبقى مقلوب؟
1: هم.
0: فالناس الشباب حوالينا شايفين، مره شاب جه قال لي كده، زمايله جم قالوا له يعني احلف كده قدامنا انك ما عملتش علاقه جنسيه كامله مع بنت. لهم لا ما عملتش. فبقى الطبيعي انه لا تمارس الزنا، تتفرج على تشرب مخدرات، ده بقى الطبيعي. وده اللي هو بقى المقلوب، لكن ان والله المسيح جه في حياتي عشان يعدلني، انا ببان ليهم مقلوب، بس انا اللي ببقى معذور، هما اللي بيبقوا الحقيقه فيها.

0: في قلب.
1: انا عايز اشجع هنا حاجتين يعني.
0: اوكي.
1: عايز اشجع قادة الكنايس، الاب، الام. عايز اشجعكم على حاجة. اشجعكم على ايه؟ فضلكم تعالوا نمدح المبادئ الالهية. يعني ايه بقى؟ لما تشوف بنتك وتشوف ابنك عايش صح، من فضلك هو بره بيتضايق، بره بيزعلوه، لا انت بقى قول لا، اقول انا عايز الرب النجاح، انا بقول ده النجاح، انا عايز اقول لك ان انت كده ناجح، انا عايز امدحك، انا عايز اشجعك. اوقات كقادة في الكنايس، وهسأل جوزيف بعد شوية في السؤال ده، كقادة في الاجتماعات والكنايس اوقات اتسربت لينا المبادئ بتاع العالم ده، اوقات بقى ده اللي بنحكم بيه، قد ايه ذكي، قد ايه دمه خفيف، قد ايه اجتماعي، قد ايه قد ايه. لكن في مبادئ تاني تيجي نشجعها. وكمان الحاجة التانية عايز اقول احطها قدامكم كشباب وكأهالي، انه المتسابق اللي بيجري او الشخص اللي هيكافئ ده ما بيتكافئش غير في النهاية. على فكرة مكافئتنا ممكن مع ان الرب قالنا نتكافئ على الارض، بس ممكن ما تبقاش في الارض. لكن في ناس ماتوا في نفس عبرانيين 11 اللي انت اتكلمت عنه شوية، في ناس انتهت حياتهم
0: طبعا
1: وحياتهم خلصت، مكافئتهم هياخدوها قدام كرسي المسيح. فافتكر كويس كقائد كأب امدح المبادئ الإلهية
0: طبعا.
1: يعني لما يجيلك ابن لك انا عملت وتهنت،
0: صح،
1: ما تقعدش تسكت، بالعكس قدم، كافئ، شجع. ككنايس، كقادة، كشباب حتى البعض اوقات من كتر ما احنا بنشجعش بعض انه ايه انت هتدروش، انت يعني هتشوف روحك علينا. دي حاجة. حاجة تانية، فضلك لما تكافئتش النهاردة افتكر ان في كرسي المسيح.
0: صح.
1: مراتي دايما بتشوفني انا احب اسمع المباريات، اي بطوله احب دايما اجيب اخر حته، لما بياخدوا الميداليه بياخدوا الكاس في اي بطوله تقول لي انت تعب روحك ليه، بحس ده بيعمل لي زي موتيفيت كده، يعمل لي حافز انه في يوم من الايام هقف قدام المسيح. هكون كسبت البطوله وخدت المشهد ده بس سماوي ولا لا.
0: ايوه.
1: في سؤال بقى هساله لك مهم جدا قبل ما تقول نعمل ايه كمان.
0: تمام.
1: احنا كنا بنحكي اوقات ان الروح بتاع العالم بقى
0: أيوة.
1: ده اتسرب لينا. بقى تقييماتنا وفي كنايسنا كقادة كشباب مع بعض بقى عندنا تقييم الفشل والنجاح، كم لايك، بكم شير،
0: صح،
1: بكم كومنت، بكم فريند، بالشلة بتاعتنا، باللبس بتاعنا، كيف رأيك ايه جزيف؟
0: ده طبعا يعني حاجة خطيرة قوي انه ثقافة العالم تتصرف جوه العلاقة مع ربنا. وفي حاجات كتير جدا لو جينا امتحناها وبصينا عليها هنلاقي لا ليها جذور وليها تأثير طبعا بالعالم. وعلشان كده هتفضل المسطرة وهيفضل الفلتر وهيفضل المعيار هي كلمة الله والقعدة قدام ربنا. لأنه في حاجات كتير جدا ما بناخدش بالنا منها. يعني لو احنا اتكلمنا على خدمة الشباب فدايما لا الاجتماعات اللي عددها أكبر اللي فيها شغل كبير، فيها تأثير كبير، فيها حاجة بتحصل جامدة، فيها فرقعة، دي حاجة كويسة ممكن تجذب. بس في وقت في الأوقات احنا محتاجين نخدم خدمة حقيقية، مش شرط تجذب الكتير بس ممكن تجذب الحقيقي اللي عايز يشتغل وعايز يكمل مع الرب. فللأمانة احنا محتاجين طول الوقت نسأل نفسنا الحاجة اللي أنا بعملها إيه الدافع منها؟ الدافع هل أنا متأثر بحاجة بتحصل بره ولا الدافع أنا عايز أمجد ربنا؟ لأن ممكن ندي نموذج بسيط، ممكن أكون بخدم خدمة رياضة للشباب، فخدمة رياضة من الخدمات الناجحة جدا. جميلة قوي، ولما بدأت في العالم بدأت عشان توصل رسالة الإنجيل للناس اللي في الشارع.
1: مظبوط 100%.
0: فممكن واحد بيعملها في مكان عشان عايز يمجد المسيح ويوصله للشباب، وممكن واحد يكتشف إنه بعد ما عمل كامب، بعد ما عمل يوم، لا هو بقى جمع الشباب واتبسطنا ولعبنا وفرحنا ومشينا ومفيش حد خد خطوة أو قرار زي أي بقى حاجة بتحصل حواليا في أي مكان. فدايما عايز أسأل لو الحاجة اللي بعملها ما كانش المسيح منها بيتمجد ويترسم قدام الشباب اللي بخدمهم وقدام خدمتي، هيبقى في سؤال عندي هنا أنا بعمل لأي هدف ولأي غرض الحاجة اللي أنا بعملها.
1: عارف الآية اللي بولس قالها في فيليبي 3:12 و13، ليس أني قد نلت أو صرت كاملا ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. ايها الاخوه، بقى بيكمل، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت ولكني افعل شيئا واحدا، اذ انسى ما هو وراء وامتد
0: الى ما هو.
1: فكره احنا ممكن الوراء ده يكون نجاح او فشل.
0: صح.
1: مش بس فشل، انت محتاج طول الوقت وانت بتتحرك انا مش فاشل، انت قلت بشويه ان انا اتعلم حاجات جديده.
0: أيوه.
1: فعايز اشجعك طول الوقت اسال نفسك ايه اللي انا عايز اجري ليه، ايه اللي انا عايز امشي فيه، ايه اللي انا عايز احققه في حياتي. خايف تحب تضيف حاجه قبل ما ندخل على الاشتباك اللي بعده؟
0: يعني اللي عايز اقوله هنا ما بين ان انت اتكلمت عن بولس في رساله فيليبي، بولس في رساله روميا صح 8 آية 28 قال برضو ايه جميله قوي، شجع المؤمنين.

0: المؤمنين وقال لهم كده ونحن نعلم أن كل الأشياء
1: أشكرك يا رب
0: تعمل مع
1: الخير
0: للخير. بس في حاجة مهمة قوي هنا، لأن الآية دي أنا بحسها شوية بتتظلم وبتستخدم في غير سياقها. فمثلا واحد دخل مش مذاكر أصلا فشل 7 مواد ونجح في مادة، فيكتب على الفيسبوك ونحن نعلم أن كل الأشياء
1: يعني إحنا لا نعلم
0: تعمل للخير
1: كده، إحنا لا نعلم
0: بالظبط. يعني هي رمت الدبلة في وشه أو عملت له بلوك وقالت له إحنا أصحاب، وهي أصلا كانت بتكلم 5 معاه، فيرجع يقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للخير. مش عارف يحصل معاه مصيبة بسبب أن هو مش عارف اتمسك في كمين كان معاه مخدرات، يعني احنا نعلم انك يعني كل حاجه بيرميها انه خلاص كل حاجه الخير. لا، الايه دي بتقول ان كل الاشياء بتعمل للخير، بس الفئه معينه محدده هي الذين يحبون الله، اولاد الله المدعوون ليكونوا مشابهين صوره ابنه. وانا عايز اقوله هنا، كل حاجه في حياتك يعني الله بيشتغل بيها في حياتك، سواء فيها الم سواء فيها خير، الله بيشتغل فيها عشان صوره المسيح تبان في شخصك اكتر. لان الصراحه انا في وجهه نظري اي حاجه بعملها حلوه او حاجه بمر بيها ما كانتش بتجملني وبتقربني لشبه المسيح، ما لهاش لازمه اضيع في واحد.
2: صح.
0: فطبيعي جدا هتمر بمراحل تتحدى في الدراسه، في اوقات انت بتشوف انها فشل. لكن عايز اشجعك، الفشل اللي انت شايفه ده، ده ريشه من ضمن الريش اللي انت جبت سرتها في اللوحه.
2: مظبوط.
0: اللون الاسود اللي في اللوحه ما ينفعش، لازم نستخدمه، واللون البني الغامق واللون الفراني.
2: صح.
0: الوان الغامقه دي ساعات مش حلوه، بس لما بتدخل مع اللوحه بتطلع صوره المسيح في حياتي في اجمل وابهى صوره. علشان كده زي ما انت قلت في الاول يا بشوي، حتى انا في حاجات اتعلمتها بعدين اكتشفت انه لا، بقيت افهمها واستخدمها واحتجت لها. ما فيش حاجه في حياتك حتى الصعبه وحتى وجع غير لما ربنا يستخدمها لحياتك في تشكيل شخصيتك واختياراتك ونضوجك. فما ما تبقاش طول الوقت مستني ان الحياة يبقى فيها نجاحات وانتصارات. النجاحات والانتصارات جميلة، بس الازمات والتحديات جزء من تشكيل ربنا في حياتنا.
1: يعني ربي يباركك.
0: شكرا.
1: يعني انا بصراحة متشجع، ربنا عمال يفك اشتباكات عندنا.
0: صح.
1: ايه الفشل؟ انا مش فاشل، انا ناجح، بس المقاييس بتاعتي مختلفة. انا عارف انا مين، لاني ماشي مع شخص بيعلن عن هويتي، بيعلمني، بيشكلني. لكن كمان حكينا مش بس على الفشل، الطاقه بتاعتي انا مش مستنزف، انا مش حياتي ضايعه في النص، وقت ضايع كانه يعني سكوت. لا، رب استخدم الوقت ده بس احطه صح. تعال نرنم مع ماريو كمان ترنيمه ونرجع نكمل مع اخونا جوزيف ايروين المبارك.
3: تكفيني نعمتك لان قوتك بتكملني في ضعفي.

0: اشكركم من ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمة فوق نعمة. في رب عنده نعمة فوق نعمة. اللي تعبان تقول طاقتي خلصانة كده عندي فشل، رب يسوع عنده نعمة النهاردة، نعمة ترفع ونعمة تشجع وتشدد. تشجع النهاردة إله النعمة في صفك، يعني النعمة يعني إله المحب، الإله اللي راضي عنك، اللي عايز يشجعك مش ضدك، بالعكس. الحلقة دي ربنا يقولك الاشتباكات اللي عندك دي احنا جاي افضيها لك، جاي تحلها ازاي ومعاك النعمة بتاعتي تقدر تكمل. يوزيف احنا يعني فعلا متشجع فرحان بالحلقة قوي، واحنا بنتكلم للشباب ولينا احنا كمان وكل واحد بيسمعنا، حتى خادم اب ام ده كمان ليك انت، كويس تبقى فاهم الازمة اللي شغالة والخناقة اللي دايرة. يعني ايه كمان يوزيف؟
1: اشتباك رابع، وده اشتباك خطير قوي بيحصل يعني دايما لو في عربيات ماشية على الطريق. فحاجات المهمة في العربية الفرامل،
0: دي اهم حاجة.
1: الفرامل دي لو سايبة بتحصل حوادث وكوارث كبيرة. اشتباك رقم 4، انا مش عارفني، انا مش ضايع، انا مش فاشل، لكن حاجة الرابعة فراملك سايبة، الفرامل سايبة. وده خلي بالك لانه في جزء بالذات في اخواتي الشباب اللي بيسمعوني فهم في مرحلة اعدادي والثانوي واوائل الجامعة، بيمروا بمرحلة خطيرة جدا جدا جدا مؤثرة في حياتهم، هي اسمها مرحلة المراهقة. ودي النفق اللي بنعدي منه من الطفولة الى مرحلة النضوج.
0: صح.
1: وهي كلمة مراهقة يعني دايما مربوطة بينا بالحب وبالعلاقات وبالحاجات دي كلها، لكن هي مش جاية من الارهاق برضو، لكن جاية بفعل يراهق، بيوصل شخص بيوصل لمرحلة اسمها مرحلة النضوج. ففي الوقت ده بيحصل حاجة انه في انجذابات وفي ميول وفي دوافع جوايا انا مش فاهم ايه سببها. بعد ما كنت في مدرسة الاحد مثلا، لو انا كولد
0: كيوت كده وهادي
1: ما بطيقش اتعامل مع البنات،
0: صح،
1: لا فجأة يعني لو كان في بيلدينج وفي ليرنينج وفي لودينج بقى في اتراكتنج. فدلوقتي بقى انا مش فاهم يعني. واحنا عايزين نتكلم في الحته دي مش بس لاخواتي الشباب المراهقين، لكن كمان اللي داخل ارتباط. وما بين احنا في النقطه الاولى جبنا سيره البيت، فانت طبعا انت بتتكون وتشكل في البيت، وزي ما كل واحد فينا بيوتنا مؤثره فينا ازاي، والرب بيستخدمنا عشان نعمل البيت، البيت الحالي اللي احنا فيه اللي الرب مباركنا بزوجات واولاد فيه وبنات باركين وبساعدونا نكمل في اللي احنا بنعمله. وجوه بيت كبير، بيت الله الكنيسة، علشان هنبقى في بيت ابدي بين صح. كل البيوت دي، البيوت ده خط واحد مهم. فطبعا لازم نفهم ان الموضوع ده مؤثر بقى في تكوين البيت اللي احنا هنكونه وهنعمله. فيعني باخد قرارات مندفعة وسريعة، بدخل في علاقات، بكلم بالشتت بوقت طويل. يعني سوري، انت مرتبط رسمي يعني؟
0: لا بالراحه، عشان دي خناقه العصر. انت عارف يعني انت بتخدم نص شباب.
1: أيوة،
0: وانا بخدم نص شباب.
1: أيوة.
0: وانا فرحت ان انت قلت يعني الحكايه دي حتى قبل الهوا، ما رضيتش اناقشك فيها جامد، قلت عشان الناس ما بتحسش ان احنا متفقين يعني.
1: أيوة أيوة.
0: انا قصدت ما حكيش، سبتك تقول كذا كذا ماشي، لكن دي ازمه
1: طبعا.
0: يعني انت ضد او مش ضد، لكن عندك لمبة حمراء يعني منورة كده على الشاتنج الزيادة.
1: أيوة.
0: يعني مش عارف اتكلم بصراحة ولا
1: لا
0: ايه؟
1: لا اتكلم بصراحة.
0: بس عارف مثلا لما تقول كده الشباب يقول يعني ده كان زمان، ده انتوا متخلفين.
1: احنا كان جوابات بقى بابا ماما ايه جوابات.
0: لا وفي
1: ويستنى يرد بعدها.
0: وعارف اللي كان برضه زمان، مش عارف انت اكيد طبعا، انا يمكن جيل اكبر شوية، بس كان زمان على جيلنا احنا مثلا ايه، لما احدث حاجة وصلنا لها كان الياهو مثلا.
1: الياهو.
0: مثلا الام اس ان مانسنجر الحاجات دي، وتفتح النت وتدخل جوه وتعمل حاجة سخنة وترجع هاي، ما كنتش عارف ان في انتر تسال عشان كده. فالجيل بيتطور النهارده بقى سهل.
1: صح.
0: مش عارف انت بتقول بقى في الحته دي يعني في فرامل سايبه.
1: بالظبط، هي في فرامل سايبه وانا مش هعرف يعني، لانه انا هتلاقي نفسي دخلت في علاقات اجي افرمل منها مش عارف يعني انا يعني الفرامل مش شغاله. وده للاسف هيرجع للبدايات، انه انا قبلت انه الموضوع يتطور معايا، فانا لا بكلم هكلم طبعا عشان انا ولد، فلا يعني وارد ان انا اعجب، وارد ان انا يلفت انتباهي بنت، انا الفت انتباه بنت، لكن لازم اخلي بالي طبيعه العلاقه ماشيه ازاي. فاحنا ينفع نبقى اصحاب واصدقاء، وده مش عيب ولا خطيه ولا غلط، جوه اطار مجموعه وجسد وعيله. لكن لما ننفرد بقى ويبقى بينا، يعني انا مثلا لما اقعد في مؤتمر او في خدمه وبنت تبقى في اعدادي او في ثانوي، فاسالها يعني اقول لها يعني انتوا بتعملوا شات وقت قد ايه؟ فتقول لي معرفش. طب ممكن تفتحي امبارح اخر مره اتكلمي، اكيد امبارح طبعا، يعني بيكلموا بعض يوميا طمنا لبعض
0: او الصبح خير.
1: لا هي بتبقى بس قبل المؤتمر قبل الخفاء، بتقعد تقلب في الشات في الشات.

0: طبعا صور وحاجات وشتات مبعوثه، فتقول يعني متوسط ساعتين ثلاثه اربعه مع المواسم والاعياد، 5 6 ساعات. فبقول لها انا معاكم في مؤتمر بقالي 3 ايام، لو جبت ربع ساعه اكلم مراتي اطمن عليها والولاد
1: ده كان ده ربع
0: ده
1: ساعة فين
0: يعني
1: ده؟
0: فانتوا بتتكلموا اكتر من متجوزين. فالموضوع هنا لا، ما بقاش اصحاب، ما بقاش في علاقه في النور. وما فيش احلى من ان تبقى العلاقه تبقى في النور، ما تبقاش في الضلمه. لانه انا بتفاجئ ان انا بختار اختيارات انا اتفرضت عليا وانا مش عارف اطلع منها، وانا للاسف انا مكمل فيها برغم ان انا لا اخترت ولا قبلت ان انا ابقى في العلاقه دي. لكن طول ما انا حافظ على نفسي بحدود لمشاعري والجسمي والكلماتي والاوقاتي مقدسه، ودايما بقول كده، الشاب والولد اللي بيسمعني اللي بيحلم بكره وبعده، ولو قلنا ان في اعمال صالحه ربنا عدها ليك، فربنا مرتب ليك الارتباط والزواج، ده مشروع ناجح جدا، فاكيد ربنا مرتب لك حد مناسب ليك وشخصية مقدسة وجميلة. فهي عشان تستناك محتاج تبقى مقدس وطاهر
1: صح.
0: زي ما كل واحد فينا. وانا شخصيا لما ارتبطت بزوجتي الحالية فانا دورت دورت ودورت، كل واحد فينا دور لغاية لما لقى الشخص اللي مناسب للحياة اللي قضاها في فترة شباب. زي ما بالظبط احنا دورنا ولقينا اللي ربنا عايز يديهولنا بمواصفاتنا اللي احنا عشناها، فزي ما انت عايش هتتجوز بكره وبعده بنفس المواصفات اللي انت بتقضيها. فمشاعرك غاليه، وقتك غالي. كمان انت وقتك ده، لو احنا بنتكلم بقى في الوقت عمال يتكرر، انت وقتك ده محتاج تستثمره في حاجات كتيره لبنيانك عشان تجهز للمرحله دي.
1: صح.
0: لو قضيته في الامور دي كلها، وكلها طبعا ليها علاقه ببعض، يعني الوقوع في الاباحيه مع العلاقات العاطفيه مع ضياع الوقت على الحاجات دي كلها، كل ده بيوصل لبعضه وببقى مقيد لامور كتيره جدا، بستنزف اهم وقت ربنا اداهولي اللي بعد فيه نفسي لارتباط لشغل الخدمه، بكتشف ان بكره وبعده انا هدرت وقت ثمين ومهم جدا. وحتى اخواتي الشباب يسمعوني بيشوفوا الاكبر منهم قد ايه بيندم على
1: صح.
0: الاوقات الصغيره اللي ضيعها. فيعني فراملك سايبه، فبلاش تحط نفسك في مواقف تيجي تجرب الفرامل تتفاجئ. احنا بنقول لك اهو من دلوقتي الفرامل سايبه، مش كل انجذاب وكل حد عاجبك دلوقتي هيعجبك بكره، انت كل يوم بتتغير. فالولد اللي عاجبك دلوقتي وانت المفروض تركزي في دراستك في خدمتك في علاقتك بربنا، انت استني سنه كمان مش هيبقى هو. المواصفات
1: انت ما
0: اتغيرت
1: شفتش كمان، ما طلعتش
2: بالظبط.
1: يعني ما عندكش اكتر من اوبشن، عارف اوقات يقول لك لو انت ما عندكش غير اوبشن واحد هو ده هو ده الحلم،
2: تخش الجامعه
1: لكن لما تخش اوبشنات اوبشنز كتيره مختلفه. عارف كمان يعني دايما في فرق بين كذا معنى للحب. في مثلا الاعجاب، الاعجاب ده بعجب بصفه،
0: صح،
1: اعجب بحاجه في الشخصيه، ده مش حب على فكره، ده اعجاب لحظي. يعني مثلا بعجب بعزف ماريو، مش معناه ان انا بحب ماريو يعني انا بحبه فعلا يعني بس اوقات اعجب بحاجه، يعني حاجه مش عندي، بمهاره، بخفه دم، مش عارف ايه بتاع. فبأخلط ما بين اعجاب وتعلق. في حاجه كمان كتاب بيسميها في كلوسي الهوى، ولما تشوف الهوى ده في كلوسي مثلا يقول لك انه الهوى والنجاسه. فالهوى ده ارواح شيطانيه بتوقع الشباب او اي واحد حتى لو كبير في السن في علاقه تبان عاطفية لكن هدفها وراها إباحية.
0: صح.
1: فانجذاب يعني باليوناني مش عايز اتفلسف اسمها ايروس، يعني الحب الشهواني.
0: ايوه.
1: انا ببقى عايز ادور على الشهوة فبقول ده حب، بس انا عندي هدف. زي مثلا انت قلت أمنون وسمار مثلا، كنا عايزين نحكي، انت قلت بتحكي عنه قبل الهوى. كان في حب تاني، الحب الصداقة الفيلو، انا بحب صديق. بس احنا يعني مش متخلف، بس ده دي قناعتي الشخصية، انا ما عنديش ازمة يبقى عندي علاقات مع شباب ومع بنات في اطار كبير في جروبس كتيرة واضح باين، ما عنديش حاجة اخبيها. بس الصديق ده اعتقد حاجة يعني اكثر حميمية
0: طبعا،
1: يعني انا محتاج اعمل صداقة مع واحد بيفهمني،
0: بكشف مع اسراري.
1: فلما اقول لواحد مثلا، على فكرة احنا الكيمياء بتاع المخ بين ولد وبنت غير بعض،
0: ايوه،
1: المشاعر غير بعض. فلما اقول لولد يا ده انت مش عارف ايه، ففهمك عادي، هي حساسيات معينه، امور معينه. ففكره ان احنا اصدقاء قوي والبيست فريند بتاعتي، يعني هي اكتر حد بيفهمني، اكتر حد بيحس بيا. لكن عايز اقول الصديق دوره في الحياه مش بس يحس بيك، انا عارف يقول لك انت شاعر بيه، ما انا فاهمها
0: طبعا.
1: لما مثلا واحد بيتكلم عربي وواحد بيتكلم انجليزي، فتعال بقى نتحكي مع بعض، هي اللغة مش زي بعض، فالمفردات بتختلف، المصطلحات بتختلف. فعايز اقول كميتنا، دماغنا، حتى هرموناتنا مختلفة.
0: صح.
1: فانا مش بصدق قوي ان احنا نكون بيست فريند، ينفع نكون اصحاب اصدقاء، في علاقات. انا مش ضد ده، بالعكس انا عندي اصحاب من كل الناس،

0: انا مش وحيد يعني، لكن عايز اقول في عمق معين، في مساحه ينفع في الصداقه اقول له ضعفي كده، انا بعدي في الحرب الجنسيه دي، ما اقدرش اقولها لبنت يعني 100% هتخش في حتت صعبه بقى.
1: طبعا
0: دي اللي انت بتحكي عنها، الفرامل سايبه.
1: ايوه
0: يعني مش عارف تحب تقول ايه، يقول لك احنا البيست فريند بتاعي، ما اعرفش انت رايك ايه.
1: يعني انا وجهه نظري الشخصيه وتجربتي ان انا لو في ولاد وشباب بيسمعوني في اعدادي او ثانوي او جامعه، معظم العلاقات اللي محتاجها ولد زي انه ذكورتي وشخصيتي الرجوليه
0: وهرموناتي واحتياجاتي
1: بتتكون وبتنضج من اصحابي الولاد اللي مع بعض. ما قلتش ان احنا يعني
0: بالعكس احنا
1: نبقى في مدرسه ولاد بس ومدرسه بنات بس خالص،
0: آه.
1: لكن دايما احافظ على الحدود اللي ليا واللي بتعامل معاه علشان ما اتورطش في حاجه، لانه معظم بنسبه كبيره بيبقى الولاد بيحس نفسه انا اتسحبت العلاقه، انا اتخذت. بنات كتير انا فيها ومش عارف، مش عارف اطلع، مش عارف اقف، مش عارف
0: تعلقت انا
1: ومشاعر وتعلق. وساعات بيبقى الاثنين، واحد في علاقه الموضوع فيه اخوه والتاني لا، فيبقى حب من طرف واحد وتعلق من طرف واحد بيدفع الثمن بكره وبعده. فالامر طبعا احنا ما فيهوش متخلف ومش متخلف، ما فيهوش بقى موضه قديمه وموضه حديثه، في ان انا لازم احافظ على
0: مبادئ، في مبادئ
1: حدود مشاعري وحدود كمان طهارتي، مش طهارتي بس كمشاعر لكن طهارتي الجسديه. الحاجتين ليهم علاقه ببعض، لانه بعد كده بيتطور بعض الحاجات وبعض العلاقات بتتطور لامور صعبه جدا جدا جدا، وحاجات انا مش عارف ازاي انا بقيت في المكان ده،
0: صح.
1: مش عارف ازاي بقيت في العلاقه اللي بالشكل ده،
0: صح.
1: ازاي ببعت صور بالطريقه دي، ازاي بقيت مدمن للعلاقه بالشكل ده، واجي ارجع في الاول والاخر الاقي ده كانت مقابله، دي كانت مكالمه، ده كان مؤتمر، ده كان اجتماع، ممكن يكون بقى جوه الكنيسه جوه الخدمه، لكن لقيت نفسي اتزحلقت وبقيت في علاقه مش عارف افرمل، مش عارف اوقف، مش عارف اطلع منها. ودي بتبقى من الحاجات اللي صعبه. فيعني لو انت ما يعني انت في المرحله دي او لسه ما دخلتش، خلي بالك الفرامل مش هتبقى شغاله طول الوقت.
0: صح. بعدين عارف انت لما كنا بنحكي قبل الحلقه، كنا بنحكي على موضوع امن المسمار،
1: ايوه
0: احنا مش عندنا وقت نعدي فيه قوي، بس الصميل الثاني 13 واحده من القضايا يعني الشائكه جدا، اخ حب اخته.
1: صح.
0: بس انا بستغرب جدا يعني مثلا لما صاحبه ساله في صميل في صميل الثاني اصحاح 13 نفسه تطلع قدامنا، فقال له لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا من صباح الى صباح اما تخبرني؟ فقال له أمنون. بص الإجابة دي خبيثة خبث، خبيثة خبث، إني أحب سمار.
1: سمار.
0: بس كمل بقى الكلام، هي أخته بس مش من نفس الأم، أخت أبشالوم أخي، ما رضيش يقول على سمار أختي عشان ضميره. عارف أنت أوقات الشهوة، أوقات العلاقات اللي ما فيهاش حدود بتخليني أقول مصطلحات، سمار أخت أبشالوم، وأبشالوم ده أخويا، يعني هي المفروض تقول إن هي إيه؟ ليه لفيت اللفه دي؟ عشان ضميري، عشان اقول ده صوت طبيعي، اصل احنا عادي. بعدين حدود اتكسرت، ابوه راح فهات لي اختي فتعمل لي اكل وتجيبه لي الاوضه. طب المفروض كان ابوه ينور عنده نور ان في حاجه اسمها حدود. في ايه في سفر الامثال وبتقول كده، وفي حيه بتطلع من البيوت القديمه، مش بتبني بيت طلعت، خلي بالك هتكسر سور، هتكسر يعني حدودك. الرجل ما يضبطش نفسه زي مدينه بلا اسوار، سفر الامثال قال كده. لو انت ما تعرفش تقول انا حدودي كده وما عنديش مانع اكون في النور، انا بخاف من اي حاجه تقول بس ما حدش يعرف، انا بخاف.
1: لا بس في حاجه تانية مهمه، بما ان حدش يعرف الامر ده انا اللي مسؤول عنه، لانه دلوقتي
0: صح.
1: بدا يبقى رد بابا وماما عارفين، وانا عايز اقول حتى لو بابا وماما عارفين القرار ده والمشوار اللي هتمشي فيه،
0: عارفين ايه بقى وعارفين ايه؟
1: ايوه بالظبط،
0: يعني هو عارفين ايه
1: يعني ايا كان بقى حدود يعني العلاقه ماشيه ازاي.
0: انا بتكلم بقى بصراحه، احنا النهارده يوم شباب، واحنا النهارده يوم شباب على الاخر. يعني بقول لي كده، بقول له عارفين ايه بالظبط؟ يعني بيجي لي مشاكل وصلوا لحته بقى عكو يعني.
1: طبعا.
0: فقول لي ما على فكره علاقتني بابا عارفه، ماما عارفه بس مش قايله لبابا، او بابا عارف ومش عارف ايه. سؤال بقى، بقول له عارفين ايه؟
1: صح.
0: اللي انا هعمله ما اخافش يطلع للنور. انا لو مراتي ماشي معايا في الشارع مش مكسوف.
1: ايوه صح.
0: مش بس لان مامتها عارفه، لان انا في حاجه شرعيه.
1: صح.
0: حاجه في العلن، انا مش في الضلمه، انا مش عاكك.
1: طبعا.
0: سوري التليفون بتاعي ده بقول مش كده، ده تليفوني انا اشتريته، مش بستخاف اخبيه، مش بستخدمه كده واخبيه واطلع واحد قديم كده معايا عشان شكلي، يمكن الناس تتضايق اتس اوكي، بس انا ما عنديش ازمه اقول مبادئ. انا عايز اكون مع كل الناس، بحب كل الناس، عندي اصحاب اشكر ربي، عندي اصحاب اولاد وبنات اتربينا مع بعض، كبرنا مع بعض، اصدقاء ليا حلوين في النور. لكن حتة بقى ان انت تكون بقى في حتة ما فيهاش فرامل، هو الخوف مش

0: مش ان انت بدأت، ما كله بيبدأ، العربية بتمشي عادي يعني، بس ازاي هتوقف؟
1: الاشتباك بقى اللي بيحصل هنا، يعني في دراسة قريتها مرعبة بتتكلم عن الجلطات والذبحات الصدرية اللي بتحصل لشباب في عمر مبكر، فربطوا ده بالعلاقات العاطفية المكسورة، فقالوا انت لما بتدخل علاقة عاطفية فجسمك بقى بيفرز هرمونات السعادة، الدوبامين وكل ما وكل عيلته يعني، فبتبقى في قمة السعادة
0: صح.
1: بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة احتمال العلاقة دي في يوم من الايام ما تكملش. واول ما تكملش، تمام، حتى اتعملت حلقة كبيرة على الموضوع ده اتسمت بكسرة القلب، بيقول انه في الوقت اللي انت بتضطرك فيه وتحس بالترك والفقد يبدأ بقى جسمك يفرز العكس، بدل ما كان بيفرز هرمونات سعادة يفرز بقى الكورتيزون والهرمونات بتاعت الضغط والاسترس، فكأنك يعني حاجة سخنة دخلت عليها حاجة ساقعة مرة واحدة، فده اللي بيعمل مشاكل في صحتك بكرة وبعده. وبتحس انه شباب بتقعد معاهم في سن 17 18 19 20 عشرينات اوائل ثلاثينات، تحس ان واحد عنده 60 70 سنة شايل الهم، صحته متأخرة بسبب دخول كتير في علاقاته وترك ودخول وترك. فده مش هيخليك تجهز، ده مش بس هيخليك تضيع طاقتك، ده هيشوه سمعتك. وانا عايز اقول لاخواتي البنات اللي بيسمعوني في اعدادي او ثانوي ولسه
0: أو
1: مرتبطوش
0: جامعة،
1: او في جامعه، سمعتك وسيرتك دي حاجه مقدسه، وبرضه اخواتي الولاد على فكره. انا ما
0: طبعا
1: انساش انا لما جيت ارتبط بمراتي كلير فكان في قاده روحيين في حياتنا، فكل واحد سال على التاني في دوائر عيلته، عايز يسال يعني هي عندها ناس في دايرتها في خدمتها عايزين يسالوا عني، هو شوف ده كان في فتره المراهقه كان بيقضي كنيسه ايه، اصحابه مين، وقاده روحيين ليا سالوا خدام في كنيستها وفي مكانها. سمعتكم دلوقتي المقدسه واللي طاهره بتحافظوا عليها بكره وبعد، وهتحصدنا كده بالايجابي وبالسلب. فدي حاجه مهمه، سمعتك، طاقتك، كسره القلب اللي ممكن تحصل لك، احتماليه، عشان بس ما حدش يجي لنا بعد الحلقه يقول لك يا عم
0: انا بعرف ناس من هم صغيرين حبوا
1: ده انا ابن عمي حب بنت عمتي وهما كانوا في رابعه ابتدائي ولا مش عارف خمسه ابتدائي وكملوا الدنيا، مش كل بيت مكمل.
0: وعلى فكره حتى لو كملوا احنا دايما بقول لما حد بيقول لي الحكايه دي بحكي مره مع شباب بيقول لي كملوا، تقول انت ما تعرفش الداخل ايه، يعني كملوا باي مستوى من النضوج.
1: أيوة.
0: بمعنى انا ممكن النهارده هاخد التفاحه دي بتاعتي، انا عارف اني زرعت شجر التفاح وهتطلع تفاح والتفاحه بتاعتي.
1: صح.
0: بس هي ليها موسم للحصاد.
1: ايوه طبعا.
0: ممكن تاخدها بدري وتاكلها بس مره، او يقول لك تاخدها وتخليها في البيت، شاف الموز القديم شاف تعمله ايه وتلفه. أيوة. ازاي عشان يستوي؟
1: ممكن يبوظ.
0: طب على فكره انت ممكن تسيبه يستوي براحته على الشجره وتاكله بعد كده. فانا عايز اقول ممكن يكملوا، ممكن.
1: أيوة.
0: مع ان دي نسبه قليله على فكره
1: طبعا،
0: بس انا هفترض انها موجوده وبنسبه كبيره. بس ايه النضوج بقى؟ هو على فكره النضوج بيحصل لما تقول لنفسك لا. يعني النضوج عامه في اي حاجه، في الرياضه مثلا واحد بيلعب جيم مثلا، هو امتى العضلات بتكبر؟ لما بيشيل وزن اكتر ويقول هكمل، انا تعبان بس انا هكمل، هحرم نفسي من الاكل اللي مش كده مش كويس عشان محتاج عضلات فبروتين اكتر. فعايز اقول حتى لو كملت بس انت عايز تدي نفسك لشريك حياتك بقد ايه نضوج؟ بقد ايه بقى انت ضابط نفسك؟ بقد ايه انت عارف تقول لا؟ قد ايه انت عارف تقول انا في النور ولما هنكمل علاقتنا بقى في اكرام وعلاقتنا في تقدير ومفيش حاجه كنا مخبيينها؟
1: صح.
0: فده بيفرق
1: والله، بيستخدم كل مراحل حياتك اللي اتكلمنا فيها بقى، في الفشل، في الضياع، في الطاقه، في التعلم، عشان يشكل فيك الشخصيه الناضجه اللي ينفع يبقى اب وينفع يبقى زوج. وعمر ما كان الاستعداد، عايز اقول كمان لاخواتي الشباب، عمر ما كان الاستعداد بالماديات، لان في شباب يقول لي يعني انا بابا جاب لي الشقه وجاب لي العربيه وحطيت لي فلوس في البنك كل حاجه. الفلوس فعلا هتجيب لك، هتعمل احلى فرح وهتجيب لك احلى عربيه وهتجيب لك احلى شقه في احلى منطقه، بس مش هتجيب لك اسعد بيت واسعد علاقه زوجيه. فالموضوع فيه عوامل كتيره قوي وساعات كتير قوي، زي ما انت قلت ان النضوج ده مش بس ان بعرف اقول لده ايه وده لا. يوسف لما مر بمراحل صعبه في حياته، ففي حد جميل قال مقوله حلوه، قال ان يوسف بسبب انه اتحرم من رغباته المشروعه انه من ابوه بسبب عدم توافرها، عرف يقول لا لرغباته الغير مشروعه رغم توافرها. فبسبب حرمانه اللي تعرضه لابوه في البيت والقميص الملون والابن المدلل، لانه لو يوسف فضل ابن المدلل
0: كان
1: قدام تجربه مرات فوتيفار وقع،
0: سقط طبعا.
1: لكن بسبب التشكيل اللي ربنا عمله في حياته نضج لغايه لما وصل بقى ملك. فربنا بيشكل في حياتك دلوقتي عشان تبقى ملك، تبقى زوج، تبقى اب، تبقى مهندس، تبقى خادم، تبقى حد مؤثر بكره وبعده. ضياعك في التشكيل ده في انك تقضي وتستنزف وقتك في علاقات مبكرة عاطفية كتير قوي وتضيع فيها وقتك ومشاعرك، ده هيستنزفك. عشان كده اتعامل في النور، فلتر كل فكرة وكل مشاعر.
0: صح.
1: الخطية مش وجود المشاعر، الخطية ان انا بقى استسلم

0: والمشاعر دي هتاخد من الايه؟ فالمشاعر دي ده بالعكس ده نشكر رب عليها، انا كويس ومشاعري شغاله، بس يا رب لا لسه ما جاش التوقيت. وعايز اشجع اخواتي ان كل ما بتعرف تفلتر علاقاتك وتعمل حدود لنفسك ده بيقدسك وبيقدسك للرب وبيقدسك لارتباطك اللي جاي. وطول ما انت هتسيب نفسك ما ترجعش بقى تلوم ربنا انه ليه علاقتي كده، ليه البيت بتاعي كده، ليه شكله كده. اتعامل في النور، حط حدود، فلتر كل مشاعر وافكار بتيجي في ذهنك، خلي بالك من كل كلام بتقوله، يعني طريقه كلامك مع البنات ومع اصحابك
1: او
0: يعني.
1: مع الاولاد لو هي بنت.
0: طبعا طبعا. ولو طريقه كلامك مع الاولاد يعني خلي الصوت واحد والنبره واحده، لان ده بيوصل رسائل ما تعرفيش قدامك وصل ايه. للاسف احنا بنبعت حاجات لبعض عادي، بس اللي قدامنا يعني لا خلاص احنا شايفين بعض في الكوشه وشايفين اولادنا، الموضوع انتهى يعني، مش مجرد لايك ولا لاف ولا كومنت ولا بنلعب مع بعض لعبه، لا ده احنا يعني
1: صح. انت قلت حاجه بس عايز اقف عندها.
0: أيوة.
1: عارف ان احنا عندنا اشتباك هنحاول نعديه بسرعه. بس في نقطه مش قادر اعديها بصراحه. قلت عندنا قاده. اعتقد دول كانوا فرامل بقى يعني.
0: طبعا.
1: يعني عايز اقول النهارده مين القائد اللي في حياتك؟ ويا شباب يعني معلش انك ما بنسمعش الوعظ بقى ده، بس اذكروا مرشديكم.
0: طبعا.
1: اذكروا يعني الذين يعني نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. النهارده انت مين اللي بيقول لك الفرامل بتاعتك؟ اللي بيقول لك برافو يعني بص يوناداب ده بقى قال له ايه؟ 100 100 يعني انت ابشالوم اقول لك خطه وطريقه يا صاحبي، يعني انا بتكلم بقى في لغه الشباب هساعدك يعني هظبطها لك.
0: صح.
1: على فكره اول واحد فرح او ما اهتمش في نهايه اصحاح 13 من صميل الثاني ابشالوم اخو امنون قتله في الاصحاح اللي بعده على طول. أيوة. قتله بالظبط. عارف يوناداب عمل ايه؟ كان قاعد مع داود الملك فقال له ان جه واحد قال له ابشالوم عمل عزومه لاخواته وكان منهم امنون، وكان بعد سنتين يعني تخيل فضل ابشالوم شايلها لامنون سنتين، وبعد سنتين عمل عزومه لكل الاخوات الكتار اولاد داود وهو عايز ده عشان يقتل
0: عشان يقتله.
1: فتخيل قتل امنون، جه الخبر لداود ابشالوم قتل كل ولادك. فداود بقى مش بصدمه، كل العيال ماتوا، فمين قاعد معاه؟ يوناداب ده. قال له ما يحطش في قلبك حضره الملك، ده امنون بس اللي مات. انت متخيل صاحبك المشير اللي في حياتك
0: طبعا.
1: الصديق اللي في حياتك انت عايز مين؟ الحديد بالحديد يحدد. والانسان يحدد
0: وجه صاحبه.
1: انا عايز اشجعكم خلي في حياتك قاده كبار ناضجين، بس اسمعني من فضلك رجال الله تفرق
0: طبعا.
1: ممكن تحط ناس كبيره بس مش بتاع ما عندهاش مشوره من عند الرب. انا بحب دايما يهوشافاط كان يدخل حرب يقول للملك اخاب انا عايز نبي اسال من عند الرب، لانه اجاب له انبياء البعل، قال له لا انا مش عايز انبياء البعل، انا عايز نبي عنده كلام الرب.
0: صح.
1: مين اللي عنده كلام الرب في حياتك؟ اللي لما يقعد معاك الكتاب بيقول انت تقول له يوه كل حاجه الكتاب الكتاب، بس هو دي السكه. اذا عايز الفرامل تمسك حط وديها عند الصيانه يعني.
0: صح. قادة مهمين، انا باللي قلته ده بشويه اشجعهم فعلا. وللاسف انت اللي قلته ده حقيقي، في شباب بيتطرف في العلاقات بسبب انه في مشير او حد اشار عليه قال له لا ده طبيعي وعادي وكمل. فمهم وجود قاده، وما دام جبت سيره ده كتير وجود الصداقه والصحاب.
1: دي لازم حلقه هنعملها مره
0: طبعاً.
1: تاني
0: أوكي.
1: كان نفسي يكون عندنا وقت.
0: لا لا.
1: عندنا بس 4 دقائق
0: أوكي.
1: يعني هناخد ترنيمه مع ماريو.
0: أمين.
1: بس قبل ما ترنيمه تحب تقول ايه بقى يعني كونكلوجن كده للموضوع؟
0: انا احب اصلي اكتر
1: هنصلي.
0: لو ينفع.
1: ده انا كنت لسه هعمله.
0: واحب اقول لكل حد سمع الحلقه ايا كان ربنا كلمك فيه ايه، وباخر حاجه انت قلتها يعني اللي ما حناش نغطيها فكره الصداقه، اضيف للايه دي ان المعاشرات الرضيه تفسد الاخلاق الجيده، الكتاب ما قالش المعاشرات الجيده تحسن الاخلاق الرضيه.
1: الله.
0: فلو اللي
1: ده بيقول لا بالراحه تاني دي مهمه. لا حتى لو خدت فيها دقيقه دي مهمه جدا.
0: الكتاب ما قالش ان المعاشرات الجيده تحسن الاخلاق الرضيه، لانه ساعات في شباب كتير قوي بيتمسكوا باصحاب
1: انا معاهم،
0: وفي بنات بتتمسك بعلاقه مع ولد بيشرب مخدرات تقول انا لما اتجوزه هغيره، وفي صحاب بيقول لك انا اصحابي الوحشين هغيرهم.
1: لا بس عندي قصص كتير بس ما فيش وقت.
0: فلا المعاشرات الرياضيه هي للاسف اللي بتفسد الاخلاق الجيده والكويسه.
1: يعني انت شايف ان في خطوره؟
0: طبعا.
1: لو انا عندي اصحاب مش مؤمنين
0: طبعا.
1: او هم ضايعين وبقول يعني انا صديق يعني ممكن يكون زميل نتصاحب نروح الجامعه نسلم بس مش علاقه مستمره، بقول انا مش تأثر.
0: لا انا هقول الموضوع في حاجه جمله واحده. في اولاد وبنات انا عارفهم بالاسم في السماء وليهم مكان في الرب وماتوا بسبب اصحاب وصديقات دخلت حياتهم غيرتهم. وللاسف للاسف في العكس، في ولاد بداوا بالرب بدايات كويسه، صاحب واحد دخل حياته بس في ظرف شهر شهرين دمر حياته. صديقه اتصاحبت عليها علمتها كل حاجه صعبه، فالصديق يرفعك فوق خالص يا هيجيبك معاه على الارض.

0: جوزيف احنا اتباركنا بيك.
1: وانا كمان
0: شكرا عشان وجودك معنا في الحلقه بتاع النهارده.
1: شكرا
0: ماريو، شكرا لوجودك، انا استمتعت، احنا اصحاب وبشكر الرب عشان صداقتنا وبعرف نعرف الرب يعني، فبشكركم مره كمان.
1: شكرا لك.
0: هناخد صلوه معاك كده نرنم ونختم مع ماريو. نشوفكم حلقه تاني، وانتظرونا في حلقات جديد والشباب والكبار. احنا بنشكر رب لاجل يعود فيحيينا برنامج بيقدم طعام مختلف وحاجات مختلفه، عايزين نخدم كل الفئات كل الاعمار، مستنيين الرب يستخدم الميديا بتاعتنا، الميديا المسيحيه، تكون نور تنشر كلمه الرب.
1: يا رب انا بصلي لكل حد من اخواتي الشباب سمعوا الحلقه دي، وايا كان عمر اللي بيسمعنا، انا بصلي يا رب انه ايدك لسه ما انتهتش من تشكيلنا وتعليمنا.
0: نعم نعم.
1: بصلي يا رب انه يعرفوا هويتهم ودعوتهم فيك، انا مين وانا واحنا اولادك يا رب. بصلي يا رب ان طاقتهم تستثمر لملكوتك ولمجدك في حياتهم. بصلي يا رب كل تجارب فشل وتحديات ضعف تستخدمها لتشكيل حياتهم وتعمل لخيرهم. اصلي يا رب ان كل القرارات يكونوا بياخدوها بحكمه وبياخدوها تحت ارشادك وبصوتك. بصلي ان نفلتر علاقتنا وصداقتنا وعلاقتنا فيك في النور علشان نتغير طول الوقت الى تلك الصوره، عينها صوره يسوع. بصلي لكل حد سمع الحلقه دي يا رب، ما ايا كان ظرفه بيعدي بيه، ايا كان التحدي، نعمتك وسندتك تكمل مع كل اخواتي اللي بيسمعوا الحلقه دي، وتكمل معانا ليوم مجيئك.

انا اسمي جميل معوض الرياض، وكنت بشتغل في المعمار، بس كان عندي غضروف وعملت عمليه ولجأت لكرة القدم. يشكروا

0: ألف ألف شكر، وكل عام وهم بخير. وكنت قلت لهم عايز أعمل مشروع، قالوا حاضر نعمل لك مشروع عشان أصرف على أولادي. جي عملت المشروع الحمد لله، وقفوا معايا وكل عام وهم بخير، وبقدم لهم ألف ألف شكر العمر كله.
1: مساء الخير، أنا اسمي هاني من مصر، وحبيت أشكر كانت الكرمة إن هم وقفوا معايا في حاجات كتيرة جدا. أولا كانت بنتي كانت تعبانة وكانت عايزة تعمل عملية اللوز، وما كانش معايا فلوس خالص إني أعملها، وكانت حالتها وحشة جدا. وقفوا معايا وساعدوا بنتي وعملوا لي عملية اللوز. وأنا ظروفي صعبة جدا، ووالدي ووالدتي متوفيين، وأنا مريض سكر. كنت نفسي إن أنا أعمل مشروع بسيط ليا يقدر يدخلي دخل لأطفالي، واللي هي اللي هنقدر نعيش. بصراحة هم تواصلوا معايا وقوموا شوفنا الظروف، فراحوا جابوا لي موتوسيكل وبقيت شغال عليه، والحمد لله ربنا كرمني. وشكرا على كل واحد واقف جنبي منهم، وكتر ألف خيرهم وربنا يعوضهم أضعاف أضعاف.
2: أنا اسمي ياسر سمير نذير، كان عندي بدل تحت الركبة سكر، وتواصلت مع قناة الكرمة. هم أنا كنت عايز جهاز، يعني هم مدوني بالفلوس إن أنا جبت جهاز، وأشكر قناة الكرمة فعلا ربنا يخليهم. وأنا تواصلت معاهم وهم ما كتبوش خبر، يعني على طول اتبرعوني بالفلوس وجبت الجهاز، والحمد لله بشكر ربنا وأشكرهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. يعني
3: أنا اسمي بسمة، مامتي كانت محتاجة مساعدة علشان بابايا توفى. احنا خمس بنات، وكان اختي لسه بتتجوز، ونشكر ربنا ان قناة الكرمة قدرت تساعدنا بمبلغ وعطتنا، فشكرا خالص ليهم، وربنا يعوض تعبكم خير. وشكرا لمحبتكم، وربنا يديكم نعمة دايما تقدروا تساعدوا الناس كتير محتاجة حاجات زي كده.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة القرب. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكارما بيك وليك.

0: ازيكم؟
1: ازيك يا
2: اهلا بيك
0: هايدي. في اوقات كتير بشوفك يعني ربنا بيستخدمك في المشورة والأعداد بتاعة المشورة. بتسمعي من الناس أكيد أنه في وقت معين أخدوا قرارات غلط كتير وحسوا أنه لو رجع بهم الزمن يمكن ما يختاروش نفس القرار. تتوقع إيه القرارات الغلط اللي الناس بتاخدها وتكتشف في النهاية أنها يعني اتألمت من قراراتها ومحتاجة تراجعها؟
2: بما أني مشورة في الأسرة
0: يعني
2: فأكتر القرارات اللي بسمعها هي السكن في بيت الأهل. إنه الزوجة قررت إنها مفيش مشكلة إنها تتجوز وتسكن في بيت أهل زوجها. قرارات المادية إنه خدوا قروض يعني من غير ما يخططوا، طب هيصرفوها

0: امنين. كمان من ضمن المشاكل القرارات اللي هي الزوج بياخد قرارات مشروع فجأة يخش مشروع هو برضو مش مخطط. وطبعا في بعض الزوجات بتبقى عندها مشكلة في قرارات الاختيار
1: بتعاني.
0: انها بتحس انها من حيث المبدأ اختارت شريك حياة غلط. دي تقريبا القرارات اللي هي بحس انه بيجوا يا ريت انه الدنيا لو رجعت انا ما كنتش عملت القرار
2: الأمر ده. هو الحقيقة كمان يعني لأن بتحرك كتير بشعر في ناس كمان أخدت نوعيات قرارات وبتبقى للأسف يعني زي مكسورة منها وبين اتجاهين، لا عارفة تمشي تكمل ولا عارفة تتراجع. يعني مثلا بالذات في الـ الـ الـ الـ المهجر والأشخاص الكتير اللي قرروا أنهم يهاجروا ويطلعوا برا ويكتشفوا بعد وقت أن القرار اللي أخدوه ما كانش قرار صحيح، ما كانش قرار من ربنا. قلت لي حاجة برضو في الأسرة عن قرارات غلط يعني الناس بتاخدها وتكتشف أنه لما بتسيب البيت ما بيبقاش أفضل قرار.
1: يعني بحس دي حاجة من القرارات المدمرة، يعني إنه سواء الزوجة أو الزوج في لحظة غضب بدون تفكير هادي ومتروي كده نتيجة لمضايقة أو موقف حصل بسيط، يعني أنا هسيب البيت وأمشي، أنا مش راجع تاني، بيبتدي بتهديد وبعدين بيبقى بجد. وده يعني عايزة أقول إنه الشخص اللي بياخد قرار زي كده مش واخد باله ان ده بيأثر على كل العيلة، يعني على استقرار البيت وعلى التواصل اللي ممكن يكون بيننا وبين بعض بعد كده. التهديد ده بيعمل حواجز رهيبة وبيعمل احساس رهيب بعدم الامان، ان ممكن الشخص ده في اي وقت يقلب. احنا مش عارفين يعني ممكن امتى يقلب القلبة دي او تقلب القلبة دي وتسيب البيت وتمشي. دي قرارات رهيبة يعني مدمرة، والناس تبقى فاكرة أنا متضايق، أنا مش مستحمل، أنا مش قادر، أنا جبت أخري. ساعات نقول لنفسنا برضو بعض الكلمات اللي هي تخلينا ناخد قرارات نندم عليها بعد كده، لأن برضو الكلام اللي أنا بقوله بيخليني أفكر بطريقة غلط. أنا جبت أخري، أنا كده على الآخر، لا أنت بصراحة تعبتني قوي، لا أنت ضايقتيني جدا. ساعات يعني لما أقول كلمات زي كده أروح واخد خطوة بناء على اللي انا نطقته ده. طب ما يعني افكر شوي، طب ما استنى شوي، طب ما ادي فرصه انه اهدى قبل ما انطق كلمات اندم عليها بعد كده او اخد قرارات اندم عليها. اشعر ان دي قرارات صعبه جدا جدا.
2: قالوا لنا شويه حاجات كده، يعني اعتقد الحاجات دي لو فكرنا فيها انها حقيقيه. فقالوا لنا مثلا اوعى في اي وقت تاخد قرار وانت غضبان.
1: بالظبط.
2: او فرحان. 100% او
0: فرحان.
2: او فرحان قوي صح.
0: بالمشاعر يعني. قوي او غضبان قوي. أيوه. ما دي تكمله كلام فينيس. انه المشاعر لما بتدخل في القرار بيبقى اكيد اكيد قرار غلط.
2: هم قالوا لنا مش عارف لفظ يعني غير، قالوا لنا وانت فرحان قوي اوعى تدي وعود، وانت غضبان قوي اوعى تاخد قرار. فدايما لما بتدي وعود وانت فرحان قوي بتبقى في الغالب وعود فيك. ودايما لما بتاخد قرار وانت غضبان قوي بيبقى قرار
0: مشاعرك في القرارات بتبقى مش صح، يعني
2: بتبقى
0: بمشاعرك بتاخد قرار غلط. يعني مثلا لو هنكمل على مثل فينيس بمشاعرها ان انا غضبانه جدا جدا فقررت فعلا الم هدومي امشي. او زي ما انا قلت مثلا ان هي فرحانه قوي بتحب الشخص ده فقررت انها تعيش معاه في بيت اسره بيت عيلته وهي مش عارفه توابع القرار ايه. او فرحانه قوي انه احنا هنسافر بره. طبعا احنا في مصر عندنا المشكله دي ان احنا هنسافر بلاد بره. فدي بالنسبه لنا واو، فبناخد القرار واحنا فرحانين من غير ما نعرف طب دي تاثيرها ايه. ففعلا المشاعر اللي بتبقى فياضه قوي قوي قوي، فحتى لما بنيجي ننصح الاخرين قبل ما تاخد قرار اهدى 24 ساعه. ده انا اتعلمته في حياتي على فكره، يعني انا كنت زمان كده وجت مرشده فاضله قالت لي قبل ما تقولي قرارك فكري فيه 24 ساعه. اديتي فرصه لمشاعرك انها
1: تهدى خالص،
0: سواء لو انت عصبيه او لو انت فرحانه. فمشاعرك لما تهدى هتبتدي تفكري بصوره. فمن ساعتها وانا فعلا بطبق ده، انه بهدى 24 ساعه، يعني انام واقوم فالقرار يبقى خلاص مشاعري هديت بقى خلاص.
2: اعتقد كمان قالوا لنا حتى في المباني الاستراكشر قالوا لنا انه الناس العقلانيه اكتر بتاخد القرار والتخطيط في 5 سنين وتبني في 5 شهور. قالوا لنا احنا بناخد القرارات في 5 شهور ونبني في 5 سنين. فيعني علشان بنفضل نعيد ونكرر نعيد ونكرر. واعتقد اني ادي نفسي فرصه

0: قصه كامله، وانا باخد اي قرار بالذات بالذات اقدر اقول قرار الارتباط
1: مصيري،
0: مصيري.
1: اي ايا كان القرار المصيري. الهجره ده قرار مصيري. الشغل ده قرار مصيري. الارتباط قرار مصيري.
0: بس ليه بقول بالذات الارتباط يا هايدي؟ لانه للامانه في قرارات كتير الرجوع فيها
2: ممكن،
0: ممكن قوي. لكن قرار ارتباط، يعني مثلا انا هاجرت وكان عندي الجراءة واكتشفت ان بعد ما هاجرت ان خدت قرار غلط ارجع. لكن
2: اتجوزت
0: يعني انا شفت للامانه شباب كتير قوي جم قعدوا معايا، اذكر منه شخصيه بلا ذكر اسماء، كان بعيد قوي عن ربنا وكان بيتاجر في المخدرات، وجه للرب وجه للرب بقوه يعني، وللامانه قعد 5 سنين مع ربنا باورفول كده ومتحمس وبيخدم بقلبه ودرس لاهوت وعمل حاجات عظيمة. بس قبل ما يجي لربنا كان ليه علاقة مع بنت مش مؤمنة، مش نير متخالف يعني. هو ابن للرب، خادم جميل، يعرف ربنا كويس، هي لسه بعيدة عن ربنا. وجي أخد القرار معايا وقال لي أنا لازم أرتبط بيها. فقلت له حبيبي ما ينفعش، يعني مش كلامي لكن كلام ربنا بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. وأنا بحذرك بشدة أن القرار ده 100% هيبقى متعب ليك قوي ومستحيل قوي. فقال لي لا أنا ما أقدرش أبقى يعني خدت عواطف بنته ومشاعرها و و و واجي في مرحلة أقول لها
2: لا
0: هتتصدم. فقلت له الصدمة دلوقتي هتبقى صدمة، وصدمة كبيرة، بس ليها علاج. بس الحقيقة الصدمة بعدين
2: لا خلاص
0: مش هيبقى لها علاج. وفعلا اللي حصل انهم ارتبطوا، هم مش مناسبين لبعض وكده، وهو مؤمن وهي بعيدة عن ربنا. جابوا طفلين، بس بعد 5 سنين انفصلوا عن بعض، هي أخدت الأولاد ومشوا. فكنت قاعد من بعيد بقول إنه
2: لو كنت استنيت شوية جديد كده، وزي ما بتقول هايدي فكرت
0: وحطيت مقاييسك على مقاييس ربنا، واكتشفت إنه مقاييس ربنا عمرها ما بتغلط، عمرها ما بتتكسر. يعني ربنا مش قاعد في السماء كده اعتقد وحط رجل على رجل كده وقال ايه، قال لا ما ينفعش انه المؤمن ما يرتبطش بخاطئ او الخاطئ ما ترتبطش بمؤمن. فيعني اخذ القرار كده هميوني، لكن اكيد اكيد
2: طبعاً.
0: الاله القدير الحكيم درس الامر من كل الموضوعات، فوصل في النهايه زي ما درس القرار كده من كل الاتجاهات الله، وقال ليس جيدا
2: ان يكون
0: ادم وحده.
1: هو الهنا اله نظام. هو فعليا في الكتاب المقدس بينصحنا احسب حساب النفقه عشان ما تبتديش بناء وفي الاخر تكتشف ان انت مش قادر تكمل. هي فعليا على فكره وصيه كتابيه. يعني احنا مش بنقول حاجه خارج الوصيه الكتابيه، هي احسب حساب النفقه. فاحنا محتاجين قبل اي قرار نحسب حساب النفقه. فده ضروري نحط ايجابيات القرار وسلبيات القرار طبعا عشان بعد كده ما نتندمش.
2: وكمان عايزه اقول ان قلوبنا بتخدعنا، يعني الكتاب بيعلمنا انه القلب اخدع من كل شيء. فقلوبنا اللي هي مشاعرنا الفياضة بتضحك علينا، يعني بتبين لنا أنه الدنيا جميلة قوي، وأنه واو، زي ما ضحك على حواء وخلاها تاكل وشافت بعينيها أن الشجرة شهية للنظر، ضحك عليها يعني فاتخدعت. زي ما ضحك على شمشون وخلاه يفيد بكل الأسرار بتاعته لدليلة، وقال لها كلام يعني ما كانش مفروض يقوله، ده أنت نذير للرب، ده أنت في دعوة على حياتك، ده أنت من بطن أمك ربنا اختارك، إيه اللي عملته ده؟ إزاي تجازف كده وتحكي بأسرار؟ لأنه هو دخل في الحب والشهوة والحاجات دي كلها، فالكلام ده مدمر.
0: yes.
2: والشخص الناضج محتاج ياخد لباله انه لو غلطت مره افكر ايه اللي انا عملته غلط علشان ما ارجعش تاني،
0: ما ارجعش اكرر نفس
1: الغلط.
0: بس كمان اعتقد لو توافقوني انه اكتر حاجتين لما باخد قرارات غلط بيبقوا صعبين قوي ومحتاجين جرأه غير عاديه مني علشان اقدر
2: أرجع.
0: اصلح الامر، انه رقم واحد اعترف ان انا خدت قرار غلط، لأن الحقيقة الاعتراف ده بيغير الموقف جدا. حتى بيقولوا في الإيمان المسيحي يختلف عن العالم، إنه في العالم الاعتراف هو سيد الأدلة، لكن في الإيمان المسيحي الاعتراف هو سيد الغفران والشفاء أمام الله. فلما يقول قلت أعترف للرب بذنبي، دي حاجة عظيمة، وكون إن أنا أعترف قدام نفسي وأرجع رجوع الابن الضال وأقول أخطأت، يعني أنا خدت القرار ده بطريقة غلط واكتشفت إنه غلط. وأعتقد الحاجة التانية، الجرأة التانية، إني كمان أقدر أعمل يوتيرن، اقدر اعمل
1: الف وارجع،
0: الف وارجع، يعني اقدر اقول
2: اتحمل النتائج، يعني زي ما حضرتك بتقول، زي ما هايدي قالت، يعني ابقى عارف انه في نتائج للقرار الغلط ده وانا مستعد استحمل.

0: هو في نقطة في الحتة دي توضح ليه هو مش بتعمل كده بسهولة. علشان بس لو حد بيسمعني أو بيسمعنا يعرف إنه أنا فين. لما بنمر بحاجة زي كده إحنا بنبقى دخلنا أزمة. يعني إحنا ده هجرنا فبقينا في أزمة. لأن أنا اكتشفت إن الحياة غير كده. فبيحصل حاجتين، بيحصل إنكار وتفاوض. يعني إيه الاثنين دول؟ إنكار يعني لا أنا أكيد
1: مش
0: لا هو أنا أكيد
1: إن شاء الله هنمشي كويس.
0: أيوة لا هننجح. يمكن الوقت الجاي ده الإنكار، أنا مش قادر أقول إنه أنا في حتة غلط، مش قادر أستوعب.
2: كل شوية بدفع أكتر.
0: طبعا التفاوض ده هو اللي بيخليني أدفع أكتر. التفاوض ده يعني إيه؟ يعني أنا بعمل شيء مستني إنه الإنكار بتاعي يبقى هو صح. يعني التفاوض ده إنه أكمل وأدفع عشان أنا صح، أكمل وأدفع، ده التفاوض. فالحاجتين دول لما بنعملهم في القرارات الغلط بيأخروني. فإحنا لو وقفنا بعد كده قلنا لا أنا في وضع إنكار وبحاول أفاوض إني أكمل صح، لو أنا خدت بالي من دول وأدركتهم بذهني، لأن مهم قوي ذهني يشتغل. لا هايدي أنت دلوقتي بتنكري إنك في صدمة، لا أنا في حتة غلط، والتفاوض ده مش هيجيب نتيجة غير ألم أكتر ليه. وبالتالي في الوقت ده لما أدرك بذهني إن أنا في المرحلتين دول هعمل بقى التقبل إن أنا خلاص قبلت الموضوع ده، فهروح لفة وأقول لا أنا محتاج أتحرك بطريقة صح.
1: بس عايزة أقول حاجة، لو كنا بنقول إنه من أصعب القرارات الغلط هو قرار الارتباط، أنا ما ينفعش يعني خلاص أنا دخلت وارتبطت. مثلا المثال اللي حضرتك قلته على الشاب دوت، يعني كان ممكن ياخد مشورة صح، يعني إنه يبتدي يفكر إزاي يتعامل مع الزوجة الغير مؤمنة، إزاي تتحل المشاكل، إزاي يلجأوا لحد يساعدهم، وهي تاخد خطوات بحياته وبمحبته وباحتضانه ليها وبتفهمه إنه العلاقة تسترد تاني، وإنه البنت الست دي تبقى مقدسة في هذا الرجل المؤمن، يعني زي ما الكتاب بيعلمنا. ففي الارتباط بالذات ما ينفعش أرجع، خدت
2: صحيح.
1: قرار غلط طبعاً. خلاص
2: 100% ما ينفعش ارجع. بس انا كمان انا لما باخد قرار صحيح بوفر على نفسي مشوار طويل من التعب والالم. يعني يعني كاني بقول ايه يا جماعه، انا مش عارف الطريق. فاسال حاجه، لو انا مش عارف الطريق انا بروح اسال حد اختبر قبل كده او مشي في الطريق ده، فبقول له الماركت منين، بقول له المشوار منين. فانا بقول ان ربنا احكم مني قوي وشايف الطريق كويس قوي، وفي قديسين حواليا في الكنيسه
1: ممكن يساعدوني،
2: عدوا في الخبرات العظيمه دي. فلما باخد مشورتهم بوفر على نفسي الطريق. لكن اوافقك 100% انه ما ينفعش على الاطلاق انه أخد قرار انفصال، لأنه ده مش إلهي. ولا سيما أنه أقول للأمانة كم العواقب الرهيبة في الانفصال، من الجروح اللي بتحصل للزوج والجروح اللي بتحصل للزوجة والجروح اللي بتحصل للأهل، وأكتر حد بيدفع الضريبة
1: الأولاد.
2: بس خليني أقول في القرارات العادية غير قرار الارتباط، للأمانة الناس بتخاف أنها ترجع لأن بتحس أنه في تمن. إحنا حجزنا بتذاكر مبلغ
0: شباب كتير، احنا خلينا عائلتنا تدفع دم قلبها وباعوا الارض وماما باعت الذهب. ما ده التفاوض،
2: ده التفاوض،
0: ده التفاوض اللي لازم ناخد بالنا منه.
2: او يقولوا مثلا ده احنا بعنا البيت، او احنا بعنا جزء من الارض، او احنا
1: او صرفنا. الناس هتقول علينا ايه بعد ما عملنا كده، الناس هتقول علينا ايه، او ولادنا.
2: صحيح.
1: يعني مخاوف كتير قوي.
2: ده يخليني اقرا مشهد رهيب في الكتاب المقدس انا بحبه قوي الحقيقه. بحبه انه لانه ربنا رد على شخص وقال طب اعمل ايه، اللي خسرته ده يحصل فيه ايه. في سفر اخبار الايام الثانيه اصحاح 25 بدايه من عدد 5، ربنا ملك امصيه على يهوذا، وامصيه كان داخل في حروب وكان عايز يساند الجيش الضعيف بتاعه بجيش اكبر من اسرائيل. فالكتاب بيقول وجمع امصيه يهوذا واقامه حسب بيوت الاباء رؤساء ألوف ورؤساء مئات في كل يهوذا وبنيامين، وأحصاهم من ابن 20 سنة فما فوق، فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب حامل رمح وترس. فهنا بقى خد القرار الغلط، واستأجر من إسرائيل 100,000 جبار بأس ب100 وزنة من الفضة، مبلغ رهيب مش قليل قوي. وجاء إليه رجل الله قائلا أيها الملك لا يأتي معك جيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل مع كل بني إفرايم. ربنا مش مع إسرائيل، والشراكة اللي انت بتعملها دي شراكة شريرة مش هتصلح. إن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال، لأن الله يسقطك أمام العدو.
1: واو.
2: اتشدد بزراعك،

0: ربنا مش معاك. بس اعرف انك لو عملت كده الله يسقطك امام العدو، لان عند الله قوه للمساعده وللاسقاط. انت في سكه ربنا للمساعده عكس بعيد عنه ربنا للاسقاط. بصوا كده الكتاب بيقول في عدد 9 جمله رهيبه، فقال امصية لرجل الله فماذا يعمل لاجل المائة وزنه التي اعطيتها لغزاة اسرائيل. يا لهوي، طب والخساره دي اعمل فيها ايه؟ الرب يقول له ان الرب قادر، او رجل الله قال له ان الرب قادر ان يعطيك اكثر من هذه.
1: واو.
0: فنفسنا نقول لكل حد اخد قرار غلط بعيد عن الارتباط، ينفع ترجع. وانت بترجع ربنا هيعوضك اضعاف من اللي انت خسرته.
1: صح، صح قوي.
0: صح. هايدي تدينا مثل كتابي كده لشخصيه اخدت قرار غلط. و
2: بما ان ابتديت في الهجره، يعني اتكلمت عن الهجره، فانا افتكر نعمي لما قررت انها تهاجر كان القرار بالنسبة لها صح. أنا ما أقدرش ألومها ليه، لأنه هي كانت في مكان وكانت بتبقى فيه مجاعة وصعوبات، فهم طب هي وجوزها وعيالها الاثنين يلا نهاجر وراحوا بلد تانية مختلفة. وطبعا ده في سفر العوص الكلام ده. وهناك إيه اللي حصل؟ اللي حصل عكس ما كانت متخيلة. هي متخيلة أنها هتسيب الأرض بتاعتها، وعلى ما أتذكر أنه معنى الأرض اللي كانت فيها مرتفعات ومعنى الأرض اللي ممكن تشوفها لنا كده جرجس والمعنى الأرض اللي هتروح يؤاب كانت الأرض اللي هي فيها ده
0: من بيت لحم خرجت
2: من بيت لحم اللي حاجة عالية قوي لمؤاب، معنى الاسم أنها حاجة قليلة أو منخفض. فهي راحت بيورينا إزاي نزلت، وهناك اللي حصل انه جوزها مات واولادها ماتوا، وفي النهايه اكتشفت انها محتاجه ترجع تاني. بس عجبني في نعمي انها ما كبرتش، ما قالتش لا انا هفضل قاعده خلاص. لا، انها راحت وكملت. وبعد لما رجعت في القرار الغلط، طبعا كانت النتيجه زي ما احنا عارفين ان رعوس اتجوزت بوعز، وكانت الدنيا جميله جدا، وربنا اكرمها بانه جه نسل ياخد اسم ابنها اللي هو كان انتقل. يعني دي بالنسبة لي كانت مثل حلو للهجرة بالذات.
0: عايزة تقول حاجة بنس؟
1: عايزة أقول حاجتين. عايزة أقول أنه أولا في المثل بتاع نعمي، في وسط ما هي بتاخد القرار ده وبعد ما اتفاجئت أنه كان قرار غلط، قبل ما تعترف وترجع دايما بتحصل المكابرة دي والخطأ ده، اللي بتبتدي تلوم ربنا. أنت زلتني، أنت كسرتني، أنت مررتني، مع أنه هو أنت استشرتي، هو انت طلبتي مشورته قبل ما تسيبي ارضك وتروحي الارض مؤاب؟ ما عملتش كده. لكن اما تزنق هو ربنا اللي عمل معاه،
0: هو ربنا السبب.
1: مع ان هو ملوش دعوه، يعني بالعكس ده. والحاجه الجميله بقى انه بالرغم من كده يفضل الرب واقف في ظهر الشخص، لانه عارف انه غلبان، يعني بيكابر وياخد قرارات غلط، لكن هو في الاخر ما يعرفش يعمل حاجه من غيره، فيفضل الرب واقف ويدي تعويض. وده الرائع، يعني مثلا المثل بتاع الابن الضال، اول ما الابن رجع لباباه، الاب بقى اللي هو سوره الابونا السماوي، يعني فرح فرح رهيب وعمل حفله جميله وعوضه ولبسه الحله وخاتم في ايديه، عمل احتفال رهيب. ما عملش اول حاجه انا قلت لك وحذرت اللي انت عملته، ما عملش كده. يعني دي الصوره اللي في ذهننا ان ربنا يعني يعاقبنا عقاب شديد، يعني العكس. فانا عايزه اقول انه يعني قد ايه احنا بنبقى يعني غلبانين قوي وحشين قوي ونرجع نلوم ربنا، وقد ايه هو جميل قوي وعظيم قوي في نعمته وكريم قوي انه يعوضنا.
0: حاجه انا بحب القصه دي قوي جدا، لان اولا واضح قوي اللي اخذ القرار نعمي من البدايه
2: المرأة.
0: يعني واضح ان هي اللي شجعت جوزها أليمالك، واضح ان هي اخذت معاها محلون وكليون اولادها وراحت بيهم. وانا احب الحقيقه اقرا الجزء اللي فينيس قالته، لانه الجزء ده مهم قوي. بيقول في رعوث 21، فقالت لهم لا تدعوني نعمي بل ادعوني مره، لأن القدير قد أمرني جدا. الحقيقة الأكاذيب اللي بتتبني على ربنا والناس بتتبني في
1: صعب،
0: لأن القدير قد أمرني. مين قال إن القدير يمرر؟ حضرتك أخذت قرار هجرة وتمررت هناك،
1: يعني هو ذنبه إيه؟
0: ربنا ذنبه إيه؟ لكن كمان تقول إني ذهبت ممتلئة وأرجع عن الرب فارغة. صح، ربنا رجعك، مش هو اللي رجعك فارغة، لكن أنت رحت لفراغ فرجعت بنفس الفكرة، وتقول لماذا تدعوني نعمي والرب قد أذلني

0: القدير قد
1: كسرني
0: كسرني.
1: مش معقول
0: فعلا يعني كأنه ربنا الشماعة اللي احنا بنعلق عليها أخطأنا وضعفتنا. لكن يعجبني شوية حاجات الحقيقة عايز يعني أقولهم وقولوا لي رأيكم فيها. في القصة الجميلة دي في محبة مبادئ أنا بحبها قوي قوي في نعمي برغم أخطائها. رقم واحد يعني إذا كان الفكرة اللي احنا بنقولها رغم التحدي فأقول إنه رقم واحد رغم إنها قعدت كتير قوي في الغربة وفي بلاد الغربة لكن عرفت تاخد القرار الصح. 10 سنين بعد 10 سنين من المكابرة لما اكتشفت إنه
1: هي في حتة غلط
0: قدرت تاخد القرار. لكن رقم اتنين واضح إنها في 10 سنين كانت عايشة بنفس الصورة الإلهية الجميلة الإيمانية. هي صح أخدت قرار غلط بس ما وصلتش للانحدار الجامد. لأني بشوف ناس لما ياخد قرار غلط يطلع بره لا بقى يدخن ويطلق ويدخل في الدراجز. لا هي الحقيقة حافظت بالصورة الجميلة دي بدليل إنها ربحت
1: نعم رعوث
0: وجابتها للإيمان وقدرت يعني
1: ورعوش شافت فيها كده
0: شافت
1: قالت
0: فيها.
1: لها امشي روحي انا ما عنديش اولاد تاني. قالت لها لا انا مش هسيبك لان شعبك شعبي والهك الهي. هي كانت شايفه ان نعمي رغم بعدها ده تابعه حقيقيه للرب تتبع الاله الحقيقي. دي حاجة جميلة قوي يعني حتى في وقت ضعفنا وإحنا بناخد قرارات غلط يظل حضور الله في حياتنا ويظل الرب معانا وبيأيدنا. دي حاجة جميلة. كمل يا أسيس.
0: لا يمكن كمان هايد عايز تقول حاجة.
2: هو أنا عندي حاجتين. هي عملت حاجتين نعمي عملت حاجتين. أولا حزنت وده بالنسبة لي أنا طبيعي من ضمن المراحل اللي هي المراحل الأزمة أنا قلتها قبل كده الإنكار التفاوض الغضب الحزن التقبل. هي ده اللي عملته.
0: تاني لا قولهم لنا تاني.
2: مراحل الأزمة كده الإنكار والتفاوض ده أنا قلته الغضب الحزن التقبل. نعمي عملت ده. هي الحزن والغضب بيبقوا قريبين من بعض. فهي حزينة واتكلمت وده طبيعي. وأول حد كإنسان في وقت الوجع بنوجه له اللوم الله. ده مشاعر طبيعي مشاعر إنسانية طبيعية جدا. الفكرة هنا الغلط لما المشاعر دي تستمر. يبقى مش الغلط إن أنا أعمل ده. ده طبيعي جدا. من ساعات نقول يا رب أنت كان ممكن تقول كان ممكن توقف الهجرة كان ممكن. ده بيبقى جواه. وإنت ليه سمحت إنه ده يحصل؟ ليه سمحت وأخدت مني زوجي وأولادي؟ ف ده طبيعي جدا كعشم لما اروح لبابا وعندي عشم. بس المشكله هنا لما تستمر كده. فمش الغلط انه اعمل ده لكن الغلط اني استمر كده. التعامل غلط. وصلت لمرحله التقبل وده اللي حصل مع نعمي انه انا تقبلت الموقف خلاص انا
1: أرجع.
2: ابتديت أمارس حياتي عادية. فده اللي أنا شايفاه نعمي عملته بالضبط وبالتفصيل. فأنا حاسة أنه إحنا بنتعامل كده صح بنفس الطريقة بالأزمة.
0: أنا موافقك حتى في الكتاب المقدس لما أبونا آدم أخطأ أعتقد أول حاجة بص ربنا وقال له المرأة التي جعلتها معي. ما قالوش المرأة التي أعطيتني لكن المرأة التي جعلتها معها. ففي الغالب بتبقى دي المشاعر الإنسانية المبدئية أن أنا كأني عايز أروح لربنا وأقول له يعني
2: أنت ليه سمحت بكده؟
0: أنت ممكن
2: ليه كان ممكن توقفها كان ممكن. دي مشاعر إنسانية عادية جدا. دايما أقول الغلط إن يستمر الصح أو الطبيعي نطلع لكن ما نستمرش.
0: أو أقول أكتر إنه النضوج بيعلمني إنه لما أغلط وأهدى حتى لو قلت الكلام ده بس لما أهدى وأقعد مع نفسي لا أقدر أقول إنه جزء من النضوج. أقدر أبقى مدرك إنه أنا اللي أخذت القرار
2: صح معك حق
0: وأنا اللي تسببت في الأمر ده. فأقدر بس أنا للأمانة اللي يعجبني في القصة مش بس بدايتها لكن يعجبني ختام القصة. لأنه دي الفكرة بتاعت رغم التحدي أني أشكر رب لأجل نعمي رغم كل اللي حصل ورغم كل اللخبطة ورغم كل القرارات الغلط لكن في النهاية عرفت ترجع وعرفت تكون نور وعرفت تكسب المعركة وعرفت تجيب رعوث معها. وفي النهاية كانت إنجاز التعبير حملت النسل اللي جه منه المسيح. فخلينا نشجع اللي بيسمعنا ونقول له من كل قلبنا بنعمة الله مهما كان قرارك خطأ ومهما كان قرارك مش مظبوط 100% بس نشكر ربنا تقدر تنتصر وتقدر تتغير وتقدر كمان تكون بركة لنفسك ولعيلتك لما بترجع وتصحح القرارات اللي انت في سكتك اتشنكلت فيها. ربنا يبارككم. حلقة جميلة وبصلي من قلبي ربنا يدينا مئات نعمي اللي يقدروا لما ياخدوا قرارات يصححوها وتبقى قرارات بحسب

0: حسب المشيئة الإلهية. شكرا لكم.
1: أمين أمين. بنسبة مش قليلة ابتدت تبقى في بنات مش مرتبطة مع إنه في شباب بيدوروا على بنات للزواج.
2: فالولاد والبنات في صداقات قريبة جدا من بعض وبنبقى شاتينج لغاية الساعة 3 و4 الصبح بنحكي في كل حاجة. فأنا محتاج الجواز في إيه؟
0: فلو ما تواجدش، لا يا جماعة أنا عندي رؤية، أنا عندي هدف، أنا عندي حلم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. بحب أرحب أيضا بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بك يا نجاهد.
0: كيفك؟ كيف اليوم؟
1: نشكر ربنا. كيفك أنت؟
0: نشكر الله. مبسوطة بوجودك بحضورك معنا.
1: أنا سعيد أن أكون موجود معك.
0: من قبل فترة سجلنا برنامج الشاهد وتعرضت للانتقاد جدا بحلقة متميزة كانت بتحكي عن اختبار حضرتك كيف قبلت المسيح كمخلص شخصي لحياتك، وجانا كتير من التعليقات والردود يعني اختلفت ما بين السلبي والإيجابي، فحبينا نتعرض ونجاوب لهالردود

0: ولهالتعليقات. لكن قبل ما نروح ونشوف هاي الأسئلة، خلينا نروح ونشوف بعض المقتطفات من برنامج الشاهد يلي سجل من قبل. خلينا نروح مشاهدينا.
1: وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
2: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
1: كل واحد يختلف عن التاني.
2: اللي مختلف عنك يقتل.
1: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
2: الدين بيخدر الناس.
1: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
2: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
1: ليه أنا مطالب أنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
2: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
1: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
2: شريع لمحمد وشريع لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: مشاهدينا رجعنا، وخلينا نسمع من حضرتك دكتور سامي تعليقك وردك على أول سؤال لنا، أو بالأحرى هو يعني مثله مثل التعليقات اللي كانت قاسية شوي وغير مؤدبة أو متقالة بطريقة غير مهذبة. ففي عنا أول شخص سعيد رمضان بيقول، أنا آسفة يعني على هالكلام لكن مضطرة أقرأ، بيقول: أخرس يا أضل المهتدين، والله أنت عمرك ما كنت مسلم وكمان بتفتري على الله. واضح يمنى، بتقول يمنى إسماعيل، بتقول واضح جدا أنه أصلا مسيحي، طريقة الكلام والإلقاء لا تدع مجالا للشك. فما ردك دكتور سامي؟
2: طبعا أنا خلينا أبتدي أن أنا أرد على يمنى لما بتقول واضح أصلا أنك مسيحي. في ناس كتبوا في التعليقات أنهم يعرفوني من وقت ما أنا كنت عايش في اسكندرية، ويعرفوا أن أنا مسلم، ويعرفوا أن أنا من عائلة مسلمة. فطبعا هي بس لو كانت كلفت نفسها عنها أنها تبص شوية على التعليقات كانت شافت الكلام ده. وأنا ما عنديش أي سبب يخليني أكذب يعني أو أمثل زي ما في ناس منهم بيقولوا. بعدين سعيد رمضان وأسلوبه وفي غيره برضو، فشيء مؤسف أنهم بيلجأوا لأسلوب الشتيمة والتجريح، لأنه هم ما عندهمش ردود على الأمور اللي بيسمعوها لأول مرة، فبيتفاجئوا فبيشتموا. اللي احنا شفناه على فكرة هنا مش بس حلقة الاختبار، يعني كان في حاجات من حلقات كتيرة صورناها مع بعض.
0: صحيح.
2: اختباري طبعا كان 20 دقيقة 25 دقيقة، فما أقدرش أقول فيه كل اللي أنا عايز أقوله. أنا حكيت بس إزاي لقيت طريقي للمسيح، وإزاي قررت أن أنا أكون تلميذ للمسيح. والكلام ده حصل من 40 سنة، يعني لما بيقولوا أنه طريقة كلامك وأسلوبك ونطقك والكلام ده، طبعا من 40 سنة، فأكيد لغتي اتغيرت وأكيد أنا اتغيرت، وما ينفعش أن أنا أكون زي ما أنا كنت عليه من 40 سنة. يعني أنا حتى سألت أصدقاء لي مؤمنين، هل أنت نفس الشخص اللي أنت كنته من 10 سنين أو من 5 سنين فاتت؟ لو أنت نفس الشخص أنا حكون حزين جدا عليك، لأن لازم يبان أن أنت تغيرت، ولازم يبان أن أنت خليقة جديدة، ولازم أسلوبك وطريقتك ومعاملتك في الكلام تكون مختلفة عن اللي أنت كنت عليه قبل كده. وإلا إيه فايدة الإيمان؟ إيه فايدة أنك بتقول أنا مسيحي؟ شوفي، خليني أشرح التغيير اللي بيحصل في الإنسان لما بيؤمن بالمسيح وبيبتدي رحلة مشوار حياة مع المسيح. أول حاجة أنا قلت خليقة جديدة. الكتاب بيقول لنا كده، بيقول لنا إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة
0: قد مضت،
2: هو ذا الكل قد صار جديدا. يمكن صعب على المسلم أنه يفهم حاجة زي كده، فأنا بحاول أشرح. أنا بقيت خليقة جديدة، ربنا حط فيا خليقة جديدة. لازم تستوعب أنه دي فعلا خليقة جديدة

0: أخذتها لما بقيت مؤمن بالمسيح.
1: شو بتقصد بخليقة جديدة؟
0: يعني ربنا مش بينظف القديم أو بيرقع أو بيطهر الطبيعة القديمة، لا ده بيشيلها خالص وبيديك حاجة جديدة، بتبقى أنت إنسان جديد. كاتب المزمور زمان قال له قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، ما قالوش قلبي القديم ده صلحه يعني رقعوا بيقول له اخلق فيا قلب جديد. وكمان بيقول له روحا جديدا روحا مستقيما جدد في داخلي. انا عايز ابقى روح جديده، اديني روح جديده. شوفي احنا ما قررناش ناخد الخليقه الجديده، ما قررناش ان احنا نتغير، لكن هو روحه القدوس اللي عايش فينا هو بيغيرنا وبيدينا الخليقة الجديدة ديت.
1: يعني بتقصد انه مجهودنا الذاتي ما بينفع اذا هو ما ساعدنا، اذا هو ما عطانا هاي القوة والقدرة على التغيير.
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا.
1: انا ما فيني مثلا وقف حلفان اذا ما طلبت من الروح القدس نفسه يساعدني ويخلق في مثل ما قلت نعم نعم ولا لا. ما في داعي للحلفان. وكمان إذا أنا مثلا عندي غضب وما فيني أتخلص منه، أنا ما فيني أتخلص منه لوحدي إلا بمعونة من الروح القدس.
0: وإنتي كنت حكيتي لي كنت حكيتي لي على شخص قريب منكم كان بيحلف كتير وبعد الإيمان
1: صحيح
0: لغته تغيرت خالص.
1: صحيح
0: بطل يحلف
1: بطل يحلف بطل يشتم. فالروح القدس هو اللي بيجدد. أنا يعني الآن خطر على بالي في التكوين أول آيات لما بيقول إنه روح الله كان بيرف على وجه المياه، وبعد هيك بيحكي عن خليقة جديدة كانت الأرض خالية وخربة كان روح الله يرف على وجه المياه، وبعدين خلق أرض جديدة.
0: هو بقى ده نفس روح الله ده اللي بيقول ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها كما من الرب الروح.
1: نعم.
0: هو نفس روح الله اللي بيغيرنا
1: الخالق اللي بيخلق.
0: كمان اللي بيبقى في المسيح خليقة جديدة بيبان في ثمر الروح. ثمر الروح مكتوب في غلاطية 5 بيقول محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف وداعة. يسوع قال تعلموا مني لأني وديع، فأنا بتعلم من يسوع فباخد الوداعة محبة الله محبة.
1: نعم.
0: ويقول لنا في هذه المحبة إن هو اللي تطوع وقام بالعمل بالنيابة عنا على الصليب. فرح بيقول فرح الرب قوتكم. سلام بيقول يسوع قال سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لكن سلامه هو اللي بيدولنا طول أنا ولطف وصلاح. يعني الحاجات دي كلها بتظهر في حياتك بعد ما تاخدي الخليقة الجديدة.
1: وهي الثمار يعني متقالة لأشخاص كانوا مضطهدين، يعني كانوا الرسل في هذاك الوقت يعني بيتعقبوهم لحتى يقتلوهم. فكيف سلام وكيف الفرح بيكون جواتهم وهن عم يشوفوا مثلا أولادهم كانوا يتذبحوا قدامهم لحتى يرجعوا عن هذا الإيمان اللي كان وقتها إيمان بالمسيح.
0: بالضبط. وبولس الرسول كان في السجن وكتب يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. مسجون وبيقول افرحوا.
1: نعم نعم.
0: هو ثمر الروح القدس مش ثمار، لأن هو زي عنقود عنب.
1: نعم.
0: وفي كل الحاجات ديت.
1: صحيح.
0: بيقول لنا في رومية عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. عبارة الإنسان العتيق دي بتيجي 3 مرات في العهد الجديد.
1: نعم.
0: هنا في رومية وفي كولوسي بيقول لنا إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، وفي أفسس يقول أنا عايزكم تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق حسب الله. فال3 مرات اللي هو بيتكلم فيهم عن الإنسان العتيق يا إما اتصلب يا إما اتخلع يا إما انتوا خلعوه.
1: نعم.
0: فهو ده الإنسان العتيق. أنا ما ينفعش أكون إنسان جديد وإنسان عتيق في نفس الوقت.

0: نعم.
1: أوكي؟ والإنسان العتيق هو المربوط بالإنسان الأول اللي هو آدم. الإنسان الجديد ده اللي هو بيقول بقى البسوا الإنسان الجديد ده مرتبط بيسوع، ده جذوره من آدم وده واخد جذوره من المسيح. الجديد بقى اللي هو يتجدد ده نلاقيه بيقول أنتم لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. المسيح نفسه على فكرة هو ده الجديد اللي احنا بنلبسه، الإنسان الجديد. هو قال كده في غلاطية، قال أن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. نعم. يعني في المعمودية، نعم. المعمودية طبعا هي موت ودفن، يعني أنا قررت أن أنا القديم بتاعي ده أموت وبيدفني في المية وبعدين بطلع إلى جدة الحياة.
0: نعم.
1: بطلع لحياة جديدة. فلما طلعت للحياة جديدة ده بيقولك أنتوا بقى قد لبستم المسيح. واللغة الأصلية هنا اللي اتكتبت بيها بتديني معنى أن أنا زي ما يكون كده جاكيت بلبسه، يعني أنا بحط المسيح كده وبلبسه. فأنا قدام الناس ببقى بمثل المسيح، وقدام الله أنا ببقى مستخبي جوه المسيح. يعني هو مدخلني جواه، أنا حاطط المسيح، هو بري قدام الله، لكن قدام الناس أنا ممثل له. وده أهم حاجة بالنسبة لي، أن في يوم من الأيام لما ربنا يبص لي يشوف المسيح وأنا مستخبي جوه، ما يشوفنيش أنا، لأن أنا كلي له وهو اللي عمل كل حاجة علشان ينقلني.
0: تفسير كتير حلو والصورة كتير حلوة أنه أنا ألبس المسيح، فاللي باين مني هو المسيح، فأنا أختفي.
1: وعلى فكرة ده أمر لينا في رسالة روميا، بولس قال كده البسوا الرب يسوع المسيح.
0: صحيح صحيح. في اعتراض من مسلم بس مش مذكور اسمه، إذا كنت تدعي بأنك في الأصل مسلم، هل تعلم أنه بانتقالك من الإسلام إلى المسيحية ارتكبت جرما عظيما في حق نفسك؟ حينما كنت مسلما كنت تؤمن بجميع الرسل والأنبياء، أما اليوم فقد أنكرت رسالة سيدنا محمد، وهذا جرم كبير في حقك. وليس هذا فحسب، بل أنك استهنت بكلام الله عز وجل بقولك شوية آيات، وكان الأجدر أن تقول آيات الله الكريمة. فشو بترد على هذا الشخص؟
1: شوف، لما بتقول أنكرت رسالة محمد، شوف استقبال الناس لكلام نبي الإسلام كان إيه بشهادة القرآن. أنا مش هقول دلوقتي من برة، أنا هجيب آيات من القرآن. هم اتهموه بإيه؟ اتهموه بالجنون. في سورة الحجر بيقول كده، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكرى إنك لمجنون. ده هم استقبلوه بالطريقة ديت. اتهموه كمان بالسحر. سورة صاد بيقول وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ده مش كلامي، ده كلام الناس اللي متسجل في القرآن هم قالوا فيه ايه. اتهموه كمان بالكذب، أنا لسه قايل بالكذاب، لكن في سورة الفرقان يقول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. حاجة لحتة أعانه عليه قوم آخرون ديت لما نتكلم عن أن أنا بقول شوية آيات، لأنه القرآن في ناس اشتركت في كتابته، ما هوش منزل، ودي يمكن صدمة للمسلمين، لكن لما يقروا كتب الإسلام هيكتشفوا الكلام ده. وبعدين قالوا كمان ان اللي انت جايبه لينا ده اساطير الاولين، دي مجرد قصص اللي انت بتقولها. ده ازاي استقبلوا القران واستقبلوا محمد؟ قالوا لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. اهي شفتي لسه بقول لك في ناس اشتركوا، فهم حتى بيقولوا ده لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. احنا عارفين اللي بيعلمه ده كمان مش عربي، يعني ده واحنا اتكلمنا قبل كده ان في اصول سريانيه في
0: كلمات سريانية،
1: مش كلام، مع انه بيقول انه لسان عربي مبين، لكن في كلمات كتيره جدا اعجميه موجوده في القران ما هياش اساسا عربي، زي كلمه قران نفسها وزي فرقان حاجات كتير يعني. وكمان مش اتهموه بالجنون وبالسحر وبالكذب وانه بيجي بس باساطير، اتهموه بالضلاله. بيقول في سوره المطففين واذ راوهم قالوا ان

0: هؤلاء لضالون. فده رد على الجزء بتاع أنك أنكرت محمد أو رسالة محمد.
1: كمان أنا هون بدي حاب كتير أذكر المشاهدين أنه يرجعوا ويشوفوا الحلقات اللي تسجلت ببرنامج الشاهد قبل هذا الجزء، ويتمعنوا كتير بهاي الحلقات اللي بتحكي عن القرآن، تحريف القرآن.

كمان أنا هون بدي حابة كتير أذكر المشاهدين أنه يرجعوا ويشوفوا الحلقات اللي تسجلت ببرنامج الشاهد قبل هذا الجزء، ويتمعنوا كتير بهاي الحلقات اللي بتحكي عن القرآن، تحريف القرآن والنسخ، وحلقتك اللي حكيت فيها صدمتي في القرآن.

0: وده فرح قايل تبارك الله أحسن الخالقين، قال له اكتبها دي نزلت. فالرجل استغرب قال ايه ده، لئن كان محمد صادقا فلقد أوحي إلي كما أوحى إليه،
1: لأنه عبد الله هو اللي قال هاي،
0: هو اللي قال الجملة دهيت. ولو هو فعلا صادق محمد يبقى أنا جالي وحي بقى زي ما هو بيجي له الوحي. وبعدين قال ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. هو مش في القرآن بيقول فأتوا بمثله؟ لا، هي دي المعجزة الرهيبة، يعني أنه ما فيش زي القرآن. طب أنا هو جبت زيه. عشان كده الرجل ده طلع من الإسلام ومشي مع أنه كان صحابي مقرب وبيكتب.
1: هل في حادثة تانية فيك تذكر لنا إياها دكتور سامي حول؟
0: في حادثة خطيرة الحقيقة.
1: حول المسلمين القرآن القرآنية.
0: المسلمين بينكروا أو بيرفضوا أنهم يقروها وبيرفضوا أنهم يشوفوها مع أنها موجودة في الكتب الإسلامية. يعني أنا وأنا طفل صغير في إعدادي في المدرسة فاكر كويس جدا لما كنا بنقرأ أنه بعد ما محمد لما كان في غار حراء وظهر له اللي ظهر له وخاف وراح زملوني زملوني بيصرخ لخديجة الحقوني ودفوني وبيقول أنا فاكر لغاية النهاردة بيقول لقد مسني أخاف أن يكون قد مسني مس من الجن. يعني هو نفسه كان فاكر إن الشيطان اللي طلع له. فقصة الوحي بقى إزاي اتأكد من خديجة إن اللي جاله ده جبريل قصة يعني عجيبة وياريت المسلمين يقروها.
1: ممكن تحكي لنا
0: هقولها لك أقراها من البخاري، البخاري اللي كتب الكلام ده. البخاري بيقول لما جاله الوحي راح لخديجة يقول لها لقد خشيت على نفسي. وهنا بيقول البخاري بعض العلماء فسر خشيته على نفسه أنه مجنون، خشى الجنون.
1: أيوة.
0: فهي قالت له لا أنا يعني أرادت خديجة التأكد. فقالت له محمد إيه يا ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاء لما يجي لك الملاك ده ولا جبريل ده قل لي. فلما جاءه صاحبه قال لها جالي، قالت له تعالى بقى واجلس على فخدي اليسرى. ثم قالت شايفه؟ أتراه؟ قال نعم. قالت له طب اجلس على فخدي اليمنى. أتراه؟ فتحول فجلس في حجري، ده هي اللي بتقول. فقال لها شايفه. فقالت له طب اجلس في حجري، يعني مرة على رجلي الشمال مرة على رجلي اليمين، شايفه شايفه شايفه شايفه، طب اجلس في حجري. وبعدين تقول ألقت خمارها وتحصرت وهو في حجرها وقالت هل تراه الآن؟ قال لا. قالت اثبت فوالله إنه لملاك ولا. وإزاي جلس محمد في حجرها؟ المتفق عليه
1: ومن وين عرفت أنه هاي الطريقة لتكشف إذا كان ملاك أو شيطان؟
0: يعني بيقولوا إيه، إنها كشفت عن جزء من جسمها تعتقد أنه لا يجوز للملائكة أن تراه بينما الشياطين يمكنها أن تراه. أنا آسف يعني لما أقول إيه الكلام ده، يعني هو ده اختبار سيدة قرشية عدت 60 سنة علشان تثبت له أن اللي بيجي لك ده ملاك مش شيطان. وبعدين معروف أن خديجة كانت بتقول له دايما كتير يعني أتمنى أنك أنت تكون نبي هذه الأمة. فإذا كان هي دي الطريقة اللي هو تأكد بيها أن الوحي بتاعه جاي له من الله ومن جبريل ومن ملاك، أعتقد ده شيء مزري لأي مسلم أن هو يقول أن الكلام ده فعلا كلام منطقي ويتصدق ومعقول.
1: بنرجع للكلام اللي حكيناه في الأول إنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. الشخص اللي بيجي للمسيح بيؤمن إن هذا الإله اللي فداني على الصليب قادر يغيرني، قادر

0: يخلق فيه حياة جديدة، بدل الإنسان العتيق بصير إنسان جديد. بتشكرك دكتور سامي على
1: أشكرك.
0: على ردودك في هاي الحلقة، على كل الاعتراضات والأسئلة اللي طرحت عليك اليوم. شكرا كتير دكتور سامي.
1: شكرا لك.
0: بحب أشكركم مشاهدينا على متابعتكم لنا في هاي الحلقة، ورجائي لو كان في عندك أي استفسار أو أي سؤال راسلنا على الإيميلات اللي موجودة على الشاشة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم ايه واحده من رساله بطرس الاولى اصحاح 2 وعدد 21. بيقول بطرس الكلمات ديات: لانكم لهذا دعيتم، فان المسيح ايضا تالم لاجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواتي. انا من كذا حلقه ابتديت اتكلم على لماذا جاء المسيح بعد ما احتفلنا بعيد الميلاد؟ ليه يسوع كان لازم يجي على الأرض؟ واتكلمت انه في كذا هدف، انه الهدف الأولاني انه يعلن لنا مين هو الآب عشان الصور المشوهة عن ربنا تتصلح في عيوننا وفي أذهاننا. وقلت السبب الثاني عشان يصنع لنا الفداء، عشان يبقى فيه غفران للخطايا، عشان يدينا الطبيعة الجديدة بدل الطبيعة الفاسدة، يخلصنا من الطبيعة الفاسدة اللي احنا عايشين فيها. قلت السبب الثالث علشان يكون هو المثل والقدوة اللي يخلينا نعرف نعيش ازاي. وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن ان هو القدوة في علاقته بالآب السماوي، انه ازاي العلاقة دي كانت علاقة حميمة، ازاي كان بيقضي وقت طويل قوي في الصلاة معاه، ازاي لما جاء ابليس يحاربه كان بيرد عليه بالمكتوب، بالكلام اللي خارج من قلب الآب. والنهاردة انا عايزة اكمل انه من ضمن اهداف اللي المسيح جاء من اجلها انه يبقى هو المثل والقدوه لينا في علاقتنا مع الاخرين، في علاقتنا بالناس، نعرف نعيش ازاي، نعرف نتعامل ازاي. فعايزه اتكلم عن جانبين في حياه المسيح وفي شخصيه المسيح النهارده علشان نقدر نبص عليها ونشوف قد ايه يسوع مبهر، قد ايه يسوع جميل ونتعلم منه. الحاجه الاولانيه اللي عايزه اقولها في شخصيته انه ازاي هو كان بيجمع ما بين الحكمه والبساطه، بيجمع ما بين الحكمه والبساطه. هو قال كده: انا سارسلكم كحملان في وسط ذئاب. هتبقوا عايشين في العالم كانه انتوا عايشين في وسط ذئاب، لكن كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. مع انه الحاجتين دول صعبين ان هو الواحد يقدر يجمعهم، لكن بيقول خدوا الحكمه بتاعت الحيه، انه الحيه لما بيجي عدو يهاجمها عمرها ما بتدي ظهرها وتهرب، لكن تتقهقر لورا وهي باصه على العدو عشان ما يضربهاش في ظهرها. فاستفادوا بالحكمه بتاعه الحيه، وكونوا بسطاء كالحمام في معاملتكم مع الاخرين. وهو يسوع عاش كده، يسوع عمره ما قال لنا على حاجه هو ما عاشهاش. يعني مثلا لما كلمنا عن ان احنا نغفر، هو عاش الغفران، هو على الصليب قال: يا ابتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فهو بيقول لنا كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. هو عاش الحكمة والبساطة، مع أنه يبان أنه حاجة صعبة، لكن هو عاشهم. في مرة بيقول الكتاب أنه مجموعة من رجال الدين اسمهم الكتبة والفريسيين كانوا متغاظين جدا من المسيح علشان جموع كتيرة مشيت وراه بدل بيمشوا وراهم. فتملي كانوا عايزين يتصيدوا له أي خطأ علشان يوقعوا فيه. فمره راحوا قالوا له في وسط الجموع كده: احنا عايزين نسالك سؤال، انت باي سلطان بتفعل هذا؟ يعني انت باي سلطان انت بتوعظ وبتعلم وبتعمل ايات وعجائب وبتشفي؟ انت فين السلطان دوت؟ الاجابه بتاعت السؤال ده لو قال لهم يمين هيوقعوه في الغلط، لو قال لهم شمال هيوقعوه في الغلط، لو قال لهم انا ليا السلطان عشان انا ابن الله الظاهر في الجسد هيقولوا عليه ده بيجدف، ولو قال لهم

لا انا ما فيش سلطان معين بتحرك بيه، هيكون مش ده الحقيقه اللي بيقولها، وحاشا للمسيح ان هو يكذب. فهو بحكمه وببساطه قال لهم انا كمان عايز اسالكم سؤال، ولو جاوبتوه انا هجاوبكم على السؤال بتاعكم. وفي وسط بقى الجموع قال لهم سؤال هو عارف انهم ما يقدروش يردوا عليه. قال لهم معموديه يوحنا كانت من الله ام من الناس؟ هم فكروا لو قالوا انه معموديه يوحنا من الله هيقول لهم طب انتوا ليه ما تعمدتوش؟ لو قالوا انه معموديه يوحنا من الناس ده الناس ممكن يرجموهم، لان يوحنا بالنسبه للناس نبي، هم بس اللي مش شايفين ان يوحنا نبي، لكن يوحنا بالنسبه للناس نبي. فقالوا له لا احنا مش هنرد على السؤال ده. قال لهم ولا انا مش هرد على السؤال اللي انتوا سالتوه. حكمه رهيبه، حكمه رهيبه بسؤال بسيط، سؤال مش صعب، لكن جمع ما بين الحكمه والبساطه. فمره تانية راحوا يسالوه سؤال سياسي، وهو مش عايز يتدخل في السياسه خالص، هو مش جاي علشان يتدخل في امور سياسيه، لكن راحوا عايزوا يزنقوه في سؤال سياسي. فقالوا له احنا محتلين من الرومان، وقيصر هو الحاكم بتاع الرومان، وبياخد مننا بياخدوا مننا جزيه علشان قيصر، ايجوز ان نعطي جزيه لقيصر ام لا؟ سؤال لو قال لهم ادوا جزيه لقيصر فكانه هو موالي للرومان، ولو قال لهم لا ما تدوش جزيه لقيصر فكانه عايز يعمل ثوره انقلاب بزعامه يسوع المسيح، وساعتها الرومان هييجوا يقبضوا عليه. لكن هو بحكمه وبساطه شديده قال لهم هاتوا دينار، فجابوا الدينار. قال لهم الصوره دي اللي على الدينار لمين؟ والكتابه لمين؟ قالوا له القيصر. فقال لهم بقى العباره المشهوره جدا، قال لهم اذا اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ادوا لكل واحد حقه، ادوا ربنا حقه وادوا لقيصر حقه. هم وقفوا مذهولين، ايه ده؟ انت منين بتجيب الكلام دوت؟ انت ازاي قدرت تخرج من المطب بالحكمه ديت وبطريقه بسيطه؟ هاتوا دينار ورودي مين اللي على الدينار ده، وقعتوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. في موقف ثالث راح له واحد اسمه نيقوديموس، ده واحد من المعلمين عند اليهود، وراح له ليلا علشان ما حدش يشوفه، مش عايز اليهود يشوفوه. وراح قال للمسيح التساؤل دوت، قال له احنا نعلم انك انت من الله، لانه ما فيش حد مش من عند ربنا يقدر يعمل الاعمال اللي انت بتعملها، الاعمال اللي انت بتعملها دي بتدل انك انت من عند الله. وكانه التساؤل اللي هو بيساله للمسيح، قول لنا فعلا انت جاي من عند الله ولا لا؟ اللي عمله يسوع حاجه ثانيه خالص، ما ردش على السؤال بتاعه، وجهه لكلام تاني، للاحتياج الحقيقي بتاعه. قال له ينبغي أن تولد من فوق، ينبغي أن تولد من الروح. يا يسوع مش هو ده السؤال اللي هو بيسأله لك؟ أيوة، هو المهم مش الإجابة على السؤال، أنا اللي عايز أوجه الحديث لخيره، عايز أوجه الحديث لمصلحته. هو متدين، هو محتاج يختبر الولادة الجديدة، محتاج يختبر الولادة اللي بالروح. فقال له ينبغي أن تولد من فوق، ووجه الحديث حيث يشاء. وعشان كده نفس الحاجة لما تقابل مع السامرية، والسامرية ابتدت تتكلم معاه في أمور عقائدية، قالت له اليهود بيقولوا إن احنا لازم نسجد في أورشليم وأبائنا سجدوا في هذا الجبل، أنت إيه رأيك؟ ما ردش على السؤال بتاعها خالص، ما سابهاش هي اللي توجه الحديث. هو وجه الحديث بحكمة وببساطة لما هو لخيرها، وابتدى يكلمها عنها. قال لها روحي ادعي زوجك. قالت له انا كان ليا 5 ازواج ودلوقتي ماليش زوج. وابتدى يقول لها انك بالصواب اجبتي، وقادها للملكوت، وخلى حياه الانسانه دي تبقى خليقه جديده، انسانه جديده. تملي وجه الحديث حيث يشاء، مش حيث اللي قدامه يشاء، بحكمه وبساطه. عشان كده لما تتفرج على المسيح هتبقى مذهول وهتبقى منبهر، ايه الحكمه دي؟ وايه البساطه ديت؟ ايه الشخصيه العجيبه ديت؟ ايه الشخصيه الجميله الروعه ديت؟ حاجه تانية في المسيح ان هو تملي قدر يجمع ما بين الرحمه والحق. قدر يجمع ما بين الرحمه والحق، وفي سفر الامثال الكتاب يقول لا تدع الرحمه والحق يتركانك، بل تقلدهما على عنقك، يعني اعمل قلاده كده من الرحمه والحق على عنقك، اكتبهما في لوح قلبك، يبقى مكتوبين في قلبك. انه تملي اجمع ما بين الرحمه والحق مش حاجه سهله. في ناس كتير تميل للحق، ايوه الحق بيقول كذا يبقى لازم

نعمل كذا، وناس تميل للرحمة، لا خلونا نرحم الشخص ده، معلش غلط لكن خلونا نرحمه. ويسوع قال لهم ولا الحق لوحده ولا الرحمة لوحدها، لازم الرحمة والحق مع بعض. طب يسوع انت قدرت تعيش كده عشان تبقى المثل لينا؟ أيوة قدر يعيش كده. في يوم من الأيام جم برضو الكتبة والفريسيين اللي عايزين يمسكوا عليه غلطة، وهم مسكوا واحدة ست وهي بتزني، مسكوها في ذات الفعل، وجم كده رموها عند رجلين المسيح، وكل واحد ماسك كده حجارة، وبيقولوا له انه موسى في الناموس بيقول انه الست دي لازم ترجم. انت هتقول ايه؟ وكأنه عايزين يزنقوه في الحيطة، انت هتقول ايه؟ هتقول كلام عكس اللي موسى قاله، الست دي لازم ترجم، انت ايه رأيك؟ ابتدى المسيح كده وطى، ابتدى يكتب على الأرض، وبعدين قال لهم عبارة من أقوى العبارات، مش معقولة مش معقولة، ازاي انت قدرت تجمع الرحمة والحق كده، انك انت تقول حاجة مليانة حق عشان تقدر ترحم الست دي. قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، اللي مغلطش خالص يبتدي أول واحد يرمي الحجارة عليها. ووطى تاني ابتدى يكتب علشان يسيب فرصة لضمائرهم إنها تأنبهم، وابتدى كل واحد ايه ده، ده انا غلطت وعملت وعملت وعملت، وواحد قال لنفسه ده انا زنيت زيها يمكن الاسبوع اللي فات بس انا ما اتكشفتش. فابتدوا يرموا الحجاره مبتدئين من الشيوخ لغايه الشباب، كل ما الواحد عاش اكتر اخطا اكتر ورمى الحجاره بتاعته. وبعدين المسيح بص لها وقال لها اما دانك احد؟ ساعتها الست رفعت راسها، غالبا كانت موطيه كده، ورفعت راسها ما لقيتش غير يسوع اللي قدامها، وكانها عايزه تقول له بس انت الوحيد اللي تقدر تجمع كل الحجاره ديت وترجمني بيها، لانك انت الوحيد اللي بلا خطيه، انت الوحيد اللي عمرك ما غلط، انت تقدر ترجمني بالحجاره دي. بس يسوع قال لها اما دانك احد ولا انا ادينك، انا جاي ارحمك لكن كمان جاي اقول لك الحق، اذهبي ولا تخطئي ايضا، ما ترجعيش تغلطي تاني. بيرحمها وفي نفس الوقت بيقول لها الحق، قدر يقول حق علشان يرحم الست ديت اللي منكم بلا خطيه، ده الحق، يرميها اولا بحجر. فالحق اللي هو قاله قدر بيه يرحم الست دي، قدر يجمع ما بين الرحمه والحق طول الوقت، ولا الرحمه لوحدها ولا الحق لوحده، قدر يجمع. ويبقى المثل لينا هو ده الطريقه اللي تتعاملوا بيها مع بعض، اللي تتعاملوا بيها مع الناس. يسوع التملي كان حنين جدا مع الخطاه وعايز يرحمهم لانه عنده امل فيهم وعايز يديهم الغفران، وفي نفس الوقت ما كانش بيخفف من الحق. عشان كده لما لقى زكا طالع على شجره علشان يشوفه من هو، قال له انا هاجي النهارده وهدخل بيتك. وزكا ما كانش مصدق نفسه، ايه ده؟ انت ازاي حنين عليا كده؟ انت عايز ترحمني من اللي انا فيه؟ وزكا وهو بيشوف المسيح بيرحمه قد ايه؟ عاش الحق. قال له أنا الفلوس اللي أخدتها هرجعها 4 أضعاف، على طول قدر يعمل الحق لأنه شاف الرحمة، فقدر يعيش بالحق لأنه شاف رحمة حقيقية. وطول الوقت يسوع ما خففش من الحق، وهو بيرحم الناس وهو بيرحم الخطاة، ومكتوب عنه أنه محب للعشرين والخطاة، عمره ما خفف الحق ولا قلل من قيمة الحق. يسوع عايز أقول لكم كان الناس اللي بتصرف عليه من أموالهم، ناس عندهم مقتدرين مادياً، فطب يسوع خليك بقى لطيف قوي مع الناس الأغنياء عشان يصرفوا عليك انت والتلاميذ ويصرفوا على الخدمة. لا مش ممكن، انا حساوم في الحق، مش حساوم في الحق. عشان كده جاله شاب غني وقال له ماذا افعل لارث الحياة الأبدية؟ قال له احفظ الوصايا، قال له انا حفظتها منذ عدستي. فقال له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل اموالك وزعها على الفقراء وتعالى اتبعني. يسوع طيب ما تقول له تعالى اتبعني واصرف على الخدمة، ليه بتقول له لا يروح يصرفها على الفقراء؟ يقول عشان المال إله في حياة هذا الشاب، هو لازم يتنازل عن الإله ده عشان يعرف يتبعني. مش هقول له اتبعني علشان يصرف على الخدمة ويصرف عليا أنا والتلاميذ، هو لازم يتنازل عن الإله اللي في حياته. ما كانش بيساوم في الحق أبدا، ما كانش بيخفف الحق أبدا، بيقول الكلام زي ما هو وهو عايز يرحم الناس. فابتدى يقول انه كل حد مش هيطرق من قلبه امواله مش هيقدر يكون ليه تلميذ.
يا كل حد هيبقى المال بالنسبه له اله مش هيقدر يبقى ليه تلميذ، لكن لو استخدم المال وعرف انه دي بركه

من عند ربنا، قدر يصرف ايوه على نفسه وعياله، لكن قدر يدي لعمل الرب وللمحتاجين، هو ده اللي هيقدر يكون ليه تلميذ. فالتلاميذ قالوا له كده محدش هيمشي وراك، ومحدش من الاغنياء هيمشي وراك. مش مهم، انا مش هساوم في الحق، انا هقول للناس الحق، لاني عايز ارحمهم في اللي هم عايشين فيه، عايز ارحمهم من الالهه اللي مسيطره على حياتهم. في يوحنا 6 لما تقروا الكلام اللي يسوع قاله للناس، ابتدى يقول لهم انا هو الخبز النازل من السماء المعطي حياه للعالم، اللي هياكل مني ده هو اللي هيكون ليه حياه ابديه. ابتدى يقول لهم كلام كبير قوي، فالناس بصت لبعض قالوا ايه ده، الكلام ده صعب قوي، مين يقدر يعيش الكلام ده؟ فناس كتير سابوه وبطلوا يمشوا وراه، لانه الحق اللي كان بيقوله كان صعب جدا بالنسبه لهم. عارفين يسوع عمل ايه؟ بص لل 12 تلميذ وقال لهم انتم كمان تحبوا ان انتم تذهبوا؟ انتم كمان تحبوا تبطلوا تمشوا ورايا؟ فبطرس قال له الى من نذهب يا رب؟ وكلام الحياه الابديه هو عندك. انت بتحب الحق وانت بترحم، انت بترحم الخاطي وبترحم الضعيف، لكن مش بتساوم في الحق ومش بتقلل من الحق. النهارده عايزه اقول لك، عمرك قابلت شخصيه زي كده؟ عمرك شفت حد بجمال يسوع المسيح؟ عمرك شفت حد بحكمة يسوع، ببساطة يسوع، برحمة يسوع، بروعة يسوع؟ عشان كده خسارة كبيرة انك انت ما تكونش من اتباعه، خسارة كبيرة ان انت ما تكونش من تلاميذه، خسارة كبيرة ان انت ما تختاروش مخلص شخصي لحياتك ويبقى في علاقة شخصية بينك وبينه. اوعك تعيش تعرفه من بعيد، اوعك تعيش مجرد تروح الكنيسة كروتين لكن انت ما تعرفتش على الشخصية العظيمة دي. بيقولوا انه الكاتب المشهور فولتير في مرة كان ماشي مع واحد صاحبه في شوارع فرنسا، ولقى جنازة والشخص اللي مات حاطينه في صندوق وفي صليب فوق الصندوق. فساعتها فولتير قلع القبعة بتاعته، البرنيطة بتاعته، وحيا بيها الصليب. فالشخص اللي جنبه قال له انت بتؤمن بالمصلوب؟ قال له لا، انا بس بحييه، لكن انا مش بمشي وراه ولا انا بتبعه، انا بحيي بس الشخص ده. انت ممكن تكون عمرك كله بتحيي المسيح، مجرد ان انت بتحييه وبتقول ايوه هو شخص جميل ورائع، لكن النهارده ايه رايك وانت بتسمع الكلمات دي؟ مش صدفه انه ربنا خلاك تفتح التلفزيون في الوقت ده. ايه رايك النهارده تاخد قرار وتقول له مفيش أروع منك، مفيش شخص يستحق إن أنا أعيش علشانه وأعيش وأنا بتبعه غيرك، وتاخد القرار ده النهاردة، ويحصل في حياتك اللي حصل في حياة السامرية، ويحصل في حياتك اللي حصل في حياة زكا، إنك تصير خليقة جديدة بسبب تبعيتك للمسيح وقبولك للمسيح. أمين. إحنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: عايزه ارحب بضيوف بتوعنا. اهلا بيكي يا مارجو، وحشتينا عشان
1: اهلا
0: غبتي
1: بيكي
0: علينا مده
1: نور.
0: طويله. اهلا
1: ميرسي يا
0: بيكي،
1: حبيبتي.
0: اهلا بيكي يا سوسنه. فارق معانا قوي مع انك انت دلوقتي بره مصر، انك لما جيتي زياره انك انت جيتي. انت عارفه احنا بنتبارك بوجودك قد ايه، ربنا
1: شكرا.
0: يباركك اكتر واكتر.
1: امين.
0: عايزه ادعوك وادعوكي في المكان اللي انت فيه دلوقتي، صلي معانا وكلم يسوع واحنا فعلا بنصلي ورافعين قلوبنا قدامه. النهارده تعالى قدامه قول له: يسوع انت حلو قوي، انا عمري ما قابلت حد زيك، انت اروع شخصيه في الوجود ممكن انسان يشوفها، عمري ما شفت حد بيجمع ما بين الحكمه والبساطه زيك، ولا ما بين الرحمه والحق زيك. قول له النهارده: يا رب انا سامحني عشان انا بعرفك من بعيد لبعيد، انا ما اقدرش اقول ان انا في علاقه شخصيه ما بيني وما بينك، بس انا النهارده بختار ان انا اتبعك. النهارده بختار اني افتح قلبي واقول لك: تعالى يا يسوع اسكن في قلبي، سامحني واغفر لي وغير حياتي واديني طبيعه جديده. انا عايز اتولد من جديد، انا عايز اتولد من الروح زي ما انت قلت لنيقوديموس، وعايز اكون خليقه جديده علشان عرفتك. النهارده خد القرار ده، وخدي القرار ده وانت قاعده. القرار ده قرار بسيط، بس انت بتحتاج ان انت تاخده. لما بتفتح قلبك، هو قال ان كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا، صدق انه بيسمع صلاتك وبيتجاوب معاك.
1: صدقني النهارده ان الاحتياج اللي انت محتاجه لكل واحد بيتفرج علينا او احنا كلنا، الحاجه الحقيقيه اللي احنا محتاجينها هو شخص يسوع. يسوع اللي مليان بالحكمه، يسوع اللي مليان بالحق، يسوع المليان بالرحمه، يسوع المليان بالنعمه، يسوع المليان بالشفاء، يسوع اللي مليان بالحب. احنا كلنا محتاجينه. انت اللي بتتفرج علينا وانت كمان النهارده احتياجك الحقيقي هو يسوع. افتحي قلبك النهارده ورحبي بيه وقولي له: عايزه اشوفك وعايزه اعرفك كما انت. ليك كل المجد يا يسوع.

0: قاعد قصاد شاشة التلفزيون، ربنا عايز يقولك انه في ناس انت محتاج ان انت ترحمهم. انت ماسك عليهم غلطات غلطوها في حقك وقاطع العلاقة معاهم. في ناس انت قاطع العلاقة معاهم لانهم اساءوا اليكي، والنهاردة يسوع جاي يقودك ويقودك انك انت ترحميهم، انك انت ترحميهم، انك انت تتنازلي وترجعي العلاقة تاني وتسامحي وتغفري زي ما هو سامح وغفر. النهاردة اتبع الرحمة، النهاردة اسلك برحمة مع ناس انت عمال تقول بس اصل ده حقي ده حقي ده حقي، لكن النهاردة انت تقدر تختار كمان مع انه ده حقك، تختار انك انت ترحمهم في اسم يسوع.
1: أيوة أنا بتحب بنورة وبصلي اللي جرحوك ممكن يكونوا ناس قريبين قوي منك أو صحابك أو ناس حواليك، وانت اتجرحت قوي وحطيت حدود او بعدت عنهم، او اهل بيتك حطيت حدود عاليه قوي او ما بقتش تفتح اللي جواك ليهم، لكن النهارده ربنا بيقول لك ده عشانك مش عشان الناس، ده عشانك انت. النهارده تعالى جوه حضن يسوع، تعالى بص على الصليب وهو بيغفر، تعالى خد قوه من الجنب المجروح النهارده وقول له انا عايز اغفر لهم. يسوع عايز يريحك انت، عايز يريحك انت، عايزك انت اللي تطلعي غفران، عايزك انت ترتاحي من وجعك اللي بيوجعك قوي جوه، مش قادرة تنامي وتعبانة وانت يعني مش مصاحب ناس كتير وقافل على نفسك. تعال النهاردة، تعال النهاردة اقعد جوه حضنه واستفيد باللي انت سامعه دلوقتي، وما تقومش من قدامه. قول له اديني نعمة، عايز نعمة، عايز نعمة، عايز ارحم واغفر انا كمان. مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو الو
1: ايوه يا دكتوره نور.
0: الو ايوه اتفضلي.
1: ايوه يا دكتوره نور، انت تخيل
0: مساء النور.
1: انا عايزه اطب بالصلاه، ركبي وجعاني والتحاليل ركبي فيهم خشونه والتحاليل بتاعتي فيها زلال الكلى.
0: امين. احنا جات لنا كذا طلبه فعلا لناس عندها خشونه في الركب وعندها مشاكل في العظم، وهنصلي للامر ده. كملي معانا في البرنامج وهنصلي للامر دوت. امين. احنا في تليفون تاني جالنا وقت الخدمه انه في حد عنده نزيف ودلوقتي هو في المستشفى، وطالبين صلاه فوريه انه الرب هو اللي يمد ايده ليه ويقيمه. احنا عايزين كلنا نتحد بالشخص ده. وكمان انا عارفه انه في ناس عندهم ناس مهمين بالنسبه لهم في الرعايه المركزه وطالبين الرب. فاحنا النهارده في اللحظات دي عايزه نصلي للناس اللي موجودين فعلا في الرعايه وحالتهم خطيره، انه الرب هو اللي يزور الناس في المستشفيات ويزورهم في الرعايه ويحط ايده عليهم ويؤمر ليهم بالحياه وبالشفاء. يا رب احنا بنشكرك يا رب، لانك انت يا رب ما فيش يا رب امر مستحيل عندك. عشان كده احنا بنسال انك تزور يا رب الشخص اللي عنده نزيف يا رب دلوقتي يا رب في المستشفى، وانت يا رب تقول كلمتك يا رب فيبرأ، وتقول كلمتك يا رب نزيف يا رب يقف. جمال يا رب، جمال يا رب، تعالى يا رب انت زور يا رب النهارده.

0: اللحظات دي واحنا بنصلي يا رب اجري معاه عمل عجيب. وبصلي لناس تانية كتير موجودة في الرعاية واهلهم يا رب حاسين انه لا حول ولا قوة ليهم يا رب، انه تقارير بتاعت الاطباء يا رب تقارير يا رب محبطة جدا. يا رب انا بشكرك لانك انت تعطي رجاء لمن ليس له رجاء، لانه في حالات يا رب الطب قال انها مش هتعيش، وانت النهاردة اللي جاي تطمن الاهل دولت انه يا رب هيعيش هيعيش، ما تخافيش هيعيش، انا هديله حياه وهديله حياه علشان يعيش العمر الباقي من حياته معايا وليا. انا بشكرك لانك صانع الايات والعجائب يا رب، وهنسمع على اللي انت صنعته مع ناس كتيره في الليله دي في اسم يسوع.
1: يا رب بصلي للنزيف يقف يا رب، انت تقول كلمتك، انت كلمتك لا ترد، انت كلمتك بتخلق من عدم، انت اللي كلمتك يا رب في ساعتها بتكون، يا رب في ساعتها بتكون، انت تؤمر له يا رب بالشفاء دلوقتي وان النزيف يقف دلوقتي. استخدم الاطباء، استخدم نعمه وحكمه من عندك يا رب ليهم، يا رب يقف نزيف جمال دلوقتي على طول يا رب. والناس اللي في الانتنسيف كير يا رب، انت بتيجي في الهزيع الرابع، معروف عنك ان انت بتيجي في الهزيع الرابع، تعالى يا رب تعالى زق الابواب وادخل يا رب الانتنسيف كير، تعالى قول ان ده مش ميعاد رحيلك، تعالى قول انك لسه ليك دعوه وعمر تكمله، لسه في انقاذ، لسه في ناس تتوب قبل ما تجيلي، يا رب تعالى ادخل الانتنسيف كير ولف يا رب بين السراير، المسهم لمسه شافيه، قول كلمه فيبرؤون يا رب في اسم يسوع.
0: ونهاد يا رب اللي في المستشفى دلوقتي اللي عندها جلطه يا رب، انت تؤمر يا رب فالجلطه يا رب تدوب يا رب، ونهاد تقوم في ملء النعمه والقوه في اسم يسوع.
1: امين.

0: أمين أمين. معنا تليفون. ألو ألو، مساء النور، تفضل. وأنت طيب، اتفضل.
1: ألو
0: أي ألو، إحنا سامعينك، اتفضل شارك الطلبة اللي أنت عايز تشاركها. وأنت طيب، إحنا سامعينك، اتفضل شارك الطلبة اللي عايز تشاركها.
1: عاوز أطلب صلاة منك يا رب،
0: تلبس صلاة علشان إيه؟ سوري إحنا مش مميزين أنت بتقول إيه، ممكن تعلي صوتك شوية؟
1: عندي مشكلة في رجلي تعبانة
0: حاضر حاضر، أمين أمين. صلي معانا في اللحظات دي، احنا فعلا هنصلي للخشونه في الوقت ده. حط ايدك مكان الخشونه، وعايزه اقول للناس اللي هي بتعاني من خشونه في ركبها، حط ايدك على ركبك دلوقتي واحنا بنصلي. لو انت عندك مشكله في العمود الفقري حط ايدك على ظهرك، وخلونا فعلا نطلب لمسات الرب، ان الرب هو اللي يجي بلمسات شفاء في اسم يسوع. امين. يا رب احنا بنشكرك علشان انت الخالق يا رب، يا رب انت اللي صنعت المفاصل ديت،

0: عشان كده يا رب انت اللي ترجع يا رب، يا رب فعلا يا رب تخلي المفاصل دي ترجع طبيعية تاني، وكل خشونة يا رب تشفى في اسم يسوع المسيح. يا رب النهارده انا بصلي لكل ألم يا رب في العظام، لكل ألم في الظهر وفي الرقبة، لكل ألم يا رب في الركب وفي الهيبس يا رب، انه الألم ده يهرب في اسم يسوع المسيح. وانت يا رب اللي تضع يمينك القديرة ويدك القديرة يا رب على الناس اللي دلوقتي يا رب طالباك من كل قلبها وحاطين ايديهم مكان المرض يا رب. انت اللي تيجي تضع يدك يا رب، انت اللي تيجي بلمسات شفاء وقوة تخرج منك يا رب لشفائهم في اسم يسوع المسيح.
1: ايوه يا رب، انت بس اللي بتحس بالمتألمين قد ايه ألم العظم صعب وبيوجع، سواء العمود الفقري، الرقبه، الهيب، الركب، يا رب الجوينتس، وانت عارف قد ايه قله الحركه صعبه، واي حركه فيها ألم بتبقى صعبه اكتر واكتر. يا رب انا بصلي انك ترفع الألم ده وتشفي وتلمس يا رب ركب كتير وظهر ورقبه وهيب، يا رب انت تشفي المفاصل كلها، يا رب انت تقدر. يا رب كمان بصلي للطب يا رب انك انت تمنح الطب نعمه انهم يتقدموا ويلاقوا شفاءات لحاجات كتيرة. انت بتشفي بالطب وبتشفي بلمسة من عندك شافية. بصلي الادوية ترفع الالم وادوية تشفي بجد يا رب، وتجدد الجوينتس وتجدد الركب والوجع في اسم يسوع.

0: امين امين. معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه تفضلي.
1: السلام ونعمة.
0: شكرا، تفضلي.
1: نعم، انا طالبه صلاه لان عندي سكر وضغط،
0: سكر.
1: والبنات اللي يكونوا حبيبين يعني الله يحفظهم، يكون حميمين مع الرب.
0: أمين أمين أمين. الطلبة بتاعتك دي طلبة غالية قوي. يعني فعلا أنا عارفة أنه في أمهات وأبهات كتار بيصلوا لعيالهم أن هم يعرفوا المسيح، أن هم عينيهم تتفتح على يسوع، على محبة المسيح. أنا عايزة نتحد فعلا بكل أم وبكل أب بيصلوا لعيالهم. أنا عايزة أقول لأبهات وأمهات، انتوا تعبتوا، انه حاسين ان انتوا بتصلوا بقالكم مده ولسه الولاد زي ما هم، وبالعكس شكلهم كانهم بيبعدوا اكتر عن الرب. اوعاكم تحبطوا، ما تحبطوش ما تحبطوش. كل الصلوات اللي انتوا صليتوها دي مخزونه عند الرب، وفي يوم هتبصوا تلاقوا انه فعلا ولادكم هتبقوا مستغربين ايه التغيير اللي بيحصل معاهم ديت، وايه الاشواق اللي بتحصل في قلبهم. فعشان كده انا عايزه نتحد فعلا بكل اب وام طالبين الرب من اجل ولادهم، انه ربنا يفرحكم برجوع ولادكم. امين. يا رب الطلبه دي طلبه غاليه قوي على قلبك يا رب. يا رب وانت فعلا جاي يا رب تبارك كل اب وام يا رب. يا رب بيصلوا في يا رب فعلا امهات بيسكبوا يا رب دموع من اجل يا رب ولادهم، وهم بيقولوا لك يا رب انا عايز اشوف ابني يا رب معاك، يا رب انقذه يا رب من اصدقاء السوء، انقذه من طريق الشر. وفي يا رب اللي بتقول لك يا رب انقذه من الادمان يا رب اللي دخل فيه، والعلاقات يا رب الخاطئه. يا رب احنا يا رب جايين نتحد يا رب.

0: فعلا يا رب، يا رب بكل اب وام يا رب، ونقول لك يا رب معاهم يا رب. ايوه ايوه انقاذ يا رب الشباب كتار يا رب، يرجعوا يا رب من كل طرق يا رب تاهوا ليها يا رب، زي يا رب الابن الضال يا رب لما روحك يا رب عمل فيه ورجع، ورجع بتوبه حقيقيه ورجوع حقيقي يا رب. فعلا الشباب دولت والشابات يرجعوا بتوبه حقيقيه ويطلبوا ان هم عايزين يعيشوا معاك، يحبوا بيتك، يحبوا يا رب الكنيسه، يحبوا الاجتماعات، يحبوا الكتاب المقدس، اشواق جديده يا رب تملى قلبهم، حياه جديده يا رب ليهم في اسم يسوع.
1: يا رب انا بباركك وبشكرك على كل ام واب واقفين في الصغر يا رب من اجل اولادهم، يا رب بباركك جدا عليهم وايدك المحطوطه عليهم، اشكرك ان صلواتهم مسموعه ومتزخره عندك ومحطوطه عندك، وزي ما قالت نوره مش منسيه يا رب، اديهم قوه يكملوا، اديهم نعمه يا رب يصبروا، الاستجابه جايه جايه زي اغسطينوس يا رب، امه فضلت تبكي عليه لكن انت اخذت دموعها وعملت قديس يا رب، اشكرك اشكرك، انت صانع عجب يا رب بالصلوات الممدودة قدامك يا رب، شدد قلوبهم والولاد دول احرسهم، حط ملائكة حواليهم، انقذهم ان يدمروا نفسهم ويتوهوا في طرق ما يرجعوش منها يا رب، بيدك القوية حاصرهم بمحبتك بنعمتك، رجعهم وتوبهم واعمل قديسين لاسمك من اول وجديد، ليك المجد يا يسوع.

0: معنا تليفون. الو الو
1: هلو،
0: الو، ايوه اتفضل.
1: السلام، النسيم معاكم.
0: شكرا، اتفضل. سوري، ممكن توضح صوتك؟
1: من ميشيغان. سلام، من ميشيغان.
0: اهلا بيك.
1: أنا نويتكم، بدي طلب صلاة العيد. عندي قبول بدي طلب صلاة العيد.
0: ايه طلبة الصلاة اللي انت عايزها؟ عشان احنا مش مفسرين الصوت.
1: بدي طلب صلاة، مش مرتاح نفسيا.
0: ايوه، احنا عارفين طبعا انه في مشاكل نفسية كتير، وخصوصا في الايام دي والضغوط بتزيد في الحياة، ناس كتير بتعاني نفسيا وتعبانة نفسيا، واحنا هنصلي للامر دوت. واصل كمان في شباب تعبانين جدا نفسيا، رغم انه الواحد يتخيل انه الشباب مش معقوله هيمروا باكتئاب، لكن في شباب كمان بيمروا باكتئاب، والستات بيمروا باكتئاب. فخلونا في اللحظات دي فعلا نصلي للمشاكل النفسيه، وعايزه نصلي واحنا بنصلي مشاكل نفسيه، عايزه نصلي للاطفال، لانه في اطفال عندهم توحد، وفي اطفال عندهم

0: كهربا زياده في المخ. فلو انت ده ابنك صلي معانا علشانه في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك علشان يا رب انت اللي بتلمس الروح والنفس والجسد. يا رب انت اللي بروحك بتخترق يا رب الارواح والنفوس والاجساد. يا رب عشان كده يا رب تعالى لناس كتيره في الايام دي، والاخونا اللي شاركنا دلوقتي بناس مضغوطه يا رب نفسيا، بناس يا رب مش عارفه تنام بالليل يا رب من كتر يا رب الانكزايتي اللي عندها، من كتر يا رب القلق اللي عندها. يا رب تعالى يا رب بسلام يا رب، سلام سلام يا رب فعلا يا رب، يا رب يزيح يا رب كل قلق، كل حجاره يا رب قلق وتعب يا رب، وسهر يا رب الليالي. وتعالى يا رب فعلا يا رب الستات كتار بيعانوا من الاكتئاب يا رب، وبياخدوا علاج يا رب، انه العلاج يجيب النتيجه علشان ايدك ممدوده يا رب ليهم. وبرفع يا رب الاطفال يا رب اللي عندهم توحد، وبرفع سيلة يا رب ما بين ايديك يا رب. انت تعمل يا رب معجزات يا رب، فعلا احنا سائلين يدك المعجزيه تمتد للاطفال دولت وللاطفال اللي عندهم كهرباء زياده في المخ يا رب. احنا جايين نلجا لك عشان انت يهوى رفا، عشان انت الرب الشافي. أيوة. وانت حي ما زلت بتصنع ايات وعجائب، مبارك اسمك يا رب.
1: ايوه يا رب، بتحب بنوره جاي احط كل الاتعاب النفسيه بين ايديك. تعالى بحنيه قلبك حط ايدك على راس ناس كتير يا رب، هدي الافكار يا رب، هدي الافكار والمخاوف والقلق والخوف يا رب. وانت شايف الظروف في العالم بقت قد ايه صعبه، والبيوت المكسوره والولاد اللي تايهه في النص، والاكتئابات بقت تبتدي من عند الاطفال مش بس الكبار يا رب، والاحتياجات الماديه والضغوط النفسيه يا رب. تعالى تعالى يا رب، انت مش بتشفي الاجساد بس، انت بتشفي النفوس كمان يا رب. تعالى تحنن على شعب بحاله يا رب، تعبان ومضغوط والامراض النفسيه كتيره قوي قوي قوي يا رب. من فضلك اشفي اشفي وتحنن يا رب، ادخل البيوت دي يا رب، كبار وصغيرين. ده في ناس ما بيخرجوش من اوضهم، نايمين على سريرهم، ما بيقوموش، ما بيعينوش الشمس، ما بيعينوش الحياه، مش قادرين يواجهوا الحياه. تعالى يا رب تعالى عليهم بشفاء من عندك. بصلي للاطفال، للتوحد، للكهرباء زياده غير المستطاع عند الناس، مستطاع عندك. انت اللي علمتنا كده، انت اللي قلت كده على نفسك يا رب. عشان كده تعالى تعالى اصنع عجب يا رب، اشفي ومجد اسمك، اسم القدوس يسوع يا رب، ليك كل المجد.

0: قوي اللي فاضل. في مشاكل كتير زوجية جات لنا طلبات صلاة علشانها. عايزة نصلي لكل زوج وكل زوجة كأنهم مش عارفين يرحموا بعض، مش عارفين يطلقوا غفران لبعض. هي ماسكه عليه حاجات وهو ماسك عليها حاجات، فعشان كده عايزه نرفع البيوت دي بين ايدين ربنا في اللحظات الصغيره اللي فاضله لنا. يا رب احنا بنشكرك يا رب، بنشكرك عشان انت اله الحق والرحمه يا رب، وانت يا رب اللي جاي يا رب لقلوب كتير يا رب، يا رب ماسكه يا رب عمل فيا وعمل فيا وعملت فيا يا رب، علشان تديهم نعمه عشان يرحموا بعض يا رب، عشان يطلقوا غفران لبعض يا رب. بيوت يا رب خربانة بسبب يا رب عدم الغفران يا رب، فعلا أزواج وزوجات مش قادرين يبصوا لبعض يا رب من كتر المرارة يا رب. احنا بنصلي النهاردة انك تزور البيوت ديت يا رب، انك تنطق بسلام يا رب للبيت يا رب، وتقول لهم سلام لكم، سلام لكم يا رب، فيهرب يا رب كل انزعاج، يهرب يا رب كل خصام، وتأتي يا رب فجر جديد يا رب على الضلمة اللي موجودة في البيوت ديت في اسم يسوع.
1: أيوة يا رب
0: أمين أمين في اسم يسوع.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسنواصل مع الجزء الثاني من أهم سؤال في الحياة. قسيس راجر، ما هو موضوعنا اليوم؟
1: نعم يا كيت، سنتكلم عن حارس السجن الفلبيني والتحول الذي حصل في حياته أثناء عمله.
0: نعم، إنها قصة رائعة وواحدة من أفضل القصص لدي. دعونا نشاهد أهم سؤال في الحياة.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة جديدة وعنوانها أهم سؤال في الحياة. نحن بحاجة إلى الخلاص من الموت الروحي. الموت ليس موضوعاً ممتعاً، أليس كذلك؟ ولا نريد حقاً التحدث عن ذلك. ذهب معظمنا إلى الساحل الأوسط لكاليفورنيا حيث توجد قلعة هيرست. كان ويليام هيرست رجلاً ثرياً جداً. لقد بنى هذه القلعة على تل، وجميع النخبة السياسية والمشاهير في عصره كانوا يأتون ويتناولون وجبات العشاء الفاخرة وما إلى ذلك. ويمكنك التحدث عن أي شيء في تلك الحفلات. يمكنك التحدث عن السياسة، الترفيه، والأحداث الجارية. لكن هيرست قال: إذا كنت ضيفي لا يمكنك التحدث في حضوري عن الموت. لم يكن يريد سماع الكلمة، ولم يكن يريد أن يواجه الموت. وهناك نفس التردد في ثقافتنا اليوم، لا نريد أن نفكر في موتنا. قامت العديد من الولايات الآن بإزالة جميع اللافتات التي تقول طريق مسدود، لأنها مزعجة للناس. هم يقودون سياراتهم على الطريق وفجأة هناك لافتة تقول طريق مسدود. يقولون ميت ميت، يوما ما سأموت. هم لا يحبون ذلك ولا يريدون التفكير في الموت. والآن لا يوجد لافتات تقول طريق مسدود، بل تقول لا يوجد منفذ يمكن الوصول إليه. دعني أخبرك، يوما ما لن يكون لديك منفذ للوصول إليه. الحقيقة هي أن الآلاف من الناس يموتون سنوياً

ثقافتنا دون داع، لأنهم يرفضون الذهاب إلى الطبيب. يعرفون أن هناك شيئاً خاطئاً في أجسادهم، لكنهم يخشون الذهاب إلى الطبيب. يقولون: سيخبرني الطبيب أنني سأموت، أو سيخبرني أنني مصاب بالسرطان، أو عندي مشكلة في قلبي. وينتظرون وينتظرون حتى فوات الأوان. أيها الأخوة، الخوف من الموت يسود ثقافتنا حاليا، ومع ذلك منذ اللحظة التي نولد فيها نبدأ في الموت. هل تعرف من أين يأتي الموت؟ الموت نتيجة للخطية. هذان المفهومان مرتبطان ببعضهما البعض. عندما خلق الله البشرية، خلق رجلا وامرأة، آدم وحواء، ووضعهما في جنة عدن، وأعطاهم أمر بسيط جدا، قاعدة واحدة فقط. قال: هناك شجرة لا أريدكما أن تأكلا منها، لديكم السيادة على كل العالم، لكن لا تأكلوا من هذه الشجرة، وفي اليوم الذي تأكلا منها موتا تموتا. حسنا، لقد أكلوا من الشجرة، هل تورمت ألسنتهم؟ هل بدأوا بالاختناق؟ هل ماتوا على الفور؟ لا، ليس على الفور، لكنهم ماتوا في النهاية، لأنه منذ تلك اللحظة فصاعدا تبدأ الخلايا في أجسادهم في التدهور. خلق الله البشر ليعيشوا إلى الأبد، لكن بسبب الخطية جاء الفساد والموت إلى العالم. عندما يموت الشخص جسديا تنفصل روحه عن جسده، وعندما لا ترتبط الروح بالجسد يكون هذا الشخص ميتا، نأخذ الجثة وندفنها أو يتم حرقها. لذلك طالما أن روحك في جسدك فأنت على قيد الحياة جسديا، لكن عندما يتم الانفصال بين جسدك وروحك فأنت ميت جسديا. الآن أيها الإخوة، الموت الروحي هو انفصال، ليس فصل الجسد عن الروح، إنه فصل الروح عن الله. عندما قال الله لآدم: في اليوم الذي تأكل فيه تلك الفاكهة إذا عصيتني فسوف تموت، الآن عندما أكلوا من الشجرة بدأوا جسديا في الموت البطيء، لكن روحيا ماتوا على الفور. انفصلت روحهم عن الله على الفور. حتى ذلك الحين كانوا متحدين تماما مع الله، ولكن بسبب خطيتهم انفصلت أرواحهم عن الله، وهذا الانفصال يسميه الكتاب المقدس الموت الروحي. الآن عندما تكاثر آدم وحواء تكاثروا حسب نوعهم تماما كما تملي الطبيعة، فالقطط لديها قطط صغيرة، والزرافات ليس لديها فرس النهر لكن لديها زرافات، والكلاب لديها جراء صغيرة. عندما تكاثر آدم وحواء كان لديهم أطفال خطاة مثلهم ومثلي تماما. عندما يكون لدينا طفل ترتبط روحه وجسده معا، مما يعني أنهم يعيشون جسديا لكنهم يولدون منفصلين روحيا عن الله، أموات روحيا. تقولون: ليس من العدل أن أنفصل عن الله بسبب ما فعله آدم وحواء منذ سنوات. حسنا، نحن نتخذ نفس الاختيار. لقد اختار كل إنسان أن يخطئ، أعني لقد اخترنا جميعا في بعض الأحيان الكذب. في الواقع يمكنني أن أعطيكم قائمة بأمور اخترنا جميعا القيام بها وهي خطأ. نحن بسبب خطايانا منفصلون عن الله، لذا نحن بحاجة إلى الخلاص، ليس فقط من الخطية لكن من الموت الروحي. لكن هناك مبدأ، وهو نحن بحاجة للخلاص من الموت الأبدي، أو يمكن القول الخلاص من الجحيم. الآن أيها الأحباء، هذا ليس موضوعا ممتعا على الإطلاق، إنه أمر مزعج. لقد تكلم يسوع عن الجحيم كثيرا. الآن معظم الناس في ثقافتنا لا يؤمنون بالجحيم، حتى الأشخاص الذين يدعون أنهم مسيحيون مؤمنون، الذين تم استطلاعهم والذين يذهبون إلى الكنيسة تقريبا باستمرار، واحد من ثلاثة
يؤمنون بوجود الجحيم.

الرحيم. إليكم هذا المبدأ: يجب أن تكون العلاقة مع الله شخصية. الخلاص هو علاقة شخصية مع الله. لا أحد يصل إلى السماء بسبب جدته. قد يكون لك أفضل جدة في العالم، لكن بغض النظر عن مدى صلاحها فلن تذهب إلى السماء بواسطتها، أو بسبب عائلتك أو الأمة التي تعيش فيها. الآن قد تشعر أنك رقم عندما تذهب إلى DMV التجديد، تجديد رخصة القيادة، وقد تشعر وكأنك رقم عندما تذهب إلى مكتب الضمان الاجتماعي. بصمات أصابعك فريدة من نوعها، الحمض النووي الخاص بك فريد من نوعه. يمكن الآن التعرف عليك بخصلة شعر واحدة. أنت لست واحد في المليون، أنت واحد من 7 مليارات. إذا خلقنا الله كأفراد فسوف يحكم علينا كأفراد، وليس كعائلة، وليس ككنيسة أو أمة، لكن بأنفسنا. هذا السجان الفلبيني كان على وشك أن يقتل نفسه عندما سأل هذا السؤال: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ إنه يعترف بحاجته، وهذه هي الخطوة الأولى بالنسبة لكم ولي للمجيء إلى المسيح، وهي الاعتراف بأننا أخطأنا ولدينا احتياج روحي. ومع ذلك عالمنا مليء بالأشخاص الذين لن يعترفوا بذلك. الآن من الواضح للجميع أنك أخطأت، لكن أحيانا لا يكون ذلك واضحا لنا. إذا كنت تسبح فلن تحتاج إلى منقذ، لكن عندما تغرق تحتاج إلى منقذ. عندما يحترق منزلك فأنت بحاجة إلى رجل إطفاء لإنقاذك. وعندما ندرك أن لدينا خطية، عندها نحتاج إلى مخلص، شخص ينقذنا. أحيانا نجد صعوبة في إدراك ذلك، إلى أن نواجه الشدائد والكوارث، عندها ننظر إلى الأعلى. وهذا ما حدث مع السجان الفلبيني، يريد الانتحار، حياته في فوضى، هو يعلم أنه سيتم إعدامه من قبل الرومان كونه كان نائما أثناء العمل. وفجأة نظر إلى الأعلى وقال: أنا بحاجة إلى الله في حياتي. هناك أيها الأحباء بعض الأشخاص عندما يصابون بزكام خفيف يذهبون إلى الطبيب، لكن معظمنا خاصة الرجال يجب أن نكون مرضى حقا للذهاب إلى الطبيب. وهكذا نحن عندما يحدث شيء سيء جدا في حياتنا نعترف أننا أخطأنا وأننا بحاجة إلى الله. لكن سؤاله شخصيا: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ لكن لم يكن سؤال خاص. البعض يقولون هذا الأمر يخصني لوحدي. لا، حقا ليس كذلك. الخلاص أيها الإخوة أمر شخصي. كان يسوع في الهيكل ذات يوم وكان هناك جموع غفيرة، فرفع صوته وقال: من يعطش فليقبل إلي. لقد كانت دعوة عامة لاتباع المسيح. لهذا السبب في نهاية كل رسالة أوجه دعوة عامة، وأطلب من الذين يشاهدون على الإنترنت والتلفزيون الاتصال بالرقم الموجود على الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون لمساعدتكم لكي تسلموا حياتكم للمسيح. وأنا أدعوك لتسلم حياتك للمسيح الآن. إنه سؤال شخصي لكنه ليس أمر خاص. في الواقع من المفترض أن لا نخجل من إعلان إيماننا علنا. أعني إذا اشتعلت النيران في منزلك وكسر رجل الإطفاء الباب وسحبك من النار والدخان فلن تخجل. ستضع ذراعك حول هذا الرجل وتقول: هذا هو الرجل الذي أنقذني. أحيانا يقول الناس: سأقبل المسيح، لكن لا أريد أن يعرف الناس، ولا أريد أن أتعمد أمام الكنيسة بأكملها. اسمح لي أن أقول لك: عندما تخلص لن تخجل ممن خلصك، من الذي أنقذك من الخطية والموت الأبدي ومن الجحيم. تعال إليه الآن،
تعال.

إلى يسوع بدون أي خجل، إنه بانتظارك. إليكم المبدأ التالي: هناك حاجة ملحة فيما يتعلق بحالتنا الروحية. هناك تغيير في التسمية في المسيحية اليوم، بدلاً من الحديث عن الخلاص يسأل الناس: هل قبلت يسوع؟ ولا حرج في ذلك أو طلب ذلك، لكنه ليس ملحاً مثل كلمة خلاص أو أخلص. كلمة أخلص تعني أنك في خطر، تعني أنك بحاجة إلى الإنقاذ. عندما نغير الكلمات نكون قد أزلنا إلحاح القضية. في 6 أكتوبر في عام 1871 كان أبرز واعظ في أمريكا يدعى رجل اسمه دوايت مودي، وكان راعيا في شيكاغو. في صباح يوم الأحد كان يعظ عن يسوع عندما وقف أمام بيلاطس وأراد الناس منه أن يطلق سراح برباس بدلا من يسوع، فقال: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعي أنه المسيح؟ كان يسأل الشعب: ماذا ستفعلون بيسوع؟ عليكم اتخاذ القرار. الآن أنا مثل مودي، دائما أقدم دعوة. مودي كان يوجه دعوة في نهاية عظته ويطلب من الناس أن يسلموا حياتهم للمسيح، لكن في ذلك الصباح لسبب ما لم يفعل. قال: أريدكم اليوم عندما تعودوا إلى البيت أن تفكروا بهذا السؤال: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعي أنه المسيح؟ وأريدكم الأسبوع القادم أن تكونوا مستعدين لتسليم حياتكم للمسيح. وعندما غادر آلاف الأشخاص المبنى في ذلك اليوم، رأى على بعد مسافة دخان يتصاعد من حريق كبير، وهذا الحريق العظيم حصل في شيكاغو عام 1871، وقد تم تدمير جزء كبير من شيكاغو، ومات مئات الأشخاص، واحترق المبنى الذي كانوا يجتمعون فيه. لذلك في يوم الأحد التالي لم يتمكنوا من الاجتماع، واستغرق الأمر عدة أشهر حتى تمكنوا من الاجتماع مرة أخرى. قال مودي إنه تعلم أن يخبر الناس ألا يتأخروا أبداً في تسليم حياتهم للمسيح. لهذا السبب أحاول دائماً توجيه دعوة، لأن هذا السؤال عاجل جداً. لا يوجد سؤال أكثر إلحاحاً يمكنك طرحه: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ ربما تعش 50 عاماً أخرى، لا أعرف، لكن إذا كان الله يتعامل معك اليوم قد لا يتعامل معك بنفس القوة والإلحاح لسنوات قادمة. ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ إليكم المبدأ التالي: لا يوجد رجاء بعيداً عن الله. إذا كنت تغرق فأنت تريد في تلك اللحظات بينما أنت تفقد الوعي: كيف سأنقذ؟ إذا كانت لديك حاجة روحية في حياتك فالسؤال المهم هو: كيف سأخلص؟ حسناً، دعني أخبرك، رجاؤنا الوحيد هو في يسوع. لن يذهب أحد إلى السماء عن طريق الصدفة. يبدو أن رجاء هذا الرجل قد نفذ، إنه على وشك الانتحار. ربما شعر باليأس والفراغ والعجز تماماً. هناك الكثير في ثقافتنا أيها الإخوة يشعرون بذلك، ربما هذا حالك اليوم. قال باسكال: في قلب كل إنسان فراغ يهيئه الله، لا يستطيع أحد ملأه سوى الله. هذا الفراغ لن يملأه العمل، ولن تملأه المتعة، ولن تملأه الممتلكات. بغض النظر عما تجمعه في حياتك سيكون هناك مناطق فارغة، لأن هذا الفراغ هو على هيئة الله، ولن تكون راضيا تماما في حياتك. لقد سأل: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟
وكان الجواب في

الآية 31، فقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. الإجابة على هذا السؤال الإيمان بالرب يسوع المسيح. إليكم المبدأ التالي: نحن لا نخلص بأعمالنا الصالحة، لكن من خلال الإيمان بيسوع. إنه لم يقل غير بيئتك، ولم يقل اعمل على شخصيتك، لم يقل ثقف نفسك، لم يقل حاول أكثر، لم يقل افتح صفحة جديدة، صلح نفسك، لم يقل توقف عن الخطية. قال آمن بالرب يسوع المسيح. بالإيمان نضع ثقتنا بالمسيح. الآن كيف نعبر عن هذا الإيمان؟ يقول بولس في رسالة روميا الإصحاح العاشر في العدد التاسع: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. أما في الآية 13 فهو يقول: لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. أنت تدعو الله وتقول: يا رب أنا أخطأت، أغفر لي خطيتي. هذا السجان الفلبيني سأل ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. كان مرتبكا، لكن بولس قام بتصويبه، ونحن نسأل ماذا يجب أن أفعل لكي أخلص، ونفكر ربما يجب أن أفعل شيئا من أجل الله، يجب أن أعطي الكثير من المال، يجب أن أذهب إلى الكنيسة عدة مرات، يجب أن أتوقف عن الخطية، يجب أن أتجنب المحرمات، يجب أن أطبق هذه القاعدة. هل هناك شيء يمكنني القيام به؟ قال بولس: لا، فقط آمن بالرب يسوع المسيح. ضع ثقتك في المسيح، ليس يسوع بالإضافة للأعمال الصالحة، إنه الإيمان بالرب يسوع المسيح فقط. هذا ما يعنيه الإيمان، أن تدعو الرب ليغفر لك. لا يقول آمن بشيء حول يسوع، الجميع يؤمن بشيء عن يسوع، يقول آمن بيسوع، ضع إيمانك وثقتك به. الآن إذا كنت تغرق وجاء شخص ما لإنقاذك، وبينما أنت تقاوم فلا يمكن إنقاذك، لذلك عليك الاسترخاء بين ذراعي الشخص الذي ينقذك، ولكي تخلص عليك الاسترخاء في يسوع. يجب أن تقول: يا رب أنا أضع إيماني واتكالي عليك وعليك وحدك. كان هناك خادم منذ سنوات يحاول شرح الإنجيل في اسكتلندا لامرأة مسنة، حاول كثيرا لكنها لم تقتنع أن الخلاص يتعلق بالإيمان، ولم تفهم ما يعنيه. وضع ثقتك وإيمانك بالمسيح. حاول وحاول لكنه استسلم أخيرا. وبينما كان يخرج من الباب الأمامي، كان هناك جدول صغير أمام منزلها، وكان هناك جسر خشبي قديم متهالك لعبور الجدول الصغير، ولم يكن يثق تماما بالجسر، وهكذا وضع قدمه بحذر شديد على الجسر لاختباره ومعرفة ما إذا كان سيحمله. وكانت المرأة الأسكتلندية تقف عند المدخل، صرخت وقالت: ألا يمكنك وضع وزنك كله على الجسر؟ فاستدار وعاد إليها وقال: هل تستطيع وضع ثقتك بالمسيح؟ لا يمكنك أن تثقي به ثقة كاملة وليس في نفسك. هذا ما أطلب منك القيام به اليوم، وإذا فعلت فسوف تخلص من خطيتك، وسوف تخلص من الموت الروحي، سوف تخلص من الموت الأبدي، سوف تتحرر من الماضي، وسيكون عندك رجاء في المستقبل. هذا ما يعنيه أن تخلص. الآن أيها الأحباء سأقدم دعوة، الجميع مدعوون أليس كذلك؟ ألا تحب أن تتم دعوتك إلى حفل عشاء؟ أنت تحب أن تتم دعوتك للخروج لتناول العشاء؟ حسنا، أنا أدعوك الآن لتعطي حياتك للمسيح. ماذا ينبغي أن تفعل لكي تخلص وتضع إيمانك بالمسيح؟ أنت تعبر عن هذا الإيمان بالدعوة باسم الرب والصراخ إليه طالبا المغفرة. هناك قساوسة وخدام مستعدون للصلاة معكم،

0: وإظهار ما تقوله كلمة الله عن ذلك. وأنا أقول لك يمكنك أن تخلص اليوم. هذا السجان الفلبيني كان رومانياً يعيش في اليونان، ربما لم يكن يعرف شيئاً عن الوصايا العشر، ولم يكن يعرف شيئاً عن كلمة الله، وربما لم يسمع أبداً عن يسوع، لكن في تلك الليلة دعا باسم الرب وغير الله حياته. لم يحبه الله أكثر مما يحبك. تعال إليه اليوم، تعال إليه اليوم، سوف يغفر خطيتك ويزيل شعور الذنب ويملأ الفراغ في حياتك، وستعيش حياة الرضا والاكتفاء، وستحصل على سلام يفوق كل عقل كما يقول الكتاب المقدس. قد تقول حسنا أنا مؤمن لكنني لم أعتمد. يجب أن لا تخجل، يجب أن تعلن إيمانك بالمسيح. نعم الخلاص أمر شخصي لكنه ليس خاصا، يجب أن يكون إيماننا معروف للآخرين، والخطوة الأولى هي من خلال المعمودية. أو ربما كمؤمن أنت تمر بأوقات عصيبة، أنا أعني ثقافتنا في حالة فوضى، عالمنا أيضا في حالة فوضى، ربما يسيطر على حياتك الخوف والقلق. الله لا يريدك أن تعيش في خوف، هو يريدك أن تعيش في سلام. حتى في خضم العاصفة سوف يمنحك السلام. لذلك اتصلوا بالرقم الظاهر على الشاشة، وهناك أشخاص يحبون أن يصلوا معك حول أي احتياج لديك والإجابة على أي سؤال لديكم. فلا تتردد في الاتصال الآن، فإن كان لديك أي أسئلة محيرة وتريد من كل قلبك الإجابة عليها من خلال كلمة الله المقدسة، اتصل الآن ولا تتردد. اتصل الآن، لأن الوحي المقدس يقول إن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 باراً لا يحتاجون إلى توبة. اتصل الآن ولا تتردد لتفرح بك السماء. دعوني أصلي من أجلكم بينما أنتم تتصلون. أبونا السماوي القدوس، أشكرك على الأشخاص الذين يستمعون اليوم. أصلي لأجل كل من يشاهدنا الآن أن تمنحه خلاصك العجيب وتشجعه وتقويه أن يأتي إليك الآن. أصلي أن تجذبهم إليك، وأن تمنحهم الشجاعة للثقة بك، وأن تمنحهم الشجاعة ليصرخوا إليك طالبين غفرانك، وأن تمنح الآخرين الشجاعة للاتصال بالرقم الظاهر على الشاشة، وأن يكون هذا اليوم يوم خلاصهم، كما رأينا كيف أنك في منتصف الليل في تلك اللحظة من الزمن خلصت سجان فيليبي، وهو ما زال بعد كل هذه القرون يجلس في محضرك لأنه دعا باسم الرب. قد يكون هذا اليوم يوم خلاص في حياة شخص يدعو باسم الرب. أصلي وأطلب هذا باسم يسوع، آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا أهم سؤال في الحياة. قسيس راجر، لقد قلت نقطة رائعة، أن علاقتنا مع المسيح هي شخصية لكنها ليست علاقة خاصة.
0: نعم، أحياناً نخلط بين هذه الأشياء، نفكر إيماني خاص تماماً، إنه ببساطة بيني وبين الله، لكن لا يقصد به أبداً أن يكون خاصاً. يجب أن نكون في شركة مع المؤمنين الآخرين، وعلينا أن نخدم الرب معاً في الكنيسة، لذلك لدينا هذه العلاقة الرئيسية مع الله، لكن لدينا علاقة أفقية مع أشخاص آخرين، وهنا تكون الشركة الأخوية في الكنيسة. لهذا فإن إيماننا ليس خاص.
1: قسيس راجر، شكرا على هذه الرسالة الرائعة المكونة من جزئين، وتوضيح الإنجيل وكيفية الخلاص. إذا كنت تشاهدنا اليوم بإمكانكم التواصل معنا على الرقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يحبون أن يصلوا معكم والإجابة على أي أسئلة لديكم. أيضا يمكنكم

يمكنكم الحصول على نسخة مجانية من هذه الرسالة أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم. نراكم الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من

0: وموقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية بيكرزفيلد كاليفورنيا.
1: يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. والنهاردة معانا لقاء مع أخونا العابر أسامة المصري. مع حضراتكم برحب بيه. على فكرة أخونا أسامة كان معانا قبل كده في حلقات وشاركنا باختباره يمكن من فترة، لكن بنعمة الله النهاردة هيدينا برضو نبذة عن اختباره، وبعد كده هيكون في موضوع بنناقشه معاه. لكن في البداية مع حضراتكم برحب بيه. أهلا بيك أخو أسامة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك،
0: اهلا بيك، منورنا تاني في صوت العابرين. اهلا بيك.
1: اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك وكل القناه والخدمه مع حضرتك، وتحياتي لكل متابعينك.
0: امين امين. اخو سامح، احنا متعودين في البدايه بنصلي، فبطلب من حضرتك تصلي من اجل وقت الحلقه ومن اجل احبائنا المشاهدين. تفضل حضرتك.
1: بسم ربنا يسوع المسيح الاله الفادي المخلص رب الجنود عمانوئيل رب الصباوت. يا رب اعطينا يا رب النهارده رساله، واستخدم يا رب خدمتنا لمجد اسمك. نزل يا رب النفوس ونخلصها من ظلام العقيده الظلاميه. يا رب احنا يا رب بنعمل الخدمه دي حتى نثمر وناتي بثمر، حتى نكون في الكرمه مثمرين، حتى لا نلقى خارجا. يا رب اعطينا يا رب رساله حضرتك، حضرتك يا سيدنا رب حابب انك توصلها. استخدمنا يا رب كوعاء كإناء بمجد اسمك القدوس، ونستخدم يا رب شهادة إيماني بعد ضلالي وخروجي من الظلام للنور بمجد اسمك القدوس. يا رب أخصي يا رب أبدا أنا ما أنا بل نعمة الله.
0: آمين
1: يا رب. أشكرك على العطاء المجاني ونعمة الفداء ونعمة الخلاص. بشكرك يا رب انك اخترتني من بطن امي، وانا يا رب مسلم لك يا رب حياتي، مسلم لك يا رب كل شيء. انت يا رب خش الى اعماق قلبي يا رب، واستخدمني يا رب لخدمه مجد اسمك القدوس يا رب. بشكرك يا رب

0: الصراط واجل. صلي في اسم ربنا يسوع.
1: امين امين امين اقسم. طيب احنا برنامجنا اسمه صوت العابرين طبعا حضراتكم عارفين، لكن عايزه اقول حاجه، عايزه اقول ان البرنامج ده اسمه صوت العابرين في قناه الكرمة، لكن قناه الكرمة بشكل عام هي صوت للعابرين، صوت للمسيحيين، صوت حتى لكل اي حد يلجا ليها، عايز يعرض مشكله، عايز يتكلم في امر، وفي امور تانية كتيره في خدمه قناه الكرمة، يعني أمور فيها خدمة إنسانية بتقدم لناس كتير، مش بننظر إلى يعني أنت ديانتك إيه، لكن هي خدمة الرب، هي عمل الرب. بتجي رسائل كتيرة من حتى أحبائنا مسلمين بيطلبوا أمور معينة، والرب يعني بنعمته وبمحبته بنقدر كمان نكون بنساعد الناس دي، سواء في أسئلة أو في أي أمور تانية بتخصهم. لكن عايز أقول إن قناة الكرمة دي صوت للمسيحيين، صوت للعابرين، صوت للمسلمين كمان اللي عايزين عندهم أسئلة وعايزين ردود عليها. إحنا القناة الكرمة برضو بتقدم لكم من خلال البرامج المختلفة فيها والمتنوعة جدا ردود، وأنتم هي صوت ليكم، وانتم تقدروا تتواصلوا في اي وقت، والتليفونات بتبقى مفتوحه لطلبات الصلاه، لاي امور بتحبوا تشاركوا فيها. فما تنسوش ان احنا في موسم الحصاد النهارده وكل يوم، موسم الحصاد شغال وموجود، والكرمة ديت هي يعني هي بيت ليكم، هي منارة ليكم، هي شاشة ليكم، هي بوق ليكم. فما تنسوش عيد الحصاد تشاركوا فيه، وتشاركوا يعني بمشاركتكم الإيجابية للكرمة، سواء بالصلاة من أجلها ومن أجل أن الرب يكمل عمله فيها، عمله الصالح اللي ابتدأوا فيها يكمله باسم الرب يسوع المسيح، من خلال صلواتكم، من خلال تعريضاتكم، التعريضات الشهرية أو لمرة واحدة. أمين. الرب صالح. فما تنسوش عيد الحصاد، وما تنسوش سندتكم ووقفتكم مع قناة الكرمة اللي هي صوتكم. شكرا لحضراتكم، ربي يبارككم. نيجي بقى في موضوع حلقتنا النهاردة، أو في حلقتنا النهاردة قبل ما نبدأ مع أخونا أسامة، خلينا نشوف في الفيديو اللي جاي دوت، أو الفيديو ده حقيقي امبارح، هو امبارح 15 تقريبا 15 مايو. هنا دي مدرسة يهودية، مدرسة ثانوي لليهود، اليهود في نيو جيرسي. المسلمين يعني كل المساجد اللي في نيويورك وفي نيو جيرسي غالبا كانت مغلقة تقريبا للتحسينات ولا حاجة، فما لقوش مكان يصلوا فيه غير قدام المدرسة بتاعت اليهود دي. يعني ايه يعني ده مش ده تحرش، مش ده تعدي. خلينا نشوف مع حضراتكم.
2: This is the front of the Jewish school, high school. Do you see what's happening here? Because there's no mosque in the area to do this in front of, you have to do it in front of a Jewish school. Nice, right?
1: يعني أقل ما يقال عليه أو على هذا المشهد بجاحة، قلة أدب. يعني نوصف بإيه؟ نقول إيه؟ يعني منتهى اللي أنت حتة، يعني أنت لاجئ، أنت جاي من بلدك هربان منها، أو أيا تكون أسبابك، جاي أيا تكون جيت إزاي، لكن أنت جيت لبلد والبلد دي ليها قوانين احترمها. يعني بلاش تبقى يعني بجح، وفي كلمات كتيرة يعني بس أنا مش عايزة أقولها. يعني إيه ده؟ إيه قلة الأدب دي؟ جاي بتتحرش باليهود. طب لا يعني نفترض إن مجموعة يهود، مش العدد ده كمان اللي واقفين يصلوا قدام مدرسة لليهود، لا يعني نفترض إن مجموعة قليلة من اليهود، أربعة خمسة مش العدد ده، جم قدام مدرسة إسلامية ووقفوا يصلوا، او اي ما بلاش مدرسه، اي مؤسسه او اي حتى سوبر ماركت لحد مسلم، ووقفوا يصلوا قدامه، هيكون رد فعلكم ايه لو وقف مجموعه يهود قدام مدرسه زي كده وبيصلوا، او اي هيئه اسلاميه او مركز اسلامي، هيكون موقفكم ايه؟ اعتقد ان دول هيموتوا، يعني هيموتوا في نفس اللحظه. يعني ده غير بقى الصراخ على المواقع وإحنا مضطهدين والإسلام.

والكلام اللي بتقولوه ده. انتوا ليه كده؟ يعني انتوا ليه كده؟ انتوا ليه كده؟ يعني فاتحين لكم اماكن, مدينكم مساحات رهيبه, بتاخدوا الكنائس اللي بتبقى يعني معروضه للبيع وتحولوها مساجد بسبب امراض في نفوسكم, بسبب عقد موجوده داخل المسلم من المسيحيه. ما هو المسلم عنده عقده, طول ما المسيحيه موجوده هو شاكك في دينه, شاكك في اسلامه, لازم يفرض نفسه, لازم يحتل. فالمسلم بطبيعته بفطرته محتل, يعني ده الموروث, فجاي يحتل الرصيف اللي قدام مدرسة اليهود. انت ليه كده؟ ولا انت شاعر ان انت بقى عندك العمدة المسلم ممداني عمدة نيويورك ونيجيرسي, فيلا بقى استبيح. يعني خلي عندكم يعني شوية انسانية, شوية اخلاق. لو في شوية اخلاق, يعني لو بعدتوا شوية عن تطبيق الاسلام وتفكرتم انسانيا واخلاقيا هتكونوا كويسين قوي قوي بصراحة. طيب نشوف في الفيديو اللي بعد كده. الناس في الغرب في بريطانيا ولا في أوروبا فاض بيها الكيل خلاص, تعبوا منكم. يعني انتوا بقيتوا مصدر إزعاج, مصدر أذى, لدرجة ان الناس اللي كانوا عايشين في سلام في أمان ما عندهمش مشاكل, عايشين في بلادهم بيطبقوا القوانين, بيحترموا بعض, كل اللي ليه حق بياخده, محدش بيجور على الآخر, لغاية لما طب المسلمين وصل المسلمين هذه البلاد وكتروا والأمور اتغيرت. ده هم استقبلوكم رفقا, شفقة بيكم. يعني لما الحكومة البريطانية قبلت تاخد الإخوان المسلمين برغم أن الرئيس حسني مبارك قال لهم أنتوا هتندموا لأن هو مسلم وهو عارف دول إيه, لكن هم قبلوهم. أما يعني في فترة قبلوا الإخوان وتوغلوا بقى في البلد ومن هنا ومن هنا, وفتحوا أبوابهم للمسلمين, بقوا بيعانوا بقى شعبهم. الشعب البريطاني بيصرخ احنا تعبنا من فرض الإسلام, تعبنا ان انتوا عايزين تحولوا بلدنا انجلترا اللي كانت يعني اول بلد, او هي كانت في فترة من الفترات ارسلت مبشرين بالمسيحية وبالإيمان وبالخبر السار الإنجيل لكل العالم, وعملت في الدول العربية مدارس ومستشفيات وخدمت العالم ده كله. فيعني حولتوهم, خليتوا عندهم عنف, خليتوا عند رد فعلهم عنيف, خليتوا عندهم حاجة هم ما كانوش عايشينها. تعال نشوف كده اللي في المشهد ده الحملات اللي بيعملوها البريطان, وللأسف الحكومة لأن فيها كتير مسلمين الحكومة البريطانية, وده بسبب إيه؟ بسبب الديمقراطية, بسبب الانتخابات النزيهة, مش زي في دولك العربية, لا مش زي اللي بيفبرك عندك الانتخابات اللي عايزينه ينجح هو اللي بينجح, لا دي انتخابات ديمقراطية. فالمسلمين اللي جايين من بلاد وحكام ديكتاتوريين ولم يعرفوا الديمقراطية ولا جواهم ولا من أول الرسول, من أول رسول الإسلام لم يعرف المسلمين الديمقراطية نهائيا, ديكتاتوريين وديكتاتوريين بعنف وبقسوة. ويعني في منهم كان بيحب الدماء, كان بيحب منظر الدماء حتى بين المسلمين وبعض. فجايين من البلاد اللي مليانة ديكتاتورية اللي عمرهم ما أذاقوا الحرية, جايين استغلوا الديمقراطية لصالحهم وبقى ليهم مناصب. وللأسف في ناس من الناس اللي بيقفوا يعترضوا دول بريطان إنجليز بيتم اعتقالهم, بيعملوا على السوشيال ميديا بوستات أو أي حاجة بيتم اعتقالهم لأن الوضع اتغير, دخل الإسلام فتغيرت الأمور في الدول دي, الشعوب دي فاض بيها الكيل. نشوف مع بعض. ماذا يعني هذا المشهد؟ يعني ان هم رافضين تماما للصبغة الإسلامية, للوجود الإسلامي اللي اصبح مظهر اساسي في بريطانيا, سواء في لندن ولا في مانشستر ولا في بقية المدن هناك. فنشوف برضو حاجة تانية, وللأسف يعني في الفيديو التاني ده حاجة يعني صعبة, ان انت جيت بدل ما تحترم قوانين البلد اللي انت

0: استقبلتك دي زي ما بقول لو قلت كده، وخصوصا في أوروبا اللي استقبلوا السوريين والعراقيين وغيرهم وقت داعش والدولة الإسلامية في العراق والشام، وأشفقت عليكم. ده استقبلكم بالورود وبالأكل وبالمية وبالتسقيف وبالترحيب اللي كنا بنشوفه في فترة داعش، وبمحبة وفتحوا لكم بيوتهم، وفي الآخر يعني ناكرين للجميل. نشوف في ألمانيا وفي دول كتير مظاهرات بالطلب وبالشريعة. طب انتوا ليه هربتوا من داعش؟ طب ما داعش كانت بتعمل بتطبق لكم الشريعة، ليه هربتوا ومنكم مات وهو بيحاول الهرب في المياه؟ فيعني بص وصلتوا لإيه؟ يعني في ناس دي المكان دوت يا جماعة، ده غالبا في هولندا، ده المكان اللي بيستقبل اللاجئين وبيسكنهم في لفترة كده أو بشكل مؤقت لغاية لما ينزلوا في قضاياهم والدنيا دي. الغضب اللي داخل الشعب دوت إن حسوا إن هم يعني ما فيش حد شكرهم، ما فيش حد يعني أثنى على مجهودهم، بالعكس ده متعدين عليهم وعلى حقوقهم، وبيمشوا يقولوا لهم أنت كافر لازم تقول الشهادة، يقروا القرآن في الشوارع وفي الكنائس. الناس دي اتضغطوا خلاص، فاضل كيل. فالناس اللي تسببوا في الضغط للأوروبيين دول يعني بيعطلوا غيرهم. ممكن يكون في حد فعلا في خطر ومحتاج اللجوء، عطلتوا غيركم، عطلتوا حتى المسلمين اللي زيكم. فجم وحرقوا وبيعلنوا برضو منظر أو مشهد من مشاهد الاعتراض على الوجود الإسلامي، يعني قولوا إيه، البجح في دولهم. تفضلوا. يلا بسرعة بقى سريعة برضو، معنا في الفيديو رقم 3 طالبان وحبها للنساء، وهذا ما يعني اللي موجود في الكتب الإسلامية، وهي دي الشريعة الإسلامية اللي لما بتخرج أخوات بقى مسلمات منتقبات في أوروبا ومحجبات ويطالبوا بالشريعة الإسلامية، هي عزيزتي المسلمة، هي أختي الحبيبة المسلمة، تطبيق الشريعة في طالبان، لو تحب يعني ممكن تروحي عشان تشعري بيها، وتفضلوا شوفي حضرتك بنفسك.
1: نساء طالبان تأمر بمنع النوافذ وبالتوقف عن بنائها، وسيتعين على المجالس البلدية والخدمات الأخرى ذات الصلة مراقبة مواقع البناء للتأكد من تنفيذ القرار. القرار الجديد يأتي متزامنا مع تأكيد طالبان أوامرها للمؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في أفغانستان بأن لا تشغل النساء الأفغانيات بحجة أن البعض منهن لم يلتزم بالحجاب. مسلسل تضييق متواصل على النساء، أغلقت في وجه الأفغانيات المدارس والجامعات والقنوات الإعلامية، وحتى حضور الدروس الدينية في مساجد كابول. كانت الأمم المتحدة قد وصفت التضييق الذي تمارسه الحركة بأنه لا يطاق، في حين قالت الحكومة الأمريكية أن طالبان تتحايل على نظام المساعدات الدولية لتستفيد هي من برامج الدعم.
0: طيب احنا شفنا في الفيديو في نقطتين هعلق عليهم. أول حاجة أن هم كل البيوت أو البيوت اللي موجودة هتبقى بغير نوافذ عشان ما يعني ما يدوش فرصة للنساء إن هم حتى تبقى في البيت. في بيوتكن وقرن في بيوتكن زي ما الرسول قال، واحفظوا سورة النور زي ما هو أوصاكم يعني، واشتغلي بالمغزل يعني اعملي حاجات يعني. فالمهم يعني إن مش كفاية بقى إن هي تقعد في البيت، لأ ده تقعدي في البيت بقى ويبقى عندك شباك وتقدري تشوفي النور وتشوفي العالم. لا استغفر الله العظيم، احنا نعمل بقى بيوت من غير نوافذ عشان النساء بقى ايه يعملوا لهم قبور. انتوا ليه سايبينهم يعني؟ ليه هتشيلوا النوافذ؟ ما تحطوهم، اعملوا قبور كده، قبر وتحطوا فيه المرأة تبقى موجودة فيه ما تطلعش، وزوجها يروح لها بقى القبر لما يعوزها بقى. بالمبادئ الإسلامية يعني. فإيه إيه إيه ده إيه ده بجد. في نفس الأمر بيقول إيه في نهاية الفيديو، إن هم بيتحايلوا على الأمم المتحدة اللي هم بتوع طالبان، هم بيطبقوا الشريعة الإسلامية علشان يستفادوا من برامج الدعم المادي ليهم هم، يعني الدعم المادي. والدعم المادي ده منين؟ من دول الكفار. دول الكفار اللي هي إيه فلوسها منين؟ فلوسها بقى من مصانع، يعني ضرائب مصانع الخمور والبارات والسينمات والأفلام وكل الأمور والموسيقى وكل ما هو ضد الشريعة الإسلامية. فالفلوس ديت مش مهم بقى هي جاي لهم منين ولا غسيل أم أيا يكون بقى، فهم ده مش بياخدوا الدعم وبس، ده بيتحايلوا على الأمم المتحدة عشان ياخدوا الدعم ده عشان يحصلوا عليه. فمش مهم بقى طالبان اللي بتقيمي شرع الله وحدود الله انك تقبلي فلوس الكفار دي، لا عادي عادي، ما بيعتبروها زي ما الرسول كان بياخد كده الغنائم، فبيعتبروها حق. اللي عند الكفار ده حق، انا كمسلم، انا اللي ليا الارض، يكون الدين لله كله يعني. فالارض دي بتاعت إله الاسلام، فكل اي حد كافر عنده فلوس عنده نساء كل ده من حقي، بس كل حاجه بناخدها كده في وقتها. يعني نقدر ناخد مساعدات دلوقتي، ما عندناش مشكله، جايه منين؟ من لحم الخنزير ولا من مصانع لحوم الخنزير ولا من مصانع الخمور؟ مش مشكله، احنا لينا ان احنا بناخد منهم لان ده حقنا. ولما بقى يجي وقت ونحتل ويكون لينا بقى الغزو الكامل والاحتلال الكامل، هناخد بقى نسائهم ونغنم نساء الاصفر. فما عندوش مشكله المسلم، يعني المهم ان هو ايه، ان هو ياكل حلال، المهم ان ما ياكلش لحم الخنزير عشان ده حرام، لكن ياخد ويعيش ويصرف من لحم الخنزير ومن الدق من الدخل المادي او المعونه الماديه اللي جايه من بيع لحم الخنزير، ما عندوش مشكله. مش مهم عيشته كلها تكون حرام، المهم ان الاكل يكون حلال. وللاسف يعني، ودي اللي بيفتخر بيها المسلم، وتلاقي في مشاهد فيديوهات كتيره على منصه اكس بالذات، جايب لك مسلم، وشفنا على فكره عرضت قبل كده برضو في تكساس امام جامع رايح للسوبر ماركتات ويقول لهم مش ما تبيعوش لحم الخنزير، احنا مسلمين. فهو بيتباهوا ان احنا ما بناكلش لحم الخنزير والاسلام امرنا، عشان لحم الخنزير فيه كذا وكذا والعلم والطب اثبت. وانت اصلا يا عارف يا مسلم كده وعارف وفاهم، يا اما جاهل سوري يعني، ولا تفهم عقيدتك دي واخده او منبعها منين علشان بتفتخر. ما تفتخرش، ده كله نقل، كله قص ولزق من رسول الاسلام، كلها سرقات ادبيه سرقها رسول الاسلام. خلينا نسمع في الفيديو اللي جاي. القران اصلا اللي انت بتفتخر بيه بالذات ان احنا بناكل حلال، جايبها منين؟ نشوف مع بعض فيديو رقم 4.

0: والخنزير لأنه يشق ضفا ويقسمه ضلفين لكنه لا يكتر فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. إن
1: يعني انت كمسلم يعني لو درست دينك كويس مش هتفتخر المسلم في الغرب كمان لن تفتخر على الاخرين وتشعر ان هم مشركين وانت اللي مؤمن اللي واصل يعني للحق. لا انت ابحث في دينك كويس عشان تعرف الحق ولا تفتخر على الناس دي لان الناس دي استقبلوك اشفقوا عليك. فمن المشاهد اللي شفناها ما تضغطوش على الناس زي كده. ولو انتوا عايزين تطبيق الشريعه الاسلاميه عندكم النموذج كان داعش اللي انكرتوا عليها ان هي بتطبق الشريعه الاسلاميه مع انها كل حاجه كانت بتعملها داعش كانوا بيعملوها من خلال القران. حتى في الذبح كانوا بيقروا القران قبل ما يذبحوا. والنموذج الحالي طالبان اللي انتوا يعني بتحاولوا تتجاهلوا او تتغاب يعني تتعاموا بلاش الكلمه الثانيه ديت علشان ما يعني ما تحسوش هقولها ازاي هقولها زي ما هي يعني بإرهاب وقبح هذه الشريعة عندما تنفذ. فيعني أفيقوا يرحمكم الله. أخ أسامة عندك أي تعليقات قبل ما أطلب من حضرتك تدينا نبذة عن اختبارك وبعدين نكمل الحلقة؟ تفضل.
2: أكيد هو لو مش المسلم اللي هيعمل كده مين على الأرض هيعمل كده غيره؟ رقم واحد
1: متفرد هو
2: المسلمين. هو متفرد بالنفاق وبالتقية والرياء وازدواجية المعايير وما حلالا لنا حراما عليهم والعكس. تمام. هل المسلمين عارفين ان في حديث بيقول فيه

0: وصلهم. أنا بريء من كل من يهاجر إلى أصغر إلى بلاد الكفار والمشركين. هل يعرفوا ده؟ ما أعرفش يعرفوا ولا لا. سواء يعني لو عرفوا يبقى ده نفاق ورياء وكلام دينهم تحت رجليهم، أهم حاجة مصلحة، وإن هو يغنم يغنم أموال الكفار والمشركين. طب لو ما يعرفش هو جاهل بدينه، وأعظم يعني الغالبية العظمى منهم فعلا جاهل بدينه ومعتمد على الكلمتين اللي بيقولهم الشيخ بتوع يعني على المنبر عشان خاطر يمشي بيهم، إنما هو يقدر يبحث ويعني ويفقه نفسه في الدين أو لا لا مش هو عايز يعمل كده. هو أمة وما أنا بقارئ، هو ناخد الكلمة من بق الشيخ وأمشي بيهم دنيتي، لو غلط هو يشيل وزري، طب لو صدق يبقى كويس. مع إن ده اسمه تأويل وتحريف على غير ما تحتمل الآية من معاني. فاللي هما بيعملوه بيرموه على غير بيرموا بلاهم على غير هما بيعملوه في الختان أصلا. يعني أنا عارف إن هما منافقين، وكان ده من أسباب إن يعني سبب من أسباب ترك الإسلام إن هي عقيدة أصلا منافقة. يروح بقى يضيق على الكفار والمشركين في بلادهم اللي هو اصلا لاجئ فيها وهربان من بلاد الاسلام بلاد الايمان، ويعصى رسوله ويعصى اوامر ربه بعدم الهجره لبلاد الكفار والمشركين. حتى بقول لك المسافه انه لا يرى ناره ولا ترى نور ناره، يعني الاثنين لو ولعوا نار كده ما يشوفوش نار بعض، دي المسافه الشرعيه. طب هل هم بيعملوا كده؟ بالعكس، هم أضيق عليهم في الطرقات من باب عزة الإسلام والمسلمين. طب دول في بلدهم، طب بالفعل لو في حد من الناس لما بيلبسوا السياح بيلبسوا لبسهم اللي هم بيلبسوه في بلادهم عادي، تلاقي الدنيا كلها عمال تبص عليهم وتتفحصهم ولا في غض نظر، ويبص لهم شويه باشمئزاز وشويه بسخريه. يعني هي عقيدة منافقة بالكلية، سواء بقى كان في تطبيق أو في أقوال وأفعال أو أيا كان.
1: ما هو ده كان موروث، يعني محمد كان في فترة مكة كان محمد كان دي يعني ده حاجة موروثة، يعني في فترة مكة فترة الضعف كان بيبين إن هو يعني مسالم، لكن لما تقوى يعني أظهر الوجه الحقيقي لرغبته في وجود هذا الدين، يعني رغبته هو كشخص مبتدع لهذا الدين. يعني فهم تابعين نفس المنهج، اول ما يبقوا اغلبيه ويستغلوا القوانين خلاص البلد اللي هم هيحكموها او هيحتلوها خلاص عليه العوض فيها. يعني اتفضل.
0: هم اينما حل العرب حل الخراب، هو فعلا زي ما حضرتك كده بتقولي هما دلوقتي عشان خاطر في مرحلة ضعف ومرحلة معلش آسف، هي عشان خاطر بس مرحلة ضعف هما فيها من انهيار الخلافة العثمانية، فهم دلوقتي بيتبعوا الاستعمار والاحتلال الناعم، تمام؟ إن هو هيتكاثروا في البلاد اللي هاجروا ليها مخالفين لدينهم.
1: أيوه. هل معانا ولا في مشكلة في النت؟ تفضل يا حسام. طيب حضرتك كده يعني كده اتكلمنا عن الفكره وخدت تعليق حضرتك على التعليقات اللي قدمناها او المواضيع اللي قدمناها. طيب يعني في البدايه حضرتك كنت معانا اخ اسامه في غالبا حلقتين قبل كده وشاركتنا باختبارك، لو ممكن حضرتك تدينا نبذه او ملخص الاختبار، يعني في ناس اول مره يشوفوا حضرتك ويسمعوك فنفتكر برضو مع بعض اختبارك وعمل الرب في حياتك ازاي كنت في الاسلام.
0: مسموع ولا
1: سامعاك حضرتك؟ سامعني؟ تشاركنا ازاي كنت في الاسلام وليه رفضت الاسلام وازاي عرفت الرب يسوع المسيح؟ اتفضل. انا مش عارفه هو سامعني ولا ايه. اتفضل اخو سام.
0: طيب انا سمعت فوق تمام. هو مبدئيا انا نشات وتربيت زي كل مسلم.

على كراهية كل ما هو غير مسلم، تمام؟ التعصب الأعمى والتحيز من ده من عقيدة الولاء والبراء. مع ذلك كنت مجرد واحد من العوام زي السؤال الأعظم من المسلمين، عاصي لربي ورسولي ولا بصلي ولا بصوم، كل حاجة فيها نفسي أنا بعملها عادي مش مشكلة، وفي الآخر ربنا غفور رحيم طالما أنا بنطق الشهادتين. يعني لما وصلت لسن 23 سنة كان مفيش ذنب ولا في معصية نهاهم عني نهاني عنهم يعني رسولي وربي إلا وعملتهم، ما عدا هي حاجة واحدة بس الأكل، إنما كل الفواحش وكل المعاصي أنا عملتها. فده خلاني من جوه حاسس بتعب نفسي وعدم راحة، قررت الالتزام عشان خاطر ربنا يغفر لي الذنوب اللي أنا كنت عملتها والمعاصي اللي أنا كنت عايش فيها، لأن أنا ده خلاني كاره نفسي وكاره حياتي. ده حصل أوقات وقت ما أنا قررت إن أنا ألتزم بديني، ده كان في أواسط 2005 تقريبا. بس في الوقت ده أنا ظنيت وافتكرت إن التزامي ده ربنا هيغير حياتي للأفضل وإن ذنوبي هتتغفر وكل شيء تمام، يعني لأن الآية بتقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تمام؟ بعد التزامي قررت أتعمق في الدين، وقرأت يعني قرأت في العقيدة وفي مقارنة الأديان لكبار العلماء، علماء الإسلام القدامى مش المتأخرين، مش الناس الحديثة ديت، لا زي ابن كثير والطبري والقرطبي والسيوطي والذهبي وابن القيم والسعدي وابن تيمية وأحمد بن حنبل وغيرهم من الناس اللي هي أئمة علماء الإسلام. أكتر حاجة حبيتها في الحاجات ديت في سواء بقى كان عقيدة أو فقه أو مقارنة أديان أو غيره من الشرائع الإسلامية وأحكامها كان مقارنة الأديان ونظرة المسيحيين، لأن هم دول اللي كانوا موجودين بالنسبة لي، وأنا متربي على طهور، لا عندنا يهود ولا كان في ظاهرة الإلحاد منتشرة بصورة كبيرة زي ما هي موجودة دلوقتي، فاللي قدامي مني هم مسيحيين، ما فيش غير لي اللي اتربيت عليه فيهم، عشان هم كفار وعشان هم مشركين وأنا عايز أهديهم للإسلام. غير كده الشق التاني اللي كنت على قلبي برضو بحبه وقتها الجهاد في سبيل الله عشان نصرة الدين وإعلاء كلمة الله، لأن يعني من لم تحدثه نفسه بالجهاد فهو عشاق من شعب النفاق. وفعلا أثناء التزامي نجحت في مساعدة 2 مسيحيات كانوا من أسيوط عايزين يتجوزوا، مش إسلام مجرد اقتناع وإن هو الدين الحق وإن هم شايفين إن الدين الإيمان المسيحي يعني خطأ، هم كانوا عايزين يتجوزوا 2 مسلمين رجاله، الاثنين الرجاله دول كانوا ضاحكين عليهم بمعنى اصح، عشان خاطر الاثنين المسيحيات دول كانوا عندهم فلوس، فالناس دي شغاله دماغهم على البنات ديت والبنات دول حبوهم، وفي منهم واحده غلطت مع واحد فبقت حامل فهم لازم يتجوزوا، فطب ننزل على مصر نعمل اشهار اسلام عشان خاطر ايه نلم الدنيا يعني وكده. وبالفعل ده حصل، جم وساعدتهم في قراءه اشهار الاسلام لأخت الأزهر، بعد كده طلعت على وزارة العدل لما كانت في لازولي جنب وزارة الداخلية. أنا بس كنت فرحان بحاجة واحدة، مش فارق بقى معايا اقتناع بقى، مش فارق معايا أي حاجة، أنا عايز ميزان حسناتي يوم القيامة يبقى حاجة يعني تقيلة جدا يعني. في الوقت ده حسيت إني مش ناقصني أي شيء على الإطلاق، أنا حياتي جميلة جدا، أنا سعيد بطاعة ربي ورسولي، بصلي وأصوم وأزكي وأساعد الناس بكل اللي أقدر عليه. نجح في شغلي، عنصر ديني بقى يعني بالقول والفعل زي ما بيقولوا. اتمنيت بقى ما بقاش فاضل حاجه عندي غير الايه، اتمنيت ان انا ابقى مجاهد في سبيل الله وانول الشهاده. طب ليه اجاهد في سبيل الله وانول الشهاده؟ عشان اضمن ان انا اخش الجنه، لان كل اللي انا عملته ده من اعمال صالحه ما فيش اي ضمانه انها مقبوله. حتى الرسول نفسه كان بيقول ايه؟ الا ان يتغمدني الله برحمته. تمام؟ عمر بن الخطاب على ما اذكر كان بيقول لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله، فهو اله مكار. وانا في وقتها حابب ان انا اضمن بقى نفسي من المكر ده، عايز انجو بنفسي من المكر ده، اله المكر ده على حسب العقيده الاسلاميه. هي كانت امنيتي تمني الشهاده، وفكرت ان انا اجاهد وان انا كان نفسي اسافر عشان خاطر ابقى مع المجاهدين بقى واختم حياتي بقى ايه شهادة في سبيل الله عشان أنول أعلى مراتب الجنة. المهم في الفترة ديت كان حصلت حادثة

خيرية كده في مسجد حسين، أمام مسجد حسين في الساحة الخارجية، عيل كده من صنفين الجهاديين اللي أنا كنت على فكرهم، رمى قنبلة على فوق سياحي كان فرنسي، وما أعرفش إن هما بقى فرنسيين، هو بنو أصفر وخلاص، راح رمى قنبلة عليهم، جت القنبلة ديت في وسطهم، ماتت بنت مراهقة كان وقتها في الوقت ده متهيألي 16 سنة، كانت فرنسية يعني ضمن فوق. أجهزة الأمن بعدها على طول عملت حملة اعتلالات واسعة، بيسموها كده لتكفيف منابع الإرهاب وقضاء على الفكر المتطرف، مع الفكر المتطرف ده والجهاد ده والحاجات دي كلها دي ثوابت وأصول الدين لا خلاف على ذلك، وبدليل إن الإسلام انتشر ووصل لبلاد الشام وبلاد فارس وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا لحد السيف عشان خاطر السبايا والغنائم والجزية. تمام؟ فإزاي أنت بتنكر على الإسلاميين دول اللي بتقول عليهم متشددين ومتطرفين دول، جابوش الحاجات دي من دماغهم، لما جابوها من القرآن وتفسيراته، ومش بأي تفسيرات كمان، لا ده تفسيرات العلماء الأوائل تمام وأصحاب المذاهب، ما حدش جاب حاجة من دماغه. أحداث البداية والنهاية لابن كثير تشهد، الطبقات الكبرى اللي بتساعد ما حدش بيقرأ. ما علينا، خدوني تعالى أمن الدولة، كنت واقف في الشغل عادي، قلت لهم حطوني أخ أسامة، قلت له اتفضل أمور أهل رئيس أمن الدولة عايزينك معانا 5 دقايق. رحت معاهم ال5 دقايق دول، أشكر ربنا 9 شهور، 9 شهور رحت هناك معاهم، طبعا تعذيب، تعليق، كهرباء، كان في طريقة كده ما كنتش حابب إن أنا أذكرها قبل كده بس هذكرها دلوقتي، لما ظابط يقوم لابس كيس في إيده ويمسك الخصية ويفضل يعصر فيها عشان يعني أقول اللي عندي، لو كنت منضم الجماعة ولا عملت حاجة ولا أي شيء، فأنا ما عنديش غير اللي أنا بقوله الحق، اللي هو الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الأمر كله، تمام، أعلى قمة في الإسلام اللي هو الجهاد في سبيل الله. فأنا يعني طب جهاد خارج ولا جهاد داخل؟ لا جهاد خارج، لأن جهاد الداخل دول التكفيريين اللي بكفروا الشرطة والجيش وبكفروا الناس اللي بيصلوا في الجامع، عشان كده قبل كده قتلوا في مسجد الروضة في العريش لو تفتكروا عملية إرهابية، قتلوا المصلين داخل الجامع، دول تكفيريين.

سبيل الله. فانا ما يعني طب جهاد خارج ولا جهاد داخل؟ لا جهاد خارج، لان جهاد الداخل دول تكفيريين، اللي بكفروا الشرطه والجيش وبكفروا الناس اللي بيصلوا في الجامع. عشان كده قبل كده قتلوا في مسجد الروضه في العريش لو تفتكروا عمليه ارهابيه، قتلوا المصلين داخل الجامع، دول تكفيريين اللي هم جهاديين الداخل، لان عندهم عقيده من لا يكفر بالطاغوت.

0: دقيق جدا في التعبير، فعندي حيره وكان عندي تشتت من اثناء فتره التعزيه، ان هو انا بيتعامل معايا كده ليه؟ مش هو ده الدين الصحيح؟ وده اللي الشيوخ بيقولوه، وده اللي كتب العلماء الاسلام بيقولوه. طب انا دلوقتي بعمل بطبق ديني حرفيا، حرفيا بعمل اللي بيقولوا لي عليه، تمام؟ ليه بيتعمل فيا كده يعني؟ طب لو انا على باطل ايه هو الحق؟ التساؤلات دي والتشكك والريبه دي ده كان
1: غالبا فقدنا الاتصال. يعني صعب قوي بصراحة، يعني اللي تعرض له الأخ أسامة زي ما سمعنا كده، قال إن هو يعني قالوا له هنستجوبك 5 دقايق واستمر 9 شهور، وتم تصنيفه إن هو إرهابي أو سلفي لأفكار إرهابية، ويعني سجن مرة تانية. كل اللي قاله أو كان رغبة الأخ أسامة أنه هو يرضي الله، هو قرأ القرآن والسنة، فهم أن، وده من خلال حديثه طبعا، فهم أن أعلى الدرجات للإيمان وخدمة إله الإسلام وأكثر وأقصر طريق يوصله للجنة هو الجهاد، فهو سلك في هذا السبيل على أساس أنه يحصل على الجنة. وطيب هو جه معنا فمش عايزه اضيع وقته، اتفضل.
0: انا اسف جدا بس حصل
1: لا لا لا ما يهمكش، ده مشكله الانترنت، اتفضل.
0: ماشي اوكي. ففي الوقت ده لقيتهم منقسمين عن نفسهم ومختلفين حتى على الصلاه اللي هي المفروض يعني عماد الدين ومفيش خلاف عليها. فبقوا يصلوا مع بعض، جزء يقصر واللي يقصر في الصلاه يكون امام، يعني عشان خاطر ايه؟ ياخد معاه الناس ان هم بيقصروا، ويسيب اللي هم بيتموا كل يصلوا فرادى، ويسيبوا قواعد الفقهيه في الامامه، ان هو يكون احفظ كل القران، ان هو يكون متزوج، ان هو ان هو ان هو شويه شروط كده في الامامه. بيضربوا بده عرض الحائط ويعملوا بقى اللي هم شايفينه. فلقيت فيه افكار حاجات مش طبيعيه، كفروا بعض ويبدعوا بعض. انا في الوقت ده ابتدى الشك يزيد. فانا كمان عندي اعتراض جوايا وغضب، انا جاي هنا ليه؟ انا ما عملتش حاجه غير اللي ربطيني قال لي اعمله. حلقت انا لقطي دقني وقتها، لحيتي حتىها وتركت الصلاه. بقيت اصلي قليل لوحدي، خدت زنزانه انفرادي وقعدت فيها عشان ما اختلطش بيهم. وكانوا بيجوا بقى الناس يقولوا لي انت كافر عشان عملت كده، اقول لهم كافر كافر بس انتوا ما تكونش دعوه بيا، الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك ان يرد الله سيئاتهم حسنات. المفروض ان انا ما اتعاقبش على حاجه عملتها بعد التوبه يعني. يمكن ابتلاء وقلت لهم مرأة على قدر ديني، والتبريرات والترقيعات والحوارات ديت بتاعتهم ديت. المهم لما خرجت من المعتقل كانت حياتي طبعا اتدمرت، بعد ما كنت تاجر ناجح ومعايا فلوس والفلوس دي كلها ضاعت، بيتي حصل فيه مصايب كبيره جدا بسبب عدم غيابي، لان كنت يعتبر يعني وجودي مهم جدا جدا في البيت. حصلت مصايب فعلا لحد النهارده العيله كلها بتعاني منها، والحمد لله رب العالمين. المهم لما خرجت من المعتقل حاولت ان اقف على رجلي تاني، وكان عندي فكره ان هو ايه، يمكن فعلا كلام الناس دي صح وصدق، وانا اللي مشكله عندي وانا الذنوبي بقى وكده، فخلاص ماشي انا ايه، خليني مع الله. انا مغسوله دماغي من طفولتي ان هو دين الحق وان هو طريق مستقيم وان هو اصح دين، وكل ما ذلك كل ما بعده كافر ومشرك وملحد ومش عارف ايه. فالكفر مله واحده. المهم بعد ما اتجوزت لقيت ان الدنيا بتخرب اكتر. طب مش المفروض ان يا جماعه الزواج يعني سبب في ساعه الرزق؟ طب مراتي عاق ما بتخلفش، الله، ولا فلوس ولا خلفه ولا يعني فين تعويضات ربنا اللي موجوده في القران عشان خاطر يعوضني عن الظلم اللي انا شفته في سبيله يعني. خلال الفتره دي كان عقلي هيجنني، في اسئله كتير عايز انا يعني افكر فيها لها اجابات مش لاقي اجابات. في حديث بيقول ان الله يكتب على الانسان اجله ورزقه وشقي ام سعيد.

وبعدين يحسدني عليها، يحسدني على اللي كتبوا عليا وانا في بطن امي. تفسير علماء الاسلام بانه ايه، يكتب عمله المسبق بعلم الله، ده مش صحيح، لانه يتعارض مع حديث قدسي اللي هو يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم، تمام؟ مع ان تفسير برضو ايه ثانيه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. المشيئه هنا عايده على الله، ان الله هو نفسه اللي يضل والله هو نفسه اللي يهدي، وده تفسير كتير جدا من علماء المسلمين. اللي مش عاجبه يرجع للتفسيرات ويقرا فيها، يقروا دينكم بعد كده ويحكموا على غيركم. سيبكم من الترقيع والتبرير والتدليس والكذب، ده كله اتفضح في عصر الانترنت. الانترنت كان سبب في دمار العقيده الاسلاميه بعد ما العوام اللي انتوا كنتوا بتخبوا عنهم صحيح واصل العقيده الاسلاميه، بقى دلوقتي في ايديهم شات جي بي تي يقدروا ان هم يطلعوا اي حديث في اي حته. سيبكم من مواقع الترقيع والتدليس اللي احنا كلنا عارفينها، والعيال اللي هم مرتزقه ومتاجرين بدينهم عشان خاطر اللي يجيب لي مش عارف حاجات اللي بتاعت التيك توك ديت، انا ماليش فيها صراحه. فخلينا في موضوعنا، خلينا في النور. ان ربنا لما خلق ادم خرج من كتفه الايمن ذريه قال هذه للجنه، واخرج من كتفه اليسار الشمال ذريه ثانيه وقال هذه للنار ولا ابالي. فهو اله سادي، ازاي تقولوا ان انسان مسير، انسان مخير مش مسير؟ امال الغلام اللي قتل الخضر ده كان ايه؟ ده ابن مسعود بيروي حديث عن محمد بيقول فيه واما الغلام فكان اسمه جيثور طبع يوم طبع كافرا. يعني ربنا ارسل له الملك كده عشان خاطر ينفخ في الروح ويكتب عمله واجله ورزقه وشقي ام سعيد، كتبوا ايه؟ كافر. فبعد كده لما الولد كبر وربنا شاف ان هو كده لا ده هيضلهم، لا ده هي لا، رجع في كلامه، بعت واحد راح قتله وعشان يديلهم بواحد احسن منه، تمام؟ لان لا مبدل لكلمته الله تبديلا. ما علينا، دين ترقيع بعد خروجي من المعتقل وبعد الاحداث اللي دارت دي كلها في عقلي وفي ذهني، وفكرت ان التوبه ما كانتش كفاره لذنوبي ومعاصي بتاعتي وكده، وان الزواج ما كانش سبب في وسعه الرزق، بل بالعكس كان في ضيقات كبيره جدا في حياتي بسبب المتابعات مع امن الدوله. فطلقت انا بنت الناس ديت لان كنت عايز انقذها من حياتي، ان ربنا يعطيها حد احسن مني، حياته امنه ومستقره عني. وبعدها بفتره قليله شهر 6 سنه 2014 انا الحقت. وبعد ما الحقت قعدت فتره كده بقى ما عنديش ابدا في اي حاجه الا على هوايا، لان ما فيش اله. الاله اللي انا كنت بعبده طلع كذبه، طلع وهم، طلع وثن، يعني مش حقيقه. بس بعد مرور حوالي سنه انا جوايا صوت كبير جدا وقوي جدا، ان هو ازاي ما فيش اله؟ يعني ازاي ما فيش اله؟ لا في اله. طب الاله ده ايه؟ دورت في عقائد كتيره جدا وفي شرائع ارضيه وغيرها، لكن ما دورتش للايمان المسيحي، لان انا اصلا كنت بقرا عن الايمان المسيحي من الكتابات ومناظير العلماء شيوخ الاسلام، فانا عارف. ولكن ربنا هداني الامر، هو ادام الاسلام تبقى كذبه، ليه ما يكونش اللي بيقولوه المسلمين على المسيحيين اصلا كمان كذبه؟ فجت في دماغي فكره ان انا اتعلم او اقرا او افهم ايه هو صحيح الايمان الاسلامي المسيحي، اسف، اللي بيعتنقوا المسيحيين مش اللي بيقولوا عليهم المسلمين. فقررت ان انا اقرا وابحث. صراحه كان في امور كده ما ينفعش ان انا استنتجها واستنبطها في ايمان انا ما اعلمش عنه حاجه. فابتديت ان انا اتابع مع حد ان انا اقرا وان هو يعلمني ويفهمني الامور اللي هي انا مش قادر افهمها. لقيت ان حصل تغير جوايا، قبلت من جوايا فكره ان الايمان المسيحي ايه صحيح، فهمت يعني ايه فداء، فهمت يعني ايه تبرير، فهمت يعني ايه خلاص، عرفت التقديس بيجي امتى، تمام؟ يوم ما انا اخذت الروح القدس، طبعا ده كان بعد من جوايا كده عن شبه اقتناع، هو ليه لا؟ ما هو في ضلاطي، ايه هي الضلاط اللي كنت بتمناها؟ ان اله ما يكونش في بيني وبينه واسطه، ان اله مجرد ما انا دي الاقيه معايا

0: حلو عامل في حياتي، إله محبة، إله سلام، لأن أنا تعبت من الحروب اللي كنت بعملها والمناظرات اللي كنت بعملها ومن الغل والحقد والكراهية اللي جوايا. ولا يعني أنا من جوايا لقيت إن الفكر والعقيدة اللي فاتت ديت دمرت لي حياتي، وبعد إلحادي مش قادر أرتاح إن مفيش إله، مفيش حاجة اسمها كده. ولما قرأت في شرائع تانية ومنها كمان الياسق بتاع المغول، بالمناسبة المسلمين أو المغول بمعنى أصح تتار، خدوا نسخة كوبي بيست من الإسلام وطبقوها على مين؟ على المسلمين، لأن المسلمين راحوا عملوا في المغول والتتار اللي المغول والتتار ردوا ليهم حرفيا، تمام؟ وكل بلد المسلمين دخلوا فيها وعملوا اللي عملوه، وجايين بعد كده يقولوا الحملات الصليبية عملت فينا إيه؟ أنت أصلا احتلت أراضي المسيحيين، وكان رد فعل المسيحيين عليكم ان هو عايزين يستردوا ارضهم وان الناس تنعم تاني بحياتهم الجميله اللي كانوا عايشين فيها زي حروب الاسترداد في اسبانيا. انتوا بتقولوا ايه؟ الايه بتقول وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار والمشركين والذين كفروا من اهل الكتاب. انا مش عايز ادلس او مش عايز اقول كلام او ايه غير صحيحه. وقاتلوا الذين يلونكم من الذين كفروا من اهل الكتاب، تمام؟ وليجدوا فيكم غلظة. يعني أنا احتليت حتة الأرض دي، أأمن حدودي في اللي بعدها واحتلها، واجيب اللي بعدها بعد ما احتلها واخد ناس سبايا وغنايم وفرض عليهم جزية، أبص على اللي بعدها وهكذا دواليك لحد ما وصلوا لبلاد فارس وبلاد الشام وجنوب جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، تمام؟ دي هي اللي هي كانت أمازيغية، ملكة في أمازيغ، قالت لهم لو كنتوا جئتونا بدين فهاتوا ارجعوا لبلادكم.
1: أخو أسامة عايز أفاجئك إن إحنا بقى لنا يعني وقت الحلقة المتبقي 3 دقايق، فالوقت عدى فعلا، وحضرتك رائع جدا مشاركتك. يا ريت في ال3 دقايق دول تقول لنا يعني فترة بعد اللي أنت تعرضت له، حضرتك قلت ورفضت الحالة اللي أنت كنت فيها وتركت الإسلام لأنك ما لقيتش زي ما قلت تعويض، أو ما لقيتش مكافأة من إله الإسلام عن الجهاد والمعاناة اللي أنت عانيتها، فتركت ورحت للإلحاد وابتديت بقى تدرس في الإسلام. في 2 دقيقة بقى قول لي، أو ممكن يعني لما نعمل حلقة بعد كده نتكلم أكتر عن لحظة الإيمان، بس ممكن فلو في 2 دقيقة تقول لنا أنت إزاي آمنت بالرب يسوع. 2 دقيقة فعلا يعني، اتفضل.
0: آمنت بالرب يسوع لما كنت بصلي ألاقيه موجود في حياتي. آمنت بالرب يسوع لما ارتحت لعقيدة الفداء، إن إحنا كبني آدمين ورثنا الطبيعة الخاطية، مش الخطية عشان المسلمين بيدلسوا، ورثنا الطبيعة الخاطية. إيه الطبيعة الخاطية؟ إن أنا عايز أعمل الأمر بإرادتي، عايز أعمل الأمر بمنظوري وفكري، عايز أوصل لا مش كده. هو الناموس أو العهد القديم كان بيذكر كل افعال البشر في اجتهادهم وسعيهم ان يوصلوا لبر الله باعمال جسدهم. في العهد النعمه، العهد الجديد، الانجيل بيقول رساله بيتم ايه خطه ربنا للفداء وللخلاص، انه مفيش انسان على الارض لم يفعل خطيه ابدا. فربنا كتب ان اجره الخطيه موت، وما ينفعش ان ربنا يغفر لادم بدون ما يكون في ثمن للخطيه، لان يعني ربنا مش هيرجع في كلامه. وما فيش حياه سليمه كما اراد الله في البدء، يعني عند خلق ادم ما فيش حياه سليمه الا المسيح في بني الانسان، تمام؟ هو انسان وهو اله. أنا عايز أقول إن عقيدة الفداء كانت عشان تعمل مصالحة بين أهل الأرض وبين الله الآب في شخص يسوع المسيح. هو اللي لم يفعل خطية صار خطية، وهو صار ملعون وعلق على خشبة عشان يدفع أجرة خطية آدم عشان اللي يؤمن بيه يخلص. هو ده الفداء، تمام؟ عايز أقول ان في حاجات كتيره جدا، انا اسف انا عارف ان خلصت كل
1: سنه. هو فعلا وقتنا انتهى، لكن ممكن نعمل جزء تاني حضرتك، يعني في

تكمل الفكرة وتكمل إزاي. يعني أنا في أمور في الإسلام أنا يعني شعر أن حضرتك لسه كنت عايز تشارك معنا فيها، فممكن نكمل في جزء تاني مع حضرتك. لكن أنا بشكر جدا حضرتك على وقتك معنا، شكرا جدا، ربي يبارك حياتك، وشكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. حقيقي كل شخص آمن بالمسيح، يعني عارفين حضرتكم لو فتحنا البث ساعات لشخص كان مسلم وآمن بالرب يسوع المسيح، هيتكلم كتير على اللي كان فيه واكتشفه وعلى اللي بقى فيه وأصبح فيه وبيعيشه. ف يعني شكرا لحضراتكم على هيكون لنا طبعا لقاء مع أخونا أسامة بعد كده، وشكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. وما تنساش يا كل باحث وبحث عن الحق أن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

لما الكتاب يكلمنا عن العطاء دايما يكلمنا عن العطاء من القلب، العطاء بقلب سموح، العطاء بقلب سخي، العطاء بقلب مسرور، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. الرب يسوع قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. العطاء بيعمل حاجة في قلوبنا كبشر مخلوقين على صورة الله، إن إحنا لما بنعطي الرب بشخصيته بطباعه بصفاته بيتجسد فينا. الرب عايزنا نعطي مش علشان ياخد مننا، لكن عايزنا نختبر بركة العطاء. النهاردة الرب لما بيقول لك أعطيني ما قالش أعطيني مالك، لكن قال أعطيني قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. لما هتعطي قلبك للرب هتقدر تعطي كل حياتك، لأن الكتاب بيقول أعطوا أنفسهم أولاً للرب، علشان كده قدروا يعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. النهاردة الرب بيدور مش على جيبك، لكن بيدور على قلبك. تعال قول يا رب النهاردة أنا بعطيك نفسي وبعطيك حياتي وبعطيك أموالي، لأن المال هو نتاج كل مجهود إحنا بنعمله في حياتنا، المذاكرة، الشغل، التعب، الكفاح، الطموح، كل حاجة في حياتنا في العصر الحالي بتترجم إلى أموال. فالنهاردة الرب عايز يشوف قلب مسرور، قلب فرحان، قلب سخي، قلب مغبوط ومسرور إن هو بيعطي للرب. بشجعك إن العمل في قناة الكارما محتاج جدا لكل قلب حقيقي بيحب الرب ونفسه يشارك في العمل ده، مش بس بأموال لكن بصلاة، بتعديد، عند عرش النعمة نحمل الكارما في أحشائنا، نصلي من أجلها، من أجل امتداد عمل الرب في كل مكان. بشجعك كمان إنك تكون غصن مثمر كل شهر، لأن الرب منتظر كل شهر. يمكن في العهد القديم كانوا دايما بيتكلموا عن أوائل الشهور، أوائل السبوت، في مواسم احتفال بالرب. كل شهر النهاردة عايزين يكون لينا ثمر، زي بالظبط الأشجار في سفر الرؤيا يتكلم عنها أن بتعطي ثمر كل شهر وثمرها يكون لشفاء الأمم. الرب عايز يشوف كارما مثمرة كل شهر تمتد كل شهر.

قلبك للرب، اعطي من بكورات غلتك، من بكورات يعني أوائل كل حاجة ربنا يباركك بيها. خلي بالك ان كل حياتك فيها مواسم وأيام وشهور وسنين، علشان كده خلي دايما الرب في حسابك في الأول، أعطوا أنفسهم أولا للرب.

لماذا دعي المسيح المعلم الصالح؟ وما هو تأثير تعليم المسيح على مسامع الناس؟ وما هو المقصود خرجت كلمات النعمة من شفتيه؟ رح أتكلم في هذه الحلقة عن تعليم يسوع المسيح.

0: من جبل التطويبات راح أتكلم عن تعليم يسوع المسيح. طبعاً اخترت هذا المكان لأن هذا المكان هو مكان عظة المسيح الشهيرة على الجبل الموجودة في إنجيل متى إصحاح 5 إصحاح 6 وإصحاح 7. ويمكن احنا خصصنا تعليم عزة المسيح على الجبل، فيك ترجع للسايت بتاع نور لجميع الأمم. من هذا المكان أنا راح أتكلم عن أعظم معلم، التعليم الفريدة، التعليم العجيبة اللي علمها يسوع المسيح. من جبل التطويبات ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد قليل.
1: كتب الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
2: فخصم اليهود بعضهم بعضا،
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟
1: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا.

0: يحيا إلى الأبد.
1: قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنحوم. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه.
0: وأنتم أتريدون أن تمضوا؟
2: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي.
3: أنسب مكان أتحدث عن موضوع تعليم يسوع المسيح هو من هذا المكان، عزة المسيح على الجبل، من جبل التطويبات الذي يطل على بحيرة طبرية، بحر الجليل الجميل اللي عاش حولها يسوع أكثر من سنتين. كان يعلم ويصنع المعجزات ويؤثر في حياة الناس. مكتوب عن يسوع أنه علم وعمل، وإنه يسوع المسيح واحدة من أسمائه المعلم، يعني الرباي كمان هو المعلم. يعتبر يسوع المسيح أعظم معلم، معلم كان، واعظ ورسول، حكيم، فيلسوف، مؤثر على التاريخ، هو الرب الخالق، عارف بشهادة الجميع. يعني أي شخص بتسأله عن تعليم يسوع ولا سيما العظة على الجبل بقول لك مفيش معلم مثل يسوع المسيح. تعليم يسوع المسيح أظهرت سلطانه وأثبتت لاهوته، فعلا تعليم متميز، تعليم فريد. ومثل ما قال عنه نيقوديموس، أتيت معلما من الله، أو كما يقول الكتاب عن يسوع متعلمين من الله. فإذن يسوع يعتبر معلم عظيم بل أعظم المعلمين. كلمات النعمة خرجت من شفتيه، كان يعلم بسلطان ليس كالكتبة والفرسيين، وهذا الشيء اللي جذب حياة الناس أو جذبت الناس اللي يأتوا ليسمعوا من يسوع المسيح. يسوع النبوة عنه تقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا كونسلر. فإذا هو المعلم، ومن خلال تعليمه أكيد في مشورة، في حكمة، في فلسفة، في عمق، في تعليم منه. كان اسمه مثل ما ذكرت المعلم. واحد من الناس قال أو سأل يسوع، قال له أيها المعلم الصالح. يعني مش بس أي معلم، في كتير معلمين، لكن قوله أن يقول المعلم الصالح، وهذه صفة تطلق على الله، المعلم الصالح. يقول الرسول بولس عن يسوع المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. المسيح أعطى تفسير روحي، عمق روحي لكل الآيات، ولا سيما من العهد القديم اللي كان بيتكلم بكل شيء. وبما أنه العالم بكل شيء، أي أنه كان يتميز بالذكاء والمشورة والحكمة والمعرفة الكامل، هذا كان يؤيد تعليم يسوع المسيح. وهذا الكلام بسلطان دائما مؤثر وله نتائج مباركة. يقول الكتاب لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع كلامي روح وحياة. كل كلمة من كلام يسوع أقوى من كل مجلدات العالم وأقوى من كل خطباء هذا العالم. طبعا الفحوى من تعليم يسوع المسيح بتشوف مواضيع متعددة من خلال كلام يسوع المسيح. مثلا علم عن المحبة، المحبة الحقيقية، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه من أجل أحبائه. وعلم عن محبة الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، وتحب قريبك مثل نفسك. تعليم المسيح

المسيح كان مثل مياه هيك يسري وينساب، مياه حية مثل بلسم شافي التي تنعش الروح أيضا. وهذا ما جذب الجماهير، إنه كانت تأتي من كل مكان حول يسوع المسيح لكي تتعلم من يسوع المسيح. أنعشت حياة السامعين، كلام يسوع بلسم، كلام يسوع كان شافي، كلام يسوع كان مشجع، فيه تقوية، فيه تعزية، بيعطي سلام عميق للنفس. وأدرك هذا الشيء، قال قائد المئة قل كلمة، بيتكلم عن السلطان، قل كلمة، فنطق الكلمة يسوع فشفي ابنه في كفر نحوم. وبطرس قال يسوع على كلمتك ألقي الشبكة. كلام يسوع فعال مؤثر مغير، فيه نتائج مباركة.

علم المسيح وأيضا هو نفسه كان موضوع التعليم. علم يسوع المسيح مثلا أنه هو خبز الحياة، علم أنه هو نور العالم، علم أنه هو الطريق والحق والحياة، علم أنه هو الفادي والمحرر أيضا، علم عن الغفران بدروس عملية، دروس حقيقية، علم عن العظمة الحقيقية، أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، إن العظمة الحقيقية هو أن تكون خادم متواضع. علم عن التواضع، هو الذي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. علم عن التواضع، علم إنه نيره هين مش أعباء أحمال الناموس اللي كان يحطوها على كاهل الناس. كان تعليمه مش بس للجماهير، كان بيقضي أوقات شخصية مع التلاميذ يعلمهم عن حقائق وأسرار ملكوت السماوات. المسيح مش بس كان بيقضي يعني حياة شخصية مع التلاميذ، علم أمور مهمة جدا. واحدة من المواضيع المهمة جدا في تعليم المسيح، علم عن ملكوت الله، علم عن البر، علم عن العدالة الاجتماعية، علم عن المحبة الغير مشروطة للجميع، علم وقال أحبوا أعداءكم مثلا. في العزة على الجبل منشوف أجمل معلم في المسيح، قال ابتدأ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، ثم قال أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، والسؤال إن فسد الملح فبماذا يملح؟ إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ وهذا النور أحبائي مكتوب لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، يروا هذا النور، يروا أعمالكم الحسنة قدام الناس ويمجد أباكم الذي في السموات. علم ضد الكبرياء، قال يعني لا تنظر القذف في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها. اخرج يا مرائي، اخرج القذف أولا حتى يعني شيل الخشبة عشان تشوف القذى اللي في عين أخوك. يعني بيتكلم على الدينونة أو روح الإدانة ضد الشخص الآخر. اتكلم بتميز بتفرد. بالعهد القديم كانوا يسمعوا كلمة هكذا قال الرب، لكن المسيح قال الحق الحق أقول لكم قد سمعتم قد أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. أعطى بعد روحي، عمق روحي، تفسير روحي لنفس الآيات في العهد القديم حتى تفهم بالنية.

الدافع الصحيح عم بفهمنا من خلال حياته ومن خلال مثاله أيضا. علم عن القانون الذهبي، وهذا ليس موجود تحت السماء في أي ديانة أخرى. العزة على الجبل تعتبر قمة تعليم يسوع المسيح، وهذه التعليم مش ممكن، استحالة إن الإنسان يعملها إلا إن لم يكن قد تغيرت حياته من خلال الفداء دم يسوع المسيح اللي بيعطيني القوة إنه أعيش هذه الحياة، وإلا كيف ممكن أحب أعدائي إذا أنا ما اختبرتش محبة يسوع المسيح. عمق روحي للشريعة مش مركزش على حرف الناموس، ولا ركز على التقاليد البالية اللي قال عنها أبطلتم وصايا الله بتقليدكم، كان في أحمال وأعباء، والناس شافت نير هين وراحة من خلال تعليم يسوع المسيح. المسيح ركز على النعمة مش حرف الناموس، لأجل هذا اصطدم مرارا مع رجال الدين بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الكراهية، بسبب الرياء، بسبب الكبرياء، يعني مش حابينه لأنه شافوا أنه إله شعبية والناس عم تمشي وراء يسوع المسيح. ركز على المحبة، هذا هو جوهر تعليم المسيحية، مش يعني إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون يفعلون هذا؟ الخطاب يعملوا هيك، لكن علم عن المحبة اللي بدون شرط، غير محدودة، بدون مقابل، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك وتحب أيضا عدوك. هذا التعليم كان يعتبر ثورة جديدة في حياة الناس، انبهرت، كانوا بيشوفوا أنه معلم بسلطان، تعجبوا من كلمات النعمة، خرجت كلمات النعمة من شفتيه، كانوا بينجذبوا ليسوع المسيح مثل المغناطيس، لأنه فعلا هو المعلم الأعظم.

ذكرت أنه كان المسيح يصطدم مع رجال الدين، وكانوا مراراً وتكراراً يأتون بأسئلة كثيرة حتى يوقع المسيح أو يسقط في شرك. وأحياناً كتير الغرض والنية من الأسئلة مش عشان يتعلموا، لكن عشان يجربوا يسوع المسيح. لكن أسلوب تعليم المسيح أظهر تميز، أظهر تفوق، أظهر حكمة، وأظهر معرفة عميقة في كلمة الله. أسلوبه بالكلام كان فصيح لكنه كان بسيط، كان يأخذ الحقائق الإلهية العميقة ويبسطها ببساطة الأطفال. الشخص العميق أو الضليع المتعلم ممكن يفهمها، وأيضا الطفل البسيط بيفهمها بشكل آخر. المسيح وهو يعلم كان دايما عنده رؤية ثاقبة، وهو عم بيعلم الناس كان بيعرف ما فكر الناس، وعم بيتحرك برؤية نحو الهدف، لأنه جاء بسبب من أجل إرسالية. هذا التعليم كان مؤيد كمان بالآيات والمعجزات. في كل مرة كان في معجزة وآية كان في تعليم، كان في تفسير، أو في كل مرة كان في تعليم أو تفسير تتأيد بمعجزة، وهكذا الناس كانت تشوف المسيح شخص حقيقي. انجذبت للمسيح لأنه كان شخص فعلا حماسي، يعني ما بتملش من يسوع المسيح. الشيء اللي أنا أعجبني في شخصية يسوع المسيح إنه حازم، حاسم فعلا.

هو المعلم الأعظم. تعرفوا المسيح لم يتردد لحظة، ما جاش واحد سأله سؤال وأخذ على غفلة، أو واحد سأل سؤال انتظر عليه أشوف الجواب تاني يوم. كان دايما عنده الجواب في نفس اللحظة، وما كانش يتفاجأ من أي شيء ولا يتردد ولا يستخدم عبارة إن شاء الله أو برجع لك أو كذا. كان دايما الجواب موجود، لأنه حيث يسوع، حضور يسوع، سلطان يسوع، قدرة يسوع، أيضا تعليم يسوع المسيح المليان بروح الحكمة والمعرفة والمشورة. أيضا شيء آخر، المسيح كمعلم كان عنده فن التواصل. واليوم أحبائي لما مندرس فن التواصل، الـ Art of Communication، يسوع هو يعني فعلا المعلم، نتعلم منه بطريقة التواصل. شوف كيف لما نيكوديموس قال له أتيت من الله معلما، قال له الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله. بيعرف الاحتياج الحقيقي من خلال فن التواصل، تعامل مع نيكوديموس بأسلوب بيفهمه. لكن على طول في يوحنا 4 بيتعامل مع المرأة السامرية بأسلوب يختلف كليا، كيف تعامل معها، كيف خاطبها، خاطب فكرها، إنسانيتها، ضميرها وروحها، وحولها رجوعا للإنجيل. فعلا يعتبر فن التواصل. وهكذا لاحظ أسلوب يسوع المسيح في التواصل، لاحظ أسلوب التلاميذ في سفر الأعمال في فن التواصل، أخذوا هذا الشيء من المعلم. في حقائق معينة إذا ما كانش عندك الأسلوب، إذا ما كانش عندك الفن والوسيلة والطريقة أنك تقدمها، الناس بتشت والناس ما رح تفهم عليك. أسلوب آخر بتعليم يسوع المسيح، علم بالأمثال. وهذه الأمثال كانت المجتمع والناس البسيطة كلها بتفهمها. أعطى أمثال كثيرة من الحياة الزراعية، أعطى أمثال من الحياة البحر وصيد الأسماك، أعطى أمثال عن آخر الأيام. مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. استخدم أمثال كثير من الحياة حتى يوصل حقائق إلهية وأسرار إلهية حتى الشخص يدركها ويتعلمها. من خلال تعليمه بكرر مرة تانية إنه فيها نعمة، فيها أسلوب، فيها فن، فيها رحمة، فيها وداعة، فيها محبة، تخلو من روح الشكاية أو روح الإدانة، إلا في حالات لما كان بهاجم الفريسيين بسبب الكبرياء وبسبب الرياء وبسبب حياة مظاهر التدين الخارجي. طبعا كان ضد الرياء على طول، وشافوا حياة البراءة وأسلوب طاهر من خلال تعليم يسوع المسيح. من خلال تعليم يسوع اهتم بالنساء اللي كانوا يعتبروا بالمجتمع ما لهمش قيمة، اهتم بالأطفال، قال اتركوهم دعوا الأولاد يأتون إلي. اهتم بالأطفال، اهتم بالعدالة الاجتماعية من خلال تعليمه. هذا التعليم لأنه ممزوج بسلطان إلهي، لم يقلد أحد، لم يدرس عند رجلي رباي أو معلم معين، لم يتردد لحظة، لم يؤخذ على غفلة، ودائما تعليمه فيها حقائق أدبية وفيها نتائج مباركة جدا. وهذه النتائج عدة مرات اندهشت، انبهرت، تبعوا يسوع المسيح، انفتحت العيون، انفتحت الأذهان، انفتحت القلوب، تعجبوا من كلمات النعمة. مثلا مريم جلست عند قدمي يسوع المسيح متعلمة. وهكذا أحبائي، يسوع يعتبر المثال الأعظم في التعليم لأنه هو المعلم الأعظم.

0: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
1: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية.
0: كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
1: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
0: كيف يكون ذلك؟
1: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء.
2: يسوع المسيح المعلم الأعظم. وطبعا ما زلنا نسمع صدى هذا الصوت من خلال هذا المكان الجميل الذي يسمى جبل التطويبات، اللي أعطى في هذا المكان أعظم عظة في التاريخ ألقاها على مسامع التلاميذ والجمهور اللي تبعت يسوع المسيح. يسوع كان بارع بفن التواصل، كان يعلم بالأمثال، وكان يعلم أيضا بحياته، وركز على النعمة والمحبة والغفران أيضا. وكان كل الغرض من التعليم مش ليبهر الجماهير، لكن يقود الإنسان إلى اختبار، إلى التغيير، إلى التحول. من خلال تعليم المسيح الناس تدرك أنها محتاجة للنعمة، محتاجة للخلاص. من خلال كلمات المسيح تحتاج إلى الإيمان، وتحتاج أنه ترجع وتتوب وتؤمن بيسوع المسيح. أحبائي، هذا ليس كبرياء عندما نقول المسيح المعلم الأعظم. فيعني خش على جوجل وشوف أي تعليم أخرى، أي كتاب آخر فيه معلم بقدم هذه التعليم. وهذه زاوية واحدة من حياة المسيح، فهو الخالي من الخطية، هو صانع المعجزات العظيمة، وهو المعلم الأعظم. في كل شيء كان يسوع متميز، كان فريد، واحد من نوع، متفوق في كل شيء وحتما في تعليمه. هذا التعليم إذا ما غير حياتك ما بفيد أي شيء، لكن هذا التغير أنا محتاج للنعمة، محتاج عمل المسيح أنه يغيرني بقوة الروح القدس، محتاج الروح القدس ينور عقلي وذهني حتى أفهم تعليم يسوع المسيح. أنا بدعوك اليوم أنك تقرأ العظة على الجبل وشوف كيف حياتك راح تتغير. من جبل التطويبات بصلي من كل قلبي، وانت اليوم بتسمع هذا التعليم، إنه رب فتح عينيك وفتح قلبك وفتح ذهنك لتفهم الكتب. الرب يباركك، وخلينا نسمع منك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح.

على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقاء جديد مع مورا الاحداث، حلقه النهارده الاثنين 18 مايو 2026. بتاسف جدا انه للاسف الشديد القنبله صموئيل البحيري اثارت جدل مره اخرى واساء للبروتستانت. هنشوف ايه اللي حصل يعني بعد يمكن 3 سنين من اساءه اولى. عندنا كمان مصادر كنسيه بتؤكد يا جماعه قداسه البابا تودروس لم يوافق على قانون مسار العائله المقدسه، وبرده اسف جدا ان في ناس قاعده تنشر فيديو قديم وبرده بتسيء لقداسه البابا بانه وافق وحاجات. الواحد بيشوف حاجات غريبه بتحصل على مواقع التواصل الاجتماعي بصراحه، يعني ربنا يرحمنا. عندنا بقى في كاتدرائيه او حلب، يعني كاتدرائيه حلب كانت اصدرت بيان هام جدا عن انه الحمد لله ربنا نجى من مجزرة كانت هتحصل بعبوة ناسفة داخل إحدى الكنائس أثناء تشييع إحدى الجنازات. في كمان لغز تم فكه، واللغز ده عمره كرون، عن اكتشاف بيت صيدا الإنجيلية المفقودة، وده طبعا يعني كان عمل الحقيقة سعادة كده في أجواء كتيرة قوي. عندنا برضو مظاهرة حاشدة في لندن، والمظاهرة الحاشدة دي الحقيقة علشان خاطر كانت في احتجاجات لليمين، واحتجاجات اليمين يعني كان في مظاهرة بتؤيد فلسطين، ولكن كان الأساس كان في دعوة لاحتجاجات اليمين علشان خاطر محتجين على أنه مفيش حرية تعبير في بريطانيا، وأنه كمان تنامي الوجود لل المتأسلمين. عندنا في دهس، سيارة دهست بعض المرة في إحدى المدن الإيطالية. كمان هنتكلم النهاردة عن آخر أخبار فيروس هانتا وفيروس إيبولا، وطبعا يا جماعة ما هماش زي كوفيد خالص، ولا هماش جائحة ولا في أي توتر نهائي. كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن إعلان هام جدا أنه تم القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش، وهذا الرجل الحقيقة كانت عملية قضاء عليه في عملية مشتركة بين قوات أمريكية ونيجيريا، وبيقال أنه هو من الناس اللي كانوا بيعملوا أعمال إرهابية كتير داخل نيجيريا وخصوصا ضد المسيحيين. في كمان شخص اسمه السعدي. مين هو السعدي ده؟ قيادي في حزب الله، اعتقلته واشنطن وعملت عملية كبيرة جدا لاعتقاله، وكان في صحفية كانت محتجزة لدى حزب الله كان تم الإفراج عنها وأدلت بتصريحات مهمة جدا حول هذا الشخص اللي هو السعدي. عندنا كمان تم استهداف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وهنشوف برضو من هو تفاصيل عن هذا الاستهداف. كان في بقى مرة واحدة كده لقينا اندلاع حريق بعد ضربة طائرة مسيرة، ولغاية دلوقتي مش عارفين الطائرة المسيرة دي جت منين ومين، ما حدش أعلن مسؤوليته عنها. الضربة دي كانت بالقرب من محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي، والحقيقة ده موضوع أثار يعني دول كتير جدا أعلنوا عن استيائهم من هذه العملية، وإن لو فعلا إيران اللي قامت بيها طبعا تبقى عملية مؤسفة جدا. وكمان كان في بعض المناوشات اللي حصلت كمان في السعودية، وبدأنا نسمع إن باكستان كانت في إطار التعاون الدفاعي مع السعودية كانوا عملوا استعدادات معينة. أما بقى وصلنا لإيه؟ يا ترى الرئيس ترامب هيضرب ضربة تانية قوية؟

ولا الرئيس ترامب ماشي مع الموضوع المفاوضات. النهاردة الحقيقة هو كان نشر على تروس سوشيال انه في هدوء ما قبل العاصفة، وبعدين لقينا وتهديدات وبرضو استعدادات لحرب، وبعدين لقينا انه في مقترح النهاردة من 14 بند، والمقترح ده جاي من عن طريق الرئيس الايراني بازشكيان، وان هو بيقول لشعبه احنا مش هنستعرض ونقول ان احنا انتصرنا. والرئيس ترامب بتصريحات لقناة العربية قال لك ان في انتصار قادم، فكده يا ترى في الانتصار فعلا القادم ده وهندخل في المفاوضات بشكل جاد بما يرضي الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أمريكا وإسرائيل هترجع تاني تضرب ضربة قوية؟ واللي بيقول برضو ان احتمال يكون في ضربة، بيقال ان في صور لاستقبال أكبر حاملة طائرات في العالم بأمريكا. في عندنا كمان فيديو جديد لحزب الله. بقى حزب الله الحقيقة مستمر في المسيرات الانتحارية الحقيقة، عاملة شغل يعني قوي جدا. هذه المسيرات الإسرائيل مش بتعرف يعني تشوفها لأنها بال يعني ألياف ضوئية. المهم أنه المسيرة دي الحقيقة أصابت وأودت بحياة عدد من الجنود الإسرائيليين، برضو اعتدت على ناقلة جند إسرائيلية. في برضو بعض المناطق اللي في إسرائيل بتقوم بضربها حزب الله عن طريق هذه المسيرات، وهذه المسيرات ناجحة بشكل كبير في هذا الصراع أو هذه الاشتباكات اللي بين إسرائيل وحزب الله. الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته تمكنت من قتل أكثر من 200 عنصر في حزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي. عندنا بقى أسطول الصمود، الحقيقة بيقال أنه إسرائيل اعترضت 10 سفن وانقطاع الاتصال مع أخرى. إسرائيل كمان بتبني مجمع للجيش على أنقاض الأونروا. أما بقى الكريملين بيتكلم عن أنه الرئيس بوتين هيبدأ زيارة للصين رسمية، هتبدأ غدا وبعد غد. والحقيقة الزيارة دي مترتبة من زمان، ملهاش علاقة بأنه هو راح الصين بعد ما الرئيس ترامب غادر الصين. في كمان تصادم جوي تم رصده بالكاميرات الحقيقة، لأنه كان في قاعدة عسكرية وكانوا بيعملوا بعض التجارب أو التدريبات، فالصدام ده كان بين طائرتين. الطائرتين دول تحطموا، ولكن الأربعة اللي كانوا بيقودوا هذه الطائرتين أو هاتان الطائرتين كانوا نجحوا في أنهم ينزلوا بالمظلات. كان في كمان الرئيس ترامب فجر فضيحة انتخابية بأنه في 500,000 بطاقة اقتراع مزيفة في ميريلاند، اللي هم البطاقات اللي هم بالبريد، اللي هو الانتخابات بالبريد. والحقيقة الرئيس ترامب عايز يلغي هذه الطريقة للانتخابات. زلزال بقوة 5.3 ضرب في إحدى المقاطعات في جنوب الصين وأدى إلى انهيار 9 منازل خلال ثواني، وطبعا هناك رصد لبعض الخسائر الأخرى. الاتحاد الأوروبي بيكشف خريطة التمويلات والمنح المخصصة لمصر في عام 2027. والحقيقة بمناسبة عيد الأضحى بنقول لكل سنة وكل المسلمين في كل العالم بخير. الحكومة أعلنت أنه هيبقى في تقديم، يعني هيقدموا موعد صرف المرتبات بحسب أجندة الأجازات الرسمية في مصر. المتوقع أن يأتي أجازة العيد الأضحى يوم الأربعاء اللي هو الأسبوع اللي جاي إن شاء الله 27، يعني هيكون في كمان 27، وهتكون الثلاث برضو أجازة رسمية وقفة العيد، وقفة عرفات. الأزهر بينفي يا جماعة أنه مشروع قانون الأحوال الشخصية كانت قدم له ولم يعرض على المشيخة، لأن في ناس كتير كانت قدمت اتهامات على موضوع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والتعديلات اللي هي تمت فيه. لأن في مشروعين، مشروع المسيحيين هيتم مناقشته في البرلمان، وبرضو برضو في تعديلات بالنسبة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. الحقيقة أنه اللي ما سمعش كان القمص صموئيل البحيري من حوالي 3 سنين طلع في فيديو، وللأسف هذا الفيديو تلقفته كمان معز عليان ومحمود داود وكل القنوات الإسلامية، وشوفوا شوفوا الحقوا بيقول إيه على البروتستانت اللي هم المسيحيين اللي هم زيهم، بس هو أرثوذكسي وهم بروتستانت. كان بيقول وقتها أنه الحقيقة أن زواج البروتستانت زنا. وقتها طبعا الدنيا برضو الناس كلها اتضايقت، وبعدين حصل قرارات من انه قداسه البابا بيقال يعني او المجمع خلوه يعتذر، وبعد ما اعتذر بيقال ان تم نقله لبرشيه تاني. لقينا اليومين اللي فاتوا دول مش فيديو بقى، اليومين اللي فاتوا كان على صفحته بيقول البروتستانت هالكون لا محاله. حد من الناس قدر يعني صور ده وقالوا ان دي الصفحه بتاعه القمص صموئيل البحيري، وانه هو بيثير الجدل مره اخرى.
طيب يعني ليه طيب بقى

الحكاية دي تحصل، وليه نقعد نتكلم في هذا الكلام، وليه بنضرب في بعضينا بهذا الشكل. يعني حتى ده مش مع الإنجيل ما يعني خالص، يعني حتى احنا قلنا انه في اختلافات في العقائد بين الطوائف الثلاثة، ما فيش مشاكل خالص، لكن كلنا دستورنا هو الكتاب المقدس، كلنا كطوائف مسيحية بتؤمن بأنه المسيح صلب وقام ليعطينا الخلاص، اللي هي رسالة الخلاص اللي مبني عليها الإيمان المسيحي. ليه بقى نقعد نقصر في بعض؟ ليه إن إحنا المسيح بيقول لنا يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي في السماوات، المسيح بيقول لنا لا تدينوا، والمسيح بيقول لنا نحب حتى الأعداء. فإحنا هتقول لي لا ده مش محبة، ده بيوعيهم، ده بيحاول ينقوص بقى كده عشان بس يقول لهم خلوا بالكم اللي انتوا فيه. ما هو خلوا بالكم اللي انتوا فيه ده لو انت برضو عايز تنصح حد وجاي تقول له انتوا رايحين الهلاك لا محالة، مش هيسمعك ده، حتى في السيكولوجي يعني دي معروفة. يعني كمان انت مش واخد بالك انك ممكن بكلامك ده تعسر ناس كتيرة من الكنيسة الأرثوذكسية ويتضايقوا جدا انه برضو في حوار مثل هذا الحوار بيصدر على مواقع التواصل الاجتماعي لمسيحيين زينا، كلنا مسيحيين. فالموضوع ده بصراحة انا مش قادرة افهم ايه الموضوع. طب ما كل واحد دايما المسيح بيقول لكل واحد خلي باله من نفسه، من ابديته هو، خلي بالك من ابديتك، ابدية اهل بيتك، ابدية الكنيسة اللي انت بتصلي فيها، وانك انت دايما زي ما بنقول كده ايه اللي بيخليك تبص لناس تانية، ما تبص لنفسك، لا تخرج. يعني بيقولك ان حتى المسيح قالك انت ليه بتبص القزة اللي في عين الناس التانية، ما تخرج الخشبة اللي في عينك. دي ايات كتير جدا جدا جدا في الكتاب المقدس بتوعينا على المواضيع دي. ما تبقاش سبب عسرة، ما تبقاش تسيء لناس مسيحيين زيك. احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، انك انت لو انت بتعمل نصيحة لحد علشان التوبة بتعملها له بكل محبة، مش بتقوله روح انت رايح للهلاك، مش هيسمعك. ده لو فرضنا يعني انك انت المفروض انك نيتك حلوة يعني وعايز مثلا تنصح، على اعتبار برضو ان انا مش عارفة يا جماعة. بولس الرسول اتكلم على الموضوع ده كتير جدا، الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم، ودول لدول كل واحد وكل حد بيختار حاجة، والأمم كل واحد كان ماشي في طريق، وبعد كده جات البشارة من كل التلاميذ، من التلاميذ كلهم اللي راحوا للعالم كله وبشروا برسالة المسيح، وإنه في اختلافات، اختلافات دي طبيعية ما فيهاش حاجة خالص، لكن في النهاية مين اللي هيحاسب؟ انت اللي هتحاسب، انت اللي هتكون واقف على باب الجنة ولا باب الفردوس وتقول دول يدخلوا دول ما يدخلوش؟ اكيد مش انت، يعني اكيد أكيد محدش مننا خالص، كلنا الجميع زاغوا وفسدوا أعوازهم مجد الرب، ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا واحد. عارف يعني إيه ولا واحد؟ القوموس صموئيل البحيري، أنا مش بوعظك على فكرة، بس أنا فعلا متضايقة وناس كتير متضايقة. ليه بنعمل كده؟ وليه بندي فرصة وندي ماتيريال؟ دي مادة الناس بيتلقفوها ويقولك بصوا اللي بيقولوا أنهم بيحبونا كمسلمين، بصوا بيعملوا إيه في بعض. طب ما هو طبيعي على فكرة، ليهم حق، ما أقدرش ألومهم، ليهم حق. فأرجوكوا أرجوكوا يا جماعة، مفيش داعي لمثل هذه، مثل هذا النوع من التصريحات وعلى مواقع التواصل والكلام ده كله. البابا شنودة بقى كان حسم الموضوع ده قبل كده، حوار كان عمله معاه أبونا داود لمعي من فترة طويلة جدا، وقال له على الموضوع ده، موضوع الكلام اللي قاعد بنتنطور، وعلى فكرة كلام كتير برضو تنطور من أساقفة. أرجوكوا يا جماعة، إحنا في عالم مفتوح، وإذا أنت عايز تنصح حد انصحك بينك بينه وبين نفسك. لو انت عايز تقول ان الكنيسه، يعني انا مثلا كده عايز اعرف، يعني انتوا بالنسبه لكم الكنيسه الارثوذكسيه دي بس هي اللي هيدخلوا السماء وبقيه الطوائف لا؟ انا اسف، انا ارثوذكسيه بس انا اسف، انا مش مقتنعه بالكلام ده يا جماعه. يعني ارجوكم ارجوكم ارجوكم بلاش الامور اللي بتثير الدنيا دي علينا، واللي بتصدر رساله وحشه، واللي بتخلي ناس كتير من الارثوذكس يعصروا ايضا، لانه احنا في عالم دلوقتي مفتوح وكل حاجه بتنتشر وكل حاجه بتسيء، يعني بتاثر في ناس بشكل او باخر. محدش هيتفق معاك 100% في كلامك ده على فكره، ولا حد هيختلف معاك 100%، فبتبص تلاقي عملنا بلبله وعملنا قلق. الفقرة دي آخرها أنه كلام البابا شنودة، اسمع كلام البابا شنودة وانت تعرف، وفي نفس الوقت اسمع ادرس الإنجيل أكتر، خليك في أبديتك، خليك في أبدية الناس اللي معاك، وتحاول أن انت تكون حكيم في كل كلمة بتخرج من من من من بقك. يعني بيقولك حتى كده الناس اللي صمتت عن الصمت لم أندم أبدا، لكن الكلام بيخرج منه خطايا. فأرجوكوا أرجوكوا يا جماعة، إذا كان القوموس صموئيل أو غيره من فضلكوا، بلاش تعسرونا، بلاش تسيروا الدنيا دي. يعني خلينا كلنا كده نقول إنه إحنا كلنا كلنا في المسيح يا جماعة جسد واحد. أرجوكوا
كلنا بنؤمن بالمسيح بالصليب وبقيام

0: وخلاص مش عايز اي حاجه تانية. واللي هيحاسبنا كلنا ايه؟ ده ربنا هو فاحص القلوب والكلى. انت مالك؟ ما تبصوا للص اليمين اللي في الاخر خالص في اخر لحظات حياته عمل ما بداله. هل كان ارثوذكسي ولا بروتستانتي ولا كاثوليكي ولا اي مله؟ ما كانش حاجه خالص. لكن المسيح قبله في الملكوت، ده رساله ليكوا كلكوا. المسيح بيقبل اي حد خاطي للملكوت بغض النظر عن ايه الطائفه بتاعته. الطوائف دي اتعملت امتى؟ هي اتعملت من الانجيل، دي اتعملت بعد الانجيل. وايا كان بقى اتكونت ازاي الطوائف ده احنا مش هندخل فيها، خلينا مركزين على انه المسيح صلب وقام من اجلنا جميعا، وان من سيحاسب العالم كله والمسيح هو الوحيد الديان. غير كده انا اسفه، معلش نختم هذه الفقرة بكلام البابا شنودة اللي قالك يا جماعة محدش هيحكم على حد، ما تحكموش على أي حد. بص لنفسك الأول وبص لكل واحد مننا خاطي على فكرة، فما تقولش إن ده خاطي هيدخل هلاك لكن أنا جميل. زي الفريسي بقى، أنا جميل أنا اللي داخل الفردوس لوحدي وغيري مش هيدخل. إزاي يعني؟ إزاي بس؟ ربنا يسامحكم، وانا اسفه يعني ان انا يعني يمكن شويه كده انفعلت، لكن بجد الامور دي بتضايقني جدا جدا وبتضايق ناس كتير، مش انا لوحدي، وانا عارفه ان ده رايي انا عرضته على الهوا، لكن ده راي ناس كتير الحقيقه.
1: دخول السماء، انا باستمرار بقول دخول السماء ده في ايد ربنا. يعني احنا نختلف مع بعض الناس في عقائد، لكن ليس من حقنا نتكلم يخش أو ما يخشش. ده كأننا بناخد حق الله في حكمه الإلهي قبل أن يحكم الله. وبعدين عمليا أكلمكم بصراحة شوي، نخش في العقائد، الرأي المتطرف المسيح يعني. أقول لك البروتستانت ما يخشوش السماء عشان ما عندهمش أسرار كنسية إلى آخر، ولا كهنوت، شلنا دول. والكاثوليك ما يخشوش السماء عشان بينه وبينهم خلافات من أول مجمع خلق الدنيا، وليهم حوالي 20 مجمع مسكوني، وإحنا ما عندناش غير 3، ولا نؤمن بكل دول. طيب وبعدين تصفى الحكاية على الأرثوذكس، يبقى لغينا الكل دول خارج السماء. وبعدين يبقى الأرثوذكس، والأرثوذكس دول فيهم أقباط وسوريان وأرمن، وفيهم إثيوبيين وإيرانيين. الأرمن في خلاف كبير بينهم داخل بعض ما بين أنتلياس وتشميزين، والسوريان في خلاف بينهم وبين الهنود، السوريان الهنود. والأقباط في خلاف بينهم وبين الإيراني وبين الإريتريين من أيام ما شالوا البطرك الحقيقي وسجنوا إلى آخر. يبقى بعد كده تصف على مين؟ علينا الوحدين، والباقي كله مش هيخش السماء. ووحدينا في خلافات بيننا وبين بعض كتير، هتصفى على كم واحد؟ يا جماعة الكلام ده حرام، نسيب حكاية السماء لربنا. لا نحكم على الناس في السماء، لكن مع ذلك نتمسك بعقائدنا. وممكن نقول نخالف هؤلاء الناس في العقائد، لكن مش معنى كده ان احنا
0: يعني. قداسة البابا هو يعني رسالة عظيمة جدا لأي حد بيفكر هذا التفكير. المهم ما علينا. أما بقى قداسة البابا توادروس الحقيقة، فاللي اتكتب من مصادر كنسية من أكثر من مصدر إنه لم يوافق على قانون مسار. هو قانون أساسا ما حدش قدمه للكنيسة عشان يوافق أو ما يوافقش عليه، تمام. والفيديو المنتشر برضو الأيام دي يا جماعة ده فيديو قديم، كان بيتكلم على إنه الدولة هتهتم بهذا المسار. هو انتوا تزعلوا ان الدولة تهتم بمسار؟ يعني ايه مسار عائلة مقدسة؟ عائلة مقدسة لما دخلت مصر اتحركت في اماكن كتير جدا، من المنيا لأسيوط لأماكن في مصر مختلفة. لما بنتكلم عن ان الدولة هتاخد بالها من المسار ده معناها ايه؟ معناها ان الدولة هتوفر، هترصف الطرق، هتبتدي توفر انه يكون في مواصلات، هتبتدي

0: بيهتم بانه يكون في منظر جميل جدا حوالين المناطق اللي زي كده. كل دي الطبيعي لاي دوله بتهتم بمناطق اثريه او سياحيه. لكن حضرتك فكره بقى يا جماعه، اذا كان المستمع، اذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عقل. يعني ينفع ان حد يصدق انه هيبقى في هيئه وان الهيئه دي هتروح هي تمتلك كل الكنائس والاديره اللي كانت في مسار العائله المقدسه، وهتروح ملكيه الكنائس والاديره دي من الكنيسه للهيئه دي؟ طب بذمتكم حد يصدق الكلام ده؟ لا مش بس كده، ده كمان التبرعات اللي بتدخل للكنائس والاديره دي كلها هتروح للهيئه دي. طب برضو باي عقل ده؟ طبعا اذا كان في حاجه زي كده، احنا لغايه دلوقتي مفيش حاجه رسميه، بس اذا كان في حاجه زي كده ما حدش يعني لا يمكن للبابا ولا اي والكنيسه والمجمع. والبابا دايما قال لك انا مش باخد كمان قرارات لوحدي، البابا توادرس من الناس الجميله المتواضعه بشكل جميل جدا، ولما بتكون في حاجه كده مثاره بشكل كبير ليها علاقه بالكنائس والاديره، وده كمان في برشات كتير قوي مشتركه في المسار ده، في كنائس واديره المسار ده، فالبابا دايما بياخد اراء المجمع في حاجات كتير، ما بياخدش قرارات منفرده ابدا. فبالتالي أرجوكم يا جماعة، إحنا كل شوية بلاقي صفحات مغرضة كده بتهاجم البابا وحاجات غريبة جدا بتحصل، وبرضو ده مش من الإيمان المسيحي بشيء. الأرثوذكس زي ما البابا شنودة قالك، ما إحنا بعضينا، إحنا في بعضينا برضو مختلفين، يعني قاعدين نختلف وقاعدين ناكل في بعض وقاعدين نقطع في بعض، فاللي هو معرفش فيه إيه. أكدت مصادر كنسية مطلعة أن قداسة البابا توادروس الثاني لم يعرض عليه مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب بشأن إنشاء، وبعدين اللي قدمه ده نائب يا جماعة من الموضوع، نائب اللي قدم الموضوع ده، فلو هو حقيقي البنود اللي فيه فأكيد في المجلس يعني هتتفند البنود دي. ويا حضرتك يعني أنت بتحلم؟ يعني إيه أديرة وكنايس تبقى تبع الهيئة دي؟ يعني إيه تبرعات تيجي للكنايس والأديرة دي تدخل للهيئة دي بأي حق يعني؟ فطبعا الكلام ده مش يعني شخص بقى، الله اعلم هو اللي فكر في الموضوع ده ولا ايه اللي حاصل بالظبط، لان مفيش جهه رسميه رايدت ترد علينا دلوقتي على كل اللي متردد ده. لكن الجهه الرسميه في الكنيسه ردت وقالوا ان ما يتردد حول وجود موافقه كنسيه على المشروع عار تماما عن الصحه. وضحت المصادر ان قداسه البابا لم يكن على علم باي تفاصيل تخص المشروع، وكان خلال الاسابيع الاخيره في انشغال كامل بقى من بدء الصوم المقدس واسبوع الالام وعيد القيامه، وبعدين سافر الزياره الرعويه اللي استمرت 19 يوم، وبالتالي محدش تواصل معاه ولا حد عرض عليه اي مشاريع. والمصادر الكنسيه بتقول كمان ان من مطارنا واسقفه المجمع المقدس كذلك، لان مش البابا لوحده معاه مجمع مقدس والبابا اكد على الدنيا دي، كذلك لم يتم عرض المشروع عليهم او مناقشته داخل اي اطر من اطر الكنيسه الرسميه، وان مثل هذه الملفات لارتباطها بعدد كبير من الابرشيات والمطرنيات الواقعه ضمن مسار العائله المقدسه كان من الطبيعي أن تطرح للنقاش الكنسي الموسع حال وجود أي تنسيق مسبق. الفيديو ده يا جماعة بقى من فترة اللي انتوا ناس كتير وصفحات مغردة واخداه، صفحات مننا فينا على فكرة، دي المصيبة. صفحات برضو متابعة الكنيسة الأرثوذكسية بس مش عاجبهم البابا توادرس. في أي فترة أي حاجة بقى الحقوا، بصوا البابا عمل إيه؟ البابا ما عملش أي حاجة غير إن البابا بيتكلم الكلام العاقل اللي هو لأي حد عاقل، إن في كنائس أثرية والمسار ده مسار عائلة مقدسة، وإحنا بنعمل كمان في عيد لموضوع إن هو دخول المسيح لأرض مصر، بنعيد وعيد يعني محترم جدا، وحتى أمريكا كانوا علقوا عليه والرئيس ترامب كان علق عليه. فإحنا بنتكلم في يا جماعة حاجة العالم العالم كله بيبقى عايز يتبارك من الأماكن اللي جاي فيها المسيح، زي بالظبط ما بيروحوا كنيسة القيامة وبيروحوا كده القدس أو أورشليم القدس، وبرضه بيزوروا هذه الأماكن. فإحنا عندنا أماكن باركها السيد المسيح، مبارك شعب مصر. فالبابا كلامه هنا نعقل كده ونفهم. والباقي الفيديو ده قديم، أنا بصراحة مش فاكرة من إمتى بالظبط، بس من أول ما بدأت الدولة تهتم، فهو مبسوط إن الدولة بتهتم مش أكتر.
1: الثقافية والمعنوية والروحية، وهو إنجاز مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة. هو عمل وهو مناسبة نحتفل بها في الكنيسة منذ قرون، ونحتفل بها احتفالات كنسية، ولكن الدولة المصرية بكل أجهزتها انتبهت إلى هذا الكنز وهذا العمل الكبير اللي موجود في كتب التراث وفي الكتب المقدسة وفي التاريخ وفي الجغرافيا وفي مناحي الحياة كلها. وهذا الكنز الكبير هو كنز معنوي، وكما أشارت السيدة نائبة وزير السياحة والأثار إلى أنه مشروع روحي طويل يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر في هذا المسار، أيضا تمتاز به مصر كلها.

0: وأمر رائع أن هيئات البلد كلها زي الجامعات كما الوزارات كما المحافظات تهتم بهذا العمل الذي يمكن أن يكون له مردود روحي ومردود ديني ومردود ثقافي ومردود اقتصادي كبير جدا ويقدم صورة مصر للعالم. المسار ليس وجهة دينية ولكنه وجهة قومية ووطنية
1: جدا. ان الفيديو معلش عشان منتشر في هذه المواقع المغرضة اللي بتهاجم قداسة البابا, فمكتوب العنوان اللي على الفيديو مش احنا اللي كاتبينه طبعا, بس هو الفيديو عشان هم اللي بيروجوا له, فهم اللي كاتبين عليه الكاردينال توادروس الثاني يمهد لتسليم مسار العائلة المقدسة بكل الكنائس والأديرة. واخدين بال حضراتكم؟ فده كذب, الكلام بتاع قداسة البابا مش بيقول ده خالص خالص. فبجد يا جماعة أرجوكوا أرجوكوا أيها المنتمين للكنيسة الأرثوذكسية اللي مش عاجبكم قداسة البابا, اهدوا شوية اهدوا شوية, وبلاش برضو تعملوا الحاجات دي على مواقع التواصل الاجتماعي. الواحد مش عارف يقول لكم ايه, يعني بجد اللي انتوا بتعملوه ده غلط جدا. كل الصفحات اللي بتهاجم دي منتهى الغلط. ده حتى برضو الانجيل, بصوا للانجيل وقالك ان احنا بنطيع القادة, البابا ما عملش حاجة عشان تقعدوا تعملوا اللي انتوا بتعملوه ده كله. ربنا يسامحكم بجد, ربنا يسامحكم. نيجي بقى لبعض الأخبار الهامة كده من فعاليات برضو قام بها قداسة البابا شنوق البابا توادرس عفوا. شهد مناقشة أول رسالة علمية بأكاديمية ماري مرقس, وده كان يوم السبت الماضي 16 مايو, حيث شهد قداسة البابا توادرس الثاني مناقشة أول رسالة دكتوراه بأكاديمية ماري مرقس القبطية. الرسالة مقدمة من الراهب القمص أثناسيوس البهنساوي بعنوان الكرازة المرقسية في أفريقيا. استمرت المناقشة 3 ساعات. اللجنة منحت الباحث درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى, وأوصت اللجنة بطبع الرسالة والاستفادة منها في خدمة الكنيسة. وحضر المناقشة عدد من الأساقفة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس. كما أيضا قام قداسة البابا توادرس بتدشين كنيسة الشهيد ماري مينا بدور السلام التابعة لإبرشيت المعادي, وقام أيضا برسامة 5 كهنة وترقيتهم لرتبة القمصية. وشهدت الكنيسة كان في برضو كمان تدشين المسبح والأيقونات في كنيسة ماري مينا بدور السلام بواسط حضور شعبي وكنسي كبير, وطبعا بعدها كان القداس الإلهي. وفي عزته أكد قداسة البابا أن المسيح هو الطريق الوحيد للحياة الأبدية. يعني ولا كنيسة أرثوذكسية ولا كنيسة بروتستانت ولا كنيسة كاثوليك, يعني مش العقيدة ولا اللي احنا بنتبع لها. مين هو الطريق؟ هو المسيح فقط, هو الطريق الوحيد. ليه؟ لأن ده كان إنجيل الحد اللي هو مبارح يعني. وأكد أيضا قداسة البابا أن الصليب يرمز لمحبة الله والناس, مشددا على أهمية الصلاة والتوبة وأعمال الرحمة في حياة الإنسان. أيضا نيافة الأنبا سرابيون أسقف كاليفورنيا وتوابعها, معي كمان نيافة الأنبا إبراهام ونيافة الأنبا كرولوس أسقفتنا هنا من كاليفورنيا, قاموا بزيارة جميلة جدا ومهمة إلى إبرشيت المنيا, حيث استقبلهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماكاريوس. والحقيقة طبعا على فكرة نيافة الأنبا إبراهام بجانب أنه أسقف عام هنا في لوس أنجلوس, لكنه كمان من سكرتارية البابا حاليا. وشملت الزيارة دير الأم سارة للراهبات, وألقى نيافة الأنبا سرابيون كلمة عن وضوح الهدف. وكان في زيارة دير القديس أرسانيوس للرهبان تحت التأسيس. وفي المساء التقى الآباء في مجامع التكريس للمكرسين والمكرسات, وألقى نيافته نيافة الأنبا نيافة الأنبا سرابيون ألقى كلمة, وهذه الكلمة كانت عن أيضا طبعا هذا العمل العظيم اللي موجود في المنيا. واتكلم كمان عن التكريس, واتكلم وفي صباح الأحد كان الآباء صلوا القداس الإلهي بدير الأم سارة. الزيارة كانت مباركة ومفرحة, والرب يبارك كل عمل لمجد اسمه. اليومين اللي فاتوا انتشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي عمل قلق خالص على أبونا بولس جورج. أبونا بولس جورج مشهور بطريقته الجميلة في العظات, ودايما يحكي قصص كده حلوة, وقريب قوي من ناس كتير جدا, وعظاته موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وناس كتير قوي قوي بتتابعها. فالشخص ده كان نشر انه الأبونا بولس تعبان وعنده تشخص بكانسر, وانه الكانسر وانه بيعاني وانه في المستشفى والأمور دي كلها. طبعا الناس قلقت قعدت تنشر، ناس تانية قالت يا جماعة الخبر مش صح. الحقيقة أبونا بولس نفسه كان بيقول إيه هو الصح. هو كان عنده الكانسر وبعدين اتخذ كيماوي وبقى كويس خالص، ودلوقتي يعني كان فترة هي الفترة اللي أخذ فيها الكيماوي ومحدش برضو ما كانش ناس كتير عارفين وقت

0: ده يعني المهم، وده كان برضو خصوصية يعني، مش مشكلة مش لازم يعني. وهو برضو قال ان الاخ اللي عمل الرسالة دي كان هدفه خير، لكن عمل شوية قلق. هو بخير وبيصلي العشية والقداسات وكل حاجة، وبنشكر ربنا على انه بخير، وربنا يمد ايده ويتمم شفاه بالكامل.
1: القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم كلكم أولادي وبناتي وأبائي وأخواتي.

0: انا زي الفل، انا خلصت العلاج الكيماوي في اسبوع الالام وعملت الاشعات اللي بعد كده، والاشعات طلعت مطمئنه جدا جدا والتحاليل كمان. لكن يظهر في واحد من الاحباء على الفيسبوك طلب صلاه من اجلي. هو طبعا عاوز يعمل خير بس اربك الدنيا خالص والناس فهمت ان الموضوع يعني رجع تاني من الاول. لا، انا خلصت العلاج الكيماوي وانا زي الفل، وانا حتى بتصور دلوقتي من المكتب بتاعي اللي في الكنيسه لان باخد اعترافات، وامبارح كنت في عشيه وباخد اعترافات وبنزل الكنيسه عادي خالص ما بين وعظ وما بين اعترافات وما بين مؤتمرات. فاطمنوا، وطبعا في كل الاحوال محتاج صلواتكم عشان اعرف اتوب، لكن اطمنوا انا زي الفل، ربنا معاكم ويبارككم، واللي عمل كده هو عمل بقصد خير. بس
1: نروح بقى للي بيحصل بالنسبة لمسيحي حلب. الحقيقة انه الموضوع كان من كام يوم على فكرة، او يمكن خلال الاسبوع اللي فات، والكاتدرائية لقت انهم لازم ان هم ينشروا بيان علشان كان في برضو شوية لخبطة وشوية قلق، لكن الحمد لله اللي حصل ان كانت ربنا نجى فعلا هذه الكنيسة من هذه العبوة اللي كانت موجودة في عربية من عربيات دفن الموتى. يعني
2: كادت لحظات حزن لتشييع أحد أبناء الرعية أن تتحول إلى كارثة قد تترك آثارها العميقة لسنوات. كاتدرائية مار فرام السرياني التي اعتادت على احتضان الصلوات والتراتيل كادت أن تتحول إلى ساحة انفجار دموي يهز قلب حلب من جديد صباح الأربعاء. أثناء إدخال جثمان إلى الكنيسة سقط كيس أسود اللون من سيارة دفن الموتى. في البداية ظنه الجميع قطعة عادية من السيارة، لكن شيئا ما لم يكن طبيعيا، فالسائق نفى معرفته بالجسم لتبدأ الشكوك بالتصاعد. خلال دقائق تم إبلاغ الشرطة والأمن الداخلي، المنطقة أغلقت بالكامل. وحدة المتفجرات حضرت بسرعة والصدمة كانت أكبر من التوقعات. الجسم عبارة عن عبوة ناسفة معدة للتفجير داخل الكاتدرائية. كاميرات المراقبة كشفت لاحقا أن السيارة كانت مركونة طوال الليل في شارع قريب، ما يرجح فرضية زرع العبوة بشكل متعمد. ما حدث في الكاتدرائية يتجاوز استهداف مبنى ديني ليضرب فكرة الأمان التي بدأت تعود تدريجيا إلى ثاني أكبر المدن السورية بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار. اختيار كنيسة بتوقيت تشييع جنازة وفي لحظة ازدحام بالمصلين يكشف أن الهدف كان صناعة صدمة جماعية، ويؤكد أن الخلايا التي تراهن على الفوضى لا تزال تبحث عن ثغرة لإشعال التوتر، خصوصا عبر استهداف الرموز الدينية والمجتمعية الحساسة في لحظة اجتماعية لا تزال توصف بالهشاشة.
1: خبر آخر مهم الحقيقة في الأمور التاريخية، الحمد لله طبعا ربنا يعني أكشف الموضوع ده، يعني ربنا أراد بإنقاذهم. علماء الآثار توصلوا بشكل شبه نهائي إلى موقع اسمه العرش قرب بحيرة طبرية، والموقع ده قالوا إن ده مدينة بيت صيدا اللي ذكرت في الأناجيل، وإن ده موطن عدد من الرسل السيد المسيح وبينهم القديس بطرس. هذا الاكتشاف شمل بقايا كنيسة بيزنطية ضخمة يعتقد أنها كنيسة الرسل، وكمان إضافة إلى منزل من القرن الأول الميلادي تحتها، ما يدعم الروايات التاريخية. كما عثر على فسيفساء تاريخية نادرة تحمل لقب بطرس حامل مفاتيح السماء. وهذا الاكتشاف طبعا أخذ أو نال اهتمام كبير من الفاتيكان وتجهيز الموقع للزوار، وبيقال أن البيت كمان بيت بطرس وأندراوس. يعني بجد اكتشاف جميل جدا، بيدعم كمان كل شوية بتحصل اكتشافات بتدعم صحة اللي احنا طبعا يعني فيش أي شك في صحة إنجيل المقدس والأناجيل كلها والمناطق اللي كانت كتبت في هذه الأناجيل، فدي حاجة جميلة جدا. نروح بقى لرسالة أبوية من بطريرك أثيوبيا مقدمة إلى الرياض السعودية بشأن 65 أثيوبي مسيحي محكوم عليهم بالإعدام. بطريرك أثيوبيا وجه رسالة للحكومتين الأثيوبية والسعودية ومؤسسات حقوق الإنسان، حيث أعرب عن قلقه من أوضاع أثيوبيين محكوم عليهم بالإعدام في السعودية. دعا أثيوبيا للتحرك الدبلوماسي لوقف تنفيذ الأحكام وإعادتهم، وطلب أيضا بتوفير ترجمة ومساعدة قانونية للمتهمين، وحث المنظمات الحقوقية على التدخل بسبب ما وصفه باختلال العدالة. وطبعا يعني

0: نتمنى الاستجابة. يقدر عدد المهددين بالإعدام نحو 65 سجين أثيوبي، والكنيسة الكاثوليكية الأثيوبية أيضا طلبت التدخل. بعض هؤلاء متهمون بجرائم جنائية خاضعة للقانون السعودي زي قتل أو قضايا أخرى. هناك إشارات أن بعض الحالات قد ترتبط بظروف صعبة أثناء الهجرة أو العمل، مع ادعاءات بوجود مشاكل في الترجمة أو فهم للإجراءات القانونية. إن شاء الله يا رب يتم الإفراج عنهم، ويعني ويتم أيضا التحقيق. طبعا لو في حد عمل أي جريمة يعني أكيد المفروض أن القانون ياخد مجرى. نروح بقى للتظاهرات اللي كانت في وسط لندن. الحقيقة كان في احتجاجين منفصلين. احتجاج كان ارتفاع معدلات الهجرة، يعني ان هو في مهاجرين كتير جم لداخل بريطانيا، وبدأ تنفيذ طبعا الشريعة الإسلامية في بعض الأماكن، وكمان بدأ كمان في تعامل من الحكومة البريطانية كان مع مواقع التواصل الاجتماعي بان هو بيتم القبض على أي شخص بيكتب أي حاجة ضد الحكومة أو تكون مغايرة شوية أو من اللي ليهم علاقة باليمين المتطرف. المهم أنه كان الشرطة نشرت، كان في تضامن مع فلسطين، والشرطة نشرت 4000 فرد، وكان في تعزيزات برضو طبعا كبيرة. وطبعا الشرطة تعهدت بأكبر قدر من الحزم في استخدام السلطة فيما وصفتها بأنها أكبر عملية لحفظ النظام العام. وبعد انتهاء المسيرة الشرطة قالت ان هم ألقوا القبض على 43 شخص بتهم مختلفة، وقالوا ان الاحتجاجين مر دون حوادث تذكر الى حد كبير. الشرطة كانت توقعت مشاركة ما لا يقل عن 80,000. اما رئيس الوزراء عفوا البريطاني كيرس تارمر، فكان اتهم منظمي احتجاج وحدوا المملكة، الاحتجاج اللي هو كان بتاع اليمين كان اسمه وحدوا المملكة، اتهمهم بالترويج للكراهية والانقسام. ونظم كان برضو الاحتجاج نظمه ستيفن ياكسلي لينيون المعروف باسم تامي رابنسون. الحكومة كانت منعت 11 شخص وصفتهم بأنهم محرضون أجانب من اليمين المتطرف من دخول بريطانيا للمشاركة في الاحتجاج. ده كان الاحتجاج اللي هو بالنسبة. ممكن ناخد الفيديو من أول المراسل كده قبل الحتة دي زمايلي، ولا ده فيديو صامت؟ أنا أسفة معلش. دي منظر الناس والتجمعات اللي هي كانت في الاحتجاج اللي هو كان بالنسبة لمسميين وحدوا المملكة، وحدوا المملكة.
1: وتعلن التصدي لصعود اليمين المتطرف في المملكة المتحدة. وهذه ينظمها هذا اليمين الموصوف بالتطرف بشعارات يقول حاملها إنها تعبر عن الوطنية البريطانية، فيما يرى خصومها أنها تحمل خطاب كراهية معاديا للمهاجرين والمسلمين.
2: ليس بعيدا عن موقع التظاهرة الداعمة لفلسطين تظاهر أنصار الناشط اليميني المتطرف الذي يطلق على نفسه اسم تومي روبنسون تحت شعار وحد المملكة. وللفصل بين التظاهرتين نشرت شرطة لندن أكثر من 4000 عنصر مدعومين بمروحيات وطائرات مسيرة ووحدات خيالة وكلاب بوليسية، واستخدمت تقنيات التعرف المباشر إلى الوجوه. وأعلنت الشرطة توقيف عدد من الأشخاص، لكن الأكيد أنه هنا في لندن حضرت النكبة ليس كذاكرة فلسطينية فحسب، بل كعنوان لصراع سياسي واستقطاب حاد داخل بريطانيا. وائل الحجار، تيريتي عربي، لندن.
0: الحقيقة أنه بتقول برضو الشرطة أن الاحتجاج ده كان جذب نحو 150,000 احتجاج سابق يعني قاده روبنسون. اللي دخل على الخط بقى على فكرة إيلون ماسك. إيه ده إيلون ماسك؟ مال الموضوع ده؟ الحقيقة أن إيلون ماسك كان تحدث على أنه قال كده أنه الاحتجاج أنه بريطانيا أصبحت جزيرة سجن. الجزيرة السجن دي علشان خاطر هو معترض على طبعا الاحتجاج القبض على الناشطين وان هم بيسجنوهم ومثل هذا الامر. هل ده بالصوت ولا موسيقى بس؟ معلش زمايلي.
3: بريطانيا لم تعد المملكة المتحدة، بل اصبحت جزيرة السجن. هذه الكلمات القاسية لم تأتي من معارض سياسي، بل فجرها أغنى رجل في العالم.

0: إيلون ماسك. ماسك أشعل وسائل التواصل بعدما طالب بإطلاق سراح آلاف البريطانيين المسجونين فقط بسبب منشورات وتعبيرهم عن الرأي على الإنترنت. تصريحات ماسك لم تأتي من فراغ، بل تزامنت مع انقسام مرعب عاشته العاصمة لندن. أكثر من 4000 ضابط شرطة وتقنيات متطورة للتعرف على الوجوه انتشرت في الشوارع للسيطرة على واحدة من أكبر التظاهرات. على الجانب الأول، مسيرة حاشدة لليمين البريطاني تحت شعار نريد استعادة بلدنا مجدداً، تنديداً بسياسات الهجرة وحكومة كير ستارمر. وفي الجانب المقابل، مسيرة ضخمة أحيت الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية في مشهد يعكس ذروة.
1: زي ما شفتوا الانقسام والاستقطاب والدنيا دي، وفعلا آلاف من البريطانيون كانوا زحفوا نحو ساحة البرلمان للمشاركة في مسيرة توحيد المملكة، وطالب المواطنون البريطانيين بترحيلات جماعية وباستعادة بلادهم وثقافتهم. يمكن احنا كنا قلنا قبل كده تقارير عن انه في جامعات بتنشر في بريطانيا والبريطانيين نفسهم مش عايزين يودوا اولادهم فيها، لان الجامعات دي كانت بتنشر ايه بقى؟ بتنشر الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي. ودلوقتي طبعا في عدد كبير من المهاجرين في لندن بالتحديد، وبيعملوا مسيرات وبيعملوا حاجات، وكمان انتشار الزي اللي هو النقاب، لدرجة ان في 3 نساء يعني من الناشطات كانوا طلعوا على المسرح وهم مرتدين الزي طبعا النقاب، وهم على المسرح بدأوا يقلعوا النقاب. كمل من هنا زميلنا.

0: الأعداد دي كلها والتظاهرات دي كلها احتجاجات، هذه الاحتجاجات بالنسبة لما سمي أسلمة الغرب وبالتحديد أسلمة بريطانيا. لسه ما زلنا في بريطانيا الحقيقة، وإنه عايز أقول لكم طبعا في اعتراضات كتيرة جدا على حكومة ستارمر، طبعا من ضمن الأسباب هي سبب برضو من ضمن أسباب الهجرة، لكن في أزمة ثقة عموما داخل حزب العمال، وكمان في وزراء كتير جدا كانوا أعلنوا استقالتهم الأيام اللي فاتت، ومنهم وزير الصحة. لقينا بقى وزير الصحة في الأيام دي كمان برز اسمه كأحد وجوه التمرد ضد رئيس الوزراء، وكمان قال إن هو ممكن إن هو يرشح نفسه علشان يبقى رئيس لحزب العمال. ديلي ميل البريطانية قالت أن رئيس الوزراء ستارمر أبلغ المقربين منه بنيته تقديم استقالته من منصبه لكن وفق شروطه الخاصة. وطبعا زي ما قلت لكم كده وزير الصحة المستقيل بيعلن عزمه الترشح لخلافة ستارمر.
1: بخلاف المراسيم الملكية البريطانية المهيبة لافتتاح الملك تشارلز للدورة البرلمانية الجديدة، تبدو الأجواء في داونينغ ستريت أقل تماسكاً بكثير. فداخل مقر الحكومة تتسارع الهمسات السياسية حول مستقبل ستارمر، وسط تصاعد التكهنات بشأن استقالة وشيكة لوزير الصحة وستريتينغ الذي بات ينظر إليه كأبرز شخصية خلف حالة التمرد ضد رئيس الوزراء. اجتماع صباحي بين ستارمر وستريتينغ استغرق 16 دقيقة فقط، وهي مدة قصيرة لا تقرأ في وستمنستر كإشارة مطمئنة. وفي مجلس العموم بدأ ستارمر في حالة إنكار مدافعا عن برنامجه السياسي رغم الضغوط، فيما استغلت زعيمة المعارضة أزمة حزب العمال لمهاجمة أداء الحكومة.
2: خطاب الملك هذا يمنحنا القوة التي نحتاجها والأمن الاقتصادي وأمن الطاقة والأمن الوطني لنتمكن من التحكم بمستقبلنا في عالم تسوده الفوضى.
3: يأتي خطاب الملك هذا العام على خلفية استثنائية، كنا نعلم أن العربات الملكية جاهزة والخيول جاهزة والملك قادم، لكن السؤال كان هل سيكون هناك رئيس وزراء؟
1: الإطاحة برئيس الوزراء ليست سهلة، فأي منافس يحتاج إلى دعم علني من نحو 80 نائبا عماليا لإطلاق سباق القيادة رسميا، وهو ما يجعل كثيرين مترددين في إعلان موعد.

0: مواقفهم.
1: التحركات داخل حزب العمال توحي بأن السباق نحو تحدي زعامة ستارمر بدأ فعليا، فكل الطامحين للموقع ينتظرون مبادرة وزير.
2: الحقيقة في كمان بعض الحوادث اللي كانت حاصلة، بس ده بعيد عن ستارمر. انه اولا في حادث حصل في مصر من شوية بالنسبة لإطلاق نار عشوائي في أبنوب أسيوط، والحقيقة بيوصلني دلوقتي بعض التقارير بحاول أتأكد من صحة أسماء اللي توفوا في الحادث ده، إطلاق نار عشوائي. أما بقى بالنسبة لي عندنا حادث بقى دهس سيارة لعدد من المرة في مودينا الإيطالية، وإصابات وذعر برضو 8 أشخاص أصيبوا، وكان منهم كان 8 أشخاص أصيب 8 أشخاص، 4 منهم حالتهم خطرة. إثر اقتحام رجل بيقود سيارة لحشد مرة واحدة راح داخل فيهم بكل سرعته، وتم تصنيف هذا الحادث على أنه حادث إرهابي. وإيجاز صحفي قالوا أن سائحة ألمانية كانت من بين المصابين يعني في إيطاليا، والهجوم وقع في فترة ما بعد الظهر في المركز التاريخي لمدينة مودينا، حيث اندلعت السيارة بسرعة في أحد الشوارع في المدينة القديمة، وتعمد السائق صعود الرصيف بسرعة عالية وصدم مجموعة من المشاة. وأكيد هيبقى عندنا برضو بعض الأمور اللي هي توضح لنا النقطة دي. كان في برضو إطلاق نار داخل مطعم جنوبي تركيا، والمشاهد أظهرت إطلاق المسلح للنار مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم وقع قرب مدينة مارسين جنوبية تركيا، وفق ما ذكرت وسائل أعلام محلية. برضو يا جماعة هيبقى فيه أكيد تفاصيل عن منفذي الحوادث دي، سواء حادث الدهس في إيطاليا أو حادث إطلاق النار في تركيا، هنفهم برضو أكيد الأيام اللي جاية إيه الدنيا. أما بقى بالنسبة لحادث كان حصل زمان، اللي هو السلطات السودية كشفت المتهم الرئيسي بمقتل سلوان موميكا، الشاب السوري بشار زكور المنحدر من مدينة حلب، مؤكدا أنه غادر السويد لسوريا بعد تنفيذ الهجوم. وبحسب الادعاء العام السويدي، المتهم قد لا يتم تسليمه للسويد بسبب تعقيدات قانونيه بين مرتبطه بالجنسيه السوريه، رغم صدور مذكره توقيف دوليه بحقه. الجريمه وقعت ليله 29 يناير 2025 في مدينه سورديتاليا اثناء بث مباشر عبر التيك توك قبل سماع اصوات. ده كان يعني اتكلمنا احنا على الخبر ده وقتها في يناير 25. السلطات السوديه اكدت انه لا يوجد حتى الان اي شخص اخر موقوف للاشتباه بمشاركته في هذه العمليه. نروح بقى للواقعة اللي حصلت الحقيقة، ويعني حاجة مزعجة جدا. احنا متعودين هنا في الولايات المتحدة الامريكية بنلاقي اطلاق نار وبعد كده نلاقي المتهم مريض نفسي، وانه بيطلق النار كده على الناس، ممكن يروح مدرسة، يروح مثلا اماكن، يدخل بيوت، بس في بتبقى برضو بعض العلاقات مع الشخص ده شوية يعني. بس هل يا ترى دلوقتي، طبعا اللي حصل في ابنوب النهاردة يا جماعة كان من حوالي ساعتين، الناس كلها كانت في زعر، مرة واحدة عاجل الحق اطلاق نار عشوائي بيحصل فيه شارع اسمه شارع السنترال تقريبا في أبنوب بمحافظة أسيوط. وبدأ بقى طبعا الشرطة جت بسرعة وحصل تبادل لإطلاق النار. والأول لما سمعنا انه في بتهيالي بعض كان في فيديو وصور زمايلي بتهيالي، طبعا زي ما بقول لحضراتكم الخبر ده خبر عاجل من حوالي ساعتين. المهم انه اللي كان في الصحفي مايكل عادل كان منزل بعض الفيديوهات، كان برضو هي بيان الداخليه. وخلينا نبتدي بيان الداخليه عشان زي ما بقول لحضراتكم انتشر حاجات كتيره، ولغايه دلوقتي برضو يا ترى بيان الداخليه هيقول لنا كم حد توفى وكم حد برضو مصاب، لانه كانت في برضو جدل على المواضيع دي. الاول قالوا 8 وبعد كده هنشوف. دلوقتي الداخليه بتقول لنا بالنسبه لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشان قيام احد الاشخاص باطلاق اعيره ناريه على المواطنين بشكل عشوائي، كانوا قالوا انه طبعا بتاريخ النهارده اليوم ال 18 الشرطه النجده تبلغت بقيام احد الاشخاص، وانه كان بيستقل سياره ملاكي اطلق عيره ناريه على المواطنين بشكل عشوائي بموقف ابنوب باسيوط، مما اسفر عن وفاه كده يبقى 8 فعلا اللي كان منتشر من شويه، اصابه 5 اخرين. على الفور انتقلت الاجهزه الامنيه لمحل البلاغ وامكن تحديد مرتكب الواقعه، وبتتبعه تبين هروبه الى قطعه ارض زراعيه بدائره المركز، ولدى استشعاره بالقوات تم تبادل اطلاق النار مما اسفر عن مصرعه. واشارت التحريات بان مرتكب الواقعه بيعاني منذ فتره من اضطرابات نفسيه ويتلقى العلاج من خلال احدى مستشفيات الامراض النفسيه بالقاهره، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه وتولت النيابه التحقيق. اللي هو بقى كان زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي يعني هنحاول برضو نشوف الفيديو اللي كان منتشر، وفي اسماء بدأت تنتشر. الاسماء دي بقى برضو بعتها لنا يعني اتبعتت لي دلوقتي حالا

عشان كده انا بقول لحضراتكم انا بحاول اتاكد من صحه الاسماء، ولكن واضح كده انه تمام، لا الاسماء اتكتبت في الحقيقه في في مواقع اخباريه اهو. اوكي، فانا ببعتها دلوقتي لزميلي عشان نعرضها على حضراتكم، وهقول لحضراتكم من واقع هذه الصوره. المتوفون: منصور مكرم حسن 8، حنان منصور علي، عمرو عبد العظيم حسن، زيزو اشرف خلف، شاهين كرم شاكر، مصطفى عمرو عبد القوي، خلف أشرف غريب، وحمادة حنفي محمود، دول المتوفين. أما بقى المصابون: أحلام خلف أشرف، كرولوس مرزوق زكي، سامية منصور، فوزي محمد محمود، مادونا فريد صفوت، فام فريد صفوت، محمود حمدان عبد الحافظ. طبعا زي ما انتم شايفين الأول كانوا قالوا شارع السنترال، هل شارع السنترال ده بقرب المارك الموقف؟ بس طبعا بيان الداخلية كان بيقول لنا كده الموضوع الموقف، وطبعا البيان تماما قريته على حضراتكم. وطبعا في اعمار، في منهم 16 سنه فام فريد، طبعا برضو كرولوس 29 سنه، سامح منصور 45 سنه، زيزو اشرف حبيبي 10 سنوات، زيزو من الاطفال اللي توفوا. يعني بصراحة الموضوع يعني صعب جدا. وكده يا جماعة انتهى الذعر من فضلكم، يعني مفيش داعي لأي حد يكون عنده أي قلق. دي حادثة حصلت في إطلاق نار عشوائي من مريض قالوا إن هو نفسي، والداخلية نجحت في إن هي أطلقت النار على هذا الشخص لما كان بيحاول يهرب، وبرضه قتلوا، الداخلية تمكنت من تحييد هذا المتهم أو إنه قتلته، اسمه كده قتلت هذا المتهم. مفيش داعي للذعر، إن شاء الله ربنا يعزي أسر الثمانية اللي راحوا ضحية هذا الحادث. ولسه وأنا بكلم حضراتكم أهو، تهديد بعد اقتحام مسلح لمجمع مسجد في شرطة سان دييجو. يعني احنا واضح كده بجد الدنيا صعبة جدا في كل حتة في العالم. ده حالا جاي لي من العربية عاجل سان دييجو، متهم كانوا حيدوه يعني قتلوه، كان اقتحم مسلح لمجمع في مسجد في سان دييجو ده حالا. يعني بصوا اللي بيحصل في العالم كله، ربنا يرحمنا جميعا من كل هؤلاء المرضى النفسيين، وايضا حتى لو كان عندهم اهداف تانية، لكن ربنا يرحم العالم كله وتنتهي مثل هذه الامور الصعبة في كل حتة في العالم. بسرعة كده علشان ندخل على إيران، مش توقف كتير عند، أنا كان عندنا تقارير عن موضوع هانتا، فيروس هانتا، وعندنا كمان تقرير عن إيبولا. فأنا دلوقتي بتكلم يا جماعة عن الفيروس، الاثنين فيروسات دول اللي أسمائهم مش جديدة. إيبولا ده احنا سمعنا عنه كتير خالص، فيروس هانتا بدأنا نسمع عنه بشكل كبير جدا في السفينة اللي سموها سفينة الموبوءة، اللي هي السفينة الام في هونديوس. السفينة دي بعد فترة طويلة وبعد جدل كبير قوي رست في روتردام في هولندا، بعد وفاة طبعا الثلاث ركاب، وبعد ما تصدرت الدنيا السفينة دي كانت رست بأمان، وقالوا ان مفيش اي قلق، وبدأوا ينزلوا الركاب. اما بقى بالنسبة لفيروس ايبولا، فيروس ايبولا الحقيقة برضو مش جديد يا جماعة، ومنتشر في الكونغو، منتشر في بعض الأماكن الإفريقية. دلوقتي منظمة الصحة العالمية بتقول لحضراتكم ولا تقلقوا من هانتا ولا تقلقوا من إيبولا. إيبولا عملوا طوارئ في المناطق اللي بدأ يظهر فيها، ولكن ما قالوش انه ده جائحه. مشكله ايبولا بس ان هو ممكن يفضل جوه الانسان فتره طويله، وعشان كده برضو بيحاولوا ان هم يعملوا فحوصات لاي ناس مسافرين من اي بلد منتشر فيها الايبولا. لكن ولا هانتا ولا ايبولا يعتبروا جائحه، الدنيا كويسه، الفيروسات دي معروفه. ويعني برضو طبعا القلق بيكون في الأماكن اللي معروف عنها أن في انتشار، لكن باقي الناس ما تقلقش، خدوا دايما احتياطاتكم بالنسبة لو حد مسافر البلد اللي زي كده، لكن في أفريقيا يعني. لكن بالنسبة لأوروبا وفيروس هانتا يا جماعة الموضوع تحت السيطرة وكده، يعني إن شاء الله كان في علاج برضو بيعملوه أو فاكسين، إن شاء الله يرجعوا تاني يعملوا يكملوا دراسات في هذا اللقاح. ترامب هو بنفسه اللي أعلن القضاء على الرجل الثاني في داعش. في ناس سألوا مين هو الرجل الأول، في بعض الناس كتبوا مين هو الرجل الأول، لكن الحقيقة أنا مركزتش قوي معاهم. لكن الفكرة طبعا أن أهمية الرجل الثاني ده إيه، أنه في نيجيريا
قال قضينا على الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميا. ودي كانت عملية مشتركة بين قوات أمريكية ونيجيريا. الغريب بقى إن

0: طبعا انه نيجيريا كانت قالت ايه، قالت لا لا لا، ده احنا محدش ساعدنا، احنا اللي قضينا عليه لوحدينا. الرئيس دونالد ترامب كان كتب تغريده وكتب فيها بتوجيهات مني نفذت القوات الامريكيه الشجاعه والقوات المسلحه النيجيريه بعنايه فائقه، مهمه معقده للغايه مخطط لها بدقه لاقصاء اكثر ارهابيين نشاطا في العالم ابو بلال المانوكي والقائد الثاني لتنظيم داعش على الصعيد العالمي، على انه يمكنه الاختباء في افريقيا لكنه لم يكن يعلم ان لدينا مصادر كانت أبقتنا على اطلاع بما كان يفعله، ولم يتمكن بعد الآن من ترويع شعوب أفريقيا أو المساعدة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين، وبإزالته تضاءلت عمليات داعش العالمية بشكل كبير. شكرا لحكومة نيجيريا على شراكتها في هذه العملية، وبارك الله بارك الرب في أمريكا. الجيش النيجيري معرفش بصراحة غريبة جدا قال لك أنه أعلن عدم مشاركة أي قوات أجنبية في تصفية الرجل الثاني، رغم أنه يعني هم قالوا هذا الكلام. طبعا هو كان في لقطات استهداف لهذا الرجل برضو كانت انتشرت على مواقع كتيرة جدا جدا، وقالوا طبعا انه اعتبر ترامب مقتله ضربة قوية لداعش شبكات تمويله، ونيجيريا قالت ان العملية كانت تعاون امني، وهو على فكرة قيادي سابق في بوكو حرام قبل انضمامه لداعش عام 2015. وخلينا نشوف هذا التقرير عن هذه العملية الناجحة.
1: تستيقظ نيجيريا على واحدة من أقوى الضربات التي تلقاها تنظيم داعش في أفريقيا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في تنظيم داعش وأحد أبرز قادته في غرب أفريقيا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية. وبحسب المعطيات الأمريكية فإن أبا بلال المصنف إرهابيا عالميا منذ عام 2023 كان مسؤولا عن تنسيق شبكات التنظيم في غرب أفريقيا وإدارة قنوات التمويل والتواصل بين فروع داعش في القارة السمراء. أهمية الرجل لا ترتبط فقط بموقعه داخل التنظيم بقدر ما ترتبط بكونه أحد أبرز الوجوه التي قادت انتقال ثقل داعش إلى أفريقيا، مستفيدا من هشاشة الحدود بين دول القارة وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في دول الساحل وغربها. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية لعب أبو بلال دورا محوريا في نقل الأموال والتجنيد وتنسيق العمليات العابرة للحدود، كما ربطته تقارير استخباراتية بعمليات تصنيع الأسلحة وتطوير الطائرات المسيرة والتخطيط لعمليات اختطاف كبرى. وبمقتل الرجل الثاني في داعش يرى مسؤولون في نيجيريا أن العملية عطلت شبكة إرهابية عنيفة كانت تهدد البلاد ومنطقة غرب إفريقيا. أما خبراء الجماعات المتطرفة فيرون أن مقتل أبو بلال يوجه ضربة قوية لقدرة داعش.
0: نروح بقى للسعدي، ده مش اتقتل، ده امريكا اعتقلته. هذا السعدي قيادي في حزب الله. الحقيقه انه اتفاجئنا كمان بانه بعد ما السلطات الامريكيه اعلنت عن توقيفه، محمد باكر سعد داوود السعدي القيادي في كتائب حزب الله العراقيه ومتهم بالتخطيط لهجمات ارهابيه في الولايات المتحده وكندا واوروبا، لقينا ان الصحفيه اللي كانت محتجزه لدى حزب الله وفي العراق، الصحفيه دي ابدا تتكلم عن تقارير بتقول وبتأكد انه الصحفية العراقية دي اللي افرج عنها مؤخرا بعد احتجازها لدى عناصر يعتقد بانتمائهم لكتائب حزب الله، الحقيقة انه قالت انها قدمت للإف بي آي معلومات كتيرة جدا، واوضحت ان خاطفيها كانوا يتداولون امامها تفاصيل امنية واتصالات داخلية دون حذر، ما مكنها من حفظ معلومات واسماء ومواقع سلمتها لاحقا للإف بي آي في الولايات المتحدة الامريكية. السعدي ده كان نفذ اغتيالات في العراق وكان له أنشطة مرتبطة بإيران، وطبعا معتبرين أنه هو في برضو متهم بجرائم، أنه هو يعني كانت زي ما قلنا كده هذه الجرائم ليها علاقة بالإرهاب والتخطيط لاغتيال كمان ترامب بيقولوا الكلام ده. فالحقيقة أنه الصحفية دي كانت طلعت في فيديوهات كتيرة وقنوات كتيرة جدا التقوا بيها علشان تتكلم عن تفاصيل هذا السعدي. يعني هنشوف بقى دلوقتي السعدي كان بيحب كينية سليماني، يعني على اساس هو خليفه سليماني يعني، وتنقل كثيرا يعني كنيته كينيا يعني اللي هو لقبه، اللقب بتاعه كان بيحب يتقال عليه سليماني، وتنقل كثيرا بين بغداد وبيروت ودمشق، ارتبط بعلاقات

0: وثيقة مع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وكان في صور قديمة منشورة على منصة إكس كانت مبينة تفاعل السعدي منذ عام 2014 وظهوره المتكرر برفقة قيادات في الحرس الثوري الإيراني. على فكرة دي عملية كبيرة، العملية دي أثناء تنفيذها كان في انفجارات وكلام وأخبار كتيرة جدا بتتكلم عن أصوات إطلاق نار وأصوات انفجارات في العراق، فاتضح بعد كده أن دي كانت عملية كبيرة مش شبه قوي موضوع رئيس فنزويلا مادورو، ولكن كانت عملية كبيرة للقبض على هذا الشخص حي، يعني ده كان الهدف ان يتم القبض عليه. سهر السعدي بعد عملية الاعتقال وهو يوجه رسالة الى والدته عبر شاشة هاتف جوال بيطالبها بالصبر وبيتحدث عنه انهم لن ينكسروا. يعني بصوا الرسالة هنا وبقى وبيتكلم مع والدته والكلام ده كله بعد عملية اعتقاله، هل ده يعني وهو محتجز في مكان قدر يعمل الرساله دي ولا ايه؟ ولا الرساله دي يعني بعد الاعلان عن الاعتقال وكانت والدته حبت تنشرها يعني عشان تبلغ الرساله اللي هو قالها انهم لن ينكسروا؟ ممكن طبعا جدا جدا. في تقرير برضو هيقول لنا من هو هذا السعدي القيادي في حزب الله، ولو في حاجه في التقرير ده ما اتقالتش ممكن اقولها لحد، بس تقريبا يعني كل الفكره ان هو بيقال لم يتضح بعد اذا كان فعلا كان بيخطط لاغتيال ترامب ولا لا، لكن في جرائم كتير جدا هو متهم بيها.
1: أعلنت السلطات الأمريكية توقيف محمد باقر السعدي بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. فمن هو السعدي؟ محمد باقر سعد داود السعدي مواطن عراقي يبلغ من العمر 32 عاما، مسؤول في كتائب حزب الله العراقية، عمل في الماضي بشكل وثيق مع اللواء الإيراني قاسم سليماني وهو هدف ذو قيمة عالية، مسؤول عن أعمال إرهابية على نطاق عالمي بحسب كاش باتل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. خطط وأعلن مع شركائه عن مسؤوليتهم عن 18 هجوما إرهابيا في أوروبا وكندا ردا على الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير. وزارة العدل الأمريكية أشارت إلى أن السعدي نقل إلى الولايات المتحدة من دون توضيح مكان وزمان توقيفه، حيث مثل أمام قاض فيدرالي في نيويورك وجه إليه رسميا 6 تهم تتعلق بنشاطات إرهابية وأودع الحبس الاحتياطي.
0: يوم الجمعة بقى اللي فاتت كان في استهداف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وإسرائيل قالت إن هي استهدفته وهو واسمه عز الدين الحداد، وحماس أعلنت إنه فعلا مقتله ونعته. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الحداد كان أحد العقول المدبرة لهجمات 7 أكتوبر عام 2023 والتي أدت إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني على مدى عامين. حماس أعلنت رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد ونعت قائدها العسكري اللي قالت ان طبعا اسرائيل اغتالته، وقالت كمان على المجتمع الدولي والدول الضامنه والوسيطه التحرك لالزام تل ابيب بالتقييد ببنود اتفاق وقف اطلاق النار. وبعد اغتيال الحداد هيكون عندنا برضو هنتكلم في تقرير معانا، بعد اغتياله تم تعيين محمد عوده قائد للجناح العسكري، وده عادة طبعا حماس انه في كل مره بيكون في حد قتل على طول بيعلنوا عن انه حد مكانه. ووفقا للتقارير محمد عودة اللي كان رئيس لجهاز استخبارات حماس وقت هجوم 7 أكتوبر هو من بين القلائل الباقين على قيد الحياة، ونشر الجيش الإسرائيلي صورته لأول مرة في سبتمبر الماضي، وكان وزي ما قلت لحضراتكم في تقرير بقى عن موضوع الاغتيال طبعا عز الدين الحداد.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل القائد العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في غارة شنها الجمعة على حي الرمال في مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني. وأكد مسؤولان في حماس مقتل الحداد في الضربة الجوية التي استهدفت شقة.
3: في هذه الشقق السكنية لتحمي أبنائها تحمي أنفسها، لكن أغارت الطائرات بعدد من الصواريخ قتلت عدد من المدنيين، وما زالت الجهود حتى الآن موجودة، لكن بشكل عام نتحدث على كارثة في هذا المبنى. سنحاول قدر المستطاع بالإمكانيات الموجودة أن نخفض النيران، لكن الإشارة المؤكدة هناك عدد من الشهداء، هناك عدد من الجرحى.
2: ومنذ اندلاع الحرب لاحقت إسرائيل واغتالت العديد من القادة السياسيين والعسكريين لحماس في غزة ولبنان وإيران.

0: خدني اثنين يا عم، فيش هدنة. اللي بقول لك احنا في هدنة بس على الورق، بس على الورق في هدنة ولا لا يا عمي؟ بس على الورق. اما اللي بقول لك في هدنة كله انت كذاب، انت كذاب، انت قاعد بتضبط مصالح علينا، هيك قولوا له.
1: فكرة في على قطاع غزة لسه مستمرة من ضربات إسرائيلية، وبيروح تحيتها برضو طبعا مدنيين. وكمان كان النهاردة أعلنوا عن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته في غارة إسرائيلية، بس دي كانت على بعلبك، بغارة على بعلبك وطبعا في وسط الدنيا. كمان كان في قالوا أنه كان في غارات جوية على أماكن متفرقة في قطاع غزة، وطبعا برضو راح ضحيتها عدد بيقال 7 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل. كانت المحكمة الجنائية الدولية كان في خبر بيقول ان هي قالت ان في مذكرات توقيف جديدة تتعلق باسرائيل، ولكن نفت هذا الامر وقالوا انه صحيفة هارتس ما كانتش دقيقة. والمحكمة اصدرت، كانت صحيفة هارتس قالت كده ان المحكمة الدولية اصدرت مذكرات اعتقال سرية بحق عدد من المسؤولين الاسرائيليين. المحكمة الدولية نفت النهاردة وقالت ده ما حصلش، الاعتقال ده كان بحق 5 مسؤولين اسرائيليين. دي طبعا كانت اهم الاخبار. لكن عندنا برضو حاجات اخبار عن موضوع الصمود، اللي هي قافلة الصمود، وانه اسرائيل كانت احتجزت 10 سفن. وطبعا هل دي بقى قافلة تانية غير الأولانية ولا إيه اللي بيحصل؟ كل شوية بيحاولوا أن هم يبعتوا قوافل من أوروبا أو من تركيا علشان نصرة أو يعني دعم للفلسطينيين في قطاع غزة. الخبر بقى اللي كان مزعج جدا الحقيقة هو اندلاع حريق بعد ضربة من طائرة مسيرة قرب محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي. الحقيقة أنه المحطة دي محطة مهمة جدا في أبو ظبي، وحصل إدانات من كل الدنيا. الإمارات طبعا أدانت الاستهداف، كركاش قال أن الاستهداف إرهابي سواء جاء من الموكل الأصيل أو عبر أحد وكلائه. الموكل الأصيل هو إيران أو حد من وكلائه اللي هم الحوثيين في اليمن، أو طبعا حزب الله في لبنان، او الميليشيات اللي في العراق. يعني قال لك ايا كان بقى جايه من فين. مصر ادانت ايضا الحادث، والوكاله الدوليه للطاقه الذريه قالت ان الامارات ابلغتهم بان مستويات الاشعاع في المحطه لا تزال ضمن المعدل الطبيعي. مسؤول عسكري ايراني حذر من محاولات اسرائيليه لتصفيه حساباتها الداخليه عبر تنفيذ عمليات عسكريه ضد دول المنطقه ومحاوله نسبها الى ايران. ده برضو حد بقى تاني قال لك ايه يا جماعه، لا لا لا ايران. قال لك انتوا فاكرين ده ممكن تكون إسرائيل هي اللي عملت كده وبتلزق الدنيا، بتلزق الموضوع بينا إحنا، وإن دي مؤامرة ممنهجة إسرائيلية لتأجيج التوتر الإقليمي. فدي برضو مواضيع طبعا مهمة جدا. خلينا نعرف معلومات عن هذه المحطة الحقيقة، يعني علشان نبقى احنا فاهمين. وده كان تصريح كركاش اللي هو قال لإما إيران لإما حد من أزرعها اللي قام بهذه العملية.
2: تصب محطة البراكة النووية في إمارة أبو ظبي، أقرب إلى الدوحة منها إلى المدن الكبرى في الإمارات. شيدت البراكة من قبل اتحاد شركات كوري جنوبي ودخلت حيز التشغيل عام 2020. تضم محطة البراكة 4 مفاعلات نووية توفر معا نحو 25% من احتياجات الإمارة من الكهرباء، مما يجعلها أكبر مصدر منفرد للطاقة في الدولة وفقا لشركة الإمارات للطاقة النووية. تنويع مصادر الطاقة للإمارات توفير الكهرباء بكميات كبيرة للمنازل والشركات والمؤسسات الحكومية والصناعات الثقيلة، والمساهمة في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة الوطنية، كلها أدوار محورية تلعبها محطة البراكة في إطار الاستراتيجية الطاقية للإمارات. وبذلك تتبوأ الإمارات العربية المتحدة مكانها بين رواد الطاقة في المنطقة.
1: الحقيقة يا جماعة عشان بس الدنيا تبقى واضحة، دي طائرة مسيرة، بس زي ما شفتوا أنور كرجاش كان بيقول هو مش عارف ده هجوم بمسيرة، والحريق بعد الهجوم بالمسيرة. هو بيتهم هنا مين بقى، إيران ولا الأزرع بتاعتها، سواء دول أو دول. فده بيقلك أنه بيعتبر طبعا أن هو إيه، يعني خارق للمواثيق والقوانين الدولية. هل الموضوع كان الإمارات بس؟ لا، فوجئنا بعديها وأبو ظبي أو محطة براك لقينا السعودية أعلنت أن هم اعترضوا، بس السعودية بقى قالت اعتراض وتدمير 3 مسيرات. المسيرات دي قادمة من العراق، فأنا ميالة أكتر أن برضو المسيرة اللي عملت اللي استهدفت المحطة دي في أبو ظبي ممكن تكون برضو

0: جايه من العراق ايضا، ممكن جدا يعني ميليشيات الايرانيه اللي في العراق. الدفاع السعوديه اعلنت هذا الاعتراض في صباح امس، وقالت برضو وزير خارجيه قطر بحث اتصالات هاتفيه مع نظرائه في السعوديه والامارات وباكستان وايران والبرتغال جهود خفض التصعيد بالمنطقه. الكويت ادانت اللي حصل في السعوديه وادانت اللي حصل ايضا في ابو ظبي. اما باكستان فاعلنت انها نشرت 8000 جندي دفاعا عن السعوديه، ودي في إطار الاتفاقية الدفاع اللي بين باكستان وبين السعودية. باكستان نشرت 8000 جندي وسرب من الطائرات النفاثة المقاتلة ومنظومة دفاع جوي في السعودية بموجب اتفاقية دفاعية في تعزيز للتعاون العسكري مع الرياض. والسرب ده بيضم حوالي 16 طائرة مقاتلة معظمها من طراز JF-17 مصنعة بالتعاون مع الصين، وتم إرسال هذه الطائرات للسعودية في أوائل أبريل الماضي. كما أشار 2 من المسؤولين الأمنيين أن باكستان أرسلت أيضا سربين من الطائرات بدون طيار. على الجانب الآخر بقى، وفي إيران لقينا برضو زي ما بيحصل كل شوية كده حرائق وما بيقولوش إيه السبب فيها. كانت وسائل إعلام إيرانية قالت إنه كان في حريق اندلع داخل أحد مصانع زيوت المحركات في محافظة أذربيجان الغربية شمالي غرب إيران، لكن ما فيش أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. ترامب بقى بيدرس خيارات استئناف الحرب، وقال لك فيها هدوء يسبق العاصفة. ولغاية دلوقتي طبعا الدنيا ايه، ما احناش عارفين ايه اللي هيحصل. لكن اللي حصل خلال الايام اللي فاتت من بعد ما الرئيس رجع من ايران من الصين، قال لك احنا ما طلبناش وساطة الصين على فكرة في اي حاجة. وبعدين رحنا لقيناه نشر على ترو سوشيال كل شوية ينشر صور، والصورة اللي نشرها بعد مؤخرا كانت صورة، الصورة دي موجود فيها لو قدرت تكبر زميلنا، احنا بتهيألي في تقرير هيورينا برضو الصور دي ايه. الصورة ناشر فيها وبيقول الهدوء الذي يسبق العاصفة، وهو واضح، وهو طبعا مع قائد أمريكي، ووراهم بيقولوا ان اللي وراهم دي طبعا ان ده في المضيق، وان في سفن إيرانية كده ايه غرقانة من ورا. يعني دي الصورة، قال لك بيفور كالم بيفور ذا ستورم، يعني العاصفة التي الهدوء الذي يسبق العاصفة. وكمان كان نشر قبليها كان برضو شخصية جيمس بوند وهو بيقوم بدور العميل 007، وأرفق البيت البيت الأبيض بقى، وأرفق البيت الأبيض الصورة بعبارة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. كان في تقرير زميلنا عن الموضوع ده، معرفش إذا كان نعم في تقرير بقى بيورينا اللي حضراتكم إيه الصور اللي بيعرضها الرئيس ترامب دي أو البيت الأبيض، وإيه الدلالة وراء هذه المنشورات.
1: تارة يجسد شخصية جيمس بوند السينمائية الشهيرة، وتارة أخرى يظهر من قلب عاصفة عاتية في البحر وخلفه سفن إيرانية مع عبارة مرفقة توحي بأن الأسوأ لم يأتي بعد. صورتان مولدتان بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترامب نشرت إحداهما عبر منصته ترو سوشال والثانية على حساب البيت الأبيض في إكس، أثارتا تكهنات واسعة لما حملتاه من رسائل مشحونة حول هدوء يسبق الانزلاق نحو مواجهة. يبدو أن واشنطن تضع طهران أمام فرصة أخيرة فيما يضيق هامش الوقت بين التوصل لاتفاق محتمل أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري مجددا. لم تفضي زيارة الرئيس الأمريكي لبكين إلى أي اختراق في ملف إيران في ظل استمرار إغلاق هرمز وتعثر مسار المفاوضات، بالتوازي مع تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاحتمال استئناف القتال. بنك الأهداف قد يشمل ضربات محدودة تطال منشآت الكهرباء والطاقة ومواقع للحرس الثوري وبنى تحتية استراتيجية، كما يلوح خيار عملية برية لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون عميقا تحت الأرض أو السيطرة على جزيرة خارك النفطية. وفي سيناريو آخر قد يعاد تفعيل مشروع الحرية لتوجيه السفن العالقة في المضيق إلى جانب تشديد الحصار البحري والخنق الاقتصادي. في المقابل رفعت إيران مستوى الجاهزية العسكرية وأصدرت تعليمات لدوائرها العملياتية بتفعيل خطط رد سريعة عند أي تطور ميداني، في حين تواصل باكستان تحركاتها كوسيط بين الطرفين منذ أشهر في محاولة لاحتواء التوترات وتقريب وجهات النظر.
0: خلوا بالكم ان ده امبارح يا جماعه معلش يعني، وهو اليومين دول قاعد ينشر صور مولده بالذكاء الاصطناعي. مره جيمس بوند هو طبعا البيت الابيض اللي نشرها، وبعدين الهدوء الذي يسبق العاصفه، ومره

تاني كان قال لك وهو يعني حرب النجوم وهو بيسير مع كائن فضائي على ما يبدو، وانه طبعا السلسله دي كده على طول بينشرها على تروس سوشيال اهو وهو مع كائن فضائي، وفي احدى الصور كمان كان جالس جوه مركز قياده مستقبلي بيطل على الارض من الفضاء بينما يضغط على زر احمر، وخلفه شاشه، الشاشه دي بتعرض سحابه نوويه عملاقه وكلمات تم تدمير الهدف. كل ده طبعا كرياتيف بال او معمول بالذكاء الاصطناعي، مولد بالذكاء الاصطناعي. اعاد نشر الصوره نفسها مع عباره القوى الفضائيه ونشر صور اخرى وهو بيقود معركه فضائيه بين اقمار صناعيه. معلش هو في صور كتير قوي بينشرها كل شويه، احنا عايزين بقى نروح للمغزى. فانا ليه بقول لكم التقرير ده امبارح؟ لانه الحقيقه في جهود كبيره جدا من باكستان ومصر وقطر دخلوا على الخط علشان يحصل تهدئه، علشان مش عايزين طبعا لو في ضربه كبيره هتضرب فعلا اهداف جديده في ايران ومن شانها ان هي تحطم بقى وتدمر الطاقه، محدش عارف ممكن يكون الرد الايراني ايه، لان هم بيقولوا احنا جاهزين، ومحدش عارف كمان الاقتصاد بتاع العالم كله بما فيها طبعا مصر ودول الخليج هتتبهدل. فكلهم بيحاولوا انه معلش استنى شويه، رغم ان ترامب بقى كتب انا خلاص صبري نفذ ما عنديش صبر تاني. كل ده برضو بينشره على تروس سوشيال علشان يحاول يحس ايران ان هو مش بيهزر. النهارده يا جماعه الكلام اللي انا قلته لكم من فتره بتاع ان هم اعلن بشكل رسمي ان عمليه العملية الأولى اللي هي كانت انتهت، لكن ممكن جدا يعمل عملية باسم تاني، ما فيش أي مشكلة خالص. الغضب الملحمي حتى النهاردة مذيع في يعني محلل في قناة العربية قالك ممكن مثلا المطرقة المدمرة مثلا، أي حاجة المطرقة بقى شكوش، لأنه هو كده ممكن جدا يعمل عملية بشكل تاني. لكن ده امبارح. النهاردة حصل إيه؟ بيقول إن تقريبا الضغوط أودت بمفعول أو أدت لمفعول، والنهاردة لقينا بازش كيان بيقول قول على فكره ان احنا عندنا مطلعين بيان، البيان انه في بعض البنود اللي كانت امريكا عايزاها في ان احنا نبتدي على اساسها المفاوضات احنا قدرنا ان احنا نعدلها، وبرده البيان طالع 14 بند. طبعا ما تذكرش كل حاجه، بس خلوا بالكم من امبارح كله مع الصور دي كلها بالذكاء الاصطناعي ومع الدنيا دي كلها ومع التهديدات، طبعا قال انه يعني كان ترامب بينشر كل شوية وصور لغارات أمريكية تدمر زوارق، وإذا لم ترسل إيران مقترح جديد هنضربها. كل ده امبارح، والساعة تدق وعليهم التحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء، الوقت جوهري للغاية. كل دي تحذيرات كانت طول اليوم امبارح يا جماعة، وجي تحذير كمان من عن طريق اتصال كان بينه وبين الرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وناس كتير جدا قالت يا جماعة الأجواء اللي في إسرائيل دلوقتي التحركات كلها بتقول انها نفس التحركات اللي كانت قبل ضربة 40 يوم او 39 يوم. يعني معنى كده انه ترامب المرة دي مش بيهزر. ناس كتير برضو اتهموه قالوا له كل شوية بيقعد يقول ودي اخر فرصة ومش اخر فرصة وتلاقيه، لكن المرة دي قالوا لا لا لا لا ده الموضوع ده اكيد. كمان لقينا اخبار بتقول لنا هم رفعوا الاثنين الولايات المتحدة واسرائيل على التأهب، بس لقينا وسط الاخبار دي في خبر بيقول يا جماعة ان في اكتشاف قاعدة اسرائيلية كانوا اكتشفوا قاعدة امبارح، وبعدين اعلنوا بعد شوية ان في قاعدة تانية. قاعدة اسرائيلية فين؟ في العراق، حيث كشف مسؤولون عراقيون عن وجود قواعد عسكرية، قاعدتين على الاقل، قواعد اسرائيلية عسكرية سرية في صحراء العراق واستخدمت في العمليات ضد إيران، وده ذكرته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها. وكشف التقرير أن إسرائيل أمدت أكثر من عام في إعداد موقع سري داخل العراق لعملياتها ضد إيران، فيما أكد مسؤولين عراقيين بعد كده بيقولوا لا مفيش وجود لقاعدة تانية. بس كده الكلام، في حاجة مع حصلة في صحراء العراق من شأنها أنها كانت ساعدت إسرائيل في الحرب اللي فاتت، سواء حرب 12 يوم أو حرب 39 يوم، وأن شكلها في قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء العراق. المهم أن البيت الأبيض رجع وقال لك إحنا بنفضل الطريق الدبلوماسي، وبعدين راح أكسيوس قال لك أنه الرئيس يسعى للتوصل لاتفاق، بس جه ترامب قال لك هم بيكلمونا كلام وبهم عايزين يوصلوا لاتفاق، وبعد كده بنفاجأ بأنه في حاجات تانية في الكلام المكتوب شفهي، بيقولوا كلام ووعود، يجوا في الكلام المكتوب نلاقي حاجة عكس الكلام اللي اتقال تماما تماما. وهو طبعا في غرفة العمليات السفارة اللي راحت بقى، طبعا إيران بترد كانت على تهديدات الرئيس امبارح، وطبعا بتقول له برضو كانت نشرت صورة، يعني الصورة دي كانت نشرتها السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا، والصورة زي ما انتم شايفين هو ترامب
وفي في المرايه صدام حسين، على اعتبار انه بيقولوا له السفاره الايرانيه في جنوب افريقيا قارنت بين تهديدات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين باحتلال طهران وانهاء الحرب والتهديدات الامريكيه

الحالية، وقال لك صدام عام 1980 قال إن أنا احتل طهران في غضون 3 أيام، وعام 2026 ترامب قال كل شيء سينتهي في غضون 3 أيام وهو لم يحدث طبعا. وأكدت السفارة إن خيال الباطل بهزيمة إيران لا يزال حلما لم يتحقق للديكتاتوريين. إيه بقى النقاط اللي كانت ظهرت بقى؟ طبعا امريكا عايزه يتسلموا ال 400 كيلو جرام من اليورانيوم من ايران الى الولايات المتحده او الى الصين، وايران برضو كانت تقترح روسيا، وبعدين انه يكون في افراج الولايات المتحده عن نسبه 25% من الاصول الايرانيه المجمده. المهم انه طهران سلمت نص جديد من 14 بند، وبيقولوا عبر الوسيط الباكستاني، وبيقولوا ان في بعض التنازلات. المطالب الايرانيه كانت لبناء الثقه في المفاوضات، وهي برضو ضمت في الموضوع لإنهاء هذه الحرب. تقارير إعلامية إيرانية بتقول إن الولايات المتحدة اقترحت إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني كجزء من إطار تفاوضي جديد مع طهران، مما يشير إلى تحول محتمل في نهج واشنطن تجاه المحادثات النووية والإقليمية الجارية. بيقولوا برضو أنه مصدر إيراني قال أن هي هتناقش ملفها النووي، أن إيران هتناقش الملف النووي وزير مع طبعا الولايات المتحدة. يعني دي كانت برضو نقطة إيران كانت رفضها. وزير الداخلية الباكستاني في طهران لتسهيل المحادثات المتعسرة في واشنطن مع واشنطن، وإن دي برضو كنوع من أنواع التواصل الجهود. فبرضو لغاية دلوقتي إحنا في نفس الحكاية كده، يا ترى احنا هنبقى في اطار انه استعدادات والحرب راجعه مره تانية، ولا ال14 بند دول ممكن نلاقي فيهم برضو رد من ترامب؟ احنا لسه ال14 بس. بكره يا جماعه اجتماع مهم جدا، الرئيس ترامب هيجتمع مع القاده وعلى راسهم بيت هيكسس وقاده من المخابرات وقاده مهمين جدا علشان يحدد برضو ايه اللي هيحصل. فالحاجه التانية برضو، مخزونات النفط العالميه قد تهبط الى مستويات قياسيه مع استمرار اغلاق هرمز. ده بقى حاجه النهارده ازعجت العالم كله بالأرقام. قال لك إيه بقى؟ قبل إنه المخزونات العالمية كانت قريبا من 8 مليارات برميل في نهاية فبراير، قبل أن يتراجع ل 7.8 من 10 برميل في إبريل، مع توقعات بأن يقترب ل 7.6 من 10. ما تفتكروش إن البوينت دول 2 من 10 ولا الكلام ده، لا دي حاجة كبيرة. وبيقول لك ده بيعد قريبا من أدنى مستويات تاريخية، بتحذر تحليلات مصرفية من أن حجم النفط المتاح فعليا للاستخدام دون الإضرار بسلاسل الإمداد لا يتجاوز نحو 800 مليون برميل فقط، بينما تستخدم الكميات الأخرى لضمان تشغيل خطوط الأنابيب وخزانات التخزين بكفاءة ما يحد من مرونة النظام في مواجهة أي صدمات إضافية. أما بقى سنتكم، فكان خرج المتحدث باسم اللي هي تعتبر القيادات الأمريكية اللي هي بتعمل يعني اللي هي مستمرة في الحصار، قال إن تم تحويل مسار حوالي 80 سفينة دون ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. وبرضو إيران بقى أنشأت هيئة جديدة، قالت إن الهيئة دي هي اللي هتمشي الدنيا وتنظم العبور في مضيق هرمز. وبيقال إن الهيئة دي، قالوا إن إحنا هننشئ الهيئة دي مع سلطنة عمان. وأكدت طهران استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة مع حقها في تخصيب اليورانيوم. في كلام كده رايح جاي، ولكن عموما يعني لسه لغاية دلوقتي الحصار مستمر. ال 14 بند دول ما تردش عليهم من ترامب لسه، ولكن في ناس متفائلة وبتقول احتمال ال 14 بند دول لو ترامب وافق عليهم ان هم يمنعوا من ان يكون في ضربة. طبعا تقارير حذرت من اتجاه ايران لفرض سيطرة ورسوم على الكابلات البحرية. الانترنت يا جماعة كانت هددت، وقبل كده ايران ونشرت كده كابلات الانترنت اللي هي بتمر في تحت مضيق هرمز كده. دلوقتي بقى قالك ان هم ممكن يعملوا ايه بقى؟ قالك ان هو ممكن ايران تفرض السيطرة وتعمل رسوم على الكابلات البحرية المرة بمضيق هرمز، ما قد يؤثر على الانترنت والمعاملات المالية عالميا. تعد هذه الكابلات شريان رئيسي للاتصالات العالمية كلها، تعطيلها قد يسبب خسائر ضخمة، كما حدث عام 2024 حين ادى قطع 3 كابلات لتعطيل 25% من الانترنت بالمنطقة. فطبعا زي ما بقول لحضراتكم كده، رئيس مجلس النواب قال لك عملية الغضب الملحمي انتهت، ولكن نحن بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز، ووارد جدا ان يكون في عملية باسم اخر. طبعا يعني في كتير جدا من التعليقات من يمين وشمال من بعض من دول كتيرة. في طبعا

ثلاث أهداف، وده إيران طبعاً اخترقت برضو أنظمة وقود أمريكية، بس قالوا محطات الوقود ما تأثرتش، بس كان في ثغرة يعني عرفوا يدخلوا بيها. بالنسبة بقى لحزب الله، الحقيقة أنا عايزة فكرة المسيرات الألياف البصرية يا جماعة بتفرض معادلة قتال جديدة. المسيرات دي زي ما بقول لكم، أنا ليه كذا حلقة بقول لكم الموضوع ده، مش بلحق أعرض التقرير، لكن بجد التقرير بيوضح لكم أن المسيرات دي مصنوعة من شوية ألياف ضوئية أو بعصرية مع شوية خشب، إسرائيل مش بتعرف تصيدها ولا بتظهر في الرادارات الإسرائيلية. عشان كده المسيرات دي عاملة تقدم كبير جدا في المعركة اللي بين حزب الله وإسرائيل، من ناحية استهداف جنود، من ناحية استهداف مواقع فايبر أبتك، مش بيعرفوا، ما فيش أي حاجة دلوقتي بتعرف إن هي يعني تكشفها، ما بتتكشفش في الرادارات الإسرائيلية. المهم أنه طبعا إسرائيل كمان حزب الله النهاردة قالوا أنهم استهدفوا منصة القبة الحديدية، وكان في برضو مسيرة انتحارية على ناقلة جند إسرائيلية. أما الجيش الإسرائيلي قال إحنا على فكرة متقدمين في المعركة، وضربنا عدد كبير جدا، أصبنا جنود في من حزب الله، وقتلوا 220 عنصر. والمفاوضات شغالة على فكرة بين لبنان وبين إسرائيل، ولكن لغاية دلوقتي طبعا جوزيف عون بيأكد انه اطار المفاوضات اللي بين لبنان واسرائيل يتمثل في الانسحاب الاسرائيلي بالكامل.

0: 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.
1: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: أكيد أنتم مدركين أن في حاجة بتحصل في الدنيا، مش كده؟ احتياطي يعني لحسن يكون حد منكم بينام في مغارة مثلا أو تحت الصخرة ولا حاجة. وصلت الأخبار عندكم للمغارة؟ مؤكد أن في مواجهات، والمواجهات اللي حصلة مش غريبة. المواجهات اللي حصلة في منطقتنا والمواجهات اللي حصلة في العالم مش غريبة، ويعني ما هوش نبوة غريبة يعني، لأن احنا حكينا عنها قبل كده. بس المواجهات اللي حصلة رب أعد الكنيسة ليها، عد على مستوى فردي وعد على مستوى جماعي الكنيسة للمواجهات اللي حصلة في المنطقة بتاعتنا بصورة خاصة وفي الشرق الأوسط كله. وبالتالي أنا عايزك تدرك نمرة واحد، أنه كل ودائع اتحطت فيك هي جاء وقت استخدامها. روحك له سيف. أيام شاول ويوناثان يقول لك ما كانش فيه سيف إلا مع شاول ومع يوناثان، وباقي الشعب ما كانش معاه أي حاجة. النهاردة الحالة مختلفة، العروس ما فيش حد مش معاه سيف، ما فيش حد في حضراتكم مش معاه سيف. على مدار السنين الرب أودع كلمات وأودع إعلانات، أودع مساحات في حياة كل واحد واحدة هنا. وبالتالي جاء الوقت أنك تطلع سيفك من غمده. زمان زمان زمان ربنا وراني هذا المشهد كده، حد واقف قدام باب مقفول وعمال بيزعق زي ما موسى كان بيزعق يا رب البحر قدامنا وفرعون ورانا. فكان مشهد أبسط من قصة فرعون، بس كان له معنى بالنسبة لي في ذلك الوقت. عمال بيزعق الباب مقفول، افتح الباب افتح الباب، ورب يقول لي انا عمال اقول له ان المفاتيح في جيبه. رب اعطى مفاتيح كثيره لكل واحد واحده فيكم، اعطى مفاتيح ملكوت السماوات، اسرار الملكوت. بس جاء وقت استخدامها، جاء وقت تشخلل سلسله المفاتيح بتاعتك، تطلعها كده. وجربت مفتاح ما اشتغلش، جرب المفتاح التاني هيشتغل. في مفتاح منهم هيشتغل، مفتاح التسبيح، مفتاح الإيمان، مفتاح الصوت، مفتاح الكلمة، مفتاح السجود، مفتاح المحبة، مفتاح التواضع. كل دي مفاتيح الرب. والسلسلة بتاعتك زي سلسلة الحرامية كده زمان، مليانة مفاتيح، وكل مفتاح منهم بيفتح طبقات معينة وليرز معينة وأبواب معينة، لأنه جاء الوقت أنك تطلع السيف بتاعك من غمده. لأن روحك له سيف، سيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الرب. فكلمة الرب الموجودة المعلنة استخدمها، حارب بيها، هي بتقطع قدامك، بتفتح قدامك طرق. والمواجهات اللي حصل النهاردة في الشرق الأوسط حسمها من خلال الصوت اللي خارج من الكنيسة. المواجهات اللي حصل في المنطقة لها حسم من خلال الأمور اللي خارجة من الكنيسة. كوا ثلاث كلمات صغيرين في الحتة دي، أنا مش دي الوعظة، أنا بشارك معاكم يعني. الصوت اللي خارج من الكنيسة صوت تكريس، صوت تسبيح، وصوت تشريع. تكريس بيزداد، التسبيح بيزداد، والتشريع بيزداد. اللي هيحسم المواجهات في الشرق الأوسط في الزمن اللي جاي الأمور اللي خارجة من الكنيسة، إن كان تكريس، إن كان تسبيح، إن كان تشريع. كل ما بيزداد التكريس، كل ما بيعلى التسبيح، كل ما يعلى التشريع، كل ما أمور كثيرة بتحسن في منطقتنا. أمين. كلكم عارفين قصة يهوشافاط، مش كده؟ لأنه وادي يهوشافاط المذكور عنه في سفر يوئيل، أنا بحكي معكم بسرعة عشان النهاردة عندنا حبة حاجات نعملها. وادي يهوشافاط في يوئيل 3 اسمه وادي القضاء. عارفين الآيات دي؟ أنا بقولها بسرعة لأنه الوشوش جميلة. يوئيل 3

نسيت انه ممكن لازم اقرا، ما كنتش هقرا بس ماشي. يوئيل 3 حطها قدام عينين حضراتكم، يحكي عن وادي اسمه وادي القضاء، ويقول لك تجتمع الشعوب في الازمنه الاخيره. يوئيل 3 وايه 14، جماهير جماهير في وادي القضاء لان يوم الرب قريب في وادي القضاء. وادي القضاء ده من الترجمة القضاء بالعربي، وترجمة مش دقيقة قوي، لكن هي وادي الحسم أو وادي القرار، وادي الاختيار، زي ما يكون في وادي الأمم بتختار فيه للرب أو مش للرب، تختار فيها، تختار في مصيرها بحسب اختيارها، اختياراتها بتحدد مصيرها. فقال لك في يوم للرب الأمم بتجتمع فيه جماهير جماهير في وادي الاختيار، في وادي القرار، وبسبب الاختيار وبسبب القرار زي ما يكون في حكم، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. لما تقرأ هذا الإصحاح تكتشف وادي القضاء ده هو وادي يهوشافاط. معظمكم عارف قصة يهوشافاط، ثلاث ملوك جم يحاربوا يهوشافاط، ويهوشافاط قال الآية اللي كلكم عارفينها، ليس فينا قدرة لندري ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا. فاكرين القصة دي؟ وجاء النبي وقال بصوا ليس لكم أن تحاربوا في هذا، مجرد سبحوا الرب بحسب التسبيح الخارج من كنيسة حسم المعارك اللي جاية في منطقتنا. إن يخرج تسبيح في وسط الحصار هو اللي بيكسر الحصار، نخرج تسبيح في وسط السجن هو اللي بيفتح أبواب السجن. حط أنت الشواهد بقى، بولس هو في السجن ماشي، وبالتالي التسبيح اللي خارج من وسطنا في هذا الزمن، التسبيح اللي خارج بالمناسبة، أصلا روحي شغالة مع بلاد بصورة خاصة العراق، التسبيح اللي خارج من الكنيسة العراقية في هذا الزمن، كل تكريس وكل تسبيح وكل تشريع، ثلاث كلمات، كنيسة بيزداد تكريسها، كنيسة بيزداد تسبيحها، أيا كان اللي بيحصل، أيا كان اللي بيحصل. عارفين الترنيمة بتاعت أنا ساكن في حصون الصخر، ما خليش عدوي يراني بدون تسبيح، بتجبني الجملة دي، ما خليش عدوي يشوفني من غير تسبيح. في وسط الحصار انت عدوك لا يراك بدون تسبيح، في وسط اي مواجهه بتمر بيها عدوك لا يراك بدون تسبيح. الكنيسه المسبحه، الكنيسه المكرسه، الكنيسه المسبحه، الكنيسه المشرعه بتحكم على مصائر الشعوب في هذا الزمن. وبالتالي عايز اشجعك، لانه ممكن تطبقه على الامم، ممكن تطبقه على مواجهات الامم، وده حقيقي، واحنا موجودين لوقت مثل هذا عشان نعمل كده، بس كمان ممكن تطبقه على اي مواجهات شخصيه. يزداد تكريسك تزداد قوتك، يزداد تسبيحك يزداد زعزعه السجن والابواب المقفوله، يزداد تشريعك يزداد سلطانك على المستقبل والزمن اللي جاي. تكريسك بيزود قوتك، تسبيحك بيهز أبواب السجن، وتشريعك بيحكم على مستقبلك. فمن فضلك لا تطرح ثقتك، أنت مش متساب، مفيش حد هنا لوحده، مفيش حد هنا لوحده، مفيش حد هنا هيخش حروبه لوحده. انتهى زمن الإدراك المشوه ده، أنا لوحدي وربنا مش عارف شايفني ولا مش شايفني، كل الجمل القديمة قديمة قديمة، زيت قديم، جمل قديمة، هوية قديمة، من فضلك انفضها من عليك، انفضها من عليك، زي الأعمى لما طرح رداءه. ليه؟ ثقم هو ذا يناديك، ثقم هو ذا يناديك. فالدعوة دي ثق قم هو ذا يناديك، بتطرح من عليك الهوية القديمة بكل جملها، بكل شفقتها، بكل مخاوفها، بكل حتى قيودها. وحنشوف النهاردة ليه، لأن في حاجة بتخرج منك رب قاعد يسكب حتى وانت مش واخد بالك. تكريس تسبيح وتشريع بيأثر على الزمن اللي جاي، بيأثر على الأزمنة وعلى قرارات الأزمنة اللي جاي. فوادي يهوشافاط وادي مشهور، حصل فيه ثلاث ملوك جايين يحاربوا، حصار على يهوشافاط، وكان كلمة الرب، عشان كده قالهم أمنوا بالرب فتأمنوا، أمنوا بأنبيائه فتفلحوا، أو بكلمته النبوية، فصدق بالرب ستكون في ملء الأمان، صدق في الرب هتكون في ملء الأمان. الناس عاملين بيبعتوا لي رسائل اللي احنا في مكان في ضرب، وبعد المكان التاني اللي خرجنا منه هيبقى في ضرب، اروح افضل هنا ولا اروح هنا؟ قال له كده، امنوا بالرب فتامنوا، امنوا بالرب فتامنوا، امنوا بكلماته النبويه اللي على حياتك. عارف اكتر حاجه تحفظ حياتك، انا برد على اللي بعتوا لي رسائل، اكتر حاجه تحفظ حياتك انك
تصدق وتؤمن في قلبك بالدعوة.

ولا على حياتك انها لسه ما خلصتش. ستحفظ ايا كان. اذا مشيت في النار فلن تلزعك، اذا مشيت في المياه فلن تغمرك. ليه؟ لا يعطي اناس عوضا عنك. ليه؟ لان في دعوه على حياتك وانت مصدق فيها، بتحارب من اجلها. هذه الدعوه تحفظ يوم ورا يوم ورا يوم الى ان تتم الدعوه، لانك انت مستغلي الدعوه على حياتك. Are you here؟ أكثر شيء بيحفظ أيامك، أفاكرين سمعان لما الرب قال له مش هتموت لغاية لما تشوف المسيح؟ يعني إيمانه أنه لن يموت حتى يرى المسيح، ودي الدعوة على حياته حفظت أيامه اللي خلاه يعيش اليوم اللي وراه واليوم اللي وراه واليوم اللي وراه. أنه مصدق الدعوة على حياته أنه لن يموت حتى يرى. لن تموت حتى ترى كل كلمة من الرب في حياتك كلمها لك الرب. ايه رايك؟ ايه رايك في المعنى؟ بس على فكره مش هيحصل اوتوماتيك لانك سمعته، هيحصل اوتوماتيك لانك مصدقه، لانه بقى جزء منك، لانك بتحارب بيه. ولما ياتي العدو يخوفك من حاجه قال له انا في دعوه على حياتي، انا اسف، عدي علينا بكره. لما اوكي حاضر، انتوا جواكوا ايمان جميل قوي. أنا حاضر حبيبي حاضر. وبالتالي ده كل دعوة وكل كلمة وكل إعلان جوه روحك ده سيف، ده قوة حرب وقوة إيمان بتحسن بيها، بتخش بيها مواجهاتك. فلما جوم الثلاث ملوك وحاصروا يهوشافاط، ليس فينا قوة لكن نحوك أعيننا، أمنوا بالرب فتأمنوا، أمنوا بكلماته النبوية فتفلحوا. أما كلكم عارفين القصة، عارفينها مش كده؟ خرج المسبحين والمغنين قدام الشعب، فتصوروا ثلاث جنود ثلاث ملوك محاصرين الشعب واحنا مخرجين بنرنم. كل ما بيزداد التكريس، كل ما زاد التسبيح، كل ما زاد التشريع، كل ما تحسم المعارك والمواجهات اللي حصلها. يمكن الجملة اللي جاية تكبر أكتر. أنا كل ده عمال بحكي معاكم بمقتطفات أو شذرات. يمكن الجملة اللي جاية دي تكبر أكتر خلال الوقت اللي جاي، بس أدرك أنه في نوعية من أولاد الرب في الكنيسة، نوعية أبطال جه وقت النقلة. وأنا بخش على مشاركة النهاردة، يعني هبتديها من أعمال ثلاثة بس، فممكن تفتحي أعمال ثلاثة وأنا بحكي معاكم. نوعية الأبطال أقرب حاجة، ودي مربوطة بإيران برضو. أنا كنت عمال بصلي إيران، ففي اثنين كانوا موجودين في إيران، اللي هو إستير ومردخاي. قصة إستير ومردخاي دي حصلت في إيران للي ما عندوش خبر يعني. بس أنا مدرك أن إستير ومردخاي هي نوعية أبطال أو نوعية شخصيات، أنثى أو رجل، رب بيطلقها في هذا الزمن، لأن إستير ومردخاي حسموا موقعة قوية من خلال أشخاص مش محصورين في نفسهم. فكان إستير قالت لو مت مفيش مشكلة أنا أخش قدام الملك، ومردخاي اللي واقف في باب الملك بس معاه كلمة ومعاه حق وبيحفظ شغله وبيحفظ أيه، هو أمين في شغله، أمين في مصداقيته، أمين في سلطانه. فمردخاي بيحمل باكج وإستير بتحمل باكج، والاثنين شغلهم مع بعض. أنا بحب الآية، كنتش هروح إستير 8، إستير 8، إستير 8، أنا آسف وبعتك في أعمال 3 وأنا رحت إستير. إستير 8:8 سهل إنك تحفظها. الملك قال كده، الملك أحشاويرش قال لإستير ومردخاي اكتبا أنتوا الاثنين أنتما ما يحسن في أعينكما باسم الملك. ده مستوى من السلطان غير عادي. اكتبا أنتما باسم الملك، اكتبا أنتما ما يحسن في أعينكما باسم الملك، واختما بخاتم الملك. فالكتابة باسم الملك والختم بخاتم الملك، ده ختم الروح القدس يعني، لو خدته بلغة العهد الجديد. لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه إيه؟ لا ترد. ورب طلع النوعية دي، إستير ومردخاي في وسطنا، نوعية صلبة، نوعية مش محصورة في نفسها. استير قالت لو انا ممنوع اخش للملك، بس لو دخلت بدون اذن هموت، بس انا برمي نفسي.
أنا برمي نفسي في الصلاة، أنا برمي نفسي في الإيمان، أنا برمي نفسي في علاقة حميمة مع الملك. وفي نفس الوقت مردخاي اللي هو ياخد صورة النهاردة، أي حد فيكم في وسط أشغال، في وسط مهمات طبيعية.

ما هوش خادم متفرغ، ما هوش اسم بيمسك ميكروفون، لكن أمانته اليومية وسلطانه اليومي ومحتفظ بالأمانة، محتفظ بالسلطان، محتفظ بالدعوة جواه. عشان كده كان بيثبت استير في نفس الوقت. النوعيتين دولة من الصلابة هتخرج من الكنيسة، استير ومردخاي يحسموا الموقع، لأن الكتابة المكتوبة باسم الملك والمختومة بخاتم الملك لن ترد. أمين. برضو أنا مش بحكي على الأمم بس، أنا بحكي على مواجهتك الشخصية. رب يطلع صلابة وانتصار وامتلاك في حياتنا لم نختبره من قبل، غير مسبوق. في نقلة وفي عبور، في محطة. خليني أخش بقى على مشاركة النهاردة. أعمال ثلاثة. أعمال ثلاثة قصة مشهورة كلكم عارفينها. أنتوا كويسين؟ الشزارات دي وديتكم يمين وشمال مش كده؟ هنمشي في خط مع بعض ما تقلقوش. أعمال ثلاثة مشهورة. باب الجميل. كان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، عمره ما دخل الهيكل. هتكتشف كده عمره ما دخل الهيكل، أو عمره ما دخل الهيكل على رجليه، لأنه ده من بطن أمه يحمل. كانوا يدعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. خليني أخش ببساطة وأحكي معك. كلكم عارفين القصة. المفروض هذا الشخص ابن الرب، كان من شعب الرب في الزمن ده، لأن ممنوع حد يتحط على باب الهيكل ومش من شعب الرب. فهو شعب من شعب الرب، ابن للرب، بس وعايش حياته على مستوى الصدقة الروحية. يعني عايش على مستوى الصدقات الروحية. يعني إيه صدقة روحية بلغة النهاردة؟ هم كانوا بيستني صدقة أرضية، صدقة فلوس يعني. لكن كتير مؤمنين واقفين على باب الهيكل أو على باب الجميل، معتمدين في حياتهم الروحية على الصدقة الروحية. يعني إيه صدقة روحية؟ يعني محتاج كلمة نبوية، أدي كلمة نبوية. محتاج شفاء، أدي شفاء. محتاج كلمة تعزية، أدي كلمة. دي صدقات روحية. تقول دي صدقات جميلة قوي، أقول لك بس دي صدقات روحية. ليه؟ لأن تأثيرها مؤقت. عشان كده كلمة نبوية وشفاء، رب صالح، تفرح بالصدقة وتصرفها، تفرح بالصدقة وتصرفها. فتأثير الصدقات تأثير مؤقت. ياما كتير مؤمنين جاء وقت النقلة. خليني أكون بتكلم. جاء وقت النقلة من حياة الصدقة الروحية اللي هي جميلة وزي الفل ورب يسكب تعزياته، بس التعزية الروحية هي صدقة روحية. أنت مش بتعيش على تعزيات روحية، أنت بتعيش على حاجة نزلة من عرش النعمة الذي لي فإياه أعطيك. قوم. لأن لما الراجل قام يقولك ودخل الهيكل، لأول مرة يخش الهيكل على ركبته، يعدي باب الجميل على رجليه، وهو يمشي ويطفر ويسبح الرب. في فرق ما بين الصدقة الروحية والقوة الرسولية اللي انسكبت عليه. كلكم عارفين القصة. رفع كان بيمد ايده يسأل بطرس ويوحنا صدقة، قال له بص لنا حبيبي، معناش ذهب وفضة، لكن معانا حاجة واحدة، الذي لي اياك اعطي. امسك ايده. وجوايا صورة كده النهاردة، ان عارفين ان الرب قال في مثل الابن الاصغر كل ما لي هو لك. فشيل بقى بطرس ويوحنا وشيل الرجل المفلوج، حط حضرتك وحط الرب. والرب يقول لك بص، جاء زمن ما تعتمدش فقط على صدقات روحيه. صدقات روحيه. اعتمد على ايدي الممدوده اللي بتقول لك يا ابني يا بنتي، الذي لي لك اعطيك. قوم وادخل زمن مختلف. قوم وادخل مش من زمن طفوليه الصدقات الروحيه الى هويه مليانة اختراقات روحية، هوية اللي فيها أنا شايف، أنا بمشي، أنا بأطفر، ده قفزات، وأنا بسبح الرب. عارفين الآية دي؟ أمسكا بيده اليمنى، آية 8، وأقاموا، ففي الحال قد تشددت رجلاه وكعبا، فوثب وقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الرب. الصدقة الروحية معونة مؤقتة. الإيد

ممدودة بقوة رسولية، بقوة إلهية، قوة أبوك الروحي، هي أبوك السماوي، هي طبيعة بتعمل اختراقة، هو هوية بتشفى من حالة الصدقة إلى حالة الاستخدام، إلى حالة استيرو مردخاي، إلى حالة وقفة حضرتك بقوة في وسط أرضك بتكريس بتسبيح وبتشريع، لأن الثلاثة دول هيحسموا المعارك في الزمن اللي جاي. استير تكريس تسبيح وتشريع خارج في هذا الزمن على حياة حضرتك، وحضرتك بيصنع الفرق. النقلة في باب الجميل هي نقلة حد بيعتمد على صدقة إلى حد بيمشي ويسبح الرب ويطفر، يطفر يعني يقفز. هي نقلة حالة روحية من حالة اعتمادية على بركات، في بعض أحيان تبقى مؤقتة، هي بركة من الرب بس مؤقتة، هي تعزية مؤقتة، إلى هوية مثبتة. الطبيعة فيها تغيرت لأن فيها طبيعة اختراقة، هوية مليانة اختراقة. أوكي، أنا عارف إنه ده مش المعتاد بتاع هذه القصة، بس ربنا كلمني فيها النهاردة. أنا بنقل المفلوج اللي هو من شعب الرب اللي بيعتمد على تعزيات. هتعرفوا التعزيات؟ حد يقول كلمات تعزية كده حلوة وجميلة، والتعزية جميلة بس ليها وقتها. أنتوا جمال، وشكم مكشر عشان خبطت في التعزيات، وانتوا بتحبوا التعزيات. انا عارف انكم بتحبوا التعزيات، وما فيش حد مننا ما بيحبش التعزيه الروحيه لانها لذيذه ومشجعه وكده، بونبوني ومسكرات وايس كريم وحاجات زي كده، بس ما فيش حد بيعيش على البونبوني والمكسرات والايس كريم. جاء وقت ان بيتنقل هذا الرجل، وانه مش يتشال، كان يحمل، خلاص بقى انتهى زمن انه يتشال، ده على رجليه يمشي ويطفر، مش بس متشال، ده بيتنطط على رجليه ويسبح الرب. حد يحب يبطل يتشال ويدخل على رجليه للزمن اللي جاي ويعبر باب الجميل؟ لان يا ابني، ده الرب بقى بيقولك، يا ابني مالي فلك اعطي، قوم في اسم الرب يسوع. امين. انتوا جمال جدا. ايوه كده، ردوا علي. بولس قال لنا السر بتاعه، وانا هقول لكم السر اللي بولس قاله في فيليبي واحد. بولس قال لنا السر بتاع النقلة دي، عبور ازاي، اعبر باب الجميل باللغة الروحية اللي احنا قلناها النهاردة، مش فيليبي واحد. انتوا هنا مش كده؟ طيب، فيليبي واحد، ممكن نقرأ 21 أو نقرأ 20. فيليبي 21، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. 21، أن لي الحياة هي المسيح. ستوب. الجملة دي محتاج تعمل حواليها قوس في الكتاب المقدس بتاعك، لأن هتكتشف بعد دقايق إن الجملة دي مش بالصدفة بولس قالها، أو مش بيسترسل في الكلام وخلاص. بولس أعلن في كذا حتة، وهتشوف بعد دقايق معايا، إن الحياة هي المسيح. تفضلوا نصلي. العيشة هي يسوع، الحياة هي المسيح. حياة بولس هي المسيح، مش ان هو مديله حياة، مش حياة جديدة، مش خدمة حاجة جديدة. الحياة هي المسيح. اللي بينقلنا من حالة طفولية التعزية إلى حالة هوية الاختراقة اللي حصلت في باب الجميل ده، هو إدراك إنه حياتي هي لا أنا، حياتي هي المسيح. عشان كده تكملة الآية الموت ربح. بس قبل ما أخش على الموت ربح، الحياة هي المسيح، أي حاجة بره أسقصها،
أو

مش بس قصقصها، يعني بقول لك انت كل ما بتتملي بادراك الحياه هي المسيح، لأنه هو أخذ الجسد فهو بقى ابن الإنسان، عشان كده ابن الإنسان يبقى شريك في طبيعة إلهية. وكل ما تزداد الطبيعة الإلهية في حضرتك وفي حضرتك، يزداد التكريس، يزداد التسبيح، يزداد التشريع، كل ما حياتك زي ما بولس كان ده سره، الحياة هي المسيح، الموت هو ربح. وكمل بولس، أنا مش محصور في تفسير الكونتكست على الآية، أنا حريص أن أوصلك معنى صغير وحنخش بيه على المائدة بعد دقايق، لأن النهاردة هنعمل مائدة مع بعض. الحياة هي المسيح، لأنه هو التجسد بتاعه في حياة حضرتك وحضرتك. المسيح صار جسدا وهو عمال بيبقى جسد في جسده، نحن جسده. المسيح صار جسدا حل بيننا، رأينا مجده مجدا. التجسد ما كانش كلمة روحية طايرة في الهواء، التجسد كان حقيقة، كان بجد، ما كانش لاهوت أو محاضرة أو وعظة، التجسد كان حي، أخذ البشرية في جسده علشان ولاد الرب اللي بيأمنوا به حياتهم تبقى جسده. فالحياة هي المسيح. أنا هقعد أكررها لغاية لما تنور أو تكتشف جوه روحك. هو أخذ جسد، أخذ بشريتنا علشان حياتنا بإيماننا فيه تبقى جسده. أفسس خمسة للأسف هذا الشاهد موجود في وسط كونتكست عن الجواز، فهذه الآيات بتقرأ فقط في الأفراح وبنعديها. أفسس 5 وآية 30، خلي بالك ده مش كلام شاعري أو كلام رمزي، لأننا أعضاء جسمه. ده مش كلام رمزي تأملي، لأننا أعضاء جسمه، من لحمه ومن عظامه. أعرف كثيرين شفوا جسدياً بسبب إيمانهم الحرفي بهذه الآية. لو أنا من لحمك إذن كبدي يخف، لأن اللحم ده، الكبد ده من لحمك، وأنا من لحمك ومن عظامك. بولس ما كانش بيتأمل تأمل، بولس كان بيحكي حقيقة حصلت من 2000 سنة في التجسد، شغالة في الكنيسة، لأن الكنيسة النهاردة هي جسده على الأرض. وبولس بعد ما يسوع صعد وكل حاجة، الحياة هي المسيح. اللي بيدرك وبيوصلوا هذا الإعلان، مش ده مش قمة روحية عالية، ده مفتاح للتحول وعبور باب الجميل من حالة الصدقة الروحية والتعزية الروحية إلى حياة هوية مليانة اختراقة. إنه أنا خلاص، أنا مش هعتمد إنها تشال، أنا مش بتشال، أنا بقيت بمشي وبأطفر وبسبح الرب. ليه؟ لأنه الحياة هي المسيح. إن روح الحياة اللي ماشي فيها بيطلع حياة المسيح فيها. إنك لا تحيا حياتك بل تحيا حياته، أنت بقيت من جسمه، من لحمه ومن عظامه. كلكم عارفين الآية، أحيا لا أنا، بس بناخدها وحافظينها وبنعديها ونتصور أنها قامة روحية. بولس ما كانش بيقولها قامة روحية، بولس كان بيقولها دي الحياة، الحياة هي المسيح. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يعني مين اللي عايش؟ المسيح يحيا فيا. مش جملة لاهوتية بولس كان بيتأمل، نو ده واقع. غلاطية 2 نفتحها قدام عينينا احتياطي، غلاطية 22، عشان أنا عايز الآية اللي وراها برضو. غلاطية 22، مع المسيح صلبت أحيا لا أنا. بالمناسبة تقولي أنا صلبت ولا ما صلبتش؟ أنت صلبت مع المسيح، لأن المسيح كان على الصليب أخذك معاه. اسمعوني بقول الجملة دي كتير، انت كنت في المسيح في الصليب، انت كنت في المسيح في القيامة، انت كنت في المسيح في الصعود، وكنت في المسيح في الجلوس عن يمين الآب. انت يسوع أخذك وانت فيه من أول معجزة التجسد لغاية الجلوس عن يمين الآب.

وإيمانك بكل الرحلة هو إيمان الحياة الجديدة، ما مش الخدمة، إيمان الحياة الجديدة بتاعتك. وإيمانك أنا كنت فيه في الصليب، أنا كنت فيه في القيامة، عشان كده قمت معاه، أجلست أقامنا معه، أصعدنا وأجلسنا معه في السماوات. أنت كنت فيه في كل محطة من محطات الفدا اللي هو عملها. عشان كده بإيمانك فيه خلاص بقى هو اللي عايش، لأنك أنت كنت فيه فهو اللي فيك عايش. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لأني مت بالناموس للناموس لأحيا الله، مع المسيح صلبت، ده حصل، فأحيا لا أنا. ده خبر مشجع جدا. حد زهق من أنه هو يعيش؟ ما أقصدش حد زهق أنه هو ماشي بقوته؟ حد زهق أن الأبواب المقفولة بتتقفل والأبواب بيقعد يصارع قدامها؟ إيه رأيك أنك ما تعيش أنت ويعيش هو؟ فيعيش هو قدام أبوابك، ويعيش هو قدام حياتك، ويعيش هو قدام وجهاتك. الحياة هي المسيح. طب المركب بيحصل عليها هجوم ويحاول الريح تغرقها؟ نعم، الحياة هي المسيح، بتقف وسط السفينة واسكت ابكم. الحياة هي المسيح. ما خدتوش بالكم، عملت لكم كمين صغير. الحياة هو المسيح، بيؤدي إلى كل شاهد كتابي في الأناجيل بقى بتاعك، لأنك أنت موجود في المسيح اللي سكت البحر الهائج، أنت موجود في المسيح اللي غفر اللي قدامه، أنت موجود في المسيح اللي أشبع الجموع. الحياة هي المسيح. هقعد أكررها لغاية لما كأني أنا باخد سيلفي مع حضرتك وبقول لك عيني في عينك، الحياة هي المسيح. فأحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيا. كمل بقى الآية اللي وراها. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان. مش إيماني أنا، إيمان المسيح. ليه؟ لأنه أحيا لا أنا، فالإيمان اللي خارج مني مش إيماني، حتى مش أحيا بإيماني. ده مستوى التعزيات، أنا مصدق فيعزيني، أنا مصدق فبيشفيني، أنا مصدق فبيسترها معايا، أنا مصدق فبيغطي ولادي. عدي باب الجميل، عدي باب الجميل منك متشال إلى طبيعة مليانة اختراقة وهوية مليانة اختراقة. أحيا لا أنا، حياتي هي المسيح. وبالتالي الموقف تغير تماما. ما أحياه الآن أحياه في الإيمان، مش إيماني، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. منظركم لسه مش مصدقني، روحوا معايا لكلوسي. أنا بحاول أوصل لك حاجة، إنه بولس لما قال الحياة هي المسيح ما كانش بيقول جملة شعرية، كان بيعنيها لدرجة إنه قال نحن جسم من جسمه من لحمه ومن عظامه. ما كانش بيقول كلمة شعرية. كلوسي واحد، هقرأ لك حبة آيات. أنا قلت كلوسي واحد، خليها ثلاثة. الآيات دي أنا بحبها جدا. قد قمتم مع المسيح. خلي بالك ده مش إن شاء الله هتقوموا مع المسيح، قد قمتم مع المسيح. أنت قمت مع المسيح. Are you here؟ حد هنا قام مع المسيح؟ المفروض كلنا نرفع إيدينا، واللي ما رفعش إيده ادي، لا لا، ادي حياتك للرب، ايامته هتمشي فيك، لان الحياه هي المسيح. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. يعني ايه معنى؟ يمكن مش واضح في العربي قوي او انت مش معتاد عليه. ان كنت قد قمت مع المسيح اذا كل ما هو حيث المسيح جالس بقى ملكك. حد قرأ الآية دي قبل كده؟ إن كنتم قد قمتم مع المسيح، يعني اتحركت في الفدا مع المسيح، وكنت موجود معاه في القيامة، كنت موجود معاه في الصعود، كنت موجود معاه في جلوس عن يمين الآب، إذن كل ما هو فوق حيث المسيح جالس اطلبه، لأنه بقى حقك أنك تطلبه لأنك قمت مع المسيح. دي بسيطة، أنا داخل على التقيل.

ببساطة إن كنت قمت مع المسيح كل ما هو من مخازن السماء يا ابني كل ما لي هو لك الذي لي إياه أعطيك قوم لأن حياتك هي المسيح هويتك القديمة ما بقتش هوية مشوهة الهوية المعتمدة على الصدقات الروحية مش ده الهدف النهائي بتاعك حلوة أزمنة التعزيات بس جاء وقت إنك ما تتشالش جاء الوقت يا ابني كل ما لي هو لك فالهوية بتتغير ليه لأن في قوة حياتك هي المسيح هكمل معاكم اهتموا بما فوق لا بما على الأرض ليه لأن لو المعروض ليك مخازن السماء لأنك قمت مع المسيح أنا اتحد بيك وأنت متحد بيه وحياتك الهوية اتغيرت كأني عايز أدي الميكروفون واحد واحد يقول ورا اللي وراه حياتي هي المسيح كأني عايز أقول كده حياتك هي المسيح ما فيش أوبشنز تانية ما فيش أوبشنز أزيد من كده حياتك هي المسيح وحيث المسيح جالس كل ما هو حيث المسيح جالس يمكنك أن تطلبه بإيمان كل ما هو حيث المسيح جالس من قوة من من من من صلابة من اختراقات من عبور هذه الموسم الروحي لدخول حتة انك مش متشال انت بتخش على رجليك ففي بنوة وفي ميراث وفي هوية اختراق حاصلة في حياتك مش هوية معتمدة على امور مؤقتة بتحصل وبعد شوية تهدى لا دي هوية مختلفة خالص جاية من إيه؟ جاية من إيد ممدودة من الصليب بتقول لك يا ابني كل ما لي هو لك الذي لي إياه أعطيك قوم فاهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد متتم ده خبر يجنن أنت مدرك ده خبر يجنن عارف يعني خيركم قد متتم ده أقوى قوة للحرية في حياتك أقوى قوة بتخلي إبليس ملوش حق إنه يلمس حياتك ملوش إنه يربط حياتك أقوى قوة للتحرير إنك موت في حد هنا بيعاني من أي هجمات شيطانية عندي خبر يجنن الحركة حق موت قولوا الإبليس قولوا الإبليس أنا موت اللي أنت ماسك فيه مات الحياة هي الحياة المسيح مقدار الحرية اللي بيخرج في حياتك لسبب إدراك إنك موت هذا ده جزء من التشريع اللي أنت ماسك فيه إبليس مات الحياة هي المسيح أنتوا كمال وشكل مش مصدقني جميل أنا أو شكل أنا عارف الآية بس هي حقيقي ده معناها هي ما كانش بيقول كلام شعاري الحياة هي المسيح فلأنكم قد متتم وحياتكم إيه؟ مستترة مع المسيح فالله قال وراه متى أظهر تجنن دي جملة على بعضها المسيح حياتنا متى أظهر المسيح حياتنا تظهرون أنتم أيضا معه في المجد بصوا عمال بجيب لكم آيات كلها بتقول نفس المعنى الحياة هي المسيح هنا يقول لك المسيح حياتنا عايز اقعد وادلد رجلي المسيح حياتك الحياة هي المسيح العيشة واللي عايشينها هي المسيح كده فهمتوها الحياة هي المسيح عشان كده كل ما هو فوق حيث المسيح جالس يمكنك أن تطلبه اطلبه كل ما هو فوق حيث المسيح جالس لأن الحياة هي المسيح أنا موت وده تفجير لحرية غير عادية تقول في اكتئابات يقول لك في حرية غير عادية لما الموضوع ده ينور إن حياتك هي المسيح واللي مش المسيح فيك مات فما فضلش فيك إلا المسيح لأن الحياة هي المسيح أحيا لا أنا بل المسيح هو اللي يحيا فاللي عايش فيك هو المسيح أي حاجة مش المسيح ماتت ده إعلان ده إدراك ده تشريع بولس مكرره مرة واثنين وثلاثة ده يعني نقلة بتنقل شخصيتك نقلة بتنقل وقفتك نقلة بتنقل استخدام الرب ليك وخدمتك إيه؟ حياتي هي المسيح

عشان كده لفترات طويلة كان الآية أحيا لأنا بالمسيح أحيا فيا تعتبر آية يعني لها قمة روحية معينة، برغم أن بولس كان بيقول هو ده المفتاح البسيط اللي أنا عايش بيه، عشان كده عمال يكرر كولوسي أفسس كورنثوس، هو نفس الإعلان، السر المكتوم منذ الدهور المسيح فيكم رجاء المجد. بس المسيح فيكم رجاء المجد أتاري بالنسبة لبولس هي أن الحياة هي المسيح، عشان كده الموت ربح. لو حياتي هي المسيح فخلع جسدي ده، ما أنا حياتي هي المسيح، ما حصلش تغيير ما بين أنا في الأرض وحياتي هي المسيح، وأنا خلعت الجسد حياتي هي المسيح برضه. أنا لازم أجيب. فاكرين أخنوخ؟ طيب أديكم قصة بس. أخنوخ مشي صار مع الله ولم يوجد، يكونش ده في العهد القديم اللي هو قبل المعجزة اللي حصل في حياة حضرتك وحضرتك، هناك إمكانية أنك تسير مع الله وحياتك تبقى المسيح لدرجة أنك لا توجد. إن كان خدمة العهد القديم تمت في مجد، فكان بالحري العهد الجديد في مجد أعظم. إن كان واحد من أبطال الإيمان أخنوخ لأنه شهد له الرب أنه أرض الرب إزاي، إنه في وسط كل حاجة تانية هو أدرك أنه ماشي مع الرب وبس حياتي هالعلاقة دي. بالمناسبة مش حياتي هالعلاقة دي يعني راح الصحراء، ده كان عايش وبيخلف جاب عارفين، فده بيخلف وبيرب وكان بياخد متشرح المدرسة وديله لانش بوكس وكل حاجة، فما كانش يعني قاعد في أوضة ما بيخرجش منها متوحد صار مع الله ولم يوجد. نو ده كان بيخلف وكان عايش حياته وكل حاجة، لكن في وسط هذه الحياة الحياة هي إيه؟ الحياة هي المسيح. وما زاد على ذلك فهو من الشيطان. الحياة هي المسيح. حاجة بتشتغل رائع، حياتك هي المسيح. بتربي ولادك رائع، حياتك هي المسيح. واقف قدام واجهات وأبواب مقفولة، مش أنت هتواجهها، الحياة هي المسيح. يأتي إبليس ويرمي عليك أفكار سلبية عن المستقبل وعن الزمن اللي جاي. أنا موت، حياتي هي المسيح. كل ما هو حيث المسيح جالس يمكنني أطلبه، فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح. متى أظهر المسيح اللي هو حياتنا المجد يزداد. ده اللي بولس بيقوله بمنتهى البساطة. فأحيا لا أنا، القديم اللي أنت عارفه إبليس ما مش موجود، ده إيمان وده ديالوج وده حوار وده تشريع وده ثقة وده رؤية داخلية، حياتي هي المسيح. عشان كده الموت ما هي هي هي، بل بالعكس مجد أعظم.

0: شكرا لقناة الكارما اللي غطت وبتغطي أحداث كتير موجودة في بلدنا. صلاتي من أجل القناة ومن أجل الصديق العزيز الأخ صموئيل وأنا بتربطني بالأخ صموئيل والأسرة علاقة قديمة. صلاتي ربي يبارك القناة تتسع أكتر وأكتر.
1: قناة الكارما فعلا بتقدم برامج بتلمس القلب وإحنا محتاجين نقول لقناة الكارما ميرسي قوي على المجهود الكبار اللي انتوا بتبذلوه عشاننا وعشان خاطر النفوس الضعيفة اللي هي محتاجة كلمة ربنا توصل لكل مكان في كل العالم. في نفوس بتبقى مفيش مكان للكنائس، مفيش اهتمام، مفيش رعاية، محدش بيسأل عنها، لكن فعلا الكلمة ربنا بيقدر يوصلها من خلال قناة الكارما وعمل الرب بيوصل في كل مكان. وكلمة الله ما بترجعش فارغة أبدا، بتلمس فعلا القلب وبتشفيه حتى لو الإنسان ما حدش حاسس

0: بيسأل عنه، بس الرب هو اللي بيجيله لغاية عنده وبيسأل عنه من خلال كلمته اللي بيوصلها عن طريق قناة الكارما. فاحنا مبسوطين قوي قوي، نقول لكل الناس اللي بتبذل مجهود فيها حقيقي شكرا، وشكرا للرب اللي هو بيستخدمه، وشكرا لعمله اللي بينقذ نفوس كتير جدا من هي محتاجه فعلا لكلمه ربنا.
1: بشكر ربنا من اجل قناه الكارما ومن اجل كل البرامج والبث وتواجدها في كل المناسبات وكل اللقاءات. الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد.
2: احنا كلنا بنشكر قناه الكارما بصراحه، قناة جميلة ورائعة وبتغطي أحداث كتير حقيقة، ويعني بتحل مشكلة كبيرة بتاعت واحد مثلا اتأخر ما راحش الاجتماع، أو تعبان مش قادر ينزل، أو ما عندهوش إمكانية للذهاب للكنيسة. فده شيء رائع الحقيقة، هي كنيسة في بيتنا.
3: بشكر قناة الكارما كتير جدا على كل حاجة بيقدموها لنا، إنها بتوصل لكل بيت.
4: بصراحة أنا بقدم شكر خاص جدا للدور الفعال لقناة الكارما في كل المجالات الروحية. احنا بنلمسها في الحدث الروحي، بنلمسها في الحدث الأخباري، بنلمسها في الدور الاجتماعي. انا بشكر شكر خاص جدا لقناة الكارما.
5: اشكر قناة الكارما طبعا، لان هي بتقدم حاجات مختلفة جدا، وانا من زمان قوي من وانا يمكن طفلة بتابع القناة، وفرقت معايا بشكل شخصي لانه بتقدم حاجات يعني بتخص طبعا الاعمار كلها ومواضيع مختلفه، فده بيفرق في حياه ناس كتير، وكمان حاجات لايف، وده بيفرق جدا انه بينقل الحدث بشكل مباشر، وكانه احنا يعني الناس اللي مش بتقدر تحضر اجتماعات فكانها موجوده جوه المكان.
6: انا بس كارما وخاصه الاخ صموئيل ده، ربنا يبارك فيه ويبارك في خدماته ويكتر يا رب كده من كل اللي بيقدم خدمه جميله جدا.
7: قناه الكارما الحقيقه قناه متكامله، وانا فخوره بجد ان من اجل قنوات الكارما، وبشكر الاخ صمول من هنا من اجل العمل بجد، هو راجل الله المبارك، ربنا يباركك ويستخدمك ويثمر بيك في كل انحاء العالم من خلال قنوات الكارما.
8: قنوات الكارما البرامج بتاعتها جميله جدا جدا، وبتعزى لما بقعد قدامها من اي قدام بتقدم كلمه الرب بالامانه. يعني انا بحب دايما اتفرج على قناه الكارما، لان مش بتشبع النفس، بتشبع الروح، بحس ان انا قاعد في كنيسه. هي خدمه جميله جدا، والرب يبارك قناه الكارما والعاملين فيها ويستخدموا من اجل اسمه، ويجعل قناه الكارما سبب خلاص لنفوس كثيره، لانها يعني بتبشر في كل العالم، قنواتها في كل العالم. الرب يباركها ويبارك القائمين عليها.
4: اتفرج على حاجات كتيرة بصراحة، منه منى روماني بتقدم برنامج رائع، كذا برنامج تاني بصراحة، برنامج روحي، النقل المباشر للاجتماعات الروحية، بتفرق جدا قناة الكارما في الموضوع ده.
7: بحب طبعا قناة التسبيح دي طول اليوم شغالة، بحب الاجتماعات اللي بتذعوها بالذات كنيسة وكالة البلح الأسيس يونسان، بحب احضرها قوي، وطبعا الاسبكيه وقصر الدباره والاسيس ناشد، اجتماعات جميله بتذاعوها. حقيقه انتوا بتوصلوا لنا الكنيسه واحنا في البيت، فبشكر ربنا كتير من اجل قناه الكارما. الرب يبارككم ويبارك القائمين عليها ويبارك كل العمل بجد، فبنشكر الرب من اجل قناه الكارما.
2: الحقيقه انا بحب اتفرج على حاجات اللايف في قناه الكارما، وهي صراحه مغطيه احداث كتير على الهواء من محافظات كتير في مصر، ومن اماكن في العالم برضو، في استراليا وامريكا وكذا مكان الحقيقه. فهي مغطيه كويس قوي الاحداث او الاجتماعات الرائعه اللي بتذاع على الهواء، فده شيء بحب جدا اروح له بسرعه واحضر كاني موجود في الحدث بالظبط.
5: هو الحقيقه انا بحب اتفرج على برامج كتير، منهم برنامج الرب سمعنا، ده في جزء صلاة وجزء مشاركة.
2: يمكن خدمة الشباب مثلا تحتاج إلى تدعيم أكتر أو زيادة أكتر.
0: نفسي أشوف برنامج يكون للمرأة وللبنت، يكون بيديها احتياجها اللي هي مش لاقيها في البيت أو مش لاقيها حواليها، كلمة التشجيع والتعزية بيخليها تقدر تكمل في بيتها.
1: يعني احب يبقى في اهتمام اكتر بالشباب وفئه المراهقه والامور دي، لان ده احتياج شديد هو موجود، بس يكون في زياده في لقاءات الشباب لأن ده فئة كبيرة محتاجة القنوات تخدمها.
7: هي قناة متكاملة بتذيع للطفل وللشاب وللكبير وللأزواج لكل الفئات، فهي حقيقة قناة متكاملة.

سلطان تشق في وسط البطن، لك سلطان تنور في قلب العتمة، لك

0: أبوك سامع، أبوك سامع صلواتك وأنات قلبك، أبوك سامعك يا بنتي، أبوك سامعك يا أختي، أبويا السماوي سامعني. عارفين ليه؟ لأنه اسمه أبويا. أبويا عندي بنوتين وكل واحدة منهم بركة لحياتنا، لكن عايز أقول لكم حاجة، إن مفيش مرة طلبوا حاجة إلا أنا كأب بشري بحاول أساعدهم على قد ما أقدر. ما بالكم بأبوك السماوي؟
1: نعم.
0: فالنهاردة هو سامع. احنا بنرحب بيك عزيزي المشاهد انك تكون معانا في الوقت برنامجك أبوك سامع، وكمان بنرحب بأختنا نجات اللي هي موجودة معانا، شريكة الحياة والدرب والصلاة.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أمين. قال أحدهم في تعريف جميل عن الصلاة، وهو أخويا الجسيد جوزيف ويليام، هو بيعرف الصلاة، قال الكلمات ديت: إذا تعلمنا سر الصلاة تصبح حياتنا سلسلة من المعجزات. وأنا بصدق النهاردة أن الرب عايز يخلي حياتنا سلسلة من المعجزات. في شخصية رائعة في كلمة الله لما اتضايق به الأمر خالص، ويذكر كتاب وضاق به الأمر، راح قضى ليلة مع الرب في الصلاة. وحابب النهاردة أنك في كل وقت تاخد لك وقت كده، ليلة في فنوئيل مع حبيبك الرب، وقضى الليل كله في الصلاة. الشخصية دي طبعا زي ما انتوا عرفتوا كده من المقدمة ان هو يعقوب. في سفر التكوين اصحاح 32، بعد ما قضى يعقوب 20 سنة عند خاله لبان، الرب قال له: قم ارجع الى ارضك والى بيتك وعشرتك ان اكون معك. وفعلا اتحرك. لكن كان عندي يعقوب مشكلتين. المشكلة الاولانية مشكلة مع خاله، والمشكلة الثانية مشكلة مع أخوه. المشكلة الأولانية اللي مع خاله كانت المشكلة دي حديثة، والمشكلة القديمة كانت مع عيسو من 20 سنة، لأنه ضحك عليه. المشكلة الأولانية مع خاله، يذكر الكتاب لأنه أخذ نساءه، يعتبر كده دول أولاده، أولاد لبان، وخد الغنم والبقر وكل حتى من غير ما يودعهم. المشكلة الثانية مع أخوه، لأنه ضحك عليه مرتين، مرة ضحك عليه بالبكرية، والمرة الثانية ضحك عليه بالبركة، فضحك على أخوه مرتين. النهاردة الرب بيكلمنا عن الصلاة التي تحل المشكلات. لو أنت في أزمة ضائقة، أمور صعبة، عارف أكثر الطرق للحل إيه؟ هو المسافة ما بين الأرض وركبك، اركع قدامه واعرف إن أبوك سامع. صدقني هو أبوك زي ما هنشوف بعد شوية. أبوك سامع، يذكر الكتاب عنه في الجزئية ديت أن أجاز يعقوب كل شيء وبقي يعقوب وحده. احتمال تكون محتاج ليلة تقعد فيها مع الرب لوحدك، احتمال تكون محتاج وقت تقعد فيه مع الرب، تدخل مخدعك وتغلق بابك. وأنا بحب جدا تعبير أن الاستجابات خلف الأبواب المغلقة. ادخل مخدعك، اغلق بابك، وصلي إلى أبوك الذي يرى في الخفاء، وهو يجازيك، وهو يجازيك علنيا. يذكر الكتاب بيقول لك: فخاف يعقوب، لكن بعد ما خاف صلى يعقوب. وبصوا قال إيه يعقوب: فقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق. دي ما بنقول في البرنامج هنا التعريف اللي ربنا عطاهولنا عن الصلاة. الصلاة هي اتصال وصلة وتواصل. اتصال يعني كلم، صلة أبوك. بص يعقوب بيقول لك إيه: يا إله أبي إبراهيم. كان المفروض بحسب الناس بيقول يا إله جد إبراهيم، ويا إله أبويا يعقوب، ما قالهاش كده، أبويا إسحاق ما قالش كده، لكن عارفين قال إيه: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق. عارفين ليه برضو؟ لأن علاقة الأمر هي علاقة ما بين الأب وأبوه. هو الصلاة كده علاقة ما بين الأب وأبوه، الأب وابنه. الرب هنا قال له: ارجع وأنا هكمل معاك. والرب هنا خده في حتة تاني رائعة جدا، وهو بيصلي معاه، بدأ يصلي ويقول له: صغير أنا عن جميع ألطافك وعن جميع الأمانة التي صنعتها إلى عبدك، بعصايا عبرت الأردن والآن صرت جيشي. أنا بصلي في اللحظات ديت وإحنا بنكمل مع أختنا نجات، إن الله يديك نفس الفكر. لما تكون في أزمة، في مشكلة، في ضائقة، في أمر صعب، أطلب أبوك السماوي وهو هيتدخل ويحلها في اسم يسوع. اتفضلي.

0: عجبني يعقوب في الحتة ديت، إنه لما بدأ يصلي بالرغم إنه هو في ضيقة، وكان عارف إنه عيسو جاي هيقابله معاه 400 واحد، خاف جدا
1: طبعا،
0: وأكيد خاف لأنه هو كان عامل معاه عاملة صعبة زي ما أنت قلت، وخدعه مرتين وضحك عليه. بس عجبني قوي لما جه يصلي ما قالش أول حاجة نجيني من يد عيسو.
1: أيوة،
0: اعترف إن هو صغير عن جميع ألطافه، وقال له زي ما أنت قلت صغير أنا عن جميع ألطافه.
1: نعم.
0: وجميع الأمانة التي صنعتها. الأول كنت واحد صغير، حاجة صغيرة، لكن دلوقتي صرت جيشين عظيم.
1: أقربه.
0: فهنا يعقوب عجبني قوي إن هو بدأ يعترف بإحسانات الرب وبمراحم الرب ومحبة الرب، وإنه رب كان معاه في كل لحظة. إحنا في أوقات كتيرة لما بنيجي نصلي، أول ما بنبدأ يا رب أنت المشكلة
1: عايزين.
0: طب فين تسبيحك للرب؟ فين شكرك للرب؟ ما فيش. فين ان انا تبقى يعني اعلي اسم الرب واقول له انت عظيم وانت قدير وانت رائع وانت ابويا، وابتدي اكلمه هو عن نفسه واسبحه هو،
1: اشكره على عمله معايا
0: قبل كده، وببتدي بعد كده اطلب منه اللي انا عايزه. فيعقوب بالرغم ان هو كان مخادع جدا وكان عمل حاجات صعبه قوي في الفتره اللي قبليها، لكنه لما بدا يصلي وبدأ يطلب الرب، ما طلبش الرب على طول، لكن ابتدى يسبح الرب ويذكر إحسانات الرب. وده اللي احنا محتاجين نعمله، اننا ما نبدأ صلاتنا، نبدأ صلاتنا به هو، مش بيا، مش باحتياجاتي. أيوة. لكن به هو. وابتدى بقى يصلي يقول له نجيني من يد عيسو، وابتدى بقى يعبر زوجاته وبنيه وكل ما له، وعبر حتة اسمها مخاضة يابوك.
1: أيوة.
0: ومخاضة يابوك معناها التفريغ. فإحنا في أوقات كتيرة أنه لما بنيجي نطلب من الرب حاجة أو بيبقى عايزين بركة من الرب، إحنا أحيان كتير مش بنقدر نحصل عليها، مش عشان الرب مش عاوزنا نحصل عليها أو الرب مش سمعنا، لكن حسب البرنامج لا أبوك سامع
1: طبعا.
0: لكن المشكلة بتبقى إحنا متقلين بحاجات كتيرة، في حاجات كتيرة شدانا، في حاجات كتيرة مليانة ومالية أذهاننا ومالية قلوبنا، فبنيجي ناخد علشان ناخد البركة من الرب مش بنعرف ناخدها. وبعد كده نقول إيه، هو الرب مش عاوز يديني، هو الرب مش سامعني، هو الرب مش بيحبني. لا، الرب بيحبني وسامعني وبيعاوز يديني وبيفرح إنه يديني، زي أي أب بيفرح يدي ولاده عطايا. نفس الحكاية ده أبونا السماوي الأعظم. لكن المشكلة إن إحنا بنبقى إحنا اللي ما عندناش، مش مهيئين أو مش متاحين للرب. لكن فأول ما يعقوب بدأ يفرغ أو يدخل في مخاض يابوك اللي هي التفريغ، ويبقى قالك، وبعد كده قالك بقي يعقوب وحده. هو ده اللي الرب عاوز يعمله معانا، إنه يختلي بينا.
1: أيوة.
0: يختلي بينا. صدقوني إن أنا بحس في أوقات كتيرة لما باجي أقعد قدام الرب بحس إن الرب مستنيني ومشتاق لي جدا جدا جدا، وكأنه عاوز يقول لي وحشتيني تعالي أنا مستنيكي. وبيعمل كده لكل واحد فينا ولكل حد، لأن هو بابا، هو حبيبي، هو صديقي. فهو زي ما أنت يعني لما يكون لك صديق، يعني لو حد قريب منك يأسيس قوي أو بصديق ليك، بتبقى مشتاق طبعا تقعد معاه وتحكي معاه. وأي حد فينا كده، احنا لما بنيجي للرب وأبونا السماوي نحكي معاه بيبقى هو مشتاق لنا جدا. وبدأ يبقى بيجاهد في الصلاة قدام الرب، وقال له أنا مش هطلقك إلا لم تباركني. والرب قال له سيبني، قد طلع الفجر، وزي ما قال الأسيس قضى طول الليل، لكن قال له لن أطلقك إن لم تباركني، وأصر على البركة فخدها.
1: فعلا.
0: خلينا إحنا نكون كمان بنجاهد في الصلاة قدام الرب وبنصر على البركة قدام الرب، والرب أكيد هيدينا.
1: هللويا. يعقوب في صلاته التي قضاها الليل كله، يعقوب أول حاجة في الصلاة اتحلت المشكلات. أول حاجة خاله راح جه وقال له خلاص، لولا إله أبيك الذي ظهر للبارحة. قال لي ما تكلمش يا يعقوب، ما هل نصلى؟
0: لا بخير ولا بشر.
1: لا بخير ولا بشر. أخوه عيسو المشكلة القديمة جه وقع على عنقه وبدأوا يبكوا الاثنين وصفح وغفر.
0: مش ممكن كانت تحصل إلا
1: إطلاقا إلا عن طريق الصلاة. ففي الصلاة تتحل مشكلاتك المستعصية اللي أنت مش لاجب. في الصلاة تحل المشكلات. في الصلاة استجابة للصلوات. عارفين الكنيسة يقول لك وكانت الكنيسة تصير منها صلاة
0: بلجاجة.
1: هو ده من أجل بطرس

لما كان في السجن. في الصلاة تأخذ أنت قوة فوق التوقعات، معجولة معجولة معجولة أن عصاية في يد رجل مسن يحصل بها معجزة كبيرة، ده اللي بيعمله. في الصلاة تتمتع أنت وتحدث الشفاءات. وقف واحد اسمه حزقية قال له أنا مش عارف أتصرف خالص، لكن الرب يقول له عنه قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، وأنا زاش فيك وعطاله كمان منحة 15 سنة. الصلاة بتعمل ما لا نتخيل. بالصلاة بتقوم حتى اللي مات، يذكر في الكتاب في 8 جاموا من الموت. في العهد القديم في 3، إيليا قوم 1 وإليشع قوم 2، أدي 3. الرب يسوع لكل المجد قوم 3 لوحده، لأنه هو هازم الموت، هازم الموت في مهده وفي نعشه وفي قبره. في مهده ابنة يايروس، وفي نعشه ابن أرملة نايين، وفي قبره لعازر بعد ما أنتم. وبولس جوم وبطرس جوم طبيسة، 8 جامو. لكن الرب النهاردة بيقول لك أنا أعرف أعمل دي كويس. كل اللي عايزه الرب أنك أنت تختلي بي. حابب أختم لكم الحلقة دي ببيت شعر من قداسة البابا شنودة في قصيدة رائعة بيقول فيها: قلبي الخفاق أضحى مضجعك، في حنايا الصدر أخفي موضعك، قد تركت الكون في ضوضائه واعتزلت الكل زي يعقوب كي أحيا معك، ليس لي فكر ولا رأي ولا شهوة أخرى كي أتبعك. وأبي يعقوب، ورح جاب هنا، وأبي يعقوب أدري سره، قد عرفت الآن كيف صرعك، ما بعيد أنت عن روح التي في سكون الصمت تستوحي نداك. وبعد كده بيقولك هذه هي العين قد أغمضتها عن رؤى الأشياء، علي أن أرك يا رب، الدينة كده. وكذاك الأذن قد أخليتها من حديث الناس كي أسمعك، قلبي الخفاق أضحى مضجعك، في حنايا الصدر أخفي موضعك. يا رب الدينة أن احنا نختلي يوم معاك، وفي صلواتنا ستحل المشكلات. وبصدق إن لما تكون في أزمة وفي ضيق أقعد قدام الرب وصلي وأعرف إنها تتحل. وإلى أن نلقاك في حلقة جديدة من برنامجك أبوك سامع، نتركك في رعاية القدير. آمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. ما أجمل أن نلتقي مع بعض من جديد ونتأمل ونتعلم في كلمة الله ونسمح لكلمة الله أن تغير في حياتنا باستمرار. اليوم سأتحدث معكم في موضوع مهم جدا وضروري جدا وحيوي جدا في حياة كل مؤمن وأيضا في حياة كل خادم، وهو عبارة عن أو موضوع عنوانه كيف تسمع صوت الله. وخلال الحلقات القادمة بنعمة الرب كل حلقة راح تكون في موضوع مختلف، لكن كلها راح تجاوب على سؤال كيف تسمع صوت الله. وحقيقة كتير ناس بيسألوا هذا السؤال في أماكن مختلفة في العالم، وفي كل مكان بكون موجود فيه الناس بتسأل هذا السؤال باستمرار، كيف أستطيع أن أسمع صوت الله؟ أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي ناس بتسأل هذا السؤال باستمرار، وبالتالي اخترت أنه أعمل هاي الحلقات حتى يكون فيها رد على

هذا السؤال المهم والمصيري في حياة كثير من الناس، كيف أعرف مشيئة الله لحياتي؟ كيف أعرف خطة الله لحياتي؟ طبعا إذا أردت أن أعرف مشيئة الله لحياتي بحاجة أن أعرف أسمع صوت الله. طب كيف أقدر أسمع صوت الله؟ هذا هو الموضوع الذي سوف نتحدث عنه. في قصة بتتكلم عن مجموعة من الركاب موجودين في سفينة، وكانوا منزعجين جدا لأنه هاي السفينة كانت موجودة في وسط النهر بتشق طريقها بسرعة شديدة في وسط النهر. فالركاب كانوا منزعجين جدا للسرعة الشديدة بينما في ضباب كثيف يحيط حوالين السفينة. فأجوا عند مساعد القبطان وقالوا له احنا خايفين وقلقانين جدا لأنه السفينة بتسير بسرعة شديدة جدا والضباب يحيط فينا من كل جهة. مساعد القبطان ابتسم لهم وقال لهم موضوع بسيط جدا، الضباب يقع في منطقة منخفضة لكن غرفة قيادة القبطان هي موجودة فوق فهو شايف الطريق كويس. كثير من المؤمنين يتساءلون ما هي مشيئة الله لحياتي؟ كيف أعرف مشيئة الله أو خطة الله أو إرادة الله لحياتي؟ كيف أستطيع أن أسمع صوت الرب؟ سؤال كبير يتردد، وربما كثير منا الليلة موجودين على مفترق للطرق، يريدون أن يصنعوا قرارات في حياتهم، والضباب الكثيف يحيط بقراراتهم وتعاق الرؤية أمامهم، وخاصة إذا كان قدامهم موضوع كبير زي موضوع دراسة أو سفر أو هجرة أو ارتباط، ويريدون أن يصنعوا القرار الصحيح. كثير من الناس بيسأل هل أسافر لمكان آخر أم لا؟ هل أهاجر أم لا؟ وإذا كان نعم أين هو المكان؟ ماذا أفعل؟ ماذا يريد الله مني؟ وأسئلة كثيرة بنسألها باستمرار في حياتنا كمؤمنين. من أجل هذا إحنا بحاجة نسمع صوت الله جيدا ونعرف فكره جيدا لحياتنا. لكن اليوم بدي أذكرك إذا كان في ضباب حواليك، إذا كانت الرؤية مش واضحة قدامك، بحب أذكرك باستمرار إنه القبطان الأعلى هو فوق، هو فوق الكل، هو يرى، هو شايف الطريق لقدام. كل ما أنت محتاجه هو أنك تسمع صوته وتعرف فكره ومشيئته لحياتك. الرب هو الملك القدير، الرب هو له كل السلطان، هو الجالس على العرش الذي يعرف البداية من النهاية. تخبرنا كلمة الله في رؤيا 1:8 بقول أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أيضا في سفر دانيال إصحاح 4:35 بيقول وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. هو يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا أحد يستطيع أن يمنع يده. حتى إذا نظرنا لخدمة الرب يسوع على الأرض، عمل أمور كثيرة بطرق مختلفة. رب يسوع لما شاف الأعمى ما شفاش الأعمى دائما بنفس الطريقة، في وقت من الأوقات قال له اذهب وابصر، لشخص تاني جاب طين وتفل في الطين وحطه على عينين الأعمى وقال له اذهب واغتسل، في مكان تاني صلى معه فشاف الناس أشجار ثم مرة أخرى عاد بصره صحيحا. الله لم يستخدم نفس الطريقة، الله إله خلاق، هو يستطيع أن يفعل ماذا يريد. لا تحد الله بطريقة ولا تحد الله بفكرك لأنه الله أكبر من هذا بكثير. إحنا كمؤمنين أحيانا تعودنا أنه الله قريب منا والله الصديق الألزق من الأخ والله بحبنا، وهذا كله صحيح. لكن الكتاب المقدس أيضا يعلن أن رب إلهنا هو إله مهوب، هو إله قدوس، هو إله له كل السلطان. بحاجة أن نشوف الله في جلاله، نشوف الله ونعرف شخصية الله جيدا. الكتاب المقدس يقول الله محبة، لكن نفس الكتاب المقدس يقول وفي العهد الجديد إلهنا نار آكلة. رح أسأل عدة أسئلة قدامكم في هذا اليوم. السؤال الأول، هل الله يتكلم؟ هل الله يتكلم اليوم؟ إجابة هذا السؤال هو نعم، الله ما زال يتكلم إلى هذا اليوم. السؤال الثاني، هل يتكلم الله لي بطريقة شخصية؟ هل الله ممكن يتكلم بطريقة شخصية؟ نعم، الله ممكن يتكلم لكل واحد من أولاده بطريقة شخصية، وسوف أتكلم بالتوسع في هذا الموضوع. أيضا السؤال الثالث، هل يتكلم

كلم الله لي بطريقة يمكن أن أفهمها؟ في مرة من المرات سألت هذا السؤال في الكنيسة، هل ممكن الله يتكلم إلي بطريقة ممكن أفهمها البعض؟ قال نعم، لكن البعض قال لا، والبعض كان متردد. أحيانا إحنا نعتقد أن الله لا يتكلم لنا بطريقة نفهمها، لكن إذا الله كان يريد أن يوصل إلنا صوته فهو قادر أن يتكلم لنا بطريقة نفهمها. إذا نظرنا للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، نلاحظ باستمرار أنه الله يتكلم، الله يقول أشياء، الله يعلن عن ذاته، الله بوصل محبته، الله بوصل كلامه للناس. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1:3 بيقول: أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. أبونا السماوي يريد أن يكون لنا شركة معه، يريد أن يتواصل معنا، يريد أن يعلن عن محبته لنا. والله خلق الإنسان من أجل الشركة ومن أجل العلاقة معه. في سفر التكوين إصحاح 3:8 تقول كلمة الله: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. الله خلق الإنسان من أجل علاقة معه، من أجل شركة معه. الله كان بيتمشى مع آدم وحواء في الجنة. الله لم يخلقنا مثل الإنسان الآلي، لكن الله خلقنا بحرية اختيار حتى نتبعه باختيارنا، حتى نعبده باختيارنا، حتى نحبه باختيارنا، وخلقنا لأجل هذه العلاقة والشركة معه. الله لم يخلقنا ورمانا في العالم ونسينا، لكن الله خلقنا من أجل أن يكون عنده علاقة وشركة معنا. كلمة الله تقول في سفر الأمثال إصحاح 8:31: ولذاتي مع بني آدم. هذه الآية تقول إنه الله فرح بخلقه للعالم، لكن الله يجد لذته ومسرته مع الإنسان، مع بني آدم. وبما أن الله خلقنا للعلاقة وللشركة معه، أي علاقة وأي شركة بتتطلب اتجاهين، تتطلب اتجاهين، تأخذ وتعطي على طول. وزي ما أي اثنين متزوجين قاعدين يتكلموا مع بعض، أو اثنين خطبين عم بيحكوا مع بعض، ما ينفعش واحد يتكلم كل الوقت والتاني ساكت ما بيحكي ولا كلمة، لكن بحاجة الشخص أنه يتكلم، بحاجة أنه يسمع. وهكذا في علاقتنا مع الله وفي شركتنا مع الله، بحاجة أن نتكلم مع الله وبحاجة أن نسمع من الله. نتكلم مع الله من خلال الصلاة، ونسمع الله من خلال سماع صوته لحياتنا. لذلك سماع صوت الله موضوع مهم جدا، وسماع صوت الله هو جزء من علاقتنا مع الله. إذا أردت أن يكون لك شركة وتواصل وعلاقة حميمة مع الله، سماعك لصوت الله هو أمر مهم وحتمي جدا. وأنا بآمن أن الله دائما موجود، والله دائما متاح لنا، إحنا اللي بنبعد واللي بنقرب منه. الله قريب جدا، الله قريب جدا من كل واحد فينا. إحنا بنحتاج للشركة معه، إحنا بنحتاج إنه نمضي الوقت معه. في أحيان كثيرة إحنا بنبعث له بس إيميل باحتياجاتنا أو بمشاكلنا، لكن الله لا يريد فقط إنه يتعامل معنا من بعيد. الله هو إله قريب، ولأنه إله قريب ولأنه بحبنا أظهر محبته لنا. الله تجسد وأتى إلى عالمنا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. الله أجل عنا لأنه يريد أن يكون قريب من كل واحد فينا. في سفر أرميا إصحاح 33:3 بيقول: أدعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. الله بيشجعنا بيقول أدعوني. لما تصلي، لما تدعو الله، وعد الله أنه يجيبك. الله خلقنا من أجل علاقة، شركة، أخذ عطى بيننا وبينه. قال لك أدعني، عندما تدعوني أنا أجيبك، وليس فقط أجيبك لكن أخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. أجيب على تساؤلاتك، أخبرك بأسرار، ميستريز، أشياء ما بتعرفهاش، أشياء غامضة. وكلمة أسرار أو كلمة عوائص في اللغة العبرية تعني أمور ليس لها حدود أو ليس لها سور، أمور غير محدودة. الله مشتاق أنه يتكلم إلينا، الله مشتاق أنه يعلن إلنا عما في قلبه، ويعلن إلنا أمور كثيرة. الله يريد أن يتكلم إليك، الله عنده أشياء يريد أنه يخبرك إياها، لكن تعال وقعد قدامه وحاول أنك تسمع صوته. مرة من المرات حلمت حلم عن موضوع معين، والله تكلم إلي من خلال هذا الحلم،
بعدين أنا سألت الرب، قلت له يا رب بس أنا ما سألتك عن هذا الموضوع،

سمعت صوت الرب جواي بيقول لي بس أنا حابب أخبرك عن هذا الموضوع، حتى لو أنت ما سألتني، بس أنا عندي شيء عايز أقوله لإلك. بأمن الله عنده شيء عايز يقوله لأولاده إذا إحنا مستعدين، إذا إحنا منفتحين، إذا إحنا مستعدين أن نسمع صوت الله. إذا قرأت الكتاب المقدس بدقة وبعناية سوف تلاحظ عبارة قال الله كثيرا، قال الله، قال الله، فأجابني الله، فأجابني الرب. رح نلاحظ هذه الكلمات كثيرا موجودة في الكلمة، لأنه إلهنا إله حي، إله يسمع وإله يتكلم. مزمور 115 بيقول يتحدث عن آلهة الشعوب فيقول أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيادي ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها. ثم يقول ومثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. هذه آلهة الشعوب، لا تتكلم، لا تتواصل، ما فيش تواصل، ما بتسمع وما بتتكلم ولا تنطق بحناجرها. لكن نفس المزمور بيقول إن الرب إلهنا في السماء كل ما شاء صنع. الله بيتواصل معنا، الله ليس إله صامت وليس إله لا يتواصل، لكن إله يتواصل مع شعبه ويحب أن يتواصل معنا باستمرار. سفر التكوين على سبيل المثال إصحاح 3 عدد 9، فنادى رب الإله آدم وقال له أين أنت؟ الله يتكلم. سفر التكوين إصحاح 12 عدد 1، الله كلم أبرام وقال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. تكلم، بقولك وقال الله أو وقال الرب. سفر صموئيل الأول 3:10، فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول، صموئيل صموئيل، فقال صموئيل تكلم لأن عبدك سامع. الله يتحدث باستمرار. سفر حبقوق إصحاح 2:2، فأجابني الرب وقال، الله يقول، قال له اكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. في سفر أعمال الرسل إصحاح 9:4 بنشوف الله ظهر لشاول وهو ذاهب في طريقه إلى دمشق حتى يضطهد المسيحيين هناك، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ الله يتكلم بوضوح مع شخص غير مؤمن ويقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أيضا أقرأ معكم من إنجيل يوحنا إصحاح 10:27، يقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي.

أعزائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معانا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بحضرتك معانا.

0: أهلا بك أختي إستر، وأهلا بالأفاضل الأحباء المشاهدين.
1: عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الملائكة، بس النهاردة هنحدد موضوع الملائكة ومشيئة الله. حضرة القسيس ذكر في الكتاب المقدس إن في ملائكة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد،
0: طبعا
1: بس هقرأ مع حضرتك عدد واحد بس من مزمور 104 وعدد 4: الصانع ملائكته رياحا وخدامه نار ملتهبة. في الكتاب المقدس اتذكر ان في ملائكة، هل فعلا موجودة ملائكة ملائكة يعني، ولا كلمة بتتقال على حاجة مش موجودة؟
0: لا ده طبعا موجودة الملائكة، ذكرت في الكتاب المقدس كله إنها موجودة، زي الشيطان ما موجود كيان حقيقي. لكن الفرق بقى إن الملائكة موجودة لتحقيق مقاصد الله، وهذه بتبقى زي ما حضرتك قريتي، هي عاملة زي الريح، ملائكة رياح. نقدر نقول إن هي بتخدم مقاصد ربنا وإتمام مشيئته، أو معنى أصح ليها اهتمام كبير أو لتحقيق مشيئة الله.
1: لكن ما تتشافش يعني، مش جسم كده أقدر أشوفه وأقول أنا شفت ملاك.
0: لا هي رياح زي ما حضرتك قريتي،
1: رياح
0: رياح
1: بس.
0: خادم.
1: طيب إيه طبيعتها؟ بتبقى إيه؟ إيه الطبيعة بتاعتها؟
0: وجود الكتاب المقدس الأول بنأكد على وجودها، إن الملائكة موجودة بالفعل، يعني في ملائكة، ده حقيقي، ما نقدرش نقول مثلا ده حلم ولا خيال. الكتاب مثلا ذكر في متى 4:14-11 إن بعد التجربة اللي كانت مع إبليس يقول عنه: إذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، يعني ظهرت الملائكة
1: تخدم يسوع بعد
0: تخدم
1: التجارب.
0: الرب نفسه. وأشار الرب يسوع إلى وجودهم، قال لهم، قال عليهم: انظروا لا تحتقر أحد هؤلاء الصغار، لأن أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. وتكلم الرب عن مجيئه الثاني، واتكلم إن هم ما يعرفوش حاجة عن المجيء. إذن الملائكة موجودة، هي رياح خادمة، لكن إتمام مشيئة الله، مقاصد الله. أنت سألت سؤال على إن ما تتشافش الرياح، بس إذا كان الهدف في إتمام مقاصد الله إن أنت تشوفيها، هتشوفيها. يعني ده اللي حصل مع المريمات في فجر الأحد في القيامة، وأيضا في ناس كتير شافوا ملائكة وسمعوا بما جاء في كلمة الله. أداهم الملائكة، قالت الفكر الإله وصلته، وأيضا أتم القصد بيها وشافوهم. فإذا ممكن تبقى، إذا كان الهدف إتمام مشيئة الله، ممكن تشوفيها. أما بالنسبة لطبيعتها ليها في الحقيقة، عايز أتكلم عن 7 أشياء هم بيعملوها في طبيعتهم، وديت كلها حاجات كتابية نقدر نتكلم فيها. طبيعة الملائكة، الكتاب ذكر بأنها أرواح خادمة، دي نمرة 1، فذكر عنهم كاتب العبرانيين وقال عنهم: أليست جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ إذن لما نيجي نتكلم عن طبيعتها، نقول إنها أرواح خادمة يخدموا العتيدين أن يرثوا الخلاص. الملائكة هي بتخدم الله، وأيضا تحقق مقاصده، مقاصد ربنا. اللي ما تقدرش تعمل حاجة إلا بالأمر الإلهي، وهدفها مجد الرب وإتمام مقاصد الله. الحاجة التانية، الملائكة كائنات مخلوقة، يعني ربنا خلقها زي الإنسان. ما نقدرش نقول مثلا الملائكة لها صفات إلهية موجودة منذ الأزل،
1: يعني مش أزلية أبدية؟
0: لا. عشان كده الكتاب ذكر هي لم تكن موجودة في وقت من الأوقات، لكن الكتاب ذكر في نحمية 9 وقال، بيتكلم عن الرب: أنت هو الرب وحدك.

0: يعني ما فيش غيره، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض كل ما في عليها والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها. وقال كده وجند السماء لك يسجدوا. فإذا الأول الله الأب الأزل الأبدي ده كان لوحده مع الثالوث. إذا أما بالنسبة للملائكة جاءت بعد كده ودورهم إنهم يسجدوا. وقال عنه الرسول بولس قال عنهم في كولوسي 1:6 عشان يؤكد انها كائنات مخلوقه، اكد الكلام اللي قاله نحمية، فانه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش او سيادات ام رياسات ام سلاطين، الكل به ولا قد ايه خلق. يعني كل حاجه اتخلقت عشان خاطر ابن الإنسان أو المسيح له كل المجد. دي تاني حاجة. إذا الأولانية الملائكة أرواح خادمة، الحاجة التانية الملائكة طبيعتها هي كائنات مخلوقة مش ملها صفات إلهية. الحاجة التالتة ما دول عدد بردك يفوق الحصر، يعني ما نقدرش نحصره. ويقول الكتاب في رؤيا يوحنا 5 ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. إذا موضوع العدد كان في بعض التفاسير إن هم في لما سقطت الملائكة سقطوا وسقط تلت الملائكة، طب عددهم كام؟ ففي ناس لجأوا في تفسيرات سفر الرؤيا ان هم 12,000، لكن الواضح بنص كتابي واضح ان هم
1: ربوات ربوات والوف الوف،
0: محدش يقدر يحصرها. وايضا ذكر في عبرانيين 12 اتيتم الى جبل صهيون والى مدينه الله الحي اورشليم السماويه والى ربوات هم محفى الملائكه. ربوات أعداد
1: كتير.
0: يبقى إذن الملائكة أرواح خادمة، كائنات مخلوقة، وأيضا
1: عدد كتير
0: عددهم صعب حصرها. طبيعة الملائكة أيضا أنهم لا يخضعوا لقانون المادة، يعني زي الإنسان، يعني ما تمسكش. لا يستطيع البشر، يعني مثلا انا قاعد معاكي عشان اخرج من هذه الغرفه لابد امر منين؟
1: من باب.
0: لكن هم ما يخضعوش لكده، يعني ممكن الاوضه مغلقه يخشوا، ما يخضعوش لقانون الماده، او حتى لو سجن وكله قضبان وانت عارفه جدران السجن بتبقى يعني معموله بشكل كده صعب، فهم برضك الكلام ده ما ينفعش. فالملائكة تستطيع الانتصار على ده كله، بيقدروا يعدوا الحواجز المادية سواء جدران أو حديد أو أي حاجة، حتى لو كان في حراس أو عندهم المقدرة أنهم
1: يمنعوا أي شخص، لكن دول ما بيتشافوش
0: ممكن
1: أو مش ملموسين. مش
0: لا غير كده، هم ممكن يعدوا محدش يشوفهم. يعني ممكن، وده حصل في موضوع بطرس، يعني يقول عنه إذ ملاك الرب أقبل والنور أضاء من البيت فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قم عاجلا، فسقط السلسلتان من يدي. أعمال الرسل 12:7. طب هم عدوا إزاي؟ والحراس كانت كتير، إزاي عدوا؟ لا هم ما بيخضعوش لقانون المادة. أيضا الملائكة ليها رتب وقدرة، يعني واحد بيختلف على الثاني، وده موجود في الكتاب المقدس في كولوسي 1 قسمهم، يعني اللي هو فيه رئاسات وسلاطين وقوة وسيادات وعروش. ده في نؤكد ان الملائكة ليها رتب وايضا عندهم القدرة، وده حصل مثلا لما ارسل الى دانيال وحصل فيه معركة ما بين قوى الظلام وهو ما قدرش ينتصر، فجاءت

0: عزيزات متمثلة في ميخائيل الملاك، وهو أحد من الرؤساء الأوليين، وسمحت القدرة بتاعته للملاك الأول أن يصل ليعين دانيال. ده كده موجود في دانيال 10. وجت بعد النصرة وقال له كده، ختم الملاك مهمته بالكلمات ديت وقال له فالآن ارجع وأحارب رئيس فارس. إذن الملائكة رتب وبيجوا برضك يقدروا يعينوا بإتمام مقاصد الله، وده الحرب اللي كانت في أيام دانيال. سادس حاجة، الملائكة عندهم ذكاء أكبر من البشر. وجت المرأة اللي اتكلمت في صموئيل الثاني عدد 14 لما قالت لداود وسيدة حكيم كحكمة الملاك ليعلم كل ما في الأرض. يعني شبهت حكمة داود بملاك بملائكة. الحاجة السابعة وديت حاجة مهمة قوي، الملائكة عظيمة القدرة، يعني عندها قوة، وده ذكر في الكتاب. مزمور 103 مثلا بيقول باركوا الرب يا ملائكة المقتدرين قوة. قوة الفاعلين أمره عند سماع صوته، صوت كلامه. إذن في شهادة من داود عن الملائكة، وبيدعونا نحن نبارك الرب، وأيضا بيدعي الملائكة المقتدرة أنهم يباركوا الرب. في عدد 20 في مزمور 103، ملائكة الرب هي فعلا أعظم قوة وقدرة ما حدش يقدر يوصل لها من حيث البشر، وده هنتكلم فيها بالتفصيل. عملوا إيه اللي يثبت إنهم أقوى من جيوش؟ ملك واحد أقوى من جيش كبير. أيضا ملائكة الرب دايما بتتجلى علانية، أحيانا زي ما ذكرت إنهم يعلنوا مقاصد الله في أعمال قديرة وفعالة. زي إيه؟ زي مثلا ملاك واحد قتل 185 جندي أشوري في ليلة واحدة. مفيش جيش في الدنيا يقدر يعمل كده
1: طبعا،
0: يقتل في ليلة واحدة. وفي تلك الليلة يقول كده في ملوك الثاني 2 وعدد 19 وعدد 35 يقول كده، وكان في تلك الليلة أنا ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000 ولما بكروا في صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة. ده واحد. إذن هنا بنسبة من خلال النص الكتابي إن هم أقوى من جيوش، عظيمة القدرة. تاني حاجة، ملاك واحد أيضا أباد 70,000 من بني إسرائيل.
1: الشاهد
0: عقب خطية، ده موجود في صموئيل الثاني 24 عدد 25 وعدد 15 و16، ملاك واحد أباد 70,000 من بني إسرائيل لما داود أخطأ وأحصى الشعب. حب يعده يقول كده وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب على الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى الآن رد يدك.
1: يعني كان ممكن يقتل تاني بس الرب أخذ أمر الرب وقف كده.
0: وقفه كام؟ 70,000، يعني قدرة. لو كان ينطلق كان أباد الشعب كله. ثالث حاجة، ملاك واحد رضع قوة روما ودحرج الحجر. طبعا الكلام ده في قيامة الرب. يعني المملكة الرومانية في ذلك الوقت واتفقوا مع الكهنة والفارسيين وكل قوى الشر دول ان هم يعملوا ايه؟
1: يختموا الحجر وحلوا بالكم منه،
0: يحاولوا يعملوا وسيلة
1: عشان محدش
0: ان محدش يجي هنا او ياخد الجثة او يدعي ان هو هيقوم او الى اخره. ملاك الرب نزل من السماء، نزل ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. فحتى من قدرته ارتعد الحراس وصاروا كأموات. يعني خافوا وارتعبوا.

0: هي أيضا من ضمن يثبت عظمة وقدرة الملائكة. أيضا في رؤيا 20 هيجي يربط ملاك واحد الشيطان ويسجده ويسجنه لمدة 1000 عام.
1: الملاك هيربط الشيطان.
0: الشيطان اللي هو طبعا عدو الإنسان وعدو النفس البشرية سيخضع ليس على يد المسيح نفسه أو بواسطة أجناد من المخلوقات الملك. طب الكلام ده موجود فين؟ موجود في رؤية 20 من عدد 1 لعدد 3. بيتكلم ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة اللي هو مين؟ يقول عنه الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. ده في رؤيا 20. أنا عايز أقول لك إن الملاك اللي قيد الشيطان أصلا، الشيطان ده كان أصلا رئيس ملائكة. تبالك. وهنا أحب أقول قوة الملاك إنه بيتم مقاصد الله، لأنه بيخضع لله وإتمام مقاصده، لكن لما يجي يتنمرض وعايز يبقى زي الله يسقط. كذلك الإنسان، أنا عايز أقول الإنسان طول ما هو ماشي في مشيئة الله في محضر الرب بيبقى عنده القوة الروحية إنه ينتصر على كل اللي قدامه روحيا، لكن لما بيبقى يسلم نفسه للشيطان أو للخطية بيفقد سلامه ويفقد حياته للأسف، ويفقد قوته طبعا. زي ما هنا
1: حصل مع الملائكة،
0: حصل مع رئيس الملائكة بتاعتنا.
1: يعني كده احنا شفنا 7 صفات او 7 حاجات من طبيعة الملائكة.
0: تمام.
1: طيب ممكن تكلمنا كمان عن المهام بتاعتهم، ايه مهمتهم؟
0: الله بيكلف الملائكة بمهام تتعلق بشؤون البشر. ليه؟ عايز يعني احنا في قلب فكر الله، وجعل الملائكة ارواح خادمة لخدمة البشر، لخدمة أولاده.
1: يعني تخدم ربنا وتخدمنا إحنا كمان عشان نحقق مقاصد الله.
0: إتمام مقاصد الله، والمقاصد دي محددة. بس أنا عايز أقول حاجة، الإنسان مميز فيها. يعني هنا بتتم مقاصد الله لخدمة شؤون البشر، يعني مش أي حاجة تانية. فالملائكة أول حاجة بينفذوا أحكام ودينونة الله ومقاصده. يعني مثلا سد ملاك الطريق أمام بلعام، يعني الطريق الملاك
1: قفله
0: قدام بلعام. فالكلام موجود سفر العدد، يقول فحمى غضب الله لأنه منطلق ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه، وهو راكب على أتانه وغلامه معه. كلمة الكلمة المقدسة أو الكتاب المقدس شرح لنا في نهاية الزمان يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من جميع ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاسم. هيبقى ليهم مهام تانية، هيشاركوا في الدينونة، هيلموا الأشخاص اللي هم ما قبلوش المسيح. برضك نلاقي بينفذوا مقاصد الله من حيث الدينونة. لما مات هيرودس الملك، مات ازاي؟ نتيجة ضربة مميتة من ملاك. فيقول الكتاب في أعمال 12 ففي الحال ضربوا ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكل الدود ومات. إذن الملائكة بتتمم مقاصد الله حتى في الدينونة. نمرة 2، الملائكة يرشدون المؤمنين. وده الوزير الحبشي كان بيبحث عن الخلاص، لم يكن البشر يفهمون شق قلب هذا الوزير، لكن الله عرف فعمل

0: أرسل ملاكا ليرشد فيلبس. ليه؟ يقول الكتاب كده في أعمال 8: ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدر من أورشليم إلى غزة التي هي البرية. يعني هنا فيلبس قدم الكرازة للخس الحبشي بناء على إرشاد من الملاك. يعني ممكن يرشد المؤمنين في الكرازة. حاجة تالتة، الملائكة بيساعدوا شعب الله ويحموهم ويشددوا بأيديهم. وده اللي حصل. اعتنى الملاك بإيليا عندما طلبت إيزابل إنهاء حياته. ده نقول كده: وإذ ملاك قد مس وقال له قم وقل. إذن هنا ساعد إيليا وحماه ورفقه. وبعدين مثلا في دانيال يقول كده: شهد دانيال: إلهي أرسل ملاكه. دانيال يقول كده: وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأنه وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا. إذن الملاك ممكن يأتي يحميني، تحميني. حصل مع دانيال وحصل مع إيليا. الملائكة أيضا حياته مع الرب في مجيئه الثاني. يعني يقول كده في متى 25: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، حينئذ يجلس على كرسي مجده. خامس حاجة، الملائكة يحملون أولاد الله إلى السماء. وده حصل مع مين؟ مع لعازر، حملته الملائكة إلى حضن مين؟
1: إبراهيم. تمام. طيب الناس دايما بتتلخبط بين هل الملاك مكانته اعلى من الانسان، عشان في ايات بتقول كده، وفي حاجات ناس تاني بتقول لا، الانسان مكانته اعلى من الملاك.
0: انا هقول
1: ايه وضعهم؟
0: انا هقولها باختصار، الملائكه اعظم من البشر في ثلاث حاجات اقول عليها: في القداسه والقدره والحكمه. هما فان أبناء الله اللي هو إحنا بنمتاز في حاجة، إن إحنا نكرز بالإنجيل، هم ما بيكرزوش بالإنجيل. فالامتياز ده بيقتصر على أبناء الله. لكن هم بينفذوا حاجات تانية. يعني إحنا عندنا امتياز نقدر نوصل رسالة الخلاص، نقدر نكرز، وده اللي ممكن نعمله. المؤمنين أيضا مميزين، قال عنهم الرسول: سيدونين ملائكة، اللي هم الملائكة الساقطة. فديت حتى ما حصل مشاكل في كنيسة كورنثوس، بيقول لهم: انتم مش عارفين قيمتكم ايه، ألستم تعلمون اننا سندين ملائكة؟ اذا الملائكة ليهم مكانة في امور محددة، اما البشر ايضا ليهم مكانة اعظم من الملائكة في حدود معينة. في ديت الفرق ما بين الملائكة.
1: طب في نهاية حلقتنا حضرة القسيس، ممكن نوجه كلمة للسادة المشاهدين عن الملائكة وعن خدمتهم؟
0: أقول حبيبي المشاهد، أنا عايز أقول لك النهاردة الرب ميزك وجعل الملائكة أرواح خادمة ليك. أنت ليه بتتجاهل قوة وقدرة الله، وبتتجاهل ما جعلوا الله لك من امتياز؟ فريت النهاردة تبقى اعرف قيمة نفسك عند الله اللي جعل الملائكة أرواح خادمة ليك، واقبل الرب حتى تقدر تكون فعلا الملائكة تخضع لله لإتمام مقصده والتعامل معاك. ففرصة متاحة ليك انك تكون ابن للرب، وايضا تبدأ بداية جديدة، تفهم من هم الملائكة ومن أنت وقيمتك أنت، المكانة الكبيرة قدام الرب.
1: شكرا ليك حضرة القسيس.
0: أنا بشكرك أختي إستر، وبشكر الأفاضل المشاهدين.
1: عزيزي المشاهد، برضو من ضمن الخيرات والبركات اللي أنت بتنالها أن اللي هيخدمك ملائكة. الرب عمل الملائكة، خلقهم عشانك، عشان يقدر يتمم مقصده في حياتك. تعال للرب عشان تتمتع بكل البركات اللي في الرب.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

متى وإصحاح 11 ويتكلم عن يوحنا المعمدان، ويتكلم كده ويوحنا المعمدان كان في السجن وسمع بأعمال المسيح، فبعد اثنين من تلاميذه وقال له أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا أخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العم يبصرون، العرج يمشون، آيات وعجائب معجزات، البرس يطهرون، الصم يسمعون، الموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيا. أول حاجة عايز أحطها قصادك إنه مفيش حد أكبر من إنه يتعرض لمواقف ممكن يعثر فيها. مفيش حد ممكن يقول إن أنا فوق الموضوع ده، أو أنا مش محتاج الموضوع ده، أو أنا الموضوع ده مش هيأثر فيا، لأنه إذا كان يوحنا المعمدان نفسه وهو في آخر خدمته في آخر حياته على الأرض، يوحنا المعمدان كان عرضة والرب بعت له قال له انتبه من الفخ ده، انتبه من الأمر ده يا يوحنا، خلي بالك أنت about أنك تعثر فيا، انتبه من الدرس ده. ده معناه إيه؟ أنه أنا وإنت مهما تقدمنا في الحياة الروحية، مهما كان النضج والقامة الروحية، مهما كانت الأيام والسنين اللي عشناها مع الرب، لآخر لحظة كل حد فينا لازم ينتبه لهذا الدرس إنه أنا مش هعثر في الرب، أنا مش هتعثر. يوحنا المعمدان نفسه، عارف يوحنا المعمدان ده كان شخص غير عادي، ملخص حياته كلها إنه الرب قال كده عنه إنه بين المولودين من النساء ما فيش حد أعظم من إيه؟ يوحنا المعمدان. تخيل الرب بيشهد عنه ويقول انه بين كل الناس دي كلها ده اعظم واحد، بس بيقول الاعظم واحد حتى انت انتبه لانك ممكن تتعثر. ده معناه انه انا وانت محتاجين كمان ان احنا ايه ننتبه للامر ده، ودرس العثره درس مهم جدا. يوحنا المعمدان اتولد بمعجزه، يوحنا المعمدان من قبل ما يتولد كان عليه نبوات ضخمه، يوحنا المعمدان كان عنده اختبارات كتيره عظيمه جدا، قال انا شفت الروح نازل واللي كلمني وقال لي، اختبارات بيسمع صوت الرب بيشوف، اختبارات عارف دعوته بقوه لما بعتوا له قالوا له انت مين، قال لهم انا صوت صارخ في البريه اعده طريق الرب، انا اللي تنبا عنه اشعيا، انا الصوت ده. امور عظيمه في حياه يوحنا المعمدان، ضخمه جدا جدا، بيشهد عن الرب. وفي اعمال الرسل يقول الكتاب عنه انه كمل السعي بتاعه، انه اتم الخطه والدعوه الالهيه. في كل الحاجات الرائعه دي الرب بعت له رسالة وقال له طوبى لمن لا يعثر فيه. ليه؟ لأن يوحنا المعمدان في وقت شاف أنه لما بص على ظروفه هو لقى نفسه أنه أنا في السجن والرب ما تدخلش لينقذني، أنا في مشكلة ومش شايف إيد الرب، أنا بعدي بظروف، ليه بعدي باللي أنا بيه ده؟ ليه يحصل معايا أنا كده؟

وابتدى يقفل من الرب. وبعد ما كان هو اللي بيشهد ان هو ده المسيح اللي جاي، فجأة ابتدى يقول له هو انت هو ولا استنى حد تاني؟ يعني كأنه بيقول انه هو انا كمان كل حياتي ضاعت اوانطة، ده انا كل حياتي كنت عايش لحاجة واحدة، اني اشهد ان هو ده المسيح. بس في وقت تتهز في ثقته في الرب، وأوقات أنت ممكن تتعرض أنك بتتهز في ثقتك في الرب بسبب الأمور اللي بتعدي بيها، لكن يوحنا المعمدان حس أنه ده كل حياتي أنا كنت عايشة عشان أشهد عن الشخص ده. يبقى أنا ضيعت كل حاجة وطلع مش هو في الآخر. أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ هي دي قصة يوحنا. عايز أشاركك مين الأشخاص اللي عرضة أنهم يتعثروا؟ مين نوعية الأشخاص؟ هل الناس الصغيرة روحياً؟ هل الناس الكبيرة روحياً؟ هل المؤمنين؟ هل الخدام؟ هل غير المؤمنين هم اللي عرضة أنهم يتعثروا؟ تعال هقرأ معاك كده وهشاور لك على كام آية كده توضح المعنى ده. عايز أقولك أنه أول حاجة المؤمنين عرضة أنهم يتعثروا. المؤمنين، الشخص اللي ليه علاقة بالرب، اللي فتح قلبه للرب، اللي سلم حياته مع الرب، اللي ماشي مع الرب، اللي بيحب الرب، اللي تمتع بغفران وتبرير وتمتع بالولادة التانية، الشخص ده معرض أنه يتعثر في حياته الروحية. خطر العثرة، قبل ما أكمل، خطر العثرة هو أنه تتعثر وتتراجع أنك تمشي مع الرب. تتعثر أول خطوة بتكعبل، وبعد كده توقف، أنك دايما تلاقي كلمتين ماشيين مع بعض، أنه يعثر ويتراجع، يعثر ويرجع للوراء، يعثر ويرتد. نفس الكلمتين تلاقيهم ماشيين دايما مع بعض، بس بتحكي عن شخص أنه تعثر وما بقاش يكمل يمشي مع الرب. مين العرضة ده؟ بقولك المؤمن بكل قامته الروحية، من أول لما هو صغير في الإيمان لغاية لما يبقى أعظم خادم زي يوحنا المعمدان، معرض أنه يتعثر. الرب قال كده في إنجيل متى 18، ولما تكلم على صغار المؤمنين الرب قال كده: من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق عنق في حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. صغار المؤمنين، يبقى من أول صغار المؤمنين لغاية يوحنا المعمدان معرض أنه يتعثر في الرب من صغار المؤمنين. وعشان كده الرب بيعمل لصغار المؤمنين، يعملهم زي حماية خاصة ويحط وصية خاصة، يقول أنه خلي بالك أنه بسببك أنت يتعثر حد مؤمن صغير، بسبب كلامك، بسبب تصرفاتك، بسبب أي حاجة. يبقى يعني إيه يتعثر؟ يعني يبقى مؤمن صغير بادي مع الرب ولسه بيمشي مع الرب، لكن بسبب موقف عدى بيه، بسبب حاجة أنت عملتها، كلام، تصرف، قاعدة، حتى قاعد مع مؤمنين براحتك وما انتبهتش أنه تأثير تصرفاتي وكلماتي إيه على المؤمن اللي لسه بادي. تصرفاتنا محسوبة، مهمة جدا. الكتاب بيقول كده أنه خلي بالك، لأنه ما تكونش أنت سبب أنه يتعثر أحد صغار المؤمنين. يبقى من أصغر المؤمنين لأكبر خادم ممكن يتعثر. تاني حاجة عايز أقولها، تاني نوعية من الناس، وانتبه للنوعية دي لأنه أوقات كتيرة الكنيسة بتبقى مليانة من النوعية دي. ده هقول لك أنا بحسب دراستي أو تأملاتي في قصة مثل الزارع، يحكي عن نوعية من الأرض، والأرض دي اسمها الأرض المحجرة. يتكلم أنه خرج الزارع ليزرع ورمى بذار كتيرة، يتكلم على الرب والكرازة والكلمة والأراضي الكتيرة، نوعية مختلفة من القلوب. ففي أرض جيدة قبلت وتغيرت وجابت ثمر، بس في أنواع تانية من الأرض، ثلاث أنواع من الأراضي: الطريق، الأرض المحجرة، الشوك. بس نوع من الثلاثة دول شخص استقبل الكلمة. بس الشخص ده يقول أنه لما تقرأ عنه في متى 13 يقول أنه المزروع على الأماكن المحجرة الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، هو إلى حين إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. اسمح لي أقول لك المعنى ده بحسب ما أنا شايفه، أنه أوقات بيبقى فيه نوعية من الناس. أوقات الرب بيشتغل مع حد أنه في مقابلة، في لحظة واحدة اختبر الرب وحصل تغيير
كامل، اتولد من جديد، اتغسل، اتجدد، حاجة ضخمة حصل في

حياته. أوقات مع ناس تانية بيبقوا زي نوع الأرض ده، إنه في مرحلة في حياتي إنه أنا بقرب من الرب، أنا متجاوب مع الرب، أنا فرحان بعمل الرب، بس لسه ما حصلش التغيير الكامل، لسه ما حصلش إنه أنا اتولدت الولادة التانية. فنوعية دي يقول كده عنها إنه النوعية دي اللي في مرحلة زي شخص كده بادي يحضر الاجتماعات ومبسوط، أخذ قرار كامل اتغير في قلبه، لا فرح بيحضر بيحضر، فرحان فرحان، بيتأثر بيتأثر، بس لسه ما وصلش عند النقطة إنه حصل فيها تغيير كامل، تغيير في القلب أو ولادة تانية. فالنوعية دي الناس اللي في المرحلة دي، الناس اللي في الحتة دي، الكتاب بيقول عنهم إنه ده معرض إنه إيه؟ إنه يحصل إيه؟ إنه ما يكملش، الحاجة ما تكملش، التغيير ما يكملش، الخطوة في العلاقة مع الرب ما تكملش. ليه؟ لأنه يقول كده إنه إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر، وتلاقي إنه كل التعاملات لسه مش على مستوى إنه تغيير حصل في القلب، لكن حالا يقبلها بفرح، يعني التأثير على مستوى النفس بس مش على مستوى التغيير في إيه؟ في القلب كامل، القلب ما تغيرش. وأوقات كتيرة ناس كتيرة تبقى عارفة أنا في اليوم الفلاني في الاجتماع الفلاني تغيرت، فواحد يقول أنا معرفش تغيرت إمتى بالظبط، بس أنا عدت فترة أحضر الاجتماعات وبعد شوية لقيت أنه حياتي حصل فيها تغيير، كنت بحب حضور الرب، بحب أحضر الاجتماعات، وهو مش مدرك في أنه توقيت بالظبط حصل في التغيير في حياته. مع البعض بيحصل كده، بس يقول مع بعض آخر إنه الشخص اللي في المرحلة دي ممكن يحصل إيه؟ ممكن إنه يعثر. ولما تقرأ الآية وتحط جنبيها الآية نفسها من إنجيل لوقا وإصحاح 8 يقول لك كده، هنا يقول إنه إذا حدث ضيق أو اضطهاد لأجل الكلمة فحالا يعثرون، هنا يقول كده ليس لهم أصل يؤمنون إلى حين وقت التجربة يرتدون، يبقى يعثر وإيه؟ ويتراجع. انتبه معايا النهاردة لأنه أنا عايز أنور قصادك كذا معاني. يعثر في نفس القصة في متى يقول إنه يعثر، اتعثر من موقف، اتعثر حدث ضيق أو اضطهاد، حدث تجربة، والنتيجة بتاعتها إنه عثر وعمل إيه؟ تراجع. كلمة يرتد أنا عارف ممكن للبعض كلمة صعبة وكلمة مش محبوبة، لأن في أذهاننا ممكن تبقى مرتبطة بحاجات صعبة، بس هي كلمة ببساطة معناها إنه شخص يتراجع، شخص كان ماشي مع الرب ورجع من إنه يمشي مع الرب، شخص كان بادي بيحب الرب في اجتماعات مبسوط، لكن مع الوقت حصل إنه قرر إنه أنا مش هكمل أمشي مع الرب. أنا عايز أشجعك بالرسالة دي، دروس مهمة تحمينا من إن إحنا نقع في الحاجات الصعبة دي. نوعية الأرض دي أفكرك بناس زيها، مثلا هيرودس من النوع ده مثلا. ليه؟ لأن هيرودس كان يسمع يوحنا، مش كده؟ المعمدان يجيبه ويسمع، ولما يسمعه يسمعه بسرور، بس مع نفس الوقت في حتة مش كاملة عنده، لغاية لما ما كملش، ما حصل موقف بسبب الموقف ده قلب وتغير تماما، بس في وقت كان في عمل روحي، بس على مستوى النفس ما حصلش فيه تغيير ضخم في حياته. يبقى مين ممكن يتعثر؟ أول حاجة المؤمن، سواء من صغار المؤمنين لأكبر خادم اللي هو إيه؟ يوحنا المعمدان. مين تاني ممكن يتعثر؟ الشخص اللي هو لسه في مرحلة زي الأرض دي، اللي الأرض المحجرة. ثالث نوع ممكن يتعثر، غير المؤمنين ممكن يتعثروا. فرسالة كورنثوس الأولى إصحاح 10 عدد 32 بولس بيكلم المؤمنين في كنيسة كورنثوس، بيقول لهم يا مؤمنين في كنيسة كورنثوس انتبهوا، كونوا بلا عثرة لليهود وللأمم ولكنيسة الله. يعني ده معناه أنه مين ممكن يتعثر؟ اللي ممكن يتعثر غير المؤمنين، اليهود الغير مؤمنين، الأمم الغير مؤمنين ممكن يتعثروا. بيقول خليكم بالعثرة لكل الناس من كل الخلفيات في كل دايرة، سواء يهود سواء أمم سواء كنيسة الله، كونوا بلا عثرة. ده معناه أنه بسبب المؤمنين، المؤمن اللي هو مدعو أن يكون ملح الأرض، اللي مدعو يكون نور العالم، المؤمن اللي مدعو أنه يضيء وسط العالم كأنوار وسط جيل أعوج وملتمي،
المؤمن ده نفسه ممكن يتحول ان هو كانه

الحاجة، الصخرة، الحجرة اللي اصطدم بها الشخص وتعطل إنه يعرف الرب بسبب المؤمنين دول. يعني مؤمن، حد عارف المقولة الشهيرة، غاندي مرة قال كده إنه لولا المسيحيين لصرت مسيحيا. يعني كان معجب جدا بالمسيح وبتعليمه وعايز يبقى مسيحي، بس لما بيشوف حياة المسيحيين ده كان مزبله إيه؟ العصرة اللي بيصطدم بيها اللي منعته يكمل مع الرب. فأوقات إحنا كمؤمنين بنبقى سبب عصرة في الشغل، في طريقة كلامي، في إني مش فارق عن العالم، في تصرفاتي. الرب عايزك تبقى مختلف، عايزك نور، عايزك شهادة، وعايزك ما تبقاش عثرة لغير المؤمنين. يبقى دي الدوائر اللي ممكن تتعثر. خليني أخش معاكم دلوقتي بقى في معاني روحية وتأملات روحية في إنجيل، بس حبيت أحط الباك جراوند دي تبقى قصادنا. في إنجيل يوحنا وإصحاح 6، الرب قعد في إحدى الوعظات وعظ وعظة، والوعظة دي كانت عزة صعبة، الناس ما فهمتهاش، ما قبلتهاش. ابتدى يتكلم إنه تأكلوا جسدي وتشربوا دمي، ولو ما كلتوش جسدي وما شربتوش دمي مش هيكون لكم حياة. الرب اتكلم الكلام ده في عدد 60 يقول كده، حقرا معاك الجزء ده وبعد كده نتأمل فيه. في عدد 60 يقول: فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لا لهم: هذا يعثركم. ده الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة، عشان كده الآية والقصة دي مرتبطة بالموضوع اللي بنحكي فيه. فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، الجسد لا يفيد شيء. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمهم. فقال: لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للإثنى عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ أجابه سمعان بطرس: يا رب إلى من نذهب؟ خلي بالك الدرس ده مهم جدا، لأنه الدروس دي لما تتعلمها ممكن تفرق في حياتك الروحية، أنه بسببها ممكن تكمل مع الرب، أو بسببها ممكن تتراجع، ومع أنك ابتديت مع الرب وماشي مع الرب لسبب ما أنك تتراجع. فالرب بيقول لهم كده: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابوا سمعان بطرس: يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد أمننا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع: أليس أنا اخترتكم الاثنى عشر واحد منكم شيطان؟ قال هذا عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر. قصة رائعة وقصة جميلة جدا، وفيها درس مهم جدا في الموضوع اللي بنحكي فيه النهاردة. هحط قصادك ثلاث كلمات وهما المفتاح والدرس اللي عايزين نتعلمه ويتحفر جوانا النهاردة. أول كلمة: إن هذا الكلام صعب. قال كثيرون من تلاميذه سمعوا هذا الكلام صعب. بعد كده الرب قال لهم: أهذا يعثركم؟ الكلام اللي أنا قلته ده بيعثركم. ثالث حاجة في عدد 66 يقول كده: من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. اتبع معايا بالثلاث جمل دول القصة حصلت إزاي. قصة حصلت إنه شعروا أو موقفهم من كلام الرب إنه يا رب الكلام اللي أنت بتقوله ده صعب علينا، إحنا مش قادرين نقبله، مش قادرين ناخده. فالنتيجة بسبب الكلام اللي سمعوه من الرب ده اتعثروا، هذا يعثركم. وتالت خطوة نتيجة العثرة إنهم اتعثروا في الموقف ده، اتعثروا في الكلام ده. يقول الكتاب إنه من الوقت ده رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. شايف التسلسل؟ نفس الفكرة أو نفس المعاني اللي بنحكي فيها، إنه زي في مثل الزارع إنه يعثرون ويتراجعوا، هنا عثروا وتراجعوا. إيه السبب؟ إيه الدرس الروحي؟ إيه الحاجة اللي الرب عايز يكلمك فيها عشان تثبت في الرب ما تتعثرش، عكس إنك تتعثر إنك تثبت في الرب؟ الكتاب بيقول بالإيمان بنسبة، الكتاب بيقول إنه نسبة في الرب

بعزم الرب، يعني مش هسيب حاجة تهزني توقعني أو تخليني أتراجع مع الرب. إيه اللي حصل في القصة دي؟ إيه الموقف؟ إنه ببساطة جدا قالوا هذا الكلام صعب. هل إحنا كمؤمنين، هل أنا وإنت ممكن نتعرض للجزء ده؟ أوقات كتيرة ممكن نحس إنه أو ممكن يقول للرب إنه الوعظات بتاعتك عجبانة جدا، كلمنا عن المحبة دايما، كلمنا عن الغفران دايما، كلمنا عن الآيات والعجائب، واصنع معجزات وآيات وعجائب في وسطنا. طول ما أنت بتعمل ده إحنا مبسوطين، وآر أوكي، إحنا مكملين معاك. لكن أول لما الرب ابتدى يتكلم في موضوع مش اللي هم بيحبوا يسمعوه أو متعودين يسمعوه، رد فعلهم بعد كده كان هذا الكلام إيه؟ صعب. إمتى يحصل ده في حياتنا؟ لو أنا ظابط الأنتنة الروحية في حياتي إنه أنا دايماً بستمتع وأحب أسمع لمواضيع معينة، لكن لما الرب يبتدي يكلمني في مواضيع مش بالطبيعة اللي أنا بميل ليها، أبتدي أخد موقف وأبتدي أنا مش عاجبني الكلام ده، أنا مش عاجبني الكلام اللي الرب قاله. عايز تبقى مؤمن تثبت في الرب وتكمل مع الرب، تعود أنك تبقى مفتوح للرب. أي حاجة الرب هيقولها، يا رب أنا ملكك، يا رب أنا ليك، مش بس المواضيع اللي بحب أسمعها. يا رب النهاردة عايز تكلمني أني محتاج أموت عن ذاتي، تحط قصادي الآيات اللي بتتكلم أنه المؤمن عشان يكمل ويمشي مع الرب محتاج يموت عن ذاته. يا رب عايز تكلمني عن التبعية وتكلفة التبعية، إن كان أحد يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه كل أيام ويتبعني. يا رب أياً كان اللي أنت عايز تكلمني فيه يا رب أنا مفتوح. أوقات إحنا كمؤمنين نقول للرب إنه الدائرة دي ابعد عنها، الدائرة دي مش مفتوحة إنك تتكلم فيها، تعبان من أشخاص. والرب دايماً يحط قصادك إنه أنت محتاج تولاد جو، محتاج تغفر، محتاج إنه ما تشيلش جواك أي حاجة، محتاج تسمع كلمات من الرب. أوقات كمؤمنين بنقول، بنيجي عند حتت في حياتنا ونقول إنه الكلام ده صعب، الكلام ده مش اللي بحب أسمعه، الكلام ده مش اللي جاي على هوايا. وزي ما كنت بقول لك إنه خلي بالك وانتبه إنه خطة الشيطان مركبة، وخطة الشيطان مركبة في آخر الأيام، بس كل ما يبقى لينا علاقة بالكلمة وندرس الكلمة، كل ما الخطة دي تتفضح، كل ما نحب الكلمة، كل ما نلتصق بكلمة نفهم هو بيتحرك ازاي. زي ما كنت بقولك انه في الاخر ناس كتيرة هتعثر، يقول برضو انه هيجي وقت انه الناس هتبقى مش محتملين التعليم، هذا الكلام صعب، فيعملوا ايه؟ يجمعوا حواليه معلمين ايه؟ بحسب شهواتهم. يعني انا بحب اسمع دايما في الاتجاه ده، انا بحب ده الوعظ ده اللي بيريحني في الوعظ، طب وبقيت الحاجات، طب وبقيت المواضيع الروحية، الحياة الروحية محتاجة يبقى فيها اتزان في الوجبة الروحية اللي أنا بسمعها وبستفاد فيها، عشان ده اللي هيحفظني ولا سيما كل ما الأوقات بتقرب. هذا الكلام صعب. اوعى تيجي في وقت تكون بتنقي أجزاء وتسيب أجزاء، اوعى في وقت تكون تقول انه ده اللي انا قبله وبحبه. ليه؟ لانه اللي حصل انه قالوا هذا الكلام صعب، وبعد كده هذا يعصركم، وبعد كده رجع كثيرون الى الوراء ولم يعودوا يمشون ايه معه باسم الرب يسوع. طول ما انت بتسمع الكلمه دي افتكر الوعد القادر ان يحفظكم غير عاثرين. أنا بطبيعتي سهل أقع، أنا بطبيعتي مش بقدر أكمل كتير، أنا بطبيعتي أي مواقف بعدي بيها بتهزني، ده بطبيعتي. بس ينفع أجي أقول للرب أنا ضعيف، ويمكن الحاجات المواجهات والكلام اللي بيتقال وكأنه الواحد بيخاف الأيام الأخيرة وصعب، أقول له يا رب أنا ضعيف، لكن أنت قادر أنك إيه؟ تحفظني غير عاثر. أنت يا رب اللي تقدر تحفظني أني ما عثرش وما كنش من الناس اللي تراجعت. الرب قال لهم مفتاح مهم جدا، قال لهم انه الكي للقصه دي، قال لهم الكلام الذي اكلمكم به هو ايه؟ روح وحياه. الروح الذي يحيي الجسد لا يفيد شيئا، الكلام الذي اكلمكم به روح وحياه. ايه المعنى اللي الرب عايز يقوله؟
يعني الرب عايز يقول له إن

0: ما تستقبلش كلام الرب بذهنك الجسدي، لكن فهمه مش فهمه، صعب مش صعب. قل له يا رب انه اي حاجة انت بتقولها ايا كانت هي ايه، انا قادر استوعبها مش قادر استوعبها، قادر اقبلها مش قادر اقبلها، لكن يا رب كل ما انت بتتكلم في حياة بتخرج من كلامك وبيحييني مهما كان الكلام اللي بيتقال شكله ايه. هو ده الفرق، لان لما تسمع بعد كده الرب بطرس قال له الى من نذهب وايه كلام الحياة الأبدية إيه عندك؟ يعني بطرس بيقبل كلام الرب إنه أنا ممكن أكون مش عارف، أنا ممكن أكون مش فاهم، أنا ممكن أكون شايف كلام صعب، بس يا رب أنا بستقبله، وكل ما أنت بتتكلم مع إن ذهني مش مستوعب ده، بس أنا عارف إنه في حياة بتخرج منك ليه.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.